0: الحجاج اللي تسجلوا باش يدفعوا يعيطوا عليهم تكاليف. صافي ملي ما عيطوش علينا على شي شهر ونصف.
1: ممتاز.
0: في هذاك شهر ونصف انا ما نكذبش عليك انا
1: فرحه
0: ومشوقه كنتسنى واش يعيطوا علينا في لائحه الانتظار ولا لا.
1: الحمد لله الله اختاركم الله اختاركم واستجاب.
0: صافي ومن بعد منها
1: مرحبا بكم ضيوف الرحمن.
0: خير الله يخليك.
1: مرحبا بكم ضيوف الرحمن
0: بك الجنة.
1: بصراحة يعني شيء جميل وقصة رائعة، مفاجأة من الأم لابنها طبعا أخذها معها للحج واختيارها أن يكون مرافق لها. يعني بصراحة مستمعينا قصة جميلة للحاجة أم حسام وحسام وضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام. يعني سعيدين جدا، والكثير الكثير من القصص سنتعرف عليها من خلال برنامج قصة حاج خلال موسم حج هذا العام بإذن الله. إلى أن ألقاكم في قصة جديدة بإذن الله، إلى اللقاء.

0: أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: كسوة الكعبة.
3: قطعة من الحرير الأسود تنافس الملوك والأمراء على تعظيمها والتشرف بصناعتها منذ قديم الزمان.
1: لبيك لا شريك لك لبيك.
3: كانت الكسوة تصنع في مناطق مختلفة ثم تهدى للكعبة المشرفة، إلى أن شرف الله المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين، حيث أمر الملك عبد العزيز طيب الله ثراه في العام 1346 من الهجرة بإنشاء أول دار لصناعة الكسوة في مكة المكرمة، فكانت أول حلة مكية الصنع منذ أن كسيت الكعبة المشرفة.
1: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
3: تتكون الكسوة من 47 قطعة من الحرير الأسود المنقوش، تطرز عليها 68 آية قرآنية بخيوط الفضة المطلية بالذهب.
1: لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
3: يبلغ وزن الكسوة نحو 1400 كيلوغراماً وارتفاعها 14 متراً، وتضم 4 جوانب منفصلة وستارة تغطي باب الكعبة.
1: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
3: تمر صناعة الكسوة بمراحل دقيقة داخل مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وتستغرق عملية صناعتها نحو 11 شهراً، وتشمل 7 مراحل من تحلية المياه إلى غسيل الحرير وصباغته، ثم النسيج والطباعة والتطريز، وانتهاء بالتجميع والفحص.
1: لبيك لا شريك لك لبيك.
3: في غرة شهر محرم مطلع كل عام هجري جديد تبدأ فيه مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة، وتسدل الكسوة الجديدة مزينة بيت الله الحرام بأجمل ما كتبت يد وأعظم ما رأت عين.

الاستعداد لقبول التغيير. كثيرون يعودون من الحج بجوازات مختومة وذكريات مصورة، لكن التغيير الحقيقي لا يظهر في الصور بل في السلوك والنية والمواقف بعد العودة. الاستعداد النفسي للحج لا يكتمل إلا حين يوقن الحاج أنه ذاهب ليعود إنسانا آخر، يغير ما اعتاده من تقصير ويستبدل الغفلة باليقظة والعادة بالعبادة والتكاسل بالعزم. قبول التغيير يبدأ من لحظة الاستعداد، حين يدرب الإنسان نفسه على الصبر وعلى ضبط النفس وعلى حسن الخلق قبل أن يبدأ بمناسك الحج وأعماله من إحرام بالميقات وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ووقوف بعرفة ورمي للجمار. فالحج مدرسة تسبقها تمهيدات، ومن لا يستعد لها نفسيا قد يفوته دروسها الكبرى. ليكن في ذهن الحاج ألا يعود كما ذهب، وليعقد العزم على التغيير ويمضي لحجه مستحضرا قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكما ينظف ثوبه قبل الإحرام ينظف قلبه قبل العودة، وكما يخلع ثيابه الدنيوية يخلع عنها ذنوبه وعاداته السيئة. الحج محطة تغيير لا زيارة عابرة، ومن أحسن الاستعداد لها عاد بحياة جديدة تستحق أن تكتب في سجل المقبولين.

0: أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: في أعظم رحلة إيمان، أيد تمتد بالخير وأرواح تترك أثرا لا ينسى.
0: أثر.
2: الوجبات في الحج ما تقتصر على الإعاشة فقط، بل تمتد لتشمل عمل أدق وأقرب للحاج، ويرتبط بشكل مباشر براحته الصحية في تنقله بين المشاعر. وهذا دور طباخ الحملة اللي ما يكتفي بإعداد الطعام، بل ينظم الوجبات حسب برنامج الحجاج، ويراعي توقيتهم واحتياجاتهم خلال أيام الحج، ليكون الطعام جزء من مساعدتهم ودعمهم في أداء المناسك. بنتعرف على هذا الدور ونقرب أكثر من طبيعة عمل طباخ الحملة في الحج مع العم محمد سليمان. يا هلا وسهلا فيك.
3: حياك الله، يا هلا بيك والله، حياكم الله، يا هلا والله، تشرفنا بكم، الله يبارك فيك.
2: الله يسلمك،
3: فرصة سعيدة.
2: وأنا أسعد. عم محمد، كيف يختلف إعداد الطعام في الأيام العادية وفي الحج؟
3: أيام العادية هذا يعني الطبخ عادي، أما بالنسبة للحج يا طولة العمر فيه يختصر على طبخات كثيرة.
2: أي،
3: ما هو على نوع واحد، تعمل لهم الكبسة وتعمل لهم الرز الشيلاني وطولة العمر، وتعمل لهم الحساوي لازم تشكل لهم، والمفلق، كل ذي اللي تعمل لهم.
2: طيب هذه الطبخات هي نفسها في الأيام العادية؟
3: لا طبعا، هذا في بيتك ما تعمل هالأشياء، أربع أشكال خمس أشكال ما تعمل.
2: أي،
3: تعمل لك شكل واحد في بيتك.
2: يعني في الحج تسوون أكثر من صنف.
3: أي نعم، أي وين أسوي أكثر من شكل. الرز يجي له نوعين وثلاث أشكال، الرز من بخاري إلى رز أبيض إلى كبسة، ويطلس العمر بالإضافة إلى يا هريس ولا مفلق ولا حساوي، لازم تعمل لهم وتراعي الظروف، اللي مريض مثلا تراعي ظروف السكر الضغط، لازم تراعيهم وتشكل لهم.
2: طيب كيف أنت تحضر لنفسك وجبات جديدة كل عام قبل الموسم، ولا هي قائمة ثابتة كل سنة نفس الأكل؟
3: لا والله احنا كل سنة نفس الأكل.
2: يعني هي قائمة ثابتة.
3: اي نعم، بالإضافة إلى البوفيه.
2: اي،
3: معنا ناس تعمل بوفيه بأنواع أكل مشكل درجة أولى، الله يجزاهم.

0: طبخي.
1: انت تسوي الاكلات الشعبيه؟
0: الاكلات الشعبيه فقط. اي نعم.
1: طيب كيف نظام الطبخ في الحج؟
0: نظام الطبخ في الحج يختلف، يعني بالنسبه يوم اللي في ميناء يختلف عن عرفه، ما يطول العمر والرز الحساوي نعملها بعد مرضى في برضه نعملها في يوم عرفه. اي نعم. وكبسه اللحم وكبسه الدجاج نعمل لهم. وبالنسبه للفطور مشكل بالاضافه الى الاجبان، بالنسبه للفطور الكبده الطازه هذا في يوم عرفه، بالاضافه الى الفول، بالاضافه الى العدس، البيض المسلوق، البيض يا طولة العمر، الشكشوكه، المقلي، بالاضافه الى الاجبان.
1: طب انتم كيف تطبخون؟
0: على حطب، في عرفه على حطب.
1: اي وفي منى؟
0: في منى لا، على والله على التوافير من الحكومه اللي حطت.
1: إيه في المطابخ إيه المركزيه يعني؟
0: المركزيه. اي نعم.
1: طيب انت تعرف ابوي يعني في الحج الناس ما شاء الله تبارك الله كثير واعداد هائله.
0: نعم.
1: المقادير في الطبخ للعدد البسيط يختلف عن العدد الكبير، ايش تسوي؟ نعم. انت؟
0: لا والله انا يوميا الوجبه الواحده يا طولة العمر تتكلف لها كيسين 3 اكياس رز
1: ما شاء الله.
0: اذا 3 اكياس ب40 كيلو وليس ب10 كيلو، ب40 كيلو.
1: الكيس الواحد 40 كيلو؟
0: الكيس الواحد 40 كيلو.
1: ما شاء الله.
0: أنا كبلي 3 أكياس في بالنسبة في ويوم عرفة نكبلنا إلى 6-7 أكياس.
1: ما شاء الله.
0: أي نعم.
1: يعني أعداد كبيرة.
0: أعداد كبيرة. أي نعم.
1: طب أنتوا كيف يعني تحفظون الأطعمة خصوصا أنه درجة الحرارة عالية؟
0: والله إحنا نسويها على طول، بس خالص يعني ينشف الرز وذا وعلى طول نقدمه فوري.
1: أي ما تخلونه يطول، على طول تقدمونه.
0: لا لا لا ما بتطويل، لا نخاف من التسمم، نخاف من الأشياء هذه. لا لا على طول من يجهز أبد على طول قدمناه. عارف الوقت اللي هم يحددون لنا الوقت الساعة الفلانية يطول العمر ونعمله، ما يجي الساعة الفلانية يعني الوقت المحدد إلا جاهز.
1: إيه يعني أنتوا تشتغلون على حسب الوقت؟
0: أي نعم على حسب الوقت. نعم.
1: طيب وجبة العشاء نفس وجبة الغداء ولا تختلف؟
0: بالنسبة للرز نخفف، أنا أكب 3 أكب كيس واحد في الليل، بالإضافة نسوي لهم هريس معه، نسوي لهم مكرونية، نسوي لهم يطول عمر شوربة نعملها لهم، وبرضه في الليل نعمل لهم الجيمات.
1: إيه بتعدلون مزاجهم أنت كده؟
0: نعدل مزاجهم يا بنتي، لازم
1: مع القهوة.
0: مع القهوة. نعم طال عمرك.
1: طيب أنت تعرف عم محمد أنه في الحملات يكون فيها عدة جنسيات؟
0: نعم.
1: طيب أنتوا كيف تراعون اختلاف الجنسيات والعادات الغذائية؟ في ناس ما تأكل أكلنا، بعض الجنسيات ما تأكل أكلنا الدسم.
0: برضه كلامك في محله، لكن ما يوم جانا واحد قال ما أبغى هالشيء فلان، ولو جي قلت له شو اللي تمر به؟ أي حاجة تشتهيها ولا اللي ترغبها بسدس عدد، ناخذ خاطره لازم.
1: ما شاء
0: لازم
1: الله.
0: لازم تاخذ خاطر الحاج.
1: والله عم محمد واضح أن أكلك طيب.
0: لا الحمد لله، والله يا بش اسمه فضل رب العالمين، يوم عرفة تعالي شوف جل العالم شو اللي تدعي وتطلب.
1: كم واحد يطبخ معك؟
0: والله ما معي المساعدين 10 أشخاص، انت خابر في غسيل وفي تقطيع وفي كذا، لأن شلون العشرة ذي علشان ما نبقى أي وجبة يبقى تخلي حق وجبة ثانية، لا مستحيل.
1: يعني تقصد أنت أنه ما في شيء بايت؟
0: إي لا بايت مستحيل، حتى لو يزيد ودي برا.
1: طيب لو كان في بعض الأكلات يعني ممكن تضر بصحة الحاج أو إنما تنفع، تسويها ولا ما تسويها؟
0: لا ما سويها.
1: أي حلو.
0: لا ما سويها من أي حاجة يضر الحاج لا يمكن يعمل.
1: يعني أنتم ما شاء الله المطبخ عندكم شغال 24 ساعة ولا لكم أوقات معينة؟
0: لا والله عندنا الأول نسوي الفطور بدري علشان ما تدق الساعة 6 إلا هو مقدم على البوفيه.
1: حلو.
0: أي نعم.
1: يعني بعد صلاة الفجر تبدون؟
0: نبتدي من بعد صلاة الفجر، وبالنسبة لا خلص الفطور قدموه بتدينا عادة العمر في حق الغداء.
1: وبعدها العشاء؟
0: نعم بعدين فترة الغداء انتهت بترينا فترة العشاء.
1: أنت كم صار لك ما شاء الله تطبخ في الحج؟
0: والله من 35 إلى 40 سنة تقريبا.
1: ما شاء الله لك طولة العمر يا رب.
0: الله يبارك.
1: شكرا لك عم محمد.
0: الله يبارك فيك ويرحم والديك، ونشكر حكومتنا خادم الحرمين الشريفين على هالجهد اللي عملوه لراحة ضيوف الرحمن.
1: يعطيك
0: الله يجزاك خير ويرحم والديك شاكرين.
1: الشكر موصول لمستمعينا، حكايتنا مع ضيوفنا مستمرة والأثر باقي في أمان الله.
2: أثر مع ياسمين السهيمي والمخرج محمد العبود.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
2: يوم النحر
3: هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وأكبر العيدين وأفضلهما، وهو مترتب على إكمال الحج. فإذا أكمل المسلمون حجهم غفر لهم، وإنما يكمل الحج بيوم عرفة، والوقوف بعرفة فإنه ركن الحج الأعظم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وشرع للجميع التقرب في هذا اليوم إلى الله تعالى بالنسك، وهو إراقة دماء القرابين. وتتلخص فضائل هذا اليوم بما يلي: أنه خير الأيام عند الله، فقد ورد في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. وقال ابن القيم رحمه الله: خير الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر. وأنه كما ورد يوم الحج الأكبر، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. رواه البخاري. وذلك لأن معظم أعمال الحج تكون في هذا اليوم، ففيه يفعل الحاج ما يلي: رمي جمرة العقبة، النحر، الحلق أو التقصير، الطواف، والسعي. وقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وكما تقدم، فإن من أعظم الأعمال في هذا اليوم هو إراقة دماء القرابين تقربا لله تعالى، وامتثالا لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد عرف العلماء الأضحية بأنها ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق تقربا إلى الله تبارك وتعالى. وقد ذكر العلماء الحكمة من مشروعيتها على النحو التالي: شكرا لله تبارك وتعالى على نعمة الحياة، وإحياء لسنة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز اسمه بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر. وأن يتذكر المؤمن أن صبر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإثارهما طاعة الله ومحبته على محبة النفس والولد كان سبب الفداء ورفع البلاء. فإذا تذكر المؤمن ذلك اقتدى بهما في الصبر على طاعة الله وتقديم محبته عز وجل على هوى النفس وشهوتها، وأن في ذلك وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت وإكرام الجار والضيف والتصدق على الفقير. وهذه كلها مظاهر للفرح والسرور فيما أنعم الله به على الإنسان، وهذا تحدث بنعمة الله تعالى كما قال عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وأن في الإراقة مبالغة في تصديق ما أخبر الله به عز وجل من أنه خلق الأنعام لنفع الإنسان، وأذن في ذبحها ونحرها لتكون طعاما له. والأضحية سنة مؤكدة، فعن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. ويشترط في الأضحية أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا. وأما أعمال يوم النحر التي تقدم الإشارة إليها من حلق أو تقصير أو رمي أو طواف أو سعي، فلا حرج في تقديم بعضها على بعض لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال: اذبح ولا حرج. ثم جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: حج 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

0: أكدت هيئة الطيران المدني جاهزيتها الكاملة لتعزيز كفاءة العمليات خلال موسم حج 1447 واستقبال ضيوف الرحمن عبر 6 مطارات رئيسة تشمل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، إضافة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الطائف الدولي ومطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز الدولي في ينبع، بما يعزز مرونة التشغيل ويضمن انسيابية الحركة الجوية. كما أطلقت عددا من المبادرات النوعية، من أبرزها مبادرة المسار المميز التي تهدف إلى تحقيق مكاتب شؤون الحجاج والناقلات الجوية على الالتزام بالجداول الزمنية للتعاقدات بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط المبكر، إضافة إلى مبادرة جائزة ملتزم لتحفيز الناقلات الجوية على تحسين مستويات الأداء التشغيلي والتنظيمي وتعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمات بما ينعكس إيجابا على تجربة الحاج، إلى جانب دعم خدمة مسافر بلا حقيبة التي حققت نجاحا ملحوظا خلال المواسم السابقة، حيث استفاد منها أكثر من 2,400,000 مسافر، وجرى من خلالها نقل ما يزيد عن 3,800,000 حقيبة عبر نحو 7,000 رحلة، مما أسهم في تسهيل إجراءات السفر وتقليل زمن الانتظار داخل المطارات.
1: حج 47.
2: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: بسلام آمنين على إذاعة الرياض.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى هذه الحلقة في برنامج بسلام آمنين. مستمعينا، في موسم تتجه فيه قلوب المسلمين إلى مكة المكرمة، تبقى رحلة الحج واحدة من أعظم التجارب الإنسانية والإيمانية التي يعيشها الإنسان في حياته. ملايين الحجاج بلغات مختلفة وأعمار متعددة يجتمعون في مكان واحد، يحمل كل واحد منهم دعوة في قلبه وأملا بأن يعود وقد غفرت ذنوبه واطمأنت روحه. وخلف هذا المشهد العظيم تعمل قطاعات الدولة كافة على مدار الساعة لتوفير رحلة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن، ومن أبرز هذه القطاعات القطاع الصحي الذي يحمل مسؤولية كبيرة لا تتوقف عند العلاج فقط، بل تبدأ من الوقاية والتوعية والاستعداد المبكر وصولا إلى سرعة الاستجابة والتعامل مع مختلف الحالات الصحية وسط كثافة بشرية هائلة وظروف استثنائية. وفي كل عام تبذل وزارة الصحة جهوداً ضخمة لتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية ودعم الفرق الطبية والإسعافية ورفع الجاهزية الميدانية في المشاعر المقدسة، إلى جانب تكثيف الرسائل التوعوية بعدة لغات وتسخير التقنيات الحديثة لخدمة الحجاج وضمان سلامتهم الصحية. ومع ارتفاع درجات الحرارة وكثرة التنقلات والزحام تتضاعف أهمية التوعية الصحية، سواء فيما يتعلق بالإجهاد الحراري أو الأمراض المزمنة أو الإجراءات الوقائية التي تساعد الحاج على أداء مناسكه بكل يسر وطمأنينة وسلام. للحديث مستمعين الأعزاء عن هذا الموضوع معنا الأستاذ حمد فيحان، مدير إدارة الإعلام والتواصل والمتحدث الرسمي بفرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة. مرحبا أستاذ حمد، حياك الله.
2: يا هلا دكتور سليم، أهلا بك وبالسادة المستمعين عبر أثير إذاعة الرياض.
1: أستاذ حمد، يعني بداية، كيف تبدو استعدادات صحة منطقة مكة المكرمة لموسم حج هذا العام 1447؟
2: طيب، بداية بعد بسم الله الرحمن الرحيم، حقيقة دكتور سليم تتمتع المنظومة الصحية هذا العام بجاهزية عالية واستعدادات استباقية متكاملة بدأت منذ نهاية الموسم الماضي، حيث حقيقة تم رفع الطاقة السريرية إلى أكثر من 20,000 سرير، منها 3,800 سرير في المشاعر المقدسة، مع تعزيز خدمات الرعاية العاجلة والإسعافية وتسخير أكثر من 52,000 ممارس صحي لخدمة ضيوف الرحمن وفق أعلى المعايير الصحية.
1: ممتاز أستاذ حمد، يعني وزارة الصحة بشكل عام وصحة منطقة مكة المكرمة على وجه الخصوص، في كل موسم حج أو قبل الموسم ربما بعدة أشهر، يعني تقوم على وضع خطط يعني صحية وتوعوية للحجاج. يعني أعتقد بأنكم بدأتم العمل عليها مبكرا قبل وصول الحجاج إلى المشاعر المقدسة. يعني عرف المستمع الكريم، عرف الحاج الذي يستمع إلينا الآن على هذه الخطط التوعوية والصحية، وأيضا يعني توزيع المستشفيات والمراكز الصحية وخدمات الطوارئ لضيوف الرحمن.
2: صحيح دكتور، احنا منذ انتهاء موسم حج العام الماضي شرعنا فورا في الاعداد لخطة موسم هذا العام، لذلك تعتمد المنظومة الصحية على منهجية استباقية تشمل التخطيط المبكر وكذلك الرصد الوبائي، رفع الجاهزية التشغيلية، إلى جانب حقيقة تنفيذ حملات توعوية متعددة اللغات تركز على الوقاية من الإجهاد الحراري والأمراض المعدية، وكذلك نؤكد على اللقاحات والسلوكيات الصحية السليمة قبيل وصول الحجاج لتأدية النسك في المشاعر المقدسة. وكنا يعني نستقي أرقامنا من المركز الوطني للأرصاد، لذلك درجة الحرارة المتوقع وارتفاع درجة الحرارة هو تحدي يمثل يعني هاجس لدى الحجاج، لذلك نحن نشرع في التوعية الصحية بأهمية استخدام الإجراءات الوقائية كاستخدام المظلات وشرب المياه بشكل كافي.
1: ممتاز. طيب، رفع الجاهزية في المستشفيات والمراكز الصحية بالمشاعر المقدسة، متى تبدأ تحديدا يعني رفع هذه الجاهزية خلال موسم الحج، يعني بالضبط يعني متى تشعرون بأنه لابد أن يكون هناك يعني استنفار ورفع الجاهزية البشرية وأيضا يعني التجهيزات الصحية في موسم الحج؟
2: حقيقة دكتور سليم، تم رفع الجاهزية بوقت مبكر عبر زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الصحية، وكذلك تعزيز الكوادر الطبية المؤهلة والمدربة مسبقا والتجهيزات الحديثة. كما تم حقيقة رفع عدد مراكز الرعاية العاجلة إلى 25 مركز، وهذه المراكز تعد خط دفاع أولي قبيل الوصول للمستشفيات، إضافة إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمستشفى من الطوارئ رقم 2 هذا العام، بما يضمن حقيقة سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وبكل كفاءة عالية بمشيئة الله.
1: جميل. طيب، تحدثت قبل قليل أستاذ حمد يعني مشكور عن التوعية قبل وصول الحجاج وأيضا يعني أثناء أداء المناسك، يعني من خلال خبرتكم ما أبرز الرسائل التوعوية الهامة التي يعني أنتم تحرصون بشكل يعني مكثف على إيصالها إلى الحاج هذا العام؟
2: جميل سؤالك دكتور سليم. لذلك احنا ركزنا هذا العام على رسائل الوقاية بشكل عام، وكان لنا شركاء حقيقة في إيصال تلك الرسائل بمختلف القطاعات، ليست فقط حقيقة وزارة الصحة، بل حتى وزارة الحج والعمرة، وزارة النقل، وكذلك الحرمين، وعدة جهات حقيقة كانت متواجدة معنا منذ البداية لنقل حقيقة هذه الرسائل، وهي رسائل الوقاية من الإجهاد الحراري، ضربات الشمس، أهمية استخدام المظلات، وشرب المياه حقيقة بانتظام، وأبرز النصائح كذلك ارتداء الكمامات في أماكن الازدحام، والتأكد من سلامة الغذاء، والالتزام باللقاحات والإرشادات الصحية، بما يساعد ضيوف الرحمن على أداء مناسكهم بصحة وسلام.
1: ممتاز. يعني من خلال المواسم الماضية، مواسم الحج، ومن خلال أيضا يعني زياراتنا للمشاعر المقدسة، نرى بأن ربما التحدي الأكبر الذي يعني تواجهون أنتم في وزارة الصحة، وتحديدا يعني صحة منطقة مكة المكرمة،

0: هو الإجهاد الحراري وضربات الشمس، خصوصا يعني مع ارتفاع درجات الحرارة وتحديدا أكثر يعني وسط النهار. كيف يتم التعامل مع هذه الحالات، خصوصا يعني بعض كبار السن أو يعني ذوي الإعاقة أو يعني المحتاجين، أو أحيانا ربما يعني بعض الأشخاص هو يعني مريض أصلا وبالتالي يحتاج إلى عناية خاصة واهتمام يعني مبكر؟
1: صحيح دكتور، لذلك الحقيقة المنظومة الصحية عززت من جهودها الوقائية والعلاجية للتعامل مع الإجهاد الحراري كما ذكرت، من خلال حملات التوعية وكذلك نشر الفرق الطبية الميدانية وتوسيع خدمات الرعاية العاجلة، إضافة إلى التوصية دوما باستخدام المظلات وتجنب التعرض المباشر للشمس، الاكثار من شرب السوائل بما يحد من المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة المتوقع.
0: جميل. طيب أستاذ حمد، يعني تحدثت عن دور الفرق الطبية، أو يعني هناك فرق طبية ميدانية منتشرة في المشاعر لخدمة ضيوف الرحمن، يعني فصل لي إذا سمحت دور هذه الفرق، هل هو يعني توعوي أم هو يعني إسعاف طبي مباشر؟ وأيضا عدد هذه الفرق الطبية هل يغطي كافة المشاعر وأماكن تواجد ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة؟
1: جميل. حقيقة الفرق تعمل، الفرق الطبية والميدانية تعمل على مدار الساعة لتقديم الرعاية الصحية والإسعافية وكذلك التوعوية في مختلف المواقع، حيث يشارك هذا العام أكثر من 52 ألف من الكوادر الصحية المدربة والمؤهلة والممكنة لتقديم الخدمة لضيوف بيت الله الحرام، إلى جانب عدد 7700 مسعف مدعومين بأسطول إسعافي يتجاوز 3000 مركبة وآلية لضمان حقيقة سرعة الاستجابة والتدخل الفوري للحالات الطارئة وتقديم الدعم، سواء كانت توعية أو كانت إرشادات صحية أو حتى رعاية عاجلة.
0: جميل. التنسيق بين مختلف الجهات الصحية والإسعافية من جهة، وأيضا بينكم بين الجهات الصحية وتحديدا صحة منطقة مكة المكرمة، وبين الجهات الخدمية الحكومية التي يعني تقدم خدمة للحجاج سواء صحية أو غير صحية، كيف يتم يعني ما هي آلية التنسيق؟ متى تبدأون في عملية التنسيق؟ لأن كل الجهات أستاذ حمد يعني وأنت تعرف هذا الشيء، كلنا في المملكة العربية السعودية هدفنا واحد، هو خدمة الحاج، وبالتالي تعملون أعتقد منذ وقت مبكر على إيجاد آلية عمل لتنسيق العمل بينكم وبين الجهات الصحية الأخرى، وأيضا بينكم وبين الجهات الخدمية التي تقدم خدمة للحاج بشكل عام.
1: صحيح ما ذكرت، نحن نعمل في منظومة عمل متكاملة وكذلك متوائمة منذ فترة يعني مبكرة، الغرض منها رسم خارطة طريق صحية وآمنة لضيوف بيت الله الحرام حتى يتمكنوا بمشيئة الله من أداء نسكهم وهم في أتم صحة وعافية. لذلك تعمل الجهات الصحية ضمن منظومة تكاملية موحدة تقودها وزارة الصحة وبمشاركة 10 جهات صحية وخدمية تشمل هيئة الهلال الأحمر، هيئة الصحة العامة وقاية، شركة الصحة القابضة، شركة نبكو وغيرها، بهدف تنسيق الجهود وتعزيز التكامل في تقديم الخدمات الصحية والإسعافية والوقائية. كذلك شركاؤنا من الجهات الرسمية الحكومية الموكلة بخدمات ضيوف بيت الله الحرام نعمل وفق تنسيق عالي ومسبق من خلال اجتماعات دورية وزيارات ميدانية، الغرض منها كما ذكرت لك هي أن تكون رحلة الحاج بمشيئة الله ثرية وآمنة وصحية حتى يتمكنوا بمشيئة الله من أداء نسكهم والعودة بمشيئة الله إلى بلادهم سالمين غانمين.
0: بإذن الله. أستاذ حمد، لأنه في الكثير يعني من الحالات الطارئة التي تحتاج إلى تدخل سريع وسط الكثافات البشرية الكبيرة في يعني موقع جغرافي صغير جدا، وبالتالي يعني ينبغي أن يكون هناك آلية عمل واضحة لمن يباشر مثل هذه الحالات، حتى أولا يعني أن تعرف كل جهة دورها تماما، متى تتدخل، وأيضا في وقت يعني لا يكون هناك تأخير على هذه الحالة التي تحتاج إلى رعاية صحية بشكل عاجل.
1: صحيح. لذلك دكتور سليم، المملكة العربية السعودية من خلال منظومات العمل التي تقوم بخدمة ضيوف بيت الله الحرام لديها الخبرات الكافية والمتراكمة خلال السنوات الماضية من أجل تيسير رحلة الحج لحجاج بيت الله الحرام بكل أمان وسلام، سواء كانت

0: خطط أمنية أو صحية أو وقائية حتى تكون بمشيئة الله هذه الرحلة آمنة ومطمئنة.
1: صحيح، والمملكة العربية السعودية والله الحمد يعني خطت خطوات كبيرة جدا في التعامل مع مثل هذه الحشود البشرية، ورأينا نجاحات الكبرى ولله الحمد للمملكة في موسم الحج والعمرة وغيره، وبالتالي يعني أيضا وظفت القطاعات الحكومية ومن ضمنها وزارة الصحة التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في عملية يعني دعم ومساندة الكوادر البشرية في الخدمات الصحية المقدمة للحجاج. لعلك إذا سمحت أستاذ حمد يعني حتى لو باختصار أن تبين لنا وللمستمع الكريم هذا التوظيف للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في التعامل مع الحاج من الناحية الصحية.
0: جميل ما ذكرته دكتور سليم، لذلك حقيقة الوزارة تحرص على استخدام التقنيات كل عام بأحدث المواصفات وبما يسهم في تقديم الخدمة بجودة وكفاءة عالية، لذلك التقنيات الحديثة تسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية من خلال حقيقة استخدام الجراحات الروبوتية، الرعاية الصحية الافتراضية عبر مستشفى صحة الافتراضي اللي بيشارك هذا العام من خلال دعم مستشفيات المشاعر. طبعا هذا المستشفى يقدم استشارات وخطط علاجية ويضم نخبة من الأطباء ذوي التخصصات النوعية والنادرة التي تقوم بمشيئة الله داعمة للمشاعر المقدسة، وكذلك تم استخدام طائرات الدرونز لنقل العينات الطبية والأدوية من خلال شركة نوبكو. وإضافة إلى حقيقة دكتور تم استخدام حقيقة الساعات الذكية لمتابعة المؤشرات الحيوية للحجاج عن بعد. بعض ضيوف بيت الله الحرام وردتنا بياناتهم عبر التطبيقات الذكية من وزارة الحج والعمرة ويحملون أمراض مزمنة، لذلك تم تزويدهم بساعات ذكية يتم متابعتها من خلال فريق طبي عبر شاشات تحكم ومتابعة لحظية، فإذا ما كان هناك أي طارئ لا قدر الله يتم التدخل مباشرة وإرسال الفرقة الطبية لمقر سكن هذا الحاج حتى نطمئن على صحته ويكون بمشيئة الله قادرا على إتمام النسك بكل صحة وعافية.
1: نعم أستاذ حمد، يعني الوقاية كما يقولون وكما نسمع دائما هي خير من العلاج، والوقاية تكون أولا بالتوعية، وتحدثت قبل قليل يعني مشكور عن دوركم التوعوي والإرشادي قبل التدخل الصحي، لكن يعني أنا بودي أن نركز على جانب معين وهو أبرز اللغات أو الوسائل المستخدمة لضمان وصول هذه الرسائل التوعوية لجميع الحجاج. يعني جميعنا يدرك بأن هناك جنسيات مختلفة يأتون من كل فج عميق بلغات مختلفة وبثقافات متغيرة وغير ذلك، وبالتالي يعني هناك كبار السن ربما أحيانا يعني لا يستطيع، ربما بعضهم أمي يعني لا يستطيع أن يقرأ أو يكتب شيء معين، أو ربما لا يستطيع أن يفهم على أي لغة أخرى سواء لغة عربية وغيرها، وبالتالي التوعية أعتقد بأن الوزارة أخذ يعني منحنى ممتاز جدا في توظيف الكثير من الوسائل المستخدمة واللغات المتعددة لضمان وصول هذه التوعية مباشرة إلى جميع الحجاج بجميع ثقافاتهم واختلاف لغاتهم.
0: صحيح دكتور، لذلك تحرص حقيقة وزارة الصحة كما ذكرت على تنويع وسائل التوعية الصحية عبر الحملات الميدانية أو حتى المنصات الرقمية مع شركائنا، وكذلك المواد التثقيفية متعددة اللغات. تم تصميم حقيقة حقائب توعوية متعددة اللغات بأكثر من 8 لغات، وهي اللغات الأكثر شيوعا واستخداما لضيوف بيت الله الحرام، بما يضمن وصول تلك الرسائل لجميع الحجاج من مختلف الجنسيات والثقافات. كذلك هناك حقيقة لوحات تم تصميمها صامتة من أجل أن يتعرف على الأشياء التي تساعد على أداء النسك كاستخدام المظلات مثلا أو شرب المياه بشكل كافي دون كتابة يعني عبارات، وهي مفهومة لدى حتى الأميين الذين لا يجيدون القراءة. لذلك احنا حرصنا أن تكون مع شركائنا حقيقة هذه الرسائل قد وصلت لضيوف بيت الله الحرام، وكذلك شركائنا في وزارة الحج والعمرة يعملون على نفس هذا الدور من خلال توعية الحجاج، وهم بالشراكة معنا في خدمة وتوعية ضيوف بيت الله الحرام.
1: أخيرا أستاذ حمد، يعني تعملون في وزارة الصحة على يعني خلق الأفكار ومحاولة يعني إنتاج بعض المبادرات الصحية في كل موسم حج. هل هناك مبادرات صحية أو خدمات جديدة تقدم لأول مرة هذا العام، أو تعملون يعني مع متخصصين في توليد هذه الأفكار أو المبادرات الجديدة التي ستساهم في يعني رفع الحالة الصحية بشكل جيد لضيوف الرحمن؟
0: ما في شك دكتور، لذلك أطلقنا مؤخرا منتدى وملتقى صحة ثون، وهو يعني بالمبادرات المبتكرة من خلال إشراك المهتمين والأكاديميين والمبتكرين، من أجل أن يتم الاستفادة من مخرجات هذه الابتكارات خدمة لضيوف بيت الله الحرام. لذلك حقيقة نشهد توسعا في استخدام التقنيات الحديثة مثل الجراحات الروبوتية كما ذكرت لك، الدرونز لنقل العينات والأدوية والرعاية الصحية الافتراضية، إضافة إلى التوسع الكبير في مراكز الرعاية العاجلة والخدمات الإسعافية، بما يعكس بمشيئة الله التطور المستمر للخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن.
1: كل التوفيق لكم إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر على التجاوب مع البرنامج وإعطائنا وإعطاء المستمع الكريم هذه الإيضاحات المهمة جدا في الجانب الصحي. شكرا أستاذ حمد.
0: نحن بدورنا نشكركم أيضا دكتور سليم، أنتم شركاء لنا في إيصال رسائلنا التوعوية وإبراز جهود المملكة خدمة لضيوف بيت الله الحرام. شكرا لكم.
1: شكرا لك الأستاذ حمد فيحان، مدير إدارة الإعلام والتواصل والمتحدث الرسمي بفرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة. شكرا لكم أنتم مستمعين على طيب المتابعة لهذا البرنامج بسلام آمنين. تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل في الإعداد حصة المغيليث، من التقديم سليم الغامدي، وفي الإخراج عبد الرزاق الحمدان. إلى اللقاء.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله
1: مستمعين الكرام، ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم.

بعد قليل إخوة الإيمان يؤذن لصلاة الفجر من جنبات المسجد الحرام، ويرفع الأذان المؤذن تركي الحسن.

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم ربنا ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم

0: الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. هكذا إخوة الإيمان في كل مكان أذن لصلاة الفجر هنا في بيت الله الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يا إخوة الإيمان،
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
2: الحج منهج وسلوك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ورضي الله عنكم وأرضاكم. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الحج منهج وسلوك، وتحديدا نتكلم عن سلوكيات الحج. مهم جدا اليوم الحجاج هم يحجون، هذا الحج سوف يغير أشياء كثيرة في أخلاقكم، تعاملكم مع الناس، كيف ترجعون فعلا في مولد جديد. لأنه جاء في الحديث أنه الحج أشار النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ميلاد جديد للحاج، كأنه يعني مولود جديد. هذا التعبير المجازي اللي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم للحاج هو تعبير أنه فعلا المولود الجديد يعني كأنه صفحة جديدة، ما كتب عليه شيء أبد، كتاب مفتوح، أنت من جديد الآن، كل شيء انسى الماضي، تاريخك الماضي والأشياء اللي أنت فعلتها بالعكس قد يعني يغفر لك، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، وغيرها من الأحاديث اللي وردت. فهذه الولادة الجديدة يعني معناته أنت كل الأشياء اللي كنت فيها في السابق من الأخلاق السيئة أنت المفروض تتخلى وتبتعد عنها وتتحلى بالأخلاق الجديدة الجميلة، اللي بالعكس أنت تستطيع أن تصل إلى تلك الأخلاق. لكن البيئة تلعب دور كبير، والمحيطين معك يلعبون دور كبير جدا في ذلك، لكن على عاتقك الهمة والإرادة، قوة العزيمة، عليك أنت أنه فعلا أنا حجيت واخذت هذا اللقب الحاج فلان الفلاني. طيب بعد هذا اللقب المفترض يكون لي سلوكيات مختلفة، أبدل كل الأخلاق اللي كانت مزعجة ومزعجة للناس ومزعجة لي. يوم نتكلم عن الغضب ونقول أنه خلق مزعج للإنسان نفسه ومزعج للآخرين، يعني مزعج لأطفالك، مزعج لزوجتك، مزعج للناس اللي أنت تتعامل معاهم، لما ترفع صوتك، لما تصارخ، لما تتلفظ، تقول أنا ما أستطيع اللفظ هذا، وقت الغضب خرج مني ذلك اللفظ. إذن أين التربية؟ أين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقبل ذلك القرآن الكريم عندما حث من يكظم ذلك الغيظ. الحج مدرسة اليوم بأنه فعلا أنت اليوم قاعد تجرب نفسك، وأنت تنتقل بين المشاعر، وأنه يكون في تدافع مع بعض الناس، لا سيما من ممكن يكون عاجم أو عرب أو أيا كان. أولئك الناس همهم كيف ينتهون من ذلك النسك. الفكرة في الحج مو أني أنتهي من ذلك النسك، الفكرة من الحج كيف ذلك النسك أنتهي منه وأنا فعلا في لذة داخلية وأنا أتلذذ في ذلك النسك. البعض اليوم من الحجيج مع الأسف هم يعتقدون بأن الحج هو هيئة، يعني هيئة صور، تخلص من الشيء الفلاني أنتقل إلى الشيء الفلاني. لا، هي الفكرة أنه لازم أستشعر أنه هذا الشيء اللي أفعله سواء كان في عرفة أو مزدلفة أو منى أو أيا كان، هو اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم يحدث سلوكا في تغييري في هذا الشيء، سواء من التسامح أو الإيثار أو كيف أني أملك وأسيطر على نفسي من الغضب اللي ممكن يعتلي النفس. لذلك الغضب اليوم يحدث أضرار وخسائر وكوارث على النفس وعلى الممتلكات أيضا. أعطيكم مثالا وقصة

0: التابعي الجليل فيروز الديلمي. الجميع يعرف بأن فيروز الديلمي هو حاكم صنعاء في اليمن، وقد دخل في الدين الإسلام بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل معاذ بن جبل إلى اليمن يدعوهم للإسلام. فممن أسلم فيروز الديلمي، لكن سيدنا فيروز لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح تابعيا، لأنه يشترط بالصحابي أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به، هذه شروط أن يكون الشخص صحابي. التابعي لا، هو رأى الصحابة وآمن لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، كالنجاشي على سبيل المثال وإن كان في عصر النبي لكن لم يراه، كذلك فيروز الديلمي. سيدنا فيروز لم يستطع أن يقدم إلى المدينة إلا في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، فهو أيضا لم يرى أبا بكر الصديق الصحابي الجليل، لكن عندما تيسر له الوقت وحضر إلى المدينة في وقت سيدنا عمر بن الخطاب وكان هو أمير المؤمنين والخليفة في المدينة المنورة، أراد أن يدخل على ديوان عمر، فزحمه شاب من قريش من مكة، جاي شاب يعني صغير عمره في 18-19 أقل أكثر، زحمه عند الباب فركله فيروز فأدمى أنفه، فعندما دخل على عمر سأل سيدنا عمر الفتى من فعل بك هذا؟ قال فيروز الديلمي. قال ليدخل فيروز. بعدما دخل فيروز قال أأنت فعلت به هذا؟ قال يا أمير المؤمنين زحمني على الباب ففعلت منه ما ترى. قال إذن هو القصاص. قال مني أنا وأنا حاكم صنعاء باليمن؟ قال هو القصاص. فجثى على ركبتيه فيروز وقال للفتى العربي سيدنا عمر خذ حقك. فعندما أراد أن يأخذ حقه قال له عمر انتظر لحظة، كنت ليلة أو يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتل الليلة الأسود العنسي. الأسود العنسي مدعي النبوة. قال وقتله الرجل الصالح فيروز الديلمي. فتراجع الفتى العربي وقال إني عفوت عنه. لا شك أن لأحداث هذه القصة يعني أمورا كثيرة، لكن وقت البرنامج انتهى، نكملها في الحلقة المقبلة. إلى ذلك الحين أشكركم على حسن الاستماع والإنصات، تقبلوا تحياتي وتحيات مخرج البرنامج ريان الحربي، في أمان الله.
1: الحج منهج وسلوك. أبيك
2: اللهم أبيك. في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: لبيك اللهم لبيك.
2: زمزم.
4: بئر ماء في الحرم المكي تبعد عن الكعبة المشرفة 21 مترا، وهي البئر الأطول عمرا على سطح هذه الأرض.
3: لبيك لا شريك لك لبيك.
4: تقع زمزم أسفل المطاف بمحاذاة الحجر الأسود بعمق 31 مترا، ولها نبعان، الأول يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة والثاني من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا.
3: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
4: تضخ البئر المياه العذبة بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لترا في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18 لترا ونصف اللتر في الثانية.
3: شريك لك. لبيك اللهم لبيك.
4: شهدت بئر زمزم نقلة نوعية وتغييرا جذريا بعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، حيث سهل حصول الحجاج والمعتمرين على ماء زمزم، وأسهم في المحافظة على الصحة العامة بتأمين شروط التنقية والتعبئة والتوزيع الآمن لماء زمزم.
3: لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك.
4: ويستخدم في المشروع مضختين عملاقتين تعملان بالتناوب على مدار 24 ساعة يومياً لضخ الماء من بئر زمزم للمشروع في منطقة كدي.

يعد اليوم بئر زمزم ومشروع تطوير خدماته جزءاً حيوياً من رؤية المملكة 2030 لضمان نقاوة المياه وتعزيز كفاءة الضخ وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها للحجاج والمعتمرين.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: نحو خدمات تتيح لحجاج بيت الله الراحة والطمأنينة في أداء مناسكهم. كان لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتعظم الأثر الإيماني والمعرفي، حيث تضم الخطة 150 مبادرة نوعية مدعومة ب 105 مبادرات أساسية و48 عملا تشغيليا موسميا، بما يحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة. 7 برامج تنفيذية رئيسة تسهم في تطوير منظومة الإرشاد والتوعية وتعزز الوصول العالمي عبر 60 لغة، كما جاء حج هذا العام متزامنا مع إطلاق اللوحة الرقمية للمتابعة والتي يجري تطبيقها للمرة الأولى في تاريخ الرئاسة لقياس الأداء ومتابعة تنفيذ المبادرات لحظيا، بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن تحقيق المستهدفات.
2: حج 47
0: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

0: أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء، وحياكم الله جميعا في حلقة جديدة ولقاء جديد في أيام وليالي فاضلة ومباركة في حج هذا العام، حيث يلتقي المسلمون على صعيد الحج. وفي هذا الحج فرصة عظيمة لتحقيق غايات وأهداف شرع الحج من أجلها، ونحن نلتقيكم في برنامج وأذن في الناس، ونسعد بالحديث في هذه الحلقة مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم الميمن، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء وعضو التوعية في الحج. حياكم الله شيخ إبراهيم، وسعداء بالحديث معك في هذه الحلقة.
3: أهلا وسهلا بكم، وأسأل الله جل وعلا أن يعينكم ويسددكم وينفع بجهودكم.
2: اللهم آمين. اجتماع الناس في هذا المكان وأداء الشعيرة بالحضور الجسدي، ويعني غير عن باقي العبادات التي تؤدى ويؤديها الإنسان في أي مكان في هذا العالم، إلا أن في الحج حضورا جسديا له أهدافه ومقاصده، والاجتماع في مكان محدد وزمن محدد، فبلا شك له أهداف ومقاصد غاية في الفائدة على المسلم.
3: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. ما من شك أن الحديث المقاصدي في الحج مهم جدا، مهم أولا لأنه إظهار لعظمة هذه الشريعة وأنها مبنية على الحكم والأسرار والمقاصد، ثم ليقايس المسلم أداءه لهذه الشعيرة ولهذه الفريضة والركن من أركان الإسلام وفق ما شرعه الله عز وجل، لينظر مدى مكاسبه من هذا الحج ومن أدائه، فينظر ما الذي حققه من هذه الأداة العليا. فالحج ما من شك أنها أعظم رحلة في عمر الإنسان، بل هي رحلة

0: العمر وفرصة الحياة، وهي نوع من الجهاد كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. يتحقق في هذا الحج معاني إيمانية عظيمة وقيم روحية تسمو بالإنسان وتزكي نفسه. ومن المقاصد العظيمة التي يجدها المتأمل والراصد تحقيق توحيد الله جل وعلا وتحقيق الوحدة المبنية على هذا التوحيد. أما توحيد الله جل وعلا فهو أصل الأصول وأساس القبول، وهو دعوة الأنبياء والمرسلين. وهذا البيت المعظم والمكان المقدس بني على أساس التوحيد، ولهذا يقول الله جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فالله عز وجل هيأ هذا المكان ودل إبراهيم عليه ليقيمه على أساس من توحيد الله عز وجل. ولهذا هذا المقصد وهذا المعلم نجده في كل شعائر الحج، بدءا من أول ما يبدأ المحرم. فشعار المحرم حينما يتلبس بالإحرام هو التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية هي شعار الحاج، وهي من أعظم ما يقوله الحاج ومن أعظم ما يعتقده الحاج، فلا بد من القول ومن الاعتقاد بمدلول هذه الكلمة العظيمة. وقد وصفها جابر رضي الله عنه وهو يصف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. ثم تبنى المعاني والمقاصد الأخرى من وحدة الشعور والمشاعر ووحدة الصف ووحدة الكلمة حتى لا يصل إلى وحدة الزي والمظهر. فهذا الجمع العظيم لا يضاهي جمع، وتوحد المسلمون فيه وجمعهم الانتماء للإسلام. ثم إلى هذه العقيدة الصافية وتعظيم ما عظم الله، تعظيم شعائر الله وحرمات الله، فهي معالم دينه. ولهذا هذا من أعظم مقاصد الحج، ولا بد أن يكون للمسلم دور عظيم في تحقيق هذا المعنى واقعا عمليا من خلال أداه لمشاعر الحج، وهي من المنافع الدينية التي يرجع بها المسلم إلى بلده. قال الله جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم. فمن أعظم المنافع أن يشعر الإنسان بهذا الشعور العظيم الذي هو لا شك أعلى ما يمكن أن يربط بين المسلمين، الأخوة الإسلامية ووحدة الإسلام ووحدة الصف، فهي من أعظم المقاصد التي يجب أن تتحقق في هذا المكان وفي هذه البقعة.
1: نعم، من الطبيعي في شتى مناحي الحياة أن تكون هناك فوارق ومقامات بين الناس، إلا أن في الحج تذوب هذه الفوارق، ويعني الجميع يؤدي كل شيء، ويعني يعاني نفس المعاناة ويبذل نفس الجهد ويحتسب نفس الأجر. يعني فما الحكمة في إذابة الفوارق بين الحجاج وإحساسهم بهذا مرة في العمر وأحيانا مرة في كل عام؟
0: ما أشرتم إليه من الفوارق الطبيعية هي حكمة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. لكن كما أشرتم أن هذه الشعيرة من حكمها تحقيق المساواة بين المسلمين على أساس هذا المعنى العظيم، ألا وهو توحيد الله ووحدة الدين ووحدة الشعائر. ولهذا المسلمون حينما يصلون إلى هذه البلاد يشعرون بما يذيب بينهم هذه الفوارق، ويجعل الأمر ينتقل من التفرق ومن الخلاف والاختلاف حتى في صورته المحمودة، ومن ضيق الانتماءات الصغيرة إلى سعة الانتماء للإسلام. ففي الحج يتجرد الناس من زخارف الدنيا وزينتها والمعاني التي توجب التفرقة بينهم، إلى أن يكونوا سواسية بين يدي الله جل وعلا، لا يرفع أحدهم لا لون ولا نسب ولا منصب، وإنما يرفعه التقوى والعمل الصالح. وقد أعلنها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المجمع حينما خطب في أمته في حجة الوداع، فقال: الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، لا فرق بين أعجمي ولا أعربي ولا أسود ولا أبيض إلا بالتقوى. فهذا هو المعيار الذي يكون عند الله جل وعلا. والفوارق الأخرى وإن كان في جزء منها لها منافعها، إلا أنها تذوب في هذا المقام ويشعر الناس بهذا الشعور، ألا وهو شعور الوحدة وشعور الأخوة الإسلامية.
1: نعم، هل الحج دكتور إبراهيم أي أثر على تقليل شيء من التعصب العرقي أو القبلي أو المذهبي؟
0: أولا لا شك أن هذه كلها مظاهر مذمومة حينما يكون هناك نوع من التعصب، وكما ذكرت في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ينبذ هذه الفروق وهذه التعصبات ويذيبها في هذا الموقف ويعلنها للأمة، أن هذا من مقاصد هذه الشريعة وهذه الشعيرة، ألا وهي شعيرة الحج. والحج له دور كبير في تقليص أو إذابة هذه الأمور، من خلال أولا تذكير الإنسان بقيمة الإنسان وحقوق الإنسان. حينما يجتمع الناس كلهم في مكان واحد، يتجهون إلى رب واحد، ويؤدون منسكا واحدا، وشعارهم واحد وزيهم واحد، فكل هذه لا شك أنها تكسر ما يكون في النفوس من استعلاء أو من أمور

0: أخرى تدعو إلى الفوارق التي أشرتم إليها. ثم هي تذكر بمسؤولية الإنسان تجاه الإنسان، فلا يمكن للإنسان أن يعيش بمفرده، ولا يمكن للإنسان أن يستوفي ما يمكن أن يراه من حقوق إلا في ظل قيامه بحقوق الآخرين واستشعاره لمسؤولية الآخرين. ولهذا الأمر ليس فقط مجرد شعور، وإنما تترتب عليه حقوق كثيرة، منها أن الإنسان يشعر بمسؤوليته، ومنها أن الإنسان يؤدي الحقوق التي تجب عليه. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره، وحقوق المسلم بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب. وهذه نجد أنها تتمثل في أداء شعائر المناسك، حتى لا يجتمعون في طعام على طعام واحد، ويجتمعون في مكان واحد، ولا يرى الإنسان لنفسه ميزة على غيره، وربما يجمعهم مكان ضيق، لكن هذا المكان الضيق يتسع في ظل المعاني التي تكون في قلب كل واحد منهم تجاه إخوانه. كذلك هذه المساواة الحقيقية هي تتعالى على الشعارات، هي ليست شعارات أو مزايدات، وإنما هو واقع يراه الإنسان متجسدا في هذا المكان المقدس والبلد الآمن والشعائر التي يؤديها المسلمون. وأعظم من ذلك أن تبنى على المعاني الإيمانية وعلى القيم التي جعلها الله عز وجل هي أساس أداء هذه الشعائر، وجعلها أساس القيام بحقوق الأخوة. فمن أعظمها توحيد الله عز وجل والشعور بأخوة المسلمين، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فهنا يظهر أن هذا التنوع البشري تتحقق حكمه وفق ما أراد الله جل وعلا.
1: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس.
2: من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة من برنامج وأذن في الناس مع فضيلة عضو التوعية في الحج وأستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء الأستاذ الدكتور إبراهيم الميمن. في الحج فضيلة الشيخ، هناك يعني خطبة الحج ويوم عرفة، ولكن في المخيمات وخلال أيام الحج هناك بعض الأنشطة تقام داخل المخيمات لأناس يمكن للوهلة الأولى يحضرون إلى الحج. ما الذي يجب على المشرفين، على الدعاة، على المتحدثين أن ينقلوهم الرسائل خلال هذه الأيام؟
0: ما من شك أن من شرفهم الله بخدمة الحجيج، ولا سيما من يباشرون هذه الخدمة، سواء الذين يباشرون في الجانب الخدمي أو كذلك في جانب التوعية والدعوة والكلمة، كل منهم عليه مسؤولية. أولا أن يجسد أخوة الإسلام وعلاقته بالمسلم من خلال هذا التعامل، ثم أن تصل الرسائل، لأن هذا التجمع البشري يجتمع فيه أطياف مختلفة، وفيهم الذي هو الجاهل، وفيهم الرجل الذي عاش حياة بدائية، وفيهم المتعلم والمثقف وغير ذلك. وكلمة الله عز وجل يجب أن تصل، وأعظمها وأهمها كلمة التوحيد، وما تدل عليه كلمة التوحيد، لأن هذا هو الأصل الذي قامت عليه رسالة الأنبياء جميعا، وهو دعوة الرسل، وهو أساس القبول. ولذلك إذا تحقق توحيد الله بدلالته الأساسية، معنى كلمة التوحيد، ما الذي ينافي التوحيد، شروط كلمة لا إله إلا الله، ثم ما يعقب ذلك أيضا من أمور أخرى، سواء من أحكام أو من أمور أخرى يعني توعوية، لا شك أنها من المسؤولية التي يتحملها كل من يصل إلى هؤلاء الحجاج. ولكن بما ذكره الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومؤسساتنا ووزاراتنا، ومنها وزارة الشؤون الإسلامية، وكذلك رئاسة شؤون الحرمين، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغيرها من الجهات، والهيئة العامة للشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، الكل يؤدي دورا في هذا. وتوافر عدد ممن لديهم الخبرة ولديهم أيضا العلم الكافي في إيصال هذه الرسالة، والحمد لله لها أثرها العظيم. وحينما يصل الحجاج يسمعون ما يعينهم على التمسك بدينهم والاعتصام بحبل الله عز وجل والقيام بواجبهم تجاه إخوانهم وتجاه دينهم، وهذا من أعظم منافع الحج التي يشهدها المسلمون وهم يصلون إلى هذه البقاع.
2: جميل جميل. استيعاب أن هناك يعني آخرون في هذا العالم، أن هناك آراء فقهية أخرى، أن هناك يعني مبدأ للحوار، وليس بالضرورة أن تقتنع برأيي مثل ما أقتنع أنا برأيك مثلا، الاحترام المتبادل بين الناس

0: يعني هذه المفاهيم يعني من المهم أن نستفيد منها في الحج. كيف يمكن استثمار الحج في نشر هذه الثقافات، ثقافة الحوار، الاحترام، الاقتناع بالآخر والرأي الآخر؟
1: ما من شك أن هذا دور العلماء والإعلاميين والمؤسسات التربوية وكل من له دور في إيصال هذه الرسالة، أن يستثمروا هذا الموسم العظيم لنشر ثقافة الحوار من خلال الأسس التي أشرتم إليها، وهي أسس الحوار الناجح، وهي أسس شرعية جاءت بها النصوص الشرعية وجسدها أول من جسدها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو يتعامل مع كافة المختلفين وأولهم المخالف في الدين، ثم الذين لديهم بعض المخالفات. فنحن نتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم ونجسد تعاليم القرآن في التفاهم والتواصل والحوار من خلال قيم التسامح، وكذلك أيضا تقدير الاختلاف وحفظ حقوق الإنسان. يبنى كل ذلك على هذه القيم، ليكون هذا الحوار فاعلا مؤثرا ناجحا في إيصال رسالة الإسلام. وهذا ما يعد مسؤولية، وهو واقع، ولله الحمد.
0: الحمد لله. أحيانا يعني بعض الحجاج يعود وقد أثر الحج فيه، هناك من يتأثر لفترة وهناك من تستمر وهناك من لم يتأثر، يعني ما المعيار، ما الذي يمكن أن يفعله الحاج حتى يستمر أثر هذه العبادة وهذه الأفعال في حياته؟
1: أولا دعني بالنسبة للجزئية الأولى التي أشرت إليها، يعني حقيقة يعين على نجاح هذه القيم وإيصال هذه الرسالة إلى العالمين اجتماع روحانية المكان وعظم الزمان، استشعار حاجة الجميع إلى الله جل وعلا، افتقارهم إلى الله جل وعلا، الشعور بعظم الرابطة وهي رابطة الدين والعقيدة والوحدة التي أشرنا إليها، كل ذلك مما يعين. ولا شك أيضا أنه تجتمع أيضا ظروف أخرى، ونجد في هذا الموقف مواقف الحقيقة يسجلها التاريخ، وأعظم المواقف التي يمكن أن تسجل هنا ويجب أن تظهر حينما ينبري ولاة الأمر أيدهم الله لخدمة هذه البقاع، يستشعرون مسؤوليتهم ويبذلون كل الإمكانات ويجندون كافة الطاقات البشرية والمادية لخدمة هؤلاء، لأنهم قصدوا بيت الله، ولأنهم أرادوا وجه الله عز وجل، ولأن هذه الرابطة هي تربطهم. فهذه الخدمة تقدمها بلادنا أعزها الله وأيدها وولاة أمرنا، بعيدا عن الأغراض، بعيدا عن المعاوضات، يرجون ما عند الله جل وعلا. فيعد هذا لا شك أنه تقديما لهذه الصورة المثالية في ديننا بلسان الحال قبل أن يكون بلسان المقال. ثم حينما ينبري جنودنا البواسل ورجال أمننا ويقومون بما يقومون به من أعمال دون منة أو أذى، بل يتلذذون بهذا العطاء الإيماني الروحاني من خلال ما يقدمونه لحجاج بيت الله، يقدمون هذه الخدمة عبودية لله وأداء لحق الله وقياما بواجب الدين وحقوق المواطنة، ثم الشعور بشعور الأخوة، هذه لا شك صور مثالية يخلدها هذا الموسم وهو موسم الحج، ويجدها الإنسان أعظم دعوة للمسلمين ليروا. ولذلك كثيرا ما نرى أن هذا الموسم يأتي إليه من لديه مواقف أخرى، أو من لديه مثلا بعض الصور التي ربما كونها من خلال بعض النقل المشوه، أو من خلال مثلا بعض التجنيد والتجيش من خلال وسائل التواصل، لكن ما أن يصل إلى هذه البقاع ويرى هذه الصورة المثالية إلا وتتغير لديه هذه الصورة، ويعود بشخص آخر غير ما كان، وربما يصبح أحد الذين يدافعون ليس فقط عن هذه البلاد وإنما عن الدين قبل ذلك. فهذا لا شك أنه أحد صور نجاحات هذا الحج، وأحد يعني الأدوات التي يمكن أن توصل بها رسالة الإسلام السامية إلى كافة المسلمين وإلى العالم أجمع.
0: نعم، الحاج يعني خصوصا في بعض البلدان شخص يعني مختلف حين يعود، يعني حتى يطلق عليه أحيانا الحاج فلان، ويعني شخص يصبح مؤثر لأيام وأحيانا أسابيع ويشار له بالبنان ويستمع إلى حديثه. فما الرسالة التي يمكن أن ينقلها الحاج ويساهم فيما ذكرت دكتور إبراهيم من مفاهيم ومعاني؟
1: حقيقة الرسائل كثيرة جدا يمكن أن يعود بها الإنسان، أشرت إلى شيء منها قبل قليل، ولكن من أهم ما يمكن أن يعود به الإنسان حينما يرى هذه القوة الإيمانية والروحية، ويرى الأساس الذي من أجله تكونت هذه الوحدة، ألا وهو ما يتعلق بصفاء العقيدة ونقاء العقيدة، فهذه أعظم الرسائل التي يجب أن يعود بها. وقطعا حينما يعني يشاهد المسلمين وهم يجتمعون، ويكون من ضمن المنافع أن يتواصل مع المسلمين الآخرين، وأن يتواصل مثلا مع المختلف أيا ما كان هذا المختلف، هنا هذه تكون فرصة للمراجعة وتصحيح المواقف إن كان هناك شيء من المواقف السلبية، فهذه من الرسائل التي يعود بها، كما أنه من الرسائل التي يعني يعود بها وتؤثر فيه ولا شك، حينما يرى هذا الحشد وهذا الجمع وهذا الزحام العظيم ويجد أن الناس يجتمعون في محدودية من الزمان والمكان، يدرك أن الناس جميعا سيقفون بين يدي الله متجردين من هذه الدنيا. ولهذا فهذا يعيد إلى الإنسان قيمة الحياة الحقيقية، وأنها ليست بما يملكه الإنسان وإنما بما يقدمه لدين الله عز وجل. أيضا تحمل رسالة المساواة الحقيقية التي ربما يعني يرفعها كشعار كثير من ربما من المنظمات أو من غيرها، لكنه يراها أن الإسلام حققها من خلال ما شرعه الله عز وجل ومن خلال القيم التي جعلها الله عز وجل عبودية لله عز وجل في أعظم تجمع بشري يحصل في هذا الموقف. فهذه لا شك أنها رسائل عظيمة ومهمة لتصحح الصورة المغلوطة والمشوهة التي قد تعرض في بعض وسائل الإعلام، أو يعني يكون هناك من يثيرها كشبهات تجاه الإسلام.
0: الأستاذ الدكتور إبراهيم الميمن، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء وعضو توعية في الحج، شكر الله لكم هذه الإفادة وهذا الحديث الماتع، ونسأل الله تعالى أن يكلل جهود الجميع بالنجاح وأن يتقبل منهم حجهم، وشكر الله سعيكم وإلى اللقاء.
1: شكر الله لكم هذا التواصل، وهذا جزء من الجهود التي تبذلها بلادنا أعزها الله. نسأل الله أن يحفظ الحجاج وأن يتم لهم مناسكهم وأن يعودوا سالمين غانمين بحج مبرور وسعي مشكور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لكم.
0: أشكر لكم مستمعينا طيب المتابعة، كما أشكر زميلي محمد العبود مسجل هذه الحلقة، ولنا بكم إن شاء الله لقاء. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.

0: أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الرياض، في برنامجكم الحج الذكي. في موسم الحج لا يقتصر التحدي على إدارة الحشود فقط، بل يعتمد أيضا إلى إدارة واحدة من أكبر منظومات التغذية في العالم، حيث تقدم ملايين الوجبات لضيوف الرحمن خلال أيام محدودة وسط بيئة تشغيلية عالية الكثافة والدقة. ومع التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بدأت تتشكل حلول ذكية قادرة على دعم التخطيط، التنبؤ، الرقابة وتحسين جودة الخدمات، تحسين جودة الخدمات الغذائية بشكل غير مسبوق. في حلقتنا من برنامج الحج الذكي نسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة تغذية الحجاج. يسعدنا أن يكون معنا ضيف الحلقة البروفيسور وديع صالح الحلبي، أستاذ الذكاء الاصطناعي قسم علوم الحاسب الآلي ورئيس بيت الخبرة للذكاء الاصطناعي بجامعة الملك عبد العزيز. أهلا وسهلا بروفيسور وديع.
3: أهلا وسهلا بكم المستمعين.
2: نرحب بك في برنامجنا الحج الذكي. بداية بروفيسور وديع، عندما نتحدث عن تقديم ملايين الوجبات خلال موسم الحج، أين يمكن أن يظهر التأثير الحقيقي للذكاء الاصطناعي التوليدي في إدارة هذه المنظومة الضخمة؟
3: نعم، طيب، أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، ممكن نسلط الضوء بداية على دور الجامعات وكيف تأثيرها في المجتمع ودور بيوت الخبرة اللي نعمل من خلالها الآن في هذه المنظومة، لأنه بيوت الخبرة في الجامعات السعودية بصفة عامة قد تكون هي حلقة الوصل ما بين البحث العلمي الموجود الآن، يعني آخر حاجة وصل لها العلم وكيفية تطبيقه في المجتمع، فهذا دور بيوت الخبرة. لذلك يعني نحن وزملائنا في بيوت الخبرة الأخرى في جميع الجامعات تنظر للاحتياجات الفعلية الموجودة في المجتمع السعودي وتشوف إيش الأبحاث الموجودة، يعني ما بنجيب حاجات قديمة، لكن غالبا بيوت الخبرة تعتمد على دراسات حديثة واستشارات حديثة وتحاول تطبيقها في حلول جديدة لأول مرة قد تطبق على مستوى العالم. لذلك لو لاحظ في هذا العام بدأنا باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وليس الذكاء الاصطناعي فقط.
2: ما الفرق بينهم بروفيسور وديع؟
3: الفرق بينهم لو أخذنا كمثال عندنا في موضوع التشغيل الغذائي أو أرامية الغذاء والتغذية ووجبات الطعام، الذكاء الاصطناعي التقليدي يحلل البيانات، يعرض مؤشرات طلب تشغيل، يكتشف مخالفات، يكتشف قصور، لكن الذكاء الاصطناعي التوليدي كأنه عندي خبراء موجودين وصلتهم هذه البيانات وبيعطوني سيناريوهات، بيقول لي ترى إذا أنت استمريت بالوضع هذا قد يحصل عندك عجز، قد يحصل عندك مشكلة، فهو يعطي سيناريوهات تشغيلية متعددة ويعطي خطط استراتيجية وخطط استجابة ذكية حسب المتغيرات الفعلية، فهو بينظر إلى المدخلات عنده حاليا الآن والاحتياج المفترض أنه يتم ويعطيني مباشرة، يقول لي أنت الآن بطريقتك هذه أنت الآن تعتبر في في في في سيف سايد، على ما يقولوا أنت الآن آمن في طريقتك العملية. نعم، بالجانب السليم بالضبط. فلذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي خلينا نقول هو بيعطيني قراءة للمستقبل، قراءة استشرافية للمستقبل. إيش اللي حاصل عند، قد يكون عندي عجز في العمالة، قد يكون عندي عجز في سلاسل الإمداد، قد يكون عندي هدر في المواد الغذائية، هذه الأشياء كلها بيعطيني تنبيهات عليها إنه احذر حيصير معك كذا وكذا. نعم،
2: واضح. سلامة الغذاء أكيد بروفيسور وديع من أهم الأولويات في الحج. اليوم نبغى نتعرف كمان كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في مراقبة جودة وسلامة الوجبات منذ التحضير إلى وصولها للحاج، لأنها تمر بعدة مراحل.
3: نعم،
2: كيف يمكن لهذا الذكاء الاصطناعي أن يساهم في مراقبة سلامة وجودة هذه الأغذية؟
3: تمام، أيضا نأكد مرة أخرى أنه إحنا الآن عندنا طبقتين من العمل في طبقة اسمها الذكاء الاصطناعي.
2: نعم.
3: اللي بيراقب لي تواجد المنتجات، يراقب لي وجود المخالفات داخل المطابخ أو داخل أو سلاسل الإمداد، بيعطيني كل المعلومات اللي يكتشفها الذكاء الاصطناعي ويقول لي والله أنت عندك ترى مخالفات في المطابخ الفلانية. وبعد كده الذكاء الاصطناعي التوليدي يأتي بناء على المعلومات هذه، احذر قد يحصل عندك لا سمح الله تسمم، أو قد يحصل عندك لا سمح الله قصور في حاجة معينة، فهو بيشوف المخالفات الموجودة عندي. نفترض بعض، ترى احنا نتكلم على عدد لا يقل 700-800 مخيم موجودة، 700-800 مطبخ موجودة في ميناء فقط، بعدد كبير جدا من العمالة، فأنا كيف أرصد؟ أنا أبغى يعني على ما يقولوا النملة بعرف مكانها في المطبخ هذا. لو عندي شخص بيشتغل بدون قفازات، بدون كمامات، بدون غطاء رأس، بدون زي رسمي، بدون هذه الأشياء كلها، فيها خطر على الحجاج. وصحة الحاج هي من أولى اهتمامات يعني المنظومة حقت الحج والغذاء في الحج.
2: يعني هل من يرسل لك هذه المعلومات هي الكاميرات الذكية؟
3: بالضبط، الكاميرات الذكية احنا نسميها الكمبيوتر فيجن أو رؤية بالحاسب الآلي، بتراقب 24 ساعة زي مراقبة المخالفات المرورية. أي قصور على طول يقول لي انت ترى هنا في عندك عامل عنده مشكل. لذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي كيف يساعدني هنا؟ بدل ما أنا أشتت جهودي وأروح لكل مطبخ وأشرح له، يقول لي هذه المطابخ فقط روح نبيهم على الكمامات فقط، عندك 6-7 مطابخ عندهم مشاكل الكمامات، عندك 6-7 مطابخ عندهم ترى ما بيلتزموا بالزي الرسمي. فلذلك يكون زي ما نقول علاج دقيق جدا تشخيصي لكل موقع على حدة، بدل ما نرسل 20-30 فرقة
2: طبعاً.
3: ممكن نرسل شو واحد ولا اثنين ويعطي معلومة دقيقة لكل شخص
2: طبعاً.
3: فبدل ما أنا أعطي للكل نفس المعلومة، لا أنت يخصك كذا وأنت يخصك. هذه يعني حقيقة طبقة أضافة الذكاء الاصطناعي التوليدي بتحافظ على وقت كبير جدا، وبتحافظ على جهد، وبتحافظ على أموال كثيرة جدا ممكن تفقد فقط في عملية التنبيهات.
2: طيب، يمكن كمان من أهم الأمور اللي نعتبرها تحديات عالمية الهدر الغذائي. هل اليوم الذكاء الاصطناعي يستطيع التنبؤ بالكميات المطلوبة وتقليل الفائض أو المهدر خلال موسم الحج؟
3: بالضبط، نعم. أجين الذكاء الاصطناعي التوليدي حيبني نماذج توقع متقدمة، يولد سيناريوهات زي ما قلنا تشغيلية تقلل الفائض والهدر. بيقول لي أنت عندك مثلا في مخزونك كذا وأنت بتستخدمه، وأنا عارف أنه عدد حجاجك 3000 في المخيم، أنت استخدامك في هدر كبير جدا يتجاوز 30-40%. لذلك أنت مثلا في بعض المخيمات موجودة، يعني قد يكون حرص من المشغلين أنه أنا عندي 3000 حاج، خليني أسوي 5000 مثلا، 5000 وجبة. 5000 وجبة هو احتياطا لا يكون عندي احتياج زائد، وبالتالي أنا بترى 5000 وجبة ترى 2000 وجبة حتكون هدر تام. ليه؟ لأنه ما شاء الله كل المخيمات حقيقة كل المخيمات بتطلع الانتاج حقها. لذلك لما أنا عندي رؤية عامة، رؤية شمولية، مش رؤية فقط في مطبخ واحد، إذا أنا شايف المطابخ كلها عندها انتاج يكفي حجاجة، أنا أقول له زود 10% فقط، لا تزود لي 30-40%، لأنه حقيقة حيروح في النهاية إلى الهدر حقيقة، ما حتستفيد منه أبدا.
2: نعم، صراحة تطور رائع، قفزة نوعية بتساهم في تطوير تجربة الحاج أكيد، وتحسين منظومة التغذية والخدمات في الأعوام القادمة حسب ما بتتفضل بروفيسور وديع بتحكي. سؤالي الأخير لحضرتك، كيف ترى مستقبل استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير هذه التجربة للحاج، للمنظومة التغذوية بشكل متكامل في المواسم القادمة؟
3: والله يعني الناس اللي بيشتغلوا في مجال الحج حقيقة في كل المجالات، يعني حتى يعني خارج منظومة الحج، دائما الناس دائما الإنسان بطبيعته يطمح إلى الأفضل. لذلك لو ركزنا على موضوع الحج، لو ركزنا على موضوع التغذية في الحج والإعاشة في الحج، حيكون في تطور كبير في الخدمات الغذائية، أكثر دقة، أكثر أمانا، أكثر مرونة، أكثر اختيار، التوسع نحو خدمات غذائية مخصصة حسب الاحتياج. يمكن في عندي حجاج يحتاجوا دايت، يمكن عندي حجاج يحتاجوا مأكولات معينة صحية معينة، دعم رؤية الحج الذكي منظومة تشغيلية أكثر كفاءة واستباقية. ولذلك يعني دائما نقول أنا لو عندي معلومة وهذه بدأت بشكل كبير عن طريق منصة نسوك والأشياء هذه كلها
2: نعم.
3: إنه بعض الحجاج وبعض البعثات حقت الحج جلسنا معهم وشفنا إنه بيعرفوا إيش الحجاج يحتاجوا كتغذية. طب هل أنا كمقدم خدمة تغذية هل أنا عندي القدرة إنه أوفر هذه الأصناف ولا أرفض؟ لذلك هذه الأشياء كلها بإذن الله حتكون موجودة في الأعوام القادمة
2: بإذن الله. بإذن الله من أجل تحسين هذه التجربة ومن أجل أيضا الارتقاء بهذه الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام. بارك الله في هذه الجهود وبارك الله في كل القطاعات التي تقوم على خدمة حجاج بيت الله الحرام. وصلنا للنهاية، شكرا جزيلا لك ضيفنا الكريم البروفيسور وديع صالح الحلبي على هذه الإضاءات المهمة حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الغذائية بالحج، وكيف يمكن لهذه التقنيات الذكية أن تسهم في رفع الكفاءة في تعزيز السلامة وتحسين تجربة ضيوف الرحمن وضيوف بيت الله الحرام.
3: شكرا.
2: إلى لقاء جديد معك دكتور في برنامج الحج الذكي. شكرا لك، شكرا لوقتك.
3: شكرا لكم. السلام عليكم.
2: في الختام كانت هذه حلقتنا في برنامج الحج الذكي ختاما. شكرا لكم مستمعينا الكرام. الشكر موصول أكيد لفريق العمل من الإعداد هناء الصباغ ومن الإخراج منور البريك، ومني أنا إيمان بحيدرة. أجمل التحايا، إلى اللقاء.
1: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
0: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
4: أحكام المناسك.

0: أحكام المناسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي أحكام المناسك الذي يأتيكم في هذه الأيام المباركة، أيام الحج. أشرف في هذه الأثناء باستضافة الدكتور حمد الوهيبي، عضو التوعية الإسلامية في الحج. حياك الله دكتور حمد.
2: حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
1: حديثنا اليوم عن يوم النحر، هذا اليوم العظيم، ومسألة التفاضل دكتور، لعلنا نبدأ بها، التفاضل ما بين يوم النحر ويوم عرفة، تفصل لنا فيها دكتور حمد، لك الكلمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد

0: لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيوم النحر هو يوم الحج الأكبر الصحيح من أقوال أهل العلم، في قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله الناس يوم الحج الأكبر. فهذا هو اليوم، يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر، وهو اليوم الأعظم، وهو أعظم أيام الدنيا على الصحيح، لما رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام عند الله، في لفظ: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. فيوم النحر هو يوم عيد الأضحى المبارك، ويوم القر هو اليوم الحادي عشر، سمي بيوم القر لأن الحجاج يقرون ويستقرون بمنى بعد أن وقفوا بعرفة وباتوا بمزدلفة. فهو يوم عظيم وفيه أعمال جليلة للحجاج وغيرهم، ولذلك من الأعمال التي ينبغي فعلها للحجاج في هذا اليوم أعمال خمسة مرتبة كما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب نوع النسك الذي أراده الحاج. ففي هذا اليوم يبدأ الحجاج برمي جمرة العقبة الكبرى التي تلي منى، فإنهم إذا جاءوا من مزدلفة بعد طلوع الفجر وارتفاع وقبل والإسفار وقبل طلوع الشمس، يدفعون من مزدلفة إلى منى، وأول ما يبدأون يرمون جمرة العقبة، فتحية منى رمي جمرة العقبة، فيرمونها بسبع حصيات، يكبر الحاج مع كل حصاة الله أكبر، ويجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ويستقبل الجمرة. هذا عمل من أعمال يوم النحر، وهو أول أعمال يوم النحر، وهو تحية منى. ثم إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا شرع له أن يذبح هديه، فينحر هديه مرتبا ذلك بعد أن يرمي العقبة، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر شعره، والحلق أفضل للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة والرحمة ثلاثا، وللمقصرين مرة واحدة. ثم إذا كان الحاج لم يسعى سعي الحج، إذا كان قارنا أو مفردا، فإنه يطوف طواف الإفاضة في هذا اليوم ويسعى سعي الحج، فإن كان قد سعى فإنه يكفيه طواف الإفاضة، ولو أخر هذا الطواف وجعله مع طواف الوداع بنية الإفاضة أجزأه ذلك، ومن قدم شيئا من هذه الأعمال على غيره أجزأه ولا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج. وإذا كان هذا اليوم هو أعظم أيام الدنيا، فالذي ينبغي للحجاج وغيرهم أن يعظم هذا اليوم. ومن الأعمال التي يعملها الحجاج في هذا اليوم إراقة دم الهدايا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج، والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة دماء الهدايا. وكذلك لأهل الأمصار أن يذبحوا ضحاياهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، قال أنس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضع رجله على صحافهما فسمى وكبر. بل قال سهل بن عبد الله الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي، ولما أنزل الله عليه قوله تعالى: فصل ربك وانحر، كان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة والنحر. فعلى العبد أن يتقرب إلى الله جل وعلا في هذا اليوم بذبح الأضحية، والأضحية عن أهل البيت تجزئ واحدة من الغنم، يضحي الرجل عنه وعن زوجه وعن أهل بيته، ولا يجوز الاشتراك في الثمن إذا كانت الأضحية من الغنم، خلافا لما يزعمه بعض المعاصرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا ولم يعلم عنهم أنهم كانوا يشتركون في ثمن الأضحية إذا كانت من الغنم، وإنما يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته، أما إذا كانت من الإبل أو البقر فلا بأس بالاشتراك في الثمن، ويكفي ويجزئ أضحية واحدة عن الرجل وعن أهل بيته. هذا مجمل ما يتعلق بالأعمال في هذا اليوم الأغر المبارك.
1: نعم دكتور، يعني اليوم إذا أخذنا الحاج وهو يعني ينفر من مزدلفة متجه

موجها إلى ميناء. البعض منهم على أحوال، يعني بعضهم مثلا يرمي ثم يذهب للتحلل، البعض مثلا يقدم ويؤخر في مسألة الأعمال. أنا أريد حقيقة أن السبيل من خلالك، البعض مثلا يذهب للمخيم يرتاح ثم مثلا في الظهر يؤدي هذه الأعمال.

0: الحرمين، فيقول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. وهكذا ما سئل صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا من التوسيع والتيسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رمى العقبة وأراد أن يطوف فلا بأس، وإذا أراد أن يسعى قبل الطواف فلا بأس، مع أن العلماء ينصون على أن الصحيح أن السعي لا يكون إلا بعد أن يطوف، وهذا أحوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سعى إلا بعد طواف. لكن غيرها من الأعمال لو قدمها على غيرها فلا بأس، وهذا توسعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج أن هذا يؤخذ على اضطراده في كل الحج، فتجد بعض الناس يقول بهذا القول في شتى مناسك الحج في أمور لم يشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما ذكره المجيب، فينبغي أن يقصر الاستدلال به على محل الاستدلال وهو يوم النحر وأعمال يوم النحر.
1: نعم. في هذا اليوم العظيم إذا انتهى الحاج من أعماله، افترضنا أنه كان مثلا على الظهر فضيلة الشيخ، بما نوصيه وكيف يستغل وقته، وماذا يعني فيما يتعلق بالحكم في صلواته، يعني كيف يؤدي الصلوات، ومسألة أيضا أيام أكل وشرب وذكر الله اللي يدخل فيها هذا اليوم دكتور؟
0: أحسنتم. نعم، يوم العيد الأضحى والفطر يومان يحرم صيامهما، وكذلك أيام التشريق، فلا يحل للحاج ولا لغيره أن يصوم يوم النحر، لأنه يوم أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فإذا انتهى من أعمال الحج وتحلل التحلل الأول فإنه بحمد الله تعالى يبقى في منى، السنة أن يبقى في منى يصلي بها الظهر ركعتين في وقتها، والعصر ركعتين في وقتها، والمغرب كذلك ثلاث ركعات، والعشاء ركعتين، ويشتغل بالذكر والتكبير المطلق وكذلك التكبير المقيد، لأن التكبير المقيد يتأكد للحاج إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد. فيظن بعض الناس أنه إذا جاء وقت التكبير المقيد انقطع التكبير المطلق، وهذا خطأ من هؤلاء، وإنما الصحيح أن التكبير المطلق يبدأ من أول أيام عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، ويتأكد دبر الصلوات المكتوبة لغير الحاج من فجر يوم عرفة وللحاج بعد رمي جمرة العقبة الكبرى، فيشتغل بالتكبير وقراءة القرآن والدعاء أبس أن يستريح، لأن الحجاج بعد أن وصلوا إلى منى قد أضناهم التعب بعد عرفة وبعد مزدلفة، فأبس أن يستريح وأن ينام ويحتسب نومته، كما قال معاذ رضي الله عنه إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، وهو على كل حال في عبادة. وأنبه أخواني الحجاج وذكرهم بأنهم في عبادة، حتى وإن تحللوا التحلل الأول الذي يراد به أن يحل له كل شيء إلا النساء، فهو متلبس بعبادة ولا زال في إحرام، وإن كان قد أزال عنه ملابس الإحرام لكنه لا يزال متلبسا بمناسك الحج، وقد بقي عليه أعمال، وأن يستحضر في قلبه التعبد لله، وأن يعلم أن هذه الشعائر شرعها الله تعالى لحكم سامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. تذكر في هذه الأماكن ويتذكر بأن ما من نبي من الأنبياء إلا حج البيت. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بعض الأنبياء حجاجا كموسى ويونس وعيسى وغيرهم عليهم السلام، ويتذكر مقام النبي صلى الله عليه وسلم وحجه في هذه الأماكن وفي هذه المشاعر المباركة، ويحرص على التأسي به صلى الله عليه وسلم، ويكون رفيقا بإخوانه، ويتحلى بالأخلاق الإسلامية. هذا هو المؤمن، هذا هو الحاج الذي يرجو ما عند الله، الذي يرجو أن يكون حجه مبرورا ليعود نقيا مطهرا من الذنوب كما أنجبته أمه. أسأل الله جل وعلا للجميع القبول والمغفرة.
1: يمكن آخر سؤال معنا دكتور، يعني كيف يجاهد نفسه الحاج في هذا اليوم الفضيل في قضية النوم، مثل ما ذكرت يعني يكون يعني مر بيومين فيها من التعب والتنقل والمشي والجهد

0: البدني. مسألة يقضي الحاج برضو الوقت في النوم، هذا قد يفوت عليه فرص كثيرة من طاعة الله عز وجل، كذلك الصلوات، في إذا في توجيه فيما يتعلق بهذا الأمر. أيضا ما يعرف باللهو المباح فضيلة الشيخ، يعني إقامة بعض الفعاليات في المخيمات والمسابقات، كيف تكون بعض الضوابط المهمة فيها دكتور؟
1: أحسنتم، هذا فين تنبيه في محله. نعم، لا شك أن الإنسان لبدنه عليه حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا. فلا بد أن يعطي النفس حقا، لأنه إذا لم يعطيها حقا لم تقم بالعبادة كما يجب. بعد أن أضنى نفسه بالوقوف بعرفة ثم انتقل إلى مزدلفة، ربما لم يتمكن من المبيت بمزدلفة وقام بأعمال كثيرة من الرمي والحلقة والتقصير، وربما طاف بالبيت وسعى بين صفا والمروة، فهذه أعمال يكون فيها جهد كبير، لا بأس أن يأخذ قسطا من الراحة والنوم، لكن لئلا يخل بالصلوات الخمس يصليها في وقتها قصرا. لو أنه احتاج إلى الجمع لتعب ونحو ذلك فلا بأس، لكن الأولى أن يكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحمد الله تعالى إظهار الفرح والسرور والغبطة والبهجة في أيام العيدين من شعائر الإسلام، لا بأس في المخيمات وغيرها أن يظهروا الفرح المباح وأن يلزموا هدي الإسلام في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغري الحبشة وهم يلعبون بالدرق والحراب ويقول: دونكم بني أرفد حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة. بحمد الله تعالى الدين يسر، لا بأس باللهو المباح. قد قال أبو الدرداء رضي الله عني رضي الله عنه: إني لا أجم نفسي بشيء من الباطل، يعني من المباح. وقال علي: أجم القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلب إذا أكره عمي. ولكن لا يكون هو هذا هو الغالب، وإنما هو المقصود لغيره، فحتى يرجع إلى العبادة، لأنه لا زال في مشاعر وفي أيام فضيلة، فيشتغل بذكر الله ويشتغل بالدعاء ويشتغل بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، ويغتنم شرف المكان وشرف الزمان. سأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
0: اللهم أمين. أنا وإياك فضيلة الدكتور حمد الوهيبي، عضو التوعية الإسلامية في الحج، وصلت وإياك إلى ختام هذه الحلقة، كنا تحدثنا فيها عن يوم النحر، هذا اليوم العظيم. أشكرك على ما تفضلت به.
1: أنا أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين والأخوات المستمعين، وأرجو الله تعالى الجميع التوفيق والقبول، وصلى الله على نبينا محمد.
0: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في إعداد هذه الحلقة وتقديمها علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج الزميل صالح الثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أحكام المناسك.

0: أحكام المناسك.
1: لبيك اللهم لبيك. في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
2: مناسك على إذاعة الرياض.
0: يوم النحر
3: هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وأكبر العيدين وأفضلهما، وهو مترتب على إكمال الحج. فإذا أكمل المسلمون حجهم غفر لهم، وإنما يكمل الحج بيوم عرفة. والوقوف بعرفة فإنه ركن الحج الأعظم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وشرع للجميع التقرب في هذا اليوم إلى الله تعالى بالنسك، وهو إراقة دماء القرابين. وتتلخص فضائل هذا اليوم بما يلي: أنه خير الأيام عند الله، فقد ورد في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. وقال ابن القيم رحمه الله: خير الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر. وأنه كما ورد يوم الحج الأكبر، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف النبي

النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج وقال: هذا يوم الحج الأكبر. رواه البخاري. وذلك لأن معظم أعمال الحج تكون في هذا اليوم، ففيه يفعل الحاج ما يلي: رمي جمرة العقبة، النحر، الحلق أو التقصير، الطواف، والسعي. وقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وكما تقدم، فإن من أعظم الأعمال في هذا اليوم هو إراقة دماء القرابين تقربا لله تعالى وامتثالا لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد عرف العلماء الأضحية بأنها ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق تقربا إلى الله تبارك وتعالى. وقد ذكر العلماء الحكمة من مشروعيتها على النحو التالي: شكرا لله تبارك وتعالى على نعمة الحياة، وإحياء لسنة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز اسمه بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر. وأن يتذكر المؤمن أن صبر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإيثارهما طاعة الله ومحبته على محبة النفس والولد كان سبب الفداء ورفع البلاء. فإذا تذكر المؤمن ذلك اقتدى بهما في الصبر على طاعة الله وتقديم محبته عز وجل على هوى النفس وشهوتها، وأن في ذلك وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت وإكرام الجار والضيف والتصدق على الفقير. وهذه كلها مظاهر للفرح والسرور فيما أنعم الله به على الإنسان، وهذا تحدث بنعمة الله تعالى كما قال عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وأن في الإراقة مبالغة في تصديق ما أخبر الله به عز وجل من أنه خلق الأنعام لنفع الإنسان وأذن في ذبحها ونحرها لتكون طعاما له. والأضحية سنة مؤكدة، فعن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. ويشترط في الأضحية أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا. وأما أعمال يوم النحر التي تقدم الإشارة إليها من حلق أو تقصير أو رمي أو طواف أو سعي، فلا حرج في تقديم بعضها على بعض لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال: اذبح ولا حرج. ثم جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.

0: أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. من أطهر بقاع الأرض، حيث لبى خليل الله النداء، نطوف بكم بين المشاعر المقدسة.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
0: الكعبة المشرفة.

حينما يلتقي الخشوع بالجلال في أقدس بقعة على وجه الأرض، تقف الكعبة شامخة حيث تهوي الأفئدة إليها حنيناً، وتتحرك نحوها الأرواح شوقاً في صورة روحانية وإيمانية تملأ القلب سلاماً وطمأنيناً.

0: فعل النبي إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام في رفع أساس البيت على أساس ما كان قبله امتثالاً للأمر الإلهي. الدكتور فواز بن علي الدهاس، مدير عام مركز تاريخ مكة المكرمة دارة الملك عبد العزيز سابقاً.
1: نحن ننطلق من القرآن الكريم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، معناه أن القواعد موجودة، قواعد البيت موجودة قبل إبراهيم عليه السلام، لكن أول بناء شهدته الكعبة هو بناء إبراهيم عليه السلام. عندما بنى الكعبة طبعا وقال لابنه إسماعيل أنا أمرت أن أبني الكعبة، هل تقول نعم أنا يعني أشاركك البناء؟ وبدأوا يبنون حتى إذا جاء المقام عند الحجر الأسود قال يا ابني يا إسماعيل أعطيني حجرا مختلفا عن الحجارة اللي أبني بها حتى تكون يعني بارز للناس تعرف بداية الطواف. فذهب إسماعيل يبحث عن حجر مختلف في اللون والشكل عن الحجارة التي بني بها البيت. ففي هذه الأثناء نزل جبريل عليه السلام بالحجر الأسود وسلمه إلى إبراهيم ووضعه في مكانه. فلما جاء إسماعيل بحجره فوجد المكان يعني قد وضع فيه حجر، فقال يا أبتا يعني أنا بأثري بهذا، وقال جاءني به من لا يجعلني أعتمد على ما تأتي به أنت، يعني من وحي السماء. فبنى البيت عليه السلام، ولكن البيت في هذه الفترات المتلاحقة لم يكن مغطى، يعني لم يكن مسقوفا.
0: تعاقبت الأزمان، لكن ظلت الكعبة موضع تعظيم وإجلال من الناس، فقد كان الولاة على مكة يعمرونها ويجددون بنيانها عند الحاجة ويحتسبونه فخراً وتشريفاً لهم. تغير شكل الكعبة على مر العصور، حيث لم يكن الشكل الحالي لها هو نفسه الذي تم على يد النبي إبراهيم عليه السلام، فقد مر البيت العتيق بظروف وأحداث استدعت هدمه وإعادة بنائه من جديد. حين آل أمر مكة إلى قبيلة قريش، قررت إعادة بناء الكعبة بناءً متيناً يصمد أمام السيول التي تجتاح مكة بين الحين والآخر، وكان ذلك في العام الخامس قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أن هذا البناء الذي يعني استمر حتى يعني دعوة محمد عليه الصلاة والسلام هو بناء قريش، وبالرغم من ذلك قريش يعني لاحظ ان قريش لم تكن يعني قبيله يعني قبيله عاديه، وانما قبيله تعمل بعلاقات خارجيه عن رحله الشتاء والصيف، تنطلق من مكه الى بلاد الشام وتتعامل مع يعني سكان هذه المناطق المحيطه بالجزيره العربيه. ولهذا عندما بنت هذا البيت قصرت المؤنه عندهم المبالغ التي تجعلهم يبنونها على أساس إبراهيم، لم يبنى، هي التي قصرت البيت عن بناء إبراهيم عليه السلام. لماذا؟ قالوا لأن المال المتوفر لديهم لا يغطي التكلفة، ولم تكن ترى من قوة تقديسهم للبيت أنهم لم يرون أن يدخل مال غير يعني نظيف في بناء الكعبة. لم يأتي الإسلام لسه، لكن عندهم تقديس الكعبة بهذه الصورة، أنه يجب أن تبنى الكعبة بمال يعني لم يدخل فيه شبهات كثيرة. فبنيت الكعبة وقصرت عن حدود مقام إبراهيم عليه السلام.
0: وفي العام 64 للهجرة قام عبد الله بن الزبير بإعادة بنائها بالكامل إلى مثل ما كان عليه في زمن إبراهيم عليه السلام، وفي عهد عبد الملك بن مروان أعيدت إلى شكلها القديم كما بنته قريش. أما في العام 1040 للهجرة بعد أن أصابها السيول وتهدمت أجزاء منها رممها المسلمون، وجدد السلطان مراد الرابع بناءها، وكان بناءً محكماً وهو الشكل الحالي للكعبة.

0: بنيت الكعبة بالحجارة الصلبة، ولها في كل جهة جداران داخلي وخارجي، وقد عكست أبعاد الكعبة المشرفة بشكلها المكعب التوازن والتناسق، وذلك انسجاماً مع مبادئ العمارة الإسلامية.
1: فلا شك أن البناء في عهد إبراهيم يختلف عن البناء في عهد قريش في العصر الحديث، حسب يعني المسجدات الحديثة في مواد البناء من ناحية المقاسات هي تختلف، يعني الكعبة هي عبارة يعني ارتفاعها لا يزيد عن 14 مترا طولا، يعني يمكن الجهة الشرقية هي 15، لكن الجهة اللي فيها المرجب تقل مترا عن الجهة هذه أو أقل من متر، لتسرب المياه والأمطار التي تسقط على الكعبة، فهي في حدود 15-14 متر من الجهات الأربعة.
0: للكعبة أربعة أركان، وهي الركن العراقي والشامي إلى جانب الركن اليماني، إضافة إلى ركن الحجر الأسود، وعلى مقربة منه يقع باب الكعبة، وهو مصنوع من الذهب الخالص،
1: صنع من الخشب، بدايات من الخشب، ثم بعد ذلك وضع الباب يعني الحديد وطعم بالذهب والفضة، شيء قليل جدا، يعني ليس بذلك الحجم الذي بلغ به في عهد الدولة السعودية، يعني الدولة في عهد المملكة أصبحت الأمر يعني اهتمامهم بهذا البيت يعني كان عظيم جدا، ولهذا كان هو الذي أمر الملك خالد رحمة الله عليه بوضع هذا الباب اللي يعني استمر قيمة الذهب الموجودة، والله إن أظنها يعني ما أتذكر الرقم، لكن فوق 50 كيلو. يعني
0: وهناك أيضا حجر إسماعيل الذي يعد جزءا من الكعبة نفسها، وفي أعلى الجدار الشمالي يوجد الميزاب، وهو مصنوع من الذهب الخالص أيضا ومطل على حجر إسماعيل. لاحقا شهدت الكعبة إضافات لحقت بها، كالكسوة التي تتغير مرة في كل عام في صباح يوم عرفة الموافق للتاسع من شهر ذي الحجة، إضافة للملتزم والشاذروان.
1: بل إن في العهد السعودي يعني كانت يعني باللون الأسود، يعني لم من منذ عهد الملك عبد العزيز إلى هذه الفترة لم يتغير يعني لون ثوب الكعبة، وإنما يعني يجدد، كان يجدد سنويا، كان في فترة سابقة لا يجدد، إنما تركم الكساوي بعضها فوق بعض، وبعضها أحيانا في عهود سابقة كانت تغير مرة مرتين، لحتى جاء العهد السعودي وأصبح لها مصنع خاص يجهز هذه الكسوة وتكسى بها في كل يعني عام. بالعكس إنه كان يعني في عهد الدولة السعودية عندما أنشئ المصنع أحضر يعني متخصصين في التطريز وتطريز النسيج الآلي للكعبة، وبدأت يعني تطرز وتفصل بطريقة حديثة، يعني مثلا يعني الكسوة نفسها من الحرير الطبيعي، الآن من الحرير الطبيعي المصبوغ باللون الأسود، ونقشت عليه آيات قرآنية كما قلت في البداية، وأنه يعني الثوب نفسه يرتفع حوالي 14 متر، ويعني وفي الثلث الأخير من أعلى الكعبة هناك حزام للكسوة بعرض 95 سنتيمتر، يعني الحزام عرضه 95 يعني أقل من متر، يطوف حوالين الكعبة، وهذا طبعا يعني تقريبا يعني كل آيات قرآنية بخط الثلث مكتوبة عليه، إلى جانب زخارف إسلامية مختلفة.

0: في العصر الحديث كرست قيادة المملكة العربية السعودية الاهتمام والعناية بالكعبة المشرفة، حيث ظهر ذلك جلياً في إعادة بنائها وترميمها وتغيير بابها وتحسين الشاذروان المحيط بها ليكون على ما هو عليه الآن. على مدار أعوام زاهرة أولت المملكة الكعبة المشرفة جل اهتمامها من خلال العناية بها، حيث تم تجديد رخام الشاذروان برخام جديد يحاكي ألوان الرخام القديم، مع المحافظة على الأحجار المرمرية الثمانية القديمة الموجودة تحت ناحية باب الكعبة، وهي من أنفس وأجمل الأحجار في العالم. كما تم تبليط سطح الكعبة المشرفة بالرخام وزيادة العزل المائي ومعالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة، مع استمرار أعمال الصيانة لأجزاء الكعبة باستخدام أحدث التقنيات وفقاً لأفضل المواصفات العالمية. منذ أكثر من 1200 عام لا يزال مشروع العناية بالكعبة المشرفة قائماً، وأن اختلفت الأدوات والطاقات ليصبح اليوم أيقونة معمارية بكل معنى الكلمة لأعظم البيوت قداسة على الإطلاق.
1: الكعبة المشرفة. إعداد وتقديم ميعاد آل حسن. إخراج يوسف المطيلق.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين نبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده، واحشرنا في زمرته يا حي يا قيوم. أحبتي المستمعين والمستمعات، بارك الله في أعماركم وسائر أحوالكم، مع حلقة جديدة في برنامج من نسائم الحج. حديثنا في هذه الحلقة عن شيء مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي غيرها عن أهمية حقوق الناس. فالحاج العابد الموحد لله سبحانه وتعالى المقيم لشعائره لا بد أن يستشعر حقوق الناس، ولذلك أكد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، التي لا أستطيع أن أسميها خطبة الوداع لكنها بالنسبة للناس كافة هي وداع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا. نعم، هي وداع وخطبته وداع، وحقوق الناس أمانة في أعناق بعضهم بعضا حتى يؤدوها. كان مما قال صلى الله عليه وسلم في خطبته في عرفة، وربما كررها في أماكن أخرى، قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت. فمن كان عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليه.

0: فيها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله أنه لا ربا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله، بدأ بأقرب الناس إليه، وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع كله، وإن أول دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، وهو ممن قتل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالدماء أن صف ما كان بين الناس، وضع الربا الذي يخص آل بيته ليقتدي به الناس صلوات ربي وسلامه عليه، ولتبدأ الإنسانية صفحة جديدة من حياة البشرية على هذه الأرض، مراعين أماناتهم وأمانات الناس، وحافظين لدماءهم ولأموالهم. ولذلك إخوتي وأحبتي، ما أعظم الدماء وهؤلاء المتوغلين في دماء الأبرياء، نسأل الله السلامة، إثمهم عظيم. ولذلك ورد عن ابن عمر رضوان الله عليه أنه كان ينظر إلى الكعبة ويقول: ما أعظمك، وكذا وكذا، يتحدث عن مكانة الكعبة، ثم يقول: ولكن دم المسلم أعظم حرمة عند الله منك. ولذلك الدماء، الأموال، أموال الآخرين إلا بالطبع بالطرق المشروعة من البيع والشراء والتراضي في هذه الأمور التي هي واضحة بينة بين الناس متعارف عليها فيما أحل الله سبحانه وتعالى. وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. ولذلك مبدأ التقويم الإنساني الذي هو 12 شهر في السنة، وخصوصا السنة القمرية، أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكد على الأشهر الحرم، كما أنه صلى الله عليه وسلم أكد على حقوق النساء، وأكد على ما عليهن من حقوق. ولذلك أكد عليهن أن لا يطأن أو لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وأن لا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع. وأكد على أنه علي لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله، فاعقلوا أيها الناس قولي فإني قد بلغت. سبحان الله، تأكيد على حق النساء، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اطلع على ما ينال النساء من ظلم في بعض وكثير من المجتمعات المعاصرة، بل والحديثة والتي تزعم التطور. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله استوصوا بالنساء خيرا، نعم، هذه خير وصية من خير إنسان من أفضل الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، أكد صلى الله عليه وسلم، وهذا تأكيد على حقيقة، أكد أنه كما قال: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، أمرا بينا كتاب الله وسنة نبيه، أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه. إخوتي الكرام، مصادر التشريع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نحن في زمن مع الأسف الشديد يأتي من يطعن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد نقلها لنا العدول من الثقات الذين اشتغلت الأمة على تمحيص الرجال الناقلين والرواة، حتى وصل لنا أصح ما يمكن من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أكد عليها في خطبته: كتاب الله وسنة نبيه. هو صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا، ويأتي بعض المبطلين ليغمطوا السنة أو ليضعفوها في نظر الناس. أكد صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل للمسلم من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. الرسول صلى الله عليه وسلم أكد على بعض الحقوق، وأكد على أنه لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وأكد على التعامل الطيب مع الحجاج في تصرفاته صلى الله عليه وسلم، وفيما كان يتضمنه، وفيما تضمنته الآيات الكريمة التي كان يتلوها ويتلوها الحجاج إلى يوم القيامة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولذلك الحاج ينبغي أن يكف أذاه عن غيره من الحجاج الآخرين، ويكف أذاه أيضا عن نفسه. وكف الأذى بما الأذى قد يكون في التضييق والمزاحمة والافتراش وغير ذلك. ولذلك حقوق الناس إخوتي الكرام يعني أمرها عظيم، وأذى الناس وخصوصا في الحج أعظم بقطع الطريق عليهم أو بإيذائهم أو بأي حال من الأحوال التي تؤثر على حقوقهم في الطريق أو حقوقهم في الظل أو حقوقهم في أمورهم المختلفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: لك
1: قصة حاج.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نرحب فيكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قصة حاج. اليوم سنتعرف على قصص لحجاج بيت الله الحرام من فلسطين الشقيقة، سنتعرف عليهم ونرصد لكم هذه الانطباعات والمشاعر والقصص الإيمانية مع رحلة الحج لهذا العام. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
2: حياك يا حاج.
3: تسلم يا الله سلامك. حياك يا الله.
2: أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا فيكم
2: حاجة. نتعرف عليك، اسمك ومنين بفلسطين؟
3: أنا سعد أحمد الطردي من قرية تفوح الخليل. جيت أقدم مناسك الحج، إن شاء الله نتوفق فيها ونروح بسلام على بلدنا، وربنا يتمم الأمور المناسك الحج على خير إن شاء الله، وربنا يفرجها على كل أمة محمد المسلمين.
2: حاجة سعاد، لكل مسلم يقدم لمكة المكرمة لأداء فريضة الحج قصة، بداية هذه القصة معك ما هي؟
3: الحمد لله أنه كنت أقدم واستنى وبدي أدي هذه الفريضة، والحمد لله ربي اختارني في هذه السنة، الحمد لله رب العالمين، ومبسوطة كثير إنه ربنا اختار لنا إياه أنا وزوجي. الحمد لله رب العالمين. الحمد
2: لله. نتعرف على زوجك. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تعرف عليك حاج.
4: أحمد محمد أحمد طردي من تفوح.
2: حياك حياك حاجي أحمد. بنتعرف على هذه المشاعر الطيبة لحجاج بيت الله الحرام وهم يؤدون النسك، والآن أنتم وصلتم لمكة المكرمة واستقريتم في يعني مقرات السكن. نريد أن نتعرف على قصصكم مع هذه الرحلة الإيمانية.
4: الحمد لله

0: على كل حال وعلى كل أحوال الحمد لله إن ربنا يسر لنا بالحج. كنا يعني نسجل ربنا يسر لنا بالحج بفرضية الحج، والحمد لله رب العالمين إن شاء الله بنأديها بخير وسلام، وإن شاء الله ربنا إن شاء الله يعيدنا سالمين وغايمين إلى أهلينا، والحمد لله رب العالمين
1: يا رب. حاجي بالنسبة ل يعني رحلة الحج، هذه الرحلة الإيمانية، كيف يكون يعني شعور من يصله الخبر أنكم إن شاء الله ستكونون السنة هذه من حجاج بيت الله الحرام؟ كيف الفرحة؟ وصف لنا.
0: الحمد لله فرحة يعني لا توصف، الحمد لله رب العالمين. يعني الإنسان ما مصدق هو يعني صح له هذه الفريضة، والحمد لله ربنا يوعد كل الإسلام والمسلمين إلى أداء هذه الفريضة، الحمد لله رب العالمين
1: ما شاء الله. طيب خلينا نرجع للحجة سعاد. حجة سعاد، أنت سبق وأتيتي لأداء العمرة سنة كم؟
2: جيت في 2023 تقريبا، أو 23 أو 22 في 2022.
1: طيب ما الفرق الذي لاحظتي
2: في رمضان؟ لا الحمد لله كل شيء كويس تمام، وما شاء الله استقبالهم حلو، إن
1: والرحلة
2: مريحة، وانبسطنا في الطريق وفي السكن، كان في المدينة ولا هون، الحمد لله رب العالمين.
1: نتمنى لكم حجة مبرور وسعي مشكور بإذن الله، وتعودون لدياركم سالمين غانمين بإذن الله
2: إن شاء الله. إن شاء الله إحنا وكل الحجاج المعنى يا رب.
1: آمين يا رب. آمين. إن شاء الله. آمين. شكرا لك يا حجة. شكرا. نتعرف على الحجة. السلام عليكم.
3: السلام، كيف حالك؟
1: أهلا وسهلا. نتعرف عليك.
3: شراح الحج شراح.
1: يا حبيبتي من فلسطين. يا مرحبا بكم، نورت مكة.
3: وجودك إن شاء الله يا رب. الله يسلمك يرضى عليك.
1: لي كل حاج وقادم للحج مكة المكرمة له قصة خاصة فيه، لها علاقة بهذه الرحلة الإيمانية، فعرفينا بهذه القصة الخاصة فيه.
3: أحلى حياة في أحلى خبر في الحياة، يوم واحد بسمع طلع له الاسم أو بنو بده يزور بلاد النبي وبده يزور، سبحان الله العظيم،
1: شعور جميل
3: على الآخر.

فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: صلاة العيد أثابكم الله.

0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، نحمده سبحانه ونشكره ذي الفضل والمنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرمنا بسيد الأنبياء فكنا به خير أمة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه جل وعلا للعالمين رحمة، يتلو علينا آياته ويعلمنا الكتاب والحكمة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته ذوي المكارم الجمة. أما بعد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، وهللوه وكبروه واشكروه سبحانه على ما أكرمكم به وأطيعوه، واعلموا أن يومكم هذا يوم مشهود في الملأ الأعلى، معظم محمود، إنه يوم الحج الأكبر، فيه أعلن الله تبارك وتعالى التوحيد والبراءة من أهل الشرك والجحود. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، هو أعظم أيام السنة بركة وفضلا وأكثرها ثوابا وأجرا. فعن عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القر. أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان، وذلك لأنه اجتمع فيه من الأعمال ما لا يجتمع في غيره من الأيام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أفضل أيام العام هو يوم النحر، وقد قال بعضهم يوم عرفة، والأول هو الصحيح. فيه من الأعمال ما لا يعمل في غيره، كالوقوف بمزدلفة، كالوقوف بمزدلفة، ورمي جمرة العقبة وحدها، والنحر، والحلق، وطواف الإفاضة. فإن فعل هذه فيه أفضل بالسنة واتفاق العلماء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى وهب خليله إبراهيم عليه السلام الولد على كبر، بعد تضرع وافتقار وتذلل وانكسار ودعاء واصطبار. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. وبعد أن تعلق القلب بالولد وآنس وعاش في كنفه واستأنس، ابتلاه ربه بأن أمره في المنام بذبح فلذة كبده إسماعيل عليه السلام، فلم يتلعثم ولم يتردد ولم يتقهقر ولم يتمرد، بل استجاب لحكم الله وانصاع واستسلم لأمر خالقه وأطاع، ووجد ولده إسماعيل بارًا به مطيعًا سند

له على طاعة ربه معينا، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. فحقق إبراهيم التوحيد في أعلى مقاماته وصوره وأسمى مراتبه وغرره، فاستحق بذلك التكريم والتشريف، وجعله الله قدوة للعالمين. ومن أحسن من الله، ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، واتبع ملة إبراهيم حنيفاً، واتخذ الله إبراهيم خليلاً. وقال سبحانه: إن إبراهيم كان أمةً قانتاً لله حنيفاً ولم يكن من المشركين، شاكراً لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراطٍ مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ليعلمنا ربنا تبارك وتعالى أن تحقيق التوحيد لا يختص بالأقوال والأفعال فحسب، بل يشمل أعمال القلوب وخلجات النفوس والخصال. ولهذا كان من أجل الأعمال التي تتأكد في هذا اليوم المبارك التقرب إلى الله جل وعلا بذبح الهدي للحجاج والأضاحي لغير الحاج. والمقصود الأكبر من هذه العبادة الجليلة والشعيرة العظيمة هو الاستسلام لله بالعبودية، والانقياد له بالامتثال، والإذعان له بالطاعة، وإطعام الفقراء والمساكين، والإهداء للأغنياء والأقربين، وتحقيق تقوى الله رب العالمين. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. عباد الله، وإن الله تبارك وتعالى فيما شرعه من هذه الشعيرة لعباده المؤمنين إنما هو لما

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن يومكم هذا يوم عظيم، في شهر عظيم، في بلد عظيم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مراراً، ثم رفع رأسه فقال: اللهم اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. أخرجه البخاري. ألا فاتقوا الله عباد الله، ألا فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا لهذا اليوم قدره ومكانته، ولهذا الشهر فضله وحرمته، ولهذا البلد قداسته وهيبته. ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أدوا الحقوق إلى أهلها، وتحللوا من المظالم ومغبتها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. أخرجه البخاري. حجاج بيت الله الحرام، احرصوا على إتمام مناسككم على ما جاء في كتاب ربكم وهدي محمد صلى الله عليه وسلم نبيكم، واشكروه سبحانه وتعالى على نعمة التوحيد والسنة التي أعظم الله علينا بها المنة. وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا متحابين متآخين، لينوا بأيدي إخوانكم، وارفقوا بالضعيف وذي الحاجة من صديقكم ورفاقكم، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله، واتقوا الله، إن الله سريع الحساب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله كريم العطاء جزيل الوفاء، جلت نعمه عن الإحصاء وتعالت مننه عن الاستقصاء. نحمده سبحانه ونشكره، ستر العيوب ودفع البلاء وغفر الذنوب وتجاوز عن الأخطاء. والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ الصابر المحتسب في اللأواء والضراء، الحامد الشاكر في الرخاء والسراء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الأخيار النجباء. أما بعد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. حجاج بيت الله الحرام،

مناسك فعلها نبيكم صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب: رمي لجمرة العقبة، ثم حلق أو تقصير، ثم نحر للهدي، ثم طواف للإفاضة. ثلاثة منها تجب على جميع الحجاج، وهي رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة. فمن فعل اثنين منها فقد تحلل التحلل الأصغر، فيباح له التطيب ولبس المخيط وغيرها إلا النساء. ومن فعلها الثلاثة جميعا تحلل التحلل الأكبر، فيباح له كل شيء حتى النساء، وليس منها ذبح الهدي. وذلك أن الهدي يجب على المتمتع والقارن من أهل الآفاق فقط، ولا يجب على المفرد ولا على المتمتع والقارن من أهل مكة. فمن استطاع منكم أن يؤديها على هذا الترتيب فبها ونعمت، ومن لم يستطع فقدم أو أخر فلا حرج عليه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال: اذبح ولا حرج. ثم جاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن يومكم هذا يوم عيد، وبعده أيام التشريق، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: فافرحوا بعيدكم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فمن وجد الهدي أهدى، ومن لم يجد من أهل الآفاق صام ثلاثة أيام في مكة وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، كما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ويشرع صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي خاصة. ولا تنسوا إخوانكم الفقراء والمساكين، والضعفاء والمنكوبين، تصدقوا عليهم، وأدخلوا الفرحة إلى قلوبهم والبهجة على أولادهم عن طريق المنصات الرسمية التي أقامتها الدولة أدام الله عزها وأمنها، وتعاهدوا أقاربكم، وصلوا أرحامكم، وافعلوا الخير لعلكم ترحمون. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعًا باليمن والبركات والخيرات والمسرات، وهي في أمنٍ وأمان وسلامةٍ وإسلام وعزٍ وفضلٍ ورغدٍ من العيش. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم تقبل من الحجاج حجهم، واغفر لهم ذنوبهم، ويسر لهم أمورهم، وأعنهم على إتمام مناسكهم على خير وأفضل حالٍ يا رب العالمين. اللهم أعطِ كل واحدٍ منهم سؤله، وبلِّغه فيما يُرضيك أمله، برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم صلُّوا وسلِّموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليما. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين،

0: واشفِ مرضانا ومرضَى المسلمين، اللهم آمِنَّا في أوطاننا، اللهم آمِنَّا في أوطاننا، وأصلِح أئمَّتنا وولاة أمورنا، وأيِّد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا ووليَّ أمرنا خادمَ الحرمين الشريفين، اللهم أطِل عمره في صحةٍ وعافية ونعمةٍ سابغةٍ ضافية، اللهم وفِّقه ووليَّ عهده الأمين لما فيه صلاح البلاد والعباد وعز ورفعه للاسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ جندنا المرابطين على الحدود والثغور، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام واكنفهم بكنفك الذي لا يرام يا رب العالمين. اللهم كن لاخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا ومعينا ونصيرا، اللهم ابدل ضعفهم قوه وخوفهم أمنا وبؤسهم سعة ورخاء. اللهم انصرهم في فلسطين على الصهاينة الغاصبين، اللهم احفظ على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها وجنودها، ورد عنها كيد الكائدين وعدوان المعتدين وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجزي أهل هذه البلاد الطيبة، اللهم اجزِ أهل هذه البلاد الطيبة المباركة خير الجزاء وأوفره على ما يقدمونه من خدمةٍ وبذلٍ وسهرٍ على راحة وأمن وسلامة الحجاج والمعتمرين. اللهم اجزِ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء، واجعل ما قدموه وما يقدمونه للإسلام والمسلمين في موازين حسناتهم يا رب العالمين. اللهم اجز رجال أمننا الميامين خير الجزاء، وجميع العاملين في شتى الميادين يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: وهكذا إخوة الإيمان قضيت صلاة وخطبتي عيد الأضحى المبارك في بيت الله الحرام، استمع إليها المسلمون الذين تواجدوا وتوافدوا إلى هذه البقعة الطاهرة إلى البيت العتيق. نفعنا الله وإياكم والمسلمين جميعا بما سمعنا، إنه على كل شيء قدير.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
0: الحجر الأسود.
2: مبدأ الطواف ونهايته، وهو حجر من الجنة أتى به جبريل عليه السلام إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام عند بنائه الكعبة.
1: والحمد لله كثيرا.
2: يحاط الحجر الأسود بإطار فضي ويظهر على شكل بيضاوي، ويتكون من 8 قطع، من الجزء المتبقي منه في ظاهره مجموعاً بعضها إلى بعض بأشكال متفاوتة.
1: وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
2: يروى أن القطع تبلغ 15 قطعة، إلا أن القطع 7 الأخرى مغطاة بالمعجون البني الذي يراه كل مستلم للحجر، وهو خليط من الشمع والمسك والعنبر موضوع على رأس الحجر. شهد الحجر الأسود عبر التاريخ أعمال ترميم للحفاظ على استقراره ضمن بناء الكعبة، وبعد أن شرف الله المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين حظي بعناية فائقة. جدد إطار الفضة المحيط بالحجر الأسود 2 مرات، كما وضعت إنارة خاصة تحدد الحد الشرعي المقابل له وترشد الطائفين إليه بيسر وسهولة.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: ينظف ويلمع الحجر باستخدام تقنيات حديثة ومواد ذات مواصفات عالمية، حيث يشرف على تطييبه والاهتمام به دورياً فريق فني مختص، مما يعكس احترافية عالية في صيانة هذا المعلم المقدس.
1: والحمد لله.
2: في عام 1442 صور الحجر الأسود بتقنية فوكس ستاك بانوراما، وتم خلال هذا المشروع التقاط 1050 صورة عالية الدقة، تكون منها نموذج ثلاثي الأبعاد للحجر، وهي معالجة تقنية تعد الأولى من نوعها عالمياً.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: يوم النحر
2: هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وأكبر العيدين وأفضلهما، وهو مترتب على إكمال الحج. فإذا أكمل المسلمون حجهم غفر لهم، وإنما يكمل الحج بيوم عرفة. والوقوف بعرفة فإنه ركن الحج الأعظم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وشرع للجميع التقرب في هذا اليوم إلى الله تعالى بالنسك، وهو إراقة دماء القرابين. وتتلخص فضائل هذا اليوم بما يلي: أنه خير الأيام عند الله، فقد ورد في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. وقال ابن القيم رحمه الله: خير الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر. وأنه كما ورد يوم الحج الأكبر، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. رواه البخاري. وذلك لأن معظم أعمال الحج تكون في هذا اليوم، ففيه يفعل الحاج ما يلي: رمي جمرة العقبة، النحر، الحلق أو التقصير، الطواف، والسعي. وقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وكما تقدم، فإن من أعظم الأعمال في هذا اليوم هو إراقة دماء القرابين تقربا لله تعالى، وامتثالا لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد عرف العلماء الأضحية بأنها ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق تقربا إلى الله تبارك وتعالى. وقد ذكر العلماء الحكمة من مشروعيتها على النحو التالي: شكرا لله تبارك وتعالى على نعمة الحياة، وإحياء لسنة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز اسمه بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر. وأن يتذكر المؤمن أن صبر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإثارهما طاعة الله ومحبته على محبة النفس والولد كان سبب الفداء ورفع البلاء. فإذا تذكر المؤمن ذلك اقتدى بهما في الصبر على طاعة الله وتقديم محبته عز وجل على هوى النفس وشهوتها، وأن في ذلك وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت وإكرام الجار والضيف والتصدق على الفقير. وهذه كلها مظاهر للفرح والسرور فيما أنعم الله به على الإنسان، وهذا تحدث بنعمة الله تعالى كما قال عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وأن في الإراقة مبالغة في تصديق ما أخبر الله به عز وجل من أنه خلق الأنعام لنفع الإنسان وأذن في ذبحها ونحرها لتكون طعاما له. والأضحية سنة مؤكدة، فعن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. ويشترط في الأضحية أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا. وأما أعمال يوم النحر التي تقدم الإشارة إليها من حلق أو تقصير أو رمي أو طواف أو سعي، فلا حرج في تقديم بعضها على بعض لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال: اذبح ولا حرج. ثم جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.

0: أيها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: أحكام المناسك.

0: أحكام المناسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي أحكام المناسك الذي يأتيكم في هذه الأيام المباركة أيام الحج. أشرف في هذه الأثناء باستضافة الدكتور حمد الوهيبي، عضو التوعية الإسلامية في الحج. حياك الله دكتور حمد.
2: حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
1: حديثنا اليوم عن يوم النحر، هذا اليوم العظيم، ومسألة التفاضل دكتور، لعلنا نبدأ بها، التفاضل ما بين يوم النحر ويوم عرفة، تفصل لنا فيها دكتور حمد، لك الكلمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيوم النحر هو يوم الحج الأكبر الصحيح من أقوال أهل العلم، في قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله الناس يوم الحج الأكبر. فهذا هو اليوم، يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر، وهو اليوم الأعظم، وهو أعظم أيام الدنيا على الصحيح، لما رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام عند الله، في لفظ: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. فيوم النحر هو يوم عيد الأضحى المبارك، ويوم القر هو اليوم الحادي عشر، سمي بيوم القر لأن الحجاج يقرون ويستقرون بمنى بعد أن وقفوا بعرفة وباتوا بمزدلفة. فهو يوم عظيم وفيه أعمال جليلة للحجاج وغيرهم، ولذلك من الأعمال التي ينبغي فعلها للحجاج في هذا اليوم أعمال خمسة مرتبة كما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب نوع النسك الذي أراده الحاج. ففي هذا اليوم يبدأ الحجاج برمي جمرة العقبة الكبرى التي تلي منى، فإنهم إذا جاءوا من مزدلفة بعد طلوع الفجر وارتفاع وقبل والإسفار وقبل طلوع الشمس، يدفعون من مزدلفة إلى منى، وأول ما يبدأون يرمون جمرة العقبة. فتحية منى رمي جمرة العقبة، فيرمونها بسبع حصيات، يكبر الحاج مع كل حصاة الله أكبر، ويجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ويستقبل الجمرة. فهذا عمل من أعمال يوم النحر، وهو أول أعمال يوم النحر، وهو تحية منى. ثم إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا سرع له أن يذبح هدية، فينحر هديه مرتبا ذلك بعد أن يرمي العقبة، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر شعره. والحلق أفضل للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة والرحمة ثلاثا، وللمقصرين مرة واحدة. ثم إذا كان الحاج لم يسعى سعي الحج، إذا كان قارنا أو مفردا، فإنه يطوف طواف الإفاضة في هذا اليوم ويسعى سعي الحج، فإن كان قد سعى فإنه يكفيه طواف الإفاضة. ولو أخر هذا الطواف وجعله مع طواف الوداع بنية الإفاضة أجزأه ذلك، ومن قدم شيئا من هذه الأعمال على غيره أجزأه ولا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج. وإذا كان هذا اليوم هو أعظم أيام الدنيا، فالذي ينبغي للحجاج وغيره أن يعظم هذا اليوم. ومن الأعمال التي يعملها الحجاج في هذا اليوم إراقة دم الهدايا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج، والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة دماء الهدايا. وكذلك لأهل الأمصار أن يذبحوا ضحاياهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، قال أنس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا رجله على صحافهما فسمى وكبر. بل قال سهل بن عبد الله الله عنه، قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي، ولما أنزل الله عليه قوله تعالى: فصل ربك وانحر، كان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة والنحر. فعلى العبد أن يتقرب إلى الله جل وعلا في هذا اليوم بذبح الأضحية، والأضحية عن أهل البيت تجزي واحدة من الغنم، يضحي الرجل عنه وعن زوجه وعن أهل بيته، ولا يجوز الاشتراك في الثمن إذا كانت الأضحية من الغنم، خلافا لما يزعمه بعض المعاصرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا ولم يعلم عنهم أنهم كانوا يشتركون في ثمن الأضحية إذا كانت من الغنم، وإنما يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته. أما إذا كانت من الإبل أو البقر فلا بأس بالاشتراك في الثمن، ويكفي ويجزئ أضحية واحدة عن الرجل وعن أهل بيته. هذا مجمل ما يتعلق بالأعمال في هذا اليوم الأغر المبارك.
1: نعم دكتور، يعني اليوم إذا أخذنا الحاج وهو يعني ينفر من مزدلفة متجها إلى منى، البعض منهم على أحوال، يعني بعضهم مثلا يرمي ثم يذهب للتحلل، البعض مثلا يقدم ويؤخر في مسألة الأعمال. أنا أريد حقيقة أن السبيل من خلالك، البعض مثلا يذهب للمخيم يرتاح ثم مثلا في الظهر يؤدي هذه الأعمال، مسألة التقديم والتأخير والوقت متى يبدأ ومتى ينتهي، هذه كيف يتعامل معها الحاج حتى يوافق بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقع في محظور من المحظورات؟
2: كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، فيقول أحدهم حلقت قبل أن أرمي، فيقول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. وهكذا ما سئل صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا من التوسعة والتيسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رمى العقبة وأراد أن يطوف فلا بأس، وإذا أراد أن يسعى قبل الطواف لا بأس، مع أن العلماء ينصون على أن الصحيح أن السعي لا يكون إلا بعد أن يطوف، وهذا أحوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سعى إلا بعد طواف. لكن غيرها من الأعمال لو قدمها على غيرها فلا بأس، وهذا توسعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج أن هذا يؤخذ على اضطراده في كل الحج، فتجد بعض الناس يقول بهذا القول في شتى مناسك الحج في أمور لم يشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما ذكره المجيب، فينبغي أن يقصر الاستدلال به على محل الاستدلال وهو يوم النحر وأعمال يوم النحر.
1: نعم. في هذا اليوم العظيم إذا انتهى الحاج من أعماله، افترضنا أنه كان مثلا على الظهر فضيلة الشيخ، بما نوصيه وكيف يستغل وقته، وماذا يعني فيما يتعلق بالحكم في صلواته، يعني كيف يؤدي الصلوات، ومسألة أيضا أيام أكل وشرب وذكر الله اللي يدخل فيها هذا اليوم دكتور؟
2: أحسنتم، نعم، يوم العيد الأضحى والفطر يومان يحرم صيامهما، وكذلك أيام التشريق، فلا يحل للحاج ولا لغيره أن يصوم يوم النحر، لأنه يوم أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فإذا انتهى من أعمال الحج وتحلل التحلل الأول فإنه بحمد الله تعالى يبقى في منى، السنة أن يبقى في منى يصلي بها الظهر ركعتين في وقتها، والعصر ركعتين في وقتها، والمغرب كذلك 3 ركعات، والعشاء ركعتين، ويشتغل بالذكر والتكبير المطلق وكذلك التكبير المقيد، لأن التكبير المقيد يتأكد للحاج إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد. فيظن بعض الناس أنه إذا جاء وقت التكبير المقيد انقطع التكبير المطلق، وهذا خطأ من هؤلاء، وإنما الصحيح أن التكبير المطلق يبدأ من أول أيام عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، ويتأكد دبر الصلوات المكتوبة لغير الحاج من فجر يوم عرفة وللحاج بعد رمي جمرة العقبة الكبرى، فيشتغل بالتكبير وقراءة القرآن والدعاء أبس أن يستريح، لأن الحجاج بعد أن وصلوا إلى منى قد أضناهم التعب بعد عرفة وبعد مزدلفة، فأبس أن يستريح وأن ينام ويحتسب نومته، كما قال معاذ رضي الله عنه إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، وهو على كل حال في عبادة. وأنبه أخواني الحجاج وذكرهم بأنهم في عبادة، حتى وإن تحللوا التحلل الأول الذي يراد به أن يحل له كل شيء إلا النساء، فهو متلبس بعبادة ولا زال في إحرام، وإن كان قد أزال عنه ملابس الإحرام لكنه لا يزال متلبسا بمناسك الحج، وقد بقي عليه أعمال. وأن يستحضر في قلبه التعبد لله، وأن يعلم أن هذه الشعائر شرعها الله تعالى لحكم سامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. تذكر في هذه الأماكن ويتذكر بأن ما من نبي من الأنبياء إلا حج البيت. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بعض الأنبياء حجاجا كموسى ويونس وعيسى وغيرهم عليهم السلام، ويتذكر مقام النبي صلى الله عليه وسلم وحجه في هذا في هذه الأماكن وفي هذه المشاعر المباركة، ويحرص على التأسي به صلى الله عليه وسلم، ويكون رفيقا بإخوانه، ويتحلى بالأخلاق الإسلامية. هذا هو المؤمن، هذا هو الحاج الذي يرجو ما عند الله، الذي يرجو أن يكون حجه مبرورا ليعود نقيا مطهرا من الذنوب كما أنجبته أمه. أسأل الله جل وعلا للجميع القبول والمغفرة.
1: يمكن آخر سؤال معنا دكتور، يعني كيف يجاهد نفسه الحاج في هذا اليوم الفضيل في قضية النوم؟ مثل ما ذكرت يعني يكون يعني مر بيومين فيها من التعب والتنقل والمشي والجهد البدني، مسألة أن يقضي الحاج برضو الوقت في النوم، هذا قد يفوت عليه فرص كثيرة من طاعة الله عز وجل، كذلك الصلوات. في إذا في توجيه فيما يتعلق بهذا الأمر، أيضا ما يعرف باللهو المباح فضيلة الشيخ، يعني إقامة بعض الفعاليات في المخيمات والمسابقات، كيف تكون بعض الضوابط المهمة فيها دكتور؟
2: أحسنتم، هذا فين تنبيه في محله. نعم، لا شك أن الإنسان لبدنه عليه حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا. فلا بد أن يعطي النفس حقا، لأنه إذا لم يعطيها حقا لم تقم بالعبادة كما يجب. بعد أن أضنى نفسه بالوقوف بعرفة ثم انتقل إلى مزدلفة، ربما لم يتمكن من المبيت بمزدلفة وقام بأعمال كثيرة من الرمي والحلقة والتقصير، وربما طاف بالبيت وسعى بين صفا والمروة، فهذه أعمال يكون فيها جهد كبير. لا بأس أن يأخذ قسطا من الراحة والنوم، لكن لئلا يخل بالصلوات الخمس يصليها في وقتها قصرا، لو أنه احتاج إلى الجمع لتعب ونحو ذلك فلا بأس، لكن الأولى أن يكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحمد الله تعالى إظهار الفرح والسرور والغبطة والبهجة في أيام العيدين من شعائر الإسلام، فبس في المخيمات وغيرها أن يظهروا الفرح المباح وأن يلزموا هدي الإسلام في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغري الحبشة وهم يلعبون بالدرق والحراب ويقول: دونكم بني أرفد حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة. بحمد الله تعالى الدين يسر، لا بأس باللهو المباح. قد قال أبو الدرداء رضي الله عني رضي الله عنه: إني لا أجم نفسي بشيء من الباطل، يعني من المباح. وقال علي: أجم القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلب إذا أكره عمي. ولكن لا يكون هو هذا هو الغالب، وإنما هو المقصود لغيره، فحتى يرجع إلى العبادة، لأنه لا زال في مشاعر وفي أيام فضيلة، فيشتغل بذكر الله ويشتغل بالدعاء ويشتغل بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، ويغتنم شرف المكان وشرف الزمان. سأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
1: اللهم أمين. أنا وإياك فضيلة الدكتور حمد الوهيبي عضو التوعية الإسلامية في الحج، وصلت وإياك إلى ختام هذه الحلقة كنا تحدثنا فيها عن يوم النحر، هذا اليوم العظيم. أشكرك على ما تفضلت به.
2: أنا أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين والأخوات المستمعين، وأرجو الله تعالى الجميع التوفيق والقبول، وصلى الله على نبينا محمد.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في إعداد هذه الحلقة وتقديمها علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج الزميل صالح الثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أحكام المناسك.

0: فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
0: صحن المطاف.
2: ساحة بيضاء مكسوة بالرخام النقي تحيط بالكعبة المشرفة، وهو قلب المسجد الحرام النابض بالحياة والروحانية.
1: أكبر كبيرا.
2: كان المطاف منطقة محدودة تحيط بها بيوت مكة القديمة، خصصت للطواف فقط. وعبر العصور الإسلامية المتعاقبة ومع تزايد أعداد الطائفين، شهد صحن المطاف التوسعة والتطوير باستخدام الحجارة المحيطة به، ثم أدخل الرخام والمرمر لتجميل أرضيته.
1: سلم تسليما كثيرا. الله أكبر.
2: في العهد السعودي عكست مشاريع التوسعة في صحن المطاف نهضة عمرانية غير مسبوقة، حيث أعيد تنظيم المسارات واستبدلت الأرضيات برخام أبيض ناصع صمم خصيصاً ليبقى بارداً تحت أقدام الطائفين حتى في أشد أوقات الحرارة. يعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف نقلة نوعية، حيث أصبح جاهزاً لاستيعاب أكثر من 107,000 طائف في الساعة الواحدة. يسانده 4 أدوار و5 مناسيب للطواف بمساحة كلية تصل إلى نحو 12,350 متر مربع.
1: الله أكبر.
2: باتت المسطحات الداخلية للصلاة جاهزة هي الأخرى من أجل استيعاب قرابة 279,000 مصل، وذلك ضمن رؤية شاملة انتهجتها المملكة العربية السعودية في عمارة المسجد الحرام.
1: الله أكبر كبيرا والحمد لله.

0: فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الرياض في برنامجكم الحج الذكي. في موسم الحج لا يقتصر التحدي على إدارة الحشود فقط، بل يعتمد أيضا إلى إدارة واحدة من أكبر منظومات التغذية في العالم، حيث تقدم ملايين الوجبات لضيوف الرحمن خلال أيام محدودة وسط بيئة تشغيلية عالية الكثافة والدقة. ومع التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بدأت تتشكل حلول ذكية قادرة على دعم التخطيط، التنبؤ، الرقابة وتحسين جودة الخدمات. تحسين جودة الخدمات الغذائية بشكل غير مسبوق. في حلقتنا من برنامج الحج الذكي نسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة تغذية الحجاج. يسعدنا أن يكون معنا ضيف الحلقة البروفيسور وديع صالح الحلبي، أستاذ الذكاء الاصطناعي قسم علوم الحاسب الآلي ورئيس بيت الخبرة للذكاء الاصطناعي بجامعة الملك عبد العزيز. أهلا وسهلا بروفيسور وديع.
3: أهلا وسهلا بكم المستمعين.
2: نرحب بك في برنامجنا الحج الذكي. بداية بروفيسور وديع، عندما نتحدث عن تقديم ملايين الوجبات خلال موسم الحج، أين يمكن أن يظهر التأثير الحقيقي للذكاء الاصطناعي التوليدي في إدارة هذه المنظومة الضخمة؟
3: نعم، طيب، أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، ممكن نسلط الضوء بداية على دور الجامعات وكيف تأثيرها في المجتمع ودور بيوت الخبرة اللي نعمل من خلالها الآن في هذه المنظومة، لأنه بيوت الخبرة في الجامعات السعودية بصفة عامة قد تكون هي حلقة الوصل ما بين البحث العلمي الموجود الآن، يعني آخر حاجة وصل لها العلم وكيفية تطبيقه في المجتمع، فهذا دور بيوت الخبرة. لذلك يعني نحن وزملائنا في بيوت الخبرة الأخرى في جميع الجامعات تنظر للاحتياجات الفعلية الموجودة في المجتمع السعودي وتشوف إيش الأبحاث الموجودة. يعني ما بنجيب حاجات قديمة، لكن غالبا بيوت الخبرة تعتمد على دراسات حديثة واستشارات حديثة وتحاول تطبيقها في حلول جديدة لأول مرة قد تطبق على مستوى العالم. لذلك لو لاحظ في هذا العام بدأنا باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وليس الذكاء الاصطناعي فقط.
2: ما الفرق بينهم بروفيسور وديع؟
3: الفرق بينهم لو أخذنا كمثال عندنا في موضوع التشغيل الغذائي أو عملية الغذاء والتغذية ووجبات الطعام، الذكاء الاصطناعي التقليدي يحلل البيانات، يعرض مؤشرات طلب تشغيل، يكتشف مخالفات، يكتشف قصور. لكن الذكاء الاصطناعي التوليدي كأنه عندي خبراء موجودين وصلتهم هذه البيانات وبيعطوني سيناريوهات، بيقول لي ترى إذا أنت استمريت بالوضع هذا قد يحصل عندك عجز، قد يحصل عندك مشكلة. فهو يعطي سيناريوهات تشغيلية متعددة ويعطي خطط استراتيجية وخطط استجابة ذكية حسب المتغيرات الفعلية.

0: فهو بينظر إلى المدخلات عنده حاليا الآن والاحتياج المفترض أنه يتم ويعطيني مباشرة يقول لي أنت الآن بطريقتك هذه أنت الآن تعتبر في في في في سيف سايد على ما يقولوا أنت الآن آمن بطريقتك العملية. نعم بالجانب السليم بالضبط. فلذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي خلينا نقول هو بيعطيني قراءة للمستقبل، قراءة استشرافية للمستقبل. إيش اللي حاصل عندي؟ قد يكون عندي عجز في العمالة، قد يكون عندي عجز في سلاسل الإمداد، قد يكون عندي هدر في المواد الغذائية. هذه الأشياء كلها بيعطيني تنبيهات عليها إنه احذر في حيصير معك كذا وكذا. نعم
1: واضح. سلامة الغذاء أكيد بروفيسور وديع من أهم الأولويات في الحج. اليوم نبغى نتعرف كمان كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في مراقبة جودة وسلامة الوجبات منذ التحضير إلى وصولها للحج، لأنها تمر بعدة مراحل.
0: نعم.
1: كيف يمكن لهذا الذكاء الاصطناعي أن يساهم في مراقبة سلامة وجودة هذه الأغذية؟
0: تمام. أيضا نأكد مرة أخرى أنه إحنا الآن عندنا طبقتين من العمل. في طبقة اسمها الذكاء الاصطناعي اللي بيراقب لي تواجد المنتجات، يراقب لي وجود المخالفات داخل المطابخ أو داخل أو سلاسل الإمداد، بيعطيني كل المعلومات اللي يكتشفها الذكاء الاصطناعي ويقول لي والله أنت عندك ترى مخالفات في المطابخ الفلانية. وبعد كده الذكاء الاصطناعي التوليدي يأتي بناء على المعلومات هذه، احذر قد يحصل عندك لا سمح الله تسمم، أو قد يحصل عندك لا سمح الله قصور في حاجة معينة. فهو بيشوف المخالفات الموجودة عندي. نفترض بعض، ترى احنا نتكلم على عدد لا يقل 700-800 مخيم موجودة، 700-800 مطبخ موجودة في منها فقط بعدد كبير جدا من العمالة. فأنا كيف أرصد؟ أنا أبغى يعني على ما يقولوا النملة بعرف مكانها في المطبخ هذا. لو عندي شخص بيشتغل بدون قفازات، بدون كمامات، بدون غطاء رأس، بدون زي رسمي، بدون هذه الأشياء كلها فيها خطر على الحجاج. وصحة الحاج حقيقة من أولى اهتمامات يعني المنظومة حقة الحج والغذاء في الحج.
1: يعني هل من يرسل لك هذه المعلومات هي الكاميرات الذكية؟
0: بالضبط. الكاميرات الذكية احنا نسميها الكمبيوتر فيجن أو رؤية بالحاسب الآلي، بتراقب 24 ساعة.
1: نعم.
0: زي مراقبة المخالفات المرورية.
1: نعم.
0: أي قصور على طول يقول لي انتبه ترى هنا في عندك عامل عنده مشكل. لذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي كيف يساعدني هنا؟ بدل ما أنا أشتت جهودي وأروح لكل مطبخ وأشرح له، يقول لي هذه المطابخ فقط روح نبيهم على الكمامات فقط. عندك 6-7 مطابخ عندهم مشاكل الكمامات. عندك 6-7 مطابخ عندهم ترى ما بيلتزموا بالزي الرسمي. فلذلك يكون زي ما نقول علاج دقيق جدا تشخيصي لكل موقع على حدة، بدل ما نرسل 20-30 فرقة
1: طبعاً.
0: ممكن نرسل واحد ولا اثنين ويعطي معلومة دقيقة لكل شخص
1: طبعاً.
0: فبدل ما أنا أعطي للكل نفس المعلومة، لا أنت يخصك كذا وأنت يخصك. هذه يعني حقيقة طبقة أضافة الذكاء الاصطناعي التوليدي بتحافظ على وقت كبير جدا، وبتحافظ على جهد، وبتحافظ على أموال كثيرة جدا ممكن تفقد فقط في عملية التنبيهات.
1: طيب يمكن كمان من أهم الأمور اللي نعتبرها تحديات عالمية الهدر الغذائي. هل اليوم الذكاء الاصطناعي يستطيع التنبؤ بالكميات المطلوبة وتقليل الفائض أو المهدر خلال موسم الحج؟
0: بالضبط. نعم. أجين الذكاء الاصطناعي التوليدي حيبني نماذج توقع متقدمة، يولد سيناريوهات زي ما قلنا تشغيلية تقلل الفائض والهدر. بيقول لي أنت عندك مثلا في مخزونك كذا وانت بتستخدمه، وانا عارف انه عدد حجاجك 3000 في المخيم، انت استخدامك فيه هدر كبير جدا يتجاوز 30-40%. لذلك انت مثلا في بعض المخيمات موجوده، يعني قد يكون حرص من المشغلين انه انا عندي 3000 حاج خليني اسوي 5000 مثلا، 5000 وجبه.
1: نعم.
0: 5000 وجبه هو احتياطا لا يكون عندي احتياج زائد، وبالتالي انا بترى ال 5000 وجبه ترى 2000 وجبه حتكون هدر تام. ليه؟ لانه ما شاء الله كل المخيمات حقيقه كل المخيمات بتطلع الانتاج حقها. لذلك لما انا عندي رؤيه عامه، رؤيه شموليه مش رؤيه فقط في مطبخ واحد، إذا أنا شايف المطابخ كلها عندها إنتاج يكفي حجاجة، أنا أقول له زود 10% فقط، لا تزود 30-40%، لأنه حقيقة حيروح في النهاية إلى الهدر حقيقة، ما حتستفيد منه أبدا.
1: نعم. نعم. صراحة تطور رائع، قفزة نوعية بتساهم في تطوير تجربة الحاج أكيد وتحسين منظومة التغذية والخدمات في الأعوام القادمة حسب ما بتتفضل بروفيسور وديع بتحكي. سؤالي الأخير لحضرتك، كيف ترى

0: تستقبل استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير هذه التجربة للحاج، للمنظومة التغذوية بشكل متكامل في المواسم القادمة؟
1: والله يعني الناس اللي بيشتغلوا في مجال الحج حقيقة في كل المجالات، يعني حتى يعني خارج منظومة الحج، دائما الناس دائما الإنسان بطبيعته يطمح إلى الأفضل. لذلك لو ركزنا على موضوع الحج، لو ركزنا على موضوع التغذية في الحج والإعاشة في الحج، حيكون في تطور كبير في الخدمات الغذائية، أكثر دقة، أكثر أمانا، أكثر مرونة، أكثر اختيار، التوسع نحو خدمات غذائية مخصصة حسب الاحتياج. يمكن في عندي حجاج يحتاجوا دايت، يمكن عندي حجاج يحتاجوا مأكولات معينة صحية معينة. دعم رؤية الحج الذكي منظومة تشغيلية أكثر كفاءة واستباقية. ولذلك يعني دائما نقول أنا لو عندي معلومة، وهذه بدأت بشكل كبير عن طريق منصة نسوق والأشياء هذه كلها، إنه بعض الحجاج وبعض البعثات حقت الحج جلسنا معهم وشفنا إنه بيعرفوا إيش الحجاج يحتاجوا كتغذية. طب هل أنا كمقدم خدمة تغذية، هل أنا عندي القدرة إنه أوفر؟

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: موجز لأهم الأنباء، السلام عليكم. حرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة عيد الأضحى المبارك. فقد تبادل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد برقيات التهنئة مع قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة السعيدة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين وبالمزيد من التقدم والازدهار. استقر حجاج بيت الله الحرام اليوم في مشعر مزدلفة، حيث يبيتون في مزدلفة على أن يتوجهوا صباح يوم عيد الأضحى إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي. تفقد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا اليوم سير العمل في وحدات الدفاع المدني بمشعر منى، وشملت جولة سموه الاطلاع على آليات الاستجابة السريعة للحالات الطارئة وخطط الطوارئ التي ينفذها الدفاع المدني للتعامل مع الحالات الميدانية، ودعم التنسيق العمليات إلى جانب الاستعراض البرامج الوقائية الهادفة إلى رفع معدلات السلامة للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة. ترجمت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خطبة يوم عرفة لحج هذا العام إلى 50 لغة عالمية ضمن منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى إيصال مضامين الخطبة ورسالتها الوسطية إلى المسلمين حول العالم بمختلف لغاتهم. أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز أن المملكة سخرت إمكاناتها لخدمة المقدسات وقاصديها، مؤكدا أن المملكة ستواصل العمل والتطوير لخدمة ضيوف الرحمن. نهاية الموجز وكل عام وأنتم بخير. ننتقل إلى الزملاء في إذاعة المملكة العربية السعودية من ميناء.

0: فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير مستمعين الكرام. نحييكم عبر أثير إذاعات المملكة العربية السعودية من هنا من منى. اليوم هو يوم العيد، يوم النحر، والحجيج قد وقفوا بالأمس في عرفة، واليوم يؤدون أعمال يوم العيد أو ما يسمى بيوم النحر، فيرمون جمرة العقبة الكبرى وينحرون الهدي ثم يحلقون أو يقصرون، ولا حرج في تقديم أو تأخير أي من هذه الأعمال كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. منى تتزين وتستقبل ضيوف الرحمن بفرحة يوم العيد وفرحة أن يسر الله لهم أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام.
2: في يوم النحر مستمعينا تختلط دموع فرح الحجاج بابتساماتهم، فهم الخارجون من عرفات وقد حملوا رجاء المغفرة، ثم باتوا في مزدلفة تحت سماء تشهد على ضعف الإنسان وعظمة رحمة الله. فإذا أشرقت شمس العيد شعروا أن الرحلة لم تكن انتقالا بين المشاعر فقط، بل انتقالا من غفلة إلى يقظة ومن خوف إلى طمأنينة.
1: وكما حملوا أمانيهم ودعواتهم التي أفاضوها في صعيد عرفات، ها هم أيضا يحملون ذات الدعوات والأماني على صعيد منى لتكون منى منى لكل مسلم.
2: أصحابكم مستمعين من هنا من منى، فريق العمل من التقديم عبد الله الحارثي محدثكم، وعزام الخديدي، ومن الإعداد عبد الرحمن الحوطي وجمال العتيبي، ومن الإخراج سارة خوجة.
1: سنكون معكم إن شاء الله في هذا البث في هذه الفترة إلى 11 من صباح اليوم صباح العيد، من هنا من مشعر منى، وبثنا وأيضا تغطيتنا عبر أثير إذاعات المملكة العربية السعودية تمتد طوال هذا اليوم، مواكبة لوفد الرحمن الذين الآن في مشعر منى اليوم يوم العيد.

مستمعينا الكرام، تكبيرات العيد ليست ألفاظا تتردد في الطرقات فحسب، بل هي إعلان عظيم أن الله أكبر من هموم الناس وأحزانهم ومتاعبهم. وكلما ارتفعت الأصوات بالتكبير شعر المؤمن أن قلبه يعود خفيفا، كما لو أنه يبدأ الحياة من جديد.

مستمعينا، ونحن هنا في منى والخيام البيضاء من حولنا كأنها مدينة من نور يجتمع فيها الناس على ذكر الله بعد أن فرقتهم أوطان الأرض. هنا يشعر الحاج أن رابطة الإيمان أعظم من كل الروابط الأخرى، وأن القلوب حين تجتمع لله تصبح أقرب مما يتصور الإنسان.

0: طبعا زميل عبد الله،
1: نعم
0: الفرحه لما تراها في محي الحجيج، وخصوصا الحاج اللي بالنسبه له الحج كان رحله عمر، جمع الفلوس على مدى سنوات من عمره، ويتلخص المشهد كله في هذا اليوم، يوم العيد. وشفنا كثير من المشاعر اللي يمكن ما تنطق لكن تقرأ في الوجوه.
1: أكيد أكيد عزام، الحقيقة وإحنا نجري أعمالنا الحقيقة رفقة كل القطاعات في الساعات الماضية، سواء في عرفات ثم في مزدلفة، والآن نحن في منى، وأنت تشاهد كما ذكرت هذه اللقطات اللي كنا نشاهدها ونحن مارون بين هؤلاء الحجاج، وكل القطاعات تخدمهم تلك السعادة على الخادم والمخدوم، على وجوه الجميع الحقيقة، ذلك النور الإيماني الحقيقة في كل الوجوه، ذلك الفرح بأداء العبادة.

العبادة والطاعة والتخلص من كل الحقيقة المتاعب. يمكن الحديث ليس عن المتاعب الجسدية التي هؤلاء الحجاج كانوا يشغلون أنفسهم بها قبل الوصول إلى هذه الأرض الطيبة، لكن تلك المشاعر الحقيقة بخفة الأجساد من كل ما حملت طوال تلك السنين من أعمارها المختلفة الحقيقة، والأعمار اللي شاهدناها التخلص الحقيقة والخفة التي كانت في الأرواح والسعادة اللي كانت غامرة، لا شك أنها مشهد لا يمكن بأي حال من الأحوال أنه يعني تمر

0: السعودية من منى، ولنقل أيضا صورة من الميدان من هنا من منى. ننتقل بالمايكروفون إلى الزميل سامي الشبرمي. سامي، كل عام وأنت بخير.
1: أنتم بخير وصحة وسلامة. صباح يوم العيد، صباح يوم النحر، أعظم أيام السنة. كل عام وأنتم بخير، قبل الله منا ومنكم صالح الأعمال من هنا من مشعر يمينة ومن أمام ممر الجمرات، حيث بدأ جموع الحجيج برمي جمرة العقبة تقريبا من منتصف الليل. ها هم أمامي أيضا، تلك الجمعة الغفيرة تواصل المضي إلى جمرة العقبة لرميها لمن لم يرميها حتى الآن. يعني اليوم أيضا يبدأ التحلل الأول من الإحرام، جهود تذكر فتشكر. ما شاء الله تبارك الله، كما يظهر أمامي انسيابية عالية جدا، عمل منظم، تكامل وتناغم أمني وخدمي عالي. اسمحوا لي زملائي بس رحب بأحد الحجيج الموجود معي هنا واللي يقول له حياك الله ونتعرف عليك.
2: أهلا وسهلا، إبراهيم زين العابدين من مصر.
1: كل عام بخير.
2: وأنت بخير يا حبيبي، ربنا يحفظك.
1: كيف العيد معاك؟
2: والله والعيد في السعودية طبعا بيختلف، يكفي أن احنا طبعا في مناسك حج، ودي طبعا أمنية أي حد في الدنيا، لأن دي رحلة طول عمره ودي فريضة تتقضى، فإحنا نحمد ربنا يعني أن احنا بنقضيها. والحمد لله يعني ما شفناش حاجة وحشة بصراحة في السعودية، الأمن، الناس محترمة وناس بيسهلوا الأمور على كبار السن وعلى الناس كلها بصراحة. يعني ما شفناش حاجة لغاية دلوقتي بصراحة ربنا يعني وحشة.
1: جميل.
2: وده مش نفاق، دي حقيقة، يعني مش نفاق، دي حقيقة.
1: الله يعطيك العافية.
2: لغاية دلوقتي احنا شايفين معاملة بصراحة ممتازة وفوق الممتازة.
1: جميل، تمام.
2: وبعدين احنا بلدنا الثانية يعني مصر والسعودية طول عمرنا واحد، يعني بنيجي هنا كأن جاي من بلدنا الثانية. والله
1: الله يحييكم ويتقبل منا ومنكم. طيب خلينا نتحدث عن النسك، يعني اليوم ان شاء الله تبدون التحلل الاول، الان انت في طريقك لرمي جمرة العقبة.
2: ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله نرمي بقى ونتحلل بقى ان شاء الله، ونعمل عمرة الإفاضة ان شاء الله بقى، ونرجع هنا كمان ان شاء الله عشان نكمل بيت رمي الجمرات ان شاء الله باذن الله.
1: الله يتقبل منا ومنكم. هذه اول حجة،
2: اول حجة لنا ان شاء الله باذن الله، وإن شاء الله ربنا يكتبها لنا تاني وتالت ورابع إن شاء الله بإذن الله
1: يا رب. طيب صد الشعور يوم العيد وحج،
2: والله
1: والحجة وفي المناسك في المشاعر
2: جميلة، يعني إحساس ما يحسوش اللي بيجرب، إنما أنا لو حد قاعد في أي مكان وما جربش قبل كده مش هيحس بالإحساس ده. إحساس جميل جدا جدا جدا، ويكفي إنك في أمنية العمر الفريضة اللي ربنا فرضها إنك بتأديها، شعور جميل جدا والله، جدا جدا. نعم،
1: ما نطول عليك وخليك تكمل رمي الجمرات وتحلل عاد تلبس العيد وتشتك عادي. شوف
2: الله يا حبيبي، ان شاء الله
1: الله يعطيك العافيه. كل عام وانت بخير حجه.
3: حضرتك طيب، ربنا يديك الصحه وطول العمر. شكرا جدا.
1: كيف الحاج وكيف المناسك؟
3: لا والله الحمد لله، انا مبسوط قوي من حياتي، انا من يوم ما عملت عمره هنا وانا روحي وقلبي هنا، فالحمد لله ربنا كتب لي الحج وجد السلام، ويا رب دايما السنين اللي جايه كلها ان شاء الله.
1: يوم غير عادي، حج وعيد.
3: اه طبعا، اه طبعا، كل حاجه، كل حاجه والله الحمد لله. الحمد لله ربنا نعم علينا بالمجيه هنا، وان شاء الله يا رب نكررها على طول باذن الله.
1: الله يتقبل منك.
3: وانا بحب السعوديه جدا واخواتنا وحبايبنا والله،
1: واحنا بنحبكم. يعطيكم العافيه
3: يا رب. الله امين. وحضرتك
1: شكرا لكم جميعا، شكرا لكم جميعا، وموفقين. شكرا، وانتم طيبين يا رب. وعليكم السلام. اذا زملائي في الاستوديو كما سمعتم كانت هذه مشاعر لبعض الحجيج هنا في ممر الجمرات. طبعا مثل ما ذكرت ما زال جموع الحجيج أمامي هنا على جمر الجمرات، على ممر الجمرات، يذهبون لرمي الجمرة العقبة. ما شاء الله تبارك الله، انسيابية عالية، مرونة، عمل كبير جدا، يؤكد دائما عندما نشاهد هذه المشاهد على احترافية المملكة العربية السعودية في إدارة الحشود. تقبل الله من الجميع وكل عام وانتم بخير.
0: وانت بخير سامي. بس كنت أبغى أسألك، كيف رصدت من خلال موقعك في جسر الجمرات كثافة الحجيج وانسيابية الحركة أيضا؟
1: مثل ما ذكرت زميل عزام، انسيابية عالية، مرونة عالية، حركة طبيعية، يعني فوق المتوسطة الحركة، لكن ما شاء الله تبارك الله الانسيابية عالية، التنظيم عالي جدا، ومثل ما ذكرت سابقا إدارة محترفة في من قبل رجال الأمن هنا لتنظيم الحركة، أدت إلى انسيابية هذه الحركة حتى لو ارتفع نسبة الحجيج ونسبة عدد

0: حجيج بتوجههم لرمي الجمرات.
1: نعم زميلي سامي الشبرمي، شكرا لك، ولن عودة إن شاء الله لنقل مشاهد أخرى من هنا من مشعر منى
0: بإذن الله.

0: مستمعينا، في ظل كل الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام من مختلف القطاعات، من مختلف الاحتياجات، وربما ما هو أكثر من الاحتياجات، يسعدنا أنه نتحدث في اللحظة مع الدكتور سامر الجطيلي، المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للحديث عن أكثر عن مركز الملك سلمان للإغاثة وما يقدمه الحقيقة، ليس فقط في فترة الحج، ولكن أيضا في مختلف الأوقات. هذا المركز الذي يحقق شهادات عالمية الحقيقة لما يقدمه من أعمال. أرحب بك دكتور سامر الجطيلي معنا في هذه اللحظات من استوديو منى، استوديو إذاعات المملكة العربية السعودية. أهلا بك دكتور سامر.
1: حياكم الله، صباحكم الله بالخير، كلام وأنتم بخير. في البداية إذا سمحت لي يطيب لي أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبركات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، ولجميع أبناء الوطن الغالي، ولجميع المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عاده الله على الجميع باليمن والخير والبركات، وكل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بخير.
1: نعم دكتور، صحة وسلامة
0: بإذن الله. دكتور، بالنسبة لكم الحقيقة تسبق ونطالع دائما الأخبار التي أو أخبار ما تقدمونه في مركز الملك سلمان للإغاثة في طوال العام، لكن تحديدا في هذه الأيام المباركة اليوم ونحن نعيش يوم النحر، ما أبرز مشاريعكم أنتم في مركز الملك سلمان في موسم الحج عموما، وأيضا انشملناها أيضا طوال العشر المباركة؟
1: حياكم الله. لعلي إذا سمحت لي أن يعني أجدها فرصة سانحة لأعرف المستمعين الكرام بهذه المبادرة العظيمة الحقيقة، التي بحمد الله عز وجل وبتوفيق من الله عز وجل ثم بدعم سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، استطاعت بحمد الله عز وجل أن يستمد يد العون لأكثر من 113 دولة حول العالم منذ تأسيس المركز في 13 مايو 2015 حتى الآن، واستطاعت بحمد الله عز وجل أن تقدم أكثر من 4300 مشروع بقيمة إجمالية قاربت 32 مليار ريال سعودي، وشملت الحقيقة قطاعات العمل الإنساني المختلفة سواء كانت في الصحة أو التعليم أو المياه والإصلاح البيئي أو الحماية أو برامج التطوع، وكذلك برنامج الإنساني الحقيقة المتميز وبرنامج التوائم، البرنامج السعودي للتوائم المتصفة. نعم تتنوع البرامج وتستمر، ومن أبرزها في هذه العشر المباركة استمرار الجهود لمد يد العون للأشقة في غزة، حيث وصلت الطائرة الحقيقة 84 بحمد الله عز وجل من الجيش الجوي في خلال هذه العشر المباركة. استمرت توزيع السلال الغذائية، استمر الحمد لله دعم المنظومة الصحية، استمرت كذلك توفير المياه الصالحة للشرب، استمر المطبخ الخيري في غزة بتقديم أكثر من 25 ألف وجبة ساخنة يوميا بحمد الله عز وجل. وهكذا استمرت الجهود في هذه العشر المباركة في كل من السودان واليمن والصومال ومالي وتشاد وغيرها الحقيقة من الدول وسوريا. وكان هناك برنامج يميز هذه العشر الفضيلة، وهو برنامج الأضاحي. وهنا لابد أن ننوه أن في هذه العشر الفضيلة تزداد بحمد الله عز وجل للتبرعات لدعم المشاريع التي تدعم الأشقاء حول العالم، ويلاحظ ازدياد يعني كبير.

0: جدا بحمد الله عز وجل بالتبرعات والتي تصل المركز.
1: نعم.
0: مشروع الأضاحي في هذه السنة طال عمرك غطى 6 دول وقدم حوالي 10,000 أضحية بحمد الله عز وجل في الدول المستفيدة.
1: نعم دكتور سامر، يمكن سبقتنا لكن بنسألك عن موضوع اللي هو مشروع الأضاحي، ولا شك أنه المملكة العربية السعودية منذ عقود وعندها مشروع الإفادة من لحوم الأضاحي، ومركز الملك سلمان منذ إنشائه أصبح جزء من هذه الخدمات والجهات اللي تقدم الأضاحي للمحتاجين خارج المملكة. هذا العام فيه جديد في هذا الموضوع؟
0: نعم، كما ذكرت لكم طال عمرك وأشرت إلى مشروع الأضاحي الذي توسع في هذه السنة في 6 دول هي اليمن وسوريا وبوركينا فاسو وماري وتشاد. هذه الدول بحمد الله عز وجل استفادت من مشروع الأضاحي، حيث يعني كان المركز جسر لكل من يريد أن يقدم أضحيته لهؤلاء المستفيدين في هذه الدول. نعم، مركز الملك سلمان هو كذلك شريك الحقيقة في توزيع برامج الهدي، أو شريك الحقيقة بتوزيع لحوم الهدي والتي تصل بحمد الله عز وجل إلى عشرات الدول وتغطي عشرات الآلاف من المستفيدين. نعم، هذه العشر مباركة بحمد الله عز وجل، هذه العشر هي عنوان للتكاتف وكذلك لدعم الأشقاء. بحمد الله عز وجل العطاء السعودي يمتد على جغرافيا واسعة، العطاء السعودي سخي بحمد الله عز وجل ولا ينقطع بتوفيق من الله عز وجل ثم بدعم من سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
2: دكتور سامر، يعني مع تنوع البرامج التي ذكرتها لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتأكيدك على استمراريتها، ونحن مثل ما ذكرت لك في مطلع الاستضافة أنه متابعة أعمال المركز متابعة ليست فقط على مستوى المستفيدين، هي متابعة الحقيقة ومشهود لها، لكن ودي أسألك عن أثر والأثر الذي تسجلونه وترونه من أعمال المركز الإغاثية من أثر في هذه البلدان، سواء التي تعددت وتنوعت أثرها، أثر هذه الأعمال على المستفيدين، أثرها أيضا على المزاج العام وهو يتلقى، مزاج الشارع العام في تلك البلدان وهو يتلقى هذه الإفادات من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
0: نعم، يعني طال عمرك الحقيقة الأثر الأعمق هو يعني ريادة المملكة العربية السعودية للعمل الإغاثي والإنساني والخير العالمي، حيث يتأكد هذا في كل سنة، حيث تبوأت المملكة العربية السعودية المركز الثالث في تمويل العالم في تمويل العمل الإنساني. الحقيقة المملكة العربية السعودية تتقدم في حين ينسحب الآخر أو الآخرين الحقيقة. لذلك في هذه الأوضاع الآن مع ازدياد الاحتياج الإنساني وكذلك تراجع بعض الدول لتمويل العمل الإنساني، تبرز المملكة العربية السعودية سباقة لاستمرارها في نهجها نهج ثابت في تقمد يد العون وتقديم العون للمحتاجين حول العالم. هذا أمر.
1: نعم.
0: الأمر الثاني وهي الحقيقة يعني لعل الأبرز الثاني طال عمرك هو الحقيقة مرة أخرى تؤكد المملكة العربية السعودية مصداقيتها في دعم المنظمات سواء كانت الأممية أو الدولية أو المحلية، إذ بلغ عدد الشركاء تقريبا 350 شريكا حول العالم لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. الأمر الآخر كذلك هو ما نراه كما تفضلتم وأشرتم، ما نراه الحقيقة من أثر عميق والحقيقة شكر وعرفان لجهود المملكة العربية السعودية في كل دولة يدخلها العمل الإنساني بحمد الله عز وجل، وما أكثر الدول التي دخلها العمل الإنساني وامتدت لها يد العون. هناك يعني يقدر عدد المستفيدين أخي العزيز تقريبا حول العالم بأكثر من 500 مليون مستفيد حتى الآن، تجد بحمد الله عز وجل يعني الغذاء وتجد الدواء وتجد المياه الصالحة للشرب وتجد العمليات الجراحية التي يقدمها المتطوع السعودي على مستوى العالم، تلك ذلك الإبداع من خلال العمليات النوعية التي لم تكن تعرف على مستوى التطوع، أصبحت الحمد لله عز وجل الآن تقدم من خلال التطوع السعودي. نعم، هناك الحقيقة لهجة صادقة، هناك مشاعر صادقة، هناك عرفان للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بحمد الله عز وجل، من خلال الأعمال التي تقدمها المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية هي الحقيقة تصنع صورة مثالية للدول القادرة بحمد الله عز وجل، والتي لا تكتفي بأن تصنع التغيير والتطور بحمد الله عز وجل والازدهار في بلدها، لكنها تسعى لأن تصنع بإذن الله عز وجل التطور والازدهار في الدول المجاورة وكذلك الدول المحتاجة على مستوى العالم.
2: الحقيقة مقدرين وفخورين الحقيقة، وندعو لكم الحقيقة في هذه الأعمال التي تقدمونها في مركز الملك سلمان للإغاثة. دكتور سامر، آخر سؤال واعذرني إن كنت أطلت عليك. بالنسبة لكم أنتم، الله يحفظك دكتور سامر، بالنسبة لكم أنتم في اختياراتكم وفي بحثكم عن عمليات نوعية تقدمونها لهذه البلدان المنكوبة، لهذه البلدان المتعددة الحقيقة، وأنا أثق بأنه هي متغيرة من فترة إلى فترة، أنتم برامجكم خاضعة للتحديث لأوضاع هذه البلدان، لأولويات بالنسبة لكم، لو تحدثنا عن هالجزئية من عمل المركز ببساطة للمتلقي، تحديد الأولويات بالنسبة للمركز بالنسبة لهذه البلدان المستفيدة مما يقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
0: نعم، الحمد لله عز وجل نحن في دولة ولدينا قيادة يعني لا ترضى بأقل من الإبداع في كل مجال تدخله، وهذه بحمد الله عز وجل نعمل. وكان هذا الأثر للإبداع له أثره الكبير في مجال العمل الإنساني والإغاثي والخيري. نعم، هناك بحمد الله عز وجل تطوير لكل ما يتعلق ب العمل الإنساني والإغاثي والخيري، سواء من ناحية طال عمرك ما يتعلق بالفكر وصناعة الفكر على مستوى النظري. هناك كذلك بحمد الله عز وجل مبادرات كثيرة جدا في مجال تطوير صناعة العمل الإنساني والإغاثي والخيري من خلال المنتديات التي يقيمها مركز الملك سلمان. هناك كذلك الحقيقة تفعيل لقضايا ذات أهمية قصوى في تطوير العمل الإنساني والخيري، مثل قواعد البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي، وكذلك الدراسات المتعلقة بالعمل الإنساني، حيث يصدر المركز المجلة الوحيدة على مستوى العالم في الدراسات المتعلقة في العمل الإنساني. نعم، نحن الآن أصحاب فكر بحمد الله عز وجل، ولسنا ممولين فقط، ونحن نسعى لنصنع تغيير. كفاءة الإنفاق الحقيقة من أهم أحد المحاور التي تبناها مركز الملك سلمان لكي يحدث الحقيقة أثرا أعظم ونتائج أكبر في عمله. هناك بحمد الله عز وجل تطور في كل ما يتعلق الحقيقة بآليات تقديم المساعدات، سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ أو الرقابة والتقييم، أو كذلك ما يتعلق بجوانب الدراسات. وكما تفضلتم، التطوع هو مثال حقيقة حي لهذا التطور، وهذا الحقيقة إذا صح التعبير هو العطاء السعودي باحترافية وبعمق الحقيقة وبسقف جديد لم يشهده العالم، وكذا العمل الإنساني والخيري والإغاثي السعودي على مستوى العالم.
2: شاكرين مقدرين دكتور سامر الجطيلي، المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، متحدثا عن ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة من أعمال خاصة بهذه الأيام المباركة التي نعيشها، وكذلك على مفترق أو أكثر الأيام طوال العام من أعمال يقدمها المركز. شكرا جزيلا دكتور سامر.

نعم زميلي عبد الله ومستمعينا الكرام، كل الجهات اللي تعمل في خدمة ضيوف الرحمن وصلت إلى درجة من الاحترافية وتنتقل بخدماتها وجهودها من مشعر إلى آخر.

0: آخر، واحدة من هذه الجهات أمانة العاصمة المقدسة التي باشرت فيها الفرق الميدانية التابعة لوزارة البلديات والإسكان أعمال التهيئة والإصحاح البيئي في مشعر ميناء، وذلك استعدادا لاستقبال ضيوف الرحمن اليوم يوم العيد ضمن خطتها التشغيلية لموسم الحج 1447، بما يضمن جاهزية المشعر لاستقبال الحجاج بعد نفرتهم. وأوضحت الوزارة أن الفرق الميدانية أعادت تهيئة كامل مشعر ميناء منذ وقت مبكر عبر تكثيف عمليات رفع المخلفات والإصحاح البيئي ودعم المواقع وغيرها من الإجراءات اللي تضمن أداء الحجيج لنسكهم.
1: الحقيقة أمانة العاصمة المقدسة أيضا سخرت أكثر من 13,000 عامل وأكثر للعمل في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. كل هذا العدد الحقيقة وسط دعم بكامل المعدات والآليات اللازمة لأجل المحافظة على مستوى عالي غير مسبوق من الإصلاح أو الإصحاح البيئي، وكذلك من جميع الخدمات الميدانية طوال موسم حج هذا العام. أعمال متجددة الحقيقة أعزام، ليس فقط في هذه الساعة اللي نتحدث فيها، التجديد تلاحظه مستمر، التحديث، البحث عن كل تفصيل الحقيقة في أعمال كل القطاعات، ليس فقط في هذا الشأن الذي أطلع للمستمعين عليه.
0: نعم، مع أنه التحديات كبيرة، نتكلم عن مناطق محدودة المساحة، كثافة سكانية أو كثافة تواجد الحجيج في وقت محدد وبأعداد كبيرة، ثقافات مختلفة، لغات مختلفة، هذا يخلق تحديات في الحفاظ على البيئة، على الحفاظ على نظافة المكان. ولذلك نقول إن وصلوا إلى درجة عالية من الاحترافية بحيث تتعامل مع كل الإشكالات التي قد تنشأ، وهذا طبعا مدعوم بوعي الحجيج اللي بدأنا نلاحظه في السنوات الأخيرة، بدأ يرتفع الجانب التوعوي بشكل كبير.
1: أكيد أكيد.

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من ميناء. نستضيف الآن على الهاتف الأستاذ مفلح البلوي، الأديب المهتم بالنقد العربي. حياك الله أستاذ مفلح. لا شك أن رحلة الحاج كانت ملهمة للكثير من الأدباء والشعراء في وصف موكب الحجيج وما تحمله وجدان أو ما يحمله وجدان الحاج من مشاعر فياضة. البعض لخصها في قصيدة أو في بيت أو في خطبة. المشهد عظيم والكثير من المشاعر التي تحرض كل أديب وكل مبدع على أن يصف هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. خلينا نبدأ معك بكيفية وصف الأدباء لمشاهد الحج خصوصا اليوم صباح العيد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. نعايد ونبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وللشعب السعودي كافة نجاح موسم الحج، ونقول اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من كافة النعم. لا شك أخي أن الحج كان في عيون الشعراء قصيدة كبرى وميلادا يتجاوز حدود الزمان والمكان، وقد وصف الشعراء والأدباء مشاهد الحج كاملة وليس هذا اليوم تحديدا. وصفوها بأنها نعيم ناله من بات في ميناء ووقف على صعيد عرفات ثم ازدلف إلى رحمة ربه كما يزدلف الحجاج اليوم بعد أن أصعدوا من عرفات. وأصبح يوم العيد فرحا بأداء يوم الحج الأكبر، وكل حاج واثق من رحمة ربه وغفرانه قرير العين في منبع النور ومهو الأفئدة. يصفون أيضا ذبح الأضاحي وسيل دمائها وكيف

0: أن هذه الدماء التي تسيل تغسل ذنوبهم ليعودوا متطهرين من كل ذنب كما ولدتهم أمهاتهم. طبعا الحديث يطول في هذا، لكن خلنا أخي نبدأ من بداية هذه الرحلة الإنسانية العظيمة. تبدأ هذه الملحمة الروحية عند الشعراء من لوعة الشوق ونداء الحنين الذي يشعر به الإنسان إلى هذا المكان الذي قد لا يكون زاره في حياته، لكنه حين يرى الشاعر مثلا أن الرحلة تبدأ بدمعة في العين وخفقة في القلب قبل أن تخطو القدم خطوتها الأولى نحو الأراضي المقدسة، إنها تلبية لنداء عميق في النفس يسري في الأرواح، فيهون معه تعب السفر ويتقاصر طريق القوافل الطويل، حين تكون الغاية هي البيت العتيق وتهتز القلوب رغبة في الوصول، كما يقول الشاعر: يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم، يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي. طبعا لم تكن مشاهد الحجيج
1: هذه القصيدة نعم. أستاذ مفلح، طرقت مسمعي لأول مرة عندما أديت أول حج لي، وكان أثرها عظيما جدا، والكلمات تصف الحنين إلى منى، وأيضا على اعتبار أنه الحاج يأتي إلى منى في يوم التروية وتعانق مشاعره المشاعر المقدسة في أول إطلالة من منى، فكحاج أنا استشعرت هذه الأبيات عندما أديت فريضة الحج وكانت مؤثرة بشكل كبير.
0: ولا شك أنت شوف، الشعر العربي يلامس الوجدان ويرفع من مستوى الشعور إلى أقصى مدى يشعر به الإنسان. ولا شك أن الشعر، حضور الشعر في المشاهد الدينية والمشاهد الإنسانية بشكل عام مؤثر، فما بالك وأنت حاج وفي هذا الموقف تماما، أنت تشعر أكثر من شعور غيرك من إنسان لم يمر بهذا الموقف أو خارج هذا المشهد. فلا بد أن الشعر يحرك فينا أشياء كثيرة. طبعا فلنتحدث مثلا عن صور مرتبطة بالحج، يعني نجد مثلا صور المساواة بين الغني والفقير والكبير والصغير، حيث يتشابه الجميع فيما يلبسون، وتجدهم على اتجاه واحد، قبلتهم واحدة، أيديهم مرفوعة إلى رب واحد، كلهم خاضع يرجو رحمة ربه في مشهد طبعا من أعظم المشاهد، ومن أعظم المشاهد التي تصف المساواة البشرية، حيث لا فرق فيها بين أبيض وأسود أو غني أو فقير. الشعراء عبروا عن كل هذه المشاعر، فبما أن يصل الحاج إلى الميقات حتى تتجلى طبعا أعظم صور التجرد والمساواة في الإحرام، خلاص يتساوى الناس وتنزع كل الأشياء التي تفرق بينهم، تجدهم سواسية كما يقول الشاعر مثلا: وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم. تلبية يبدأون بها، والشاعر حاضر هنا أخي الكريم طبعا حتى في التلبية، يعني عندما لبى أبو نواف الشاعر العباسي قال: إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك لبيك، إن الحمد لك والملك لا شريك لك، ما خاب عبد سألك أنت له حيث سلك، لولاك يا ربي هلك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك.
2: جميل أستاذ، بالنسبة يعني أبهرتني الحقيقة بالحديث أو استذكار حضور الحج في الأدب العربي، وتحديدا من خلال حديثك واستشهادك بهذه الأبيات، حضور الحج في الأدب العربي وتحديدا في الشعر العربي. كيف تقيم يعني مدى حضور الحج في الأدب الحديث تحديدا، أقصد في الشعر؟ هل كان أكثر دعنا نقول غزارة في أزمنة سابقة مضت منه عنها الآن في هذه اللحظة التي نعيشها هذه السنوات؟
0: هو لا شك أن الحج حاضر منذ أن كتب الله الحج على الناس، حتى قبل الإسلام، يعني حتى قبل الإسلام كان
2: في الأدب العربي، في الأدب العربي عموما.
0: نعم، هم يعظمون هذا البيت، يعني النابغة الذبيان الشاعر الجاهلي يقول: حلفت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من دريق من

0: قريش وجرهم. نعود إلى سؤال في الأدب الحديث، يعني عندنا الشاعر السعودي فؤاد شاكر رحمه الله أيضا له أبيات في هذا، مثلا يقول: أهلت بأفواج الحجيج المواكب، وخفت إلى البيت الحرام المناكب، تدانت بهم من كل سقع محافل، وفاضت بهم من كل حدب نجائب، مشاة وركبان على كل ضامر، فمن كل فج أدرك الحج طالب، تلاقت على صدق العقيدة إخوة، وألفها من صادق الرأي صائب، جموع تباريها جموع كأنها عصائب. شوف التشبيه الجميل أستاذي، يقول: جموع تباريها جموع كأنها عصائب طير تحت ذيها عصائب، يحف بهم فيض الخشوع، وهذه مدام عبر الجفون مسارب. هذا شاعر سعودي في العصر الحديث.
1: جميل.
0: وحاضر الحج حاضر في كل زمان ومكان
1: لا شك.
0: نعم أستاذ.
2: نعم أستاذ مفلح، ولعل يعني سؤالي هذا يعتمد على الذائقة الشخصية، لكن أنت كأديب ومهتم بالنقد العربي، ما أجمل ما قيل في العيد أدبيا وشعريا؟ يعني مثلا البيت اللي ذكرته: يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، يستشعر أو يؤثر في مشاعر الكثيرين، لكن أنا أبغى من منظور مهتم بالنقد الأدبي، ما أجمل ما قيل من الشعر تحديدا في وصف هذا الموكب العظيم، موكب الحجيج؟
0: والله شوف، هو من منظور نقدي بحت، أحيانا في المواقف الإنسانية هذه أحيانا يتغاضى الناقد عن بعض القيود الفنية ويتكئ على الجانب الشعوري أكثر.
2: نعم.
0: يعني أنت في الجوانب الإيمانية والجوانب التي فيها نوع من الحس على الخير وما شابه ذلك، قد تكون القصيدة لا ترتقي المستوى الفني العالي جدا، ولكنها شعوريا تكون هي الحاضرة.
2: يعني تتخلى عن صرامة أدوات النقد الأدبي وتنحاز إلى الذائقة العامة، ما يحرك المشاعر من خلال هذه الأبيات.
0: تماما، هو تنازل لغرض نبيل. نقول مثلا عندنا قصيدة ابن سهل الأندلسي، من أجمل المشاهد أو من أجمل النصوص التي وصفت هذا الموكب الذي أشرت إليه، عندما يخرج هذا الموكب ويودعون الذين لم يستطيعوا أن يرافقوهم، فلا يجد مثلا الإنسان إلا أن يرسل قلبه حين لم يستطع أن يرسل جسده إلى تلك العرسات الطاهرة. فلدينا مثلا ابن سهل الأندلسي حصل له هذا الموقف، فعندما رأى الوفود تغادر يقول: تنازعني الآمال كهلا ويافعا، ويسعدني التعليل لو كان نافعا، ومعتنق العليا سوى مفرد سرى لهول الفلا والشوق والسوق رابعا، رأى عزمات الشوق قد نزعت به، فساعد في الله النوى والنوازعا، وركب دعتهم نحو مكة نية، فما وجدت إلا مطيعا وسامعا، يسابق وخد العيس ماء شؤونهم، فيفنون بالشوق المدى والمدامعا، إذا انعطفوا أو رجعوا الذكر خلتهم غصونا لدانا أو حماما سواجعا، تضيء من التقوى حنايا صدورهم، وقد لبسوا الليل البهيم مدى.

0: عرفنا الحق فهي قد انطوت، عليها جنوب ما عرفنا المضاجع. خذوا القلب، خذوا القلب يا ركب الحجاز، فإنني أرى الجسم في أسر العلائق قابعا. ولا ترجعوه إن قفلتم، فإنما أمانتكم ألا تردوا الودائع. مع الجمرات رموه يا قوم، إنه حصاة تلقت من يد الشوق صادعا. وحطوا رجائي في رجا زمزم الصفا، وخلوا المنى تجمع غليلا وناقعا. هم دخلوا باب القبول بقرعهم، وحسبي أن أبقى لسني قارعا. ووالله ووالله ما لي في الدخول وسيلة ترجى، ولكن أعرف الباب واسعا. تخيل كمية الشعور في هذا النص، ممكن تغطي حتى على العيوب الفنية إن وجدت، رغم أن النص عالي، يعني لا نصفه بأن نص متوسط أو ضعيف، لا، النص عالي، اجتمع فيه كل ما يرفع من مستوى النص.
1: نعم.
2: الحقيقة أستاذ مفلح، أمام جماليات الحقيقة ما ذكرته من استشهادات وهذه النصوص وهذه الاستشهادات مختلف العصور في الحديث عن الحاج، في الحديث عن فرحة العيد وعن مشاهد هذه الأيام، كنت أتساءل بيني وبين نفسي وأنا أسمعك في سؤال الزميل عزام لك وإجابتك، وأقول وهو يتعلق بما سألتك إياه، حداثة أو تحديث هذا الأدب، أدب الحج، وكنت أتساءل ربما تسعفنا السنوات القادمة بأحد الشعراء في كتابة نص يحوي مفردات تتعلق بالزمن الحاضر، يعني بدل ما مع جمالية ما ذكرت العيس والركب أن تكون أمرا متعلقا بقطار الحرمين مثلا، بقطار المشاعر، أن يكون مدمجا فيها. ولعله إن شاء الله السنوات القادمة يكون فيها أحد الشعراء ويقول أو يستشهد على الأقل بهذه المفردات المتعلقة بالزمن الذي نعيشه.
1: نعم، بس في هذه الجزئية أستاذ مفلح،
0: إلى صوتك ومنا إلى الشعراء طبعا.
1: نعم، هذه جزئية مهمة. يمكن القصائد في العصور الماضية كان وقعها أكبر، لأنه الحج كانت رحلة فيها الكثير من الأهوال.
2: نعم.
1: تمتد إلى شهور، وبالتالي تكون المشاعر جياشة وفياضة، الناس يودعون نفسهم، يودعون أهلهم وداع مفارق، ربما يعود وربما لا يعود، فبالتالي كانت القصائد تتكئ على هذا الزخم العاطفي الكبير، مع وجود أيضا مسحة من التفاؤل عندما يسمون الركب الذاهب بأنه يذهبون في قافلة، أي أنهم سيعودون على أمل.
2: نعم.
1: أنه يعني يكون في عودة.
2: شاكرين.
0: نعم نعم صحيح.
2: شاكرين أستاذ مفلح البلوي، الأديب المهتم بالنقد العربي، هذه الإضافة وهذا التذكير بجماليات تسجيل الأدب العربي وتحديدا الشعر والمشهد الأدبي في الحج. شكرا جزيلا أستاذ مفلح.
0: بارك الله فيكم أخي، وشكرا لكم، وبالتوفيق، وكل عام وأنتم بخير.
2: وأنت بخير.
3: الله أكبر ولله الحمد. الله.
1: نعم أبو أحمد، والله تعطرت مسامعنا بهذا الدفق الأدبي ونحن في يوم العيد، فلما يكون فيه أيضا القصائد حاضرة والشعر و الاستماع لهذه المعاني الإنسانية المرتبطة بمنى، بعرفات، بالحج، بمواكب الحجيج، لا شك أنها يعني تكون مؤثرة بشكل كبير.
2: أكيد لا شك، ومستذكرة عاما بعد عام. تخيل واستشهد بهذه النصوص من أزمنة مضت ووسط كل هذه اللحظات التي نعيشها فيها، هذه الأيام المباركة، وسط سعادة الحجيج، تستذكر كما تفضلت قبل قليل، تستذكر ماذا قيل في زمن مضى، وماذا وتفكر أيضا بما فكرت به، متى يأتي اللحظة اللي أحد شعرائنا في هذا العصر الحديث ليكتب ويضيف في أدب الحج أشياء أخرى نستشهد بها من بعدنا في هذه اللحظة.
1: نعم، وعلى طار

0: المشاعر والأحاسيس يمكن أنا شخصيا لمست ذلك، وأتوقع أنه أنت ومعظم المستمعين لما كنا نسأل مثلا أجدادنا رحم الله من مضى والله يحفظ من بقي وآباءنا أيضا عن رحلتهم مع الحج، وإن كان فيها في أزمان سابقة في عقود ماضية فيها نوع من المشقة والتعب، لكن دائما يستذكرونها بمسحة عاطفية بإحساس بالحنين، يذكرون رحلتهم بفيض من المشاعر.
1: لا شك لا شك، وهي تحرك الوجدان وتستفيض بأشياء كثيرة تتعلق بالذكريات، ولا أجمل من استذكار جماليات اللحظات وأجمل ما فيها. ولا شك أنه العيد مرحلة وفترة يستذكرها الجميع بفرح وبسرور وبنصوص يستعيد معها سعادات سابقة في أوقات مضت، ويستشعر اللحظة السعيدة التي يعيش فيها، خصوصا ونحن نقول بأنه عيد يعم المسلمين.

سمعينا، تابع المسلمون في أصقاع الأرض خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد الحرام بمكة المكرمة التي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور بندر بليلة إمام وخطيب المسجد الحرام. وقد جاء في نص هذه الخطبة التي ألقاها فضيلته التذكير بيوم النحر، أنه أعظم الأيام عند الله وفيه تجتمع أعظم شعائر الإسلام، وأن الأضحية شعيرة إسلامية وسنة نبوية عظيمة يجب تعظيمها، كما ذكر ذلك في خطبة عيد الأضحى الشيخ الدكتور بندر بليلة. وذكر خطيب المسجد الحرام بأيام التشريق أنها أيام ذكر لله وتكبير وشكر وعبادة، وأن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. وذكر في خطبة عيد الأضحى أن احفظوا أعيادكم بالطاعة وصلة الأرحام والبعد عن المعاصي، وأن الإسلام دين سماحة ويسر وإدخال للسرور على المسلمين. وذكر الشيخ الدكتور بندر بليلة خطيب المسجد الحرام بأن لا تنسوا المستضعفين من دعائكم في هذه الأيام، أيام العيد المباركة. وذكر في معرض حديثه في خطبة عيد الأضحى المبارك بوقت ذبح الأضاحي أنه يبدأ بعد صلاة العيد وينتهي بغروب شمس اليوم يوم 13 من ذي الحجة، وأوصى بالإكثار من التكبير والتهليل والتحميد في هذه الأيام المباركة. وكان خطيب المسجد الحرام قد دعا الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يتقبل أضاحي المسلمين، وأن يديم الأمن على بلاد الحرمين، وأن يديم خادم الحرمين الشريفين ويهبه الصحة والعافية، وأن يشد من عضد ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان.

0: نعم زميلي عبد الله ومستمعين الكرام، يمكن واحد من المشاهد اللي ترصدها العين سواء للصحفيين أو للإنسان العادي، مشهد الحجيج وهم يلبسون البياض على صعيد عرفة، ثم هنا في منى بعد أن يتحللوا من الإحرام ويلبسون ملابسهم المرتبطة بثقافتهم و الكثير من الأبعاد التقليدية الموجودة في بلدانهم، فتختلط جمالية هذه الألوان مع محياهم الفرح، فواحدة من المشاهد الجميلة اللي نشوفها في صباح العيد عندما يلبسون الجديد ويتزينون أيضا ويشعرون بفرح وجمال العيد، فمشاهد جميلة وأخاذة سواء تنظر لها بعينك أو حتى تستشعرها بمشاعرك.
1: لا شك أنه استشعار عظم اللحظة، ومثل ما ذكرت هذه السعادة التي ترتسم على وجوه

حجاج بيت الله الحرام وأيضا من حولهم ممن يخدمهم الحقيقة في مختلف الأماكن، سواء كان في المشاعر المقدسة أو حتى في الحرم الشريف، الحرم المسجد الحرام. كل هذا الأمر يعطي انطباعات عالية وتسعد العين وتسعد الوجدان. هذا استشعار النعم التي نعيشها، هذه الروح الإسلامية وكذلك المتعلقة بالتعاضد، وهذه الرحمة المنتشرة بين المسلمين والتي تعم بفضل الله أولا ثم بفضل هذا الدين العظيم الذي أفرز كل هذا الأمر، مع اختلاف هذه الألوان واختلاف طبقاتهم ولهجاتهم، إلا أنه يجمعهم شعور واحد، شعور بالسعادة بأداء الطاعة، شعور أيضا المساندة والمساعدة على أداء هذه الشعيرة العظيمة وعلى أداء هذا النسك العظيم. ولا أدل

0: جميعا نحن هنا في المشاعر، وأيضا في طوال تنقلنا في مناطق تواجد الحجاج، وليس فقط في المشاعر. تخيل حتى ونحن نتابع أعمال الحج وقدوم الحجيج منذ اللحظة الأولى منذ دخولهم الحقيقة عبر المنافذ المتعددة الجوية والبرية والبحرية، تلك السعادة التي ترتسم وتلك الابتسامات ما قبل بدء أعمال الحج يعطيك انطباعا الحقيقة يعجز اللسان عن وصفه الحقيقة.
1: نعم.
2: والحمد لله كثيرا وسبحان الله.
1: نعم مستمعينا الكرام، بارتفاع 6 طوابق، ارتفاع كل واحد منها يمتد إلى 12 مترا، يقف مشروع جسر الجمرات ليكون واحدا من أهم المرافق التي يستفيد منها الحجيج في أداء مناسكهم. نستمع إلى هذا التقرير بصوت الزميل أكرم عمر عن مشروع جسر الجمرات.
3: لخدمة الملايين من ضيوف الرحمن الذين يتقاطرون إلى مكة لأداء مناسك الحج، ما فاتئت الحكومة السعودية تسخر الإمكانات كافة لتوفير كل ما من شأنه الإسهام في أداء ملايين الحجاج نسكهم في راحة وطمأنينة. ومن تلك المشاريع الضخمة التي وجهت القيادة بإنشائها مشروع جسر الجمرات الذي بلغت تكلفته أكثر من 4,200,000,000 ريال. هذا الجسر يتكون من 6 طوابق، ارتفاع كل منها 12 مترا، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للطابق الواحد 120,000 حاج لكل ساعة، وبإجمالي 500,000 حاج في الساعة، وتحتوي على 6 مبان للخدمات تتكون من 12 طابقا ومبنيين مزودين بمهابط للطائرات، وفيها مصاعد مخصصة لخدمة نقل سيارات الإسعاف بين الأدوار، ويحتوي كل مبنى خدمات على 3 محطات كهربائية ومولد كهرباء احتياط. كما يضم الجسر 11 مبنى للسلالم، منها 4 مبان لنقل الحجاج دخولا للطوابق و7 للخروج. ويحتوي الجسر على 13 نظاما، منها أنظمة للمراقبة التلفزيونية فيها نحو 900 كاميرا، ونظام البث التلفزيوني ل4 قنوات تلفزيونية، ونظام الرسائل التوجيهية، ونظام مراقبة العد الإلكتروني للحشود به 90 كاميرا، ونظام النداء العلني يحتوي على أكثر من 3,000 سماعة ضخمة، ونظام إدارة المباني BMS and SCADA، ونظام الطاقة غير المنقطعة UPS، ونظام إنذار الحريق، ونظام إطفاء الحريق، ونظام التخلص من النفايات، ونظام الواقواق بالأنفاق، ونظام قياس مستوى أول أكسيد الكربون، ونظام قياس مستوى وضوح الرؤية بالأنفاق، و226 عربة كهربائية صديقة للبيئة لنقل الحجاج داخل جسر الجمرات والمشاريع المتصلة به. كما يوجد في الجسر 456 مكيفا صحراويا ليلطف الهواء، و90 مروحة تعمل بالرذاذ، و78 مكيفا مركزية، و182 مكيفا ذات وحدات منفصلة، و104 مضخات مياه. ويرتبط جسر الجمرات ب4 أنفاق من الشعبين حتى الدور الثالث بأطوال إجمالية تبلغ 3,485 مترا طوليا، ويحتوي على 46 ممشا كهربائيا لنقل الحجاج، و4 محطات كهربائية مرتبطة جميعها بنظام تحكم عن بعد بنظام سكادا، وأنظمة الحماية والحريق والنداء العام والاتصال الداخلي، ونظام إلكتروني لفصل الأنفاق أثناء الحريق. ويرتبط مشروع الجمرات بأنفاق العزيزية المؤدية للدور الثاني للجسر بنفقين بطول 485 مترا طولية، و4 سلالم كهربائية، وطرق بطول 4624 مترا طولية. كما يحتوي المشروع على 3 محطات كهربائية مرتبطة بنظام التحكم عن بعد، وتحتوي على أنظمة الحماية والحريق والنداء العام والاتصال الداخلي.

0: سمعينا ونحن نعيش يوم النحر، هذا اليوم الذي يذكر الأمة بقصة الخليل إبراهيم عليه السلام حين انتصر اليقين على العاطفة والطاعة على الخوف والاستسلام لله على كل شيء، ويذكرنا بتلك القصة العظيمة وبما استفدناه منها في قصة الخليل عليه السلام وابنه إسماعيل. لتبقى الأضحية رمزا خالدا الحقيقة لمعنى الامتثال الصادق لله تعالى.
1: نعم مستمعينا الكرام، ونحن في يوم العيد، ولا شك أن المشاهد، مشاهد الفرح تكون حاضرة متمثلة في خروج الناس إلى صلاة العيد بقلوب متقاربة ومتآلفة ووجوه أيضا يملأها الفرح والسرور. نشاهد الكبير والصغير والغني والفقير يسيرون إلى مكان واحد، وكأن الإسلام يريد أن يقول إن الفرح الحقيقي لا يكتمل إلا بالجماعة والمحبة. وتجد الطفل الصغير مع أبيه يتعلم ويعيش ويعايش هذه المشاعر وهذه أيضا العبادات، ويقف عليها بنفسه، تلامس روحه الصغيرة والغضة هذا المشهد العظيم ليصبح مؤثرا في وجدانه ما حي.
0: الله أكبر. الله سمعينا، لازلنا معكم من إذاعة المملكة العربية السعودية من منى. يلتحق بنا الآن الزميل جماح دغريري، مراسل إذاعة المملكة العربية السعودية من منى. أهلا بك زميل جماح، كل عام وأنت بخير. يعني ما افترقنا كثير، كلها ساعات قليلة قبل قليل كنا معك، لكن نهنئك بالعيد، عيد الأضحى المبارك على الهواء. ماذا لديك من مشاهد تنقلها للمستمعين؟
2: أهلا ومرحبا بك عبد الله، وصباح الخير لك ولكل المستمعين الكرام، وأيضا للزميل عزام، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله تعالى. طبعا اليوم يوم مختلف، اليوم هنا تسير النفوس في هذه الجموع الغفيرة وهي تتنقل في هذا المشعر الطاهر. طبعا اليوم يعني كما يعلم الجميع بأن هو أكثر أيام الحج أعمالا وأيضا مناسك، لذلك الخطط الأمنية والخطط الصحية والخطط أيضا الخدمية تكتمل في هذا اليوم بإذن الله عز وجل بتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى هذا المشعر الطاهر. خطة التفويج والتصعيد من مزدلفة إلى مشعر منى بدأت منذ مساء البارحة أو من منتصف الليل، واكتملت وستكتمل بإذن الله عز وجل بعد نصف أو أقل قليلا من هذا الوقت على جسر الجمرات. كما يعلم الجميع بأن حجاج بيت الله الحرام عندما ينتقلون من مشعر مزدلفة في صباح هذا اليوم متوجهين مباشرة إلى جسر، إلى مشهد جسر الجمرات التي استعدت بطاقتها الكاملة لاستيعاب حجاج بيت الله الحرام وهم يرمون جمرة العقبة في هذا اليوم. الخطة الثانية أيضا هي الدخول من وإلى باحات وساحات المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة في هذا اليوم الطيب المبارك. خطة أمنية، خطة أمنية تنظيمية، خطة مرورية شاملة وافية كاملة أعدت لتصعيد حجاج بيت الله الحرام وتفويج حجاج بيت الله الحرام إلى ساحات المسجد الحرام، وبالتالي منعا للازدحام بإذن الله عز وجل. طبعا الخطة الثالثة هي خطة العودة من المسجد الحرام إلى المخيمات منى. هذه الخطة أيضا ترافق الخطة الأولى.

0: تستقبل يعني أي مجالات أو أي مجال لأن يكون هناك فيها أي خلل. الخلل هنا ممنوع، الدقة الدقيقة في تنفيذ هذه الخطط الأمنية هي التي تضمن بعد الله عز وجل سير الحجاج بكل يسر وسهولة. رجال يقفون ومتطوعون يضحون بأوقاتهم الجميلة والرائعة وهم يخدمون حجاج بيت الله الحرام في هذه الأوقات. لكن ما الذي ينتظر حجاج بيت الله الحرام هنا في مشعري من الظاهر خلال أيام التشريق؟ طبعا هناك أكثر من 160 ألف خيمة موجودة تستوعب أكثر من 2 مليون ونصف مليون حاج، مصنوعة من الألياف الزجاجية المغطاة بمادة مقاومة للاشتعال وأيضا العوامل المناخية. مشعر منى هناك أكثر من 4000 كاميرا موجودة لمراقبة حركة الحجاج وأيضا تنقلاتهم في مشعر منى. أعمال النظافة وهي الجانب المهم أيضا في هذا المشعر الطاهر، أكثر من 100 ألف حاوية تم توزيعها في مشعر منى الطاهر، وأيضا هناك أكثر من 14 ألف عامل من عمال النظافة والإصلاح البيئي، وأيضا 1200 صندوق ضاغط بسعة 8 أطنان للصندوق الواحد. إذن الخدمات الأمنية أيضا مستشفيات وزارة الصحة التي أعدتها هنا من خلال وجود 3 مستشفيات لخدمة حجاج بيت الله الحرام تستوعب أكثر من 600 سرير للتنويم، وأيضا أكثر من 15 غرفة للعمليات وعمليات القلب المفتوح وأيضا المختبرات، وهي مجهزة بكافة طواقمها الطبية الذين يبلغ عددهم أكثر من 40 ألف كادر طبي موجود في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام. يرافق ذلك أيضا تجهيزات الهيئة العامة للهلال الأحمر التي تنتشر في كافة النقاط التي وضعت لخدمة الحجاج في أكثر من 30 نقطة إسعاف موجودة في مشعر منى، وأكثر من 3000 عامل هنا في مشعر منى يقدمون الخدمات الإسعافية بالإضافة إلى مهابط الطائرات التي جهزت بكافة ما تحتاجه منى من أو ما يحتاجه حجاج بيت الله الحرام عفوا إذا لزم الأمر لنقلهم إلى مستشفيات خارج حدود مشعر منى. إذن الأجواء بإذن الله عز وجل أجواء آمنة مطمئنة، وأنا أقف معك الآن في هذا المكان الطيب المبارك على مشارف مسجد الخيف، وأمامي هذه العملاقة منشأة جسر الجمرات التي استعدت بكافة طاقتها ويعني حولها هذا الطوق الأمني الجميل والرائع من قوات أمن المنشآت الذين ينظمون حركة سير حجاج بيت الله الحرام خاصة الدخول والخروج. محطة القطار رقم 2 أيضا الموجودة في مشعر منى في قلب مشعر منى التي تنقل حجاج الداخل خاصة، وهم يتنقلون إلى المحطة رقم 3 على جسر الجمرات. هذه المحطة اليوم تعمل بكافة طاقتها، 72 ألف حاج في الساعة ينقلهم قطار المشاعر بإذن الله عز وجل في أجواء آمنة. أجواء صحيح درجة الحرارة الآن هي 36 درجة، سوف ترتفع درجات الحرارة في أوقات الظهيرة. أهابت وزارة الصحة ونبهت جميع عملات الحجاج الحرص على حجاج بيت الله الحرام وأيضا التعامل مع هذه الأجواء الحارة بارتداء أو باستخدام واستعمال المظلات، وأيضا الاختيار من الماء البارد والمشروبات الباردة من خلال الرسائل الإلكترونية التي تصل إلى الحاج على جواله وبمختلف اللغات لكي تضمن بإذن الله عز وجل سلامة حجاج بيت الله الحرام وإكمال مشاعرهم ونسكهم بكل يسر وسهولة.
1: نعم زميلي جمع، أول شيء كل عام وأنت بخير، وأنت تتحدث
0: كل عام وأنت بخير إن شاء الله
1: وأنت بخير، وأنت تتحدث عن انتقال الحجيج من مشعر إلى

0: لمن لا يقرأ، لأن الصورة يستطيع أن يقرأها الأمي والمتعلم، فصور واضحة بشكل مفصل تسهل على الحجيج موضوع التنقلات ومعرفة الاتجاهات.
1: طبعا بالإضافة إلى اللوحات، يعني هناك شباب ما شاء الله تبارك الله التقينا بهم في يوم أمس على صعيد عرفة الطاهر، ومن أبناء هذا الوطن، يعني هناك شباب لا يتجاوز عمره 19 عاما و17 عاما، هم من طلاب الثانوية العامة وأيضا من هم في الجامعات السعودية، يتقنون اللغات بشكل كبير بشكل رائع، يستطيعون التفاهم مع حجاج بيت الله الحرام بأكثر من لغة، ويوصلونهم ويرشدونهم إلى مخيماتهم بكل يسر وسهولة، ويتحدثون بطلاقة هذه اللغات المختلفة، سواء كانت الإنجليزية الفرنسية الأوردو السواحلية وغيرها الكثير من اللغات التي يجيدها أبناء هذا الوطن وتعلموا عليها ومارسوها، وهم في الميدان يقفون بكل فخر واعتزاز وهم يؤدون هذه الخدمة الإرشادية لحجاج بيت الله الحرام.
0: شكرا لك زميل جماح دغريري، وإن شاء الله نعود لك في أوقات لاحقة لنقل المزيد من الصور من هنا من ميناء.
1: قبل أن نودعك فقط، يعني المجازر هنا اليوم في مشعر ميناء كما تعلم ويعلم المستمع الكريم بأنها اليوم سوف تعمل بطاقتها الاستيعابية، يعني هي في موسم الحج، يعني ممكن طاقتها الاستيعابية تصل إلى أكثر من مليون رأس من الأغنام أو الأبقار أو الأضحيات التي يقدمها حجاج بيت الله الحرام من الهدي والأضاحي وغيرها، فالطاقة الاستيعابية أيضا للمجازر في المعاصم وغيرها من المجازر الموجودة في مكة المكرمة هي تعمل بطاقتها الاستيعابية. دعني أضيف فقط بأن أيضا شركة المياه والشركة الوطنية الشركة الوطنية للمياه وأيضا شركة الكهرباء يعني هنا استعدت بطاقتها الكاملة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وضمان عدم انقطاعات في مخيمات الحجاج سواء في الكهرباء أو في الماء وأيضا حتى في يعني الرذاذ الذي يرافق حجاج بيت الله الحرام في طرقاتهم وفي مخيماتهم. الميكروفون يعود إليك بالكلمة والصوت أنت والزميل عبد الله.
0: نعم، شكرا جزيلا لك زميلي جماح دغريري، واصفا ومعلقا للمشهد في مشعر ميناء يوم العيد.
1: في أمان.
2: الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر.
3: أذكر مستمعينا بأنه جموع ضيوف الرحمن كانت قبل 3 ساعات تقريبا ونصف من الآن منذ فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى قد أدت نسك رمي الجمرات في مشعر ميناء برمي الجمرة الكبرى جمرة العقبة بسبع حصيات وسط ما تابعناه معكم الحقيقة من انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك سلفا. وكان ضيوف الرحمن في لحظة رميهم للجمرة كانت حظيت بأريحية ودون تزاحم أو تدافع بحمد الله في طوابق مختلفة من جسر الجمرات وسط توفر كامل الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية ونظافة وأيضا ما يقدمه الدفاع المدني لجانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج سواء في ساحات جسر الجمرات أو على مداخله أو مخارجه المتعددة. قد رصدنا الحقيقة من خلال موقعنا هنا في ميناء كل ما يبذله الحقيقة رجال الأمن ومثل ما ذكر الزميل جماح قبل قليل من متطوعين نظاميين وكذلك أفراد الكشافة وفي أعمال متعددة من نصح وإرشاد الحجاج باستخدام ما هو أمامنا هنا جسر الجمرات منشأة جسر الجمرات من خلال استخدام طوابقها المتعددة سواء في رمي الجمرات أو في الالتزام

0: المسارات نحو الجسر أو الخروج منه، بما يوفر الحقيقة لجموع الحجيج الراحة واليسر في الحركة والمرور بالمنطقة. حركة الحجيج مستمعينا سواء كانت نحو جسر الجمرات أو حتى في الساحات المحيطة بها كانت في تدفق متدرج وآمن وعلى دفعات منظمة توزعت وتم توزيعها عبر هذه القطاعات المختلفة التي تعمل على تنظيم المرور واستخدام جسر الجمرات، توزعت على الأدوار بحسب التنظيم المعد والعودة للمواقع بما يضمن الحقيقة العودة إلى مواقعهم ومخيمات إقامتهم بانسيابية وبمرونة، فيما يتسم الحقيقة بإشعار مبكر الحقيقة لنجاح كل هذه الجهود لمختلف القطاعات، سواء ما كان في الساعات الماضية في منى وفي عرفات وفي مزدلفة أو هو الآن في هذه اللحظة في مشعر منى. إجمالا هذه النجاحات الحقيقة والانسيابية في الحركة، سواء حركة الجموع البشرية من الحجاج أو الحركة المرورية للسيارات، أمر يدعو الحقيقة حتى اللحظة عزام إلى الراحة والسعادة والفخر بما يقدم، أقول حتى هذه اللحظة.
1: نعم، وأنت تتحدث عن جسر الجمرات، هذا المشروع العظيم اللي يسر على الحجيج بشكل كبير. يمكن نتذكر في سنوات ماضية كانت الكثافة كبيرة قبل إنشاء هذا الجسر، اليوم الحركة والانسيابية سهلة وميسرة لكل الحجيج، حتى كبار السن، حتى ذوي الهمم لهم مسارات محددة، ولهم أيضا في مصاعد توصلهم إلى الأدوار المتعددة لجسر الجمرات. في زميلي عبد الله في عناية أيضا بالتفاصيل، حتى الحجارة اللي يقذف بها الحجيج في الجمرات الثلاث يتم جمعها بعد موسم الحج، ثم تعاد إلى مشعر مزدلفة، لأنه من السنة أن تجمع هذه الحجارة من مشعر مزدلفة. ففي عناية بالتفاصيل من أجل أن يؤدي الحاج كل نسك وكل حتى السنن للحج يؤديها بكل يسر وسهولة.
0: أكيد ذكرت أن الحقيقة عزام أثناء تواجدنا الساعات الماضية في منى بالأمس في يوم عرفة، لحظة الحقيقة المسائية في تقريبا حوالي الساعة الثالثة، وكنا الحقيقة في مركز هيئة الإذاعة والتلفزيون هناك في عرفات على البوابة، وكان في أحد الحجاج الحقيقة وهو يمر وكان يتحدث مع أحد رجال الأمن، كان حديثه يتساءل بلغة إنجليزية وكل سعادة. أنا الموقف جذبني أنه كان الحاج مبتسم، فكان يتساءل يقول فيما معنى أنه ماذا تركتم، يعني ماذا تركتم. فكان الرجل الأمن يتساءل على بال أنه يعني في شيء مفقود أو شيء، فكان يعني الموقف غريب، فسأل وتساءل نحن، فكان يقول ماذا تركتم، يقصد الخدمات التي قدمت، أنه ماذا تبقى. كل ما فكرت في شيء بعد ما استلسل في الحديث، أنه كل ما فكرت في شيء وجدته، فإلى درجة أنه جعلتوني في تساؤل عن ما هي الخدمة التي من الممكن أنه أفكر فيها ولا أجدها، فأكتسب أنه هذه one point تحققت معي. فكان الحقيقة موقف غريب وطريف في نفس الوقت، أنه يتحدث عن أنه كل ما حدث نفسه عن شيء أنه ما يتواجد كان يتواجد، كان يتحقق، كان موجود سلفا ويجد أمامه في المشاعر المقدسة. هذا أمر ذكرني في حديثك عن
1: العناية بالتفاصيل، لأنه أنت عندك تراكم للخبرات. صحيح. على مدى سنوات طويلة، والأهم من تراكم

0: أعطاكم الخبرات والروح المحفزة لكل من يؤدي خدمة لضيوف الرحمن، أنه يبغى يؤديها بأعلى قدر من الحرفية. ودائما نقول نحن في ما نقدمه من خدمات لضيوف الرحمن كثير من الجهات، ومعظم الجهات تجاوزت مرحلة تقديم الخدمة إلى مرحلة أعلى، تجويد الخدمة. ولذلك نشوف هذه المشاهد، العناية بالتفاصيل اللي كما ذكرت أحيانا ما تخطر على بال الحاج، لكن يجد أنه والله فيه تفصيلة معينة في موضوع معين، حتى وإن كان بسيط لا يجد أنه والله فيه عناية بهذه الجزئية. فهذه هي مرحلة تجويد الخدمة اللي بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الدعم اللامتناهي من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وصلت الكثير من القطاعات إلى هذه المرحلة العالية في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن.
1: كل ما تحدث عن عزام ونتحدث ومعرض حديثنا، كل هذا قدم لما أعلنتها أو أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء لأكثر من 1,700,000 حاج وحاجة. تخيل هذا الكم، العدد من الحجاج، هذا الكم الخدمات يجب أن يقدم لهذا العدد في توقيت واحد في مكان واحد وبجودة عالية. الحقيقة كل الحرص من مختلف القطاعات على أن تقدم ويكون مستوى الرضا كما كان الموسم الماضي، وليس كما كان بل أفضل مما كان الموسم الحج الماضي، عندما بلغ الموسم الماضي 91% والمستهدف أعلى من هذا الرقم وهذه النسبة هذا الحج هذا الموسم.

0: نجدد ترحيب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى، ويسرنا أن يكون معنا الآن على الهاتف الدكتور ضيف الله بن دليم رازن، أستاذ التاريخ السعودي بقسم التاريخ والحضارة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كل عام وأنت بخير دكتور ضيف الله. لو أخذتنا في رحلة تاريخية عن كيف كان أو كانت الأوضاع، أوضاع الحج أمنيا وخدميا قبل توحيد المملكة العربية السعودية، وما أبرز التحديات التي واجهت الحجيج في ذلك الزمن؟
1: حياكم الله أخي العزيز، وحيا الله المستمعين في كل مكان. في البداية نهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، ونهنهم بعيد الأضحى المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزاهم خير الجزاء على ما يقدمانه من خدمات وأعمال جليلة وعناية فائقة بخدمة ضيوف الرحمن. أيضا نهني جميع السعوديين والمسلمين بهذا العيد الأضحى المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم الخير. عند الحديث عن الحج في عصر الملك عبد العزيز، لعلنا نبدأ بإعطاء صورة تاريخية مختصرة حتى نشعر بقيمة التحول الذي كان قبل عهد الملك عبد العزيز وفي بدايات عهد الملك عبد العزيز. ففي قبل طبعا من المعلوم أن الدولة السعودية دولة عريقة وعميقة وشارفت الآن على 300 عام عندما أسسها الإمام محمد بن سعود عام 1139 للهجرة الموافق لعام 1727 للميلاد. طبعا هناك أعمال جليلة قام بها الأئمة وملوك الدولة السعودية على مر التاريخ لخدمة ضيوف الرحمن. قبل توحيد الملك عبد العزيز طبعا كانت الأوضاع الخاصة في الحج، خاصة ما يتعلق بطرق الحج، كانت تعاني من اضطرابات أمنية وصعوبات كبيرة. أيضا نجد أنه قبل عصر الملك عبد العزيز كانت تتعرض قوافل الحجيج للخوف وقطاع الطرق وأيضا بعض النزاعات القبلية، فكانت رحلة الحج كانت رحلة طويلة وشاقة وقد تستغرق شهورا عبر الصحراء أو عبر البحر. أيضا الخدمات الصحية كانت محدودة جدا وكانت تنتشر الأوبئة، وهذا كان يمثل ليس تحديا داخليا بل تحديا عالميا للحجاج في تلك الفترة. أيضا كان هناك مشاكل تتعلق بالمياه والإعاشة والنقل، ولم تكن منظمة بصورة

0: الأساسية. أيضا كذلك إدارة الحج كانت تعتمد غالبا على جهود متفرقة ومحلية وليست ضمن منظومة الدولة. لكن إذا يعني نظهر الآن يعني شواهد وأدلة أن الحج في تلك الفترة كان محفوفا بالمشقة والمخاطر. وعندما جاء مشروع الملك عبد العزيز الذي نقل الحج من مرحلة المعاناة إلى مرحلة الدولة المنظمة، الملك عبد العزيز رحمه الله وجزاه الله خير الجزاء على ما قدم للحجاج وضيوف الرحمن من أمن، وهو بداية المشروع المهم للحفاظ على أمن الحجاج، وأيضا الزيارات المتعددة والمتكررة أيضا التي يشعر بها الحاج في تلك الفترة. فالملك عبد العزيز رحمه الله عندما كان له أعمال عظيمة قدمها، خاصة يتعلق مثل ما ذكرنا الركيزة الأولى والأساسية وهي الأمن. بعد ذلك تم أيضا تأمين طرق الحج وطرق بين مكة المكرمة والمدينة وكذلك المشاعر المقدسة، وأصبح الحاج يسافر بأمان بعد أن كانت الرحلة محفوفة بالمخاطر. أيضا الملك عبد العزيز رحمه الله كان حريصا على خدمة الحاج ويعتبر ذلك شرف ومسؤولية، فنجد أنه في الخطابات المتكررة التي ألقاها الملك عبد العزيز أنه يعني يشدد ويحرص المسؤولين على خدمة ضيوف الرحمن في ذلك العصر المبكر. أيضا كان أيضا يعني يعمل على حسن استقبالهم وتقديم الخدمة المناسبة لهم ليقوموا بالحج بطمأنينة وأمن واستقرار. إذا الحج انتقل في عصر الملك عبد العزيز من يعني وضع غير آمن إلى وضع آمن، وانتقل أيضا من جهود فردية إلى عمل منظم. طبعا في بداية عصر الملك عبد العزيز كان الملك فيصل والأمير فيصل في تلك الفترة كان نائبا للملك في الحجاز في تلك الفترة، وكان له جهود عظيمة أيضا في خدمة ضيوف الرحمن. الملك عبد العزيز أيضا كان يدرك أن الحج يجسد مكانة المملكة حتى في المجال العالمي، لذلك كان حريص على إيصال الصورة صورة الأمن والاستقرار والعدل والتنظيم وما يقدمه من أعمال جليلة لجميع المسلمين في أنحاء العالم. الملك عبد العزيز لم يتعامل مع الحج كملف إداري أو كيعني مشروع فردي، بل يعتبره مشروع حضاري ورسالة إسلامية، بل أنه يعتبر ذلك أنه يرتبط بمكانة المملكة العربية السعودية وخدمة المسلمين.
1: نعم. تفضل دكتور، ما لا أريد أن أقاطعك، نحن يعني منسجمين مع حديثك ومستمتعين.
0: لعلي أيضا واصل فيما يتعلق طبعا غير الخدمات الأمن وأيضا الخدمات الإدارية، كان هناك اهتمام من الملك عبد العزيز رحمه الله فيما يتعلق بالتنظيم الإداري للحج. فالملك عبد العزيز يعني نقل التنظيم الإداري من الوضع الفردي الغير منظم إلى وضع منظم، خاصة مع وجود الأمير فيصل في تلك الفترة كنائب للملك في الحجاز. فتم إنشاء أجهزة وإدارات للإشراف على شؤون الحج، كما قام أيضا بتنظيم دخول الحجاج وإجراءات السفر والإقامة. وأيضا كان مثل ما ذكرنا أن في خطاباته المتعددة الملك عبد العزيز كان يشدد على خدمة ضيوف الرحمن. أيضا الملك عبد العزيز كان له جهود كثيرة في خدمة ضيوف الرحمن، خاصة ما يتعلق بالأعمال الجليلة التي قام بها في الحرم المكي من تنظيف وإنارة وأيضا يعني توسعات وجهود كبيرة، بل أنه في نهاية عصره أو في آخر عصر الملك عبد العزيز يعني وجدت خطاب أو في الإذاعة يذكر أنه متحمس لتوسعة الحرم المكي في تلك الفترة، ولكنه توفي رحمه الله في تلك الفترة، مما قام به بعد ذلك الملك سعود رحمه الله من يعني تحقيق هذا الحلم الذي كان عند الملك عبد العزيز من توسعة السعودية الأولى للحرم المكي، والتي كانت بداياتها في عهد الملك سعود رحمه الله.
1: جميل.
0: إضافة إلى ذلك لعلي يعني فيما يتعلق بالتنظيم الإداري، يعني مما أذكر طبعا كتب التاريخ وهناك أدلة وشواهد كثيرة لا تحضر الآن، لكن لعلي يعني نقطف من كل بستان زهرة أو نأخذ بعض ما يعني ما تلتقطه الذاكرة الآن. فأيضا كان له اهتمام بالتنسيق بين الجهات الحكومية، وأيضا كان هناك وضع لبعض التعليمات والأنظمة التي تسهل أداء المناسك. رغم محدودية الإمكانات في عصر الملك عبد العزيز في تلك الفترة، إلا أن الملك عبد العزيز أسس لفكرة الإدارة الحديثة في الحج، وهذا أيضا يعني يجعلنا ننتبه إلى أن كثيرا من المفاهيم التنظيمية

0: التي نراها اليوم في الحج تعود جذورها إلى عهد الملك عبد العزيز رحمه الله عندما بدأ بناء الإدارة الحديثة لخدمة الحجاج وخدمة ضيوف الرحمن. جانب آخر نجد الملك عبد العزيز رحمه الله اهتم به في تلك الفترة المبكرة وهي الخدمات الصحية وكذلك النقل والمياه، فأيضا هذه كان أيضا يعني أهداف وأعمال قام بها الملك عبد العزيز وهي أيضا استمرار لأئمة الدولة. فمما تذكر يعني مما نذكر الآن في عصر الملك سعود بن عبد العزيز ثالث حكام الدولة السعودية الأولى أنه كان له جهود كثيرة في خاصة في وجود يعني توفير المياه والسقيا لحجاج بيت الله الحرام. الملك عبد العزيز رحمه الله يعني يعتبر ذلك أيضا أنه واجب شرعي ديني وأيضا واجب إنساني، فقدم التسهيلات الكثيرة فيما يتعلق بالخدمات الصحية وإنشاء المراكز الصحية وكذلك المستشفيات. أيضا اهتم رحمه الله بمكافحة الأوبئة وأيضا الحجر الصحي وأيضا استقدام الأطباء وتحسين الرقابة الصحية بل وتطوير الجانب الوقائي للحفاظ على سلامة الحجاج. نجد أيضا هناك أيضا رسائل علمية في هذا العصر يعني في عصر خدمة الحرمين الشريف الملك سلمان اهتمت بإبراز جهود الملك عبد العزيز رحمه الله، فالحمد لله يعني هناك مؤلفات تظهر اتباعا للكتابة عن مثلا الصحة في عهد الملك عبد العزيز وما قدمه لضيف الرحمن، أيضا عن الإدارة عن المياه وكذلك النقل والمواصلات. أيضا مشروع المياه أيضا مشروع مهم والملك عبد العزيز منذ وقت مبكر رحمه الله نجد أنه قام بتوبيذ يعني وضع بعض الأسبلة خاصة بقرب من زمزم لحفر بعض الآبار وتقديمها لتكون خدمة إن شاء الله لخدمة ضيوف الرحمن في ذلك العصر.
1: دكتور تفضل. يعني الحقيقة أتحين الفرصة لسؤالك عن وأنت تتحدث عن هذا التاريخ العظيم الحقيقة لهذه الدولة في خدمة أو في رعاية الحجاج منذ عهد الملك عبد العزيز رحمه الله حتى هذه اللحظة، والحديث أو يعني في عباراتك أو في حديثك وفي استشهادك وفي تلك المراحل أن نحن أمام رعاية الحجاج، وأنا أعيش اللحظة الحقيقة أعيش مقارنة بين هذا عظم ما قدم خلال هذه السنوات الطويلة لحجاج بيت الله وبين ما نعيشه الآن من تجربة الحاج المتكاملة. أنت كيف تنظر الحقيقة كقارئ لكل ما قدم للحجاج عبر هذه الأزمنة إلى هذه اللحظة؟ كيف تنظر دكتور إلى إدراج خدمة ضيوف الرحمن ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030؟ أتحدث عن هذه الزاوية التاريخية التي استشهدت بها وذكرتها قبل قليل مشكورا وصولا إلى هذه اللحظة التي نعيشها.
0: أخي الكريم والمستمع الكريم في كل مكان، يعني ملوك المملكة العربية السعودية على مدى التاريخ وأيضا يعني والدنا الملك عبد العزيز طيب الله ثراه ويعني على كثرة ما قدم من جهود عظيمة لخدمة ضيوف الرحمن، إلا أن العمل هذا ولله الحمد نعتبرها أعمال مستدامة. فالملوك المملكة العربية السعودية الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبد الله رحمهم الله قدموا أعمال جليلة جدا سجلتها صفحات كتب التاريخ لخدمة ضيوف الرحمن وخدمة الحاج وخدمة المعتبر، بداية من التوسعات الضخمة للحرم المكي والحرم المدني. فالتوسعات الضخمة التي شهدها الحرم المكي هذه صرفت عليها أموال ضخمة جدا وتعتبر مشاريع جبارة جدا، الهدف بالأساسي منها خدمة ضيوف الرحمن، خدمة الحاج وخدمة المعتمر. وهذه ولله الحمد يعني ملوك المملكة يعتبرون يعني نجد الآن لفظ كلمة خادم الحرمين الشريفين لفظ يعني يعتز به ملك المملكة العربية السعودية. أيضا هناك غير التوسعات الكبرى للمساجد تطوير المشاعر المقدسة، نعلم السنوات الماضية أنه كان هناك يعني جهود جبارة في تطوير المشاعر المقدسة وإنشاء شبكات طرق ضخمة وأنفاق وجسور، وأيضا القطار الحرمين قطار المشاعر والحرمين. إضافة إلى ذلك يعني الذي يعني النقلة النوعية حدثت في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، نشاهد ونعاصر في هذا الوقت نقلة نوعية وتحول وتطور كبير في خدمة ضيوف الرحمن. نشاهد تحول حتى الآن استخدام التحول الرقمي، يعني جميع الأنجس الدولة تسعى لخدمة ضيوف الرحمن بكل الطرق المناسبة التي تهيئ الفرصة لضيوف الرحمن لأداء المناسك بكل يعني يسر وطمأنينة.
1: جميل.
0: طبعا رؤية المملكة 2030 لديها أهداف عظيمة، كان من أبرزها ما يتعلق بخدمة الحاج وخدمة المعتمر. فنشاهد في هذا العصر يعني حرص، مثلا نشاهد، أنا تابعت الإعلام خلال اليومين الماضيين، نشاهد الوزراء يعني يتركون مكاتبهم بل ينزلون الميدان بأنفسهم للتحقق من أداء المهمات وأداء الواجبات بكل يعني بكل بكل بكل إتقان. الأوامر صادرة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين بخدمة ضيوف الرحمن وتهيئة السبل لهم وتهيئة المكان ليتفرغوا لأداء هذه المناسك. فنجد يعني وشاهدنا وزير الصحة توفيق الربيعة، أيضا شاهدت في بعض وسائل الإعلام الوزير الجاسر وزير النقل أنه في أحد المقطورات القطار يشاهد بنفسه ويتابع، وهذا ما يقوم به جميع وزراء الدولة من أصحاب سمو ومعالي لإنفاذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. أيضا هناك تطور ضخم في البنية التحتية وكذلك المشروعات الكبرى في مكة المكرمة والمدينة المنورة. لذلك يعني كخاتمة لهذا السرد التاريخي، فما نشاهده اليوم من تنظيم متقدم، بل نستطيع أن نقول يعني تقديم خدمات استثنائية في الحج، ليست عمل طارئ على هذه الدولة، بل هذه الدولة تعمل على يعني عمل مستدام وهو امتداد لمسيرة بدأت مع الملك عبد العزيز حين وضع الأساس المبكر لفكرة خدمة ضيوف الرحمن، واعتبار ذلك أيضا رسالة ورسالة الدولة وهوية وطن.
1: أكيد. دكتور ضيف الله، بوصفك يعني مختص وأستاذ للتاريخ السعودي، وأمام هذا الحديث الذي تفضلت فيه قبل قليل، يعني مثل ما ذكرت لك رعاية الحجيج، حجيج بيت الله الحرام، منذ ما قبل أو منذ عهد الموحد رحمه الله الملك عبد العزيز حتى هذه اللحظة، برأيك أبرز التحديات التي توقفت عند قراءتها في تاريخ المملكة في خدمة الحجيج ورأيت وقيدت في أوراقك أو في قناعاتك أنه هذه أبرز التحديات التي مر بها هذا الملف، ملف خدمة الحجيج، في عبر هذه الأزمنة منذ عهد الموحد حتى عهدنا الحالي؟
0: من وجهة نظري وكقارئ للتاريخ أرى أن أبرز التحديات طبعا هي التحدي الأول الذي في وقت مبكر في عهد الملك عبد العزيز، وهو التحدي الأمني، وقد يعني تم القضاء على هذا الأمر عندما وحد الملك عبد العزيز هذه الدولة في عام 1932 الهجرة 1351. طبعا كما ذكرنا تاريخنا ممتد لأكثر من 300 عام بداية من الدولة السعودية الأولى، لكن في عهد الملك عبد العزيز صار فيه نقلة في وجود الأمن وتوحيد الدولة ولله الحمد، ويعني ما بعد ذلك من تحديات فهي الحمد لله ميسرة، وملوك المملكة ورجالها الحمد لله يعني تجاوزوا كل المعوقات الكثيرة، وبل أنهم ولله الحمد قدموا أعمال جليلة واستثنائية لخدمة ضيوف الرحمن على مر التاريخ حتى وقتنا الحاضر ولله الحمد.
1: جميل. لا شك أنه احنا فخورين الحقيقة بما تقدمه المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله. دكتور ضيف الله، كمختص أعود إلى هذه النقطة، دكتور كيف تنظر إلى عملية توثيق التجربة السعودية في خدمة الحجاج كمختص في التاريخ؟ هل ترى يعني بنظرة المختص احتياجات معينة في عملية التوثيق لهذه التجربة ولهذا العمر الممتد من خدمة الحجيج؟
0: لا أخفيك أني قرأت كثيرة فيما يتعلق بتجربة الحاج والمعتمر على مدى التاريخ. طبعا في السابق كان هناك رحالة ومستشرقين كتبوا في حالات خاصة عن الأوضاع التي كانت في ذلك العصر، وكانوا أيضا يشتكون من بعض مثلا في قبل عصر الملك عبد العزيز من وجود الأمن، فهذه تجربة أيضا يمكن القياس عليها. أيضا هناك مؤلفين وكتاب وتقارير وأيضا حجاج عادوا إلى بلدانهم وألفوا وكتبوا، ف فتجربة الحياة

0: الإنتاج في هذا العصر نجدها أنها مختلفة ولله الحمد. الآن في هذا العصر نجد أن الحاج يعود إلى بلده بكل طمأنينة وبكل أمن وأمان، بل أنه يعني يبث ما وجده من أعمال جليلة قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين من تيسير كل الأمور المعيقة للحاج. طبعا نعلم أن الحاج يعني يبدأ رحلته من منزله سواء داخل المملكة أو في خارج المملكة، وهي رحلة طويلة للقيام بهذه الفريضة. فنجد أن الآن التسهيلات الكبيرة، بل أن الآن التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية سهلت على جميع ضيوف الرحمن مسؤوليات التقديم وأيضا النقل والمواصلات والإعاشة. فهو ولله الحمد يعني يجد أمامه تسهيلات ضخمة وميسرة على أرقى مستوى. فتجربة الضيوف الرحمن ولله الحمد الآن وصلت إلى أعلى مستوى، وهذا ولله الحمد يعني نجد أن الوزراء في وسائل الإعلام بيّنوا حتى بمؤشرات الأداء ووضعوا مقاييس معينة يعني استطلاع آراء الحجاج وضيوف الرحمن. ولله الحمد من وجهة نظر خاصة أننا الحمد لله أن الدولة قدمت أكثر من المتوقع لخدمة ضيوف الرحمن.
1: لا شك أنه إحنا دكتور ضيف الله فخورين أمام هذا النموذج العالمي، وأيضا الحقيقة التاريخ من خدمة الحجيج، ونحن نقف الآن أمام هذا النموذج العالمي كما قلت لك في إدارة الحشود وفي الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام. شاكر ومقدر هذه الإفاضة والإضافة الدكتور ضيف الله بن دليم رازن، أستاذ التاريخ السعودي بقسم التاريخ والحضارة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض. شكرا جزيلا دكتور ضيف الله.
0: شكرا لكم الله يحفظكم.

0: نعم، زميلي عبد الله والدكتور ضيف الله يتحدث عن ذاكرة الحج. تبادر إلى ذهني موضوع تدوين التاريخ الشفهي. في كثير من الأحداث اللي ربما لم توثق كانت على ألسن كبار السن، وللأسف أنه لم يحول هذا التاريخ الشفهي إلى تاريخ توثيقي مكتوب. فنحن بحاجة إلى أمثال الدكتور ضيف الله وغيرهم ممن يرصدون هذا التاريخ الشفهي لمن عاصره، وبالتالي نحفظ جزءا من ذاكرة هذا الوطن العظيم، ليس فقط مثلا فيما يقدم من خدمات لضيوف الرحمن، بل بشكل عام تاريخ المناطق، تاريخ الأحداث، بعض الأمثال الشعبية وغيرها. للأسف أنه في بعضها اندثر بوفاة الرواة الذين كانوا ينقلونها إلى الأجيال اللاحقة دون توثيق.
1: والحقيقة نرجونا لا يعني بإذن الله لن تنتقل، للأسف هي هواجس مخاوف. لكن الحقيقة أخذت حديث الدكتور ضيف الله أحد المختصين وغيره أيضا لعلك تابعت، هناك الحقيقة مراعاة لهذه المخاوف، لكن هناك جانب أكبر، ودعنا نكون متفائلين أنه هذا الجانب الأكبر عند المختصين في جانب التوثيق التاريخي لكل هذه المناحي وأكثر. عزام، هناك طمأنة في حفظها والعمل على توثيقها مثل ما ذكرت. ولا شك أنه مراحل مهمة على مستوى هذه الموضوعات، سواء ما ذكرنا في موضوع الخدمات والتحول من مجرد رعاية الحجيج إلى كونها أحد مستهدفات هذه الرؤية وهذا الأمر، وأيضا ما يتعلق بجوانب أخرى، ولعل يمكن بس أنا وياك نتذكر فيها ما تقوم به إدارة الملك عبد العزيز، هذا أمر
0: من جانب توثيقي. نعم، لا، في اهتمام في السنوات الأخيرة، في اهتمام، لكن أتحدث عن مراحل سابقة.
1: صحيح،
0: ما كان
1: صحيح.
0: في عناية كبيرة بالتاريخ الشفهي تحديدا،
1: ولعله هذا مبعث عملهم على هالجانب، سواء في في في في قطاعات مختلفة ومن هالدار. صحيح،
0: نعم.
2: الله أكبر ولله الحمد.
0: ما زلنا معكم مستمعين الكرام في هذا البث الحي المباشر عبر أثير إذاعات المملكة العربية السعودية من ميناء في يوم النحر، يوم العيد. ويسرنا أن يكون معنا الآن على الهاتف الدكتور عبد المحسن بن معيض الحربي، أمين أو الأمين العام لوقف خير المدينة. حياك الله دكتور عبد المحسن، في البداية كل عام وأنت بخير. عرفنا وعرف المستمعين بوقف خير المدينة، وما هي أبرز المبادرات اللي يقدمها هذا الوقف في موسم الحج؟
3: حياكم الله أستاذ عبد الله وأستاذ عزام، وكل عام وأنتم بخير،
1: وعيد بخير
3: عليكم وعلى السادة والسيدات المستمعين والمستمعات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عد هذا الوطن، وأن يعيد العيد علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن وإياكم وكل من يستمع إلينا في أطيب حال وأعز حال.
1: اللهم أمين.
3: الحقيقة أسجل سعادتي أولا بأن أكون معكم في هذا اليوم السعيد، وأن أتحدث عن وقف خير المدينة، هذا الذي انطلق في أزمة كورونا في شهر شعبان في عام 2020. أطلقت إمارة منطقة المدينة المنورة هذا الوقف حتى يكون مظلة للجهود المجتمعية، سواء في القطاع غير الربحي أو القطاع الوقفي، وأن يكون بوابة لأبناء وبنات المدينة لحشد الجهود التي تتناغم مع الجهود الحكومية التي كانت في تلك الأزمة. ثم بعد ذلك استمرت المبادرة وانتقلت إلى أن تكون وقف برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز رئيس مجلس نظارة وقف خير المدينة.
1: جميل.
3: الهدف الأساس هو صناعة التكامل لكل جهد من الجهود التي يكون فيها إكرام الزائر والحاج والمعتمر الوافد إلى المدينة المنورة، وأن يكون هناك تكامل ما بين الجهود كما لا يخفى على شريف علمكم أن اليوم حتى يكون الجهد والمنتج له أثر ملموس وفعال وأن يكون على مستوى كبير، لا بد أن تكون هناك تكتل القطاعات والكيانات غير الربحية وكذلك الوقفية تحت مظلة وقف خير المدينة برعاية كريمة من إمارة المنطقة، حتى نستطيع أن نكون هناك أعمال ومبادرات وبرامج يلمسها الحاج والمعتمر والزائر وتعكس الوجه الحضاري والإنساني للمملكة العربية السعودية. المبادرات حقيقة كثيرة ومنوعة، لكن فلسفة الوقف هو المظلة التي تصنع التكامل بين الجمعيات والمؤسسات والأوقاف الأخرى التي تهدف إلى إكرام وضيافة الحاج والمعتمر والزائر إلى منطقة المدينة المنورة، سواء في شهر رمضان أو في أشهر الحج أو في الأشهر الأخرى للمعتمرين. في الموسم الأول من الحج لهذا العام وقف خير المدينة قدم أكثر من 400,000 وجبة للحجاج وأكثر من 600,000 عبوة ماء وأكثر من 300,000 منتج من المخبوزات والتمور، ويقدم كذلك مثلها بإذن الله في موسم الحج الثاني الذي سيكون بعد عودة الحجاج إلى المدينة المنورة بعد عيد الفطر وبعد إكمال المناسك بإذن الله تعالى. الوقف خير المدينة موجود في الروضة الشريفة بالتنسيق والتعاون والتكامل مع الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ويقدم يوميا 60,000 وجبة خفيفة لزوار الروضة الشريفة بوجبات خفيفة ضمن أطر واشتراطات ومعايير للهيئة العامة، بحيث أنه يكون تقدم من أبناء وبنات المدينة لمن وفد إلى الروضة الشريفة للصلاة فيها والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. الجميل أن خير المدينة العاملين فيه من الأبناء والبنات هم من أيتام منطقة المدينة المنورة، فيها تمكين للأيتام، أكثر من 25 يتيم ويتيمة يعملون في وقف خير المدينة برواتب مجزية وفي المقار والنقاط التي يتوازع فيها وقف خير المدينة، سواء في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز أو في محطة قطار الحرمين أو بجوار مسجد قباء في مركز ضيافة صمم بالتعاون مع أمانة منطقة المدينة المنورة وهي تطوير المدينة بهوية مدنية، وكذلك موجود في بجوار مسجد الميقات بالحليفة وبجوار مسجد الشهداء ونقطة توزيع كذلك بجوار مسجد القبلتين، فجغرافيا يحاول أن يكون في أي مكان يتوجه إليه الحاج والمعتمر والزائر أن يكون هناك بوجوه باسمة وأيادي ممتدة وأبناء يعني شخصيات وطنية تمثل المدينة المنورة في استقبال هذا الحاج وإبداء الشعور والسعادة بتقديم هذه الوجبات كهدايا وضيافة من أهالي المدينة المنورة لزوارنا وضيوفنا ضيوف الرحمن في الحج. خير المدينة كذلك كبار السن وذوي الاحتياج يرعاهم ويقدم لهم الخدمات بعربات مخصصة مع الأبناء والبنات الذين يقومون بخدمة من لا يستطيع الوصول إلى المسجد النبوي الشريف من مسكنهم في الفندق الذي يسكن إليه، كذلك سواء في المسجد النبوي أو في مسجد قباء أو المسجد الميقات، ويفتح المجال للتطوع لأبنائنا وبناتنا في المدينة المنورة. فالحقيقة هذا التكامل، هذه الرعاية الكريمة من مقام إمارة المنطقة جعلت الأثر يكون واضح وملموس لكل من قدم للمدينة المنورة، ورصدنا حقيقة كثير من الرسائل المبهجة من الحجاج من عدد من بلدان العالم الإسلامي أو الجاليات المسلمة في أوروبا أو في أمريكا، يعني فيها ابتهاج كبير جدا ومشاعر حقيقة مبهجة وفيها يعني محل اعتزاز وافتخار لكل من ينتمي إلى هذا البلد الكريم بالروح الجميلة التي يقدمها أبناؤنا وبناتنا تحت مظلة وقف خير المدينة وبوجبات حقيقة منتقاة ومنوعة يعني تصل معها رسالة الحب والابتهاج والامتنان أن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بخدمة ضيوف الرحمن وبأن نستقبلهم وأن نساهم في تحسين تجربة الحاج والمعتمر والزائر بالشراكة مع الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.
1: دكتور عبد المحسن اسمح لي، يعني لا شك أنه عملكم لافت وحتى مسماكم لافت، عندما نقول أو نستذكر أو يعني يتم تداول اسم مشروع أو وقف خير المدينة، هذا الاسم المتكون من أمرين الحقيقة، الوقف والعمل الخيري. أنا يعود بهذا الأمر واسمح لي إلى نشأة فكرة وقف خير المدينة وسبب هذا التسمية، والرابط الواضح عندي لأمرين، الوقفية والعمل الخيري، وهالدمج بين الأمرين.
3: هذا صحيح طال عمرك، واستشفاف في محله، وخير المدينة لأنه المانح فيه هم أهل المدينة ابتداء وأصالة.
1: نعم.
3: كل محسن ومحب للإحسان في المملكة العربية السعودية كذلك مساهم، وهذا الاسم حقيقة لقي استحسان كبير، لأنه اليوم لم يربط بأي شخصية من الشخصيات بقدر ما ربط بأهل المدينة الذين يفرحون بالحاج والمعتمر والزائر الذي يقدم إلى المدينة، وهم الذين استقبلوا حبيبنا وسيدنا رسول الله بطلع البدر علينا من ثنيات الوداع، اليوم يستقبلون الحجاج والمعتمرين ويمنحون من أموالهم ليجسد هذا الفرح والابتهاج وحسن الوفادة للحجاج والمعتمرين والزوار.
0: نعم.
3: جميل أستاذ عبد الله أستاذ عزام أن خير المدينة فاز بجائزتين على مستوى وطني كبير. الجائزة الأولى هي جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز في فرع التميز في العمل الاجتماعي، وقريب تقريبا من أشهر فاز كذلك بجائزة أفضل وقف من الهيئة العامة للأوقاف، ومنح من الهيئة ب500,000 وحدة استثمارية بقيمة 5 مليون ريال في الصندوق الاستثماري الذي تديره الهيئة، حتى يكون هناك عائد سنوي من هذا الصندوق ليتم الاستدامة في وقف خير المدينة، وليكون هناك هذا الوقت دائم ومستدام بأن يقدم الوجبات والعصائر والأطعمة والهدايا والمظلات والأحذية لمن يحتاج إلى الأحذية، خدمات منوعة وباقة منوعة.
0: نعم.
3: كلها توصل رسالة للحاج والمعتمر، مرحبا بكم في المدينة المنورة.
0: نعم. من خلال حديثك دكتور عبد المحسن لفت نظري حرصكم على فئة الأيتام من أيتام المدينة بأن يشاركوا قيمة العمل، لأنها قيمة العمل كما تعرف ويعرف المستمعون الكرام تصنع شخصية الإنسان وتمنحه أيضا دورا في هذا المجتمع. أنا أبغى أعرف منك الانطباعات اللي رصدتوها لدى هذه الفئة الغالية من خلال مساهمتهم في خدمة ضيوف الرحمن، وخصوصا أنه الآن الحجيج الله يسر لهم ما تبقى من نسكهم يغادرون مكة والمشاعر المقدسة وينتقلون، يعني أنتم موسمكم راح يبدأ بعد أنه ينتهي الحجيج من أداء نسكهم، ينتقلون في غالبهم إلى المدينة المنورة ويبدأون أيضا أو تبدأون في استقبالهم، فحدثني عن هاتين الجزئيتين تحديدا.
3: الحقيقة الأيتام وجودهم كعاملين في وقف خير المدينة هي فرصة أولا لتمكين هؤلاء الأيتام وإتاحة الفرصة لهم للدخول إلى العمل وجو العمل، وصدقا يعني نحن لمسنا بركة وجود هؤلاء الأبناء والبنات، لأن الرواتب اللي يأخذوها رواتب جيدة وتساعدهم حقيقة على المضي قدما في الوصول إلى حياة كريمة، فكانت يعني فيها يعني تحقيق هدفين في وقت واحد. اولا احنا ابتداء قلنا انه وقف خير المدينه يفتح المجال لابناء وبنات المدينه المنوره لتجسير جهودهم نحو التطوع والاعمال المجتمعيه، وكذلك توجيه هذه الجهود وهذه الطاقات في أنفس الأبناء والبنات في من أهالي المدينة المنورة نحو ما يخدم المجتمع وما يخدمهم كذلك. فنحن أصالة وجدنا السعادة الكبيرة في أنه الذي يمكن هنا، والشرط إذا أتيحت فرصة عمل أو وظيفة في خير المدينة أن تكون الأولوية ليتيم أو يتيمة. الأمر الثاني، لا شك أن البركة مع الأيتام، وأن التمكين كلمة كبيرة جدا، كلما سعينا في تحقيقها ابتداء من الأسر المحتاجة والأسر الضمانية كلما كان هذا في تكامل للطرفين، لأنه هذه الرواتب اليوم رواتب مجزية في تسجيل في التأمينات الاجتماعية، فيها الحمد لله حتى العمل مريح جدا، بعض الأعمال في نقاط التي موجودة في المسجد النبوي الشريف يتواجدون ويصلون في المسجد النبوي 6 ساعات مدة الفترة الواحدة على 3 فترات. هذا فيها شيء من العمل الذي حقيقة ينعكس على طمأنينة والسكينة والانشراح للعاملين في وقت خير المدينة، إضافة لمن يعمل في جوار مسجد قباء يصلي في قباء ويقضي وقته في مسجد قباء إلى أن يبدأ في عمله، وكذلك في مسجد الميقات ومسجد القبلتين ومسجد سيد الشهداء.
1: دكتور عبد المحسن، يعني من خلال تعاملكم وتعامل العاملين معكم أيضا مع حجاج وضيوف الرحمن، دعنا نقول يعني ومواسم متعددة على الأقل، ما الجوانب الإنسانية اللي شهدت أنها أكثر تأثيرا التي يلمسها العاملون معكم في خير المدينة ووقف خير المدينة في التعامل مع ضيوف الرحمن وهم أعداد متزايدة عام بعد عام؟ أكثر المواقف الإنسانية اللي شهدتها خلال على الأقل الفترة الماضية.
3: الوقف حقيقة امتداد لقيم إسلامية أصيلة لم نكن نحن أول من بدأها، وإنما هي موجودة في المجتمع منذ القدم
1: الحمد لله.
3: مجتمعنا مجتمع ملي ومكنوز بالقيم النبيلة السامية من حب كرام الضيف والاحتفاء بالضيف وحسن الوفادة. الحقيقة يعني الإسهام في تهيئة أجواء مريحة وآمنة تساعد الحجاج على أداء عبادتهم بخشوع وطمأنينة

0: هذه كانت حقيقة مكتسب واضح جدا، تعزيز قيم التكافل والإحسان والبذل سواء في مبادرات الإطعام أو السقيا أو الهدايا أو المنح للحجاج والمعتمرين والزوار للمدينة المنورة على أيادي أبنائنا وبناتنا من أبناء هذا الوطن الكريم. خدمة الحاج عموما شرف ورسالة، قيادتنا الحكيمة الرشيدة تعلمنا دائما وتجسد هذا بمواقفها وأفعالها وبمبادرات هذا البلد العظيم، وكذلك يقتدي الأبناء ويقتدي الجيل على طريق القيادة في حب كرام ضيوف الرحمن، ونحن نحاول أننا نتلمس هذا الطريق. ترسيخ مفهوم العمل الوقفي المستدام وتقديم نماذج وقفية مستدامة في المدينة المنورة أمام الحجاج والمعتمرين، وأن هذه الجهود العظيمة التي تروها جهود الحكومة خادم الحرمين الشريفين، وفي كذلك بجوارها ومن بعدها جهود أبناء المجتمع الكريم الذي يقدم هذه الخدمات لاحتفاء بالحجاج والمعتمرين والزوار. هناك صورة حضارية وإنسانية عن المدينة وأهالي المدينة نلمس أنها تصل إلى الحجاج والمعتمرين والزوار. المواقف كثيرة، يعني لا أقل من أنك تجد أحيانا الدمعة حائرة على وجوه الكبار السن من الحجاج وهم يرون الأبناء والبنات بصدق وبعفوية وب يعني لغة حانية جدا بالاحتفاء الشديد، الدعوات الطيبة الصالحة التي تسمعها لهذا البلد الكريم بالعز ودوام العز من الحجاج والمعتمرين، هذه تملأ صدورنا حقيقة بهجة وسعادة. مواقف أحيانا بعض الحجاج يقول كيف أنا أساهم معكم، فنقول دعواتك هي المساهمة الكبيرة. يعني مواقف حقيقة منوعة، مواقف كلها جميلة.
1: والله يا دكتور عبد المحسن هنيئا لكم أنكم يعني في تماس مباشر مع هذه المشاعر. يمكن أنت في حديثك ذكرت كلمة مفتاحية بالإضافة إلى طلبكم للأجر من الله سبحانه وتعالى، أنه أنتم تنقلون صورة حضارية عن المملكة العربية السعودية وشعب المملكة العربية السعودية إلى ضيوف الرحمن. حقيقة الحديث يطول عن موضوع الوقف وأيضا الجمعيات الخيرية، لكن إن شاء الله تسنح لنا فرصة أخرى وتكون معنا إن شاء الله يا دكتور عبد المحسن في مناسبات مقبلة. نتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور عبد المحسن بن معيض الحربي الأمين العام لوقف خير المدينة، شكرا جزيلا لك يا دكتور وكل عام وأنت بخير مرة أخرى.
0: شكرا جزيلا، كل عام وأنت بخير.
2: مستمرين معكم مستمعين الكرام من إذاعة المملكة العربية السعودية من هنا من منى. انضم إلينا الآن زميل سامي الشبرمي من أحد المواقع من هنا من منى من مشعر منى متحدثا. زميل سامي تسمعني؟
3: أسمعك
2: سامي، أهلا بك وكل عام تبخير. معك أنت على الهواء الآن، حياك الله.
3: صباح الخير، صباح العيد، كل عام وانتم بخير،
2: بخير وصحة وسلامة،
3: صالح الأعمال،
2: اللهم آمين.
3: زملاء جميعا وكل من يستمعنا عبر الأثير أكيد. في الحقيقة يعني من منى ومن أمام جسر الجمرات حقيقة مشاهد وصور لا توصف، مئات الألاف من الحجاج أمامي تتوجه الآن لرمي جمرة العقبة بكل روحانية انسيابية تامة. يمكن رغم الأعداد الكبيرة جدا تشاهد الانسيابية التامة، تواجد بينهم الآن حركة مرنة جدا رغم ما تشاهده العين من جموع غفيرة أكيد تستقبلهم منشا عملاقة تكون من 5 طوابق بارتفاع كل طابق 12 متر يبلغ طول الجسر 950 متر بعرض 80 متر ب11 مدخل و12 مخرج. تبلغ الطاقة الاستيعابية للجسر 300 ألف حاج في الساعة، يشمل الجسر على مرافق خدمات منها مهبط الطائرات المروحية، حالات الطوارئ، أنظمة مراقبة، أيضا يدعم حركة تفويج قطار المشاعر أكيد قطار المشاعر الذي يستوعب آلاف الحجيج موزعين على

0: 12 عربة في كل رحلة يتنقل بين 9 محطات موزعة على 3 محطات في كل مشعر لينقل ملايين الحجج. طبعا ترتفع درجة الحرارة تدريجيا هنا في ميناء لتصل تقريبا الآن تقريبا قرابة 35 درجة. معي أحد الحجاج هنا نقول له حياك الله، حياك الله، تقبل الله منا ومنكم صالح أعمال، عيد مبارك،
1: وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. حفظ الله المملكة وحفظ أهلها وزادكم زيادة وعلما وخيرا إن شاء الله.
0: اللهم أمين. وإياكم. تعرف عليك يا حاج من أين؟
1: رقيقة أحمد من أولاد جلال، ولاية بسكرة قديما، ولاية فتية،
0: من الجزائر.
1: نعم
0: حياك الله. هذه هي الحجة الأولى لك؟
1: أي نعم، هذه الحجة الأولى أكرمنا الله بها، ورأينا العجب العجاب من طيبة الأخلاق ومن خدمات، برأيي يندله الجبين لعدم ما نقدمه لإخواننا الذين يخدموننا ليلا نهار. جزاكم الله عنا كل خير أهل السعودية، وحفظ الله أهلها ومسؤوليها وكل من فيها، وحفظكم الله ورعاكم، جزاكم الله كل خير، أنتم أهل خير، أعطاكم الله الخير وزادكم إن شاء الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: حياك الله، الله يجزاك خير، شكرا، شكرا لك، شكرا لك، حياك الله، تقبل الله منا ومنكم. إذا زملائي، مثل ما سمعتوا حديث الحاج ومشاعر هذه الحجة، الحجة الأولى، وهو
2: واضح سامي، واضح أنه الحاج الكريم قبل قليل تعرف يعني بعضهم رهبة الموقف
3: ويخون التعبير،
2: ويخون التعبير.
0: أكيد أكيد. لا يعني ويمكن متوجه لجبرة العقبة والتنقل بين النسك. طبعا يوم العيد سبحان الله مختلف جدا، خصوصا لمن عاش تفاصيله هنا في ميناء، كله طعم خاص، وانت بين ضيوف الرحمن تسمع الدعوات، تسمع التهاني، تسمع التبريكات، راحة تامة، ثمرة عمل دولة أكيد ساهمت لتوفير كل قطاعاتها لخدمة ضيوف الرحمن، أجهزة أمنية، أجهزة خدمية، تطوعية. صراحة اللي يشوف أبناء هذا الوطن في الميدان وهم أبطال الميدان، أكيد صور أشوفها تتكرر أمام عيني باستمرار، لا كلل لا ملل، مد يد العون لكل من يطلب المساعدة، تجاوب التام بكل أريحية، هنا رجال أمن وهناك كشافة، جهات خدمية، سباق، ولله الحمد على خدمة ضيوف الرحمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع.
2: أكيد أكيد، الله يقوي الشباب في مختلف القطاعات. سامي، الحقيقة أمام هالطمانة اللي ذكرتها، وأيضا الزملاء المراسلين الآخرين، الزملاء سواء جماح دغريري وأنت الآن سامي، لازلنا في هل الحقيقة النقل لكل الأحداث هناك في مشعر منى في أول أيام عيد الأضحى المبارك. شكرا سامي الشبرمي زميلنا من موقع الحدث من منى، من أحد المواقع، من جسر، من منشأة جسر الجمرات. سنعود لك لاحقا سامي بإذن الله في أوقات قريبة، والله يقويك.
0: الله يعطيكم العافية، حياكم ربي.

0: نعم، نجدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعات المملكة العربية السعودية من هنا من منى عبد الله، ونحن من هنا من مشعر منى، وأيضا نتابع عبر القناة السعودية تتنقل ما بين الحرم المكي وجسر الجمرات، ويمكن المشهد بالذات في الحرم المكي وأمواج الحجيج تطوف بالكعبة المشرفة، وكأنها قلوب تطوف حول هذا البيت، أفئدة من الناس تهوي إلى هذا المكان العظيم، تداخل حتى المشهد جميل، تداخل ألوان المظلات و هيبة هذا المكان العظيم وهذه الكعبة المشرفة. أكيد. واحدة من الصور الجميلة والرائعة اللي يتميز بها هذا المكان وهذه المشاعر المقدسة.
1: لا شك عزام، الحقيقة نحن الآن أمام مشهد على الطبيعة أمامنا هنا لجسر الجمرات، وهل الحجيج اللي نأمل أن نتقبل منهم الله عز وجل حجهم، وأيضا

0: أمامنا حنا الآن مشهد على الطبيعة عزام لجسر الجمرات، وأمامنا أيضا ما يحدث وما يقدم من خدمات في مواقع أخرى، ساحات المسجد الحرام، وكذلك الآن على قناة السنة النبوية ما يقدم من خدمات أيضا في المسجد النبوي الشريف. هذه السعادة الغامرة التي نشعر بها، يحق لنا ما يقدم لحجاج بيت الله الحرام كما قال خادم الحرمين الشريفين، وهو المسمي نفسه وشرف هذه التسمية، والذي أيضا أفاض وأضاف أنها هذه ليست تسمية مقتصرة عليه حفظه الله، هي لكل من يخدم حجاج بيت الله، لأبناء المملكة العربية السعودية، هم خدام بيت الله الحرام جميعا، وهي لفتة عظيمة الحقيقة من خادم الحرمين.
1: نعم، وأعظم به من شرف. يعني من تنقلنا خلال المشاعر المقدسة، سواء أمس في عرفة واليوم في منى، ونحن نلاحظ الحجيج وهم ينقلون هذه الصور بهواتفهم. ولذلك دائما نقول أنه اليوم ما صار عندك مثلا مئات من المراسلين والصحفيين، اليوم عندك 2 مليون، قرابة 2 مليون صحفي ينقلون هذه المشاهد إلى أهلهم وذويهم، مشاهد ينقلونها لايف مباشرة، ينقلون ليس فقط المشهد بل حتى المشاعر إلى أهلهم وذويهم، ويمكن بعض الصور تتحول إلى ترند وتطوف الكوكب بأكمله.
0: لا شك عن هذه الحشود الحقيقة اللي أو هذه اللقطات، ولهذه الحشود عزام، وهذا الربط بين هالجزئيتين، وعن إدارتهم والتعامل معهم. يسعدنا في هاللحظة الترحيب بالدكتور حمد العوفي، مشرف وحدة الدعم والتدريب بجامعة طيبة، للحديث عن أمور تتعلق بإدارة الحشود، وهي تلك اللقطة التي تحدث عنها والتي تفسر وتحمل تفاسير كثيرة بالنسبة للمشاهدين، لكن يهمنا فيها الجزئية مع الدكتور حمد العوفي اللي نرحب فيه في هاللحظة، أنه نتحدث عن إسهامات الجامعة. دكتور حمد، أهلا بك ورحب فيك في إذاعة المملكة العربية السعودية من منى. وأبدأ بعد أن أهنئك بالعيد، عيد الأضحى المبارك، أسألك عن إسهاماتكم في جامعة طيبة في هذه العملية، مسألة إدارة الحشود.
2: أهلا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بخير.
2: وعلى الأمة الإسلامية بخير وصحة وعافية. في البداية نهنئ أنفسنا بسلامة الحجاج ووقوفهم ولله الحمد على صعيد عرفات، ونجاح لله الحمد تفويجهم من عرفات إلى مزدلفة ونقلهم إلى مكة المكرمة، ولله الحمد تم بيسر وسهولة، والحمد لله على ما تم وحقق، وبإذن الله نحتفل جميعا بنجاح حج العام قريبا بإذن الله عز وجل. أما ما يتعلق بسؤالك حفظك الله ما يتعلق بإدارة الحشود، فالحمد لله تشارك الجامعة بجميع منسوبيها أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب والطالبات في التطوع بالحج، ومن أبرز الأعمال التي يقومون فيها في التطوع بالحج هي إدارة الحشود. والحمد لله نشارك في أماكن متعددة ومتفرقة، حرصت الجامعة بتوجيهات من سعادة رئيسة الجامعة على المشاركة الفاعلة في الحج لهذه السنة. شاركت الجامعة في استقبال حجاج بيت الله الحرام بدءا من وصولهم في المدينة المنورة، وذلك من خلال التطوع مع المديرية العامة للجوازات في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، وقدم الطلاب والطالبات في تطوعهم في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في توجيه الحجاج وتسهيل إجراءات دخولهم إلى المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الجهات المختصة.
1: نعم،
2: إضافة إلى المشاركة المعتادة حقيقة في إدارة الحشود في المسجد النبوي الشريف، وهذا يتم بالتعاون مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. هذه السنة حقيقة جاءت مشاركة الجامعة من خلال خطة موحدة اعتمدت لله الحمد منذ وقت مبكر، وقد اشتملت على برامج متنوعة منها ما يتعلق بإدارة الحشود، برنامجين لله الحمد هو برنامج إدارة الحشود وبرنامج الإرشاد

0: الميداني.
1: نعم.
0: بخطة الجامعة أريد أن أتحدث عنها بشكل سريع. هي الحمد لله السنة هذه اعتمدت الخطة على ثلاث مسارات تشكل المسار الأول التطوع العام، والمسار التطوع المهاري، ومسار التطوع الاحترافي. كل مسار من هذه المسارات الحمد لله فيه برامج متنوعة.
1: نعم دكتور حمد، لما نتحدث عن الخدمات اللي تقدم لضيوف الرحمن، لا شك أن واحد من العوامل الهامة لنجاح هذه الخدمات هو توظيف الجانب العلمي، الجانب البحثي، وهو الأمر اللي تنبهت له الجهات المعنية منذ وقت مبكر. نتحدث عن معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة اللي أنشأته جامعة أم القرى في ثمانينات أو بداية ثمانينات القرن الماضي. نتحدث عن جهودكم أيضا في جامعة طيبة، جهود جامعة الملك عبد العزيز. توظيف الجانب العلمي والبحثي أيضا لا شك أنه أسهم بشكل كبير إلى أنه نصل إلى مرحلة أنه المملكة العربية السعودية أصبحت مرجعية عالمية في إدارة الحشود، ومرجعية عالمية في طب الحشود. لو تحدثنا دكتور حمد عن الجانب البحثي سواء في جامعة طيبة أو في الجامعات الأخرى من خلال اطلاعك على هذا الجانب كعامل كبير ساهم في تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
0: نعم الله، احنا لو نظرنا إلى رسالة الجامعة نجد أنها قامت على ثلاث ركائز. أول ركيز التعليم والبحث والمسؤولية المجتمعية. ما تحدثت عنه سابقا في تقديم التطوع هو يندرج تحت المسؤولية المجتمعية. وأما إذا تحدثنا عن البحث فإن الجامعة لم سخرت جميع جهودها البحثية في خدمة الحجاج والمعتمرين من خلال وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي. هذا الدعم الذي تحظى به الأبحاث ولله الحمد أنتج لنا ما يزيد عن 33 بحث متعلق بالحج وضيوف الرحمن. ولو أخذنا نظرة سريعة على الأبحاث المدعومة أو المقدمة من الجامعة نجدها في اتجاهات متعددة. فنجد مثلا في الجانب الصحي نجد أن الأبحاث التي قدمت هذه السنة ركزت على إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي في الخدمة الصحية المقدمة للحجاج، وذلك إيمانا من الجامعة من رسالتها البحثية بأن هذه الأدوات أدوات الذكاء الصناعي تساعد في تجويد الخدمة الصحية المقدمة، إلى جانب الأبحاث الطبية المسحية التي تدرس حالات يعني حالات الصحية عموما. نجد لدينا مثلا بحث مدعوم يتحدث عن طوارئ الفم والذكين خلال موسم الحج، وكذلك لدينا أبحاث تتعلق بإدارة الحشود وتحسين المراقب.

0: تجديد الحجاج، وكذلك أبحاث تتعلق لتحسين جودة البيانات. فنجد لدينا بحث بعنوان طريقة أو طرق دقيقة لعد الحجاج أثناء نقولهم من عرفات إلى مزدلفة، وهذه الأبحاث تساعد متخذي القرار على بناء قراراتهم على أسس علمية واضحة. الحقيقة الأبحاث لم تقتصر الأبحاث المقدمة على الخدمات الأساسية التي تقدم للحجاج، وإنما كذلك سعت الأبحاث إلى تحسين تجربة الحاج الثقافية. وهذا الاتجاه وهو تحسين تجربة الحاجة الثقافية يأتي انطلاقا من رؤية المملكة العربية 2030، والتي سعت إلى تحسين التجربة الثقافية للحجاج والزوار عموما. سنجد لدينا بحث بعنوان تصميم حلى مستدامة بحرف يدوية مستوحاة من زخارف المسجد النبوي. هذا يأتي البحث لتحسين تجربة الحاج عموما. عموم هذه الأبحاث حقيقة منها البحث المنشور أو ما زال تحت الدراسة، المنشور منها تقريبا 11 دراسة، ومنها ما هو جاري العمل عليه، والجامعة عموما في الجانب البحثي تدعم جميع الدراسات التي تخدم الحجاج وتسعى إلى تزويد الخدمة للحجاج.
1: نعم، يمكن دكتور ذكرت لنا عدة نماذج لأبحاث قدمت ومشاريع تحولت إلى خدمات فعلية يلمسها الحاج، وهذه التجارب لمسناها في أكثر من يعني مناسبة. يعني كنا استضفنا طلاب متميزين يقول أنا قدمت فكرة بحثية لتسهيل أمر معين على الحجيج، وبعد كم سنة بعد أن درست هذه الأبحاث تحولت إلى مشاريع يستفيد منها الحجيج. فعجلة البحث تتحول بالفعل إلى مشاريع يلمسها الحاج في الخدمات المقدمة. لو يمكن ذكرت موضوع مهم اللي هو حديث الساعة، الذكاء الاصطناعي وتوظيف التقنية في تسهيل الخدمات المقدمة للحجيج.
0: نعم صحيح، وعموما يعني حتى الطلاب في مشاريع تخرجهم يتم دعمها، سواء التي تتعلق بتسهيل الخدمة التي تقدم للحجاج أو حتى الخدمات العامة التي تساعد في تطوير المدن أو تطوير المدينة المنورة وتحسين التجربة العيش وتجويد أو جودة الحياة فيها تكون عالية. كل هذه والحمد يتم دعمها في الجامعة حتى من خلال المسابقات التي تطرح للطلاب، حقيقة كلها تدعم من الجامعة ويتم دعم الطلاب فيها. عندنا برنامج طيبة ثون والله الحمد، هناك برامج أو مشاريع ابتكارية وبحثية تم دعمها بجوائز تتجاوز 100,000 ولله الحمد.
1: نعم، طيب خلينا نستثمر وجودك دكتور حمد، كيف لمست مبادرات وحماس الطلاب لتقديم هذه الأبحاث والمبادرات فيما يتعلق تحديدا بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: في الحقيقة الطلاب جدا يعني يفرحون بخدمة الحجاج، سواء الخدمة الميدانية أو حتى من خلال تقديم أبحاث أو ابتكارات تسهم في يعني تجويد الخدمة للحجاج. كما ذكرت سابقا أن الطلاب أو المشاريع البحثية أو حتى تحفيز الطلاب لتقديم مشاريع بحثية وابتكارات تساهم في خدمة الحجاج، نجدهم والله الحمد يدعون إلى هذه الأبحاث والابتكارات. نمتاز بجامعة الطيبة أن لدينا تنوع، فلدينا الجانب الصحي والجانب الهندسي حتى جانب إدارة الأعمال، كلها تحتاج إلى مشاريع تخرج. الطلاب قبل يتخرجون لديهم مشاريع تخرج، هذه المشاريع التخرج نحاول بشكل كبير أن نوجهها إلى ضيوف الرحمن من خلال مشاريع تساهم في تحسين الخدمة التي تقدم للطلاب.
1: نعم، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور حمد العوفي المشرف على وحدة الدعم والتدريب بجامعة طيبة، شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت بخير مرة أخرى.
0: شكرا الله يحفظكم.

0: مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى، الآن نستمع إلى تقرير عن المشهد الحضري في مشعر منى بصوت الزميل أسامة الغريبي.
1: في قلب المشاعر المقدسة وتحديدا في مشعر منى يتجلى مشهد حضري فريد يجمع قدسية المكان وروح العصر بين الجبال الصامتة والبنية التحتية التي تنبض بالحياة في كل موسم حج. فمنذ سنوات يشهد مشعر منى تحولات كبيرة في المشهد الحضري تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين المشهد البصري وتعزيز الاستدامة البيئية. البداية من الأبراج السكنية الحديثة التي أنشئت ضمن مشروع منى التطويري لتقدم حلولا ذكية ومريحة لإسكان الحجاج خصوصا في أيام التشريق. هذه الأبراج متعددة الأقسام وتتمتع بخدمات متكاملة تسهم في تخفيف الزحام وتوزيع الكثافة السكانية في المشعر بشكل منظم وآمن. ويأتي هذا التطوير ضمن رؤية المملكة 2030 التي تضع راحة الحاج وجودة الخدمات المقدمة له في مقدمة الأولويات. أما المشهد الأشهر فهو مدينة الخيام البيضاء التي تنتشر بنظام دقيق وموحد لتغطي معظم مساحة مشعر منى. هذه الخيام مقاومة للحرائق ومزودة بأنظمة تكييف وتبريد لتوفير بيئة آمنة ومريحة لملايين الحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم. ويجري بشكل دوري تطوير هذه المدينة الموسمية لتكون أكثر كفاءة سواء في التهوية أو في مرافق الصرف الصحي والإضاءة. ولأن المشهد البصري لا يكتمل إلا بانسجام الإنسان والمكان، فقد أطلقت الجهات المختصة مشاريع لتحسين الواجهات البصرية من خلال تنظيم اللوحات الإرشادية وتوحيد ألوان المنشآت وإزالة التشوهات البصرية، ما يسهم في خلق تجربة حج روحانية وجمالية في آن واحد. ويشهد منى اهتماما كبير بمبادرات التشجير وزيادة الرقعة الخضراء، فبين جنبات الوادي بدأت تظهر ملامح الزراعة الحضرية التي تأخذ في الاعتبار طبيعة المكان ومناخه. تزرع أشجار متكيفة مع البيئة الصحراوية تساهم في خفض درجات الحرارة وتحسين جودة الهواء وإضفاء لمسة من الجمال الطبيعي على المشعر. وقد تم اعتماد تقنيات ري حديثة مثل الري بالتنقيط لتحقيق الاستدامة وتقليل الهدر في المياه. هكذا يتحول مشعر منى عاما بعد عام إلى نموذج عمراني وإنساني متقدم يجمع بين روحانية الشعيرة وقدسية المكان وحداثة الخدمات وتكاملها. وبهذه الجهود المستمرة تمضي المملكة بثقة نحو تحقيق أحد مستهدفات رؤيتها الوطنية في تقديم تجربة حج استثنائية تحاكي المستقبل وتراعي الإنسان.

0: نعم، في هذا التقرير يمكن معلومة التشجير هي واحدة من من الأمور اللي لمسناها في تطور كبير، خصوصا في عرفات. كل سنة عن سنة تزيد رقعة الأشجار، ولها طبعا كما يعرف الجميع مساهمة في تلطيف الجو وأيضا تخفيف درجات الحرارة، وهي يعني تندرج تحت مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.
1: أكيد الحقيقة لا من حيث النوعية عزة، ممكن هذا شاهدنا من خلال التواجد الساعات الماضية، أقول في يوم عرفة، في عرفة لا من حيث النوعية لا من حيث التوزيع، الأثر اللي ليس مجرد حديث ليقال، لا هو محسوس فعليا، وأنت في المناطق المحيطة على الأقل ما كان محيطا بنا في الرقعة المكانية التي كنا متواجدين فيها ممثلي هيئة الإذاعة والتلفزيون والعاملين فيها، الغطاء النباتي اللي كان في المنطقة المحيطة كان أثره محسوس حتى على مستوى المنظر العام من البرج حيث الاستوديوهات، الأثر في الأجواء، تأثير

0: المشهد
1: كشكل
0: البصري.
1: المشهد البصري صحيح.
0: نعم
1: صحيح.
0: نعم. وسلم تسليما كثيرا. نعم مستمعينا الكرام، لا شك أنه في معاني تربوية وأسرية متعلقة بهذا اليوم العظيم، يوم العيد، ليس فقط للحجيج بل لغير الحجيج. يسرنا أن يكون معنا الآن على الهاتف الأستاذ أحمد بن محمد السعدي، المستشار الأسري. حياك الله يا أبو عمر، في البداية كل عام وأنت بخير. كيف؟
2: كل عام أنتم بخير، وحياك الله أستاذ عزام، وحنا بك وحنا بالزميل جميع المستمعين.
0: نعم، ومعي زميلي عبد الله الحارثي يشاركني.
2: عبد الحارث حياه الله.
0: الله يبقيك. خلينا نتحدث أستاذ أحمد، بما أنه مهتم أنت بالجانب التربوي، عن فرحة العيد، كيف يمكن أن نحولها إلى قيمة تربوية في نفوس الأطفال والمراهقين من خلال دور الأب والأم في هذا الجانب تحديدا؟
2: حياك الله. أول شيء نهنيكم حقيقة بالعيد، ونهني قيادة رشيدة حقيقة بنجاح موسم هذا الحج، النجاح الذي أبهر العالم حقيقة، وهذا ليس غريبا لهم إن شاء الله بإذن الله، فهم خدام بيت الله الحرام. الحج طبعا هو ركن من أركان الإسلام، وفيه من القيم التربوية العظيمة جدا التي حقيقة ينبغي كل من يشاهد التلفاز وهو يرى الحجيج ويعني رميهم شو اسمه الجمرات اليوم، ويرى أمس انطلاقهم في عرفة ثم مزدلفة وأركان الحج، يرى فيها القيم العجيبة جدا الحمد لله، قيم تربوية ينبغي لكل أب أسرة أن يربي أبناءه على ذلك، يربي أبناءه على كيفية الصبر الذي يجدونه في الحج، يربيهم حقيقة على المحبة، التضامن، الدعاء، الالتجاء إلى الله عز وجل، التعاون الذي نراه حقيقة من القائمين حقيقة على الحج، كيف يعني التعاون بينهم، كيف الابتسامة التي لم تفارق شفاههم، هذا شيء جميل جدا يعطي انطباع قوي جدا للأبناء في أن هذا الحج ليس هو عبارة عن طقوس فقط لا غير، بل هو مبادئ وقيم ينبغي حقيقة أن يتعلمها الجميع.
1: أكيد. راح فيك أستاذ أحمد، وأسألك أنا في هال في هال في هالجانب، وتحديدا قيمة أضحية العيد، ونتكلم عن الجانب الأسري كما ذكر عزام تحديدا في هالجانب، وتعظيم هذه هذا الأمر لدى أبنائنا اللي في هذا التوقيت وأهميتها، ماذا يمكن أن نقول في هالجانب؟ كيف يمكن أن نعظم، أتكلم لأطفال صغار، تعظيم هذا الجانب، التعامل مع هذه الشعيرة في هالأيام السعيدة، أيام عيد الأضحى المبارك؟
2: الله عز وجل يقول من أعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فحقيقة شعيرة الأضحية من الشعائر العظيمة حقيقة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ضحى بكبشين عنه وعن أمة محمد وعن آل بيته الطاهرين، ونستخرج منها قيم حقيقة يعني، ونحث الآباء وحينما يذبحون الأضاحي أن يكون أبنائهم معهم يشاهدون ذلك، يشاهدون كيفية الأضحية، يشاهدون كيفية تقسيم الأضحية إلى ثلاثة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثلث وثلث وثلث، وكيفية أن الثلث يخرج كصدقة الفقراء اللي يشاركون هذا الفرحة، فرحة العيد بتوزيع هذا اللحم عليهم، والثالث اللي الأقرباء والأحباب كهدية أن يشاركونك هذا الأمر، والثلث الأخير أن تأكل أنت وأبنائك وتستمتع بالعيد. فأيام كما قال صلى الله عليه وسلم، أيام التشريق أيام عيد، وأيام أكل وشرب، وأيام محبة، في حقيقة تبنى قيم قوية جدا من خلال ذلك. يعني سبحان الله، من الأشياء المهمة حقيقة أن يعني الأباء لا بد أن يشاركون أبنائهم في ذلك، حتى يشاركونهم في شراء هذه الأضحية، في أول بداية شراء الأضحية، كيف شراها وكيفية اختيارها وكيفية يعني العمر المناسب لها كما أخبروا تمام، وكيفية أنها
1: أنت تقول أخبر أنت الآن أستاذ أحمد تذكرني بالماضي، هذا مشاركة، الآن نتكلم حنا على الوضع الحالي.
2: وأنا

0: اتكلم عن
1: الأوقات الحالية.
0: حتى الوضع الحالي الآن ما شاء الله تبارك الله تستطيع الحمد لله ميسر لك الأمور أنك حتى تشاركهم في ذلك، يعني أنت تقدر بدل ما لا إذا كانت تأخذ عن تطبيقات تقدر حتى تشاركهم في التطبيق، تدخل على التطبيق وتختار.
1: أنا أستقصد مسألة استشعار هذا الأمر عشان حتى يؤسس أكثر وأكثر في أبناء في أبناء.
0: فهم إذا شاركوا لك الأبناء حيستشعرون بهذا الأمر. أنت الآن إذا خليت حتى الأطفال الصغار يوزعون اللحم هذا على الجيران وعلى الفقراء اللي في المنطقة وعلى الأقرباء اللي قريبين منك كهدية لهم، هذا استشعار جميل جدا حقيقة، أنهم أن هذه الأضحية يعني ليس كأي أضحية أخرى، ليس مثلا كأي ذبيحة أخرى يعني طول السنة، بل العكس هذه لها يعني فوائد عظيمة، الجميع كله يشارك فيها، الجميع كله يرى فيها التعاون، الجميع كله يرى فيها المحبة، الجميع كله يعني كم تدخل ابتسامة على البيوت، كم تدخل فرحة لبعض الفقراء، يعني بعضهم الفقراء ما يجدون اللحم فيجدون الآن الحمد لله وفي مشاركتهم قاد على قارب ذلك، هذه جميلة جدا وزميل جميل جدا أن الأبناء يكون مشاركين معك في جميع هذه
2: الأمور. نعم أستاذ أحمد، لا شك أنه برضو العيد هو فرصة لأن نصنع ذكريات لأبنائنا تبقى في وجدانهم طول العمر، التماس المباشر مع هذه المشاهد وهذه المشاعر بالذات للأطفال في سن التمييز أو ما دون، لا شك أنه هذه الذكريات تبقى عالقة في أذهانهم طوال العمر كما ذكرنا، فكيف يمكن أن نصنع هذه الذكريات مع أسرنا مع أطفالنا لتكون وقودا لاستشعار العيد وفرحة العيد؟
0: يا سلام، من بداية انطلاق لصلاة العيد واخذ ابنائك للعيد واستشعاره بهذه المسألة ثم الرجوع الى يعني مكان جلب الأضحية وحتى يعني اثناء يعني تقطيع الأضحية واثناء التوزيع واثناء هذه، سبحان الله هذه تبقى عالقة في ذاكرتهم، يعني ممكن حتى احنا صغار بقت عالقة في ذاكرتنا الان، حتى ابناء نفس الطريقة تبقى عالقة في ذاكرتهم، يرونها اجتماع الأقارب مع بعضهم بعض في هذه اللحظة يعتبر جزء حقيقي يعني في ذاكرة لا يمكن أن تلمس حقيقة. توزيع الولد سبحان الله إذا تعود وأخذ مع اللحم وبدأ يوزعه على البيوت القريبة وكذا وأخذته معك في السيارة وراح معك، هذه حتبقى عالقة في ذاكرته حتى إذا كبر يتذكر أنه يوم من الأيام كان مع أبوه وكان سبحان الله وصار يعرف أهمية ذلك.
2: ذبحت الأضحية اليوم أستاذ أحمد ولا لسه؟
0: لا والله تونا الحمد لله خلصنا والآن الأولاد ما شاء الله عليهم يوزعون.
2: طيب أكلت المقلقل ولا لسه؟
0: دونا شغالي في المقلقل ندكت عليهم وحنا شغالين.
2: أجل قومناك من عليها.
0: أيوه قومتون مع المقلقل وأتمنيت تكون معانا عشان تأكلون المقلقل.
1: أنا وعافية
2: بالعافية
1: والله يتقبلها عنكم قبولا وعن كل المضحين في هذا اليوم العظيم. نعود إلى شكرك العزيز الأستاذ أحمد بن محمد السعدي التربوي المستشار الأسري متحدثا عن أثر فرحة العيد وتفاصيل فرحة العيد متضمنة الحديث عن الأضحية وكل ما يتعلق ب تأصيل وكذلك استثمار هذه المناسبة في تأصيل سماحة الدين الإسلامي وكل تفاصيل في نفوس أبنائنا والأسرة. شكرا جزيلا أستاذ أحمد.
0: شكرا لكم وشكرا للأعزام وشكرا للمستمعين الكرام في هذا اليوم، كل عام وأنتم بخير حقيقة، نسأل الله أن يعيد علينا وعليكم بالخير والبركة.
2: وأنت بخير يا أبو عمر، شكرا لك.
0: حياك الله. حياك السلام.
3: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: لازلنا معكم مستمعينا من إذاعة المملكة العربية السعودية من منى، ونحن لازلنا من مكاننا من هنا نتابع حجيج بيت الله وهذه الخيام البيضاء حولنا وفي أمن واطمئنان وسيرورة عمل وأيضا إيجابية في كل الأمور، نحمد الله علي هذا النجاح حتى الآن. أقول أمامي أو أقول ما أرى أمامي وما أسمع من زملائنا عبر تواصلنا معهم من مراسلي إذاعة المملكة العربية السعودية في أكثر من مكان. مستمعينا على منصة إكس سعد أسمع

0: عديون بهذه التغريدة على حساب خادم الحرمين الشريفين يقول فيها حفظه الله: نشكر المولى عز وجل أن شرفنا بخدمة الحرمين الشريفين ورعاية حجاج بيته الحرام، سائلين الله يتقبل من الحجاج حجهم ونسكهم وطاعتهم. ومع حلول عيد الأضحى المبارك نهنئ شعبنا في هذا الوطن المبارك وأمتنا الإسلامية بهذه المناسبة، وندعوه سبحانه أن يجعله عيد خير وسلام واستقرار على أمتنا والعالم أجمع. كان هذا ما غرد به حساب خادم الحرمين الشريفين على منصة إكس، مختتما هذا الحساب التغريدة بكل عام وأنتم بخير.
1: نعم مستمعينا الكرام، لا شك أن التقنيات الحديثة أصبحت جزءا هاما في الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن، ونحن نتحدث تحديدا عن مالئ الدنيا وشاغل الناس، الترند الحالي للذكاء الاصطناعي الذي أصبح يتداخل مع كل تفاصيل حياتنا. دعونا نستمع إلى تقرير عن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في الحج بصوت الزميل أكرم عمر.
2: في موسم حج 1447 لم تعد التقنيات الحديثة أدوات مساندة فحسب، بل أصبحت شريكا رئيسا في رحلة ضيوف الرحمن عبر منظومة ذكية متكاملة تسهم في تسهيل أداء المناسك ورفع كفاءة الخدمات وتحقيق أعلى معايير السلامة والتنظيم، في مشهد يجسد التحول الرقمي الذي تشهده المملكة ضمن مستهدفات الرؤية السعودية. وبات الذكاء الاصطناعي اليوم حاضرا في مختلف تفاصيل رحلة الحج، بدءا من التخطيط للرحلة وإصدار التصاريح عبر المنصات والتطبيقات الرقمية، وصولا إلى إدارة الحشود داخل المشاعر المقدسة والمسجد الحرام من خلال أنظمة ذكية تعتمد على تحليل البيانات الضخمة وقراءة حركة التدفقات البشرية بشكل لحظي، بما يمكن الجهات المعنية من اتخاذ قرارات فورية تسهم في توزيع الحشود وتوجيهها نحو المسارات الأقل ازدحاما. وتواصل التطبيقات الذكية دورها المحوري في تسهيل رحلة الحج، إذ تتيح الخدمات الرقمية الوصول إلى المعلومات والإرشادات وتنظيم التنقلات والخدمات المرتبطة بالحج، بما يعزز تجربة ضيوف الرحمن ويجعلها أكثر مرونة وسهولة. وفي المسجد الحرام والمشاعر المقدسة تسهم الروبوتات الذكية متعددة المهام في تقديم خدمات إرشادية وتوعوية بعدة لغات، إلى جانب روبوتات التعقيم والتقنيات الحديثة التي تعمل على دعم الجهود التشغيلية والصحية في صورة تعكس توظيف أحدث الابتكارات لخدمة قاصدي بيت الله الحرام. كما تشكل الشاشات الذكية واللوحات الرقمية متعددة اللغات عنصراً مهماً في منظومة الإرشاد، حيث تساعد الحجاج على معرفة مواقع الخدمات والمسارات والمرافق المختلفة، وتسهم في تسهيل الحركة داخل واحدة من أكبر البيئات البشرية كثافة في العالم. وفي جانب النقل، تعتمد الجهات التشغيلية على أنظمة رقمية متقدمة لإدارة حركة الحافلات والمشاة، إضافة إلى الخرائط الذكية التي تسهل الوصول إلى المواقع والمشاعر المختلفة ضمن شبكة مترابطة تسعى إلى رفع كفاءة التنقل وتقليل زمن الوصول. وتأتي هذه الجهود امتداداً لمسيرة التطوير التي تقودها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، حيث تتكامل التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي مع الجهود البشرية لتقديم تجربة حج أكثر أمناً ويسراً وجودة، في رحلة إيمانية تتناغم فيها قدسية المكان مع أحدث ما وصلت إليه التقنيات الحديثة.

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعات المملكة العربية السعودية من منى. يسرنا الآن أن يكون معنا على الهاتف الدكتور أنور بن عبد الله أبو عبا، القائد العام لمعسكرات الخدمة العامة بجمعية الكشافة العربية السعودية. حياك الله دكتور أنور، كل عام وأنت بخير. في البداية خليني أسألك عن أبرز الجهود اللي تقومون بها اليوم في يوم العيد وأيضا أيام التشريق، وما هي الجهات أو من هي الجهات الشريكة معكم في هذا العمل التطوعي؟
1: أولا السلام عليكم ورحمة الله،
2: وأسعد
1: الله صباحكم جميعا بكل خير، وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكمل للحجاج حجهم في ظل هذه الجهود التي تقدم من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين. الحقيقة جمعية الكشافة العربية السعودية تشارك هذا العام ولله الحمد بأكثر من 5000 كشاف وقائد كشفي من الفتيان والفتيات، موزعين في مكة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة. يحتضن أبنائنا الكشافين أكثر من 20 معسكر كشفي في هذه الأماكن. يبدأ الحقيقة أو كما نسميها رحلة الكشاف قبل الوصول إلى مكة والمشاعر المقدسة بالتهيئة والتدريب لإعداد أبنائنا الكشافة وبناتنا الفتيات قبل الوصول إلى مكة، من خلال الحصول على الدورات التأهيلية والتدريب على سبيل المثال في الإسعافات الأولية وفي الدفاع المدني وفي إدارة الحشود، وأيضا أدبيات التعامل مع الحجاج، بالإضافة إلى أن الجمعية تسعى بشكل كبير إلى تهيئة البيئة الصحية المناسبة لاحتضان أبنائنا لإقامتهم في مكة والمشاعر المقدسة. ولله الحمد هناك شراكة مميزة بين جمعية الكشافة العربية السعودية والعديد من القطاعات، لعل من أهمها وزارة الحج والعمرة، كذلك وزارة الصحة والأمن العام وأمانة العاصمة المقدسة ومشروع الملك أو مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي. الحقيقة يعمل أبنائنا الكشافين من بداية هذا الموسم من 1 ذي الحجة وحتى اليوم 13 في العديد من المهام في إرشاد التأهين، بالإضافة إلى المساندة في مع القطاعات الأخرى في إدارة الحشود مع الأمن العام في الحرم الشريف، وأيضا العديد من القطاعات، والحقيقة أيضا العمل على مدار الساعة لا يتوقف. هذه هي في الحقيقة يعني العمل الذي يبذل خلال هذه الأيام، والله الحمد أيضا يعني العمل التطوعي الذي يتأصل لدى أبنائنا الكشافة والفتيات، ويعني بلغت عدد الفرص التطوعية التي تم تنفيذها خلال هذا العام أكثر من 73 فرصة تطوعية، وأيضا إجمالي ساعات التطوع يعني يزيد عن 620 ألف ساعة تطوعية خلال فترة أو موسم هذا الحج.
2: جميل دكتور أنور، يعني من الملاحظ على عمل يعني معسكرات أو أفراد معسكرات الخدمة العامة بجمعية الكشافة العربية السعودية خلال مواسم حج متعددة، شرفنا بتغطية أعمال الحج والخدمات المقدمة من شتى القطاعات، تحديدا في أعمالكم في الكشافة أو في معسكرات الخدمة العامة، ما أبرز التطورات الحقيقة اللي شهدتها أعمالكم أعمال الكشافين في مقارنة بمواسم الحج الماضية؟ يمكن لاحظت الموسم الماضي استخدام التقنية والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والتعامل مع الخرائط الذكية.
1: صحيح، الحقيقة في هذا العام كنا في الأعوام السابقة يعني نعتمد على التقنية مع الخرائط الورقية. في هذا العام والله الحمد أصبح الاعتماد بشكل كبير جدا على الخرائط الإلكترونية. أصبح الكشاف يتعامل مع الخريطة بكل سهولة من خلال أنه الجمعية هذا العام أتمتت كل الخرائط، وأصبح الكشاف من خلال المعلومات التي لدى الحاج من خلال البطاقة يستطيع تحديد المكان الحاج، ومن خلال الكيو آر أو يعني التقنية يصل إلى الموقع بكل سهولة وبأقل جهد. وهذا هو شعارنا الحقيقة، أنه دائما يعني نسعى أن يكون الحاج يعني في أحسن صورة، وأيضا لا يعني لا يبذل جهد كبير الحاج، وإنما من خلال الكشاف يستطيع إيصاله بأسرع وقت وأقل جهد. يعني أتمتة كاملة للخرائط، والحمد لله في هذا العام يعني وفي كل عام أنه جمعية الكشافة يعني تصدر هذه الخرائط للعديد من القطاعات الأخرى للاستفادة منها خلال موسم هذا الحج.
0: نعم دكتور أنور، خليني أسألك سؤال من شقين. الشق الأول، متى تبدأ معسكراتكم للاستعداد للحج؟ والسؤال الثاني، ما هي المعايير اللي تضعونها لاختيار المتطوعين في الجمعية؟
1: البداية الحقيقة الفعلية كالبداية تبدأ من بالنسبة لأبنائنا الكشافين وأيضا الفتيات، يبدأ من يوم واحد الحجة وحتى اليوم الثالث عشر. بالنسبة لي أيضا على مستوى القيادات، لا يكون الحضور لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة يعني في نهاية شهر ذي القعدة. للإعداد والتجهيز فيما يتعلق كما ذكرت سابقا، أنه نسعى بجاهدين لأن نهيئ البيئة المناسبة لأبنائنا وبناتنا في مكة والمشاعر المقدسة، تجهيز كل ما يحتاجه أبنائنا الكشافين للحقيقة إيجاد بيئة آمنة صحية من كل الجوانب، حتى يتفرغ الحقيقة أبنائنا وبناتنا لأداء مهامهم بكل إبداع وبكل احترافية من يعني خلال البيئة المناسبة والمحفزة. أما عن المعايير التي تم الاختيار فيها، في الحقيقة نحن نبدأ بوقت مبكر للإعلان للمشاركة في الحج، ومن ثم يكون للقطاعات البدء في عملية الترشيح. لابد من إعداد الكشافين من أبنائنا وبناتنا من خلال يعني عدد من المعايير، ويهمنا الحقيقة يعني أن يكون لائق صحيا يستطيع الحقيقة المشاركة. كما تعلمون العمل في هذه الأيام الحقيقة عمل شاق، لكنه الاحتساب والتطوع والقيم التي يكتسبها أبنائنا من خلال هذه المشاركة عظيمة، وبالتالي يكون هناك الحقيقة عدد من المعايير. لعل من أهمها أيضا هناك سن محدد للمشاركة، من خلال أنه تبدأ المشاركة للطلاب لابد أن يكون فوق 15 سنة، وأيضا لائق صحيا واجتاز الفحص الطبي حتى يصل إلى مكة والمشاعر المقدسة بإذن الله، وتقديم الخدمة المناسبة لحجاج بيت الله الحرام.
2: جميل دكتور، أنتم كيف تتعاملون أو كيف تدربون هؤلاء الشباب والشابات على مسألة مهمة جدا تشاركون فيها، مسألة إدارة

0: الحشود في هذا السن الصغير نسبيا قياسا بقدرات أعلى عند قطاعات أخرى. نوع المشاركة في إدارة الحشود بالنسبة لكم أمام هذا التحدي، مسألة صغر السن بالنسبة للكشافين والكشافات؟
1: جميل. الحقيقة نحن مشاركة الكشافين والفتيات هي مساندة الحقيقة لقطاع الأمن العام داخل الحرم المكي الشريف، وأيضا كذلك في الحرم المدني بعد انتهاء هذه الفترة وانتقال الحجاج إلى المدينة المنورة. هناك تعاون الحقيقة بين الجمعية، جمعية الكشافة العربية السعودية، وبين القطاعات الأمنية، ويتم الحقيقة تدريب عدد من القيادات الكشفية وتأهيلهم حتى ينقلوا هذه الخبرة إلى أبنائنا الكشافين.
2: نعم.
1: أي، وبالتالي يعني قبل الوصول إلى مكة يكون هناك إعداد مسبق في المناطق والمحافظات لأبنائنا الذين سيشاركون في الحج من خلال الدورات التدريبية والتأهيلية التي تقام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
2: نعم. طيب دكتور أنور، كم عدد الفتيات المشاركات هذا العام في الجانب الكشفي، وما طبيعة الأعمال اللي توكل إليهن؟
1: الحقيقة والله الحمد يعني يتزايد عدد الفتيات الكشافة التي شاركنا في خدمة الحجاج. في هذا العام قرابة 300 فتاة تشارك في خدمة الحجاج بيت الله الحرام، وطبيعة العمل تكون الحقيقة في جانبين مهمين. الأول في إدارة الحشود فيما يتعلق بالجانب النسائي في الحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى أيضا العمل والمساندة في مستشفيات والمراكز الصحية القريبة من الحرم.
0: جميل. دكتور أنور، وكل القطاعات تنسجم مستهدفاتها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، أنتم في الكشافة وبصفتك قائد عام معسكرات الخدمة وهذه الأعمال التي تقدمونها خدمة لحجاج بيت الله الحرام في أكثر من موقع، كيف ترى انسجام جهودكم مع المستهدفات، مستهدفات رؤية المملكة؟
1: الحقيقة يعني العمل الذي يقدم في معسكرات الخدمة وفي كل ما تقدم الحقيقة جمعية الكشافة العربية السعودية هي تضع بين يعني عيونها هذه الرؤية العظيمة، رؤية المملكة 2030، وأيضا ما تحدد هذه الرؤية من برامج وأهداف. تبدأ الحقيقة جمعية الكشافة العربية السعودية في وضع هذه الخطة لترجمة الفعاليات والبرامج بما يتواءم مع رؤية المملكة، وهذا الحقيقة الذي نجده دائما في البرامج التي يشارك فيها الكشافة والفتيات. ولعل يعني من أهمها مشاركة جمعية الكشافة العربية السعودية في خدمة الحجاج وأيضا في خدمة المعتمرين في موسم رمضان. ولله الحمد جمعية الكشافة العربية السعودية والدعم الذي تلقاه من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأيضا المتابعة الحقيقة الدائمة من معالي وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية.
2: نعم. دكتور أنور، لو تحدثنا عن الجانب النفسي، كيف تصف شعور الكشاف وهو يلامس مشاعر الحجيج وتطرق أذنيه دعوة من حاج ويشعر بمشاعر الإنجاز أنه جزء من هذه المنظومة اللي تقدم الخدمات لضيوف الرحمن؟ كيف تلامسون هذه المشاعر لهذه الأرواح الغضة والصغيرة اللي تقدم هذا العمل العظيم لضيوف الرحمن، سواء من الشباب أو من الفتيات؟
1: نعم. صحيح. الحقيقة يمكن أنا ذكرت أنه الجهد اللي يبذل أبنائنا الكشافين والفتيات خلال هذه الأيام هو جهد كبير جدا وعلى مدار الساعة، لكن لما نسمع من أبنائنا وبناتنا أنه والله هذا الجهد

0: يعني
1: مقدر.
0: يزول هذا الجهد من خلال الدعوات التي يجدها أبناءنا عند تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام، فإن ننسى كل التعب وننسى كل الجهد اللي نقدمه من خلال أولا استشعارنا للأجر والاحتساب الأجر لله سبحانه وتعالى، ثم ما يعني نجده ونسمعه من ردات فعل الحجاج عند تقديم الخدمة من الدعوات والثناء والإشادة الحقيقة بالعمل الذي يقدمه هؤلاء الفتية والفتيات من الخدمات خلال عملهم، وأيضا حقيقة التعامل يعني مع الحجاج على اختلاف الأعمار اختلاف اللغات. وأيضا يعني أبشرك أن لدى أبنائنا الكشافين وبناتنا الفتيات الطرق عديدة للتعامل مع هؤلاء الحجاج، يعني رصدنا أكثر من 13 لغة يتحدث بها أبنائنا الكشافين والفتيات لسهولة الوصول وتقديم الخدمة لهؤلاء الحجاج.
2: لا شك نحن كسعوديين دكتور أنور طموحون بطبعنا بما بفضل الله ولن بما تقدمه لنا هذه القيادة الرشيدة. أنتم في الكشافة يعني ما هي الطموحات المستقبلية؟ دعنا نقول فخورون ونشارككم الفخر بما تقدموا، لكن ما هي الطموحات المستقبلية لتطوير أعمالكم ومشاركة الكشافة السعودية في خدمة الحجيج؟
0: الحقيقة يعني في استراتيجية الجمعية القادمة بإذن الله تعالى هي زيادة الأعداد المشاركة وأيضا زيادة فرص العمل أثناء موسم الحج. يعني إذا يعني حصرنا أنه بعض الخدمات المقدمة في كإرشاد الحجاج التائهين في العمل مع وزارة الصحة مع أمانة العاصمة مع الأمن العام، فالحقيقة الاستراتيجية عن زيادة هذه الخدمات التي تقدمها الجمعية من خلال أبنائها وبناتها والقيادات الكشفية المتواجدة، بالإضافة إلى أيضا زيادة الأعداد. نحن اليوم وصلنا إلى ما يزيد عن 5000 كشاف. الاستراتيجية إن شاء الله القادمة هو زيادة الأعداد وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أبنائنا وبناتنا في أن يعني ينضموا إلى هذه الكوكبة إلى هذه المنظومة الكبيرة التي تقدم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام.
2: لا شك دكتور أنور، أنتم يعني شعاراتكم في الكشافة العربية السعودية شعارات جميلة الحقيقة وتعود بنا للذاكرة الحقيقة طفولتنا وإن كنا ابتعدنا عن الكشافة، لكن الخدمة بشرف هذه أحد الشعارات الذهبية للكشافة العربية السعودية، وأقول حتى الآن على اعتبار أن أعمال الحج لا زالت مستمرة، لكن حتى الآن ما القصة التي يعني تختصر أو يمكن أن تختصر حتى الآن توقيتا لأنه عندنا مزيد من الوقت لخدمة الحجيج، تختصر معنى الخدمة بشرف في ذاكرة الكشافة العربية السعودية حتى الآن؟
0: الحقيقة الاستعراض الجهود التي تقدم على مستوى الكشافة من أكثر من 6 عقود وهي تقدم هذه الخدمة، هناك الحقيقة يعني إرث تراكمي خلال هذه السنوات يتوارثه الأبناء من خلال الجهد الذي يقدم، الشرف الذي يعلقه الكشاف والفتاة يعني على صدرهم من خلال الخدمة التي يقدمها لحجاج بيت الله الحرام. هؤلاء ضيوف الرحمن أتوا إلى هذه البلاد الطاهرة لأداء مناسكهم، وبالتالي الخدمة التي تقدم لهؤلاء الحجيج هي الحقيقة قصة يعني تتناقلها الأجيال من خلال الشرف الذي يعني يكتسبه المشاركين من أبنائنا وبناتنا في تقديم هذه الخدمة. وأيضا لعلنا يعني في كل عام يعني نؤكد على يعني كما يقال بعض العبارات التي نؤكد عليها، ولعلنا في هذا العام كان لنا يعني شعار أطلقناه هي قيم وترحيب،
2: جميل.
0: فأخذنا هذه القيم بأن فعلا ما يقدمه الكشاف وما يحصل عليه في خدمة حجاج بيت الله الحرام هي تعزيز للقيم التي يكتسبها أبنائنا وبناتنا من خلال تعزيز قيم المواطنة والبذل والعطاء والعمل بروح الفريق والعديد الحقيقة من القيم التي يكتسبها من خلال هذه المشاركة. وأيضا هو الترحيب بحجاج بيت الله الحرام، وكان يعني شعار الحج لهذا العام حياكم الله. فبالتالي يعني نحن نستشعر هذا الدور المهم، وينعكس أيضا على أداء أبنائنا وبناتنا في الميدان.
2: ده. أشكرك شكر جزيل دكتور أنور بن عبد الله أبو عباه، قائد عام معسكرات الخدمة العامة بجمعية الكشافة العربية السعودية، متحدثا عن ما تقدمه الكشافة العربية السعودية خدمة لحجاج بيت الله الحرام في نشاطات متعددة أو في صور متعددة. شكرا جزيلا دكتور أنور.
0: الله يعطيكم العافية وشكرا لكم.

0: نعم، ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذا البث المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية من هنا من منى وغير بعيد أيضا عن الكشافة. البرامج التطوعية متنوعة ومتعددة، وكثير من الجهات تحرص على تفعيل هذا الجانب. يسرنا أن نستضيف في الدقائق المقبلة الأستاذ أحمد بن عبد الرحمن العريمة، الخبير في البرامج التطوعية وتمكين المتطوعين. حياك الله أستاذ أحمد، كل عام وأنت بخير. في البداية خليني أسألك، كيف يمكن أو كيف تبدأ تهيئة المتطوع لأن يكون ضمن من يقدمون الخدمات لضيوف الرحمن أداء هذا العمل الجليل؟
1: حياكم الله، أهلا وسهلا أخوي الكريم، وكل عام وأنتم بخير بتعيد الأضحى المبارك، وطبع عليك وعلى المستمعين بكل لا شك.
0: أستاذ أحمد، بس أنا استأذنك، إذا كنت تكلمنا من السبيكر أو المكبر تكلمنا مباشرة من الجوال، وإذا كنت في مكان يعني فيها الشبكة ضعيفة لو تغير مكانك لأنه في تقطيع في الصوت.
1: أبشر. لا صوت واضح؟
0: أي نعم، تفضل.
1: لا شك أن فضل الحج فضل عظيم، ولا سيما أن خدمة ضيوف الرحمن شرف عظيم اختص الله بهذه البلاد المباركة. ومن أعظم هذه الصور خدمة العمل التطوعية الذي يجسد قيم التكافل والتراحم الإنساني. تهيئة المتطوع لا شك تبدأ من تهيئة المتطوعين خلال التسجيل عبر المنصات الوطنية التي أسستها المملكة العربية السعودية. التطوع في الحج ليس مجرد عمل مؤسسي، بل رسالة إنسانية ووطنية ودينية يسهم من خلال المتطوعين في التيسير على الحجاج ومساعدتهم على أداء مناسكهم بأمن وطمأنينة ويسر. وكلنا نرى أن المملكة العربية السعودية أولت بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمير حفظهم الله اهتماما بالغا في المتطوعين بمنظومة الحج والعمل التطوعي، فأسست تلك المنصات التي تضمن تهيئة المتطوعين بشكل يليق بهم وبشكل تقديم خدمة مميزة ساهمت فيها التقنيات الوطنية مدعومة بأحداثها والخطة التشغيلية والتنظيمية. وكما رأينا أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 عززت هذا المفهوم باعتبار ركيزة من ركائز التنمية المجتمعية، واستهدفت من خلال الوصول إلى 1 مليون متطوع. اليوم إحنا تجاوزنا هذا العدد بفضل الله ثم فهذا المنظومة وهذه الرؤية. نعم. وفي الموسم الحج نشهد تكامل استثنائي بين كل المختلفة القطاعات، فنجد أن القطاعات الأمنية في تنظيم الحشود وحفظ الأمن، القطاعات الصحية كذلك تقديم الرعاية والخدمات الإسعافية، الجهات البلدية والخدمية، وكذلك الفرق الإعلامية والفرق التطوعية المتطوعين اللي يمثلون صورة مشرفة لهذا الوطن والمجتمع السعودي.
0: نعم، كما تعرف أستاذ أحمد ويعرف أيضا المستمعون الكرام أنه أثر التطوع لا ينعكس فقط على من تقدم لهم الخدمات، بل حتى المتطوعين في اكتساب خبرات، اكتساب مهارات، وأيضا حتى الجانب النفسي من خلال المساهمة في خدمة المجتمع. ما أبرز الآثار اللي لمستموها لمن يقدم خدمات تطوعية لضيوف الرحمن في الحج؟
1: لا شك أن التطوع في الحج يحقق آثار عظيمة على مستوى الفرد والمجتمع والوطن كلهم في آن واحد. فلو ناخذها على سبيل الفرد، يعزز التطوع الانتماء الوطني وينمي المهارات القيادية والتنظيمية، وكذلك يوفر مستوى المسؤولية الاجتماعية ويكسب المتطوع خبرات ميدانية وإنسانية كبيرة، كذلك يعزز قيم الرحمة والعطاء والعمل الاجتماعي. فهذه على مستوى الفرد، ولكن تخيل أن الآثار أكثر من ذلك. ولكن هذه الآثار إحنا نسميها الآثار المحسوسة والكمية اللي معروفة إحنا نقيسها. أما على مستوى المجتمع، فيسهم التطوع في تكافل المجتمع ويدعم جودة الحياة والمقدمة للحجاج، ويرفع كفاءة المشاركة المجتمعية، ويعزز الصورة الحضارية للمملكة العربية السعودية أمام العالم الإسلامي. فنجد أن بيئة الوطن أو بيئة المواطن السعودي هي بيئة مجبولة على التطوع أيا كان، على الفزعة، على الأخذ، على العطاء، على التعليم، على التدريب، على التنمية. فهذه فطرة موجودة في المواطن السعودي. أما على مستوى الوطن، أما على المستوى الفن التطوع يعد عنصرا داعما للقطاع الحكومي وغيره وغيره من القطاعات الربحية كذلك، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة. اليوم احنا لما أسست رؤية المملكة فيها باب كامل للتطوع في تنمية القطاع الغير ربحي ورفع عدد المتطوعين وتعزيز جودة الحياة، فهذه كلها على مستوى المملكة العربية السعودية. ولا شك أن إحصائيات المملكة في الحج هي إحصائيات كبيرة جدا، فكل هذه الإحصائيات أثرها عالي جدا على الوطن وعلى الفرد نفسه وعلى المواطن وعلى كذلك الحجاج القادمين من الداخل والخارج.
2: على من حيث انتهيت أستاذ أحمد.

0: كاسة على إثراء تجربة الحاج.
1: لا شك تجربة الحاج سواء الحاج من الداخل أو من الخارج سوف تكون سيئة جدا بما يحمله من دلالات تدل على ذات المواطن، كرمه، طيبه، فزعته، حميته في الحج، الإرشاد التائهين، إرشاد الحجاج في الدعم في الترجمة، المساندة في الفرق الطبية، التوعية الصحية والوقائية، كذلك الإرشاد الصحي، المساهمة في الحملات الوقائية. كل هذه أشياء داعمة تعكس إيجابية مملكتنا وقدرة المواطن السعودي على استقبال وتبني جميع الأسس السليمة التي هي فطرة الإنسان بشكل عام. ولك أن تتخيل هناك آلاف المتطوعين في تنظيم الحشود، مهامهم إرشاد الحجاج، إدارة نقاط التجمع، خدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، المساعدة في التنقل بين المشاعر، لا شك أمرها كبير جدا. فلما تجيها من جهة إنسانية فنجد أن توزيع المياه وتقديم الدعم النفسي والمعنوي وخدمة التائهين وترجمة كذلك الحجاج مختلف الجنسيات كلها تنعكس إيجابا على الحجاج بشقيه الداخلي والخارجي، فتعطينا نتيجة تبهر العالم أننا شعب قادر على استضافة آلاف البشر أو ملايين البشر في مكان واحد، وإدارة حش مميزة مبنية على الاحترام والتقدير، وهذا ما علمتنا عليه دولتنا لله الحمد، وكذلك قبلها ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا.
0: نعم أستاذ أحمد، من خلال خبرتك في البرامج التطوعية وتمكين المتطوعين، كيف ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في تنسيق الجهود وتوزيع الأعمال بين المتطوعين؟ يعني نقول لنا نتكلم عن الحج تحديدا، عن الصورة في الماضي والآن مع وجود التقنيات الحديثة، الذكاء الاصطناعي، مواقع التواصل الاجتماعي، خلينا نركز على موضوع الحج.
1: بلا شك أن وسائل التواصل الاجتماعي هي الوسيلة التي أثرت محاسن التطوع. فنجد أن اليوم قسم كبير في الحج اسمه التطوع التقني والإعلامي، وهذا موجود في منصات التطوعية كاملة، في منصة التطوع الصحي، في منصة العمل التطوعي. فمهامها التوعية الرقمية، إدارة المحتوى الإعلامي، الترجمة الفورية، دعم التواصل، التطبيقات والخدمات الذكية، نقل الصورة المشرفة بجودة المملكة. فاليوم وسائل التواصل هي الوسيلة التي نطل عليها من خلال محاسن الحج فيما ينعكس لهم، ونجد أن اليوم الصورة المشرفة التي تنقل عبر التواصل الاجتماعي هي الصورة الأسرع لنا كقلوبنا. فنجد أن الناس تتعاطف مع تلك الصورة، تتعاطف مع تلك المقطع، تعاطف مع الصورة الجوية، مع الصورة الأرضية، مع مقطع الصوت. فنجد أن الانتشار في وسائل التواصل الاجتماعي هو الجانب الذي عزز قوة التطوع في الحج. فما قل ما نجد أن هناك صورة لم تنقل لم يكن. فبالسابق كانت الجهود يعني إنسانية ولكن لا تطلع للعالم مباشرة، بل تكتب في مجلات، في دور الثقافة، في الورقات العلمية، في البحوث الجامعية. لا، اليوم التطوع ينعكس مباشرة من أرض الميدان للتواصل الاجتماعي للعالم بأجمع.
2: وكأنك تقول أستاذ أحمد بأنه تمكين المتطوع وفق التخصص والقدرة أكثر إفادة وأكثر تفضيلا، وهو المعمول به الآن عن توزيع الأدوار التقليدي.
1: لا شك أن اليوم التطوع أصبح متعدد المهام.
2: عندما ذكرت موضوع الذكاء الاصطناعي والعمل على التقنيات الرقمية، هذا أحد الوجوه. أفهم من هذا الحديث أنه التخصص بالنسبة للمتطوعين إذا كان متخصص في هذا الجانب أكثر إفادة، أنه يعمل تطوعيا في هذا الجانب، عنه في مجالات أخرى قد يكون آخرون أقدر منه في ذلك الجانب.
1: نعم صحيح. اليوم المنصات هيئة لكل المتطوعين حسب تخصصه. فمتخصصي التقنية تجدهم في الذكاء الاصطناعي، في الأشياء التقنية. التطوع الإعلامي تلقاه في الصورة، في الفيديو، في المقطع، في التصميم. حتى التطوع البيئي ووجد هناك منشورات تطوعية في البيئة، محافظة على النظافة، تعزيز الوعدي، دعم مبادرات الاستدامة داخل المشاعر المقدسة. فالتخصصية اليوم في رؤية المملكة العربية السعودية أصبحت هي المستهدف وهي المطلوبة. فسابقا كان المتطوعين يتطوعون، يبذلون كل الجهود، كلهم في شانه، وتلقى يتعلمون ويعلمون ويدربون. لا، اليوم الحمد لله احنا في المملكة العربية السعودية نفتخر ان عندنا نخبة مميزة.

0: من المتخصصين في كافة المجالات.
1: جميل. واضح أنه من حديثك أستاذ أحمد أنه حجم التحول في العمل التطوعي نوعي ودائم التطور موسم أو فترة عن فترة، يعني هل ليس تقليديا تاما متكررا عاما بعد عام أو موقفا بعد موقف أو مناسبة بعد مناسبة ذات العمل ذات التقليدية؟ لا، هو متطور، هو متنوع، هو قابل للتحديث الآن حتى.
0: لا شك لا شك أن المملكة العربية السعودية بقيادة السيد خادم الحرمين الشريفين والوزراء في كل القطاعات سخرت المملكة العربية السعودية آلاف الكوادر الصحية المتخصصة، آلاف المستشفيات والمراكز الطبية المتنقلة، آلاف الشبكات في النقل الذكي، تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارة الحشود، الطائرات المسيرة وأنواع المراقبة الحديثة والخدمات الرقمية متعددة اللغات. كل ذلك ضمن منظومة متكاملة، هدفها الأول أن يؤدي الحاج مناسكه بأمن ويسر وطمأنينة. ولذلك أصبحت تجربة الحج السعودية نموذجا عالميا في الإدارة والتنظيم والعمل الإنساني والتطوعي بفضل التخصصية المركزة جدا جدا جدا. فنجد أنك أنت لما تدخل المنصة لن تكون متطوع بشكل عام، كل في تخصصه اللي يبدع فيه، فكل إنسان يعمل تخصصه فسوف يكون مبدع بلا شك في ظل دعم وتمكين قيادتنا الله يحفظها.
2: نعم أستاذ أحمد، وأنت خبير في البرامج التطوعية، لا شك أنه تتعاملون مع كثير من المتطوعين، بعضهم حاصل على شهادة دكتوراه وبعضهم ما زال على مقاعد الدراسة في التعليم العام. كيف يمكن أن توجه هذه القدرات اللي جات برغبة عشان تؤدي من وقتها وجهدها لضيوف الرحمن؟
0: لا شك أن المملكة العربية السعودية أولت هذا الجانب اهتمام جدا، أولت عناية كاملة في العاطلين على العمل والطلاب والمتخصصين كذلك، وكذلك العاملين في القطاعات العسكرية والقطاعات المدنية من مهندسين ومعماريين، فكل أعطته مجاله للتطوع بشكل يليق به. فاليوم التخصصية أصبحت هي السمة السائدة في نجاح الأعمال وقيادتها. فأنا لما أنزل الميدان أو أنت أو آخر أو كل من يكون موجود في المملكة السعودية يجد مكان يليق به، لا شك أن الإبداع سمته، لا شك أن الانضباط عنوانه. فهذه فضل الله سبحانه وتعالى علينا وفضل قيادتنا اللي دربتنا علمتنا هيئتنا وجعلت هذا الوطن بيئة نرد لها جزء منها من خلال تطوعنا في جميع التخصصات.
1: جميل. هذه البرامج التطوعية المتعددة نوعا وكما وإفادة أستاذ أحمد، إلى أي مدى هي تسهم في دعنا نقول بناء ثقافة تطوعية مستدامة لدى الشباب من خلال هذا التعدد والتوسع الكبير؟
0: لا شك أن التطوع في الحج أصبح اليوم منظومة احترافية متكاملة. لما أقول أنا احترافية، من خلال منظمات ومن خلال منظومات صحية مبنية على الذكاء الاصطناعي، مبنية على الخارطة والمكان، مبنية على المكان. اليوم إحنا في المنطقة الشرقية نجد أن هناك آلاف الأعمال التطوعية من خلال المنصات، في المنطقة الغربية، في المنطقة الشمالية، فالحجاج من كل فجن عميق يأتون. لذلك في المطارات اليوم نجد أن هناك منصات متعددة تدعم هذا الموقف، فنجد أن هناك مساندة في الفرق والتوعية الصحية والإرشاد الصحي ومساهمات في الحملات، وكذلك دعم مراكز الرعاية والإسعافة الأولية، وكذلك التطوع التنظيمي والميداني من خلال تنظيم حركة الحشود وإرشاد الحجاج وإدارة نقاط التجمع. وكذلك نجد أن هناك العديد من المنصات التي تسهم وتدعم أي أعمال تطوعية من خلالها يبرز محاسن الوطن وإدارته لتنظيم الحج.
1: أشكرك شكر جزيل الأستاذ أحمد بن عبد الرحمن العريمة، خبير البرامج التطوعية وتمكين المتطوعين، متحدثا عن هذه البرامج التطوعية وإسهاماتها وأيضا أثرها تحديدا في هذه اللحظة على خدمة الحجيج، وهي المناسبة التي نعيشها هذه الأيام بفرح غامر وكذلك بفخر كبير. شكرا جزيلا أستاذ أحمد العريمة.
0: الشكر لله سبحانه وتعالى. آلة ولقيادتنا التي أبقت التطوع في خدمة الضيوف الرحمن من عصور العطاء والأعمال التي تعكس القيم الأصيلة للمجتمع السعودي وتبرز الجهود العظيمة لنا في المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا في خدمة الإسلام والمسلمين. ونسأل الله أن يديم على بلادنا أمنها وقيادتها وأن يكتب لكم الأجر ولكل من يسهم في خدمة الحجاج والمعتدين.
1: شكرا لكم. شكرا جزيلا أستاذ أحمد العريمة، الخبير خبير البرامج التطوعية وتمكين المتطوعين.
0: شكرا لك.

0: نجدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعات المملكة العربية السعودية من ميناء، ويسرنا أن يكون معنا الآن على الهاتف المهندس عبد الرحمن بن عبد الكريم العودة، المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمياه. حياك الله مهندس عبد الرحمن، كل عام وأنت بخير. دعنا في البداية نتحدث عن أبرز التغيرات وأيضا التحديثات في منظومة المياه لحج هذا العام مقارنة بالمواسم الماضية.
1: الله يحييكم، سعيد بتواجدي معكم وكل عام وأنتم بخير. في هذا العام شهد قطاع المياه قفزة نوعية مقارنة بالعام الماضي، بما يضمن توفير خدمات مياه متكاملة وعالية الجودة تضمن استدامتها لضيف الرحمن. هناك عدة عناصر ساهمت في هذه القفزة. العنصر الأول وهو رفع قدرات إنتاج المياه المحلاة بنسبة 18% أو بما يعادل 3.8 مليون متر مكعب. في هذا النمو أيضا انعكس على زيادة في قدرات منظومة النقل بنسبة 32% أو تتسع لأكثر من 2.3 مليون متر مكعب يوميا. أيضا الزيادة في الإنتاج والنقل ساهمت في زيادة الخزن الاستراتيجي، حيث تتسع الخزانات الاستراتيجية لقرابة 8.8 مليون متر مكعب. العنصر الرابع والذي أيضا ساهم في قفزة كبيرة في قطاع المياه لهذا العام وهو زيادة في قدرات منظومة التوزيع الذكي بتنفيذ وتشغيل 12 مشروع تشمل خطوط وشبكات تصل إلى 24 كيلومتر طولي.
2: جميل مهندس عبد الرحمن، يعني لا شك أنه قطرة المياه غالية، جهد كبير الحقيقة حتى تصل إلى يد الحاج. ودنا نعود بين قوسين كما يقولون، يعني فلاش باك إلى الخلف أو خطوة إلى الخلف، ونعرف حتى وصلت هذه المياه نقية وحالتها الجيدة في أفضل أحوالها إلى يد الحاج. ما هي الرحلة؟ من أين تبدأ رحلة المياه حتى تصل بسهولة وسلاسة إلى الحجاج؟
1: هناك أربع مراحل أساسية. نعم. المرحلة الأولى وهي تبدأ رحلة الماء من محطات التحلية العملاقة على الساحل الغربي لإنتاج المياه في المملكة. المرحلة الثانية وهي تبدأ رحلة نقل المياه عبر أنابيب تمتد لأكثر من 1300 كيلو متر وتمتد بين الجبال لخدمة مكة والمشاعر المقدسة. إذا انتهينا من الإنتاج ومن ثم النقل، نأتي إلى المرحلة الثالثة وهو بمجرد وصول هذه المياه إلى مكة والمشاعر تستقبل في منظومة خزن استراتيجي وتشغيلي. المرحلة الرابعة وهي منظومة التوزيع الذكي، وتشمل المنظومة هذه على شبكات توزيع دقيقة تصل إلى مختلف مرافق الاستهلاك النهائية في مدينة مكة والمشاعر المقدسة. في مرحلتين بعدها وهي معالجة المياه بعد استخدامها، ومن ثم إعادة استخدامها في القطاعات الأخرى كالقطاع الزراعي.
0: جميل. مهندس عبد الرحمن، لا شك أنه أوقات الذروة في الحج تمثل تحدي بأنه تضمنون وصول المياه إلى أكثر من 1,700,000 حاج، سواء لاستخدام مواضيع النظافة، الاستحمام، الوضوء، وأيضا الشرب. ما المنظومة اللي تستخدمونها لضمان انسيابية المياه تحديدا في أوقات الذروة؟
1: مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تعتمد منظومة المياه على شبكة إمداد وهي الخزانات التشغيلية والاستراتيجية. الخزانات التشغيلية والاستراتيجية هذه تعتبر صمامات الأمان. أيضا هذه الخزانات ترتبط بنقاط تغذية واستهلاك نهائية، وتدعم بأنظمة مراقبة وأجهزة استشعار تصل إلى أكثر من 4,000 جهاز استشعار. أنظمة الرقابة هذه مع أجهزة الاستشعار ترصد بدقة منسيب المياه في الخزانات، توافر كميات المياه، وأيضا قيم الضغوط في مختلف نقاط الاستهلاك. طبعا في عامل مهم يجب التنويه إليه وهو دائرة السرعة. نعم. من خلال التكامل التقني بين الرصد التقني وأيضا التحرك الميداني.
2: هذه الجزئية اللي أفهم من حديثك مهندس عبد الرحمن أنها هي الضامن أو أشبه ما تكون ب يعني مركز تنسيق عمليات لهذا الأمر، لكل هذه المراحل، عمليات تشغيل.
1: صحيح، لكن لازم نذكر اللي هي نقطة التحرك الميداني.
2: جميل. التحرك الميداني معاينة المواقع مثلا أفهمها، ولا في معنى آخر لها؟
1: يعني هناك أكثر من 7000 جولة رقابية تمت منذ بداية موسم الحج أو من تاريخ 1 ذي الحجة. التغطية التقنية اللي أنا ذكرتها بأجهزة الرقابة والأجهزة الاستشعارات تدعم بهذه الجولات الرقابية، مما يضمن استدامة الخدمات.
0: نعم مهندس عبد الرحمن، أيضا جزء من ما تقدمونه من خدمات اللي هو التعامل مع مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها، فلو تحدثنا عن هذه الجزئية وخصوصا الاستفادة منها في عمليات الري والخدمات المساندة.
1: قطاع المياه في المملكة يتبنى ممارسات الاستدامة، وزي ما ذكرت المياه أجلكم الله مياه الصرف الصحي تعالج ويعاد استخدامها في القطاعات الأخرى كقطاع الزراعة. طبعا في مكة والمشاعر المقدسة يتم معالجة 750 ألف متر مكعب من هذه المياه المعالجة ويعاد استخدامها. لو نأخذ نبذة في عام 2025، 30% من هذه المياه المعالجة استفاد منها في عمليات الري.
2: جميل. عندما ذكرت الرصد الميداني على ما أذكر مهندس عبد الرحمن، هي مستمرة طوال الوقت كل المراحل كل الأوقات بالنسبة لكم مجدولة، أم عند الحاجة، عند وقوع طارئ مثلا لا سمح الله، توقف مرحلة أو تعثر مرحلة؟
1: أبطال قطاع المياه يعملون على مدار الساعة، هناك جولات رقابية مجدولة وهناك جولات رقابية تكون إذا كان في حالة بلاغ أو حالة ضعف أو ضغط على نقطة معينة من نقاط الاستهلاك، لكن عمليات الرقابية على مدار الساعة في موسم الحج.
0: نعم المهندس عبد الرحمن بن عبد الكريم العودة، المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمياه، شكرا جزيلا لك.
1: العفو، حياك الله.

0: أكبر الله. حياكم الله مرة أخرى مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من هنا من منى. ولا شك أنه الإعاشة هي جزء هام من منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. دعونا نتعرف على خدمات الضيافة والإعاشة في الحج في هذا التقرير بصوت الزميل أسامة الغريبي.
1: في موسم حج 1447 هجرية تتواصل منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في التطور والارتقاء، ومن أبرزها خدمات الضيافة والإعاشة التي تشهد نقلة نوعية تسهم في تعزيز راحة الحجاج وتلبية احتياجاتهم الغذائية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يعكس حجم العناية والرعاية التي توليها المملكة لضيوف بيت الله الحرام. وتعد خدمات الإعاشة أحد العناصر الأساسية في رحلة الحاج، إذ تتكامل جهود الجهات المشغلة والشركات المتخصصة لتوفير وجبات متنوعة ومتوازنة تراعي اختلاف الثقافات والأذواق والاحتياجات الغذائية للحجاج القادمين من مختلف دول العالم، سواء من خلال الوجبات العربية أو العالمية أو الخيارات الصحية التي تقدم وفق معايير دقيقة. وامتدت منظومة الضيافة لتشمل مختلف مواقع إقامة الحجاج ومواقع وجودهم في المشاعر المقدسة من منى وعرفات ومزدلفة، إضافة إلى مقار السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ضمن خطط تشغيلية متكاملة تعمل على إيصال الوجبات في الأوقات المحددة وبكفاءة عالية. وفي إطار التحول التقني الذي يشهده موسم الحج، تعتمد منظومة الإعاشة على أنظمة ذكية لإدارة سلاسل الإمداد والتوزيع وتقنيات حديثة تتابع مراحل إعداد وتجهيز ونقل الوجبات، بما يضمن وصولها بجودة عالية وفي الوقت المناسب، مع المحافظة على سلامة الغذاء في مختلف مراحل التشغيل. كما تحرص الجهات المعنية على تطبيق اشتراطات دقيقة تشمل جودة التشغيل وسلامة الأغذية وكفاءة المطابخ ومتابعة الالتزام بالمعايير الصحية، بما يسهم في توفير بيئة غذائية آمنة تعزز راحة الحجاج وتدعم قدرتهم على أداء المناسك بطمأنينة ويسر. ولا تقتصر خدمات الضيافة على توفير الغذاء فحسب، بل تتجاوز ذلك لتقديم تجربة تعكس قيم الكرم السعودي وأصالة الضيافة العربية، في مشهد تتكامل فيه الخدمات الإنسانية والتنظيمية لخدمة ضيوف الرحمن. وبين جهود التشغيل ودقة التنظيم وجودة الخدمة، تواصل منظومة الضيافة والإعاشة في حج 1447 هجرية أداء دورها الحيوي لتكون جزءا من رحلة إيمانية ميسرة يحظى خلالها الحاج بخدمات متطورة تعينه على أداء نسكه بكل راحة وطمأنينة.
0: الله أكبر الله. استمعنا وياكم إلى تقرير بصوت الزميل أسامة الغريبي عن خدمات الضيافة والإعاشة في الحج.
2: لا إله إلا الله.
3: سنستمر معكم مستمعينا من إذاعة المملكة العربية السعودية من منى، وفي هذه اللحظات نرحب بالأستاذ الدكتور فهد بن عتيق المالكي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية التاريخية السعودية لنتحدث أكثر معه عن هذه العناية المولاة لضيوف الرحمن والمتجددة عاما بعد آخر وسط تحسينات وإضافات كبرى الحقيقة في كل المجالات وشتى المجالات. أرحب بك دكتور فهد في هذه اللحظة، أقول لك كل عام وأنت بخير، وأسألك مباشرة كيف ترى ما سخرته المملكة من إمكانات لخدمة حجاج بيت الله الحرام عبر سنين متعددة انتهاء بهذه اللحظة التي نعيشها في حج هذا العام، حج عام 1447.
4: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. حقيقة المملكة العربية السعودية منذ أن شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين جعلت من خدمة ضيوف الرحمن رسالة دينية ووطنية وإنسانية تتجاوز حدود العمل الإداري التقليدي، فكل إمكانياتها البشرية والمالية والتقنية والتنظيمية سخرت ليؤدي الحاج نسكه في أمن وطمأنينة ويسر. فالدولة لا تنظر إلى الحج بوصفه موسما، بل باعتباره مسؤولية تاريخية وشرفا عظيما، ولذلك نرى منظومة متكاملة تشارك فيها مختلف القطاعات من الأمن والصحة والنقل والخدمات البلدية إلى الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية وإدارة الحشود. لقد سخرت القيادة السعودية مليارات الريالات في سبيل تطوير المشاعر المقدسة وتوسعة الحرمين الشريفين وإنشاء شبكات الطرق والقطارات وتطوير الخدمات الصحية والإسعافية، حتى أصبحت تجربة الحج السعودية اليوم واحدة من أعظم التجارب العالمية في إدارة التجمعات البشرية الكبرى. ومن الجميل في التجربة السعودية أنها لا تكتفي بتقديم الخدمة، بل تسعى لصناعة الطمأنينة. فالحاج اليوم يجد تطبيقات ذكية وإرشادا متعدد اللغات وخدمات صحية فورية وتنظيما دقيقا، وكل ذلك يعكس حجم العناية التي أولتها القيادة السعودية الرشيدة لضيوف الرحمن.
0: نعم بروف فهد، يمكن كثير من المشاريع اللي تم إنشاؤها لخدمة ضيوف الرحمن و زميل عبد الله، يمكن احنا كصحفيين لمسنا تطور، مثلا مشروع اللي نشاهده الان امامنا، مشروع الجمرات، في من خلال تغطيتنا في سنوات متعدده لما بدا كدور اول وبعد ذلك اكتمل الى هذا المشروع الهندسي الضخم. خلينا نتحدث استاذ او بروف فهد عن هذه المشاريع ومدى مساهمتها في خدمه ضيوف الرحمن. اتكلم عن الميجا بروجكت أو المشاريع الكبرى اللي تخدم ضيوف الرحمن.
4: جميل جدا أستاذ الكريم. نحن حينما نتحدث حقيقة عن مشاريع المقدمة للحجاج، فإننا لا نتحدث عن مشاريع عادية، بل عن مشاريع حضارية عملاقة يعود تطويره عاما بعد عام، حتى أصبحت المشاعر المقدسة ورشة عمل تطوير لا تهدأ ومنظومة إنجاز لا تتوقف. من أبرز هذه المشاريع توسعة المسجد الحرام التي تعد من أكبر التوسعات في تاريخ العمارة الإسلامية، إلى جانب توسعة المسجد النبوي ومشروع قطار المشاعر المقدسة الذي أسهم في نقل مئات الآلاف من الحجاج بانسيابية عالية، إضافة إلى مشروع جسر مثل ما ذكرتم، جسر الجمرات متعدد الطوابق الذي غير مفهوم إدارة الحشود على المستوى العالم. كما برزت مشاريع البنية التحتية العملاقة كالأنفاق والطرق الدائرية وشبكات المياه والكهرباء والتبريد، فضلا عن المستشفيات والمراكز الصحية الموسمية التي تعمل بكفاءة عالية لخدمة ضيوف الرحمن. طبعا في السنوات الأخيرة في عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وعهد سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، دخلت المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة، وهي التي أستطيع أن أطلق عليها هي مرحلة الحج الذكي عبر منصات رقمية مثل تطبيق نسك والبطاقات الذكية وأنظمة التتبع والإرشاد وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتتحول تجربة الحج من مجرد خدمات تقليدية إلى منظومة رقمية متقدمة تدار بلغة الأرقام والبيانات والتحليلات اللحظية.
3: نعم. طيب دكتور فهد، لا شك أنه يعني هذا التعظيم المستحق سواء من القيادة رعاها الله لخدمة الحرمين الشريفين أو خدمة حجاج بيت الله الحرام ومعتمري مكة والزائرين أيضا، وتوفير سبل أو كل سبل الراحة لهذه الفئة، فئة الحجاج والمعتمرين. حدثني عن أثر هذا التعظيم المستمر والمستحب الحقيقة من القيادة حفظها الله، وأيضا الذي يحدث الشعب السعودي نفسه به دائما ويشعر بفخر، وهو يستذكر دائما ويذكر بعضه البعض، وهو يعني يشرف في هذه الخدمة، خدمة البيتين الحرمين الشريفين وخدمة الحجاج.
4: القيادة السعودية تدرك أن راحة الحاج ليست رفاهية، بل جزءا من قدسية الرسالة وعظمة المسؤولية، ولذلك فإن كل تفاصيل رحلة الحاج تبنى على مبدأ التيسير ورفع المشقة. ولهذا نرى التطوير مستمر في كثير من المجالات، يعني لو نظرنا إلى مجال وسائل النقل، إلى نظرنا إلى الإسكان، شاهدنا التبريد، الخدمات الصحية، رأينا الإرشاد الميداني، إدارة الحشود. حقيقة أصبح الحاج ينتقل بين المشاعر بانسيابية أكبر، ويحصل على الخدمة بصورة أسرع، ويؤدي نسكه في بيئة أكثر أمناً وتنظيما. أولت القيادة اهتماما بالغا بالفئات الأكثر احتياجا، ولا ننسى هذه الفئة ككبار السن والمرضى وذوي الإعاقة، عبر مسارات خاصة وخدمات إلكترونية وعربات ذكية وترجمة فورية بعدة لغات، في صورة تعكس البعد الإنساني العظيم الذي تقوم عليه المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمة.
0: نعم.
4: واللافت هنا أن المملكة العربية السعودية لم تكتفي بالتطوير المادي فقط، بل عملت على تعزيز الجانب الروحي والنفسي للحاج، ليعيش رحلته الإيمانية في أجواء من السكينة والطمأنينة والتنظيم الحضاري الرفيع.
0: نعم. الدكتور فهد، كونك مختص في الجانب التاريخي، ودنا تأخذنا في رحلة عن تطور خدمات الحج عبر السنوات، مدعومة طبعا بالتواريخ والأرقام والإحصاءات، لأني وأنا عارف أنه أنتم كأكاديميين حريصين على هذا الجانب، ليس مجرد انطباعات، بل أنه ترفضون كلامكم بأرقام وإحصاءات.
4: جميل جدا. نحن حينما نستعرض تاريخ الحج في المملكة العربية السعودية، فنحن أمام قصة تطور استثنائية بدأت منذ عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، الذي أدرك مبكرا أن خدمة الحجاج مسؤولية عظيمة تحتاج إلى الأمن والتنظيم والعناية المستمرة. فبعد أن كانت رحلة الحج تعاني في أزمنة قديمة تاريخية من مشقة الطريق وضعف الخدمات والتحديات الصحية والتنظيمية، بدأت المملكة العربية السعودية رحلة طويلة من البناء والتطوير، فأنشأت الطرق وأمنت المسارات ووفرت المياه ووسعت الحرمين الشريفين وطورت المشاعر المقدسة. وقد تعاقب ملوك المملكة العربية السعودية جيلا بعد جيل لتحويل تلك الخدمات، خدمات الحج، من الأمور التقليدية إلى التخطيط المؤسسي الحديث، ثم إلى الإدارة الرقمية الذكية. يعني لو نظرنا إلى متى بالتواريخ مثل ما ذكرتم، أجد أن عام 1410 بدأ هناك تطوير، يعني التحول الرقمي، بدأ التحول الرقمي، إلى أن وصلنا إلى هذا العهد الزاهر أصبح هناك التحول الرقمي أو التحول إلى الذكاء الاصطناعي، اللي هو في عهد مولاي خادم الحرمين الملك سلمان وسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، حيث دخلت في هذا العهد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتطبيقات الذكية في إدارة الحج بصورة غير مسبوقة. واليوم أصبحت المملكة العربية السعودية نموذجا عالميا يدرس فيه إدارة الحشود والخدمات اللوجستية والإنسانية، حيث غدت تجربة الحج السعودية واحدة من أعظم قصص النجاح الحضاري في العصر الحديث، لأنها جمعت بين قدسية المكان واحترافية الإدارة وعظمة الرؤية المستقبلية. لو أخذنا تبغى نتحدث عن الأعمال لكل ملك

0: يعني
1: هو الأبرز في هذه اللحظة دكتور فهد، ونحن نعيش يعني أول أيام عيد الأضحى المبارك، يوم النحر، وهذه الجزئية يمكن تحدث أحد الضيوف قبل استضافتك عن الجزء من هذا الحديث، أو أحد الزملاء المراسلين عفوا كان الزميل كان يتحدث عن مشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، وهذا العمل الذي يصفه الكثير بأنه قدم خدمة غير مسبوقة لا في الكم ولا في النوعية التي يقدمها هذا المشروع. وتحدثني عن الإضافة التي حققها والحرص من القيادة الرشيدة على هذا المشروع عبر عقود من الزمن وصولا للحظة التي نعيشها.
0: ممتاز جدا سؤالك، وما ذكره زميلكم يعني حقا وصدقا تجسد عناية المملكة العربية السعودية بالحجاج يوم النحر صورة استثنائية، ومثل ما ذكر زميلكم غير مسبوقة من صور التنظيم والخدمة والرعاية، حيث تتحول المشاعر المقدسة إلى منظومة تشغيلية متكاملة تعمل على مدار الساعة لخدمة ملايين الحجاج في وقت واحد، وسط تنسيق دقيق بين مختلف القطاعات الأمنية والصحية والخدمية والتطوعية. ويعد يوم النحر من أكثر أيام الحج كثافة من حيث تنقل الحجاج بين المشاعر، إذ يشمل رمي جمرة العقبة والنحر والحلق والتقصير والطواف والسعي. ومع ذلك استطاعت المملكة العربية السعودية عبر التخطيط المحكم والتقنيات الحديثة وإدارة الحشود الذكية أن تجعل من هذا اليوم نموذجا عالميا في إدارة التجمعات البشرية الكبرى. وتبرز العناية السعودية في يوم النحر من خلال إدارة حركة الحشود بخطط تفويش دقيقة، تشغيل إطارات القطار المشاعر والحافلات الترددية بكفاءة عالية، جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية وفرق الطوارئ، توفير الآلاف من الكوادر الأمنية والتنظيمية والإرشادية، استخدام التقنيات الذكية والكاميرات والتحليلات اللحظية، العناية بالنظافة والإصحاح البيئي على مدار الساعة، توفير الوجبات والمياه والخدمات اللوجستية للحجاج، تسهيل أعمال الهدي والأضاحي وفق أنظمة صحية ورقمية متقدمة، تقديم خدمات متعددة اللغات للإرشاد والتوجيه، إشراك آلاف المتطوعين في خدمة ضيوف الرحمن. ولم تعد خدمة الحجاج يوم النحر مجرد جهد موسمي، بل أصبحت مشروعا حضاريا وإنسانيا متكاملا يعكس المكانة الدينية والقيادية التي تتطلع بها تطلع إليها المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، حتى غدت تجربتها في إدارة الحج محل إفادة عالمية واسعة.
2: شكرا لك الدكتور فهد بن عتيق المالكي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية أو الجمعية التاريخية السعودية، وكل عام وأنت بخير.
0: حياك الله وأنت بخير.

0: سمعنا الحقيقة كنا سعادة بما تعلن أو على الأقل ما يرشح من معلومات بأنه عملية تفويج الحجاج تمت بشكل دقيق ومحكم. الآن من المشهد أمامنا منشأة جسر الجمرات، نتابع قبل قليل أثناء الحديث مع ضيفنا لأول مرة توصيل الأدوية للحجاج عبر الطائرات بدون طيار، وهي واحدة من ضمن خدمات عديدة من الخدمات اللوجستية الطبية التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام في هذا المشعر العظيم هنا في مشعر منى، كانت قد تمت قبل دقائق من الآن، وقد سجلت خدمة عالية المستوى الحقيقة، ولأول مرة عزام تقدم عبر الطائرات بدون طيار.
1: نعم، وهذا فيه كما ذكرنا استثمار للتقنية
0: أكيد
1: بشكل كبير لخدمة ضيوف الرحمن، اختصار الوقت، وأيضا تقديم الخدمة بأعلى جودة ممكنة في صورة تعكس اهتمام المملكة العربية السعودية بضيف الرحمن.
0: لا شك أن هذا التطور التقني وتسخير لخدمة حجاج بيت الله في كل موقع مصدر فخر واعتزاز الحقيقة، ولا سيما في هذه الناحية الطبية في إدارة الحج الطبية. وصلنا للنهاية عزام، أربع ساعات من الإفاضة المعلوماتية لمستمعين الكرام عبر إذاعة المملكة العربية السعودية من هنا من منى. كنت سعيد جدا بالشراكة معك والزملاء، لكم التحايا مني أنا عبد الله الحارثي والزميل عزام الخديدي وبقية الزملاء عبد الرحمن الحوطي وجمال العتيبي وأحمد الشيخي. شكرا عزام.
1: العفو. طبعا وصلنا إلى نهاية هذه الفترة، وهناك أيضا زملاء يستعدون لمواصلة هذا البث الحي والمشترك عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى. إن شاء الله نكون وفقنا فيما قدمناه خلال الأربع
2: التطبيق الذي تفضل استخدام
1: الأربع ساعات الماضية، وإن شاء الله يكمل معكم بقية الزملاء تغطية هذا اليوم يوم العيد. شكرا لك يا أبو أحمد، وإن شاء الله نلتقي المستمعين في مناسبات فرح أخرى. كل عام وأنتم بخير.
0: كل عام وأنتم بخير.

القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

هذه إذاعة المملكة العربية السعودية من منى. مرحبا بكم مستمعين الكرام في هذا البث المشترك الذي يسعد بصحبتكم خلاله من الآن حتى الثالثة مساء. من الإعداد هناء الصباغ ونوف رخيم، ومن التقديم علي آل سلطان، ومحدثكم خالد الغانم، ومن الإخراج والتنفيذ إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع.

0: وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: نحييكم مستمعينا الكرام ونقول لكم وللأمة الإسلامية جمعاء كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم. وأقولها أيضا لزميلي علي، كل عام وأنت بخير.
2: وأنت بخير، وأسأل الله يتقبل منا ومنك ومن المستمعين الكرام. كل عام والقيادة الرشيدة بألف خير، وكل عام والأمة العربية والإسلامية بألف خير. تقبل الله منهم هذا العمل. يعني أعتقد أن نستصبح أنا وياك اليوم بجهود عظيمة، يعني من فضل الله، يمكن شفناها أمس في الوقفة، وسنراها إن شاء الله، أو رأينا جزء منها اليوم في يعني المنسك المهم اليوم، يوم النحر في منى، وراح نشاهد ونتابع أنا وياك في فترتنا هذه اللي بنقضيها بصحبة الزملاء. يعني إن شاء الله بيكون برضو جملة من التغطيات والتقارير يعني اللي نخرج من خلالها بتغطية إن شاء الله تجعل المستمع في قلب الحدث. أستاذ خالد،
1: بإذن الله.

دانا زميلي علي، نرحب طبعا بالمستمعين من جديد ونذكرهم بأنهم يستطيعون المشاركة، ويسعدنا أن يشاركوا معنا في هذه الحلقة عبر الهاتف 011-40-5-3. شاركونا مشاعركم، تهانيكم بهذه المناسبة، مناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ونحن كما ذكرنا معكم بحول الله حتى تمام الثالثة مساءً.

في هذا اليوم العظيم، يوم النحر، أكبر أيام الحج وأعظمها أجراً ومكانة، تتوحد أصوات الإذاعات السعودية في بث مشترك ينقل روحانية المشهد وعظمة الشعيرة وجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن من قلب المشاعر المقدسة، حيث تتعالى التلبية وتفيض القلوب بالدعاء. نرافقكم في هذه التغطية الخاصة لنرصد لحظات إيمانية استثنائية، ونستضيف نخبة من الضيوف والمتخصصين للحديث عن معاني هذا اليوم المبارك وما يبذل فيه من خدمات وتنظيمات تجسد عناية هذه البلاد المباركة بالحجاج. فأهلا بكم مستمعين الكرام في هذا البث المشترك للإذاعات السعودية في يوم النحر.

0: وسلم تسليما كثيرا.
1: يوم النحر يوم عظيم من أيام الله تتجلى فيه معاني الطاعة والرحمة والتكافل، يعيش فيه الحجاج لحظات إيمانية مهيبة بعد وقوفهم بعرفة ومبيتهم بمزدلفة، ليبدأوا أعمال هذا اليوم المبارك برمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي والحلق والطواف. في يوم النحر تمتزج فرحة العيد بروحانية الحج، وتظهر أعظم صور التنظيم والخدمة التي تسخرها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. في هذه الأجواء الإيمانية المباركة مستمعي الكرام، نواصل معكم هذه التغطية الخاصة في هذا اليوم المبارك.

0: الحمد لله الذي أتم علينا نعمته وبلغنا أياما عظيمة تتنزل فيها الرحمات وتضاعف فيها الحسنات. يوم النحر أعظم أيام الدنيا، يوم يظهر فيه المسلمون طاعتهم لله بالنسك والضحايا، وتعم فيه مظاهر الفرح والابتهاج في مشارق الأرض ومغاربها. في هذا اللقاء نسلط الضوء على فضل هذا اليوم المبارك وأهم الأعمال التي تؤدى فيه وما يرتبط به من عبادات وأدعية مع ضيفنا الكريم الشيخ حسين بن يحيى معافى. شيخ حسين، حياكم الله وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: حياكم الله، بارك فيكم وتقبل الله منا ومنكم، عيدكم مبارك.
0: الله يبارك فيك شيخ حسين. في البداية، يوم النحر من أعظم أيام الحج وأفضلها، حدثنا عن فضل هذا اليوم المبارك وعن سبب تسميته بهذا الاسم.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم وبارك على خاتم النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وزوجه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا ولمدنا. أما بعد، شكرا لك أخي على الاستضافة وعلى إتاحة الفرصة.
0: حياكم.
1: والحقيقة أود أن أشيد بما رأيت ولمست من خدمات جديدة وعناية فائقة لحجاج بيت الله الحرام من خلال رؤيتنا للحجاج وسرورهم وغصمات السرور الظاهرة على وجوههم والفرح والاستبشار بما رأوا من خدمات جليلة وتوسعة وعناية ورعاية وقيمة لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سمو ولي عهده صاحب السمو ملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وحكومتهم الرشيدة التي لا تلو جهدا في بذل كل ما يوسع على الحجاج حتى يؤدوا نسوكهم بيسر وسهولة. وهذا فضل عظيم من الله عز وجل وشرف وفخر، فهي خدمة الحجيج شرف لنا جميعا في هذا البلد المبارك. ومن هنا نقول شكرا للدولة السعودية، شكرا لقياداتنا الرشيدة في هذا البلد المبارك التي لا تلو جهدا في العناية بالمشاعر المقدسة والاهتمام بهذه الشعيرة العظيمة التي يأتي الناس إليها من كل فج عميق. أما سؤالك أخي عن يوم النحر، فهذا يوم الحج الأكبر، يقول الله عز وجل فيه: وأذان من الله ورسوله، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر. يوم القر أي يوم الحادي عشر استقرار الحجاج منها. وأما يوم النحر فهو هذا اليوم يوم العيد، عيد الأضحى، والذي هو يوم الحج الأكبر، سمي بهذا لأن أعمالها الحج كثيرة التي تؤدى فيه. ففيه رمية الجمرة العقبة، وفيه النحر، وفيه الحلق أو التكسير، وفيه طواف البيت والسعي كذلك بعد المتمتع، وكذلك القارن والمفرد إذا لم يسعى مع طواف القدوم، وهو يوم عيد الأضحى أيضا. قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير ما يجمعون حق المسلم أن يفرح ويسر بعبادته. فهو يوم عيد ويوم فرح وسرور، ويؤدي الحجاج فيه أكثر مناسكهم، لذلك يوم الحج الأكبر. نعم.
2: أشير رحب فيك مرة أخرى فضيلة الشيخ، وأيضا نهنئك بهذا العيد السعيد. وأيضا من الأمور اللي مهم جدا أننا نتطرق إليها في هاليوم العظيم الذي يجتمع فيه الحجاج، يعني مظاهر الفرح كذلك التهنئة، نريد أن نعرف من خلالك فضيلة الشيخ ما هي أبرز الأعمال والنسك التي يؤديها الحاج في هذا اليوم. أيضا نريد أن نعرف من خلالك الترتيب الأفضل الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أما أعمال الحج فوصي أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم عن شيء قدمه بعضهم أو أخر، قال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وهو يعني على هذا الترتيب، والأفضل يرتبها الحاج هكذا: أولا رمي جمرة العقبة في سبع حصيات، وهي الجمرة الأبعد من منى والأقرب لمكة، جمرة الكبرى. ثانيا أن ينحر أو يذبح هديه. والثالث الحلق أو التقصير. والرابع الطواف بالبيت والسعي بعده المتمتع. فأي مقدم من هذه يفعل ولا حرج كما ورد في الحديث. فهذه الأعمال على ترتيبها من ناحية الأفضلية.
0: جميل. نعم. الأضحية فضيلة الشيخ شعيرة لا شك عظيمة، المسلم يتقرب إلى الله عز وجل بها. حدثنا عن فضل الأضحية، عن حكمها الشرعي، عن الآداب التي ينبغي مراعاتها عند تأدية هذه الشعيرة.
1: الأضحية هي سنة نبي الله إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول فصل ربك وانحر. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين قرنين فسمى وكبر وضع رجله على أصبعهما، وهي سنة مؤكدة يكره للقادر عليها أن يتركها، وأن أوجبها بعض العلماء.

0: الشرط الثالث فهو أن تكون من بهيمة الأنعام، الأضحية لا تجزي إلا من الإبل والبقر والغنم. والشرط الرابع السلامة من العيوب المعتبرة شرعا، يقول عليه الصلاة والسلام أربع لا تجزي من الأضاحي: المريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والهزيلة التي لا تنقي أو قال لا مخ فيها. هذه يعني عيوب لها عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولها تفريعات وتفصيلات في كتب أهل الفقه وأهل الاختصاص. فالمسلم يتقرر إلى الله عز وجل بإراقة الدم في هذا اليوم، ولهذا قال الله عز وجل ردا على المشركين: لن ينال الله لحومها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ينال التقوى منكم. فيتقرب المسلم متقيا لله عز وجل، متقربا بها إليه مخلصا، قل إن مخلصا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، انظر لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم. من الأدب أن لا يذبح مرأة من أخواتها، وأن يسمي عند الذبح، هذا واجب، واجب عند الذكر، وأن يحد شفرته، وأن يريح ذبيحتها، ولا يعذبها، ولا يكسر رجلها أو يدها، وهكذا، وأن يقطع الحلقوم وحد الودجين، وأن ينهر الدم، إلى آخر ما ورد من شروط صحة الأضاحي. نعم.
1: أيضا من الأمور اللي نتمنى حقيقة الإشارة إليها، وخلنا نوصل للمستمع أيضا الكريم أن يعرف الفرق ما بين، إن كان هناك فرق ما بين الهدي وكذلك الأضحية، وأيضا الإشارة فيما يتعلق بالنحر بالنسبة للإبل والبقر، بخلاف يعني الذبح للكبش وغيره من يعني ما نص عليه أو ما جاءت به السنة المطهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. اللهم صل وسلم عليك. هناك فرق، هذا الهدي خاص بالمتمتع بالقارن عليه هدي، ويوزع بالسنة أيضا ثلاثا. وأما الأضحية فهي خاصة بالمقيم، فليس على حاج أضحية، إنما الأضحية على المقيم. وكذلك توزع ثلاثا، هذا السنة: ثلث يأكله، ثلث يتصدق به، ثلث يهديه، وهكذا.
1: نعم.
0: فرق بين هذا وهذا. وأما الذبح فلبهيمة الأنعام عدا الإبل، فإن السنة نحرها قائمة معقولة اليد اليسرى، فيطعنها في الوحدة التي في أصل العنق. هذا هو الفرق بينهم، هذا بين هذا وهذا.
1: نعم.
0: وشكر الله عز وجل أن في هذا العصر الزاهر، في عصر حكومة خادم الحرمين الشريفين، في عصر الدولة السعودية المباركة، أنها تتولى جهات حكومية من قبل الدولة النحر والذبح وتوزيعه وزهم في الداخل أو الخارج لكافة المسلمين الفقراء في العالم الإسلامي، وهذا من محاسن فضائل هذه البلاد المباركة.
1: نعم صحيح. فضيلة الشيخ، في زحام الأعمال والطاعات التي يقوم بها المسلم في يوم النحر، ما أبرز الأذكار والأدعية المستحبة التي تنصحون الحجاج خصوصا والمسلمين عموما بالمحافظة عليها في هذا اليوم الفضيل؟
0: حفظك الله. هذه أيام التشريق، يقول عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. يكثر المسلم من التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، لله الحمد، من ذكر الله عز وجل، من قراءة القرآن، من الصدقات، من التزاور بالفرح والسرور بهذا العيد السعيد. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. فيكثر من الذكر في هذه الأيام المباركة بنص هذا الحديث. نعم.
1: أيضا من الأمور المهمة، ولعلنا نختم بها فضيلة الشيخ، يعني الرسالة الإيمانية التي تودون توجيهها للحجاج وللمسلمين في هذا اليوم، يوم النحر، وفيما تبقى من أيام العيد المباركة.
0: الرسالة الإيمانية هي أن على المسلمين أن يحرصوا على دينهم وعلى عقيدتهم الصحيحة، خاصة توحيد الله عز وجل، توحيد الألوهية، ونعبد الله وحده لا شريك له، ونحرص على التعاون على البر والتقوى والتآلف والتناصح. الدين النصيحة ثلاثا، قال عليه الصلاة والسلام: أن يبتعدوا عن كل ما يسبب له الفرقة والاختلاف والشتات، وأن يحرصوا على التراحم بينهم والتواد، واتباع صراط الله المستقيم، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وما تفرقت الأمة إلا بسبب اتباعها للمحدثات والبدع والمحدثات في الدين، أما سبيل الله فهو واحد، أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلك، ووصاكم به لعلكم تتقون.
1: نعم. شكرا لكم وجزاكم الله خيرا الشيخ

0: حسين بن يحيى معافى على هذه النصائح المهمة والثمينة. بارك الله فيكم.
1: حفظكم الله وشكرا لي تحت الفرصة. جزيتم خيرا.
0: وإياكم.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
3: كسوة الكعبة.
4: قطعة من الحرير الأسود تنافس الملوك والأمراء على تعظيمها والتشرف بصناعتها منذ قديم الزمان. كانت الكسوة تصنع في مناطق مختلفة ثم تهدى للكعبة المشرفة، إلى أن شرف الله المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين، حيث أمر الملك عبد العزيز طيب الله ثراه في العام 1346 من الهجرة بإنشاء أول دار لصناعة الكسوة في مكة المكرمة، فكانت أول حلة مكية الصنع منذ أن كسيت الكعبة المشرفة. تتكون الكسوة من 47 قطعة من الحرير الأسود المنقوش، تطرز عليها 68 آية قرآنية بخيوط الفضة المطلية بالذهب.
2: والحمد لله كثير.
4: يبلغ وزن الكسوة نحو 1400 كيلوغراما، وارتفاعها 14 مترا، وتضم 4 جوانب منفصلة وستارة تغطي باب الكعبة.
2: وعلى آله وصحبه وسلم.
4: تمر صناعة الكسوة بمراحل دقيقة داخل مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وتستغرق عملية صناعتها نحو 11 شهراً، وتشمل 7 مراحل من تحلية المياه إلى غسيل الحرير وصباغته، ثم النسيج والطباعة والتطريز، وانتهاءً بالتجميع والفحص.
2: الله أكبر كبيرا.
4: في غرة شهر محرم مطلع كل عام هجري جديد تبدأ فيه مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة، وتسدل الكسوة الجديدة مزينة بيت الله الحرام بأجمل ما كتبت يد وأعظم ما رأت عين.

إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: في مواسم الحج قديما لم يكن أو لم تكن رحلة الحج رحلة عبادة فحسب، بل كانت مناسبة كبرى يلتقي فيها العلماء والمفكرون وطلاب العلم من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، يتبادلون من خلالها المعارف والثقافات وتتقارب الشعوب. للحديث عن البعد الثقافي والتاريخي للحج وما مثله من جسر علمي وإنساني عبر العصور، يسعدنا أن يكون معنا الأستاذة إيمان السبيعي، عضو هيئة التدريس السابق في جامعة الملك سعود. حياك الله أستاذة إيمان.
1: أهلا فيكم. الله، السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير.
0: وأنتم بخير، سعداء بتواجدكم معنا، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم أستاذة إيمان.
1: اللهم آمين، صالح الأعمال يا رب.
0: الحج أستاذة إيمان لم يكن مجرد رحلة تعبدية فحسب كما أشرنا في بداية يعني حديثنا، بل كان أيضا ملتقا علميا وثقافيا كبيرا عبر التاريخ. السؤال لك، كيف تصفين لنا هذه الصورة الحضارية للحج قديما؟
1: صحيح، الحج عبر العصور لم يكن مقتصرا على أداء

0: العائلة الدينية. فلقد كان موسما حضاريا وعلميا عظيما أسهم في ازدهار الحركة العلمية في العالم الإسلامي، خصوصا في مكة المكرمة والمدينة المنورة. فهناك العديد من العوامل كذلك التي ساعدت على هذا الشيء، منها وجود المؤسسات العلمية، المساجد والمدارس والأربطة والخزانات العلمية. فلقد كانت هناك الأربطة، وهي الأربطة عبارة عن مؤسسة مهمة قديما كانت تقام فيها، كان يقيم فيها طلاب العلم وطلاب العلم لأجل العبادة الوافدين، وتشبه في وقتنا الحاضر للسكن الجامعي أو المراكز الإسلامية التي تجمع ما بين الإقامة وطلب العلم. كذلك البيئة العلمية في الحرمين الشريفين وحرص الأسر العلمية على تعليم أبنائها في جعل موسم الحج فرصة لتبادل العلوم والمعارف بين المسلمين من مختلف البلدان.
1: جميل. كيف أستاذة إيمان أسهم موسم الحج في التقاء العلماء طلاب العلم من مختلف البلدان الإسلامية، وكذلك ما أبرز العلوم والمعارف التي كانت تتداول بينهم؟
0: طبعا الحج كان فرصة سنوية يلتقي فيها العلماء وطلاب العلم، وذلك من شتى أرجاء العالم الإسلامي، حيث كانوا يجتمعون في الحلقات العلمية من أجل تلقي الدروس. والمجالس العلمية كانت داخل المسجد الحرم وكذلك المسجد النبوي، فقد ساعدت أيضا الرحلات العلمية والمجاورة في بلاد الحرمين على ازدياد هذا التواصل العلمي. فلقد كان بعض العلماء يقيمون عند مجيئهم الحج يقومون مدة طويلة، وذلك بغرض التدريس أيضا أو طلب العلم. كذلك الوافدون إلى المدينة المنورة ومكة كانوا ينقلون علوم بلدانهم وتجاربهم العلمية ويستفيدون بدورهم من علماء الحرمين. هذا أسهم في إثراء الحركة الفكرية والعلمية. كذلك من أبرز العلوم التي كانت تتداول اللي هي علم الفقه والحديث والتفسير وعلوم اللغة والسيرة والتاريخ والمنطق والحساب والفرائض.
2: أشرتي إلى، أو يعني سؤالنا الآن بيشير إلى دور انتقال الكتب وكذلك الأفكار والثقافات بين الشعوب من خلال الحج، أيضا كيف انعكس ذلك على الحضارة الإسلامية أستاذ أيمن؟
0: انعكس ذلك أنه أدى الحج دورا مهما في انتقال الكتب والأفكار والثقافات بين المسلمين. يعني فقد كان العلماء والحجاج يحملون معهم الكتب والمخطوطات ويتبادلونها خلال الرحلة أو أثناء إقامتهم في بلاد الحرمين الشريفين. كذلك ساعدت الرحلات العلمية وملازمة العلماء على نقل الروايات والمعارف بين الأقاليم الإسلامية. طبعا ومن يعني أهم العوامل التي أثرت في الحركة العلمية كما ذكرنا اللي هي المجاورة العلمية في الحرمين، حيث أن الوافدين يقدمون من بلادهم كما ذكرنا بعضهم يستقر من أجل طلب العلم.
1: نعم. أستاذ إيمان،
0: يعني هناك العديد من النماذج.
1: هذا ما كنت سأسألك عنه، النماذج والمواقف التاريخية التي توثق لقاءات العلماء في الحج وأيضا تأثيرها العلمي أو الفكري.
0: طبعا هناك العديد من العلماء، من أمثال العلماء اللي هم أحمد بن إسماعيل الأبشطي القاهري، هو كان أصله من القاهرة، نزل المدينة المنورة وكان عالما في الفقه. كذلك العالم أحمد المالكي، وهناك العديد كذلك من العلماء الذين برزوا في بلاد الحرمين الوافدين.
1: طيب أستاذة إيمان، مع يوم
0: الشافعي. نعم.
1: جميل. مع يوم النحر تحديدا، كيف كانت الأجواء التاريخية الأجواء الاجتماعية لهذا اليوم في مواسم الحج قديما؟ ما أبرز العادات أو المظاهر التي كان الحجاج يحرصون عليها في تلك الفترة؟
0: طبعا يوم النحر كان من أكثر أيام الحج بهجة واجتماعا للمسلمين، فلقد كان الحجاج يجتمعون فيه من أجل أداء الشعائر وسط أجواء من التكبير والفرح والتعاون، حيث كان الناس يحرصون على ذبح الهدي وتوزيع اللحوم على الفقراء والمحتاجين. كما تعقد اللقاءات الاجتماعية والعلمية بين الحجاج والعلماء بعد أداء هذه المناسك، مما يعكس لنا روح الأخوة والتواصل الحضاري بين المسلمين.
1: جميل. سؤالنا الأخير لك أستاذة إيمان، تحدثت الآن عن الماضي، نعود إلى الحاضر، ماذا تقولين بخصوص استمرار الحج حتى اليوم، استمراره جسرا يجمع المسلمين؟

0: المسلمين روحيا وثقافيا وإنسانيا.
1: نعم، لا يزال الحج طبعا حتى اليوم يمثل أعظم تجمع إسلامي يوحد المسلمين فيه روحيا وثقافيا، ويؤكد على استمرار الرسالة الحضارية للحج عبر العصور. فرغم اختلاف اللغات والثقافات، فالمسلمون يجتمعون في مكان واحد ويتبادلون من خلاله المعارف والخبرات، مما يجعل الحج وسيلة لتعزيز وحدة الأمة الإسلامية وترسيخ قيم الأخوة والتواصل بين الشعوب الإسلامية.
0: مرة أخرى نقول لكم الأستاذة إيمان السبيعي، عضو هيئة تدريس سابق في جامعة الملك سعود، شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير.
1: والعفو، كل عام وأنتم بخير.
0: في أمان.

0: جسر الجمرات.
1: يقع جسر الجمرات في ميناء، وهو مشروع هندسي ضخم صمم لتنظيم حركة الحجاج أثناء رمي الجمرات وتسهيل أداء النسك بيسر وأمان. تعدد الأدوار والمسارات يعكس عناية كبيرة براحة الحجاج، ولكن المعنى ثابت لا يتغير، وهو أن تختار الطريق الصحيح رغم كل شيء. وترتبط هذه الشعيرة بقصة إبراهيم عليه السلام حين واجهه الشيطان 3 مرات فرجمه، كل حصاة هي قرار، وكل رمية تعني موقفا. في هذا المكان تتحول الحركة إلى رسالة، وهي أنك قادر على مواجهة نفسك وقادر على

إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: طبعا زميلي علي، لعلي أجاذبك أطراف الحديث الآن عن الحج. لا شك أنك أو يعني يغلب على ظني أنك قد حججت.
1: صحيح.
0: طبعا كان الحج لا شك طبعا تجربة بالنسبة لك مختلفة، تجربة ربما تعلمت منها الكثير.
1: صحيح.
0: حدثنا عن هذه التجربة.
1: طبعا أنا حججت يمكن قبل أكثر من 20 سنة تقريبا،
0: ما شاء الله.
1: يعني لحقت على منشأة الجمرات القديمة يعني.
0: ما شاء الله.
1: طبعا من فضل الله يعني كانت الأمور ميسرة من فضل الله. لا شك أنه من سنة إلى سنة يكون
0: تطور.
1: أي يكون فيه تطور ملحوظ يعني. لكنه تجربة الحج القديمة يعني احنا يعني من فضل ما قلنا كبار يعني بزيادة يعني، لكننا الحمد لله أدركنا من فضل وسائل النقل اليوم الموجودة. يمكن كان حجي على السيارة في البداية، ثم بمجرد الدخول إلى مكة تم الفرز

0: وبديت تدخل في إجراءات الباصات، وصولك للحرم، طواف القدوم اللي يسمونه، أخذنا سعي الحج برضو، ثم اتجهنا إلى ميناء. كانت المخيمات مرتبة جدا، وكان للكشافة دور كبير جدا، يعني يمكن لمسناه في تلك الفترة، لأنه حصل عندنا يعني حالة ضياع كما يقال. كنت أتوقع أنه ميناء من الأمور السهلة أنك تروح وتجي فيها، يعني لا، الأمر كان يحتاج إلى إعداد وخطة مسبقة. يعني من فضل الله يعني كان تصعيدنا لعرفات كان بكل من فضل الله سلاسة، يعني وكنا في مخيماتنا برضو، يعني مررنا بتجربة رائعة جدا جدا، يعني في فترة الحج. طبعا شعور الحج شعور يمكن في ظاهرة للإنسان أنه فيه مثلا، يمكن خلنا نتكلم بعامية أكثر، شموس وشيء من المشقة والتعب، وهو يعني يمكن يكون في شيء من هذا، لكن كأنك تعرف الشعور اللي يجيك أثناء الكشتة، يعني من الوناسة والأمور. وما ما في شك طبعا بحكم أنك أيضا يعني يتخلل هذا ذكر لله عز وجل، تستشعر أنه هذه الشعيرة يعني أنت تمشي فيها على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم. في جملة من الفعاليات اللي حقيقة أعتقد أن الإنسان إذا ما مر بهذه التجربة هو حرم شيء كثير، يعني
1: والأجر على قدر المشقة
0: لا شك.
1: فلذلك أنت كلما أحسست بالمشقة يهون عليك ذلك، تذكرك صحيح. أن الأجر على قدر المشقة،
0: على قدر الفعل.
1: وحقيقة لعلي أنتهز هذه الفرصة وأقول المبادرة بالحج لمن استطاع إليه سبيلا، طبعا هذا شرعا من استطاع إلى الحج سبيلا يجب عليه من فوره أن يحج في أقرب فرصة تتاح له. أيضا من يؤخر، أنت تتقدم في العمر
0: صحيح،
1: وقد يصعب عليك مع التقدم في العمر أن تحج. أنا حينما كنت في الحج كنت أجد، وكنت شابا وما زلت
0: ولزل
1: لكن وجدت الكثير من كبار السن الطاعنين في السن، فكنت بصراحة أشعر بشيء من الشفقة تجاههم، أنهم كبار جدا في السن ويؤدون هذه الشعيرة التي تحتاج كما تفضلت إلى صحة وتحتاج إلى نشاط قد لا يكون لديهم، لكن الله عز وجل ييسر صحيح. إن شاء الله لهم
0: صحيح فعل. وأنا فيما أتذكر أني كانت فترة الحج في شبابي، فهذه ولا زلت كذلك
1: ما زلت
0: يعني، لكن أقول أنه فعلا يعني تنقلك فيه سلاسة وفيه، والحج تيسير يعني
1: صحيح.
0: نأخذ الزميل جماح
1: دغريري زميلنا من مشعر ميناء، حياك الله جماح وكل عام وأنتم بخير.
2: أهلا خالد، أهلا عادي، كل عام وانتم بخير، وكل عام والمستمعين الكرام بخير وصحة وسلامة يا رب العالمين.
0: حياك الله أستاذ جماح.
2: أهلا وسهلا بكم في هذا اليوم الطيب المبارك، الذي حقيقة يعني هنا في هذا المشعر يعني ازداد جمالا وازداد بهاء وازداد بياضا كما يقال، بوصول حجاج بيت الله الحرام إلى هذه المشاعر المقدسة في هذا اليوم المبارك، وتحديدا في هذا اليوم العظيم الذي يعني كما يعلم الجميع بأنه يوم الحج الأكبر، فهنا يعني لا تسمع إلا التكبيرات التي ربما هذه الجبال تردد صدى هذه التكبيرات التي يلحج بها السنة حجاج بيت الله الحرام، وهم يصلون إلى هذه المشاعر المقدسة وإلى الجمرات، ثم يعودون منها سالمين بإذن الله عز وجل، نسأل الله عز وجل لهم القبول. طبعا اليوم في ميناء يعني من الساعة تقريبا 8 صباحا اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام وفق الخطط التي تم إعدادها مسبقا لتفويجهم، وأيضا لوصولهم إلى المشاعر المقدسة، خاصة في مشعر ميناء، سواء عن طريق الحافلات أو عن طريق المشاة أو حتى عن طريق قطار المشاعر. طبعا كما تعلم بأن اليوم خاصة ساحات المسجد الحرام وساحاته مليئة بحجاج بيت الله الحرام، وهم يؤدون طواف الإفاضة بعد رمي الجمرات ثم العودة إلى المخيمات. طبعا هذه الثلاثة الخطط التي كانت موجودة، كانت هناك إنسيابية وكانت هناك ثلاثة جدا رائعة، والحمد لله رب العالمين. يعني في خلال هذه المشاعر المقدسة وفي هذا اليوم تحديدا لم نلاحظ ولم نرصد أي حشود أو أي يعني كثافة بشرية في أي مكان. هناك رقابة ميدانية، هناك كاميرات حرارية للمتابعة حركة الحجاج في مشعر منى. يعني ما الذي ينتظر حجاج بيت الله الحرام خلال الأيام القادمة في هذا المشعر؟ هناك أكثر من يعني 440 ألف من أبناء المملكة العربية السعودية لخدمتهم تلبية للرداء خادم الحرمين الشريفين الذي ارتضى لنفسه أن يكون خادما لبيوت الله، فكيف بأبناء هذا الوطن ألا يكونوا كذلك، وقدوتهم سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. لذلك يعني الخدمات الموجودة، المياه، الكهرباء، تضمن بإذن الله عز وجل يعني وضعت في حسبانها الكثير من الخطط البديلة لعدم الانقطاع على المسالح اليوم والمجازر في مكة المكرمة. يعني طاقتها الاستيعابية أكثر من مليون ذبيحة وأضحية في هذا اليوم بإذن الله عز وجل. يعني يكفيك فخرا بأن تجد هذه الخدمات لحجاج بيت الله الحرام أكثر من 40 ألف من الكوادر الطبية الموجودة لخدمتهم في 40 مستشفيات، وأيضا أكثر من 30 مركزا للرعاية الصحية هنا في مشعر منى وعلى منشآت جسر الجمرات. أكثر من 30 ألف متطوع موجودون من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام، أيضا شباب هذا الوطن من أبناء الكشافة. مناظر تسر الناظرين، 4000 كشاف موجود من شباب هذا الوطن لا يتجاوزوا عمرهم 20 عاما، هم موجودون في خدمة حجاج بيت الله الحرام وإرشادهم ومساندتهم ومساعدتهم، وأيضا تنظيم حركتهم في سواء في دخولهم في المستشفيات مراكز الرعاية الصحية، أيضا لدخولهم أيضا على جسر وعلى منشأة جسر الجمرات. الكل هنا يتسابق ويتنافس من أجل الحصول أو الوصول إلى خدمة حجاج بيت الله الحرام. هذا هو التنافس المحمود، هذا هو التنافس الذي نرتضيه لأنفسنا أن نكون في هذا المكان في هذا اليوم وفي هذه المشاعر المقدسة.
1: الله يعطيك العافية. إذن زميلنا جماح دغريري من منى، ولعلنا نتواصل معك إن شاء الله في أوقات لاحقة
2: بإذن الله عز وجل. سنحاول رصد بعض مشاعر بعض الحجاج بإذن الله عز وجل خلال الرسائل القادمة إن شاء الله تعالى. بإذن
0: شكرا الله. لك أستاذ جماح،
2: في أمان الله.
1: في أمان الله.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
4: مسجد قباء،
5: من أبرز مواقع المدينة المنورة زيارة في كل عام، وهو أول مسجد بني في الإسلام، ومن أكبر مساجد المدينة المنورة بعد المسجد النبوي.
3: والحمد لله كثيرا.
5: في أرجاء المسجد وزواياه يكاد لا يسمع سوى همس دعاء المصلين وقراءة القرآن الكريم، وآخرين يطلقون العنان لأبصارهم وهم يتأملون عمارة المسجد الذي جاء بهندسة إسلامية مميزة بعد إعادة بنائه ومضاعفة مساحته في العهد السعودي.
3: الله أكبر، الله أكبر.
5: تم تصميم المسجد مع المحافظة على معالمه التراثية على شكل رواق جنوبي وآخر شمالي، تفصل بينهما ساحة مكشوفة، ويتألف سطحه من مجموعة من القباب المتصلة.
3: والحمد لله كثير.
5: كسيت أرض المسجد وساحته بالرخام العاكس للحرارة وتضلل الساحة بمظلة آلية تطوى وتنشر حسب الحاجة. وقد بلغت المساحة التي يشغلها مبنى المسجد مع مرافق الخدمة 13,500 متر مربع. ولا تزال أعمال التوسعة والتطوير في مسجد قباء مستمرة إلى الآن من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية، حيث تقدر مساحة التطوير بخمسين ألف متر مربع لاستيعاب 66,000 مصلٍ. توسعة مسجد قباء لم تقف على المسجد فحسب، بل شملت مواقع ذات ارتباط مباشر في السيرة النبوية ليكون هذا المشروع أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء.

إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: أرض الحرمين ترحبوا بضيوف الله، حياكم الله. هذا الشعار اللي يعني دارج الأيام هذه. طبعا في موسم الحج لا تقاس جودة الرعاية الصحية بعدد المستشفيات أو كذلك التجهيزات فقط، بل تقاس بسرعة اتخاذ القرار الطبي الصحيح في اللحظة الحرجة، وكذلك دقة الاستجابة عندما تكون يعني كل ثانية فارقة في الحياة. وهنا تتكامل الجهود داخل المنظومة الصحية في المملكة لتقديم نموذج متقدم في الرعاية يعتمد على التقنية والربط الرقمي بين المستشفيات، بما يضمن وصول الخدمة الطبية إلى ضيوف الرحمن في الوقت المناسب. من أبرز هذه المنظومات مستشفى صحة الافتراضي الذي يدير خدماته من الرياض ويرتبط بشكل مباشر مع مستشفيات المشاعر المقدسة لتقديم استشارات طبية تخصصية فورية وكذلك متابعة دقيقة للحالات الحرجة. للحديث أكثر عن هذا الدور يسعدنا الترحيب عبر الهاتف بالدكتور علي آل عواض، مدير عام الاستشارات الطبية في مستشفى صحة الافتراضي. حياك الله دكتور.
1: حياكم الله أخي الكريم، حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام، وحاب أشكركم على هذه الاستضافة وسعيد بتواجدي معكم. ولو سمحت لي حاب أنتهز الفرصة لأرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد بهذا العيد السعيد، والذي أسأل الله أن يعيد على هذا الوطن الغالي باليوم والمسرات.
0: اللهم أمين. ونحن في البداية أيضا نهنئك بحلول هذا العيد. يشاركني أيضا في هالحوار الزميل خالد الغانم،
2: حياكم الله،
0: نسعد فيك دكتور علي. وحديثنا وإياك عن هذا المستشفى اللي سمعنا فيه ما شاء الله تبارك الله، أو صحة الافتراضي، المستشفى اللي يعتبر نقلة نوعية. اليوم سؤالنا لك دكتور، لو قربنا الصورة للمستمع، كيف يعمل الربط الطبي بين مستشفى صحة الافتراضي وكذلك مستشفيات المشاعر المقدسة خلال موسم الحج؟
1: حياكم الله أخي الكريم، وحيا الله زميلك عزيز. طبعا الجواب عن هذا السؤال، ودي أعطي تعريف ولمحة على المستشفى ليتم فهم الصورة كاملة. طبعا المستشفى هو أحد مبادرات التحول الصحي بالمملكة العربية السعودية، أحد مستهدفات الرؤية المباركة، حيث تم توظيف الحلول التقنية والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان. يتم تقديم العديد من الخدمات الطبية للمستفيدين في عدد كبير من المسارات الصحية والمتقدمة. طبعا المستشفى مرتبط بأكثر من 240 مستشفى على مستوى المملكة، الحمد لله سجل مؤخرا كأكبر مستشفى افتراضي من نوعه عالميا، طبعا بحسب موسوعة جينيس. طبعا في موسم الحج تحديدا المستشفى مرتبط بشكل مباشر مع المشاة الصحية المشاعر المقدسة سواء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
2: جميل.
1: فيعمل بطبيعة الحال ضمن منظومة صحية متكاملة، وهي تجسد مفهوم المنظومة الواحدة والقرار الطبي الموحد من أجل صحة ضيوف الرحمن. في حال وصول أي حالة تحتاج إلى استشارة أو خدمة طبية تخصصية سواء في الأشعة، أمراض القلب أو غيرها من الخدمات، يتم نقل المعلومات بين المريض، بين الطبيب المعالج وبين الاستشاري المتخصص في المستشفى الافتراضي، وذلك عبر الحلول التقنية. بعدها يتم تقييم الحالة، عمل التشخيص، التدخل الطبي المناسب في أسرع وقت.
2: نعم. وبالنسبة للحالات الطارئة دكتور، كيف تسهم خدمات مستشفى صحة الافتراضي في تسريع اتخاذ القرار الطبي وإنقاذ الوقت كما يقال؟
1: جميل. طبعا كما تعلم الوقت أخي الكريم عنصر أساسي، وأهميته في مثل هذه الخدمات يعني أساسي، حيث تعتبر يعني كل لحظة زمنية هي فرصة لإنقاذ حياة مستفيد. فالوقت يعتبر عنصر حاسم في مسار العلاج. طبعا من خلال الربط الرقمي، الحلول التقنية، توظيف الذكاء الاصطناعي، يعني هذه تمكن الطبيب في المستشفى يعني مثلا في في في خدمات الأشعة، يمكن الطبيب من إرسال صور الأشعة، التقارير خلال دقائق معدودة إلى الفرق الطبية الراجلة سواء في الميدان أو في المشاة الصحية المباشرة طبعا على الحالة. يطلعون عليها فورا، يستفيدون منها لتقييم الحالة، يتم عمل التدخل التدخل الطبي المناسب بالوقت القياسي. طبعا هذا كذلك يختصر زمن كبير ويسرع بدء العلاج في حالات السكتات الدماغية، كذلك الذبحات القلبية يكون عامل الوقت هو الفارق الأساسي صراحة في إنقاذ الحياة لحد من المضاعفة.
0: دكتور دكتور علي، هل بالإمكان أنك تشاركنا أو نعم تشاركنا حالة أو مثال لحالة طارئة خلال موسم الحج كان يعني للاستشارة الافتراضية فيها دور مباشر في تسريع التدخل الطبي؟
1: طبعا الحمد لله بطبيعة الحال كان هناك أمثلة جدا الحمد لله ساهم مستشفى الصحة الافتراضي في علاجها، وهي بالتأكيد هي منظومة كاملة، منظومة الخدمات الصحية بشكل عام ومنها مستشفى الصحة الافتراضي. أحد الأمثلة حالة اشتباه بسكتة دماغية، كان التدخل سريع في خلال الزمن الذهبي ليتم الحد من أو لإنقاذ الحياة ويتم الحد من المضاعفات، تم التعامل معها كما هي حالة حاجة إندونيسية، حالة أخرى حاجة أوزبكستانية، كذلك أحد الحجاج من الهند مر بسكتة قلبية وتم الحمد لله التدخل المناسب وإعطاء العلاج المناسب.
2: جميل. بالنسبة لتقنيات استخدام الساعات الذكية وتقنيات المتابعة عن بعد، كيف تسهم في متابعة مرضى القلب وأيضا الحالات الحرجة خلال وجودهم في المشاعر دكتور؟
1: طبعا تقنيات المتابعة عن بعد هي من التقنيات اللي مفيدة صراحة، والتي أضافت بعد جميل جدا في متابعة الحالات الحرجة، خصوصا مثلا مراقبة المرضى فشل القلب. الخدمة أطلق عليها هذا الموسم، وهي امتداد للمواسم الماضية، أطلق عليها هذا الموسم رفيق رحلتك. هي ترافق الحاج في تنقلاته من المدينة المنورة مكة المكرمة داخل المشاعر المقدسة، يتم مراقبة المؤشرات الحيوية للجسم مثل نبض القلب، الأكسجين. في حال لا قدر الله تم الحاجة للتدخل الطبي يتم التواصل مع المستفيد بشكل مباشر.
0: نعم. السؤال دكتور، كيف يلمس الحاج فعليا أثر خدمات هذا المستشفى الافتراضي أثناء تنقله في المشاعر؟ أيضا هل هي خدمة مباشرة أم كما يقال دعم يعني خلف الكواليس إذا صح التعبير دكتور؟
1: جميل جدا. طبعا الخدمة قد لا يراها الحاج بشكل مباشر، هي قد تنعكس كما ذكرت، احنا منظومة واحدة كخدمات صحية، تنعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة، سرعة الرعاية يتلقاها المريض. إذا وصل المستفيد المنشأة الصحية يكون هناك دعم فوري من الاستشاريين بمستشفى الصحة الافتراضي، يساعد الطبيب المعالج بمنشأة المريض على اتخاذ القرار الصحيح بسرعة وكفاءة عالية. في بعض الحالات لا، قد يلمس المريض بالخدمة بشكل أقرب، مثل خدمة رفيق رحلتك اللي هي الساعات الذكية، تكون خدمة يعني أكثر قرب ووضوح للمريض بحيث أنها تحقق تجربة صحية أكثر أمان.
2: طيب لو أردنا دكتور تلخيص تجربة المملكة في توظيف الطب الافتراضي خلال الحج في رسالة واحدة للعالم، ماذا تقول دكتور؟
1: طبعا الحمد لله تجربة المملكة في الطب الافتراضي وخاصة خلال موسم الحج من خلال توظيف وتسخير التقنية والحلول الرقمية هي بالتأكيد تمثل نموذج عالمي متقدم يجمع التقنية يهتم بصحة الإنسان في لحظة إنقاذ واحدة. طبعا الحمد لله نجحنا بدعم من قيادات الصحية في بناء منظومة صحية متكاملة تعتمد على التكامل بين الخبرة الطبية المتقدمة والتقنيات الرقمية الحديثة التي تضمن استجابة سريعة دقيقة، وكما تعلم في بيئة معقدة مثل أو محصورة في مثل الحج. طبعا هذا بالتأكيد يعكس التزام المملكة بتطوير القطاع الصحي وتعزيز جودة الرعاية المقدمة لضيوف الرحمة.
2: نعم، شكرا لكم. إذن الدكتور علي آل عواض، مدير عام الاستشارات الطبية في مستشفى صحة الافتراضي، شكرا.
1: شكرا جزيلا.

إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: الله أكبر ولله الحمد. حياك الله أستاذ خالد، وبما أنك بادرت بالسؤال في المرة الأولى كيف حججت، خلني أنا أسألك متى كان حجك وكيف كانت تجربة بالنسبة لك؟
1: كان حجي أظن أنه كان في عام 1434،
0: ما شاء الله.
1: أظن ذلك، وكان الحمد لله يعني حجا ميسرا، وكان الحمد لله جميع مواسم الحج ناجحة، لكن كان ذلك الموسم من أنجح المواسم ولله الحمد. كان من حسن حظي ذلك، وكان حتى العدد ليس كبيرا، نعم كان أقل حتى من الذي سبق أظن أو ما شابه ذلك، فلم أعاني من زحام أو ما شابه ذلك. كانت كل الأمور الحمد لله ميسرة، والإنسان في صحته وفي شبابه. لكن أتذكر أنه فقط أصبت بإنفلونزا
0: بعد
1: خلال
0: الحج.
1: نعم، حتى إنني سألت أحد طلاب العلم في الحملة، فقلت له هل يجوز أن أوكل أحدا ليرمي الجمار عني، فقال إنك بصحتك. نعم، أنا طبعا لم أكن أريد ذلك، لكن قال لي أحدهم هل تريد أن أرمي عنك؟ قلت أنا أستطيع. قال لكنك مريض. قلت سأسأل إذن الشيخ، وقال لي الشيخ أنت ما شاء الله بصحتك، يراني واقفا متحركا. فقلت إذن على بركة الله، تحاملت على نفسي وإن كنت قد يعني تفلوزت، لكن الحمد لله كل شيء بأجره.
0: طبعا يمكن حتى من الأمور الجيدة بعد اللي تنعكس على الإنسان أثناء، بالذات اللي عنده زيادة في الوزن، يرى أنه أثناء الحج يعني يطيح منه شيء كثير بحكم موضوع المشي يعني. وأيضا الإنسان عادة في الحج ما يعني ما يجلس الأكل كما ينبغي، فهو تجده يعني كفى ببن آدم لخيمات يقومنا صلبة، يعني يقوم وخلاص
1: لا وقت للأكل،
0: لا وقت مع أنه والله
1: لكثرة
0: من فضل الله يعني المخيمات يعني
1: مليئة
0: ولله صحيح. الحمد يعني حتى واصلين إلى الترف، يعني في الحلا، في الآيس كريم، في يعني الأمور
1: صحيح.
0: اللي تتعدى روح ال
1: روح تذكرت تلك الثلاجات. نعم
0: فاصل قصير،
1: ذكريات جميلة، فاصل قصير ونعود.

0: مستمعينا، يعد الإعلام أحد أهم الشركاء في نقل الصورة المشرفة لموسم الحج إلى العالم من خلال تغطية الجهود التنظيمية والإنسانية والخدمية التي تبذلها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن. ومع الخبرات الإعلامية المتراكمة في الميدان، تتجلى أهمية الرسالة الإعلامية في توثيق هذا الحدث العالمي وإبراز ما يشهده من تطور وتنظيم متكامل عاما بعد عام. وللحديث عن المشهد الإعلامي في حج هذا العام، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ فهد بن عبد العزيز الإحيوي، مدير هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة والمشرف على فرع الهيئة في الطائف ومدير صحيفة الوطن في مكة المكرمة. أستاذ فهد، حياكم الله وكل عام وأنتم بخير.
1: حياكم الله، يا هلا ومرحبا وبركة الساعات. الحقيقة شكرا لكم على هذه
0: الاستضافة. الله يحييكم. أستاذ فهد، بحكم ما شاء الله خبرتكم الطويلة ومشاركتكم في تغطية مواسم الحج لأكثر من 30 عاما ما شاء الله، كيف تقيمون أو ما تقييمكم لموسم حج هذا العام تحديدا من حيث التنظيم والحضور الإعلامي؟
1: في الحقيقة الله يسلمك، كانت يعني بدايتي في تغطيات أعمال الحج تقريبا من عام 1116 هجري، بشكل رسمي على مدى يعني أكثر من 30 عام قضيتها في قلب المشاعر المقدسة سنويا. كنت ولله الحمد أتشرف بهذا العمل النبيل في خدمة الإعلام بصفة عامة. والإعلام شهد تحولات جذرية في إدارة الحج، لكن موسم هذا العام يمثل قفزة استثنائية وغير مسبوقة على كافة الأصعدة، يعني من الناحية التنظيمية فقد رأينا يعني تناغما مذهلا وأشبه به السيمفونية الرقمية بين مختلف القطاعات الأمنية والخدمات الصحية وغيرها وكافة الجهات، حيث أدارت المملكة يعني المليونية بانسيابية فارقة، وبفضل طبعا الاعتماد المساند أيضا على الذكاء الصناعي في هذا العام. نحن الآن في هذا العام عام الذكاء الصناعي وإدارة البيانات الجيومكانية، مما قلل من التكدس وضمن سلامة الضيوف. أما من ناحية الحضور الإعلامي فقد كان هذا الموسم هو الأضخم والأكثر تنوعا، فلم يعد نتحدث عن مجرد تغطية تقليدية عادية، بل تحولت المشاعر المقدسة كما يراها الجميع إلى ملتقى إعلامي عالمي يضم مئات المؤسسات الدولية من وكالات الأنباء وصناع المحتوى الرقمي من مختلف القارات، والذين يعني منحوا وصولا كاملا ومباشرا لنقل الحدث بلغات متعددة وبث حي عالي الدقة، مما جعل العالم بأكمله شريكا معنا في معايشة هذه الرحلة الإيمانية العظيمة.
2: أستاذ فهد، أيضا من الأمور اللي مهم حقيقة نشير إليها أنه كيف انعكست الجهود المتكاملة وكذلك الإمكانات الكبيرة التي سخرتها المملكة على الصورة التي نقلتها وسائل الإعلام سواء كانت محلية أو عالمية عن شعيرة الحج؟
1: لا شك أن هذه الصورة انعكست الحقيقة يعني كما شاهدها الجميع، الجهود الضخمة والمشاريع المليارية التي نفذتها المملكة بدءا من توسعات الحرمين مرورا بقطار المشاعر ومنظمات التبريد الذكي للطرق. الآن أصبحت الطرق درجة مع أن درجة الحرارة مرتفعة عالية جدا إلى تصل إلى أكثر من 45، إلا أن لا يقي يعني تجد يعني من خلال الرذاذ ومن خلال عمليات التكييف على الطرق يعني الحقيقة العديد من تسهيل وانخفاض في درجات الحرارة تسهيلا لضيوف الرحمن. بالإضافة إلى وصول إلى مبادرة طريق مكة، فقد فرضت نفسها كعنوان رئيسي على أجندة الإعلام الدولي كما يلاحظها الجميع، فهذه الإمكانيات انعكست على التغطيات عبر يعني 3 مسارات أساسية. في الأول يعني بالحقيقة تفنيد الصورة النمطية، تحولت التقارير العالمية من التركيز التقليدي على إدارة الحشود والمخاطر إلى التركيز على الرفاهية والابتكار وسلامة الإنسان، مما أظهر المملكة في ثوبها الحضاري الحقيقي بشكل عام. كما كذلك أيضا لغة الأرقام والحقائق، اعتمدت وسائل الإعلام الغربية على الإحصائيات الرسمية المباشرة التي تعكس كفاءة الإدارة السعودية، مثل عدد المستفيدين من الخدمات الطبية المجانية وسرعة التنقل بين المشاعر. أصبحت الآن التنقل بين المشاعر الحقيقة يعني اختلاف كلي عما كان في السابق من صعوبة بالغة، أصبحت الآن مرونة سلسة، طريقة سهلة ميسرة مكيفة بأعلى الطرق، بالإضافة إلى إبراز الجانب الإنساني. فالمنظومة المتكاملة من جميع الخدمات التي توفرها الدولة عزها الله سمحت للإعلاميين بالالتفات إلى القصص الإنسانية الرائعة، كتعامل رجال الأمن برحمة وإنسانية مع كبار السن، مما نقل صورة مشرفة عن سماحة الإسلام وقيم الضيافة السعودية العريقة.
0: جميل جدا. يعني لعلي أيضا أسألكم يعني عن رأيكم في دور الإعلام السعودي في تعزيز الرسالة الإنسانية والحضارية التي يحملها موسم الحج إلى العالم.
1: لا شك يعني الحقيقة إنه لا شك من خلال متابعة ملتقى إعلام الحج وإلى الذي أقامت وزارة الإعلام في قلب مكة المكرمة مشكورة 3-6، والذي زاروا أكثر من 13,500 يعني زائر من مختلف إعلامية الدول الإسلامية، وشاركت في هذا المعرض وهذا الملتقى أكثر من 30 جهة حكومية خاصة وغير ربحية في معرض التحول عبر أكثر من 1500 شاشة عرض تفاعلية. فذلك الحقيقة ساهم في انطباع الزملاء الإعلاميين من مختلف دول العالم بكلمة واحدة: الإبهار والامتنان. لقد ذهلت الوفود الغربية تحديدا بمستوى الدعم اللوجستي والتقني المقدم لهم من قبل وزارة الإعلام والجهات ذات العلاقة، وأبرز ما حظي بإشادة واسعة حقيقة من الوفود تكامل المنظومة. وكان هناك إشادة يعني استثنائية في مراكز الإعلام الافتراضية والتي شكلت ثورة في مفهوم التغطية عن بعد، فأتاحت لآلاف الصحفيين حول العالم على المواد الإعلامية من بيانات ولقطات حية عالية كالجودة والترجمات أيضا الفورية بنقرة زر واحدة ودون الحاجة للتواجد الجسدي بالمشاهد. كما حظيت يعني واحات الإعلام وعربات البث المتنقلة بإعجاب واسع، حيث وفرت المملكة استديوهات بث مباشرة مجهزة بأحدث تقنيات الجيل الخامس وشبكات الألياف البصرية مجانا للشبكات العالمية، مما مكنهم حقيقة من نقل الحدث بكفاءة وبدون أي عوائق تقنية. ولم تقتصر الإشادة هذه على الجانب التقني فحسب، بل ركزت أيضا على الوفود بشكل كبير على التسهيلات اللوجستية والمرونة العالية يعني في الحركة، بدءا من تذليل عقبات التنقل بين المشاعر المقدسة في أوقات الذروة ووصول كافة الوفود الإعلامية إلى وتوفير مرافقين لهم ومترجمين يتقنون عشرات اللغات العالمية لتسهيل كل ذلك، لتسهيل إجراء المقابلات وصياغة التقارير. الأمر حقيقة جعل العديد من الإعلاميين الدوليين يؤكدون بأن ما تقدمه المملكة في الحج يفوق بشكل كبير تنظيم وما يتم تقديمه في تغطيات الأولمبياد والعالمية والقمم السياسية الكبرى.
2: نعم، الأستاذ فهد بن عبد العزيز الحيوي مدير هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة والمشرف على فرع الهيئة في الطائف ومدير صحيفة الوطن في مكة كذلك، سعداء باستضافتك، كنت ضيفا كريما معنا، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا.

القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن.

0: ينضم إلينا في هذه الأثناء من المشاعر الزميل سامي الشبرمي. حياك الله أستاذ سامي.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم من هنا من مشعر منى، حيث يوم العيد يوم النحر أعظم أيام السنة، والذي فيه يرمي الحاج جمرة العقبة، وأيضا يتحلل الحاج التحلل الأول من الإحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجيج حجهم. معي أحد الحجاج هنا الأستاذ ماهر أبو طير، نقول حياك الله، تقبل الله منكم صالح الأعمال، وكل عام أنتم بخير.
2: كل عام أنتم بخير والله يقويك، وإن شاء الله أنه الله سبحانه وتعالى يبارك للحجاج بحجهم، ويبارك أيضا للمملكة العربية السعودية بهذه الجهود المتواصلة والتي يشهد لها الجميع.
1: كيف كانت رحلة الحج؟ صف لي رحلة الحج، شعور تنقل بين المناسك.
2: نعم، أولا هي رحلة في غاية الجمال، لربما تقرأ هذه المشاعر بداية في عيون الذين يودعونك في بلدك أيا كان هذا البلد، جميعهم يعني على ثقة أنك حزت جائزة كبيرة، ويتمنون أن يحوزنها في العام ما من الأعوام المقبلة. رحلة الحج طبعا كما تعرف تمزج بين جانبين، الجانب المادي من حيث المناسك والحركة والتنقل وبذل الجهد الجسدي، وأيضا هناك الجانب الروحاني وهو الأهم، وهذا الجانب هو الذي يمدك بفضل الله بالطاقة لاحتمال أي يعني مصاعب أو تعب خلال هذه المناسك. هذه الرحلة هذا العام كانت موفقة جدا، تأثير عمليات ضبط أعداد الحجاج وشروط دخولهم إلى مناطق المشاعر كانت واضحة من حيث يعني قلة العدد وسهولة التنظيم وقدرة الحجاج المتواجدين هنا على أداء هذه المناسك. تدخل أنت في هذه الأجواء الروحانية من اللحظة التي تحرم فيها، سواء أيا كان نوع الحج الذي قمت به، وتدرك بكل صراحة أنا أقول لك هنا أن هذه محطة فاصلة في حياتك، محطة فاصل تفصل بين ما مضى وما هو مقبل وآت في حياتك كإنسان مسلم وكإنسان يعني متطلع إلى رحمة الله وعفو في هذه الأيام، وأيضا في عنقك أمانات كثيرة لأناس يعني كما هو معروف يرغبون بالدعاء وأن تدعو لهم، ويسألونك يعني بكل شغف أن تدعو لهم في جبل عرفة وفي بقية المناسك. أنا كما أقول دائما هذه رحلة تطهر ورحلة ولادة جديدة، يعني ويجب علينا أن نغتنمها دائما بشكل جيد وأن لا نعتاد عليها، خصوصا لأولئك، هذا الكلام لأولئك الذين تمكنهم ظروفهم أن يعودوا مرة ومرتين وثلاثة.
1: جميل. يعني قبل شوي كنا نسولف أنا وياك، كنت تقول أنا محمل بكثير من الأمانات، محمل بكثير من الطلبات من الدعوات، القريب والبعيد الجميع يرسل لي، لا تنسانا من صالح دعائك.
2: نعم، هذا كلام صحيح. أنت تكتشف فجأة أنك جئت إلى هذا الحج محمل بذنوبك الفردية، وتطلب من الله الصفح والإحسان، وتفرض يعني ما تريد من الله العزيز الجليل في هذا الموسم، خصوصا ما يتعلق بالآخرة وليس فقط الدنيا، هذا موسم للآخرة وليس للدنيا فقط، وأيضا يعني لا يتركك أحد سواء من أهلك، إخوانك، أخواتك، زوجتك، أبنائك، الوالد والوالدة، وكلهم يحملونك كثير من الأمانات، أمانات محددة أو أمانات بشكل عام، حتى يعني ترفع يداك وتدعو لهم في هذا الحج، وأنت أيضا لا تنساهم بطبيعة الحال، أنت لست بحاجة لمن يوصيك بأن تدعو لوالدك أو والدتك أو تدعو لهم بالمغفرة والعفو من الله الحي القيوم. ولذلك أنا أقول لك أن هذه رحلة تشعر فيها أيضا من خلال متابعة من يعيشون في بلدك أيا كان هذا البلد، من متابعتهم لجميع هذه المحطات أنهم معك هنا في المملكة العربية السعودية،

0: يمكن تعدد المناسك المشاعر، أنت مطالب لهم أعتقد بالتوثيق والتصوير، تعيش معهم حتى في الدعوات.
1: نعم، أنا أريد أن أقول لك حقيقة مهمة، كوني أنا أعمل في الإعلام فالتوثيق لكل مرحلة هو أمر معتاد ومتعارف عليه، سواء تم النشر على وسائل التواصل الاجتماعي أو حيث نعمل أو لم يتم النشر. ولكن من ناحية اجتماعية أصبح توثيق المناسك هو سمة أساسية لدى جميع الحجاج. بإمكانك أن تلاحظ أن جميع الحجاج أيا كانت وظائفهم أعمالهم وأعمارهم أيضا يقومون بتسجيل هذه اللحظات في المملكة العربية السعودية، بل إن بعضهم يقوم بالتقاط الصور وحين يعود إلى بلاده لا يكتفي بالاحتفاظ بها إلكترونيا بل يقوم بطباعة أبرز الصور، خصوصا صورته في البيت الحرام عند الكعبة وفي أماكن أخرى. هذه لربما من ناحية تعبيرية هذه ذاكرة تستحق أن لا تنسى، وهذه ذاكرة يعني تحفر في الوجدان الإنساني وليست مجرد حدث عابر في حياة الإنسان.
0: جميل، التنقل بين المشاعر، بداية المسجد الحرام، عرفة، مزدلفة، والآن نحن في ميناء، يوم العيد، احنا اليوم عيد التحلل، وش أكثر المشاهد اللي باقية في ذهنك؟
1: أولا عملية إدارة المناسك جرت بكل سلاسة، ويعني هنا بعيدا عن المجاملات السعودية كل عام المملكة العربية السعودية تثبت تفوقها في إدارة هذه المناسك، لأن إدارة هذه المناسك ليس مجرد جهد يتعلق بالحجاج ولكن هناك جوانب موازية يعني أمنية واقتصادية واجتماعية وصحية أيضا، هذا جهد جبار وكل عام تتفوق فيه. وأيضا لفت انتباهي كثيرا كثيرا مشاهد شباب السعوديين المتطوعين الذين يعملون في كل مكان، وهذه القدرة على التعامل مع الناس وهذه المرونة في شخصياتهم وعلى يعني خدمة الحجيج الرحمن وأيضا بما يليق بسمعة بلادهم. هذا مشهد شباب وهم يخدمون في أماكن مختلفة، مشهد يعني أنا أقول لك كما يقال بالعامية يرفع الرأس ويثير فيك الفخر ويجعلك في نهاية المطاف تدرك أن في هذه الأمة في هذه البلاد أيضا الخير الكثير، وعلينا دائما أن نراهن على مستقبل هذه الأجيال وأن هذا الرهان هو الوحيد الذي سينجح.
0: أستاذ ماهر أبو طيب، ماهر أبو طير من الأردن، نقول كل عام أنتم بخير، تقبل الله منكم صالح الأعمال.
1: شكرا لك، شكرا لك جزيلا،
0: وإن شاء الله أنك طيب ودائما تبقى طيب
1: إن شاء الله. شكرا لك.
0: إذن مستمعينا الكرام، كان أو مثل ما سمعتوا كانت هذه مشاعر أحد الحجاج المتواجدين معنا هنا في ميناء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، كل عام وأنتم بخير، عهده الله علينا وعليكم باليمن والمسرات.

إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: إذاعة المملكة العربية السعودية من ميناء. مستمعينا الكرام، ننتقل بحضراتكم الآن إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة لنقل أذان الظهر حيا على الهواء من هناك.
1: عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا.

حقا لا إله إلا الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته. هكذا إذا مستمعينا الكرام، نقلنا لحضراتكم من المسجد الحرام أذان الظهر حيا على الهواء.

0: نعم، إذن ما زلنا في هذا البث المشترك مستمعينا الكرام لإذاعة المملكة العربية السعودية من ميناء.
1: حياك الله أستاذ خالد، وحيا الله المستمعين الكرام. اليوم بدي حقيقة أنا وياك يعني ندردش وحنا نشوف يعني منشأة الجمرات، هذه المنشأة يعني حقيقة التي بذل فيها الكثير والكثير، ويمكن تلاحظ أستاذ خالد يعني مسألة السلاسة يعني اللي نتابعها الآن من خلال ما نشوفه اليوم في مع الحجاج من خلال البث المباشر اليوم. يعني هالمنشأة العظيمة كيف يمكن كانت في السابق وفي الأزمنة الماضية جدا يعني، واليوم صحيح. ما شاء الله تبارك الله التغير والنقلة النوعية أستاذ خالد.
0: صحيح فعلا زميلي علي، يعني فعلا يعني هذه المنشأة تحديدا هي من أكثر المنشآت التي حدث فيها تطوير كبير. كان في السابق

0: أحيانا يعني قد يكون في تزاحم وتدافع، لكن الآن يعني أصبح الوضع مختلف تماما، كما يعني نرى يعني رأي العين، سواء من يحج أو من يشاهد عبر القنوات الناقلة يرى أنه ليس هناك أي تزاحم ولله الحمد. نعم.
1: طبعا في يوم عظيم من أيام الحج تتجلى فيه معاني الإيمان والتضحية، يوم أو يأتي يوم النحر ليكون محطة مزدحمة بالعبادة والحركة والتنظيم في آن واحد، حيث يتوافد الحجاج لأداء شعيرة رمي الجمرات والنحر والحلق في أجواء إيمانية مهيبة. في ظل هذا الزحام الكبير تبرز الجهود الميدانية الكبيرة التي تبذلها جمعية الكشافة العربية السعودية من خلال كوادرها ومتطوعيها الذين يقفون في الميدان لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم الدعم والإرشاد لهم لضمان أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. طبعا الحديث عن هذه الجهود والخدمات في يوم النحر يسعدنا أن نستضيف الأستاذ زياد قدير، مساعد قائد شؤون المعسكرات في معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك المشاعر المقدسة. حياك الله أستاذ زياد.
2: حياكم الله وبياكم حبيبي.
1: سعداء بي
2: إن شاء الله.
1: وانت طيب، سعداء بتواجدك معنا وكل سنة وانت طيب. يشاركني في الحوار الزميل خالد الغانم، حياك الله أستاذ.
0: العام وانت بخير.
2: الله يحييكم أخوي خالد، يا مرحبا.
1: في البداية كيف تصفون لنا أستاذ زياد طبيعة العمل الميداني خلال يوم النحر، أيضا ما الذي يميزه من حيث حجم الجهود وكذلك التنظيم؟
2: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا المقام نرفع أسمى آيات التهاني بعيد الأضحى المبارك لمقام سيدي قادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، وكذلك وزير عام وزير التعليم معالي وزير عام التعليم. في هذا اليوم المبارك طبعا تقوم جمعية الكشافة العربية السعودية ب العمل جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية الأخرى في خدمة ضيوف الرحمن بأكثر من 5000 كشاف وفتاة وقائد وقائدة كشفية لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل مهامهم في المشاعر المقدسة.
0: الخدمات التي تقدمها جمعية الكشافة للحجاج في هذا اليوم تحديدا وتحديدا في المشاعر المقدسة، لو ألقيتم الضوء على أبرزها أستاذ زياد.
2: شيء طبعا الأبرز فيها هي إرشاد وتوجيه الحجاج إلى مقرات سكنهم، بالإضافة عبر تواجدهم في مراكز الإرشاد الخاصة مع وزارة الحج في مراكز عناية نسك، بالإضافة إلى عمل الكشافة مع أكثر من وزارة وأكثر من قطاع لخدمة الزوار والمعتمرين لخدمة الحجاج عفوا، يكون العمل بإرشادهم أولا في مشعر منى بعد وصولهم ورمي جمرة العقبة، بالإضافة للتعاون مع الأخوان في وزارة الصحة عبر مراكز الصحية والمستشفيات الموجودة في مشعر منى، كذلك التعاون مع البنك الإسلامي في الأضاحي وتسهيل مهام دخول الحجاج. نعم. لهذا العمل. كذلك نعمل مع وزارة التجارة ومع الأمانة العام أمانة العاصمة المقدسة، كذلك جميع هذه القطاعات تعمل مع جمعية الكشافة العربية السعودية جنبا إلى جنب لخدمة الحجاج في هذا اليوم المبارك.
1: نعم. أنت ذكرت مجموعة من الجهات، السؤال أستاذ زياد كيف يتم التنسيق بين الفرق الكشفية وكذلك هذه الجهات الأخرى حتى يعني نضمن انسيابية الحركة وتسهيل نقل الحجاج؟
2: من فضل الله طبعا جمعية الكشافة تعمل على مدار العام في التنسيق لهذه الأعمال عبر تخصيص فرق كشفية مخصصة لكل وزارة ولكل قطاع كشفي، يكون لها برنامج خاص لمشاركة أبنائنا الكشافين في خدمة الحجاج عبر هذه الوزارات أو بالتعاون مع هذه الوزارات، والأكثر يعني الأغلب فيها هيكون هي طبعا للإرشاد. الإرشاد برضو في هذا اليوم هو موجه إلى قسمين

0: سادة المتجول، وهو يعني داخل مشعر منى في الشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى المراكز الإرشاد المتخصصة لعناية نسك، يكون إرشاد أو إيصال الحاج التائه إلى مقر سكنه في مشعر منى.
1: نعم، دور الكشافة والمتطوعين في مساعدة الحجاج خلال رمي الجمرات والتنقل داخل المشاعر في هذا اليوم المزدحم، لو ألقيتم الضوء على هذا الدور أستاذ زياد.
0: طبعا زي ما تفضلت، احنا عندنا قلت لك الإرشاد على الشكل، هو إرشاد في مراكز عناية نسك، وهذا عندما يصل الحاج إلى هذا المركز يتم إيصاله عبر أبناءنا الكشافين إلى مقر سكنه. ولكن إذا كان وجد في عندنا أكثر من فرقة كشفية أو مجموعة من الشباب في الإرشاد المتجول، وهؤلاء يقفون في التقاطعات الرئيسية وفي الممرات الرئيسية للحجاج لإرشادهم إلى أماكن سكنهم عبر مشعر منى بشكل كامل، ويتم تغطية مشعر منى من فضل الله بشكل كامل من أبناء الكشافين لإرشاد الحجاج إرشاد وصفي إلى أماكن سكنهم، أو إذا كان يحتاج الحاج يصل إلى إرشاده إلى مركز الإرشاد ويتم إيصاله بعد ذلك إلى ذويه بكل يسر وسهولة من فضل الله.
1: أستاذنا الكريم، أيضا أبرز التحديات اللي ممكن تواجهكم في يوم النحر، كيف يتم التعامل معها ميدانيا لضمان راحة وسلامة ضيوف الرحمن؟
0: من فضل الله هناك يعني تكاتف كبير، وفي ارتباط مع جميع الجهات عبر منصات حكومية طبعا للتواصل وإرشاد الحجاج بشكل يعني مقنن، وتواصلهم مع الجهات الحكومية لإيصال الحاج إلى مقر سكنه بكل يسر وسهولة بإذن الله.
1: بإذن الله. الأستاذ زياد قدير، مساعد قائد شؤون المعسكرات في معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، شكرا لك.
0: جزاكم الله خير.
1: وإياك.
2: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
3: صحن المطاف.
4: ساحة بيضاء مكسوة بالرخام النقي تحيط بالكعبة المشرفة، وهو قلب المسجد الحرام النابض بالحياة والروحانية. كان المطاف منطقة محدودة تحيط بها بيوت مكة القديمة خصصت للطواف فقط، وعبر العصور الإسلامية المتعاقبة ومع تزايد أعداد الطائفين شهد صحن المطاف التوسعة والتطوير باستخدام الحجارة المحيطة به، ثم أدخل الرخام والمرمر لتجميل أرضيته.
2: سلم تسليما كثيرا. الله أكبر.
4: في العهد السعودي عكست مشاريع التوسعة في صحن المطاف نهضة عمرانية غير مسبوقة، حيث أعيد تنظيم المسارات واستبدلت الأرضيات برخام أبيض ناصع صمم خصيصاً ليبقى بارداً تحت أقدام الطائفين حتى في أشد أوقات الحرارة. يعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف نقلة نوعية، حيث أصبح جاهزاً لاستيعاب أكثر من 107,000 طائف في الساعة الواحدة، يسانده 4 أدوار و5 مناسيب للطواف بمساحة كلية تصل إلى نحو 12,350 متر مربع.
2: الله أكبر.
4: باتت المسطحات الداخلية للصلاة جاهزة هي الأخرى من أجل استيعاب قرابة 279,000 مصل، وذلك ضمن رؤية شاملة انتهجتها المملكة العربية السعودية في عمارة المسجد الحرام.

0: إذن ما زلنا معكم في هذا البث المشترك مستمعينا الكرام، البث المشترك لإذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر ميناء. طبعا علي، تحدثنا عن الحج وعن تجربتك مع الحج، كانت مرة واحدة فقط؟
1: نعم، بالنسبة للحج نعم. كان مرة واحدة، ويمكن كان مثل ما قلت لك قبل، يمكن تقريبا أكثر من 20 سنة، يعني من الآن
0: ما شاء الله،
1: يعني 2006 أعتقد، 1426 تقريبا كان.
0: وحتى طبعا بالنسبة لي هي مرة واحدة،
1: حجة واحدة.
0: نعم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حجة واحدة. فطبعا عدد المسلمين ما شاء الله الآن يقارب 2 مليار، فأحيانا إتاحتك الفرصة لغيرك ممن لم يسبق له أن يحج حج الفريضة.
1: صحيح.
0: أو لا
1: فعلا. إضافة إلى أنه يعني أنت أحيانا حتى لما تلتزم بالتعليمات، عندنا كل 5 سنوات يعني لا حج بلا تصريح. التصريح لن يأخذ الشخص إذا كان خلال الـ5 سنوات. اليوم بعضهم يعني حتى يستفيد من قضية يعني تحجيج مثلا الطرف الآخر، إما زوجته أو بنته، أو يكون مرافقا معها أو مع أحد أبنائه، وهذا مثل ما قلت يعني لن يتكرر كل عام. لكن الشاهد من الكلام أنك من سنة إلى سنة يعني ترى مواكبتي. يعني أنا في السنة اللي حججت فيها ما كان فيه اللي هي اليوم وسائل التقنية، التواصل المعروف، يعني اللي هو وسائل التواصل اللي نشهده اليوم. لازلنا على موضوع الصحف الورقية، فكنا نرى حتى أحيانا في أثناء تنقلنا المراسلين وهم يتجولون ويأخذون تغطيات. شوف كيف اختلفت الـ يعني
0: الحياة
1: تماما، يعني في مواكبة. يعني يمكن حتى نشوف مثلا الآن بعض وسائل التنقل الجديدة، يعني إذا صحت التسمية سكوتر أو

0: تكون اصلا موجوده، عشان كذا انت ما راح يعني ما راح تشوفها ولا تمر بتجربه مثل هذا. لكن الجميل في الموضوع مثل ما قلت لك المواكبه، يعني ان من سنه الى سنه في تغير وفي مواكبه وفي استفاده من التقنيات الحديثه والموجوده، وهذا ما يلمسه كذلك الحجاج عندما يأتون إلينا حقيقة من بلدان مختلفة. حتى الإحصائية اللي أمس يمكن وقفنا عليها يمكن حدود 1,700,000 حاج عليها ولا لا؟
1: صحيح.
0: كان تقريبا يعني أكثر من 100 أو 1.5 مليون من حجاج الخارج أعتقد، بينما كانت الحجاج الداخل يعني ما تبقى في في في رقم المليون وسبعين، حدود 160,000 تقريبا. فيعني أعتقد أنه يمكن بعض الناس لما تمر به التجربة يعني يستوحش المكان وحر وزحمة، لكن الصحيح إذا خذت التجربة هي يعني رحلة من رحلات العمر حقيقة.
1: صحيح. والحمد لله طبعا يعني أنت في الحملات هذه صحيح. هناك مكيفات وحتى يعني حين تخرج منها تحمل كما طبعا يوصي الأطباء بحمل المظلة
0: صحيح.
1: للوقاية من أشعة الشمس وشرب المياه أيضا
0: السوائل
1: والسوائل من أجل طبعا الوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس. يعني الحمد لله الأمور ميسرة، والرذاذ هذا الذي ينعش
0: صحيح
1: ويقلل من الحرارة
0: فعلا. غير حتى بعض التقنيات اللي استخدمت اليوم في عرفة وفي الممشى الخاص اليوم لما بعض الحجاج يسيروا على الأقدام إلى مزدلفة، يعني كان في مراعاة، يعني كان في تقنيات مستخدمة لتخفيف الحرارة بشكل واضح. واليوم المشي للصحة كما يقال، يعني حتى صحيح. أني أعرف بعضهم إذا أراد الحج فإنه يعد من قبل الحج يكون عنده برنامج مشي، يعني حتى يعرف أنه في تنقله في المشاعر، حتى بغض النظر عن تنقله، هو الطواف لن يكون إلا على الأقدام في الغالب يعني، وكذلك السعي، فهو مضطر بالذات الشخص اللي بعافيته وصحته يعني. ولا اليوم الحمد لله نجد أن الدولة كذلك وفرت موضوع الطواف بالسيارة أو بسيارة الجولف وكذلك السعي وغيره. فهذه برضو من الأمور اللي أرجع وأقول لك يمكن في بداية حديثي المواكبة، أنه فيه مواكبة للتطورات ومراعاة للمستجدات.
1: صحيح.

0: دعونا الآن مستمعينا ننزل إلى أرض الميدان كما يقال في مشعر منى. زميلنا جماح دغريري من جديد لديه المزيد والمفيد. حياك الله جماح.
1: حياك الله خالد وحيا الله المستمعين الكرام مرة أخرى في هذه اللحظات الطيبة المباركة. طبعا قبل قليل أدى جموع المصلين هنا صلاة الظهر في مسجد الخيف الذي أنا أتواجد بالقرب منه في هذه اللحظات الجميلة وهذه اللحظات الإيمانية بفضل الله عز وجل.
0: جميل. تفضل جماح.
1: طبعا خالد اليوم كما تعلم بأنه منذ الصباح الباكر حجاج بيت الله الحرام كما ذكرت في الرسالة السابقة قد أدوا يعني الكثير من المناسك وأنهوها بفضل الله عز وجل، ونحن هنا نرصد يعني هذه المشاعر الطيبة المباركة لحجاج بيت الله الحرام وهم يعني بعد أن أدوا هذا النسك، وبعضهم بفضل الله عز وجل قد ربما أدى طواف الإفاضة معي مجموعة من حجاج بيت الله الحرام. السلام عليكم أيها الحاج الكريم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: نحن على إذاعات المملكة العربية السعودية في هيئة الإذاعة والتلفزيون، ونسعد بكم كثيرا ضيوفا علينا في هذه اللحظات. لعلي أنا لا أرى البطاقة، لعلي أتعرف على شخصكم الكريم واسمكم الكريم.
2: أنا اسمي ماهر أبو زيد، كاتب صحفي من الأردن وأعمل في صحيفة الغد اليوميك كاتبا سياسيا بشكل متخصص.
1: ماشي، حجا مبرورا وسعيا مشكورا، ونسأل الله عز وجل أن يكون ذنبا مغفورا بإذنه عز وجل. يعني لن أقول كيف رأيتم الحج، إنما الحج هنا هو يعني تمازج للثقافات، تذوب كل الثقافات هنا بين مختلف الشعوب، فكيف رأيتم ذلك؟
2: نعم، أولا الحمد لله رب العالمين على أن أكرمنا بأداء موسم الحج، وكما رأينا جميعا هذا موسم سنوي يتسع

0: يتكرر فيه جمع الناس من كل أفقاع الدنيا من كل الحضارات، يتوحد المسلمون في يعني على نية واحدة وعبادة واحدة، وهذه رسالة أيضا إضافية في موسم الحج، ويؤدون نفس العبادات لا فرق بين عربي وعجمي ولا فرق بين أبيض ولا أسود. هذه رسالة الإسلام الكبرى، نحن أبناء أمة واحدة، يجمعنا التوحيد بشكل رئيسي. وبكل صراحة هذا الموسم هذا العام مثل كثير من الأعوام مر بكل سلاسة وسهولة. أنا قلت دائما وليس من باب المجامل أبدا، المملكة كل عام تتفوق في إدارتها لهذا الموسم، وأنا لا أريد أن أجري مقارنات مع مناسبات دنيوية مثل مباراة قدم أو أي حدث آخر قد يجري، ولكن هناك نجاح، جميع الحجاج وصلوا إلى منى. هذا العام أنا لاحظت كثيرا أن إدارة الموسم، إدارة الموسم كانت يعني دقيقة من حيث المعايير. هناك تشدد وهو مفيد للحجاج أصلا، هذا التشدد في ضبط المعايير ومنع حالات التسلل، لأن هذا يضمن سيابية الحج وعدم حدوث مشاكل صحية أو أمنية أو أي نوع من هذه المشاكل.
1: الحمد لله
0: نهاية المطاف، انظر إلى هذا الحدث العظيم، تبدو آفاقه إلى كل بيت في العالم حيثما تواجد، كل مسلم يتابع هذا الحدث ويتمنى في قلبه أن يأتي إلى الحج ويرتبط عاطفيا ووجدانيا بمكة وبالمدينة المنورة وبهذه الشيء.
1: ككاتب وكإعلامي ما شاء الله تبارك الله عليك، يعني لابد أن للإعلامي رسالة في هذه الأيام، ليس مجاملة كما تفضلت أستاذ ماهر، ولكن الإعلامي لديه رسالة صادقة، والإعلام هو رسالة صادقة تنبع من القلب إلى القلب، وما يطلع وما يخرج من القلب سيصل إلى القلب. رسالتنا للإعلاميين سواء الذين حضروا في الأعوام السابقة أو الذين يريدون الحضور أو من يريد أن يكتب، يعني الحقيقة،
0: يعني الحقيقة أولا ساطعة وواضحة جدا، أي أخطاء صغيرة قد تحدث هنا وهناك هذه لا تفسد موسم الحج، حتى في بيوتنا ننجز الكثير وتقع أخطاء صغيرة، ولكن هذا لا يلغي العنوان ولا يلغي الجهد. الأب حين يبذل تعبا كبيرا في بيته وقد يتأخر في شيء صغير هنا أو هناك، يبقى أهل البيت في حال إقرار واعتراف له بما قدم طوال ذلك الشهر أو طوال عمره. ولذلك أنا أعتقد أن علينا أن نعظم الإيجابيات، نركز على إدارة المملكة بشكل انسيابي وجميل، أيضا الإدارة الصحية والأمنية أيضا لهذه الكتل البشرية الهائلة التي بحاجة لجهد استثنائي، وهذا الكلام لا يقال لا تملقا ولا نفاقا ولا مجاملة، هذا واقع يعرفه كل من حج ويعرفه كل من هو موجود. لذلك رسالتنا اليوم ندعو إلى الله عز وجل بشكل يعني مباشر أن يحفظ أولا هذه البلاد وبلاد المسلمين، وأن يجلبنا جميعا يعني الفتن والحروب والأزمات، وأن تبقى هذه كلها ديارنا نحن كمسلمين، وأن تبقى آمنة دائما آمنة، وتعبر بنا جميعا وبأهلها بشكل خاص لما هو خير وأفضل.
1: يعطيك العافية أستاذ ماهر، حجا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، نسأل الله عز وجل أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين وقد غفرت ذنوبهم. الكاتب الصحفي السياسي الأستاذ ماهر، شكرا جزيلا لكم، نتمنى لكم كل التوفيق. ماهر الطيار شكرا جزيلا لكم، ونتمنى لكم جميعا الدوام التوفيق والسداد.
0: شكرا.
1: إذن خالد، يعني المشاعر هذا فقط يعني وهو من النماذج الإعلامية يعني الرائعة في الوطن العربي، وهو يتحدث عن إيجابية وانسيابية هذه الحركة لحجاج بيت الله الحرم، ويوجه هذه الرسالة بأن الإعلامي عليه أن يكون صادقا كما هو المطلوب من كل إعلامي، أن يقدم هذه الرسالة الصادقة والرسالة الحقيقية لهذه الصورة المشرقة. صحيح. لهذه الجهود المباركة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين من أجل أمني وسلامتي وراحة حجاج بيت الله الحرام. نحن لا نقدم هذه الخدمات لأنفسنا، إنما تقدم للمسلمين الذين يفيدون إلى هذه البلاد من كافة بقاع الدنيا ملبينا مهللين مكبرين سائلين الله عز وجل ويطلبون منه المغفرة والرضوان. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم حجهم ونسكهم وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، إنه على ذلك قدير. هذا كل ما لدي خالص هذه الرسالة. أعود بالكلمة والصوت إليك في استديوهات الإذاعة في الرياض.
2: شكرا شكرا زميلنا جماح دغريري، يعطيك العافية، ونلتقيك إن شاء الله في رسائل أخرى. كان معنا من طبعا مشعر منى، وما زلنا في هذا البث المشترك من إذاعة المملكة العربية السعودية من منى.

0: وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: حياكم الله مستمعي الكرام. أعود لك أستاذ خالد، يعني زميل جماح ما شاء الله، من أنشط المراسلين عندنا ما شاء الله.
2: صحيح.
1: ولو خبرة الله. يعني كنا نتحدث وإياك يعني تحت الهواء، وخبرة الرجل هذا ما شاء الله في الميدان، وأكيد أنه يعني تراكم الخبرات برضو بمشاركتي في مواسم الحج يعني أعطت منه نموذج مميز ما شاء الله تبارك الله. يستاهل الزميل جماعة
2: فعلا، يعني حتى نلحظ أنه ما شاء الله تبارك الله عنده الاسترسال مسترسل بشكل كبير، وأيضا نشط، ويبدو أنه عنده كما يقال دائما، هي كلمة السر هي الشغف.
1: نعم،
2: إذا كان لديك الشغف ستبدع وتقدم الكثير من الإبداع والعطاء الجيد.
1: صحيح. طيب، كنا تحدثنا قبل لحظات عن موضوع الجمرات، المنشأة العظيمة حقيقة. اليوم يعني كما يقال ما بين الأمس واليوم في متغيرات، وفيه يمكن الشيء اللي ذكرته في مقدمة حديثي المواكبة، يعني اليوم صار فيه في مراعاة ما شاء الله الأدوار الموجودة، كذلك قضية الدخول والخروج. يمكن بعض الحوادث اللي كانت يعني في أزمان سابقة لم يعد لها وجود من فضل الله، بعد على الأقل رسم مدخل للمكان ومخرج صحيح، حتى ما يكون فيه إيش التقاء
2: تداخل أو
1: بالضبط
2: تصادم أو ما شابه ذلك. صحيح، يعني فعلا كان في السابق يحدث أحيانا بعض هذه الأمور، لأنه هذا من الطبيعي إذا كان عدد كبير جدا في بقعة صغيرة لابد أن يحدث هذا التزاحم، وأحيانا تدافع بسبب قلة الوعي أيضا من بعض الحجاج هدنا الله وإياهم. لكن الآن يعني بعد التوسعة، بعد هذه الأدوار والطوابق، أصبح فعلا الأمر في غاية السهولة. ربما أكون أنا من الأشخاص، قد أكون من الأشخاص الذين يعني تأخروا قليلا في الحج، يمكن قد تكون من الأسباب أنه بعض التخوف مما قد يحدث، لكن رأى الحمد لله الإنسان أنه الحج أصبح ميسرا جدا وآمنا جدا ولله الحمد، ونسأل الله تعالى أن يديم ذلك ويديم هذه النعمة.
1: نعم.
2: يعني ذهبت إلى الحج وحججت بكل يسر وسهولة ولله الحمد.
1: أسأل الله يتقبل منا ومنك ومن المستمع الكريم. حقيقة فيه أمر أيضا يحسن أن نشير إليه، وإحنا اليوم في البرنامج الأصوات تصل للمستمعين، يعني أهمية الوعي بجميع التفاصيل. يعني إذا أردنا أن نتكلم عن المناسك، كيف أنه الإنسان قبل أن يصل إلى هذه البقعة المقدسة هو عارف أنه رايح لرحلة الحج، مهم جدا أن يتزود من العلم والمعرفة فيما يتعلق بالمناسك حتى يوافق الهدي النبوي. أيضا أهمية الوعي فيما يتعلق بالاستجابة للتعليمات. بعض الناس يعتقد أنه لما يخالف التعليمات أنه ذكي وعنده شيء من الفهلوة إذا صحت العبارة. هذه من الأمور حقيقة اللي يعني أنا أقول من خلالي ومن خلالك اليوم والمستمع الكريم، يعني يجب أن يلفت الانتباه لها بتعاون الجميع بلا شك. يعني أول شيء صاحب المعرفة الدينية والإلمام بالمناسك سيتجنب الوقوع في المحظور وفي الوقوع في الخطأ، في الوقوع في شيء قد يكلفه، خصوصا أنه رحلة الحج ليست من الرحلات اللي ممكن الإنسان يؤديها كل سنة، ويحتاج أنه إذا كان ملتزما بالتصاريح أنه من 5 سنوات وبعدها يبدأ يؤدي، فهي رحلة وأيضا رحلة في العمر مرة واحدة، يعني ليست كما يقال على طول يعني. فأيضا يجب أن يكون الإعداد العلمي لها جيدا، ويبقى الإعداد الوعي. أحتاج أسمع منك أستاذ خالد فيما يتعلق بأهمية ذلك.
2: طبعا هو كما تفضلت صحيح، يعني ما تفضلت به، بعضهم ربما يذهب غير متسلح بالعلم، لأنه يقول سأجد في الحملة
1: من يفتي
2: ومن يرشد. لكن أحيانا قد أنت مثلا تفعل شيئا ثم بعد أن يقع الفأس في الرأس تذهب لتستفتي، وهذه إشكالية. لذلك أنا حتى كنت يعني أعجب حين أستمع إلى بعض برامج الفتاوى وأجد من يقول أنني فعلت وفعلت في الحج ماذا يلزم علي، فأتعجب من أنه لم يتسلح بالوعي، أو على الأقل قبل أن يفعل أي شيء يسأل هذا الذي لديه شيء من العلم في الحملة ويسأله. صحيح. والآن أيضا مع كما تفضلت التقنيات الحديثة، حتى لو لم يكن لديك أحد من المتخصصين في أمور الشريعة، تستطيع أن تبحث من خلال محركات البحث في جهازك، تصل إلى العلماء الثقات
1: صحيح.
2: وتأخذ الفتوى منهم مباشرة.
1: فعلا أيضا الوعي المتعلق بالتوجيهات، يعني اليوم الحملة تأتي تقول لك والله بنفوج في ساعة معينة، تجي أنت تقول لا لا نحتاج إلى، أو نحن بنسبك يعني احنا شباب مثلا بنروح في التوقيت الفلان، هذا قد يعرضك أيضا لضياع مثلا، قد يعرضك أيضا لتحمل مسؤولية فعلك وما ينتج وما ينتج، يعني ممكن تأخر الوصول. بعض يتوقع أنه لو مثلا بكر وخالف مثلا الذهاب مع الحملة يتوقع أنه سيصل مبكرا وسيعود مبكرا ويأخذ الأمر بهذه النمطية، والصحيح أنه قد يعني يتأخر
2: رب عجلة تهب ريثا.
1: نعم بالضبط. وهذا أيضا من الأمور المهمة، وأنت تتحدث عن عدة مناسك، اليوم عندنا رمي الجمرة، اليوم عندنا الحلق والتقصير، وكذلك طواف الإفاضة، أيضا عندنا يعني جملة من الأعمال. غدا ستأتينا برضو أعمال أخرى لابد فعلا أن يراعي الإنسان فيها التوجيهات الخاصة بالمنظمين. منظمين وأنت تعرف والمستمع الكريم يعرف أنهم يعملون من نهاية موسم الحج الماضي. طيب أنت باجتهادك هذا قد تنهي حقيقة جملة من الجهود التي بذلتها كثير من الجهات الحكومية والوزارات والقطاع الخاص عموما والهيئات الموجودة، بسبب كما يقال عدم وعيك بتصرفك بفعلك.
2: صحيح. أيضا هناك ملاحظات كثيرة أخي علي، من ضمنها مثلا بعضهم تجده في الحج قد أحيانا مثلا يكون مشغولا بأمور لا ينبغي أن يشغل بها، خاصة في هذه الأيام المباركة وفي هذا المكان المبارك، يعني كما نقول بالعامية سواليف، وأحيانا حتى تدخل في ليس فقط من المباحات، حتى في المحظورات قد تصل إلى مثلا بعض أحيانا غيبة أو نميمة أو ما شابه ذلك. والمفترض ما دامت حتى يعني هذه طبعا في جميع الأماكن هذا لا يجوز، لكن كيف في أشرف مكان وأشرف زمان وهي أيام معدودة، يجب أن يستغلها بالدعاء وبالذكر، لأنها قد لا تتكرر في العام أبدا
1: أو في العمر، يعني احنا كنا نتكلم
2: في العمر عفوا
1: نتكلم أنه الحج مرة واحدة في العمر.
2: صحيح.
1: تجد البعض يعني مرت بك تجارب اجتماعية، يعني البعض منهم مثلا تأخذ وتعطي معه في رحلة الحج، قال لك والله أنا حججت في سنة من السنوات لم أكن فيها على قدر من العلم ولا من الوعي ولا وارتكبت، وتجد ما شاء الله يعني جاب جملة من المحظورات، فتجده يتهيئ اليوم لإعادة هالفريضة. لا شك هو في خير وفي نعمة، لكن أيضا يعني لو كان مثل ما قلنا في السابق كان عنده شيء من العلم، أعتقد أنه سيتجاوز مثل هذا الأمر ولا يحتاج لإعادة.
2: طبعا يعني نقول إذن يعني حجة مودع.
1: أحسنت.
2: نعم كما يقال صلي صلاة مودع، حجة مودع، لأنك قد لا تحج مرة أخرى.

0: إلينا من جديد الزميل سامي الشبرمي، حياك الله سامي، تفضل.
1: مشاهد لا توصف ومشاعر جياشة للحجاج من هنا من مشعر منى بعد أن رموا جمرة العقبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. معي أحد الحجاج هنا ونقول حياك الله. نتعرف عليك.
2: محمد السناني من مصر، رميت الحمد لله جمرة العقبة الكبرى، وكان التنظيم ما شاء الله عليهم يعني فوق الممتاز. هنا الأمن بصراحة ما يعتبرش أمن، يعتبر ملائكة رحمة على الأرض بصراحة، في التنظيم في المعاملة، أي شيء أنت بتحتاجه هو بيحاول أنه يلبه لك، حتى لو أنت مش محتاج حاجة وشافك أن أنت يعني مجرد أنه شافك واقف أو منتظر حاجة بيجي يسألك محتاج حاجة أساعدك في حاجة. جهود جبارة، الله يجزاهم خير، الله يجزى الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان ألف خير على كل الجهود دي وعلى مراعاة مشاعر الناس بصراحة في المعاملة. ما فيش فرق بين عربي وعجمي بصراحة، ولا على ابن البلد ولا ناس جاية من برا، المعاملة سواسية هنا. ونتمنى يعني لو الواحد فيه إمكانية أن يحج كل سنة، ما حدش هيقدر يتأخر بصراحة.
1: أكيد بننسى نقول كل عام بخير،
2: يوم الصحة والسلامة، كل عام وانتم بألف ألف خير، وكل عام والمملكة بخير، والله يحفظ المملكة وملكها ولي عهدها يا رب العالمين.
1: خلنا نسولف شوي عن رحلة الحج، كيف بدأت معك رحلة الحج؟ طبعا هذه هي الحجة الأولى.
2: الحجة الإسلام الحمد لله. من 15 رمضان وأنا بدور على حملة إن أنا أحجز فيها، ما كنتش متوفق صراحة، يعني في حملات وتخش إن أنت تحاول تحجز بس ما كان يقول لك لا يوجد ساعة كافية أو الحملة محجوزة، لكن مع الاستمرارية لأن تقريبا كنت بداوم على الجوال إن أنا أدور على حملات، لحد الحمد لله ما توفقت في حملة وحجزت فيها. كان شعور لا يوصف بصراحة، يعني حسيت إني أنا طير في السماء، لأني كنت محبط يعني لمسافة ممكن مدة شهر وأنا أدور مش محصل حملات. وأنا شايف الناس بتتكلم على التواصل الاجتماعي إن ما حدش قادر يحجز، ما فيش حملات أو في حملات وما فيش ساعة كافية، فحسيت إني من اللي ربنا اصطفاهم هالسنة الحمد لله. الحمد لله الله يتقبلها مني يا رب.
1: تمام، كيف الفرحة أول ما جاك الموافقة؟
2: الفرحة لو توصف صراحة، أنا حسيت إني انولدت من جديد صراحة، يعني شعور لا يوصف، مش عارف أوصف شعور بصراحة وقتها، لكن كنت في غاية الفرح وغاية الانبساط صراحة.
1: جميل، خلينا نتكلم عن المشاعر، نتكلم عن النسك، كيف الشعور؟ يمكن بدأنا بالمسجد الحرام، مشعر عرفة، مزدلفة، اليوم في منى، صف لي شعورك.
2: كشعريرة، يجيك كشعريرة كده ودموع لا إرادية، يعني شعور، يعني شعور عشان أوصف أنا كمحمد أنا مش عارف أوصف شعوري، مش عارف أوصف لك شعوري من الفرحة.
1: جميل. طيب خلنا نتكلم أو شيء، أكيد عيدت الأهل وتواصلت مع الأهل.
2: أيه الحمد لله.
1: صورت للأهل.
2: صورت للأهل وأنا في رمي الجمرة الحمد لله. طبعا الكل بيتمنى أن يكون موجود معايا أو أن يكون يجي هنا السعودية يسوي حجة أو عمرة. الناس مبسوطة، الناس فرحانة، الكل بيدعي لك من قلبه بصراحة إن الله يتقبل منك وكده، والله يتقبل منا، والله يرزق كل مشتاق يا رب لزيارة بيت الحرام يا رب.
1: أكيد عاد في توصيات بالدعوات.
2: أكيد طبعاً كثير من الصحاب والأهل اللي بيوصى على أدعية، والله يتقبلها يا رب، الله يتقبلها، الله يتقبلها.
1: تمام. طيب وش المشهد اللي عالق في ذهن محمد من خلال رحلة النسك؟
2: ليلة المبيت في مزدلفة، الكل نام في مكان واحد، ما فيش فرق بين غني وفقير، لابس ثوب نظيف، لابس ثوب غالي، لابس ثوب رخيص، الكل سواسية في الليلة دي. مشهد مش هيتشال من بالي بصراحة، ليلة مزدلفة.
1: تمام. صباح يوم العيد في ميناء وانت بترمي جمرة العقبة،
2: الجمع بصراحة يعني كمية الحجاج في رمي جمرة العقبة الكبرى كان كم ما شاء الله ما شاء الله، شعور كأنك كده طاير في السماء يعني، او ان انا يعني مش عارف اوصف لك الشعور بصراحة.
1: جميل، اليوم العيد عاد ان شاء الله تستمتع بالعيد و في الحملة وفعالية العيد، وإن شاء الله عاد ونشوف إن شاء الله تلبس الجلابية واللبس المصري وتعيش جو العيد
2: إن شاء الله. بإذن الله نتحلل التحلل الأصغر، وإن شاء الله بنبدل الإحرام وبنعيد إن شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة والمملكة ومليكها ولي عهدها بألف ألف خير يا رب العالمين.
1: إن شاء الله بإذن الله تكمل النسك على خير، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
2: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين. شكرا لحضرتك.
1: شكرا. إذن مستمعينا الكرام، مثل ما سمعتوا كان هذه أحد مشاعر الحجيج بعد الرمى جمرة العقبة هذا اليوم، يوم العيد، اليوم الأعظم، أعظم أيام السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، كل عام وأنتم بخير، أدامه الله علينا وعليكم بالصحة والعافية.
0: شكرا للزميل سامي الشبرمي.

0: طبعا زميلي علي، نحن تحدثنا عن الحج وتجاذبنا أطراف الحديث بخصوصه، لكن أيضا نحن اليوم يوم عيد الأضحى المبارك، فنحن لم نتحدث عن هذا اليوم، وهو طبعا يوم غني عن التعريف كما يقال. ربما لأنه الحج والحديث عن الحج هو الذي يطغى في أثناء هذه الأيام،
1: صحيح،
0: على الحديث عن العيد، بخلاف مثلا عيد الفطر.
1: أي.
0: عيد الفطر تجد الجميع يتحدث مثلا عن العيد وعن الفرحة بالعيد،
1: صحيح،
0: لكن لأنه ليس هناك حدث آخر يسرق الأضواء منه، بخلاف طبعا عيد الأضحى لأن الحجاج هناك والحديث عن الحج وما شابه ذلك يأخذ الحديث عن عيد الأضحى المبارك، رغم أنه العيد الكبير يعني.
1: صحيح، هو يمكن أنا أعزوها لعدة أمور، يمكن من أبرزها أنه نحن حديث عهد بعيد اللي هو عيد الفطر.
0: صحيح.
1: عيد الفطر يكون فيه انقطاع كبير جدا بيننا وبينه يعني.
0: صحيح.
1: فأنت من تقريبا من نهاية أيام الحج عندك شهر محرم إلين رمضان، ثم يأتيك العيد الفطر، فله كما يقال شيء من الجو وشوق وبهجة. اليوم العيد، عيد الفطر، نحن زي ما قلت لك فترتنا قريبة عنا، مع أنه مفترض أن عيد اللي هو يوم الحج الأكبر هذا عيد الأضحى، حتى أنه في بعض العلم يصفه أنه من أعظم أيام السنة والأعظم فيها على الإطلاق. فعيد الأضحى المبارك، حتى أنه فيه كثير من الفعاليات يعني، أو بالأصح النسك والعبادات من أشهرها موضوع الأضحية والعمل فيها. ففعلا مثل ما ذكرت يعني، يمكن الناس يمكن جانب حتى برضو الحج، انشغال الناس بهالفريضة، متابعة هالفريضة، جعل منه في موقع يمكن ما أقدر أقول أهمية أو ما أهمية، لكني أقول أنه فعلا في يعني انصراف عنه بسبب يمكن كثير من الأمور اللي تأتي مصاحبة له، لكن يبقى له مكانته وقيمته. اليوم حتى لما نسمع مثلا الخطبة بالأمس في يوم عرفة، كذلك التوجيهات اللي تأتي من وزارة الشؤون الإسلامية، بعض البرامج التوعوية تبين حقيقة أهمية يعني الفرح في هاليوم، يعني مشاعر العيد. يمكن حتى التظاهرات على مستوى العائلة اليوم يجتمعون الناس على ملذة وطاب، كل يأتي بأضحيته، فيه يعني في روح لا زالت ولله الحمد يعني، الآثار الاجتماعية موجودة ولله الحمد يعني في اللمة في هاليوم يعني. وحتى لو أخذنا فوارق أستاذ خالد فيما يتعلق به، ما الفعاليات التي تقام في عيد الفطر والفعاليات التي تقام في عيد الأضحى، تجد يعني في أحيانا جوانب مختلفة، لكن الأساس اللي هو لمة العائلة وأيضا تعاهد الناس سواء بالحضور أو بالتليفون، هذا أمر أعتقد أنه ملموس وواضح ولله الحمد.
0: صحيح، أو بالواتساب لأن الآن طغى الواتساب واستخدام الرسائل،
1: صحيح،
0: التي قد تكون معلبة. بعض الناس طبعا قد يقول أن هذه الرسائل لا تسمن ولا تغني من جوع، لكن نحن نقول أيضا يعني هي خير من لا شيء.
1: صحيح.
0: يكفي أن هذا الشخص ذكرك وضغط الزر وأرسل إليك، لو اتصل أو زارك لكان أفضل، لكن أيضا هو أفضل من أن لا يهنئك بأي شكل من الأشكال.
1: صحيح فعلا، كونه أيضا يتعاهدك في الأعياد يعني. بعض الناس أنت تعرف أنه اسمه ما يرتفع في الواتساب عندك إلا
0: في الأعياد،
1: في الأعياد، لكنه برضو البعض ينظر لها بجانب يعني صلة، وجانب أنه مثل ما قلت يعني هو تذكرك وجعلك من ضمن قائمة المتصلين، حقه عليك أن ولو أن بعض الناس يتطرف يريد أن تكون رسالة مخصصة له إلا لا يرد عليها، وهذا شأنه يعني، كل يتعامل بالطريقة التي يراها مجدية. لكن أعتقد لمن درس يعني الأمور المتعلقة بالتواصل والذكاءات الاجتماعية وغيرها، يجد أنه مجاملة الناس، ملاطفتهم شيء إيجابي يعني، وتقربك وتجعلك من المقبولين المحبوبين على الأقل.
0: صحيح طبعا. أيضا أخي علي، أعود إلى الحديث عن العيدين والفرق بينهما. ذكرت نقطة مهمة وهي أن عيد الفطر يحتفي به الناس ربما بشكل أحيانا أكبر لأنه يأتي بعد زمن طويل بعد انقطاع، بخلاف عيد الأضحى الذي يأتي بعد عيد الفطر بشهرين فقط.
1: صح.
0: لكن أيضا هناك نقطة مهمة، عيد الفطر لأنه يأتي بعد رمضان، بعد تغير في ما يسمى بالروتين اليومي في رمضان طبعا بحكم الصيام.
1: صح.
0: واختلاف الوقت والناس يسهرون وما شابه ذلك، ثم يأتي العيد بعد رمضان فيكون شيئا مختلفا.
1: صحيح.
0: عن بقية الأيام التي قبلها، 30 يوما التي قبله، بخلاف عيد الأضحى.
1: صحيح صحيح. برضو يمكن في عيد الأضحى، وهذه أختم بها قبل الفاصل، يعني عيد الأضحى يكون في غربة برضو في بعض الأسر بحكم أن آبائهم مشاركين في أو إخوانهم مشاركين في مهمة الحج، فتجد أنه
0: أو
1: يعني
0: حجاج. أي
1: أو حجاج. فهذه برضو يعني يكون يعني ما فيها يعني ذاك التواصل اللي كان في عيد الفطر. فاصل نعود بعده بإذن الله تعالى.

0: في أول أيام عيد الأضحى ومع كثافة حركة الحجاج وتنقلهم بين المشاعر المقدسة، تتواصل الجهود الإسعافية والميدانية لخدمة ضيوف الرحمن وضمان سلامتهم على مدار الساعة. وللحديث عن أبرز الجهود والخطط الإسعافية خلال يوم النحر، نرحب بضيفنا المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور تيمور شكر الله جان. أهلا وسهلا بكم معنا دكتور.
1: حياكم الله وكل عام أنتم بخير، وشكرا على الاستضافة للحديث عن خدمات هيئة الهلال الأحمر السعودي.
0: وأنتم بخير وصحة وسلامة. كيف تواصل الهيئة دكتور أعمالها الإسعافية خلال أول أيام عيد الأضحى رغم طبعا كثافة الحركة والتنقل بين المشاعر؟
1: بتوجيهات قيادات الرشيدة حفظهم الله بتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، وبالتعاون والتكامل المستمر والمثمر مع الشركاء في القطاع الصحي والمنظومة الخدمية والأمنية، تستمر هيئة الهلال الأحمر السعودي في تطبيق خطتها التشغيلية لموسم حج 47 وصولا إلى يوم العيد يوم 10 ذي الحجة، حيث تنتشر الفرق الميدانية بشكل مكثف ومدروس حول منشأة الجمرات والحرم المكي والطرق الرابطة بين هذه المشاعر، لكي نكون قريبين بأمر الله من ضيوف الحرام على حاجتهم لأي خدمات إسعافية.
2: دكتور تيمور، ما أدري عن أبرز الوسائل الإسعافية التي تدعم سرعة الاستجابة في المواقع عالية الكثافة هذه، يعني يمكن من الأمور اللي شهدناها في موسم الحج هذا، ودي تحدثنا عنها أستاذ دكتور تيمور.
1: من أهم العناصر المطلوبة للتعامل مع الحالات الإسعافية داخل أماكن الازدحام أو الحشود هي المرونة والرشاقة والقدرة على التحرك بخفة وسرعة. لذلك سخرت هيئة الهلال الأحمر السعودي لهذا الموسم آليات صغيرة وخفيفة وصديقة للبيئة مثل عربة رفيدة، وهي عربة مدولبة تعمل بالطاقة الكهربائية والتي تمكن الزملاء والزميلات في الصفوف الأمامية من تحريك المرضى والمصابين قبل الحاجة إلى ذلك من الأماكن المزدحمة إلى أماكن تقديم الخدمات الطبية النهائية، سواء كانت المشاة الصحية داخل المشاعر أو في حال الحاجة النقل إلى منشاة صحية خارج المشاعر. يتم التحرك باتجاه نقاط التمركز التي تم موضوعتها بالتنسيق مع جهة الأمنية والخدمية لتتمكن الآليات الإسعافية من المغادرة وتوصيل المصابين إلى المشاة الصحية والعودة مرة أخرى لضمان استدامة واستمرارية الخدمات.
0: نعم دكتور، حدثنا عن كيفية إسهام التقنية ومراكز

0: لأفضل الممارسات والبراهين لتصنيف الحالات وتحديد مستوى خطورتها، ليتمكن الزملاء والزميلات في غرف العمليات من توجيه الفرق الأفضل والأقرب إلى هذه الحالات. كما نوجد ربط تقني بين الأجهزة التي تستخدمها الزملاء في الميدان لقياس العلامات الحيوية والإجراءات الطبية مع غرف العمليات التي يتواجد بها أطباء متخصصون لتقديم الدعم الطبي اللازم.
1: دكتور تيمور، الرسالة التي تود الهيئة اليوم إيصالها في أول أيام عيد الأضحى؟
0: بداية نقول لضيوف الحرام، خدمتكم أمانة وإتمامكم لنسككم بطمأنينة وصحة هو شرف كبير، نسعى بأمر الله لتنفيذه انطلاقا من توجيهات قيادتنا الرشيدة حفظهم الله، ونهيب بهم باتباع تعليمات الجهات الصحية والأمنية والخدمية من الابتعاد عن أشعة الشمس، استخدام المظلات، شرب السوائل باستمرار، عدم التردد في الاتصال على 997 حال وجود حاجة إلى ذلك، بالإضافة إلى ضرورة اتباع تعليمات الجهات الأمنية والخدمية من حيث التحرك والتفويج والانطلاق.
1: دكتور تيمور، شكرا الله جان، أشكرك على مداخلتك وتواجدك معنا في حلقة اليوم.
0: شكرا لكم.

معلم معماري يتصدر سقف الكعبة، وهو من أبرز المعالم التاريخية المرتبطة بالكعبة المشرفة في المسجد الحرام. يقع الميزاب في الجهة الشمالية من سقف الكعبة المطلة على حجر إسماعيل، ليشكل عنصراً هندسياً يجمع بين الوظيفة الإنشائية والدلالة التاريخية والرمزية والروحية. صنع الميزاب من الذهب الخالص عيار 24، إذ يبلغ وزن الذهب المستخدم فيه نحو 50 كيلوغراماً تقريباً، ويؤدي الميزاب وظيفة أساسية تتمثل في تصريف مياه الأمطار التي تتجمع على سطح الكعبة المشرفة، حيث صمم بانحدار مدروس يسمح بتوجيه المياه نحو حجر إسماعيل. يزدان الميزاب بزخارف إسلامية متقنة تضم نقوشاً هندسية ونباتية متناسقة، إلى جانب كتابات عربية تزين جوانبه في تجسيد لجماليات الفن الإسلامي ودقة الحرفية في صناعته. شهد ميزاب الكعبة عبر التاريخ أعمال صيانة وتجديد مع الحفاظ على تصميمه المعماري، كان آخرها في العهد السعودي، وذلك ضمن منظومة العناية التي توليها السعودية بالحرمين الشريفين لضمان سلامتها واستدامتها.

طبعا أخي علي، تحدثنا قبل قليل عن منشأة الجمرات، لكن دعنا نأخذ هذا الخبر عن هذه المنشأة، منشأة الجمرات، قصة نجاح معماري وفرت أعلى معايير الأمان والانسيابية.

0: إيجابية بطاقة 300,000 حاج في الساعة. يقول الخبر في تفاصيله: تعد منشأة الجمرات الحديثة إحدى أبرز المشاريع التطويرية التي نفذتها المملكة العربية السعودية في المشاعر المقدسة، وتجسد نقلة نوعية في إدارة الحشود بما يتماشى مع أعلى المعايير الهندسية والتنظيمية العالمية، وتبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من 300,000 حاج في الساعة، بما يتيح تفويجا مرنا وآمنا خلال ذروة أداء شعيرة رمي الجمرات في أيام التشريق. وتشهد منطقة الجمرات في مشعر منى في مثل هذا اليوم من كل عام توافد جموع الحجاج لأداء هذه الشعيرة في مشهد تعبدي مهيب يجسد الطاعة والاقتداء بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ضمن أعظم مناسك الحج وأدقها تنظيما. وفيما مضى كانت الجمرات عبارة عن أعمدة حجرية صغيرة تحيط بها مساحات ضيقة وطرقات محدودة، مما كان يسبب ازدحاما شديدا وصعوبات في أداء النسك، لا سيما مع تزايد أعداد الحجاج، حيث تحولت المنشأة اليوم إلى معلم هندسي متكامل يتكون من 5 طوابق يبلغ طولها 950 مترا وعرضها 80 مترا، وتضم 386 سلما كهربائيا و11 مبنى للسلالم الكهربائية، إلى جانب جسور متعددة الاتجاهات وممرات للدخول والخروج ومخارج للطوارئ وأنظمة تبريد ومراقبة ذكية. وتتكامل في المنشأة منظومة تشغيلية دقيقة تشمل فرقا ميدانية متخصصة تعمل على مدار الساعة لتأمين السلامة وتقديم الخدمات الطبية والإرشادية بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية والخدمية، إذ دعمت المنشأة بشاشات إرشادية متعددة اللغات وكاميرات مراقبة حديثة تسهم في تعزيز الانسيابية وسلامة الحجاج. وعملت شركة كيدانا للتنمية والتطوير الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضمن أعمال الصيانة والتجهيز الشاملة لمنشأة الجمرات إلى رفع كفاءة المرافق وتعزيز جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن.
1: والحمد لله كثيرا وسبحان

0: في يوم النحر مستمعي الكرام، ومع ذروة أداء مناسك الحج وتوافد ضيوف الرحمن إلى منشأة الجمرات وأماكن النحر والحلق، تتضاعف أهمية التوعية والتواصل مع الحجاج بمختلف لغاتهم وثقافاتهم، خصوصا مع تواجد حجاج أو الحجاج القادمين من أكثر من 50 دولة حول العالم. وفي ظل هذا التنوع الكبير وكذلك الزحام في المشاعر المقدسة، برزت التقنية والذكاء الاصطناعي كحلول مبتكرة تسهم في تسهيل رحلة الحاج وضمان وصول الرسائل التوعوية بشكل أسرع وأوضح، ما يحقق أعلى درجات السلامة والطمأنينة لضيوف الرحمن. وللحديث أكثر عن هذه الجهود والخدمات في يوم النحر، يسعدنا نستضيف الدكتور فايز معجيني، المدير التنفيذي للحج المباشر في إكرام ضيف. حياك الله يا أستاذ يا دكتور فايز.
1: أهلا وسهلا، الله حيك حبيبي.
0: دكتور، كل سنة وانت طيب، سعداء بتواجدك معنا. يشاركني في الحوار اليوم الزميل خالد الغانم، سعدنا بتواجدك معنا. وسؤالي لك، في ظل كثافة الحركة في منشأة الجمرات ومواقع النحر والحلق، كيف يتم ضمان وصول الرسائل التوعوية للحجاج بشكل سريع وواضح؟
1: طيب، أول شيء كل عام وانتم بخير إن شاء الله، وعيدكم عيدكم مبارك. طبعا يتم توعية الحجاج من خلال برامج منظمة منذ قبل وصول الحاج إلى المملكة العربية السعودية أو وصوله إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتستمر هذه الرسائل التوعوية والتدريبية أيضا أثناء وصوله وأيضا أثناء مرحلة أداء النسك من خلال تطويع والتقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي لإيصال الرسائل للحجاج طبعا بجميع اللغات، يعني بحيث أن نوصل لأكبر عدد من الحجاج.
2: نعم. يعني أقف من حيث انتهيت دكتور، مشكلة وعائق اللغة كيف تعاملتم معه، وأيضا يعني ما أبرز الوسائل التي استخدمتموها لإيصال التوعية للحجاج الذين لا ينطقون بالعربية؟
1: طبعا من خلال تطوير نظام إلكتروني أطلقنا عليه اللي هو مساعد الذكي، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمربوطة بوسائل التواصل الاجتماعي كالتليجرام والواتساب، واللي من خلالها الحاج بيختار اللغة المناسبة له، وبمجرد إدخال رقم هويته أو رقم جواز السفر بيبدأ النظام الإلكتروني باستخدام طبعا تقنيات الذكاء الاصطناعي بيتعامل مع الحاج على حسب لغته والاستجابة لجميع طلباته وأسئلته واستفساراته وتزويده بالإجابة الصحيحة سواء التوعوية أو التدريبية أو أي معلومة مساعدة له أو يحتاجها الحاج.
0: نعم. دكتور فايز، هل تم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات الإرشاد والتوعية خلال يوم النحر؟ أيضا كيف أسهمت في تحسين التجربة الميدانية؟
1: طبعا بكل تأكيد، يعني إحنا لكل يوم وكل مرحلة تلقائيا وظفنا هذه التقنيات إنه الحاج تصله رسائل والتنبيهات في كل الأمور. يعني على سبيل المثال يوم أمس توصل الحجاج التنبيهات بخصوص عدم الخروج لشدة الحرارة، عدم الخروج إلى جبل الرحمة وإلى آخره، وتتابع التعليمات بشكل مستمر بشكل يومي من خلال طبعا زي ما ذكرنا وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال التطبيقات الذكية اللي وفرناها للحجاج ومخصصة لهم وبكل اللغات طبعا.
2: نعم. هل هناك كلمة تريدون إضافتها في ختام اللقاء دكتور؟
1: والله نتمنى طبعا لجميع حجاجنا يعني ان شاء الله يتم حجهم بخير وسلامه وعودتهم ان شاء الله سالمين غانمين وبكل يسر وسهوله ان شاء الله
2: باذن الله. دكتور فايز معاجيني، المدير التنفيذي للحج المباشر في اكرام الضيف، شكرا لك.
1: شكرا.

يمكن من الأمور اللي يحسن أن نتطرق إليها أستاذ خالد والمستمع الكريم أنه أعلنت الخطوط الحديدية السعودية سار اكتمال رابع حركات قطار المشاعر المقدسة لتفويج حجاج بيت الله الحرام من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى، وذلك في تمام الساعة 9 من صباح اليوم الأربعاء. بيّنت سار أن عدد الركاب المنقولين خلال الحركة الرابعة تجاوز 357 ألف حاج، ليصل إجمالي عدد المنقولين عبر قطار المشاعر المقدسة في الحركات الأربع المنتهية إلى أكثر من 961 ألف راكب. كما انطلقت الحركة الخامسة من حركات قطار المشاعر المقدسة بتمام 9 صباحا وتستمر حتى 6 مساء من اليوم 13 من شهر ذي الحجة، ثالث أيام التشريق، وذلك لنقل ضيوف الرحمن بين محطات عرفات وكذلك مزدلفة ومحطات منى 1 ومنى 2 وصولا إلى محطة منى 3 اللي هي الجمرات ذهابا وإيابا. يذكر أن الخطوط الحديدية السعودية قد أعلنت عن خطة تشغيلية لقطار المشاعر المقدسة شملت أكثر من 2000 رحلة يتم خلالها نقل أكثر من 2 مليون راكب طوال موسم الحج.

0: في موسم الحج تعمل منظومة المياه بجهود متواصلة لضمان وصول المياه لضيوف الرحمن بكفاءة عالية عبر شبكة تشغيلية متكاملة، تبدأ من مصادر الإمداد حتى مواقع الخدمة في المشاعر المقدسة، مدعومة بأعمال رقابية ومتابعة ميدانية على مدار الساعة. وللحديث عن جاهزية منظومة المياه والخدمات المقدمة خلال حج هذا العام 1447 للهجرة، نرحب بضيفنا المهندس عبد الرحمن بن عبد الكريم العودة، المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمياه. مهندس عبد الرحمن، حياكم الله، كل عام وأنتم بخير.
1: الله يحييكم، كل عام وانت بخير اخوي علي واخوي خالد، وكل سنه وانتم طيبين.
0: الله طيب، الله يحييك، يا اهلا وسهلا. ما الذي تغير مهندس عبد الرحمن في منظومه المياه هذا العام 1447 مقارنه بالاعوام السابقه؟
1: قطاع المياه في هذا العام شهد قفزه نوعيه مقارنه بالعام الماضي بهدف استدامه خدمات المياه لضيوف الرحمن. هناك عده عناصر ساهمت في هذه القفزه. العنصر الاول وهو رفع قدرات إنتاج المياه المحلاة بنسبة 18% أو بما يعادل 3.8 مليون متر مكعب يوميا. هذا النمو في الإنتاج أيضا ساهم في النمو أو في رفع قدرات منظومات النقل بما يضمن تدفق المياه بكل إنسيابية، وهذه الزيادة كانت بنسبة 32% مقارنة بالعام الماضي أو بما يعادل 2.3 مليون متر مكعب. زيادة في الإنتاج، زيادة في النقل، ساهمت أيضا في زيادة في قدرات الخزن الاستراتيجي بنسبة 49% أو بما يعادل 8.8 مليون متر مكعب. العنصر الرابع وهو عنصر مهم وهو منظومة التوزيع الذكي لخدمات المياه تلبية لذروة الطلب اليومي لضيوف الرحمن، حيث تم ولله الحمد تنفيذ وتشغيل 12 مشروع تشمل خطوط وشبكات تصل إلى 24 كيلو متر طولي.
2: نعم مهندس عبد الرحمن، من الأمور اللي حقيقة ودنا نلفت عناية المستمع الكريم لها قضية كيف تبدأ رحلة المياه حتى تصل إلى يد الحج.
1: أخوي علي وأخوي خالد، هناك أربع مراحل أساسية. المرحلة الأولى وهي تبدأ رحلة المياه من محطات التحلية العملاقة على الساحل الغربي لإنتاج المياه المحلاة في المملكة العربية السعودية. المرحلة الثانية وهي نقل المياه عبر أنابيب تمتد أطوالها لأكثر من 1300 كيلومتر تمتد بين الجبال لخدمة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. المرحلة الثالثة وهي بمجرد وصول هذه المياه إلى مكة والمشاعر تستقبل في منظومة خزن استراتيجي حتى تصل إلى المرحلة الرابعة وهي منظومة توزيع ذكي. ومنظومة التوزيع الذكي هذه تشمل على شبكات توزيع تصل إلى مختلف مرافق الاستهلاك النهائية لحجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. في مرحلتين بعدها وهي معالجة المياه بعد استخدامها، والمرحلة الأخيرة هي إعادة استخدام هذه المياه المعالجة في القطاعات التنموية الأخرى.
0: طيب كيف تضمنون أو تضمن منظومة المياه استمرار خدمة المياه في أوقات الذروة؟
1: صمام الأمان

0: منظومة المياه في مكة والمشاعر المقدسة هي الخزانات التشغيلية والاستراتيجية، وهذه الخزانات ترتبط بنقاط تغذية واستهلاك نهائية مدعمة بأنظمة مراقبة وتحكم وأكثر من 4000 جهاز استشعار ومراقبة ترصد بدقة ثلاث شغرات: المناسيب المياه في الخزانات، وأيضا توافر كميات المياه، والعنصر الثالث وهي ترصد قيم الضغوط في مختلف نقاط الاستهلاك، مما يضمن استدامة خدمات المياه لحجاج بيت الله الحرام.
1: مهندس عبد الرحمن، كيف تتم عملية التنسيق بالنسبة للعمليات التشغيلية التابعة لخدمات المياه؟
0: من أهم العناصر في القفزة النوعية في قطاع المياه لهذا العام وهو اعتماد الكود التشغيلي. الكود التشغيلي هذا يحوكم الإجراءات التشغيلية بين أكثر من 18 جهة معنية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وأيضا مخصص لأكثر من 4100 مرفق تابع لخدمات المياه.
2: نعم، التعامل مع مياه الصرف الصحي أجلك الله مهندس عبد الرحمن والمستمعين، وإعادة تدويرها في المشاعر المقدسة للاستفادة منها في عمليات الري أو الخدمات المساندة، كيف تكون؟
0: إدارة قطاع المياه في المملكة هو نموذج عالمي لممارسات الاستدامة. مياه الصرف الصحي أجلكم الله يتم معالجتها، لو نبي نأخذ على سبيل المثال مكة والمشاعر المقدسة، يتم معالجة أكثر من 750 ألف متر مكعب من هذه المياه المعالجة، وتستخدم في القطاعات الأخرى كقطاع الزراعي أو خصيصا في عمليات الري.
1: نعم، يمكن آخر نقطة عندنا بنتحدث عنها معك مهندس عبد الرحمن، هل هناك رصد ميداني وأعمال رقابية وميدانية للتحقق من خدمات المياه؟
0: يمكن أنا في البداية كنت أتكلم على أنظمة المراقبة والأربع آلاف جهاز استشعار، لكن لا تكتمل الدائرة التقنية من دون تدخل ميداني. من بداية الحج أو من واحد ذي الحجة تم عمل أكثر من 7500 جولة رقابية لضمان استدامة خدمات المياه لحجاج بيت الله ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.
1: مهندس عبد الرحمن بن عبد الكريم العودة، المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمياه، شكرا جزيلا لك.
0: حياكم الله. العفو.

0: ما زلنا إذن معكم في هذا البث المشترك من إذاعة المملكة العربية السعودية من منى. طبعا زميلي علي، دعنا أيضا نعود بالذاكرة إلى الوراء، لا أريد أن أقول كثيرا كي لا نكبر أعمارنا، نقول قليلا، أيام الطفولة حينما يعود حاج من الحجاج من أقاربك، خاصة إذا كان من أقرب أقاربك كأبيك أو أخيك أو الوالدة، أو حين يأتي ويداه محملتان بالهدايا التي أخذها من مكة المكرمة، يعني بعد أداء الحج، كان لها نكهة الهدية بشكل عام، لها طبعا قيمتها ونكهتها، لكن حين تأتي هذه الهدية من أعز الناس ومن أشرف الأماكن،
1: صحيح،
0: يكون لها وقع مختلف.
1: بلا شك بلا شك. طبعا أنا أشير إلى أمر يتعلق بي خصوصا مع والدي، الله يمتعه بالصحة والعافية، ووالديكم مستمعينا، ووالدك كذلك، والديك يمكن كان مشاركا في الحج طيلة سنوات عمله، يعني من تقريبا من يعني سنوات الخدمة حتى سنة يمكن 1424، وهو يمكن لا 1423 كانت آخر مهمة حج، ففي كل سنة يحج. فمثل ما قلت يعني المشاعر غامرة بالنسبة، طبعا نحن نفتقده في أيام العيد فلها وقع علينا، لكن لما برضو نشعر بقيمة عمله وأنه في المشاعر المقدسة وفي خدمة ضيوف الرحمن، هذا ترى شيء عظيم يعني جدا. لكن أعود على موضوع الهدايا، فعلا كنا ننتظره كل عام، وكانت الهدايا مختلفة، يعني يمكن كان أشهرها، ما أعتقد أنه فيه بيت عندنا في السعودية يخلو من هذا، اللي هو الدربيل إذا صح المسمى، هي اللي يمر على الصور، وكل الصور خاصة بالحج يعني. فهذه برضو من الأشياء يمكن اللي بقيت في الذاكرة، ويظل أيضا حرارة الاستقبال. يمكن وسائل التواصل اليوم مختلفة عن تلك الفترة، أنه كان التلفون ويا الله يعني، اليوم لا، اللهم لك الحمد، يعني الوسائل الجديدة. أنا ما ودي ناخذ من وقت الضيف أكثر، عندك الضيف؟
0: نعم، فاصل ونعود. فاصل

0: في موسم يجتمع فيه ملايين الحجاج من مختلف دول العالم، تتكامل جهود القطاعات الأمنية والخدمية لتقديم حج آمن ومنظم. ومن أبرز هذه الجهات حرس الحدود الذي يقوم بدور مهم في حماية المنافذ والحدود والإسهام في أمن وسلامة ضيوف الرحمن. ضيفنا الآن المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني. حياك الله عقيد مسفر، وكل عام وأنتم بخير.
1: يا مرحبا، مسي عليك وعلى جميع المستمعين، وكل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله صالح الأعمال
0: وإياكم. طبعا العقيد مسفر، بداية دعني أسألكم عن كيف بدأت استعداداتكم في حرس الحدود لموسم الحج، وكيف انطلقت الخطط التشغيلية؟
1: طبعا وزارة الداخلية وبكافة قطاعاتها الأمنية وكذلك حتى الجهات الحكومية والخدمية ومن ضمنها حرس الحدود، وبعد انتهاء كل موسم حج تبدأ الاستعدادات والتجهيز والتخطيط لموسم الحج الذي يليه. التخطيط للحج مستمر ودائم، وذلك تحقيق راحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام وأن يؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
2: العقيد مسفر، من أيضا الأمور اللي ممكن نتحدث وإياك وتبرزها عندك في حرس الحدود، أبرز المهام التي يقوم فيها رجال حرس الحدود خلال موسم الحج.
1: حرس الحدود يقوم بمهامه في موسم الحج بداية من استقبال حجاج بيت الله الحرام عبر المنافذ البرية والبحرية وتسهيل إجراءات دخولهم، إضافة إلى المشاركة بتنفيذ الخطط في المشاعر المقدسة، خطة إدارة الحشود وتنظيم المشاة وضمان انسيابية حركة الحجاج وتأمين سلامتهم وراحتهم في مشعر منى، إضافة إلى خطة الطوارئ العامة وذلك بالمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ ومواجهة الحالات الطارئة المحتملة قدر الله.
0: نعم، بالنسبة يعني للتعامل مع محاولات الدخول غير النظامي خلال هذه الفترة، كيف تم التعامل معها؟
1: طبعا حرس الحدود وفي كل مكان وزمان وعلى كافة الشريط الحدودي البري منه والبحري ولله الحمد يفرض السيطرة الأمنية ويمنع دخول جميع المخالفين لأنظمة الحدود.
2: أيضا من يعني ما تجدر الإشارة إليه معنا سعادة العقيد، موسم الحج يتطلب تنسيق عالي بين الجهات المختلفة، كيف تتم آلية التعاون بين حرس الحدود وكذلك القطاعات الأمنية الأخرى؟
1: طبعا التكامل والتناغم في ما بين القطاعات الأمنية والجهات الحكومية والمعنية في خدمة حجاج بيت الله الحرام وفي تنفيذ الخطط الميدانية عالي ولله الحمد ويسير حسب ما خطط له، وكما شاهدت في العرض العسكري الذي تم والتكتيكات أو الفرضيات التي طبقت من قبل القطاعات الأمنية والجهات العسكرية أو الجهات الأخرى، يوجد ولله الحمد التناغم والتنسيق والتكامل بين تلك الجهات والقطاعات، وتشاهدون على أرض الميدان ولله الحمد.
0: نعم.

0: هل ثم رسائل توعوية معينة تحرصون على إيصالها للحجاج والمقيمين خلال الموسم؟
1: نهيب بجميع الحجاج بالالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تصدر سواء من وزارة الداخلية أو الجهات المعنية الأخرى، سواء في تصاريح الحج أو غيرها، وذلك لتحقيق سلامتهم وراحتهم وليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.
0: عقيد مسفر، هل توجد أو مع كثافة العمل والضغط بالموسم، كيف تحافظون على جاهزية الأفراد ميدانيا ونفسيا؟
1: حرس الحدود وعلى مدار السنة ويقوم بتأهيل الكوادر البشرية وتدريبهم ووضع البرامج المناسبة لهم لتحقيق الجاهزية التامة والدائمة وبما يتناسب مع تنفيذ مهام المكلة به والمناطق به.
0: نعم، سعادة العقيد، شكرا لك على هذه الإضاءات، وكل الشكر أيضا والتقدير لرجال حرس الحدود وأيضا لكل الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، سائلين الله أن يكتب لهم الأجر وأن يديم على وطننا الأمن والأمان.
1: شكرا لكم.
2: الله أكبر. زمزم.
3: بئر ماء في الحرم المكي تبعد عن الكعبة المشرفة 21 متراً، وهي البئر الأطول عمراً على سطح هذه الأرض.
2: ولله الحمد. الله أكبر.
3: تقع زمزم أسفل المطاف بمحاذاة الحجر الأسود بعمق 31 متراً، ولها نبعان، الأول يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة والثاني من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا.
2: على سيدنا محمد.
3: تضخ البئر المياه العذبة بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لتراً في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18 لتراً ونصف اللتر في الثانية.
2: لا إله إلا الله.
3: شهدت بئر زمزم نقلة نوعية وتغييرا جذريا بعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، حيث سهل حصول الحجاج والمعتمرين على ماء زمزم، وأسهم في المحافظة على الصحة العامة بتأمين شروط التنقية والتعبئة والتوزيع الآمن لماء زمزم. ويستخدم في المشروع مضختين عملاقتين تعملان بالتناوب على مدار 24 ساعة يومياً لضخ الماء من بئر زمزم للمشروع في منطقة كوداي.
2: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
3: يعد اليوم بئر زمزم ومشروع تطوير خدمته جزءاً حيوياً من رؤية المملكة 2030 لضمان نقاوة المياه وتعزيز كفاءة الضخ وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها للحجاج والمعتمرين.

0: واصلت وزارة البلديات والإسكان ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة تنفيذ خططها التشغيلية والرقابية في المشاعر المقدسة خلال يوم عيد الأضحى عبر تكثيف أعمال المتابعة الميدانية على مواقع الحلاقة النظامية ضمن منظومة الخدمات البلدية المتكاملة المقدمة لضيوف الرحمن في موسم حج 1447 للهجرة. وشملت الجولات الرقابية متابعة التزام العاملين بالاشتراطات الصحية، وشملت التأكد من استخدام الأدوات المعقمة والمواد الأحادية الاستخدام، إلى جانب مراقبة أعمال النظافة والإصحاح البيئي داخل مواقع الحلاقة ومحيطها بما يسهم في تعزيز الصحة العامة وتوفير بيئة صحية وآمنة للحجاج خلال أداء النسك. وكثفت الفرق الميدانية أعمالها لمعالجة الممارسات المخالفة والحد من الحلاقة العشوائية عبر دعم المواقع النظامية بالمراقبين الصحيين والفرق الرقابية، بما يضمن تنظيم الخدمة ورفع كفاءة الأداء التشغيلي امتداداً للجاهزية الميدانية التي نفذتها الوزارة خلال مراحل الحج المختلفة، بدءا من التصعيد إلى المشاعر المقدسة حتى إعادة تهيئة مشعر منى خلال ساعات من نفرة الحجاج من عرفات.
1: ويأتي ذلك ضمن الجهود التشغيلية المتواصلة التي تنفذها الوزارة خلال موسم الحج بعد نجاحها في تشغيل منظومة بلاغات مركز 940 لمعالجة آلاف البلاغات الميدانية في مكة والمشاعر المقدسة، إلى جانب تسخير الكوادر البشرية والآلات الميدانية لخدمة ضيوف الرحمن على مدار الساعة. وأكدت الوزارة استمرار أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية خلال أيام التشريق ضمن منظومة خدمية متكاملة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للحجاج، وكذلك تمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
0: تتكلم عن الجهود الميدانية، نحن سننتقل إلى الميدان الآن، إلى زميلنا سعيد مشهور. سعيد حياك الله، كل عام وانت بخير.
2: حياك الله اخي خالد، وكل عام وانت طيب، والقيادة والشعب السعودي والأمة العربية والإسلامية بهذا العيد السعيد اخي خالد.
0: امين. وطبعا معي زميلي علي السلطان.
1: حياك الله استاذ سعيد.
2: الله يحييك اخي علي، وسعيدين ان نسمع صوتك في هذا البرنامج، وبالتوفيق جميعا ان شاء الله.
1: يا كل سنة وانت طيب، وتقبل الله منا ومنك صالح العمل.
2: اللهم آمين جميعا يا رب. اللهم آمين.
0: نعم سعيد، ماذا لديك؟
2: والله لدي كل خير أخي خالد.
0: كعادتك
2: في بشعر منى الطاهر. هذا الحج بصراحة استثنائي من ناحية التنظيم، ومن ناحية الأعداد، ومن ناحية أيضا الخدمات. فدائما السعودية تسعى إلى الكمال البشري في خدمة ضيوف الرحمن.
0: صحيح.
2: فلدي أيضا ضيوفي الكرام أيضا. جميل. من الحجاج بيت الله الحرام، وأخذ هذه اللقاءات معهم ومشاعرهم وأعود إليكم. حياكم الله مستمعين الكرام، وألتقي بضيوفي الكرام. تعرف عليك أستاذي الفاضل حازم الشرقاو، مدير تحرير صحيفة الأخبار المصرية. يا أهلا وسهلا أستاذي الإعلامي القدير
3: معن حبيب القناة العربية الحدث.
2: أهلا وسهلا. وأيضا أستاذي الفاضل صبحي شبانة، مدير تحرير روز اليوسف.
3: أهلا وسهلا. أبدأ أستاذ حازم ورحلتك إلى حج هذا العام.
4: أهلا وسهلا. في البداية أنا حابب أهنئ المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأيضا أهنئهم بنجاح موسم حج هذا العام ونجاح الحملة التي قادتها المملكة العربية السعودية بأنه لا حج بلا تصريح. لقد نجحتم بامتياز في تحقيق هذا الهدف. تحركت في المشاعر المقدسة في مشعر عرفات الطاهر، وكانت لا يوجد افتراش، لقد اختفت ظاهرة الافتراش في المشاعر المقدسة سواء كان في عرفات أو في منى لما توجهنا لرمي الجمرة الكبرى. فهذا شيء عظيم ونجاح باهر يحسب ويذكر فيشكر لكل القائمين على الحج في المملكة العربية السعودية. السعودية لديها قيادة تمتلك إرادة ورؤية تتحقق على أرض الواقع، وانسجام وتكامل بين مختلف القطاعات التي تقوم على الحج بهدف واحد، وهو خدمة ضيوف الرحمن الذين أتوا من كل فج عميق.
3: تبعد إليك وأيضا الإعلام الكبير الأستاذ معن حبيب، وأنت أيضا حاج لك يمكن أول مرة تزور أو تحج. أول مرة، هذه أول مرة حج في بداية، وأن العالم الإسلامي المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج بشكل لافت، اللهم لك الحمد والشكر. كان شيء ما هو صادم، لأنه هذا يعني المتوقع من المملكة العربية في إدارة عقد الملفات والتجمعات والحشود البشرية في منطقة محددة وفي وقت محدد. أدينا المناسك بكل يسر الحمد لله والشكر، من ابتداء من عرفات ومزدلفة، المبيت في مزدلفة والتوجه إلى منى ورمي جمرة العقبة الكبرى، والحمد لله والشكر ذبحنا الهدي وحلقنا قصرنا ابتسامتك هذه صراحة يعني تترج صدورنا صراحة كمشاركين وخدام لضيوف الرحمن، والله يسعدك. يعني بصراحة كان شيء لافت أنه كمية الانتشار للقوات الأمنية للفرق الطبية، من ساهم في تنظيم هذه الحشود، المنصات الرقمية، الاستخدام في الذكاء الاصطناعي، وكل شيء كان ميسر ومحدد ومنظم بشكل لافت جدا. يعني جهود استثنائية حقيقية
4: قد يكون، وهذا على مستوى العالم، وهذا الحشد في تفويج وفي مكان محدد. وحقيقة أستاذ صبحي، ما بسألك عنه، هذه أول حج أو أول زيارة للحج لك؟
5: سبق لي أن حجت أكثر من،
4: قارن لي بين أول حج وهذا الحج.
5: لا تجوز المقارنة، لأننا حج هذا العام يعتبر بكل المقاييس استثناء، والاستثناء كما يقول أهل المنطق لا يقاس عليه، وهذا الاستثناء لابد أن أعيده إلى نجاح رؤية 2030 التي هندسها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وأطلقها سنة 2016 بعد مرور 10 سنوات. لم ينعكس فقط على الحج، بل انعكس على كل مكان في المملكة من أقصاها إلى أقصاها، من الشمال إلى الجنوب، من الشرق إلى الغرب، كل شيء تجده في المملكة عليه بصمة رؤية 2030، عليه بصمة فلسفة ورؤية المملكة الجديدة في عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز. المملكة تتميز بأشياء كثيرة لا تجد لها مثيلا في العالم، وهي فن إدارة الحشود.

0: هذا الكم في وقت واحد وفي مكان واحد إلا المملكة، وهذه الخبرة تراكمت على فترات طويلة، واستطاعت المملكة أن تستفيد من كل تجاربها عاما بعد عام وكل خبرتها عاما بعد عام، ثم تضع كل التحديات للعام المقبل كيفية حلها، كيفية إدارة الأزمات، والحمد لله ليست هناك أزمات. حج هذا العام قياسا إلى كل المرات إلى كل السنوات التي فاتت حج مثالي، النموذج رغم الأعداد الكبيرة لا يوجد افتراش، لا يوجد مخالفين، لا يوجد ما يعكر صفو الحج. المملكة تعاملت بجميع الجنسيات حتى أي جنسية كان من الممكن بكل حيادية وبكل أريحية، واستقبلت حتى جميع الجنسيات بالورود وبالأحضان وزيب الشعر المختلفة. شكرا للمملكة العربية السعودية. كمان أهنئ، لابد أن أهنئ بمناسبة عيد الأضحى المبارك خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الذي يثبت يوما بعد يوم أنه شعب جدير بشرف خدمة الحرمين الشريفين.
1: الجدير بالذكر أن حسب حالة الطقس اليوم، طبعا أخي خالد وأخي علي، تتعامد أشعة الشمس على مكة المكرمة بزاوية 90 درجة مئوية، وتتكرر هذه الحالة كل 33 سنة. اليوم نعم سبحان الله وافقت عيد الأضحى المبارك لهذا العام. المهم فأيضا وأحب أن ألفت يعني الأنظار للمشاركين أنهم أكثر من 420 ألف سواء في المسجد الحرام أو المسجد النبوي. هذه الرجال الأمن القائمون، سواء رجال الأمن أو المدنيين أو الصحيين أو الإعلاميين أو الشؤون الإسلامية، جميع المشاركين أكثر من 420 ألف يقومون بخدمة ضيوف الرحمن في المسجد الحرام والمسجد النبوي أخي خالد. وأقل، ودائما إذا كان القائد عبقري ومبدع فبإذن الله يكون المشاركين ومن يقومون على هذه الخدمات وعلى هذه النهضة بإذن الله يستقون العبقرية ويستقون النظام ويستقون كل ما هو صحيح جدير به أن يذكر حقيقة.
2: صحيح. مشكور زميلنا سعيد مشهور، إن شاء الله نلتقيك في جولات أخرى.
1: نعم بإذن الله خلال هذه الأيام أيام الحج، خلال فترة 24 ساعة جاهزون لأن نكون ونتواصل معكم وننقل ما نقوم به وما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين في خدمة ضيوف الرحمن حفظهم الله جميعا.
3: شكرا لك سعيد. شكرا.

0: دعت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام إلى تجنب مشاركة أدوات الحلاقة مع الآخرين عند التحلل، حفاظا على سلامتهم والوقاية من العدوى التي قد تنتقل إليهم لا قدر الله عبر الأدوات الشخصية. وأكدت أهمية الالتزام بالإرشادات الوقائية خلال أداء المناسك، مشددة على ضرورة حمل المظلة والإكثار من شرب المياه بانتظام وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال أوقات الذروة. ويأتي ذلك ضمن الجهود التوعوية التي تنفذها المنظومة الصحية بهدف تعزيز سلامة ضيوف الرحمن ورفع مستوى الوعي الصحي خلال موسم حج 1447 للهجرة. علي، أراك متفاعلا مع الخبر.
1: أكيد، هذا يؤكد اللي كنا ذكرناه في يمكن ساعتنا الماضية حول أهمية رفع مستوى الوعي. قلنا أنه الحاج عنده مهمتين، الوعي العلمي بالمناسك الشرعي بالمناسك، وأيضا الوعي فيما يتعلق بصحته في المقام الأول. الصحة ما هي مقصرة، يعني قائمة بدورها على أتم وأكمل وجه، وأيضا التقيد بالتعليمات اللي يعني

0: تقوم بها الأجهزة الأمنية، لأنها في الأول وفي الأخير في خدمة الحاج.
1: خدمة الحاج، نعم. وما ذكرته الوزارة، وزارة الصحة، أو ما دعت إليه من ضرورة تجنب مشاركة أدوات الحلاقة مع الآخرين، هذا حتى في غير الحج.
0: صح.
1: فما بالك في الحج مع كثرة الناس وهذا العدد الكبير، قد يكون من بينهم من هو مصاب بمرض معدي أو ما شابه ذلك لا قدر الله، فهذا من باب أولى.
0: صحيح. واتبعوا الأثر، يعني متعدي. أنت تتكلم عن شيء يتعلق بالصحة، يعني في بعض الأمور، يمكن لو تابعت بعض وسائل التواصل، يعني في بعض المقاطع اللي تأتي وهي كما يقال موثوقة، تجد أن بعضهم أصيب بأمراض جلس الاستشفاء فيها يمكن إلى السنتين قدام، وكانت الأثار يعني فظيعة جدا جدا، ما يمكن أن تحتمل. كان بتجنبها يعني اتخاذ الإجراءات الاحترازية، يعني بيقيك شغل سنتين على صعيدك الشخصي وعلى مستوى المنشآت الطبية اللي زرتها وأخذت من يعني من وقتك وجهدك، وكذلك من وقتهم وجهدهم.
1: صحيح.

0: تسعى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية إلى تمكين منظومة الخدمات الرقمية والاتصالية خلال موسم الحج، بما يضمن تقديم تجربة متكاملة لضيوف الرحمن وتعزيز جودة الخدمات التقنية في المشاعر المقدسة عبر بنية تحتية متطورة وحلول مبتكرة تواكب كثافة الحركة وتنوع احتياجات الحجاج. للحديث عن أبرز الجهود والابتكارات التقنية خلال موسم الحج، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ سعد الشمبري، المتحدث الرسمي لمنظومة الاتصالات والفضاء والتقنية في موسم الحج. حياكم الله أستاذ سعد.
1: الله يحييك وكل عام بخير وصحة وسلامة إن شاء الله.
0: وأنت بخير. يشاركني الحوار في هذه اللحظات الزميل خالد الغانم. كل سنة وانت طيب بخير أستاذ سعد.
1: وانت طيب أخوي علي وأخوي خالد، الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله.
0: من فضلك بس تسمعنا من الهاتف من غير أمر عليك، وسؤالنا لك: كيف تسهم الهيئة في تأمين توفر التغطية في يوم العيد؟ أيضا أبرز المؤشرات اليومية وكذلك الأرقام الواردة لديكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي أخوي علي وأخوي خالد أن أتقدم بالتهنئة لجموع المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الحمد لله احنا طبعا في منظومة الاتصالات والفضاء والتقنية في كل عام نضع الخطة التشغيلية لموسم الحج، واللي تعتمد على تحليل مؤشرات الحج الماضي واستقراء احتياجات الحج الجديد. احنا بحمد الله تعالى نملك بنى تحتية رقمية متينة في المشاعر المقدسة وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة. على سبيل المثال في المشاعر المقدسة نسبة تغطية الجيلين الثالث الرابع والخامس 100% في المشاعر المقدسة. أينما تذهب في المشاعر المقدسة فأنت تستطيع وتلتقط تقنيات الجيل الرابع والخامس. الآن الخطة هذه طبعا لها ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول هو الضمان توفر الخدمات في كافة مواقع تواجد الحجاج اعتبارا من منافذ الدخول وأينما يتواجدون حتى نهاية رحلتهم. المحور الثاني هي الاستمرارية الخدمات والبقاء مستمرة وفي خدمة الجهات العاملة، أيضا نحن نقدم الخدمات للحجاج وأيضا للجهات العاملة في الحج التي ولله الحمد نفخر بأنها أصبحت تؤدي خدماتها بالطرق رقمية مبتكرة تعتمد على البنى التحتية لقطاع الاتصالات في المشاعر المقدسة.
2: جميل. حدثنا عن أداء قطاع الاتصالات في الأيام السابقة، وكيف وجدتم أيضا التعاون مع القطاعات الأخرى؟
1: نتحدث عن بعض الأرقام اللي سجلناها يوم أمس يوم عرفة. أرقام اليوم طبعا تحت المراقبة حتى نهاية يوم العيد. على سبيل المثال اليوم عرفة سجلنا 20 مليون و200 ألف مكالمة.

0: منها 17 مليون و600 ألف مكالمة محلية ومليونين و600 ألف مكالمة دولية. في رقم آخر اللي هو معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات بلغ 1347 ميجا بايت. هذا الرقم يتجاوز ضعفي متوسط الاستهلاك العالمي للفرد. سرعات الانترنت المتنقل وسيط السرعات بلغ يوم أمس يوم عرفة 375 ميجا بت في الثانية. هذه السرعات تعادل أو أكثر من 3 أضعاف وسيط السرعة عالميا، وهذا يبلغ 110 ميجا بت في الثانية. هذه الأرقام مع يعني الضغط على الشبكات بمناسبة يوم عرفة يؤكد على متانة البنية التحتية المتوفرة في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وأيضا لخدمة الجهات العاملة في المشاعر المقدسة.
1: جميل جدا. الأستاذ سعد الشمبري المتحدث الرسمي لمنظومة الاتصالات والفضاء والتقنية في موسم الحج، شكرا لك.
0: شكرا لك. شكرا لك أخي علي وخالد. حيث.

أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والصحية والأمنية التي هيأتها الجهات المعنية لضمان انسيابية الحركة وسلامة ضيوف الرحمن. وشهدت أروقة المسجد الحرام وساحاته كثافة في حركة الطائفين الذين أدوا نسوكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة والخشوع وسط متابعة ميدانية مباشرة من مختلف القطاعات العاملة بالحج، والتي سخرت إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة الحجاج وتيسير تنقلاتهم داخل الحرم المكي الشريف. ويستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريق التي يرمون فيها الجمرات الثلاث، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة، سائلين الله تعالى للجميع القبول والتيسير.

0: ما زلنا إذن معكم مستمعين في هذا البث المشترك من إذاعة المملكة العربية السعودية من منى. تكلمنا أخي علي عن الماضي، ماذا عن المستقبل؟ هل تنوي إعادة فريضة الحج؟
1: طبعا النية موجودة إن شاء الله تعالى،
0: إن شاء الله،
1: ولا شك أني سأصطحب أحدهم، يعني إما العائلة الكريمة أو أحد الأبناء مستقبلا بمشيئة الله تعالى. يعني فرصة أن الإنسان فعلا يعني
0: يحج ويحجج.
1: نعم، يحج ويحجج، وهذه مسألة مهمة. لكن دعني أعيد ذات السؤال، مو مسألة الحج لكن مسألة الهدايا. هل كنت ممن يتحرك شوقا لاستقبال المهدي والمهدى؟
0: والله كان فعلا لها يعني نكهة هذه الهدايا، لأنها فعلا أتت من شخص عزيز ومن مكان أكيد مقدس، من مكة المكرمة، بعد أداء فريضة أو ركن من أركان الإسلام وهو الحج. طبعا كنت أستمتع بهذه الهدايا، وكنا أطفالا في ذلك الوقت كما تعلم، لم يكن هناك الكثير من الأشياء التي يعني تسعدنا وتمتعنا. الآن كما تعلم
1: صحيح،
0: الأجهزة كثرت، القنوات كثرت، هناك الكثير من البدائل والخيارات. في السابق كنت تفرح بأيسر الأشياء، وهذا أحيانا قد يكون كثرة الأشياء جيدة وتوفرها جيد، لكنه
1: يفسد
0: متعتها، لأنك لا تشعر بقيمتها.
1: صحيح، ويصعب كذلك على يعني زي ما تقول اليوم يرفع سقف الطموح لدى
0: صحيح.
1: يمكن كلامنا الآن عن الصغار بحكم أننا نتحدث عن تجربة سابقة. يعني اليوم فعلا أصبحت يعني تتعب في إحضار الهدية. يمكن اليوم حتى من المتغيرات الاجتماعية عندنا قضية الهدايا أو المناسبات الكثيرة، التخرج أصبح مناسبة اليوم، النجاح أصبح مناسبة، العيد أصبح مناسبة،
0: التخرج حتى من الروضة.
1: نعم، التخرج أنا ترى أتكلم بمراحل التعليم المختلفة، يعني نعم، من بدايته، فتجده يعني سلسلة الأفراح لا قطع الله الأفراح وأدامها. سلسلة طويلة ما شاء الله تبارك وتعالى، يعني سلسلة يعني الجدول عنده ما شاء الله مليء بالأفراح، بينما في السابق يمكن احنا ما نقول الأفراح مين موجودة، لكن يعني تقدر تقول
0: بساطة،
1: وفي نفس الوقت لا، قيمة الهدية في السابق عندي انها اليوم يعني أكبر من قيمتها اليوم، على اختلاف القيمة. أنا يمكن أتكلم عن المعنوية أكثر من
0: المادية. نعم، للحديث بقية، لكن دهنا الآن ننتقل إلى الميدان. طبعا زملائنا يعني يعطيهم العافية في أكثر من مكان هم موجودون لنقل الصورة إلينا في المشاعر المقدسة. الآن ننتقل إلى زميل فيصل القحطاني. مرحبا بك فيصل، وكل عام وأنتم بخير.
2: وأنت بخير.

0: الكبرى، ونشهد كذلك طواف الإفاضة لحجاج بيت الله الحرام في أداء المناسك. وأنا أتجول الآن في هذا المشعر الطاهر، ألتقي بأحد الحجاج من الأخوة الأردنيين ليحدثنا عن رحلة الحج، وهو أول مرة يقصد المشاعر المقدسة. عرفنا على نفسك وحدثنا عن رحلة الحج لديك، كيف كانت؟ وحدثنا أيضا عن المشاعر الإيمانية كذلك.
1: بارك الله فيكم وتقبل الله الطاعات، ويعني عاده الله هذا العيد على الإخوة في المملكة العربية السعودية وعلى العالم الإسلامي جميعا بكل الخير، وعليكم جميعا تقبل الله الطاعات ومبارك الحج لمن حج هذا العام، وندعو الله أن يكتب الحج لمن يعني لديه النية في أعوام قادمة إن شاء الله. أنا حسن الشوبكي من الأردن، والحقيقة أنني لمست منذ يعني بداية الرحلة، وهي رحلة مع الله، لمست يعني جانب روحاني عالي المستوى ومشاعر مقدسة يعني تجعل المرء يترك خلفه الدنيا وما فيها ليتوجه إلى الله. هنالك طبعا ترتيبات مذهلة وجهود مضنية وكبيرة، وتسجل في ميزان حسنات الإخوة هنا في المملكة العربية السعودية على كل المستويات، يعني من الإدارة العليا للحج مرورا يعني رجال الأمن والجيش، وحتى كل من يقومون بتفويج الحجيج وخدمتهم. ما لمسته حقيقة أن الحج يتم بشكل ميسر وضمن معانيه الدينية والروحانية منذ وصولي إلى مطار يعني جدة حتى إلى المدينة المنورة وإلى مكة المكرمة والصلاة في المسجد الحرام والطواف والسعي وحتى إلى عرفات والوقوف بصعيد عرفات، وأيضا من إلى مزدلفة النفرة إلى مزدلفة ثم إلى منى هنا بانتظار أيام التشريق، وقبل ذلك رمي جمرة العقبة الكبرى. شعرت بأنني في رحلة إيمانية يعني جعلتني على تماس مباشر مع يعني الأساس الرئيسي في خلق الإنسان، وهو عبادة الله وتوحيده. والصحيح أن يعني الترتيبات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية على أعلى مستوى بصراحة، ولا يوجد من يمكنه أن يقوم بمثل هذه الترتيبات في خدمة حجيج الرحمن. كنا نلاحظ من خلال يعني حتى أصغر الموظفين أو حتى من الشباب اللطيفين العسكريين في الشوارع عندما تسأله يقوم بخدمتك بشكل كامل وهو في غاية السعادة وهو وجهه بشوش. هذا الأمر لا يتم إلا إن كانت الرؤية متحققة لدى الجميع بأنهم يعني يقومون فعلا بخدمة حجيج الرحمن، وهذا ما لمسته. أشعر بفرح غامر. أنا يعني بفضل الله زرت وعملت في عشرات الدول، لا أذكر أنني يعني حظيت بمثل هذه الفرصة الكبيرة للزيارة ابتداء ولي يعني التعبد وتوحيد الله كما ينبغي، والشعور بمضامين المشاعر المقدسة، وأيضا اللمس كيف يمكن للمرء أن يخدم يعني ضيوف الرحمن. هذا كله يعني ترك في ذهني انطباع كبير وعظيم، وجعلني يعني حتى يعني تاريخيا كان هنالك حديث عن الحجيج عندما يذهبوا يعودون. حقيقة ما لمسته هنا يتجاوز كل الصور الانطباعية السابقة إلى صورة جميلة جدا.
0: جميل جدا. يعني حدثنا عن رمي الجمار، أداء المناسك من خلال رمي جمرة العقبة الكبرى، وبعد ذلك طواف الإفاضة، الذهاب إلى المسجد الحرام وأداء طواف الإفاضة. حدثنا في هذا الجانب باعتبار أننا في هذا اليوم يوم العاشر من ذي الحجة.
1: أنا حقيقة في يوم العاشر من ذي الحجة بكل يعني سلاسة ويسر قمنا بعد

0: وصول من مزدلفة إلى منى، قمنا برمي جمرة العقبة الكبرى، وكان الأمر سلسا وسهلا، وتفويج الحجيج في هذه المرحلة كان يعني سهلا للغاية يعني. وبعد ذلك يعني تم تنفيذ طواف الإفاضة، أيضا لم يأخذ الأمر وقتا يعني طويلا. هنالك ترتيبات وتوجيهات من السلطات السعودية حقيقة يجب الإشارة إلى وهي مهمة. أولا هنالك تنبيهات للحجيج أن يقوموا بأداء المناسك والمشاعر في الأوقات التي يعني لا يكون فيها ارتفاع في درجات الحرارة، وذلك حتى للحفاظ على سلامة الحجيج، هذا مهم. التوقيتات التي خرجنا فيها كانت مناسبة والأمر كان سهل وميسر، وشعرنا بهذه الروح التي تسكننا من من من من من, من الاقتراب من مضامين ومناسك ومشاعر الحج كاملة، حتى تنفيذ أيضا النحر، ونحن اليوم في يوم النحر وأيضا يوم العيد، وكل عام وأنتم بخير. حقيقة المسألة في غاية السهولة ضمن تطبيقات، ويسجل أيضا للسلطات السعودية والحكومة السعودية والدولة عموما وكذلك القطاع الخاص فيها، أنهم يعني يذهبون إلى كل ما ييسر على الحاج من خلال تطبيقات ذكية، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي. يعني قدمت في قطار الحرمين ورأيت هذا التطور وهذه السلاسة في الحركة، وكذلك أيضا من خلال التعامل مع التطبيقات كل الأمور واضحة لا لبس فيها، وتتم ضمن منظومة كاملة هدفها أن يقدم الحاج حجه بكل مضامين الحج الروحانية والدينية، وحتى بشكل إنساني ميسر وضمن أفضل معايير السلامة. هذا حقيقة يسجل، ونحن في أيام يجب أن نكون يعني صادقين فيها، الصدق طبعا دائما، لكن في هذه الأيام تحديدا يجب على المرء أن يكون صادقا. حقيقة ما رأيته يعني يسر البال ويرسل رسالة إلى العالم الإسلامي أن الأمور بخير والحمد لله، وأن حقيقة أن هنالك من يقوم على يعني خدمة ووفادة الحجيج وضيوف الرحمن بشكل يليق بالإسلام وجوهره. بالأمس استشعرت ونحن في يعني مسجد نمرة في عرفات، استشعرت يعني خطبة الوداع التي ألقاها رسولنا العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أمر فيها بالعدل ومنع الظلم، ونفس المضامين ما زالت تتكرر بنفس الروح بنفس الأماكن بنفس المشاعر المقدسة. هذا يجعلني كمسلم أشعر بأن الإسلام الحمد لله بخير، وأن رعاية الإسلام بهذه الطريقة تقود إلى مزيد من الجمال في ديننا العظيم.
1: بصراحة يعني نشكرك ونتمنى لك إتمام هذه المناسك والعودة إلى بلادك سالما غانما معافا إن شاء الله. زملائي في الاستديو، الأجواء هنا مطمئنة مستقرة، أجواء منها كلها روحانية وكلها أجواء إيمانية سمعناها من أخينا الحاج الأردني، ونسمعها كذلك من جميع الحجاج الذين أتوا من جميع أفقاع المعمورة لأداء هذه الفريضة العظيمة، أداء فريضة الحج وإتمام هذه المناسك وسط خدمات نلمسها نحن مراسلين في الميدان من خلال الهلال الأحمر، من خلال رجال الأمن، من خلال رجال المرور، من خلال رجال الصحة وزارة الصحة، وكذلك العاملين في خدمة الحجيج من خلال قطار المشاعر وتنقل الحجيج من منى إلى المسجد الحرام والعودة كذلك إلى مشعر منى. الأجواء مستقرة وآمنة ومطمئنة، ونتمنى إن شاء الله لحجاج بيت الله الحرام أداء هذه المناسك بإذن الله تعالى، وهم فرحين مستبشرين بهذه النعمة التي أنعمها الله عليهم.
2: نعم، سعداء بما قدمته الزميل فيصل، نشكر لك مداخلتك معنا، شكرا جزيلا لك.
1: الله يعطيكم العافية، في أمان الله.
2: شكرا.

0: دعنا الآن زميلي علي ننتقل يعني ل نتجاذب أطراف الحديث كما نقول. وهناك مسألة أو نقطة، وهي أن بعض الناس قد يحج مثلا ومعها أطفال. شخصيا أرى أنه إذا لم يكن هذا الحاج مضطرا إلى ذلك فلا أرى أنه من الأنسب والأولى أن يأخذ معه هؤلاء الأطفال، هؤلاء لا حج عليهم.
1: صحيح.
0: وفي الوقت نفسه يشغلونه ويشغلوا طبعا يشغلوا بهم ويشغلون ربما ويشغلون غيره حتى. فما رأيك؟
1: نعم، أنا أتفق مع يمكن ما ذكرته. يمكن في السابق كان الناس يضطرون لمثل هذا، يعني يمكن ما فيه مثل اليوم ولا الحمد حاضنات، أو حتى أنه يعني الطفل ممكن يكون عنده قرابته يجلس معهم فترة طويلة يعني، فكانت الناس تضطر. لكن اليوم ولله الحمد يعني أصبحت فيه بدائل، ومثل ما قلت يعني أنت تخشى أنه الفريضة تخرج منها خالية الوفاض بسبب أنك تتابع هذا الصغير. صحيح. معك تخاف عليه، ما تتنقل، ما تروح، ما تجي، وهذه من الأمور يعني اللي تؤخذ في عين الاعتبار.
0: جعل الله لرجل
1: لرجل. نعم،
0: قلبين في جوف.
1: حسنت. عندنا ضيف الآن ولا لا؟
0: نعم صحيح. تفضل. مع تنوع ثقافات ولغات ضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنحاء العالم، أصبحت البرامج التوعوية الحديثة عنصرا مهما في تسيير رحلة الحاج وإيصال الرسائل الإرشادية بشكل واضح وفعال. ومع الدعم المستمر من وزارة الحج والعمرة للجهات المقدمة للخدمة، برزت مبادرات توعوية مبتكرة تعتمد على أساليب حديثة وتقنيات تواكب احتياجات الحجاج في مختلف مراحل نسكهم. ومن هذه المبادرات يأتي برنامج المسار المضيء، بوصفه أحد النماذج التوعوية التي تهدف إلى تعزيز الوعي والإرشاد خلال رحلة الحاج، خصوصا في الأوقات الأكثر كثافة في المشاعر. وللحديث أكثر عن هذا البرنامج ودوره في يوم النحر، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الأستاذ عادل جبالي، مدير القطاع المؤسسي في شركة إكرام الضيف. حياكم الله أستاذ عادل، وكل عام وأنتم بخير.
2: حياكم الله، وكل عام أنتم بخير إن شاء الله والسامعين.
0: حياكم الله. في يوم النحر ومع كثافة الحركة في منشأة الجمرات والمشاعر، كيف يسهم هذا البرنامج، برنامج المسار المضيء، في إيصال الرسائل التوعوية للحجاج بشكل مباشر وسريع وواضح؟
2: طبعا بالنسبة لبرنامج المسار المضيء يركز بشكل أساسي على التوعية المبتكرة للحاج قبل وصوله إلى المشاعر المقدسة، بحيث أنه يكون الحاج على معرفة كاملة بالإجراءات والتعليمات والتنظيمات الخاصة بالتفويج والتنقل ورمي الجمرات قبل بدء رحلته الإيمانية. نحن في شركة إكرام الضيف نؤمن بأن أفضل وسيلة لتقليل الازدحام وتعزيز السلامة تبدأ من بناء الوعي المسبق. لذلك قدمنا برنامج المسار المضيء، وهو يحتوي على مواد توعوية رقمية وإرشادية مبسطة، يساعد الحاج على فهم خطوات أداء النسك والتنقل بين المشاعر بطريقة سهلة وواضحة.
1: الأستاذ عادل، أبرز الفئات المستهدفة من البرنامج، أيضا هل يراعي هذا البرنامج اختلاف اللغات وكذلك الثقافات بين ضيوف الرحمن؟
2: نعم صحيح، البرنامج يستهدف جميع فئات ضيوف الرحمن بمختلف جنسياتهم وثقافاتهم ولغاتهم، سواء كبار السن أو الشباب أو الحجاج القادمين لأول مرة. وإحنا طبعا حرصنا في شركة إكرام الضيف على أن تكون الرسائل التوعوية متعددة اللغات ومصممة بأسلوب بصري ومحتوى مبسط يراعي الخلفيات الثقافية المختلفة، بما يسهم في إيصال الرسالة بشكل مؤثر وواضح لكل حاج.
0: جميل. ما أهم الرسائل التوعوية أستاذ عادل التي يركز عليها البرنامج خلال يوم النحر تحديدا لضمان سلامة وانسيابية حركة الحجاج؟
2: طبعا احنا ركزنا في البرنامج على مجموعة من الرسائل الجوهرية، طبعا من اهمها الالتزام بجدول تفويج الجمرات المعتمد، اتباع تعليمات الجهات التنظيمية من وزارة الحج والجهات المعنية، اهمية المحافظة على بطاقة نسك وحملها بشكل دائم، تجنب الازدحام والتدافع اثناء التنقل، الاهتمام بالصحة العامة وشرب المياه، الالتزام بمسارات الحركة المحددة داخل المشاعر المقدسة. كل هذه الرسائل كانت تهدف إلى تعزيز سلامة الحجاج وتحقيق رحلة إيمانية آمنة وميسرة.
1: نعم أستاذ عادل، كيف تم تصميم محتوى المسار المضيء ليكون مؤثر وكذلك سهل الفهم خصوصا في ظل الزحام وكثرة كذلك التنقل بين المشاعر؟
2: طبعا تم تصميم المحتوى بأسلوب حديث يركز على الاختصار والوضوح وسهولة الوصول للمعلومة باستخدام الرسائل المرئية والإنفوغرافيك والمقاطع التوعوية القصيرة، لأن الحاج خلال موسم الحج يحتاج إلى رسالة مباشرة وسريعة الفهم. كمان تم التركيز على الجانب الإنساني والسلوكي للحاج بحيث تكون الرسائل محفزة وإيجابية تساعد على اتخاذ السلوك الصحيح أثناء أداء المناسك.
0: نعم، إلى أي مدى أسهم التعاون مع الجهات المقدمة للخدمة ودعم وزارة الحج والعمرة في تطوير هذا البرنامج ليكون أكثر ابتكارا وأكثر فاعلية؟
2: طبعا نجاح مبادرة المسار المضيء جاء بعد توفيق الله ثم التكامل بين وزارة الحج والجهات المقدمة للخدمات ومكاتب شؤون الحجاج، وهذا الدعم أسهم في تطوير محتوى توعوي أكثر حداثة وتأثير يواكب التحول الرقمي والتطور الكبير الذي تشهده منظومة الحج، بما يعكس الجهود العظيمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
1: أستاذ عادل جبالي، مدير القطاع المؤسسي في شركة إكرام الضيف، كنت ضيفا كريما معنا، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا لكم وجزاكم الله خير، وكل عام أنتم بخير.
1: أنت بخير الله يحييك.

حياكم الله مستمعينا الكرام، ما زلنا في هذا البث المشترك من إذاعة المملكة العربية السعودية من منى. طبعا زميلي علي، كنا نتكلم عن اصطحاب الأطفال للحج. طبعا الأطفال لا شك أنهم يعني هم أحباب الله ونحبهم، لكنهم مشغلة إذا كان حتى في المناسبات. بعضهم يقول جنة الأطفال منازلهم أو نعم بيوتهم، ويقول يمنع اصطحاب الأطفال لأنهم يعني مشغلة كما قلت قبل قليل. فكيف بالحج، الحج الذي يحتاج إلى الكثير من التركيز والكثير من النشاط، لكن عموما نتحدث عن هذا فيما بعد. الآن معنا في إطار طبعا جهود صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، تتواصل أعمال حملة الحج لهذا العام في تجسيد رسالة وطنية وإنسانية رفيعة تهدف إلى تمكين أسر

0: أبطال الوطن من أداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة عبر منظومة متكاملة من الخدمات والرعاية والمبادرات النوعية خلال أيام الحج بدءا من يوم النحر وما يليه من أيام التشريق. للحديث عن هذه الجهود في هذه المرحلة من المناسك وما تحقق خلالها من خدمات للمستفيدين، يسعدنا أن نستضيف رئيس قطاع التنمية والتمكين في صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الدكتور أحمد أبو عباه. حياك الله يا دكتور وكل عام وأنتم بخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وعيدكم مبارك.
0: الله يبارك فيك دكتور أحمد. دكتور أحمد، في يوم النحر ومع بداية أعمال الحملة في المشاعر المقدسة، حدثنا كيف تسير الخدمات المقدمة للمستفيدين في هذه المرحلة؟
1: أولا الحمد لله وبفضل من الله ثم بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة وجميع الأجهزة المناط فيها تقديم التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام. حملة الحج كان الحقيقة المسار فيها كان جدا مناسب وجدا ممتاز، ولله الحمد وصلوا الحجاج إلى مشعر عرفات في وقت مبكر، تم تفويجهم لاحقا إلى مزدلفة ومن ثم إلى منى، وكان جميع التنقلات ولله الحمد عن طريق القطار الذي تم يعني تسهيله إلى حجاج بيت الله الحرام. الوصول كان جدا مبكر والتفويج كان ممتاز جدا جدا ولله الحمد.
2: أشرت إلى مسألة التنقلات. السؤال في هذه الأيام ومع كثافة الحركة دكتور، كيف يتم التعامل مع تنقلات الحجاج بين المشاعر ومنشأة الجمرات؟
1: ولله الحمد الحملة اللي تم اختيارها هذا العام قريبة جدا من القطار، ويتم التنقل إلى الجمرات. كذلك تم تخصيص أكثر من 100 كرسي متحرك للأشخاص ذوي الإعاقة، كبار السن، أو من لديهم أمراض مزمنة أو لا يستطيعون السير لأي من الأمراض المزمنة. تم توفير كما ذكرت لكم كراسي متحركة، وكذلك متطوعين يساعدونهم في التنقل من الحملة إلى الجمرات أو حتى إلى الحرم، ومساعدتهم في الطواف والسعي ولله الحمد.
0: نعم. كيف عاش المستفيدون أجواء يوم النحر داخل المشاعر المقدسة؟ ما أبرز المواقف التي رصدتموها خلال هذه الرحلة دكتور أحمد؟
1: إحنا خصصنا احتفال للحجاج المستفيدين هذا اليوم، كانوا جدا مسرورين، يلهجون بالدعاء إلى قيادتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، خصوصا أن نسبة كبيرة من المستفيدين في حملة الحج أكثر من 95% يؤدون فريضتهم لأول مرة، وبالتالي كانت مشاعرهم جدا فياضة، وتم تقديم لهم جميع سبل الراحة سواء كانت في الحملة أو في التنقلات أو حتى عند عودتهم من مشعر مزدلفة، كانت تنتظرهم الهدايا المناسبة في هذا اليوم وهو عيد الأضحى المبارك.
2: نعم. دكتور، أطلق الصندوق مبادرة الأضاحي للمستفيدين وأسر الشهداء وكذلك المصابين. نحن نحتاج تفاصيل عن هذه المبادرة، وأيضا نحتاج الأثر الإنساني والاجتماعي لها.
1: ولله الحمد خدمة الأضاحي تعتبر من ضمن الخدمات التي تقدم خلال موسم الحج، وهي امتدادا لرسالة الصندوق في الوفاء لأبطال الوطن وأسرهم. الصندوق قدم أكثر من 1000 أضحية يتم ذبحها وتوصيلها مبردة في نفس يوم الذبح خلال أيام العيد أو خلال أيام الذبح الشرعية. ولله الحمد هذه الخدمة بلا شك أنها تعكس حرص الصندوق على تقديم خدمات متكاملة تعزز التكافل الاجتماعي. أنت تعرف أنه في بعض الأسر عندنا قد يكون من أسر الشهداء أو من المصابين اللي قد يكون ذبح الأضحية مكلف عليهم بسبب الإصابة أو بسبب فقدان لرب الأسرة، وبالتالي الصندوق ساهم في هذا اليوم وخلال أيام عيد الأضحى أنه يقدم لهم هدية الأضحية كجزء من رد الجميل ورد الوفاء لما قدموه من تضحيات في خدمة أمن وطننا الغالي.
0: نعم، سؤالنا الأخير لكم دكتور، ماذا تمثل لكم هذه الأعمال في خدمة أسر أبطال الوطن خلال موسم الحج؟
1: ولله الحمد، ما يقدمه الصندوق هو يأتي تحقيقا لاهتمام قيادتنا الرشيدة، وكذلك تحقيقا لغرض وغاية الصندوق، وهو تمكين مستدام لجميع المستفيدين، واعتزاز عميق بما قدموه من تضحيات لأمن هذا الوطن، وكذلك تعزيز لجودة حياتهم. كل هذا الحقيقة يتم نعكس اهتمام هذه الدولة المباركة، نحرص على تقديم كل ما يسهم على راحتهم وتمكينهم والاعتزاز بهم في مختلف المناسبات، سواء في الحج أو في الأيام العيد، في اليوم الوطني أو في يوم التأسيس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي حكومتنا الرشيدة خير الجزاء على ما تقدم من اهتمام بالغ لهذه الفئة الغالية علينا.
2: رئيس قطاع التنمية والتمكين في صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الدكتور أحمد أبو عبا، كنت ضيفا كريما معنا، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.

0: ما زلنا إذن في هذا البث المشترك من إذاعة المملكة العربية السعودية من منى. قاربنا على النهاية زميلي علي، لم يبقى سوى القليل من الوقت، 20 دقيقة تقريبا أو أقل.
1: فعلا يعني أنا ما راح سؤالك الماضي في مسألة اصطحاب الأطفال، وهي مثل ما قلت يعني أنه اليوم أصبح هناك ما يغني، نعم هناك ما يغني، يمكن حتى موضوع الحاضنات يمكن في التوقيت هذا هو توقيت إجازة أصلا، لكن أيضا في ثقافة في البيوت انتشرت أنه الطفل ممكن يبقى عند أخت الزوجة مثلا أو يبقى عند الأجداد. الأجداد اليوم ما شاء الله تبارك الله أصبحت البيوت مضافات، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني وهذا من التغيرات الاجتماعية اللي نشهدها يمكن في يمكن آخر 10 سنوات، يعني يمكن هذا الأمر ما كان في الحسبان سابقا. أنا وياك كل ما يعني يمكن طرحنا موضوع ما شاء الله الضيف عندنا يكون جاهز، خلنا ناخذ ضيفنا اللي معنا الآن.
0: نعم،
1: اللي بيكون معنا
0: طبعا الأستاذ ضيف الله الخزمري في يوم النحر، ومع توافد ملايين الحجاج إلى مشعر منى وكثافة الأعمال والخدمات الميدانية تتضاعف أهمية جهود صحة البيئة للحفاظ على سلامة الحجاج وضمان بيئة صحية وآمنة من خلال أعمال النظافة والرقابة الصحية ومتابعة سلامة الغذاء والتعامل مع المخلفات بشكل فوري ومنظم. للحديث عن هذه الجهود الميدانية المكثفة نستضيف المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة الأستاذ ضيف الله الخزمري، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله وتقبل الله منا ومنكم، كل عام وانتم بخير.
0: أنتم بخير.
2: ونسأل الله الحجاج أن يتقبل حجهم وسعيهم مشكورا إن شاء الله
0: بإذن الله. حدثنا مشكورا أستاذ ضيف الله عن أبرز الجهود التي تنفذها أمانة العاصمة المقدسة في مجال صحة البيئة خلال يوم النحر بمشعر منى تحديدا.
2: جميل. الجاهزية هذا العام تقرأ من

0: خلال تكامل المنظومة البلدية، وتعمل أمانة العاصمة المقدسة ضمن منظومة تشغيلية ميدانية متكاملة تشمل النظافة والإصلاح البيئي وسلامة الغذاء وتهيئة الطرق والمرافق. فيما يتعلق بالذبح ويوم النحر، اليوم نعرف عيد، وبالتالي توجد في مكة المكرمة عديد من المراكز المعنية، ونعمل مع شركائنا اليوم من الهيئة الملكية وأيضا وزارة الزراعة والبيئة للحفاظ على تقديم خدمة بجودة عالية ورفع الجاهزية إلى مستوى أعلى، ومن خلال تعزيز الكوادر وتوسيع نطاق الخدمات وتسريع الاستجابة في مواقع الكثافة العالية، بما يضمن تجربة أكثر انسيابية لضيوف الرحمن، واللي فعلا اليوم قاعد تقدم لهم الخدمة بشكل مؤتمت ومختلف يمكن عن السنوات الماضية.
1: نعم، سؤالك أستاذ الكريم حول الرقابة، كيف تتم الرقابة على المنشآت الغذائية كذلك مواقع الإعاشة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية حتى تتحقق سلامة الأغذية المقدمة للحجاج؟
0: جميل، أهم ملف عند الأمانة اليوم هو إدارة الرقابة على الغذاء والأسواق وسلامة البيئة. لدينا أكثر من 5 مختبرات معتمدة بطاقة تصل إلى 1300 عينة يوميا، وهو معدل حقيقة مرتفع يعكس جاهزية وقائية عالية قبل وأثناء الموسم. هذه 5 مختبرات متنقلة في المشاعر المقدسة. خارج المشاعر المقدسة لدينا أكثر من حتى الآن رصد 60,000 جولة رقابية على الإعاشة، مع سحب آلاف العينات الغذائية يوميا وتنفيذ مسوحات بيئية للكشف السريع عن التلوث. أكثر من 91,000 زيارة رقابية صحية وتجارية خصوصا في المناطق ذات الكثافة العالية والمشاعر المقدسة. بحمد الله اليوم نصل إلى 0 حالة تسمم داخل المشاعر المقدسة، وأيضا في الفنادق ودور الضيافة المعدة لاستقبال ومقار ضيوف الرحمن.
1: نعم، يوم النحر يشهد كثافة في مخلفات الأضاحي والنفايات، كيف أستاذ ضيف الله يتم التعامل معها ورفعها بشكل سريع وآمن؟
0: عظيم، نعمل اليوم مع الشركة الهيئة الملكية ووزارة البيئة بإدارة هذا الملف تحديدا. يكمن دورنا في وجود 95 فرقة طوارئ موجودة لمكافحة ظاهرة الذبح العشوائي على أطراف مكة وفي المشاعر المقدسة، وبالتالي اليوم نراهن على وعي الحاج والضيوف الرحمن بشكل جدا كبير في التوجه للمواقع المخصصة للذبح خلال هذه الأيام الفضيلة. أؤكد لك أن كل الأمور تسير وفي خطة محكمة تم إعدادها بالتعاون مع والتكامل مع كثير من الجهات الحكومية والخدمية، والأمور إلى الآن بحمد الله لم نرصد أي حالة مخالفة أو تجاوز، والأمور تسير بطريقة منظمة جدا داخل الأماكن المخصصة للذبح في المعيصم وغيرها من المراكز المعنية بهذا الملف.
1: نعم، أستاذ ضيف الله، أخيرا ما أبرز الرسائل التوعوية التي تود توجيهها للحجاج وكذلك مقدمي الخدمات للمحافظة على صحة البيئة وسلامة المشاعر المقدسة؟
0: نحن نرحب بضيوف الرحمن في كل عام، نؤكد أن جميع الجهود مسخرة اليوم لخدمتهم، نوصي بالتزام بإرشادات المحافظة على النظافة العامة، التعاون مع الفرق الميدانية، لأن نجاح الموسم هو شراكة بين الجهة المقدمة للخدمة والحاج نفسه، ونراهن دائما على وعي الحاج. كثفنا حملات التوعية على أكثر على كل اللوحات الدعائية والإعلانية في مدينة مكة المكرمة، وأعتقد أنه كل الرسائل وصلت بكل اللغات، وبالتالي نضمن اليوم إن شاء الله وصول الرسالة بشكل جيد للحاج سواء في مكة المكرمة أو في المشاعر المقدسة.
1: الأستاذ ضيف الله الخزمري، المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، كنت ضيفا كريما معنا، شكرا جزيلا لك.
0: العفو، الله يحفظك.

0: نبقى مع هذه الرسالة من المشاعر المقدسة للزميل خالد المصري.
1: حياكم الله مستمعي الكرام، شكرا للزملاء في الاستوديو. في هذه اللحظات حقيقة أنا موجود في هذه الخيمة الكبيرة ما شاء الله، التي تضم عددا كبيرا من حجاج بيت الله الحرام، ضيوف خادم الحرمين الشريفين من عدة دول أوروبية. في هذه اللحظات معنا الحاج الكريم، لو تعرفنا باسمك ومن أي البلاد.
2: أهلا وسهلا، معكم عيسى من

0: ألبانيا. أتشرف أكون أول مرة أشارك في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لأداء فريضة الحج. طبعا هذه ليس استضافة يعني، بل هي كرم كبير من قيادة المملكة العربية السعودية باتجاه ضيوف الرحمن، ونشكر خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين والأمير محمد بن سلمان، ولا ننسى الشكر والتقدير لمعالي الوزير دكتور عبد اللطيف آل الشيخ ولمعالي الوزير الدكتور التوفيق الربيع الذين يقومون بخدمة الحجاج في كل المكان. طبعا لا ننسى الشكر والتقدير لسعادة السفير فيصل بن غازي حفظي الذي كان له فضل بعد الله سبحانه وتعالى في ترشيحي لهذه الاستضافة المباركة. العالم اليوم تشهد أن المملكة تقوم بخدمة عظيمة وخدمة جميلة وإنسانية لكل حجاج بيت الله الحرام، ونحن كمسلمين أوروبا نشعر بالفخر والطمأنينة والراحة لهذه الخدمة العظيمة. ولا ننسى نقول أن حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور لكل حجاج المسلمين في هذه البلاد المقدسة.
1: اللهم أمين، تقبل الله لكم الدعوات وبارك لكم وحقق لكم الأمنيات. أنت ذكرت لي قبل أن نجري اللقاء أنك حضرت في حج هذا العام مع الأهل، هل هي أول مرة تقومون بالحج؟ هل هي حجة الإسلام؟
0: نعم، هي أول مرة نشارك في الحج، هي فريضة الإسلام مع الأهل، وطبعا كان يعني مفاجأة جميلة وكبيرة، هدية نقول من الله سبحانه وتعالى، لكن يعني ندعو أن الله يعني يجيب كل المسلمين الذين يشتاقون لهذه الأراضي المقدسة، وفي هذه الأراضي كمان يستطيعون أن يشوفوا الحقيقة السعودية وحقيقة الدولة السعودية بحسن التنظيم وحسن الاستقبال والضيافة لكل المسلمين في أنحاء العالم.
1: نعم، هذا فضل من الله بلا شك، وجزاكم الله خيرا على هذه الكلمات الطيبة. أنت ذكرت أنه لأول مرة تحجون والفرحة كانت عظيمة بلا شك هناك في بلادكم، لو تذكر لنا قصة وصول الخبر أنكم ستحجون هذه السنة، كيف كانت الفرحة؟ كيف كانت مشاعر الأهل؟ ماذا قالوا لكم؟ ما الذي أوصوكم وصوكم عليه من دعوات؟
0: طبعا عندما جاءتني الخبر أني بحج، جاءتني اتصال من سعادة السفير السعودي لدى جمهورية ألمانيا، فقال لي يا عيسى هل حجيت؟ قلت لا. قال إن شاء الله هذه السنة تحج، قال أنت والمدام كمان.
1: نعم.
0: فكان فرحة عظيمة، كأني ربحت شيء يعني كبير في حياتي، وصحيح ربحت شيء كبير وهي من أركان الإسلام. طبعا الذي يحج يعني يكمل إسلامه، فالحمد لله يعني جاءني كهدية عظيمة لهذه السنة في 2026. عندما أخبرت الأهل أخبرت لهم يعني كخبر مفاجأة، فبكوا كثير، لأن يعني ليس سهل أن واحد يجي من أوروبا أو من أفريقيا أو من آسيا ويرى من القرب آثار النبي عليه الصلاة والسلام أينما كان، أينما ذهب، أينما دعا الناس للإسلام، وكمان يرى بيت الله العتيق، بيت أكبر بيت الله في الأرض هذا. فيعني لا ننسى كمان الأجر الذي يعني كل صلاة فيها 100,000 أجر، فهذه شيء يعني نعمة عظيمة، ونتمنى من الله أن يتقبل منا ومن الجميع المسلمين
1: يا رب العالمين. ما شاء الله تبارك الله، في هذه الخيمة عدد كبير من الحجاج يفوق ممكن 200 ونحو ذلك أو 100 وكذا من مختلف الدول الأوروبية. كيف رأيت اجتماع المسلمين في مكان واحد وصحبة التي قد تنشأ بين المسلمين من كافة أنحاء العالم؟
0: طبعا نحن من ضيوف خادم الحرمين الشريفين، الله يوفقه ويحب ويرضى. في هذه الخيمة تقريبا 2500 حاج، لكن في خيمتنا كما ذكرت 100 إلى 200 شخص من دول مختلفة، دول هم اختاروا يعني في كل جهة، مثال دول

0: بلقان مع بعض وال أوروبية شرقية مع بعض وهكذا. فتنظيم جدا رائع وجميل، كل شيء كان على ما يرام، من النظافة، من الأكل، من الترتيبات، من كل شيء والله كان على ما يرام صراحة. فبس نسأل الله يتقبل منا ومن العمال الذين صحيح هم يعني خدموا الحجاج بيت الله الحرام بخدمة عظيمة وخدمة كريمة، فأتمنى منهم كمان القبول
1: يا رب العالمين. اللهم تقبل، اللهم تقبل. إذن رحلة عمر يعني نسأل الله عز وجل أن يكللها بالقبول والتوفيق والتيسير، وأن يعني ينالكم الأجر العظيم والثواب الكريم من الله عز وجل، وأن تعودوا إلى دياركم سالمين غانمين آمنين إنه على ذلك قدير. شكرا لكم أستاذ عيسى. هل من كلمة أخيرة تحب أن توصلها لكل المسلمين؟
0: نعم، الكلمة الأخيرة هي أولا نقول الله يتقبل من الجميع، ثانيا الله يرزق كل مسلم في أنحاء العالم أن يزور هذا المكان المقدس، وثالثا نتمنى من الله أن نرجع إلى بلادنا ونحن يعني في أحسن حال وكمان بذنوب مغفورة. فأمين أمين يا رب العالمين. وشكرا أستاذ خالد على هذا اللقاء الطيب، وجزاكم الله كل خير، والله يحفظ البلاد وحكومة وشعبا، الله يرفع السعودية في كل مكان.
1: اللهم أمين. شكرا لكم أستاذ عيسى، بارك الله فيكم على هذه الكلمات الطيبة. إذن كما استمعتم أيها الكرام، أخونا الحاج الكريم من ألبانيا الذي أجرنا معه هذا الحوار الجميل حقيقة، وأراه الآن جالسا برفقة إخوته وأصدقائه هنا الذين أتوا من كل أنحاء العالم هنا في هذه الخيمة تحديدا من دول أوروبا. كل شكر والتقدير لكم على حسن متابعتكم. إلى الزملاء نعود من جديد، إليكم أيها الكرام.
2: كل الشكر والتقدير لك زميلنا خالد المصري، ولكم أنتم مستمعي الكرام في ختام هذا البث المشترك للإذاعات السعودية في يوم النحر. لا يسعنا إلا أن نحمد الله على ما وفق ومن به ويسر وأنعم، ونسأله سبحانه أن يتقبل من الحجاج حجهم وطاعتهم، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والخدمة المباركة لضيوف الرحمن. كما أيضا نتقدم بالشكر الجزيل والتقدير لضيوفنا الكرام الذين أثروا هذا اللقاء بمداخلاتهم ومعلوماتهم القيمة. الشكر موصول كذلك لمراسلينا في الميدان الذين نقلوا الصورة الحية من المشاعر المقدسة بكل احترافية، ولكل الزملاء والزميلات وفريق العمل الفني والتحريري والإخراجي الذين كانوا خلف هذا العمل المتكامل. شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، وكل عام أنتم بخير، وتقبل الله من الجميع صالح الأعمال. كان معكم في هذا البث المشترك في الإعداد هناء الصباغ ونوف الرخيم، وأيضا في التقديم علي آل سلطان وزميلي الغالي خالد، شكرا لك.
3: العفو.
2: أيضا في الإخراج الزملاء إبراهيم الصويان وكذلك عبد العزيز الجربوع. نلتقيكم في مناسبات قادمة، حتى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله.
3: في أمان.

0: الثالثة مساء، الساعة الآن في استديوهاتنا. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسكهم في يوم الحج الأكبر. مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج بوزارة الإعلام يعقد الإجازة الصحفية الثالث لموسم الحج مساء اليوم. وزارة الداخلية تشارك في حج هذا العام بمستشفى ميداني بالمشاعر المقدسة. التجارة توسع مشاركة الهايبرات والعلامات التجارية للمطاعم والمقاهي في المشاعر المقدسة. وإلى التفاصيل. أدى جموع من حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والصحية والأمنية التي هيئتها الجهات المعنية لضمان انسيابية الحركة وسلامة ضيوف الرحمن. ويستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريق التي يرمون فيها الجمرات الثلاث، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة، سائلين الله القبول والتيسير. يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء نسك رمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى، وشهدت منشأة الجمرات انسيابية عالية في حركة الحشود بفضل المتابعة الميدانية المباشرة من مختلف الجهات ذات العلاقة التي عملت على تنظيم مسارات المشاة وتوفيج الحجاج وفق خطط تشغيلية دقيقة تراعي الكثافات البشرية وتضمن سلامة التنقل بين المشاعر. يأتي نسك رمي جمرة العقبة الكبرى اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يؤدي الحجاج هذا النسك بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة قبل أن يواصلوا بقية مناسك يوم النحر التي تشمل الهدي والحلقة أو التقصير وطواف الإفاضة.
1: يوم عيد الأضحى المبارك أو يوم النحر هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وهو أفضل أيام السنة على الإطلاق، ففيه يؤدي الحجاج معظم أعمال الحج، لذلك يسمى أيضا بيوم الحج الأكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله يوم النحر. ويأتي هذا اليوم بعد يوم عرفة العظيم، وتليه أيام التشريق المباركة، وكل هذه الأيام هي أعياد للمسلمين. يقوم الحاج في يوم النحر بأعمال جليلة، ففي ليلته يكون المبيت بمزدلفة، ويكون ذكر الله تعالى ودعاؤه من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، وفيه قطع التلبية وبدء التكبير، فتجتمع فيه التلبية والتكبير وهما شعيرتان عظيمتان. وفي يوم النحر يرمي الحاج جمرة العقبة الكبرى وتذبح الأضاحي طاعة لله، وفيه يحلق الحاج شعر رأسه ويتحلل من إحرامه، وفيه يطوف الحاج بالبيت الحرام ويسعى بين الصفا والمروة استعدادا لأيام التشريق في مشعر منى.
0: يستقبل مشعر منى ضيوف الرحمن مع طلوع فجر عيد الأضحى، حيث تبدأ مراسم رمي الجمرات وذبح الهدي اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقضي الحجاج فيه يوم التروية إضافة إلى أيام التشريق الثلاثة.
2: يعد مشعر منى أول المشاعر المقدسة التي يستقبل فيها الحجاج مناسك الحج، حيث يقضي الحجاج فيه يوم التروية إضافة إلى أيام التشريق لرمي الجمرات. ويتميز مشعر منى بكونه أكبر مدينة خيام في العالم، كما يعد أقرب المشاعر المقدسة إلى المسجد الحرام، ويرتبط المشعر بأحداث تاريخية ودينية مهمة، أبرزها رمي النبي إبراهيم عليه السلام للجمرات وذبحه الفدية لابنه إسماعيل عليه السلام، كما اقتدى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وفي منى تمت بيعتا العقبة الأولى والثانية، ونزلت سورة النصر أثناء حجة الوداع، ومن أبرز معالم منى مسجد الخيف، إضافة إلى منشأة الجمرات التي تضم الجمرات الثلاث وتستوعب نحو 300 ألف حاج في الساعة عبر 5 طوابق حديثة صممت لتسهيل حركة الحجاج وتقليل الازدحام. كما يضم مشعر منى وادي محسر، وهو الموقع المرتبط بقصة فيلي إبراهة الحبشي أثناء توجهه إلى مكة المكرمة، ويؤدي الحجاج في منى الصلوات قصرا دون جمع يوم التروية، ثم يعودون إليه بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام التشريق ورمي الجمرات اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. للأخبار محمد المالكي.
0: يعقد مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج بوزارة الإعلام مساء اليوم الإيجاز الصحفي الثالث الخاص بموسم حج هذا العام بمشاركة كل من المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال ابن شلهوب والمتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة الدكتور غسان أنويمي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عبد العزيز عبد الباقي والمتحدث الرسمي باسم منظومة النقل والخدمات اللوجستية في موسم الحج عبد العزيز العتيبي. ويهدف الإيجاز إلى تسليط الضوء على أبرز الخطط التنفيذية والاستعدادات اللوجستية والأمنية والخدمية المقدمة للحجاج خلال الموسم. تشارك الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال موسم حج هذا العام عبر المستشفى الميداني بالمشاعر المقدسة، حيث تم تجهيز المستشفى بإعداد متكامل من الخدمات الطبية وكوادر متخصصة تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للحجاج.
1: المستشفى الميداني التابع للإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية يضم عدداً من الأقسام الطبية المجهزة بأحدث التقنيات، بما في ذلك العناية المركزة والعمليات والعزل ووحدات الإجهاد الحراري. كما تم توفير أجهزة ومستلزمات طبية حديثة تسهم في رفع كفاءة الخدمات العلاجية والتعامل مع مختلف الحالات الصحية وفق أعلى المعايير الطبية. وزارة الداخلية عززت المستشفى بكوادر طبية وتمريضية وفنية متخصصة تعمل ضمن منظومة ميدانية متكاملة تهدف لتعزيز الجاهزية الصحية في المشاعر المقدسة وتقديم الرعاية الطبية الفورية للحجاج بما يضمن سلامتهم أثناء تأدية مناسكهم. التجهيزات الطبية للمستشفى الميداني التابع لوزارة الداخلية تضمنت تفعيل تقنية الطب الاتصالي التي تتيح الاستشارات الطبية عن بعد، كما شملت المشاركة أيضاً في تشغيل العيادة الميدانية المتنقلة المجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية بهدف دعم التدخل السريع والوصول إلى الحالات في مواقع وجود الحجاج، مما يعزز سرعة الاستجابة الميدانية ويواكب الكثافة البشرية التي تشهدها المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.
0: تشارك إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع في موسم حج هذا العام بأربع طائرات مجهزة لتقديم خدمات إسعافية فائقة الجودة لضيوف الرحمن ودعم عمليات نقل الحالات المرضية من مراكز الحرم والمشاعر المقدسة إلى المنشآت الصحية الملائمة وفق خطة عمل شاملة ومتكاملة تمتد على مدار الساعة. وتعمل هذه الطائرات بالتنسيق المباشر مع المستشفيات الميدانية والمراكز الطبية والإسعافية المنتشرة في المشاعر المقدسة لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب. توقع المتحدث الرسمي باسم الخطوط الحديدية السعودية سار خالد الفرحان تسيير 2000 رحلة لقطار المشاعر خلال موسم الحج، وأضاف أن ذلك يستهدف نقل نحو 2 مليون راكب خلال 7 أيام فقط، حيث يتسع القطار الواحد إلى 3000 راكب لينقل في الساعة الواحدة ما يزيد على 62,000 راكب. وسعت وزارة التجارة مشاركة العلامات التجارية للمقاهي والمطاعم والشركات الكبرى لتقديم خدماتها التموينية داخل المشاعر المقدسة خلال حج هذا العام، بما يعزز وفرة السلع ويرفع جاهزية الأسواق ويوسع الخيارات أمام ضيوف الرحمن. وتهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة الخدمات التموينية وتحسين تجربة التسوق وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة. في الختام تذكير بعناوين النشرة: حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسكهم في يوم الحج الأكبر. مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج بوزارة الإعلام يعقد الإيجاز الصحفي الثالث لموسم الحج مساء اليوم. وزارة الداخلية تشارك في حج هذا العام بمستشفى ميداني بالمشاعر المقدسة. التجارة توسع العلامات التجارية مشاركة العلامات التجارية للمطاعم والمقاهي في المشاعر المقدسة. شكرا لكم على طيب المتابعة.

القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام في هذه الفترة الطيبة المباركة، وفي هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الحج الأكبر. وكل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل. نحييكم أحبتنا الكرام عبر إذاعات المملكة العربية السعودية من هنا من منى. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم ومن حجاج بيت الله الحرام صالح القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب الدعاء. بداية نحييكم أحبتنا الكرام، وننقل لكم تحية فريق العمل في التقديم: أخي سلطان مبرير بيع، محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي الإعداد عبد الله الزهراني وعمر السبيع وسعد الشبلان وأنفال علي، واستقبال اتصالات الزميل سلطان العنزي وياسر معدي، وفي الإخراج خالد بن محمد المالكي.

0: الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أينما كنتم تستمعون أيها الكرام إلى هذا النداء وإلى إذاعات المملكة العربية السعودية، نحييكم تحية طيبة، تحية عاطرة، تحية زاكية، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والمسرات. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعوده ونحن في أمن وإيمان وسلامة وإحسان وصحة وعافية، إنه على ذلك قدير. نحييكم من هنا من المملكة العربية السعودية، من بلاد الحرمين، من هذه المشاهد التي تتراءى وتتداعى أمام أنظارنا ونستمع إليها من خلال الصوت والصورة لهذه المشاهد الطيبة، المشاهد الإيمانية، المشاهد التي توقظ قلب كل مسلم لاجتماع الحجيج ولائتلافهم ولأمنهم وسكينتهم، لأشكالهم ووحدتهم، لتناسقهم وحسن إقبالهم على الله تبارك وتعالى، وهم آمنين مطمئنين يتنقلون بين هذه المشاعر في كل راحة ويسر وسهولة. فنحمد الله تبارك وتعالى على ما يسر من هذه النعم. تحية طيبة لكم ونحن معكم أيها الكرام في هذا البث المشترك بإذن الله تعالى في هذه الفترة التي تمتد معكم بإذن الله تعالى حتى قريب الساعة 6 مساء. نسعد بأن نكون أنا وزميلي سبيت معكم في هذه التغطية الحية، ومعنا العديد من الفقرات التي ستستمعون لها بإذن الله من خلال هذا البث المشترك. نسعد بكم كثيرا ونتمنى أن تقضوا معنا وقتا ماتعا. حياك الله يا أبو إبراهيم.
1: الله يحييك أبو تركي، يرضى عنك، تقبل منا ومنك ومن المستمعين ومن المسلمين جميعا صالح القول والعمل. وإن والله دائما مشاهد الحجاج، يعني مثل ما تفضلت أبو تركي، تبهج وتثلج الصدر حينما تراهم يعني يمشون بانسيابية وطمأنينة وسكينة من مشعر إلى مشعر ومن منسك إلى منسك، يلبون ويكبرون ويدعون ويرجون ما عند الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله يتقبل منهم وأن يتم عليهم حجهم وبيسر وطمأنينة، ويتقبل منا ومنهم وأن يجزي القائمين على خدمتهم خير الجزاء، إنه سميع مجيب الدعاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي إذاعات المملكة العربية السعودية، حياكم الله وبياكم في هذا البث الإذاعي المشترك، ونسعد بأن يكون معنا الآن عبر الهاتف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور بدر بن ناصر البدر المدرس المسجد النبوي. شيخ بدر، السلام عليكم ورحمة الله، عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، عيد مبارك علي وعليكم وعلى المسلمين جميعا، نسأل الله جل وعلا القبول والتوفيق، وشكر الله لكم إتاحة الفرصة في المشاركة معكم في هذا البث المباشر، وأنا أتحدث إليكم من صعيد ميناء. أسأل الله جل وعلا لي وللحجاج القبول والتوفيق، إنه لذلك والقادر عليه.
0: اللهم آمين. حياكم الله شيخنا الكريم. شيخ حفظكم الله، نحن في هذا اليوم، هو اليوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر، وهو ربما أعظم الأيام عند الله جل وعلا. فبداية نسألكم حفظكم الله، ما المقصود بيوم الحج الأكبر؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن علي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم عيد الأضحى، وهذا كما قال المفسرون هو أعلى درجات تفسير القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بالسنة، وهو يوم عيد الأضحى. هذا اليوم يوم كما أخبر الله جل وعلا عنه أنه هو يوم الحج الأكبر، لأنه كما قال أهل العلم يجتمع فيه معظم أعمال الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع من مزدلفة لما صلى بها الفجر وجلس يلبي ويكبر حتى أسفر جدا، بدأ أولا بجمرة العقبة، رماها النبي صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات، وكان يكبر عند كل حصى، وهي تحية منى، وهي التي تقطع عندها التلبية.

0: هدية الحاج. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه، نحر صلى الله عليه وسلم هديه وقد ساق 100 من الإبل، ثم حلق رأسه صلى الله عليه وسلم ثم طاف بالبيت وسعى. فمعظم ثم رجع بعد ذلك إلى منى وبات فيها صلى الله عليه وسلم ليالي التشريق، وهذا واجب من واجبات الحج. فمعظم أعمال الحج هي في ذلك اليوم، فحق له أن يسمى بيوم الحج الأكبر، وهو أحد العيدين. فنحن أمة الإسلام ليس عندنا إلا عيدان في السنة، عيد الفطر وعيد الأضحى. فهذا يوم عظيم، يوم شريف، يوم مبارك، يقدر حق قدره سواء للحاج أو لغير الحاج، حتى لغير الحجاج. هذا يوم عظيم، يوم شريف، تنحر فيه الأضاحي بدءا بعد صلاة العيد، تنحر يبدأ ذبح الأضاحي، لأن ذبحها قبل صلاة العيد هي صدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لذاك السائل الذي سأله. فعلى كل حال هذا حتى عند غير الحجاج، للحجاج ولغيرهم هو يوم أيضا في التكبير، ويسميه العلماء التكبير المقيد الذي يكون أدبار الصلوات. حتى ولو رغب الإنسان أن يكبر في غير أدبار الصلوات فهو على خير إن شاء الله. كانت منى كما في حديث عمر وحديث عثمان كانت تضج بالتكبير، وليس فقط بعد الصلوات. نعم هو بعد الصلوات هذا هو المؤكد، لكن لو أراد الإنسان يكبر ما بين الصلوات في ليل أو نهار فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق، ومعها يوم عيد الأضحى ولا شك، وأفضلها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. ومن ذكر الله جل وعلا التكبير على ما ذكره أهل العلم، إما بتثليث التكبير والتثنية بعد ذلك، أو التثنية والتثنية، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يعني التثليث والتثنية، أو التثنية والتثنية، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فالمهم يجب الحقيقة أن يعظم هذا اليوم، هذا يوم عظيم، هذا من أيام الله تبارك وتعالى، وهو أفضل الأيام المعدودات. الأيام المعدودات التي جاء ذكرها في سورة البقرة، واذكروا الله في أيام المعدودات، أفضلها وأعظمها هو يوم الحج الأكبر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين والعمل بالكتاب والسنة.
1: اللهم آمين. نعم. حياكم الله فضيلة الدكتور، وتقبل الله منا منك صالح الأعمال. نعم. دعنا نتحدث عن أبرز فضائل هذا اليوم، يوم النحر.
0: الحمد لله، من أبرز فضائل هذا اليوم أن معظم أعمال الحج تكون في هذا اليوم، فهذا مما يدل على شرفه وعلى فضله. معظم أعمال الحج تكون في هذا اليوم، فلا مثلا فلا يمكن أن يعمل شيء منها قبل هذا اليوم، مثل رمي جمرة العقبة، عندنا الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، الطواف إلى غير ذلك. هذا يدل على شرف هذا اليوم، أن معظم أعمال الحج لا تكون ابتداء إلا في هذا اليوم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله جل وعلا وصفه بأنه الأكبر، يوم الحج الأكبر، فلا شرف ولا أعظم من وصف الله جل وعلا لهذا اليوم بالذات أنه الأكبر، فلا أكبر من هذا اليوم. وصدق الله عز وجل وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. فماذا نقول بعد كلمة الأكبر؟ وهذه الأكبر كما هو معلوم في اللغة هي صيغة تفضيل، فمعناه أنه لا أكبر من هذا اليوم. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في ذلك اليوم بالعبادة وبذكر الله سبحانه وتعالى، يعني من يعني منذ وصل إلى منى بعد صلاة الفجر وهو في طاعات وفي عبادات، ما توقف عليه الصلاة والسلام. يعني جاء ورمى جمرة العقبة بذل وبخشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى، عبادة وقربة، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. ثم ذهب عليه الصلاة والسلام ونحر هديه 100 من الإبل، وهذا من جوده ومن كرمه صلى الله عليه وسلم. نحر 63 بيده الشريفة، وجعل 37 لعلي رضي الله عنه. هذه أخذت ولا شك وقتا في ذبحها وسلخها وطبخها، أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، تصدق وأهدى، وجاء الصحابة وأكلوا منها.

0: هذا جود وكرم، ولم يكن أحد أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا حلق رأسه، وهذا بدأ بشقه الأيمن ثم الشق الأيسر، والذي حلقه هو أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه. هذا عمل. ثم وزع شعره لبركته بين الصحابة رضي الله عنهم. هذا كلها أعمال. ثم بعد ذلك ذهب صلى الله عليه وسلم إلى البيت فطاف به سبعا، ثم سعى عليه الصلاة والسلام، ثم عاد. اختلف عاد أهل العلم هل صلى الظهر في مكة أم صلىها في ميناء. الراجع عند أهل العلم أنه صلىها في ميناء. فهذا يوم عظيم، يوم عمل، يوم نشاط، يوم عبادة. ثم بقي صلى الله عليه وسلم في ميناء. ما هو معناه بقي وأخلد إلى الراحة؟ لا، بل جلس عليه الصلاة والسلام يفتي الناس، كما في حديث ابن عمر، حديث جابر، حديث ابن مسعود وغيره من الصحابة، وحديث علي رضي الله عنه مجمعين. كل يسأل: يا رسول الله، أنا ذبحت قبل أن أرمي، حلقت قبل كذا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: افعل ولا حرج. فجلس صلى الله عليه وسلم يفتي الناس. صلى ذلك اليوم كل صلاة في وقتها يقصر الرباعية ولا يجمع. جلس عليه الصلاة كل هذا الوقت. هذا يوم عظيم، يوم شريف، ولذلك لا يجوز أن يصام ذلك اليوم، بل ولا حتى أيام التشريق لا تصام، إلا كما جاء في الحديث: إلا لمن لم يجد الهادي. أما يوم عيد الفطر وهو اليوم الأول من شوال، وهذا اليوم هو العاشر من ذي الحجة، لا يجوز صيامهم. هذه أيام شريفة وعظيمة، ويجب علينا أن نلزم فيها شرع الله عز وجل وأن نعرف قدره. الله عز وجل قال: يوم الحج الأكبر. فلا أكبر ولا أعظم من كلام الله سبحانه وتعالى ومن وصف الله عز وجل. ونحن والله الحمد يعني المسلمون، نحن يعني نحسن فيهم الظن، سواء الحجاج وغير الحجاج، أنهم يعظمون هذا اليوم ويستشعرون العبادة فيه. ويسرنا والله ما نرى، كما ذكرتم يعني في حديثكم، هذا التآلف وهذا الترابط وهذا الاجتماع في هذه المشاعر المقدسة. والله الحمد لا نرى والله الحمد لله كل خير، كل محبة، كل تعاون، كل تآلف. والله إنك تجد صور يعني شريفة وعظيمة من المحبة، وكل إنسان يتقرب إلى الله عز وجل. يعني صحيح الالتزام بهذا أمر مطلوب، ولكن أيضا الإنسان يرجو بذلك ما عند الله عز وجل، في حسن خلقه، في حسن تعامله، في مد يده بالخير. حتى القائمون بأعمالهم، سواء يعني من العسكريين أو المدنيين، جزاهم الله خيرا، كلها أعمال والله إنها تذكر فتشكر، ونقول أجرهم على الله عز وجل. كل هذه الأمور تتقرب بها الإنسان، لأن هذا يوم عظيم. فأنا مثلا أنا أتكلم مثلا بكلمة يعني في جواب سؤال فلان، يرتب الحجاج، فلان يركب حاجة، فلان يدل على موقع حملة، إلى هذه كلها أعمال صالحة. الجنة تدخل من أبواب ثمانية، ما هي الجنة تدخل فقط من باب الصلاة أو من باب الجهاد في سبيل الله أو لا. أبواب الجنة مشرعة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، هذا يحتاج إلى فقه في الدين وإلى سعة نظر وشمول في العمل الصالح. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. كما أنه أيضا فيما حديثكم السابق يجب أن تذكر هذه الجهود المشكورة لهذه الدولة، أعزها الله بطاعته ووفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لما يحب ويرضى، في خدمة المسلمين على وجه العموم، وفي خدمة هذه البلاد، وفي خدمة حجاج بيت الله الحرام. والله إنها جهود تذكر فتشكر لهم، جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وزادهم الله عزا وتمكينا وتوفيقا وإعانة، إنه لذلك والقادر عليه.
1: اللهم أمين. جزاكم الله خير شيخنا الكريم، بارك الله فيكم. يعني شيخ حفظكم الله، ذكرت من هذا يوم النحر والأيام القادمة أيام التشريق، ومن الناس من هو حاج ومنهم من هو غير حاج، كيف ممكن للحاج ولغير الحاج أن يستثمر هذه الأيام؟ بقي معنا تقريبا قرب 3 دقائق شيخنا الكريم.
0: أما من حيث استثمار هذه الأيام في طاعة الله عز وجل، فهذا يحتاج إلى أمور. أولا دعاء الله عز وجل، أن العبد يسأل الله التوفيق للطاعة، فالمنة والفضل والهداية من الله عز وجل. الإنسان قد يكون بعض الأحيان يعني يحرص على الخير لكنه يحرم، والسبب هو عدم توفيق الله جل وعلا له. فالمنة والهداية من الله سبحانه وتعالى: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الأمر الثاني، أن الإنسان يستشعر نعمة الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهذا الوقت، وأي وقت، هذا ليس أي وقت، بل هو وقت عظيم شريف أمرنا بذكر الله عز وجل فيه وفي تقديسه والعناية به. الأمر الثالث أن نلزم أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن نقرأ، يجب الإنسان أن يتفقه في دينه، أن يعرف ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل الصحابة، ماذا كانوا يجتهدون، فهم الأسوة والقدوة لنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أن نلزم الكتاب والسنة، كل إنسان حزب من القرآن، ذكر الأوراد يعتني بها. ما كان من تقصير في الأعوام الماضية الإنسان يستدركه الآن في هذه الحال. الأمر الخامس الصحبة الطيبة، كما جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: يا أبا سعيد، من أصاحب؟ قال: صاحب من إذا رأيته ذكرك الله عز وجل. بعض الناس يا أخي بدون لو ما يعطي محاضرة أو كلمة، مجرد رؤية ما شاء الله بسمته، بهديه، بلزوم السنة، بعفة لسانه وعدم الخوض في حرام أو فيما لا يعنيه أيضا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. كل هذه الأمور ولا شك بعد توفيق الله معينة لاستثمار هذا الوقت، سواء لحجاج بيت الله الحرام كما ذكرتم أو لغير الحجاج. نسأل الله جل وعلا الجميع القبول والتوفيق.
1: اللهم آمين. شكر الله لكم شيخنا الكريم، وبارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ الأستاذ.
0: وأنا والله أيضا أشكركم يعني على يعني استضافتي ويعني مشاركتي معكم، وأفيدكم أيضا أنه لله الحمد صار لي أيضا دروس في المسجد الحرام،
1: ما شاء الله،
0: فصار الآن للمشاركة الآن في إن شاء الله يعني اليوم الثاني عشر عندي درس
1: في المسجد الحرام
0: في مكة. بيت الله الحرام أيضا.
1: إحنا نحضر دروسكم في المسجد النبوي، لكن هذه يمكن الآن في المسجد الحرام، ما شاء الله تبارك الله.
0: أي الله الحمد، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وشكر الله لقيادتنا، أعزهم الله ووفقهم وأعانهم. نسأل الله جل وعلا لي ولكم القبول والتوفيق، وأيضا لإذاعتنا، ده أنا ابن الإذاعة ومن من أسرة الإذاعة،
1: أنت من شيوخ الإذاعة
0: شيخنا إذاعة الإسلام أو في غيرها، والله الحمد هذا شرف لي وخير أنني يعني أشارك بما أستطيع، فجزاكم الله خير الجزاء أن يعني أتحتم لي الفرصة في هذا اللقاء المبارك.
1: الشكر لكم شيخنا الكريم، بارك الله فيكم، يعني تفضلتم علينا بهذا الوقت بهذا الحديث الطيب المبارك، فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور بدر بن ناصر بدر المدرس في المسجد الحرام والمسجد النبوي. نسأل لكم التوفيق والتسديد والعون شيخنا المبارك، وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل.

أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن الحجيج صالح الأعمال الآن إلى رحاب الطاهرة لرفع أذان صلاة العصر.

0: لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا مستمعينا الكرام رفعنا لكم أذان صلاة العصر حيا على الهواء من جنبات بيت الله المحرم بمكة المكرمة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن الحجيج صالح الأعمال، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. عدنا معكم من جديد في هذه التغطية الخاصة وفي هذا البث المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية. نحن نتحدث هنا عن هذه الأيام الفاضلة، عن هذا اليوم، اليوم الكبير، يوم الحج، يوم العيد الأكبر، يوم الأعمال الكثيرة التي تجتمع على الحاج، اليوم الذي بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أعظم، إن لم يكن أعظم الأيام على الإطلاق، هذا اليوم العظيم المبارك. وحتى لغير الحاج الذين عيدوا وضحوا وأراقوا هذه دماء الله تبارك وتعالى في أضاحيهم ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى وتكفيرا لسيئاتهم وإحياء لسنة إبراهيم عليه السلام، وفديناه بذبح عظيم. نحن معكم أيها الكرام في هذه التغطية المشتركة وفي هذا الموسم العظيم الذي نحفل فيه ونعتز به كثيرا هنا في المملكة العربية السعودية، أن نفتح أيدينا وقلوبنا وبيوتنا كلها لضيوف الرحمن. هذه المهمة التي نراها مهمة تشريفية وتكليفية علينا، نعتز بها ونسأل الله أن يوفقنا على أن نقوم بها على أكمل وجه، قيادة وشعبا وجهاتا، كلنا نتكاتف في هذه المهمة الكبيرة في كل سنة لتخرج لكم بهذه الحلة الطيبة، وحتى نشرف بخدمة الحجاج. وربما كثيرا من تحدث عن اللقب الذي يسعد به حاكم وملك هذه الأرض الطيبة المباركة وفقه الله بأن يكون ما يسمى به قبل اسمه خادم الحرمين الشريفين. ولو تأملت هذه العبارات الدقيقة التي جرى عليها إخوانه من قبله رحمهم الله تبارك وتعالى، فكرة أن يسمي قائد دولة خادم الحرمين الشريفين بكل ما تعنيه من شرف، وبكل ما تعنيه من تكليف، وبكل ما تعنيه من اعتزاز بهذا الدور الكبير الذي نقوم به، فنحن شرفنا أن نكون خداما لهذين البيتين الشريفين. ونسأل الله أن يوفقنا وأن يعيننا على هذه المهمة العظيمة.
1: تسميها هي يعني ليست مجرد تسمية فقط بخادم الحرمين الشريفين، هي فعلا نراه واقعا ولله الحمد في هذين البيتين العظيمين وهذين الحرمين الشريفين. هناك خدمة لهما وخدمة تقدم لقاصديهما، خدمات عظيمة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين من يقوم بهذه الأمور العظيمة، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى وسمو عهده الأمين. وأيضا يعني نزف إليهم يعني أصدق التهاني والتبركات بهذا العيد المبارك، عيد الأضحى. فكل عام وهم والمسلمون جميعا بخير وصحة وعافية.

والعافية، وكل عام وبلادنا وبلاد المسلمين في أمن وأمان ورخاء واستقرار، وكل عام والمسلمون جميعا وقلوبهم مؤتلفة ومتحابة مترابطة كما نراه في هذا المشهد العظيم من حجاج بيت الله الحرام. فهم رغم اختلاف جنسياتهم واختلاف ألوانهم واختلاف لغاتهم إلا أنهم يرتدون زيا واحدا ويقصدون ربا واحدا ويتوجهون لقبلة واحدة ويدعون ربا واحدا، يطلبون رضاه ويطلبون جنته ويطلبون ما عنده جل وعلا. فهذا المشهد الإيماني العظيم يعني يبهج ويثلج الصدر ويذكر بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما جاء إلى المدينة فآخى بين المهاجرين والأنصار، ويذكر بقول ربنا جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، فكلهم إخوة مهما اختلفت لغاتهم وأجناسهم وبلدانهم، إلا أنهم إخوة دين بيننا والله الحمد، أخوة عظيمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى يديم علينا هذا الأمن والأمان والأخوة والإئتلاف بين المسلمين، ونسأل الله يتقبل من المسلمين في هذا اليوم العظيم يوم النحر مثل ما أشرت قبل شوي يعني بتركي. هذا اليوم فيه فضائل عظيمة مثل ما ذكر ضيفنا الكريم جزاه الله خير. بالنسبة للحاج فهم ربما الآن قد قاموا يعني عامة الأعمال التي يقومون بها، وهي رمي الجمار والحلق وذبح الهدي، وربما بعضهم طاف وبعضهم ربما أيضا يؤخر الطواف اليوم غدا أو مثلا مع الوداع. وأيضا غير الحاج هو تقرب الناس ولله الحمد وصلوا صلاة العيد ثم نحروا ضحاياهم فائتمروا وامتثلوا قول الله فصل لربك وانحر، وهذه الصلاة لله والنحر له جل وعلا. ويعني الفرح وإظهار السرور والغبطة بهذا العيد هو من تعظيم شعائر الله، وتعظيم شعائر الله من تعظيم من عظمها جل وعلا سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى يديم علينا ما نحن فيه من خير وأمن وسلام وسائر بلاد المسلمين. نحن معكم مستمعينا الكرام في هذا البث الإذاعي المشترك عبر إذاعات المملكة العربية السعودية، ويعني ولله الحمد نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد.

0: مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، نسعد بأن ينضم معنا الدكتورة سمية بنت عزة شرف، مستشار رئيس جامعة أم القرى للاتصال المؤسسي والشؤون الإعلامية. السلام عليكم ومساك الله بالخير.
1: أهلا وسهلا، مساكم الله بالنور والسرور. يا هلا،
0: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: اللهم آمين يا رب أجمعين.
0: الله يرضى عليك. يمكن من الجهات اللي يقل الحديث عن مشاركتها في جهود الحج الجامعات، ولكن هنا نجد فيه اهتمام وفي دور بارز لإحدى جامعاتنا الغالية العزيزة، جامعة المكية، جامعة أم القرى. وخلينا في البداية نعرف ما هي مساهمتكم، ما هي مساهمة الجامعة في الحج؟
1: بداية نشكر لكم اهتمامكم بتسليط الضوء لمساهمات الجامعات السعودية، وهي فعلا موجودة اليوم في الميدان في خدمات منظومة الحج والعمرة. وفضل الله عز وجل نشهد تكامل جميل بين القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية في خدمة ضيوف الرحمن هذا الموسم. مشهد جميل نقلته يعني وسائل الإعلام المرئية والمسموع اليوم من صعيد عرفات بيوم أمس، وكان يعني مشهد تكسوه العظمة والفخر والاعتزاز بهذه الخدمة التي شرفنا الله عز وجل بها دونا عن دول العالم. طبعا اليوم جامعة أم القرى هي أعرق الجامعات السعودية، وأتكلم من ناحية تأسيس ونشأة هذه الجامعة والتي نشأت عام 1309.

0: وستون بنشأة كلية الشريعة بأمر من الملك عبد العزيز رحمه الله. ومنذ ذلك الوقت والجامعة تتوالى إنشاء الكليات إلى أن طبعا سميت بجامعة أم القرى رسميا عام 1401. وكان من هذه الانطلاقة وجود عمادات ومعاهد وكليات معنية بخدمة ضيوف الرحمن. وعندما حدثت الجامعة خطتها الاستراتيجية عام 2022 كان أحد أهم مستهدفاتها وبرامجها هو برنامج يرتبط بخدمة ضيوف الرحمن وبالمساهمة اليوم التعليمية والبحثية والمجتمعية في هذا السياق. وبذلك تصبح الجامعة أم القرى اليوم هي أكثر الجامعات السعودية إسهاما بحكم موقعها الاستراتيجي في مكة المكرمة وبالقرب من المشاعر المقدسة، وأيضا بحكم ما تقدمه اليوم من معاهدها المتخصصة ومن كلياتها من خدمات مختلفة ومتنوعة بحثية وتعليمية ومجتمعية وإثرائية، لأن يظهر اليوم الرضا لدى الحجاج عن هذه المنظومة وتكون الجامعة جزء من هذه الخدمات التي قدمت لهم في موسم حج هذا العام وفي الأعوام المقبلة بإذن الله.
1: جميل، الله يعطيكم العافية دكتورة. وش دور الجامعة البحثي والميداني يعني؟
0: طبعا انطلق من كون أن الجامعة تحظى بوجود معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة. هذا المعهد هو معهد استشاري معني وذراع يعني علمي معروف ويعني تعليمي مؤدي إلى كثير من الأبحاث في ميدان طبعا الحج والعمرة. وطبعا هذا المعهد اليوم يقدم 16 دراسة استشارية بحثية في مجال طبعا خدمة ضيوف الرحمن، منها دراسات طبعا معنية بالنقل وأيضا دراسات أخرى معنية بتوظيف التقنية، وهي شريك طبعا للقطاع الحكومي وللجهات الأمنية في تقديم العديد من الدراسات التي طبعا وظف فيها ما يقارب 20 باحث وباحثة وأكثر من 400 جامع معلومات في مكة المكرمة، في المشاعر المقدسة، في المدينة المنورة، تخدم مجالات البيئة، الصحة، العمران، الهندسة، بالإضافة إلى توظيف التقنية كما أسلفت وإلقاء الضوء على قياس رضا هذه الخدمات لدى طبعا حجاج بيت الله الحرام.
1: جميل، الله يعطيكم العافية. كيف تدعم الجامعة خدمة الحجاج؟
0: طبعا اليوم الجامعة يعني أبدأ من حيث انتهيت، نحن نسعى إلى أن نحقق نسب عالية من الرضا لدى ضيوف الرحمن سواء كان في موسم العمرة أو في موسم الحج، ومن خلال هذا الهدف السامي الذي تشترك فيه كافة قطاعات الدولة وقيادتنا الرشيدة نعمل بشكل متزامن أيضا على تقديم خدمات استشارية. في اليوم مثلا خدمة الترجمة التي وضحنا فيها أكثر من 50 لغة على طبعا مستوى لغات العالم من خلال تقديم إرشادات لتسهيل رحلة المناسك للحجاج وأيضا للمعتمرين، أيضا من خلال ترجمة الخطب والإرشادات المكانية اليوم في الحرم المكي الشريف وأيضا الحرم النبوي الشريف، بالإضافة إلى جلسات إثرائية وإرشادية قدمها معهد خادم الحرمين الشريفين طبعا لقياس الرضا بلغات متنوعة، بالإضافة إلى معهد البحوث والدراسات وخدمات استشارية ومعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. كان لدينا أيضا هذا العام مبادرة وهي طبعا الواجهة الثقافية لجامعة أم القرى والتي تعرض المجموعات المتحفية المملوكة لجامعة أم القرى من خلال 5600 قطعة متنوعة، بالإضافة إلى 21,000 مخطوط. زارنا ما يقارب 15,000 حاج اليوم طبعا من خلال هذه الزيارة تعرفوا على المعالم الإثرائية وآثار المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القطع النادرة الموجودة التي تحكي تراث مكة المكرمة وطبيعتها البيئية والعمرانية، بالإضافة إلى قدم لهم طبعا رحلات افتراضية بتوظيف طبعا تقنية الواقع الانغماسي وهي يعني تقنية تتعدى الواقع المعزز، بتقديم رحلة إثرائية للمشاعر المقدسة وللحرمين الشريفين من خلال طبعا تجربة تقنية تقدم لهم أثناء زيارتهم للواجهة الثقافية. إلى جانب طبعا الجلسات الإرشادية والتدريبية التي قدمت لهم أيضا. وبذلك الحمد لله نحن دربنا وأرشدنا الحجاج، وقبلهم كنا نعمل على تدريب طبعا العاملين في هذا القطاع. تجاوز عدد المستفيدين من التدريب ما يقارب 36

0: ألف مستفيد من التدريب المقدم لتأهيل وإرشاد العاملين في خدمة ضيوف الرحمن بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة من قبل معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية.
1: جميل. الله يعطيكم العافية وبارك في جهودكم. الدكتورة سمية بنت عزة شرف، مستشار رئيس جامعة أم القرى للاتصال المؤسسي والشؤون الإعلامية، شكرا جزيلا لكم.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا التكبير وهذا التعظيم لله جل وعلا هو شعار هذه الأيام الطيبة المباركة، والتكبير المطلق كما يقول العلماء هو مستمر حتى آخر أيام التشريق، وكذلك يضاف إليه في هذه الأيام للحاج ولغير الحاج التكبير المقيد الذي هو أدبار الصلوات حتى أيضا يوم عصر 13 من ذي الحجة اللي هو آخر أيام التشريق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن هذه الأيام أنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فينبغي الإنسان أن يأتمر بأمر ربنا سبحانه وتعالى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما يأكل ويشرب ويهنأ ويسعد ويسر ويصل رحمه ويبر والديه ويفعل الخير في هذه الأيام، يحتسب ويتذكر أن هذا مما أباحه الله بل شرعه الله جل وعلا وحرم الصيام في هذه الأيام كما أشار قبل قليل ضيفنا الكريم جزاه الله خير. فنأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، نصوم حينما يقول صوموا ونفطر حينما يقول أفطروا، لا ليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، لكن ينبغي الإنسان أنه حينما يأكل ويشرب ويسر يتذكر أن هذا من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، ولا ينسى أيضا الجانب الآخر من هذا الحديث وهو كثرة ذكر الله جل وعلا. ففي هذه الأيام يكثر الحاج وغير الحاج من ذكر الله، فيكبر ويهلل ويسبح ويذكر الأذكار الموظفة كأذكار الصباح والمساء وأذكار الدخول والخروج واللباس ونحو ذلك، وكذلك الأذكار المطلقة التي يقولها المسلم في كل وقت كالتكبير الذي استمعنا إليه وكقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. نحن نرى وإياكم هذه المشاهد إن كنتم ترون سواء في قناة القرآن الكريم أو حتى في القنوات السعودية والإخبارية وغيرها التي تتشارك وتتكامل في نقل الصورة الحية لرحلة الحج ولرحلة الحجيج من خلال المواجيز والنشرات والبرامج واللقاءات والتغطيات المباشرة والحية واللقاءات المباشرة أيضا مع الحجيج من أرض المشاعر من هناك. هذه الصور كلها تعطيك تصورا واضحا عن تجربة الحاج وعما يمر به وعما يشاهده من هذه الخدمات. نسمع كثيرا عبارة منظومة متكاملة من الخدمات، وهي بلا شك كذلك. عدد المشاركين من كافة الجهات سواء الأمنية أو الصحية أو غيرها من القطاعات، كما تعلمون عشرات القطاعات مشاركة، تجاوز 441,000 مشارك، سواء من عسكريين أو مدنيين أو من قطاع ثالث أو من كشافة أو من غيرهم. كل هؤلاء وهذا العدد الكبير، عشرات الآلاف بل وصلوا إلى مئات الآلاف، كلهم على قلب رجل واحد وبيد واحدة تتكاتف مع الحجاج لتكون هذه المنظومة سلسة، لتكون هذه المنظومة مريحة، لينعموا بهذه الخدمات بالشكل الصحيح. الحقيقة أن لو أردنا أن نسلط الضوء على كل جانب من الجوانب المشاركة والتي تساهم بشكل مباشر في خدماتها للحجاج ربما لا يسعنا المجال، ولكن لعلنا نشير خلال ثنايا هذا البث الحي إلى بعض ما يحسن بنا وما يجدر بنا ألا يفوتنا. ومن لعل من أهمها بلا شك هي المنظومة الصحية والجانب الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة وغيرها من القطاعات المشاركة في الجانب الصحي. نحن لدينا أرقام الحقيقة نشرف بها كثيرا ونسعد بها كثيرا، وشايفين كيف تقدم الخدمة الصحية بشكل عام للحجاج. احنا وصلنا إلى تقريبا غرف عمليات مصغرة متنقلة، وصلنا إلى مرحلة أن الأشعة إذا احتاجها الحاج ستصل حتى مخيمة، وصلنا إلى مرحلة أن يعني الاستجابة السريعة تصل في بعض الأحيان إلى 3 دقائق أو ربما أقل. وصلنا إلى أرقام كبيرة تنشرها وزارة الصحة، والأهم من ذلك الحقيقة أن طوال السنوات الأخيرة عملت وزارة الصحة على الجانب الوقائي، على الجانب التوعوي، على الجانب التثقيفي. والحقيقة يعني لا يمكن أن يكون هناك حاج لا يتابع أو لا يحسن به أن يغفل عن متابعة منشورات وزارة الصحة، سواء عبر حسابهم على منصة إكس أو من حتى من خلال الرسائل التي أصبح يرسلونها بشكل مباشر إلى الحجيج. بطاقة الحاج الصحية، معرفة حتى تاريخه المرضي موجود لدى وزارة الصحة، الخدمات الوقائية التي أصبح يركزون عليها بشكل أكبر. وزارة الصحة ليست فقط إسعافية، ليست فقط ردات فعل، وإنما تشارك بشكل كبير في الجانب الوقائي، بل إن خصوصا أتابع أرقامهم هذه السنة أغلب خدماتهم وقائية. يعني عندهم يعني مثلا إلى آخر رقم وزارة الصحة قدمت أكثر من 1,009,000 أو 90,000 خدمة صحية، 292,000 منها هي خدمات وقائية، يعني تقريبا قرابة نقول 20% أو أكثر، لا والله يمكن 30% تقريبا من جهودهم كلها خدمات وقائية. عندهم قرابة 4,500 مراجع للعيادات الخارجية، عندهم أيضا أكثر من 28,000 مراجع لأقسام الطوارئ، 41,000 مستفيد من خدمات المراكز الصحية والرعاية العاجلة. وهذا ربما أيضا أبو إبراهيم لو تتذكر المشاهد في الحج وتستغرب الحقيقة، يعني كم مستشفى في المشاعر، كم مركز صحي في المشاعر؟ أنت ما يمديك يعني ممكن تمشي 5 دقائق 7 دقائق إلا وترى على يمينك مستشفى أو على يمينك مركز صحي أو على يمينك الهلال الأحمر بانتشار كبير وواسع في المشاعر، ولعل هذا اللي يفسر أيضا سرعة الاستجابة في الحالات الطارئة. الحقيقة جهود مباركة، وما زال الحجيج موجودين، نذكرهم بمتابعة المنشورات الصحية، دائما يركزون وزارة الصحة الإجهاد الحراري. أشوف من أواخر منشوراتهم أنه إذا تجنبت أنك تتعرض للشمس من الساعة 11 ضحا وحتى الساعة 4 مساء فأنت بإذن الله يعني لن يصيبك مكروه، لكن للأسف أنه في كثير من الحجاج يخرج بدون أي وقاية، بدون مظلة، بدون يعني ما يأخذ وقايته من تعرض للشمس القوية، وهذا ربما اللي يسبب لهم ضربة الشمس أو غيره. نسأل الله أن يحفظ الحجيج وأن يتقبل منهم وأن يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين.
1: اللهم

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أهلا ومرحبا بكم مستمعي إذاعة القرآن الكريم، مستمعي إذاعات المملكة العربية السعودية، حياكم الله وإياكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم عبر هذا البث الإذاعي المشترك. مستمعي الكرام، الآن معنا ما شاء الله من الأخ مفد الإذاعة الزميل فيصل قحطاني. فيصل السلام عليكم ورحمة الله.
1: الصوت ضعيف جدا، يعني ما أسمع الصوت عندكم بشكل واضح، يبدو أنه شبكة أو شيء آخر من الاتصالات. لو تعاود الاتصال في مرة أخرى بعد لحظات يكون أفضل. الصوت الذي يفني منكم ضعيف جدا.
0: طيب طيب بإذن الله، إذا إن شاء الله سيكون معنا الزميل فيصل قحطاني من الميدان إن شاء الله بعد قليل، ويعني يطلعنا على الصورة التي يعيشها الآن في يعني في مكانه، حيث يكون الحجاج ولله الحمد في هذه المشاعر الطيبة المباركة المقدسة. فبعد قليل إن شاء الله سنتواصل مع الزميل فيصل القحطاني بمشيئة الله تعالى. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذا البث الإذاعي المشترك من إذاعات المملكة العربية السعودية، نحييكم ورحبكم من جديد، ونسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. يعني كان قبل قليل كلام زميلي سلطان الله يعطيه العافية، كلام جميل جدا ما يتعلق بعدد العاملين من القطاعات كافة لخدمة الحجاج، ويمكن شد انتباهي ما ذكر زميلي سلطان أن يعني عددهم أكثر من 400,000، وأنت إذا قارنته بعدد الحجاج تقريبا عدد الحجاج كما بين في الإحصاءات أنه قريبا من 1,700,000. يعني نستطيع أن نقول تقريبا لكل 4 حجاج لهم من يخدمهم، يعني ربع الربع هذا العدد من الحجاج هو موجودون لخدمة الحجاج ولتقديم كافة الخدمات المختلفة لهم، سواء كانت خدمات أمنية أو خدمات صحية أو خدمات توعوية وإرشادية أو خدمات كثيرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين خير الجزاء. نعود مع زميل فيصل قحطاني. زميل فيصل السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله وحياكم الله جميعا، ونسأل الله سبحانه تقبل منا ومنكم.
1: اللهم أمين، ويتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يؤدوا مناسكهم، وهم بالتأكيد ينعمون بهذه النعمة الكبيرة في أداء فريضة حج هذا العام 1447 هجرية. نحن بالتأكيد في مشعر منى، نتجول في طرقات المشعر، أمامي قطار المشاعر وخلفي منشأة جسر الجمرات، أشاهد حجاج بيت الله الحرام، البعض منهم يتجه الآن إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، وقبل ذلك قد رمى حجاج بيت الله الحرام جمرة العقبة الكبرى وأدوا هذه المناسك في هذا اليوم العظيم، يوم النحر، يوم الهدي، هذا اليوم الذي هو عيد للمسلمين جميعا، عيد الأضحى المبارك. دعوني ألتقي بأحد الحجاج من الإخوة المصريين يحدثنا عن أداء المناسك في هذا اليوم المبارك، يوم العاشر من ذي الحجة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة الواحد يعني بيوصف الموضوع، مش بيلاقي كلام يوصف بيه مشاعره بيوم عظيم زي ده وهذه الأيام المباركة. شكرا لكل اللي قام على هذا اليوم حقيقة لتيسير أمورنا، لأنه أنا حضرت للحج ب 2019، وكان العدد كمان كان كبير في 2019 على ما أذكر، كان أكثر من 2.5 مليون حاج. فأن تتحكم المملكة والأجهزة الشرطية بكل هذا العدد بشكل

0: ميسر وان تيسر لهم التوافد لاداء المناسك فهو امر غايه في العظمه في حقيقه الامر. رساله شكر بامانه بدون اي مبالغه لكل من قام على هذه العمليه من قبل ان ناتي من المطار حتى ان نغادر في حقيقه والله بدون اي مجامله. كل مكان في مساعدة بتتقدم لنا وكل خطوة بنتحرك فيها في مبردات موجودة بكل مكان، في خدمات ميسرة لنا، الأجهزة الشرطية تتعاون معنا في وصف الأماكن وفي كل مكان. ففي الحقيقة يعجز الإنسان عن أنه هو يوصف المشاعر ده، لأنه بيت الله الحرام هو أمانة، أمانة ربنا وضعها في رقبة هذا البلد، وأعتقد أنه ربنا كان لا يمكن يوضع أمانته إلا لمن هم يستحقوا أن يحملوا هذه الأمانة، وهم على قدر هذا الجهد وهذا الحمل، لأنه حمل ثقيل أن تحمل أمانة بيت الله الحرام بحجاج بيت الله الحرام حتى تقوم الساعة. وأعتقد أن المملكة أثبتت أنه عندها من القدرة ما يمكن أن تقدمه كل عام. في 2019 حين قدمت كان فقط من 6 أو 7 سنوات، لأن أجد اختلاف رهيب في التوسعات الطرق، عدد الكباري والجسور التي انشأت في مزدلفة، أيضا طرق حديدة انشأت يسرت لنا الأمر بعد أن كانت ممرات ترابية. في كل لحظة بجد اختلاف كان مختلف عن الحج اللي أديته في 2019 إن شاء الله، ولهذا شكر من القلب والله من باسمي على الأقل وباسم كل حاج لما لكل من يقوم على خدمة هذا البيت، وأيضا لأهل مكة الذين يتطوعون لمساعدتنا في الطرقان ويزعون علينا المبردات في كل خطوة. يعجز أي كلام في الحقيقة عن وصف التقدير اللي يستحقه أهل هذا البلد.
1: حدثنا أيضا عن رمي جمرة العقبة الكبرى وأداء هذا النسك العظيم من ضمن مناسك الحج بالتأكيد، كيف كانت رمي الجمار؟ حدثنا عن المشاهد الإيمانية التي شاهدتها، حدثنا كيف كانت حركة الحجيج وتدفق الحجيج على جمرة العقبة الكبرى، كيف كانت الصورة؟ صفها لنا.
0: الحمد لله بفضله بعد ما وفدنا من مزدلفة توجهنا لأداء رمية العقبة، كانت ميسرة الحمد لله ومليئة بالمشاعر الإيمانية من حجاج بيت الله الحرام، وهم يؤدون أحد أهم أركان المناسك على رمزيتها، ولكنها تمثل ركن أهم من يعلن فيه المسلمين عداوتهم العلنية للشيطان وتبرؤهم من كل أفعاله ومن كل ما تحدى به الإنسان منذ أن خلق الله آدم عليه السلام. فهي خطوة رمزية لكنها تجلب الإيمان داخل كل إنسان وتعلن بشكل علني وبشكل واضح وصريح أننا في رحاب الله وأننا نعلن تبرؤنا وعداوتنا من أفعال الشيطان ومنه. والحمد لله تمت في سهولة ويسر وأديناها بشكل ممتاز على جسر الجمرات، وعدنا بعدها إلى مخيماتنا في سلام الحمد لله.
1: بصراحة نشكرك ونتمنى لك حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور، وأن تعود إلى مصر الشقيقة وأنت بصحة وعافية، وتحكي لأهلك ولإخوانك ولأصدقائك كذلك عن هذه الرحلة الإيمانية، كيف كانت وكيف كانت المشاعر الإيمانية الجياشة والفياضة التي أحسست بها وعشتها بجميع تفاصيلها.
0: الحمد لله، ونسأل الله أن يتقبلها منا، ونسأل الله أن يجازي كل من ساعدنا خيرا في هذا البلد، وإن شاء الله نعود سالمين كما أتينا سالمين في هذا البلد الذي دعا له الله أن يكون أمنا، وسيظل أمنا إن شاء الله.
1: هذا ما كل ما لدي، أعود إلى الزملاء في الاستوديو.
2: شكرا للزميل فيصل قحطاني الله يعطيه العافية الذي وافانا بهذه التغطية الميدانية من مشاعر منى، فشكرا لزميل فيصل. وما زلنا معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعات المملكة العربية السعودية في هذا النقل الإذاعي المشترك، نحييكم ونرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام. هذه تحية مني محدثكم سبيت إبراهيم سبيت ومن زميل سلطان بن ربيع ربيع. ما زلنا معكم إن شاء الله مستمرين في هذه التغطية وفي هذا البث الإذاعي المشترك حتى الساعة 6 بمشيئة الله تعالى
3: بإذن الله تعالى.

0: حياكم الله من جديد، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، من العائدين ومن الفائزين. يسعدنا بأن ينضم معنا الآن المهندس إبراهيم بن عبد الله الحسيني، الرئيس التنفيذي منصة إحسان. السلام عليكم ومساك الله بالخير.
1: عليكم السلام، مساكم الله بالخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح العمل، والعيد مبارك عليكم.
0: الله يحييك، يتقبل منا ومنك يا رب العالمين، عاد علينا وعليك بالصحة والعافية. حياك الله بشمهندس، وعلى منصة إحسان يعني ما نقول إلا قواكم الله وبيض الله وجيهكم، خصوصا في مثل هذه المواسم اللي بلا شك يكون فيها العمل أكثر ومضاعف، ودائما هي منصة نرفع روسنا بها، منصة آمنة لبذل الخير والإحسان، وعكس صورة جميلة ورائعة لهذا الشعب ولهذه الحكومة. وش أبرز الأرقام والإحصاءات لمبادرات الأضاحي وما يتعلق بهذا الموسم والكفالات خلال هذا الموسم؟
1: شكرا لتحت هذه الفرصة في يوم العيد، وأسأل الله عز وجل أن يجزي المحسنين الأجر والمثوبة. منصة إحسان في عشرة الحجة تشهد إقبالا من المحسنين وتنافسا في الخير والعطاء، ولا سيما في الفرص الموسمية وفي برنامج الأضاحي وكذلك الهدي وغيرها من البرامج التي يحرص أهل الخير والإحسان في البدل فيها في يوم عرفة، على وجه الخصوص مثل مشروع الوقف، وهو أحد أكبر المشاريع الذي شهد إقبالا يوم أمس يوم عرفة، ومساهمات متنوعة، وتعد التبرعات في يوم عرفة هي أعلى التبرعات التي ترد على المنصة على وجه السنة كاملة. وكما أن الهدي والأضاحي وهذه البرامج شهدت أكثر من 90,000 عملية تبرع وطلب، وبحمد الله وتوفيقه بدعم القيادة والدولة لهذه المنصة سخرت الإمكانيات والتقنية والبيانات لتيسير التبرع وسهولته عبر جوال في ثواني معدودة، يمكن الوقف ويمكن الأضحية ويمكن الهدي ويمكن كذلك المساهمة في مشاريع متنوعة سواء صحية أو تعليمية أو اجتماعية عبر شركاء المنصة من الجمعيات المعتمدة والمحوكمة والتي يتم متابعة تنفيذها لهذه المشاريع والبرامج. فمنصة إحسان هذا التبرع يعد نقطة الانطلاق، ويأتي بعده الكثير من عمليات المتابعة والتحقق لحين وصول هذه التبرعات إلى مستحقيها.
0: ما شاء الله تبارك الله، الحقيقة يعني هذه السلاسة اللي أشرت لها، ولا يعني خلينا أقول لك حتى مسألة فكرة تبسيط الخطوات، تبسيط الإجراءات، شيء يعني تشكرون عليه الصراحة. طيب كيف تواصل إحسان خدمات الأضاحي حتى ثالث يوم العيد، حتى آخر الوقت اللي مسموح به شرعا أنه الإنسان يضحي؟
1: الحمد لله، اليوم برنامج الأضاحي وكذلك ما يتبع من منتجات كالعقيقة وغيرها من الصدقات هي برامج نحرص على أن تكون متوافرة ومستمرة طوال العام وفي الأوقات الشرعية المخصصة لها. كذلك اليوم التنسيق والتكامل مع مشروع أضاحي تابع الهيئة الملكية بمكة والمشاعر المقدسة، وكذلك التنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للأضاحي في الخارج، وهو اليوم جهود متكاملة متشاركة لتضع هذه الفرصة

0: اهدي في العيد؟
1: هدايا العيد طبعا عبر إحسان تنشط وتلقى إقبالا كبيرا برسائل يبقى أثرها ويدوم نفعها، سواء باختيار مجال معين من الوقف أو رعاية الأيتام أو السقيا، وكذلك مبالغ يسيرة. والحمد لله يعني مجتمعنا يجمع ما بين البذل والعطاء وحب الخير للغير، فهذه فرصة لبرنامج الهدية في إحسان. والحمد لله هذه الرسائل اليوم تشكل يعني رمزية عالية جدا لهذا المجتمع العالي.
0: بلا شك. سعادة المهندس إبراهيم، أنت الرئيس التنفيذي، وش الرسالة اللي تقدمونها لنا للداعمين للمشاركين للمجتمع بشكل عام؟
1: الحمد لله اليوم كما تفضلت في بداية الحديث أن مجتمعنا مجتمع خير ويحب البذل والإحسان والعطاء، وهذا ما نلحظه اليوم عبر عمليات التبرع والإحسان بشكل يومي. تشكل منصة إحسان تبرعات عموم المحسنين فيها 80% من المبالغ اليسيرة من 10 ريالات و20 ريال و50 ريال، هذه المبالغ التي شكلت عمليات التبرع الكبرى للمنصة. والحمد لله في 10 ذي الحجة أكثر من 4000 مشروع تتم بدعم المحسنين، وفي كافة مناطق المملكة عبر أكثر من 1200 جمعية. فأسأل الله أن يجزي لهم الأجر والمثوبة وأن يخلفهم خيرا فيما أعطوه، وهذا الذي يبقى، ونسأله سبحانه أن يتقبل ذلك منهم.
0: آمين آمين. من أراد التواصل مع منصة إحسان، من أراد المشاركة، الاستفسار عن مشروع معين، الدعم، كيف يمكن أن يتواصل معكم؟
1: منصة إحسان تتيح عبر تطبيقها وعبر موقعها الدخول والبحث عن أي مشروع أو فرصة خيرية، وكذلك صفحة البداية تتضمن إضافة أي مقترح يتم متابعته أو طلب يتم المتابعة فيه، ويتم أيضا الإفادة لصاحب المقترح أو الطلب، وكذلك من خلال شركائنا من الجمعيات المعتمدة والتي أعلنت المنصة بياناتهم بشكل متواري.
0: الله يقويكم، وبإذن الله أنتم حتى يعني لعل أيضا سلامنا يصل لكافة طاقم إحسان وفريقك الرائع، ولك بلا شك أنكم بإذن الله مأجورين على هذا، وأنتم باب الخير الكبير الذي من خلاله نشارك في أوجه الخير هذه وقنوات الخير المتعددة. قواكم الله وجزاكم الله خير. شكرا لك سعادة المهندس.
1: شكر الله لكم، وهذا واجب الذي نتشرف به. الله يسلمكم.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مرة وهو في الصلاة قال هذا الذكر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال من القائل؟ فقيل له إنه فلان، فقال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها كلهم يريد أن يكتبها أولا. فهذه من الأذكار العظيمة الطيبة المباركة التي ينبغي الإنسان أن يذكر الله تعالى وأن يكبره، لأن كلمة الله أكبر يقول العلماء هي أعظم مدح لله جل وعلا، وربنا جل وعلا يحب المدح، ما من أحد أحب إليه المدح من الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي للمؤمن دائما الحاج وغير الحاج خاصة في هذه المواسم العظيمة وفي هذه الأيام المباركة أن يكثر من الثناء على الله ومدحه وحمده وشكره وذكر آلائه ونعمائه وأفضاله جل وعلا، والاستغفار من تقصير في حقه والتفريط في جنبه سبحانه وتعالى. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعات المملكة العربية السعودية في هذا النقل والبث الإذاعي المشترك. ولا شك مستمعينا الكرام أن الإنسان حينما يرى حجاج بيت الله الحرام وهم مجتمعون في صعيد واحد وفي مشعر واحد يذكرون الله ويلبون ويتراحمون ويتحابون ويتآخون ويساعد بعضهم بعضا ويلين بعضهم في يدي بعض ويسلم كل منهم على الآخر ويدعو للآخر ويبارك للآخر وينصح الآخر، وهذه هي حياة المسلم دائما. ولذلك من أهم مقاصد هذه العبادة العظيمة هو الائتلاف واجتماع الكلمة ووحدة الصف، وهذا الذي نراه بفضل الله وحمده. ولذلك كان من الأمور التي حثت عليها القيادة هو أن الحج يكون لاجتماع الكلمة، فلا طائفية ولا حزبية في الحج ولا رفع لشعارات غير لا إله إلا الله محمد رسول الله وغير ذلك، فإنما هو الاجتماع الكلمة وتوحيد الله كما قال أن جابر رضي الله عنه فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. ومقاصد الحج أيضا مستمعينا الكرام هو تحقيق التقوى كما قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. وذكر العلماء أن ما سبب نزول هذه الآية هو أن أناسا من أهل اليمن كانوا لا يتزودون للحج، وإنما كانوا يقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله هذه الآية بأن أمرهم بأن يتزودوا، ولكن الأهم أن يكون زادهم هو تقوى الله جل وعلا. فلذلك ينبغي للحاج والمعتمر والزائر وغيرهم من عباد الله أن يحقق هذا المقصد وهو تقوى الله، وهو أمر الله للأولين والآخرين. وكم من آية عظيمة في كتاب الله جل وعلا أمر الله فيها بتقوى الله. والتقوى كما يقول أهل العلم هي أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تخشى الله على نور من الله تخشى عقاب الله جل وعلا، هو الائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه. ولذلك ينبغي للحاج أن يرعها أن يراعي هذا الأمر وأن ينتبه إليه، فيبتعد عن كل ما يخدش صفاء حجه من معصية أو ذنب أو تفريط أو تفويت لصلاة أو حتى مخالفة لأنظمة وتعاليم. ومن شأن هذه الأنظمة والتعاليم أنها يعني تجعل الحج ميسرا سهلا، وهذا مقصد من مقاصد الحج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت بالحنيفية السمحة، وكان عليه الصلاة والسلام في مثل هذا اليوم لا يسأل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، من أجل أن يفعل الناس يعني هذه الشعائر والمشاعر وبراحة وسكينة وطمأنينة. وهذه التعليمات والتنظيمات والتفويج وغير ذلك، وأولها أنه لا حج بلا تصريح كما هو معلوم، كل هذه من الأمور التي تجعل الحج ميسرا سهلا كما نراه لله الحمد الآن، من يراه من الحجاج أمام أعينهم ومن يراه من غير الحجاج في الشاشات، ترون اللهم لك الحمد الانسيابية والطمأنينة والراحة والسكينة والخير العظيم وتآخي الناس وائتلافهم، كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم

0: أيضا بفضل الجهود التي تقوم بها القيادة وعلى رأسها هذه التعليمات المهمة والتنظيمات التي تنظم شؤون الحجاج. والحمد لله في ديننا سعة وفسحة بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان يود مثلا أن يأتي بالحج كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان هناك مشقة بالغة يكون دائما، يعني نتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لعمر، عمر يود أن يقبل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل، ولكنه يقول يا عمر إنك رجل قوي، فإن استطعت أن تقبل، يعني استطعت أن تأتي بهذه السنة، وإلا فاستقبله وكبر. وهكذا يقال في كل عبادة، إن استطعت أن تأتي بها بدون أذى لك ولا لغيرك، وبدون أيضا مخالف لتعاليم وأنظمة، وبدون أن تحدث شوشرة أو نحو ذلك، فأتي بها ما استطعت، فأنت على أجرك إن شاء الله، وعلى يعني ما ترجوه من الله سبحانه وتعالى. المهم أن تأتي بالعبادات وتحقق هذا المعنى العظيم وهو تقوى الله جل وعلا
1: إن شاء الله. جل وعلا.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأعاده الله علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين، ونحن في أمن وإيمان وسلامة وإحسان، إنه على ذلك قدير. سعدنا بأن ينضم معنا الآن الأستاذ حسين القحطاني المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد. السلام عليكم ومساك الله بالخير.
1: مساء النور وكل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك.
0: الله يحييك وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال، سعيد جدا بتجديد العهد معك أستاذ حسين.
1: أهلا وسهلا.
0: الله يرضى عليك. حديثنا عن الأرصاد والمشاعر، الأرصاد وهذا الموسم العظيم، وإحنا نتابع منشوراتكم، نتابع أيضا حساباتكم الرسمية والجهود التي تقومون بها بيض الله وجهكم، ولكن دعنا نأخذ منك أنت التصور الكامل، كيف يخدم مركز الأرصاد الحجاج؟
1: نعم، حياكم الله جميعا. لا شك أن المركز الوطني للأرصاد يعمل ضمن منظومة متكاملة من القطاعات التي تقوم على خدمة حجاج بيت الله وتسير حركتهم بالمشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة. المركز الوطني للأرصاد كما تعلمون دوره معني بإعلان حالة الطقس ومراقبة الظواهر الجوية من خلال منظومة من التقنيات والآليات وأيضا الكوادر البشرية التي تعمل على مدار الساعة لمراقبة أجواء المشاعر بتغطية بلغت لله الحمد تغطية جغرافية وصلت إلى 100%. المركز الوطني للأرصاد يقوم بتمرير كافة المعلومات وعلى مدار الساعة وعلى رأس كل ساعة لعناصر الطقس المرصودة على الظواهر الجوية، لعناصر الطقس في المشاعر المقدسة من خلال 21 محطة أوتوماتيكية منتشرة على في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى رادارات الطقس وصور الأقمار الصناعية والكوادر البشرية. بصفة عامة أستطيع أن أؤكد أن تطابق ما يعلنه المركز الوطني للأرصاد على واقع الطقس بلغ أو تجاوزنا 98% ولله الحمد. اليوم استكمالا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد في الأيام الماضية أن السمة السائدة في المشاعر المقدسة هي درجات الحرارة التي تتجاوز 40 درجة مئوية، بدأنا بالانخفاض التدريجي ولله الحمد، كنا نسجل 47 درجة، اليوم أعلى درجة سجلت في مشعر منى بلغت 42 درجة مئوية. قد تكون الرطوبة منخفضة قليلا، ولذا نلاحظ أن هناك شعور جسدي بارتفاع درجات الحرارة بسبب انخفاض مستوى الرطوبة وأيضا قلة السحب على المشاعر المقدسة. هذه هي السمة السائدة لعناصر الطقس والظواهر الجوية المحتملة. هناك فرصة لرياح نشطة تبدأ من بعد العصر.

0: من بعد العصر على المشاعر المقدسة، لكنها بحول الله لن تكون مؤثرة. درجة الحرارة ستبدأ بانخفاض التدريجي فترة المساء، قد نسجل ما بين 31 إلى 29 درجة مئوية في الثلث الأخير من هذه الليلة، وهي حقيقة الأجواء المسائية في المشاعر المقدسة أجواء لطيفة وتساعد على التحرك في مشعر منى، وكذلك ل يعني الذاهبين لرمي الجمرات. التقيد التام من قبل الجهات المعنية وكذلك الحملات بتعليمات المرتبطة بعناصر الطقس. لاحظنا أمس الدعوة من قبل وزارة الصحة والقطاعات المعنية ببقاء الحجاج في مخيماتهم حتى بعد الساعة الرابعة عصرا، أسهم بشكل كبير في خفض الجهد الحراري وضربات الشمس لحجاج بيت الله. حقيقة هذه الجهود وهذا التكامل يعني يعطي مؤشرات واضحة لنجاح مميز لموسم حج هذا العام.
1: ما شاء الله، الله يقويكم يا رب. طيب يعني هل ممكن أنه أيضا تعطونا تصور عن الأجواء اللي ممكن تكون في الأيام القليلة الماضية أو عفوا القادمة؟
0: نعم، في الأيام التشريق بعون الله تعالى ستبقى درجة الحرارة ما بين 42 إلى 44 درجة مئوية في فترة الظهيرة، خاصة ما بين الساعة 11 إلى 3 عصرا، وهي الفترة التي نبه عنها المركز الوطني للأرصاد، التي عادة ما تتعامد أشعة الشمس على الأرض ونسجل درجات الحرارة العظمى الأعلى في هذه الفترة. هناك تنسيق مباشر مع القطاعات المعنية حيال هذا الجانب. تبقى أيضا الرياح نسبيا ما بين 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة. تبدأ درجات الحرارة بانخفاض في فترة المساء من الغروب وحتى الثلث الأخير من الليل، نسجل درجات متفاوتة ما بين 35 إلى 29 درجة مئوية. هناك مؤشرات أولية إلى فرص تكون السحب على مرتفعات الطائف، وهي تحت المراقبة ولكنها يعني منخفضة نسبة نوعا ما، ويعني لا يمكن الجزم اليوم بتأثر المشاعر بهذه السحب، لكن المركز يراقب فرص تكون السحب وما مدى تأثيرها على المشاعر. بصفة عامة ستبقى درجة الحرارة في هذه المعدلات ما بين 40 إلى 42 في فترة الظهيرة وما بين 30 إلى 29 في فترة المساء. نسبة الرطوبة منخفضة نسبيا، نسجل ما بين 16 إلى 20%، والرياح شمالية غربية بوجه عام بسرعة قد تصل إلى 30 كيلومتر في الساعة. هذه النظرة الأولية لعناصر الطقس والظواهر الجوية المحتملة على المشاعر المقدسة خلال أيام التشريق بعون الله تعالى. لا يوجد أي ظواهر جوية حادة مرصودة على المشاعر. التنسيق كما ذكرت إن يعني حقيقة بشكل واضح وكبير مع القطاعات المعنية للاستفادة من عناصر ومعلومات الطقس لاتخاذ الإجراءات المناسبة في تسيير حركة حجاج بيت الله في المشاعر المقدسة، وأيضا الانتقال لرمي الجمرات يوم غد وبعد غد للمتعجلين بعون الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. في الختام، أنتم كالمركز الوطني للأرصاد، ما التوجيهات من الرسائل التي توجهونها للحجيج؟
0: نعم، حقيقة في ظل عناصر الطقس أو السمة السائدة هي درجات الحرارة، أولا الالتزام الكامل بتعليمات القطاعات المعنية سواء الصحية أو الميدانية التي تعمل على تسيير حركة الحجاج وانتقالهم من موقع إلى آخر أو الذهاب إلى جسر الجمرات. ننصح حقيقة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وكذلك من يعانون من بعض الأمراض التي تستدعي عدم الخروج في أو في الأماكن المفتوحة خلال فترة الظهيرة أو الانتقال لرمي الجمرات، أن يختار الوقت المناسب والإكثار من شرب المياه واستخدام المظلات لتخفيف الأثر من الجهد الحراري أو ارتفاع درجات الحرارة، وأيضا الأخذ بشكل جدي بتعليمات الجهات المختصة في الانتقال داخل المشاعر المقدسة أو الذهاب لجسر الجمرات لمنشأة الجمرات لرمي الجمرات باختيار أوقات مناسبة تساعد على إتمام الشعيرة بدون آثار مترتبة من حالة ارتفاع درجات الحرارة في فترة الظهيرة.
1: أستاذ حسين القحطاني المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، قواكم الله وكل عام أنتم بخير، و نسأل الله أن يقويكم وأن يبارك في جهودكم.
0: اللهم آمين، شكرا جزيلا.

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، حينما اجتمع نوح عليه السلام مع ابنه فقال إني أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أنهاك عن الشرك والكبر، وأوصيك بلا إله إلا الله، فإنها ما جعلت في كفة، ولو جعلت في كفة وجعلت السماوات والأرض في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، ولو كانت السماوات والأرض حلقة لفصمتهن أو قصمتهن لا إله إلا الله. وأوصيك بسبحان الله، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. فما أجمل مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعات المملكة العربية السعودية، ونحن في هذا البث الإذاعي المشترك لهذه الإذاعات في هذه الأيام الطيبة المباركة، ونحن في يوم الحج الأكبر، في يوم النحر العاشر من شهر ذي الحجة من عام 1447 للهجرة. أقول ما أجمل أن يملأ الإنسان وقته وأيامه ولياليه بذكر الله جل وعلا، فهي العبادة التي أمر الله بالإكثار منها، فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.

هنيئا لكم أيها الحجيج، هنيئا لكم ما نويتم وما وجهتم، أنفقتم الأموال وصرفتم الأوقات وبذلتم الجهد والغالي والنفيس، وخضتم تعبا ومشقة في رحلة السفر، وجدتم بالغالي وتركتم المسرات وأقبلتم على الله تبارك وتعالى طمعا في غفرانه وطمعا في عطاياه. هنيئا لكم يا حجيج بيت الله، تركتم الأهل والأوطان تلبية لنداء إبراهيم عليه السلام، لنداء الله تبارك وتعالى في الجلال والإكرام، جئتم واجتمعتم في أفضل مكان وفي أفضل زمان، فأكرمكم الله بوعده بالرحمة والغفران. هنيئا لكم أن تجردتم من كل علائقكم بهذه الحياة الدنيا وأقبلتم إلى الله شعثا غبرا وفي ذل.

0: مسكنة وانكسار ولجأتم إليه مخلصين فأبشروا فالله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. هنيئا لكم أيها الحجاج، هنيئا لكل من طاف ولبى ووقف بساحة الأرض بعرفات الله، حيث يشهد الله ملائكته أنه قد غفر لأهل عرفات جميعا. هنيئا لكم أيها الحجاج، الوعد بالقبول، حجكم مبرور وسعيكم مشكور وعملكم متقبل مبرور. غفر الله ذنبكم وستر عيبكم وتقبل دعاءكم وأجزل لكم المثوبة والعطاء.
1: اللهم أمين. سبحان الله يا أخي زميلي سلطان، أنت ذكرت الآن يعني أن الناس في هذه العرصات الطيبة المباركة وفي هذه الأيام المباركة يأتون إلى بيت الله الحرام، ربما يتركون ديارا هي مليئة بال يعني كما يقال بالبراد والخضرة والأنهار والأشجار ونحو ذلك، يأتون وهم سيدفعون مالا ويبذلون جهدا ويتعرضون إلى تعب، وربما أحيانا يأتون بلدان بعيدة وغربة ونحو ذلك، إلا أن الأرواح والأفئدة تشتاق إلى بيت الله الحرام وتكاد تتقطع شوقا إلى تلك البقاع المباركة. فهذا يدل على أن السعادة والراحة والطمأنينة في الروح والقلب والأنس والبركة كلها فيها في عبادة الله والصلة به جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، لأنها صلة بين العبد وبين ربه. الإنسان يتواصل مع ربه جل وعلا في هذه العبادة العظيمة، وكذلك في الحج، فيأتون من كل فج عميق يطلبون ما عند الله سبحانه وتعالى.

0: حياكم الله مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم. يسعدنا بأن ينضم معنا الآن فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. السلام عليكم ومساك الله بالخير، وكل عام وأنت بخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم ومن جميع إخواننا المسلمين ومن حجاج بيت الله الحرام، تقبل الله من الجميع أعمالهم، وجعل الله عز وجل هذا العيد سعيدا على جميع أهل الإسلام. حياكم الله.
0: اللهم آمين. حياك الله، ونسأل الله لنا ولكم وللسامعين القبول. شيخ فهد، دعنا نخصص هذه الدقائق اليسيرة معكم عن جانب مهم جدا في الحج، وهو مسألة الأنظمة في الحج وعلاقتها بالشريعة وعلاقتها بمقاصد الشريعة. ولعل كثير من العوام خصوصا من بلدان أخرى لا يدرك ماهية هذا الربط وهذا يعني العلاقة اللصيقة والأصيلة بمقاصد الشريعة وما يتعلق بالالتزام بالأنظمة والأوامر التي يشرعها ولي الأمر، والتي أيضا ترى الجهات المصلحة فيها. فخلنا نتحدث عن كيف يحقق تنظيم الحج وأنظمة الحج مقاصد الشريعة ابتداء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أحب أن أهنئ مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورعاهما، وهنئهما بهذا العيد السعيد، وأهنئ جميع العاملين في الحج وجميع إخواني الحجاج وكذلك جميع إخوان المسلمين في أقطار الأرض، وهنئهم بهذا العيد السعيد الذي نرى ولله الحمد السعادة في وجوه المسلمين والفرح والسرور، فهذا عيد أهل الإسلام، فالحمد لله على هذه النعمة الجليلة. ثانيا، ما تفضلتم به من الأصل الشرعي في التنظيم والنظام سواء في الحج وفي غيره دلت عليه عشرات النصوص الشرعية، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم واضح جدا في ذلك خصوصا في الحج، وكذلك هدي الصحابة. ولعلي أذكر شيئا من الآيات ثم الأحاديث ثم فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

أما الآيات القرآنية فمثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر الله عز وجل بطاعة ولاة الأمور، وهذا يبين أهمية طاعتهم وأن في ذلك مصلحة شرعية دينية، ولذلك أمر الله بها. فإن الله عز وجل لا يأمر إلا بما هو عبادة وطاعة، فكل أوامر ربنا هي طاعات، كما أمرنا بالصلاة وكما أمرنا بالزكاة، أمرنا بطاعة ولاة الأمور، وهذا لأن الناس في أمس الحاجة إلى ذلك. وهذا يظهر في الأمور الكبيرة التي يعني تخفى على الناس وجه المصالح فيها وتظهر لمن هو يقود الناس. ولهذا قال جل وعلا في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فانظر إلى قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن هناك أمور لا تظهر للفرد الواحد، لا تظهر للبسطاء الذين حدهم مصلحتهم الشخصية فقط، يريد أن يحقق مصلحته. أما ما يتعلق بمصلحة عامة فهو لا ينتبه لها. متى ينتبه لها؟ إذا فات الفوات ووقعت الإشكاليات وضاعت الحقوق. أها وين؟ طيب لماذا لم تطع ولي الأمر؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا بعض ما ورد في القرآن الكريم. أما ما ورد في السنة النبوية المطهرة فكثير جدا، وقد جمعت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة لولاة الأمور بلغت 83 حديثا صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار كثيرة جدا. نأخذ منها في خطبة عرفات، في قول عليه الصلاة والسلام وفي غير خطبة عرفات كررها: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعته. وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأطيعوا ذا أمركم، وأطيعوا ذا أمركم. كل هذا يبين وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، كما قال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. فالمقصود أن المسلم إذا أمر بالنظام فإنه أمر بما فيه مصلحة، حتى لو كرهها، حتى لو صار فيه كراهة وفي قلبه حب للعبادة، لكن ولي الأمر رأى المصلحة العامة، إذن يجب علينا أن نطيع ذا أمرنا، يعني ولي أمرنا. وانظر إلى التنظيم، النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من عرفات إلى مزدلفة كان يقول كما في حديث جابر: أيها الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس في الإيضاع، يعني ليس في الإسراع، لأن الحاج وش هدفه؟ غالب الحجاج كل واحد منهم يريد أن يصل أول واحد، ويريد أن يعني يفعل ما هو مطلوب منه أول شيء، ويريد أن يتعشى أول واحد، ويريد أن ينام أول واحد، ويريد أن يركب الباص أول واحد، ويريد كل شيء يريد نفسه أول شيء، لكن لا ينتبه لما قد يقع من ضرر على الآخرين. فلهذا نبهنا عليه الصلاة والسلام بالسكينة، فإن البر ليس في الإضاعة. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا جدا في الحج في هذا الموضوع، أيضا في السمع والطاعة لولاة الأمور، أيضا الآثار عن السلف، يعني الصحابة رضي الله عنهم يسمعون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم، وكذلك أبو بكر الصديق لما تولى الأمر بعده، وعمر وعثمان وعلي، وكذلك من تولى بعدهم من ولاة أمور المسلمين. فالصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم يمشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرا من الأوامر فجلس طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أرسل علي بن أبي طالب لما كان في معركة خيبر، أعطاه الراية وقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. فمضى علي رضي الله عنه، مشى خطوات خطوات مشاها والراية معه، ثم تذكر أنه يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء يدعوهم إليه إذا وصل إلى ساحة اليهود. فقال: يا رسول الله، فرفع صوته ولم يلتفت. لماذا؟ قال العلماء: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنفذ على رسلك، يعني توجيه

0: صارم واضح. فما كان من علي أمير علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين الذي تولى الخلافة الراشدة في الفترة الرابعة بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع، ما كان منه إلا أن قال يا رسول الله على أي شيء أدعوهم، وهو لم يلتفت ووجهه تجاهه. لماذا؟ استجابة تامة، طاعة تامة. ولذلك يعني إذا كان المسلمون مع ولاة أمورهم في طاعة واستقامة صلحت أحوالهم وقوي شأنهم وخافهم عدوهم، أما إذا صار فيهم فوضى وصار فيهم اضطراب تضرروا. هذا من جهة، من جهة النصوص والآثار. أما من جهة المقاصد الشرعية، فأنا أسألكم وأسأل إخواني الكرام المستمعين والمستمعات، الآن لو قيل إن عندك ضيف في بيتك، جاءك ضيف في بيتك،
1: نعم،
0: فماذا تفعل بهذا الضيف؟ ماذا تفعل بهذا الضيف؟
1: يكرمه.
0: هل تهينه؟ هل تؤذيه؟ الجواب أنك تكرمه لأنه ضيفك، نعم. أليس كذلك؟ فالآن ضيوف الرحمن قدموا من كل فج عميق، وقد سمعنا أنهم من 165 دولة، وكذلك من هذه البلاد جاءوا من القرى والمدن المصرح لهم بحملاتهم والحمد لله. هؤلاء ضيوف الرحمن، فولي الأمر حفظه الله وولي عهده حفظه الله يعني يريدون أن يكرموهم وأن يؤدوا مناسك الحج على أحسن وجه، فيأتي مخالف يفترش الطريق يضيق عليهم، يأتي مخالف يحج بغير تصريح فيضيق عليهم ويأخذ حقهم. هذا هكذا نفعل بالضيف؟ هكذا نفعل بالضيف؟ فكيف إذا كان ضيف الرحمن؟ وهذا الجواب واضح لكل عاقل.
1: نعم.
0: ثانيا رأينا أن التجاوزات التي حصلت في السنوات القديمة الماضية لما كان بعض الناس يحج بدون تصريح، ماذا يحدث؟
1: صحيح.
0: يضايقون الناس في رمي الجمرات، يضايقون الناس في التفويج، يخالفون الطرقات، فيحدث ما لا تحمد عقباه،
1: خطر عليهم على أخوانهم. نعم. المسلمين.
0: نعم. يعني سمعنا مثلا عن تدافع حصل في قبل 6 سنوات أو 7 سنوات أو أكثر، تدافع حصل في ميناء، من السبب؟ أنهم لا يلتزمون بالنظام، ثاني شيء لم يصرح لهم بالحج، ثم بعد ذلك منهم من يطول لسانه ويتكلم في دولتنا ويتكلم في جهودنا ورجال أمرنا ويتكلم في يعني ولاتنا يعني حشفا والسوء كيلة، فنقول لهم اتقوا الله، فهذا سلامة الحجاج مقدمة على كل شيء. ولذلك الآن رجال الأمن والقائمين وزير الحج ووزير الشؤون الإسلامية حفظهم الله وسائر العاملين في الحج ممن يخدم بضيوف الرحمن من الصحة وقطاعات الأمنية والبلدية وغيرها، كلهم يسعون لراحة الحاج وسعادة الحاج وأن يؤدي نسكه على أتم وجه، فتأتي أنت تخالف النظام وتشق على إخوانك المسلمين وتقف في طرقاتهم وتضع سيارتك في غير محلها وتفترش الطريق، فيتعثر هذا الحاج ويضيق صدر هذا الحاج، وربما يسقط وينكسر وربما ينجرح وربما يموت. أي موت حصل لأي حاج من الحجاج يعني مسؤولية من؟ الذي فرط، وأول المفرطين هو الذي يخالف النظام. ولهذا نحن نقول لإخواننا الحجاج التزموا بخطة التفويج، التزموا بالتوجيهات التي يقولها المسؤولون في وزارة الحج. لماذا؟ هناك الآن كاميرات مراقبة، هناك جهود جبارة تنظر إلى هذه الأمداد والأعداد الغفيرة التي تتوافد على جميع مناطق المناسك، فإذا أنت خالفت التفويج ربما أوقعت أهلك ونفسك في حرج عظيم، فهذا يبين لنا مصلحة النظام. فإذا حققنا النظام وسرنا على النظام ارتاح الجميع وحقق الجميع مرادهم، حتى لو حصل مفسدة جزئية هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم في منشطك ومكرهك وأثرة عليك، يعني حتى الشيء اللي تكرهه اصبر. يعني بعض إخواننا إذا يريد الحج كل سنة هذا لا يمكن، يعني لو حج لا نقول أهل مكة، لو حج ربع أهل مكة لضاقت السبل على الحجاج. إذن هناك تنظيم وترتيب، هناك أناس إخوان لنا في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها لهم حق علينا، وهم ضيوف الرحمن وهم على عيننا ورأسنا، وخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وحكومتهم الرشيدة يبذلون كل جهد لراحتهم وسلامتهم حتى يأتوا بطمأنينة وأمن ويؤدوا مناسكهم على أكمل وجه، ثم يرجعوا بسلامة وراحة.

0: وسعادة. ليس الحج محل قتل النفوس، وليس الحج محل تعذيب الناس، وإنما هو عبادة جليلة عظيمة، يجب أن نحافظ على زكائها وقدسيتها وطمأنينة من يبتغيها من الحجاج. فهذا فضل النظام وآثاره ومصالحه التي هي من مقاصد الشريعة الإسلامية.
1: نعم بلا شك. يمكن ضاق علينا الوقت دكتور، لعل في ربما
0: أعتذر حقيقة لطالة، لكن الموضوع يحتاج إلى توعية ثم توعية، وأشكركم جميعا حقيقة على إثارة هذا الموضوع العظيم، لأن لمست من بعض الحجاج وغير الحجاج يعني يجد في نفسه بعض الشيء، فلا بد أن يفهم المصلحة العامة، ولا بد أن يفهم أنه حصل يعني موت، حصل تدافع في سنين مضت، من السبب؟ حجوا بغير التصريح، تفترشوا الطرقات، حجوا في الأرصفة إلى آخره. فلذلك نحن نريد سلامة الجميع، ونحث على الالتزام بالأنظمة كما هو يعني يحث عليه ديننا الشريف.
1: نعم، والأهم ما ذكرتم فضيلة الدكتور في بداية حديثكم مسألة التأصيل الشرعي، أن إذا فهم المسلم أن هذا أصلا هذا من الدين، التزامك هذا من الدين، والله يقول من استطاع إليه سبيلا ولم يخصصه بالجانب المالي فقط، فجاء كورونا وتوقفنا من أجل شيء لم نحسب له حساب، وتأتي أنظمة للترتيب وللتنظيم ولحفظ الأنفس والأموال وغيرها كلها داخلة في من استطاع إليه سبيلا.
0: الله أكبر. ولذلك يقول الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا سارات لهم، يعني الإنسان ينظر في هذا لو في مطعم أو في مقهى أو في أي مكان صغير جدا لا يتسع إلا 100 شخص مثلا، فجاء 200 شخص، ماذا سيحدث؟
1: نعم مشكلة،
0: يعني هذا كل الناس يرونه بعيونهم، يعني بيوتهم هم لو كان المجلس يسع 30 رجل وجاء 100 رجل ماذا سيفعلون؟ هل سيجلس الناس فوق بعضهم ويتأذون؟
1: خطر إذن على الأرواح. نعم.
0: يعني خطر على أنفسهم، لو في صالة أفراح مثلا يعني تتسع لمئتي شخص وجاء 3000 شخص وسمعنا حوادث حريق ولا حوادث تساقط ولا تدافع، إذا نحن في عبادة جليلة عظيمة يجب أن نبين سماحة الإسلام. ونحن نعلم الآن أن هناك من ينظر إلى هذه الشعيرة من غير المسلمين، وينظر إلى أفعال الحجاج، وينظر إلى تصرفاتنا جميعا، فإذا رأوا النظام ورأوا السكينة ورأوا الترتيب، هذا كان من محاسن الشريعة وسببا في إعجابهم ودخولهم في الإسلام بإذن الله. أما إذا رأونا فوضى ورأونا يعني في طريقة غير مناسبة، فبعضهم يعني يتخذ هذا وليس له حجة، لكن يعني نحن نحرص على بيان وإبراز محاسن الشريعة للعالم كله.
1: الحمد لله، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم فضيلة الدكتور، جزاك الله خير على ما جدت فيه هذا،
0: وأسأل الله أن يحفظ الحفظ ويشكر سعيك أنت وأخوانك في جميع الإذاعات السعودية. جزاكم الله خير على جهودكم الجبارة في 24 ساعة متواصلة، لا تكلون ولا تملون في توعية وفي نصح وفي يعني أن توقفوا جميع العالم على ما هو واقع الآن، ولله الحمد من طمأنينة وخير. فأسأل الله أن يعلي درجاتكم ويشكر سعيكم ويجزيكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
1: اللهم أمين. شكر الله لك فضيلة الدكتور فهد الفيد، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في أمان الله.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. مستمعينا مستمعي إذاعات المملكة العربية السعودية عبر هذا البث الإذاعي المشترك من الإذاعة السعودية، نحييكم مرة أخرى مستمعينا الكرام مع إشراقة عيد الأضحى المبارك. تعيش المشاعر المقدسة

0: اليوم أجواء إيمانية مهيبة بعد أن من الله على الحجاج بالوقوف بعرفة وإتمام ركن الحج الأعظم، حيث تتواصل رحلة ضيوف الرحمن بين منى والمشاعر وسط مشاهد عامرة بالتلبية والذكر والفرح بإتمام المناسك. في هذا اليوم المبارك لا تتوقف الجهود في خدمة أو لا تتوقف جهود خدمة الحجاج، بل تتضاعف مع استمرار احتياج ضيوف الرحمن للسقيا والإطعام والخدمات الميدانية، خاصة مع كثافة الحشود والتنقلات المستمرة بين المشاعر المقدسة. وتواصل العديد من الجهات والجمعيات جهودها الميدانية لخدمة الحجاج والتخفيف عنهم في هذه الأيام العظيمة، ومن أبرزها جمعية مباركة اسمها جمعية حفاوة، جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر. يشرفنا الآن عبر الهاتف الأستاذ أحمد السلمي، هو رئيس مجلس إدارة جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله، وعيدكم بارك وتقبل الله طاعتكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يبارك فيكم وكل عام وأنتم بخير. وحقيقة يعني الله يسعدكم ويبارك فيكم، نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين الأمة الإسلامية ومناسبة عيد الأضحى المبارك.
0: الله يبارك فيكم وينفع بجهودكم. أستاذ أحمد، بداية نبارك لكم يعني، وأيضا أنتم نقول لكم كيف تعيشون أجواء هذا اليوم المبارك ميدانية مع ضيوف الرحمن في هذه المشاعر الطاهرة والمقدسة؟
1: من ناحية الأجواء الميدانية فاليوم طبعا مشعر منى وبرضو محيط الحرم المكي، صراحة مشاعر جميلة وسرور ودرع علامات الفرح للحجاج بعد أن من الله سبحانه وتعالى عليهم بالوقوف بعرفة ومبيت مزدلفة ورمي الجمرات، وبعضهم حتى ما شاء الله تبارك الله راح الحرم وغلق حتى يعني أغلب المناسك. فهذا نعتبره هو العيد الحقيقي لنا في جمعية حفاوة.
0: جميل، يعني بعد يوم عرفة وما شهده ما شاء الله مجهود كبيرة، شلون تواصل جمعية حفاوة أعمال السقيا والإطعام والخدمات الميدانية خلال الأيام هذه، اليوم العيد وأيام التشريق؟
1: الجهود في جمعية حفاوة طبعا ما توقف، دائما مستمرة، وأيام العيد أيام التشريق على قولهم هذه نعتبرها ذروة أعمالنا الميدانية، لأن فيها كثافة في منى وجهة الجمرات المنطقة المحيطة بجسر الجمرات وحول الحرم. فبالتعاون مع الجهات الحكومية وفرنا خيمة في الجمرات تشمل الخيمة هذه على السقيا والوجبات اللي تشمل فيها الفواكه والعصير، وأعزكم الله اللي هو لمن فقد الحذيان أو شيء موجودة والمظلات.
0: جميل، ما شاء الله تبارك الله. كثير من الحجاج أستاذ أحمد يعني يعيشون اليوم فرحة إتمام المناسك، كيف تنعكس هذه اللحظات على الفرق الميدانية والمتطوعين العاملين في خدمة الحجاج؟
1: صراحة بالناحية المتطوعين ما شاء الله تبارك الله هم المحرك الأساسي لنا ويشاركون الفرحة، ودائما يوم المتطوع يشوف الحاج يبتسم له فهذه بالنسبة له هي يعني يزول كل التعب وكل الرهاق اللي بذله طوال السنة هذه أو طوال الأيام هذه، ترى من مجرد فرحة أو ابتسامة من الحاج أو دعوة، فإنه هذا في حد ذاته إيش ينعكس على المتطوع بشكل يريحه، يعني ليس فقط مجرد مال أو حاجة بل هو لمجرد عمله في دعوة مناسبة هذه تكفيه عن من ضيوف الرحمن هذه الدعوة، فتكفيهم كل العناء اللي صار لهم.
0: ما شاء الله، يعني مشاريع خدمة الحجاج تحتاج استمرار الدعم أستاذ أحمد حتى نهاية الموسم، كيف يمكن لأهل الخير المساهمة معكم في هذه الجهود المباركة؟
1: طبعا باب الخير دائما مفتوح وامتد حتى آخر حاج يغادر مناسكه وحتى ما بعدها يعودون الأهل مسالمين. ونحن في جمعية حفاوة عندنا طبعا مشاركة في الأجر عبر القنوات الرسمية عن طريق المتجر الإلكتروني لجمعية حفاوة أو كذلك عن طريق الراجحي مباشر في خانة الدخول والتبرع بشكل مباشر عن طريق الحسابات اللي موجودة في الجمعيات الخيرية.
0: جميل، الله يبارك في جهودكم، يعطيكم العافية. الأستاذ أحمد السلمي رئيس مجلس إدارة جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر.
1: الله يجزاك.

0: نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم بصحة وسلام وإحسان وأمن وإيمان. أيها الكرام، ما زلنا معكم، ما زلنا في هذه التغطيات وهذه اللقاءات، ولعله بعد لحظات إن شاء الله ينضم معنا أحد الزملاء من هناك من الميدان من المشاعر المقدسة لنقل صورة حية. ينضم معنا الآن الزميل سعيد مشهور. السلام عليكم ومساك الله بالخير. سعيد، وينك يا سعيد؟ طيب، الآن يجهز سعيد معنا في هذه الصورة الحية. معنا يا سعيد؟
1: أي نعم، أهلا وسهلا وحياكم الله، ومعلش من الزحمة ومن الأصوات ما سمعت.
0: أنا توقعت أنك تتغلى علينا.
1: وأنا أتغلى، أنا أتشرف بكم والله، وأتشرف أني سعودي في بلاد الحرمين الشريفين.
0: الله يرضى عليك، حييك يا سعيد، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منه ومنك صالح الأعمال،
1: وأنتم بصحة وسلامة وقيادتنا الكريمة، وعساكم من عواده جميعا
0: يا رب. المايك معك لنقل صورة حية من هناك عندك من الميدان.
1: نعم، أتواجد في مشعر منى الطاهر، وهذه الحشود وهذه الأفواج وهذا التنظيم من فضل الله عز وجل، وأيضا هذا التنظيم وهذه التوجيهات لم يسبق لها مثيل. أيضا اليوم يعني معلومة عن الطقس، كان اليوم تعامدت أشعة الشمس على مكة المكرمة وهي تتكرر في كل 33 سنة، فكان اليوم حار شوي بالنسبة لفترة الظهر. الآن ما شاء الله الأجواء لطيفة، نسنات الهواء صراحة ما شاء الله يسعد، وأيضا يسهل الانتقال للحجاج وأيضا لمن هم هنا في مشعر منى الطاهر. أرى حقيقة رجال الأمن، أرى أيضا رجال الصحة أمامي، أرى جميع من هم حقيقة مكلفين بالعمل خلال هذا الحج يقومون، ووالله يسعدون ويتشرفون بما يقدمون من خدمات لحجاج بيت الله الحرام، تلقى الرفق وتلقى التعامل الطيب. والله لا نبالغ، والله لا نقول هذا مجاملة، لأنهم ضيوف الرحمن عز وجل الذي شرفنا بأن نكون في هذا المكان وهذا الوقت الغالي، وهذا الركن الخامس الذي الجميع يعني ينتقل إليه ويؤدي هذه المناسك من كل يعني أنحاء العالم وكل أنحاء المعمورة. فبشكل عام الحمد لله الحج والتنظيم والتنقلات على أكمل وجه، رجال الأمن، الصحة، النقل، الإعاشة، والله إن حتى حقيقة طبعا الوجبات مما لذ وطاب من الميز في كل المخيمات، أيضا من الرفاهية وجود الأيس كريم يبردون الحجاج على قلوبهم وأيضا يعطيهم شوية طاقة، وهذه الحمد لله رفاهية بإذن الله تعالى لأداء هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. معي ضيف كريم من الجزائر وينقل لكم الصورة كما يراها، وحياك الله أخي الكريم، وتعرفنا عليك.
2: غالي الشيخ محمد من الجزائر،
1: أهلا وسهلا.
2: وعليك بارك الله فيك، جزاك الله خير.
1: أول مرة تحج؟
2: نعم أول مرة أحج، ولكن أتيت إلى لأعتمر في سنة 2011.
1: أيوة
2: نعم،
1: ولكن في حدود الحرم فقط، لم تذهب إلى المشاعر.
2: نعم، المشاعر نعم، ولكن في هذه السنة أتيت لأداء مناسك الحج.

0: وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. فإذا بأرى هناك تنظيم رائع واستقبال رائع من جميع السلطات الأمن والحماية والصحة إلى آخره، وحتى البشاشة على وجوههم وهم يلتقون بنا يبتسمون.
1: تنسون رجال الإعلام يا شيخ غالي؟
0: رجال الإعلام لأول مرة ألتقي به أول مرة.
1: إن شاء الله كان اللقاء موفق.
0: كان اللقاء موفق. نعم وقلت رجال الأمن وهم يبتسمون بوجوهنا، زيد على ذلك يرشون بالماء من كثرة
2: الجو على
0: نعم لتلطيف الجو على الحجاج. الحمد لله، والله ليس هي مجاملة، ولكن هذا هو الواقع الذي شاهدناه والذي عشناه مع جميع الأفراد المكلفين بتنظيم الحجاج لأداء مناسكهم. التي كانوا على كل حال في أحسن صورة،
2: الحمد لله
0: قدموا أحسن صورة للبلد اللي هو بلدنا الثاني بعد الجزائر.
2: صحيح.
0: والحمد لله نشكرهم من كل أعماق قلوبنا على هذه الحفاوة وهذه المبادرة الطيبة. على كل حال الحمد لله. الحمد لله.
2: معك العائلة ولا لوحدك؟
0: أنا مع أمي، أتيت مع أمي من مواليد 1943، تشارك 83 سنة.
2: تستطيع المشي؟
0: لا.
2: وكلتك في رمي الجمرات؟
0: لا، أخذتها على كل حال بعد الزوال.
2: أيوة.
0: عند افتتاح قالوا لنا
2: أن أيوة رمي الجمرات نعم.
0: أغلقت على الساعة 12 ثم أفتحت على الثانية، أخذتها
2: لحرارة الشمس وأيضا نعم. لحماية الحجاج.
0: نعم نعم. وعلى كل حال هم يفكروا فينا نحن أكثر من أنفسنا.
2: نعم تصلكم هذه المعلومات في كل مخيم.
0: نعم نعم. من أكثر من أنفسنا نحن.
2: الحمد لله.
0: نحن كنا نخرج في رغم الجو الحار، ولكن هم كانوا يسعون
2: جدول معين وتوقيت معين
0: من أجل حماية الحجاج. لا خير.
2: الحمد لله.
0: هم مشكورين على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم إلى ما هو أكثر.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: الحمد لله. الحمد لله. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على رأس هذا الهرم لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ماذا تقول لهم يا شيخ غالي؟
0: أقول لهم ربي يحفظهم على كل حال. نعم. و يجعلهم دائما في خدمة هذا الوطن وفي خدمة المسلمين جميعا.
2: آمين. آمين.
0: في خدمة
2: آمين.
0: المسلمين. آمين. على كل حال هم مشكورون ومشكورين على هذه المبادرة وهذا
2: الواجب علينا. حقيقة هذا واجب.
0: حقيقة. نعم واجب. نعم. ولكن قمتم أكثر من الواجب.
2: نسأل الله التوفيق.
0: أكثر من الواجب.
2: طيب. ختاما عندما تعود الجزائر، ما هو أكثر ما لفت انتباهك، أو ما هي بعض الأشياء، يمكن أنا فاجأتك بالسؤال، ماذا تحب أن تذكر أو تتذكر في هذه الرحلة إذا سمحت التعبير؟
0: على كل حال الشيء الذي لفت انتباهي أني لم أكن من قبل أنظر إلى هذه،
2: يعني تراها في وسائل الإعلام لكن أنت حضرتها بنفسك.
0: حضرتها وعشتها. أيوة. وعشتها فكنت ففاجأتني كثيرا على كل حال هذا التنظيم وهذا الحفاوة. الحفاوة الحمد لله.
2: الحمد لله
0: من كل الجوانب، من كل الجوانب، لا من إفطار ولا غذاء ولا من توجيهات ولا دورة المياه في كل مكان، الماء المبرد في كل مكان. الحمد لله. الحمد لله على كل حال.
2: نسأل الله ختام هذا اللقاء أن يقبل منكم حجكم.
0: آمين آمين آمين.
2: ونسككم.
0: آمين.
2: وأن تعودوا إلى بلادكم سالمين غانمين بفضل الله تعالى. آمين. وبكرمه.
0: آمين.
2: فشكرا جزيلا لك أيها الحاج الكريم،
0: الله كذلك.
2: وإن شاء الله نراك إن شاء الله.

0: هذه
1: نعم يا سعيد
0: مباشرة، واللي يضيق الوقت ولا كثير من الحجاج يتمنون أن يشاركون وأن يقدمون الشكر والتهاني
1: نعم.
0: لقيادتنا وللشعب السعودي، وفضلا من الله علينا أن وضعنا في هذا المشعر المقدس الحقيقي.
1: نعم، جزاك الله خير على نقل هالصورة الحية الجميلة واللطيفة والماتعة مع أحد ضيوف الرحمن، وقواك الله يا سعيد، وإن شاء الله تكون معنا في أيضا صورة أخرى مع حاج آخر بإذن الله تعالى. كان معنا الزميل سعيد منشور، شكرا جزيلا لك.

0: مرة أخرى معكم مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم، وما زلنا مع لقاءاتنا وتغطياتنا التي نوافيكم فيها في هذا البث المشترك، ونسعد بكم كثيرا. يسعدنا أيضا أن ينضم معنا الآن فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي، الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. السلام عليكم ومساك الله بالخير.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومرحبا بكم.
0: اهلا اهلا شيخ عبد الله، وتقبل الله منا ومنك صالح الاعمال.
1: الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ويغفر لنا ولكم.
0: بارك الله فيك. احنا في هذا الموسم وفي هذه العباده وهذا الركن من اركان الاسلام وهذه الفرائض كلها التي شرعت لمقاصد عظيمه، لا شك ان على راسها تحقيق التقوى. حديثنا معك عن التقوى والحج، والحج والتقوى، ودعنا نتحدث في البداية عن المقصود بالتقوى ومكانتها.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالحج هو مدرسة التقوى وميدانها الأعظم، وهو الغاية الأساسية من الحج هو تقوى الله عز وجل. وتقوى الله هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله تعالى وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وتقوى الله هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وتقوى الله كما قال طلق بن حبيب رحمه الله هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله تعالى على نور من الله تخاف عقاب الله عز وجل. فالله تعالى أكثر في آيات الحج على الوصية بالتقوى، لأنه يحصل في الحج من أسباب التقوى ما لا يحصل في غيره، وذلك مع الوعي الصحيح لحقيقة الحج ومغزاه. وقد تكررت الوصية بتقوى الله في سياق آيات الحج من سورة البقرة. ففي الآية الأولى من هذه الآيات سورة البقرة يقول الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي أثناء الآيات يقول سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب يا أولي الألباب. وختم الله سبحانه آيات الحج بقوله: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فالتقوى هي أعظم وصية وخير زاد ليوم المعاد، وهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه. ولهذا يقول سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبل

0: وإياكم أن اتقوا الله، وهي كذلك وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته، فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا بعث أميرا على سرية أوصى في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، وكان كثير الوصية بها في خطبه صلى الله عليه وسلم. ولما خطب صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم النحر وصى الناس بتقوى الله، وكذلك في حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني لولاة الأمور في المعروف. كذلك في حديث جندب بن جنادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ولما قال رجل لعمر بن الخطاب اتق الله، أجابه عمر بقوله: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نقبلها. والنقول عن السلف في هذا كثيرة، وللتقوى على أهلها منافع عظيمة وثمار كريمة وفوائد جمة في الدنيا والآخرة. فمن ثمار التقوى حصول العلم النافع، كما قال الله سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن ثمارها الخروج من المحن وتحصيل الرزق الطيب وتيسير الأمور، كما قال الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن ثمار التقوى أن الله تعالى يحب المتقين، كما قال جل وعلا: إن الله يحب المتقين. كذلك معية الله تعالى للمتقين، كما قال جل وعلا: إن الله مع المتقين. ومن ثمارها نيل الفلاح والفوز بالمغفرة، قال سبحانه: واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. ومن ثمارها حصول الرفعة في الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. كذلك حصول العاقبة الحميدة، كما قال سبحانه: والعاقبة للمتقين. ومن أجل ثمارها دخول جنة الله تعالى والتشرف برؤيته، قال جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم
1: نعم، نسأل الله أن يجعلنا ممن حقق التقوى كما أراد ربنا سبحانه. التقوى أيضا إذا ربطناها بما نحن في صدده، وهو ركن الحج، هذا الركن العظيم، كيف يتقي الحاج الله في الحج؟
0: الحج مدرسة عظيمة للتقوى، وباب عظيم من أبوابها. والواجب على من أكرمه الله تعالى بالحج أن يستفيد من حجه تقوى الله تعالى، وأن يتزود فيه بزادها المبارك، وأن ينهل من معينها العذب، وأن يتقي الله تعالى بصيانة حجه عن الرفث والفسوق والجدال، وأن يتقي الله تعالى بحفظ وقته عن كل إسفاف، وأن يشغله بذكر الله والنافع من القول، وأن يتقي الله تعالى بالحرص على اتباع السنة ولزوم هدي خير الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبالحذر من البدع والأهواء، وأن يتقي الله تعالى في مراعاة جميع أعمال الحج من ركن وواجب ومستحب دون تساهل أو إهمال، وأن يتقي الله تعالى بالتفقه في أحكام الحج والإتيان بعبادته على بصيرة، وأن يتقي الله في إخوانه المسلمين من الحجاج وغيرهم، وأن يكون عونا لهم على كل خير، يلقاهم بطلاقة وجه وصفاء قلب وحسن حديث، وأن يتقي الله تعالى بتوقير الكبير ورحمة الصغير وتعليم الجاهل وإرشاد الضال، وأن يتقي الله بحفظ لسانه وغض بصره وكف يده، وأن يتقي الله تعالى باجتناب الغش والكذب والشح والسب والبذاء وسوء الظن. وكلما عظم نصيبه وحظه في حجه من التقوى عظم حظه ونصيبه من الأجر والثواب وغفران الذنوب، كما قال الله سبحانه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، أي فلا إثم عليه لحق الله ذنوبه إن كان قد اتقى الله تعالى في حقه فاجتنب فيه ما أمره الله تعالى باجتنابه وفعل ما أمره الله بفعله وأطاعه بأدائه على ما كلفه من حدوده. فالحج مدرسة عظيمة للتقوى، فيه تهذيب للنفوس، فيه منع عن المحرمات واجتناب للمحرمات، فيه تعظيم لشعائر الله، فيه ابتعاد عن المنهيات. ولهذا يقول تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. فأهل التقوى هم أهل حصول ولاية الله عز وجل، كما قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال جل وعلا: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وقال جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا.
1: اللهم آمين. اللهم آمين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي دائب وزارة الشؤون الإسلامية على ما أفضت في هذا، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم السامعين من المتقين. في أمان الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذا البث الإذاعي المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية، نواكب فيها حجاج بيت الله الحرام الذين يتواجدون الآن أو يوجدون حاليا في مشعر منى، يبيتون هذه الليلة بمشيئة الله تعالى وهم آمنون مطمئنون مرتاحون، قد أدوا ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة، ثم إن شاء الله طاف بعضهم طواف الإفاضة وقد حلقوا ولبسوا ملابسهم المعتادة وارتاحوا، فنسأل الله يتقبل منهم وأن يوفقهم لكل خير. حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا ومرحبا بكم، كما نسعد بكم معنا الآن عبر الهاتف المقدم خالد الكراديس المتحدث الرسمي للأمن العام. مقدم خالد السلام عليكم وتقبل الله طاعتك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير من مشعر منى الطاهر. نجدد التحية بسادة المستمعين ومستمعات الكرام، ونسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين.
0: اللهم آمين. حياكم الله مقدم خالد، كيف تدار الحركة في هذا اليوم يوم النحر مقدم خالد؟
1: بكل تأكيد بفضل الله، كما تفضلت في مقدمتك أخي الكريم، أنه الحمد لله تراتبية أداء المناسك الزمانية والمكانية لضيوف الرحمن منذ قدوم حقيقة إلى مدينة مكة المكرمة، ثم انتقالهم إلى المشاعر المقدسة وقضاء يوم التروية واكتمال بحمد الله تصعيدهم بكل سلاسة إلى مشعر عرفات، ثم الوقوف على مشعر عرفات في يوم الحج الأعظم وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم الانتقال بشكل سلس إلى تنفيذ خطة مرتبطة بيوم النحر ورمي الجمرات في منشأة الجمرات بتكامل حقيقة بين كافة الجهات المعنية في خدمة ضيوف الرحمن في وزارة الحج والعمرة، وكذلك وزارة النقل المتمثلة بمركز العام للنقل التابع للهيئة الملكية لتطوير مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأيضا التناغم فيما يخص أيضا الجهات المعنية في قوات أمن الحج لشؤون المشاة وقوات أمن الحج لشؤون المرور، ويتم حقيقة تنفيذ الخطط من خلال تفويج حجاج بيت الله الحرام من مخيمات في مشعر منى إلى منشأة الجمرات، وتم بحمد الله اكتمال تنفيذ مرحلة مرتبطة برمي الجمرات لهذا اليوم يوم النحر، وتستمر بمشيئة الله تنفيذ الخطط بشكل تراتبي وسلس، ويتابع بشكل مستمر ولحظي أيضا من مركز عمليات الحج القيادة والسيطرة من خلال متابعة مؤشرات الكثافة وأيضا مراعاة حقيقة أوقات ارتفاع درجات الحرارة في جداول التفويج، وكل ذلك يؤتي ثماره بأن يتم ضيوف الرحمن إن شاء الله أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة
0: إن شاء الله تعالى. يعني لو طلعتونا كذلك مقدم خالد عن خطط الأمنية أو أمن الحشود في المشاعر،
1: مثل ما ذكرتك أخي الكريم فيما يخص إدارة منظومة الحشود، المملكة بدعم حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين ومتابعة مستمرة من سمو سيدي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، حقيقة تدير أكبر تجمع بشري على مستوى العالم في مدن مليونية تتنقل بين المشاعر المقدسة، سواء من منى إلى مزدلفة إلى عرفات ومن عرفات إلى مزدلفة، ثم العودة إلى منى مرة أخرى والانتقال أيضا إلى منشأة الجمرات، ثم الحشود التي تتجه إلى أداء طواف الإفاضة والعودة مرة أخرى، كل ذلك حقيقة في المناسك الزمنية والمكانية كذلك ترتبط بشكل وثيق بأن يكون هناك حقيقة تحقيق لمفهوم إدارة منظومة الحشود باستخدام أحدث التقنيات. الطرق الطولية المعبدة لها وسائل نقل متعددة، منها قطار المشاعر وحافلات النقل الترددي والنقل العام وطريق المشاة المضلل، وهذه المسارات حقيقية طولية يتم إدارتها بشكل متناسب مع جداول التفويج لحملات ضيوف الرحمن لينتقلوا بمشيئة الله في أدوار منشأة الجمرات بشكل سلس ومرن. فهذه حقيقة في منظومة إدارة الحشود تبنى على خبرات تراكمية ومدعمة أيضا بأحدث التقنيات ومنصات الذكاء الاصطناعي التي تقرأ مؤشرات الكثافة وتمكن صاحب الصلاحية من اتخاذ القرار المناسب بالقدر المناسب وفي الوقت المناسب في حال وجود أي ملاحظة. أيضا مركز عمليات الحج حقيقة يضم عدد من الممثلين لكل الجهات المعنية في منظومة الحج، في مثل ما ذكرت لك في وزارة الحج وأيضا الجهات الخدمية وكذلك الأمنية والصحية، وأيضا هناك انتشار وتمركز لفرق الاستجابة السريعة للتعامل مع أي طارئ لا قدر الله لضيوف الرحمن. في هذه المنظومة بكل تأكيد يتم تنفيذ خطط إدارة منظومة الحشود بما يتناسب مع المتطلبات أداء المناسك، ونسأل الله أن يتم للحجاج حجهم وأن يوفقنا بمشيئة الله في أداء هذه المهمة العظيمة والتي نسعد ونفخر فيها حقيقة، وأن نشاهد أن ترتسم الابتسامة على محيط ضيوف الرحمن، فهذا شرف عظيم حبان الله في كل عام ونتفاخر فيه، ونسأل الله التوفيق والسداد.
0: اللهم آمين. الله يعطيكم العافية وبارك في جهودكم. أيضا يعني لا شك أن سلامة الحجاج هو مما تطلع به الجهات الأمنية ويعني تهتم باهتمام كثير. كيف يعني تحافظ القوات قوات الأمنية على سلامة الحجاج؟
1: حقيقة مثل ما تفضلت أخي الكريم، في وضع خطط قوات أمن الحج حينما يتم بناء الخطط يتم في البداية وضعها على أساس محاور مهمة جدا، وهي مرتكزات لوضع الخطط ترتبط بشكل وثيق بالجوانب الأمنية، ثم الجوانب المتعلقة بإدارة منظومة الحشود، والجوانب المتعلقة بإدارة الحركة المرورية، وأيضا خطط الطوارئ، وأيضا تقديم الخدمات الإنسانية. في الجانب المرتبط بالخدمات الإنسانية تراعي فيه قوات أمن الحج الإجراءات الوقائية وأيضا إجراءات السلامة فيما يخص الالتزام بجداول التفويج المرتبطة بتلافي أوقات ارتفاع درجات الحرارة أو ذروة ارتفاع درجات الحرارة بالالتزام بجداول التفويج، وكذلك نشر وتمركز فرق الاستجابة السريعة والتناغم مع كافة الجهات المعنية في أنه حتى لو لا قدر الله حصل طارئ لضيوف الرحمن يكون هناك سرعة للاستجابة والتعامل مع الحالات، وبالتالي حقيقة هي استخلاص للدروس المستفادة من الأعوام الماضية. ونجاح الحج الموسم الماضي يعتبر خط أساس نطمح لأن نرتقي في منظومة الكفاءة التشغيلية بشكل أكبر في كل عام، وهذا هو ما تولي حقيقة حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين في أنه دائما خدمة ضيوف الرحمن وسلامتهم الأولوية القصوى لقوات من الحج ولمنظومة الحج بشكل كامل، ونسأل الله أن نوفق في أداء المهام في الخطط القادمة.

0: قادمة الأيام التشريق، مرورا بمشيئة الله في أداء الطواف، ثم إن شاء الله يتم نسكهم بكل صلة وطمأنينة.
1: الله يعطيكم العافية وهنيئا لكم ما شاء الله، يعني الوقوف على خدمة وسلامة حجاج بيت الله الحرم، هم ضيوف الله، فلا شك أن هذه الأعين الساهرة إن شاء الله ستكون من قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهم النار، عين باتت تحرس في سبيل الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء ويبارك في جهودكم ويعطيكم العافية سعادة المقدم.
0: الله يجزاكم خير ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام.
1: اللهم المقدم خالد الكراديس المتحدث الرسمي للأمن العام، شكرا جزيلا لكم.

ولله الحمد، ولله الحمد على التيسير، ولله الحمد على أن هدانا للإسلام والإيمان، لله الحمد أن بلغنا هذه المواسم الفاضلات حتى نستثمرها وحتى نزيد في أرصدتنا وفي أعمالنا الصالحات وفي صحائفنا ما يرفعنا درجات يوم القيامة عنده سبحانه وبحمده. الحمد لله على التيسير وعلى التمكين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحقيقة كما أشرنا في بداية الحلقة إلى أن الوقوف مع الجهود الطيبة والمباركة للجهات لا يسعه مقام، وربما ترون بين حين وآخر الإجازات الصحفية كل جهة مشاركة تقدم إيجاز صحفي وتبين فيه الأرقام والإحصاءات التي وصلوا إليها من التجارب الجديرة بالإشارة وبالذكر الحقيقة في موسم الحج هو ما يتعلق بمبادرة طريق مكة، هذه المبادرة الذكية والتي ربما تبعنا أخبارها خلال الأيام الماضيات، الفكرة الرائعة والرائدة والبسيطة التي يختصرونها في جملة أن الحاج ينهي إجراءات حجه وهو في بلده، شيء مبهر وشيء رائع، يكاد يصل إلى المطار هنا سواء مطار المدينة المنورة أو مطار جدة الملك عبد العزيز وتقريبا لم يتبقى أمامه أي إجراءات، كل الإجراءات ينهيها في دولته، وأعتقد المشاركين يمكن أكثر من 10 دول، وبلغ عدد الحجاج الذين أنهوا إجراءاتهم كاملة من بلدانهم، تخيل الفكرة، أنهوا إجراءاتهم من بلدانهم أكثر من 388,000 حاج وحاجة جاءوا ووصلوا وقد أنهوا كل شيء، فقط يستقبل بالورود وبالقهوة السعودية ثم يبدأ في رحلة الحج ومنظومة الحج ويتفرغ للعبادة والطاعة. بارك الله فيهم على هذه المبادرات الجميلة والرائدة والتي ساهمت فيها التقدم التقني للمملكة العربية السعودية بشكل كبير.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونحن ما زلنا معكم في هذا البث الإذاعي المشترك من إذاعات المملكة العربية السعودية من المشاعر المقدسة. نحييكم أحبتنا الكرام، ونسعد بأن ينضم معنا عبر الهاتف الآن الأستاذ عبد الله العيوني، مدير عام التفتيش بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. أستاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله طاعتك.
1: عليكم السلام.

0: السلام ورحمة الله وبركاته، نمسي عليكم بالخير ونعايد على الجميع، ونتمنى إن شاء الله أن يعود هذا علينا بالخير والبركات واليمن والمسرات، أعواما عديدة وأزمنة عديدة بإذن الله.
1: اللهم آمين. يعني هذه أيام أستاذ عبد الله، يعني أيام عادة يكثر فيها ذبح الهدايا والأضاحي والفدية ونحو ذلك، ولا شك أن يعني المسالخ وغيرها تنشط في مثل هذه الأيام. وش دوركم أستاذ عبد الله في المسالخ والخلايا الهندسية؟
0: أولا بطبيعة الحال يعني دور المركز الوضعي رقابة الالتزام البيئي هو دور رقابي على الأنشطة ذات الأثر البيئي، وزي ما تفضلت نشاط المسالخ والخلايا الهندسية المرتبطة فيها يعد من أهم الأنشطة ذات التأثير البيئي المرتفع، خصوصا مع ارتفاع الطاقة التشغيلية في هذه الأيام لأداء النسك، فبالتالي يتم التأكد بخطط ووضع خطط استباقية وبرامج للرقابة على هذا النشاط، بداية من ما قبل الموسم والتأكد من إصدار التصاريح اللازمة وإعداد الدراسات البيئية التي تحدد ما هي الإجراءات التحكم وإجراءات التخفيف وإجراءات المراقبة لهذه الأنشطة، خصوصا لما تحتويه من تأثيرات بيئية تتمثل في النفايات أو المخلفات السائلة والصلبة، وأيضا ما تتضمنه من تأثير على جودة الهواء والتربة في حال عدم التحكم فيها والسيطرة عليها بشكل مناسب.
1: جميل. سيد عبد الله، كيف يعني تستطيعون الرقابة على التخلص الآمن في المسالخ؟
0: نشاط المسالخ زي ما ذكرنا هو من الأنشطة اللي يتم فيها استقبال الأنعام والمواشي وتهيئتها للذبح والفرز، فبالتالي يتضمن إنتاج كميات كبيرة في خطوط النقل داخلها من نفايات صلبة وسائلة. هذه النفايات الصلبة والسائلة بهذه الكميات الكبيرة يتم التأكد من نقلها إلى خزانات الاحتواء وعدم وجود أي تسريبات لها وأيضا أو تأثير على التربة والمياه والهواء، والتأكد من أن هذه الأنشطة تلتزم بالاشتراطات البيئية الصادرة في التصاريح البيئية وأيضا وجود الخطط الإدارة البيئية المناسبة في المنشأة. بطبيعة الحال يتم تنفيذ هذه الزيارات وفق منهجية رقابية متكاملة تشمل الفرق الميدانية وأيضا استخدام التقنيات الحديثة في الرقابة البيئية عليها، بداية من 20 ذي القعدة مرحلة ما قبل الموسم وأيضا مرحلة الذروة في الموسم ومرحلة ما بعد الموسم، مما تتضمنه من معالجة أي ملاحظات وردت خلال الموسم أو حالات عدم التزام لا سمح الله. ولكن بطبيعة الحال نتأكد حنا في عملية رقابية متكاملة ومتابعة لحظية وأيضا استقبال البلاغات في حال ورودها على هذه الأنشطة أو أنشطة أخرى في نطاق المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.
1: بارك الله في جهودكم. أيضا ودنا نسألك الله يعطيك العافية عن دور الفرق الميدانية في المعالجة.
0: الفرق الميدانية تمثل بالنسبة لنا عنصر أساسي وجوهري في العمل الرقابي على أرض الواقع، زي ما ذكرنا تم تنفيذ يعني جولات رقابية متعددة ومتابعة لحظية وعلى مدار الساعة في حال وجود أي بلاغات أو في حال وجود أي ملاحظات بيئية تم ملاحظتها في الزيارات. المركز نفذ على هذا النشاط اللي هو نشاط المسالخ وما يرتبط بها من خلايا هندسية أو مرادم ما يزيد على 40 جولة رقابية ضمن أعماله. الجولات الرقابية يعني يتم تنفيذها من خلال فرق ميدانية مدربة ومؤهلة ومجهزة بجميع الأدوات والأجهزة اللي تساعدهم في تنفيذ زياراتهم الميدانية، وأيضا يتم خلالها سحب العينات وإجراء القياسات لجودة الهواء ومستويات الضوضاء، فبالتالي بناء على هذه المنظومة الرقابية المتكاملة وأيضا يعني يتم الوصول إلى النتائج المناسبة في التحقق من الالتزام البيئي لهذه الأنشطة، وأيضا التكامل الحكومي مع جميع الأجهزة في المنظومة البيئية لإنجاح يعني والوصول إلى مؤشرات ومعايير مستقرة في سلامة الأوساط البيئية المرتبطة برحلة الحاج والمحيطة بالحجاج وضيوف بيت الله الحرام.
1: ما شاء الله تبارك الله. نختم أيضا بهذا السؤال أستاذ عبد الله، وش نتائج أعمال التفتيش في هذا الموسم؟
0: بحمد الله.

0: نتائج أعمال التفتيش هذا الموسم، تكللت بتحقيق النتائج والتوقعات والمستهدفات المحلية، وبطبيعة الحال سيستمر إلى 20 ذي الحجة متابعة الإجراءات التصحيحية لهذه المنشآت. جميع المؤشرات البيئية والتشغيلية مطمئنة وفي نطاق المستويات الجيدة. طبعا هذا كان نتاج الخطوة التشغيلية التي عملت من بداية الموسم، والحمد لله تعزيز المستوى الالتزام البيئي تم تحقيقه في جميع الأنشطة الأثر البيئي، معالجة أي ملاحظات بشكل فوري، رفع مستوى التكامل والتوائم مع جميع الجهات الحكومية، وأيضا تحقيق المتابعة المستمرة. وأيضا بفضل الله سبحانه تم استخدام التقنيات الحديثة في الأعمال الرقابية التي ساعدت بشكل كبير الفرق الميدانية، من ضمنها الخرائط الذكية والتفاعلية، وأيضا الأقمار الصناعية التي تساعد في تحليل الصور وتتبع أي تأثيرات بيئية قد تنتج من أي لا سمح الله حوادث أو تجاوزات بيئية. طبعا الهدف النهائي هو بإذن الله هو الوصول إلى بيئة آمنة وصحية ومستدامة، توفر لحجاج بيت الله الحرام أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة، وفي أجواء مستقرة على مستوى الهواء والتربة والمياه. الحمد لله الرقابة البيئية وصلت إلى مرحلة نقول رقابة لحظية وليست مستمرة لجميع التأثيرات البيئية لضمان سلامة الأوساط البيئية خلال موسم الحج، وبإذن الله نحن مستمرين في هذا العمل ونستقبل جميع البلاغات البيئية في حال ورودها لنتعامل معها ونستجيب لها بشكل سريع ونعالج جميع الملاحظات البيئية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
1: الله يعطيكم العافية وبارك في جهودكم. الحقيقة فعلا أن توفير البيئة المناسبة لمثل هذه الحشود هو من الأمور المهمة التي تطلعون بها، وما شاء الله أديتم الأمانة كما ينبغي. فشكرا لكم أستاذ عبدالله العيوني مدير عام التفتيش بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، يعطيكم العافية وشكرا الله لكم.
0: شكرا لكم.

أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نسأل الله يجعلنا وإياكم من المؤمنين المنتفعين بهذا التذكير. حينما يسمع هذه التكبيرات ينبغي الإنسان أن يغتنم وقته وساعته.

0: طاعته في أن يرفع صوته بذكر الله وبتكبيره جل وعلا وبحمده والثناء عليه، فهو من أجل وأفضل وأعظم الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم أو يضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
1: اللهم آمين. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للصالحات مستمعين الكرام، أن يديم علينا هذه النعم وأن يزيدنا من فضائله، إنه على ذلك قدير. الحقيقة أننا نشكر الله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، علانية وسرا أولا، ثم نشكر قيادة خادم الحرمين الشريفين وفقهم الله وعلى ما يقومون به من هذه الجهود الطيبة المباركة. نشكر شكر دافئ وحار جدا رجال الأمن وفقهم الله من كافة القطاعات. المشاهد التي ترونها لا تكاد ترى مشهد إلا في الحج لا يخلو من رجل أمن واقف فيه. ويمكن أشار أحد المشاركين، كان مع الزميل أعتقد سعيد مشهور أو زميلنا اللي قبله الله يمسيهم بالخير، أشار ضيفه إلى فكرة ابتسامة رجال الأمن. وترى يعني ما أدري، يمكن الحمد لله لأننا متعودين هنا في المملكة العربية السعودية أو حتى في دول الخليج، متعودين فكرة أنه رجل الأمن يعامل كإنسان. ترى لو تطلع برا والله بتعرف ليش مستغربين انه الرجل الامن يبتسم لك. فعلا يعني هذا شيء ملفت وشيء رائع جدا، وتجد كيف يتعامل معك رجل الامن هناك كمسلم. ليس مطلوب منه ترى انه يعني انه يساعد كبير السن ويمسك بيده حتى يصعد به الرصيف، وليس مطلوب منه أن يساعد في التبريد أو رش الماء، وليس من مهامه أبدا أن يرحب وأن يهلي بالجميع. هو رجل أمن بالدرجة الأولى، ولكن هو يتذكر أنه إنسان، هو ليس مجرد وظيفة، هو إنسان وهو واجهة للمملكة العربية السعودية، وهو وضعت فيه الجهات الحكومية الثقة، وهو جدير بها لنقل هذه الصورة الرائعة والإيجابية لرجل الأمن عندما يأتي الحاج من البداية، من رجل الجمارك والجوازات والابتسامة تقابله. ومن هنا يبدأ الاستغراب، لأنه من المعروف جدا بل يكاد يكون من الطبيعي أن في المطارات يعني الجوازات والجمارك سيكون تعامله معك صلف أو جاف جدا، بل حتى في بعض الدول عندما إذا هم يحذرونك أنه انتبه لا تبتسم لرجال الجمارك أو الجوازات، لأنه قد يفهم بمفهوم آخر أو يستغرب من تصرفاتك. هنا لا، الجوازات والجمارك هم من يبادرونك الابتسامة، هم من يبادرونك الترحيب، هو من يقول لك الحمد لله على السلامة. الحمد لله رب العالمين على هذا، وهذه في البداية هي أخلاق الإسلام، ثم ما تعودنا عليه من عادات وتقاليد هنا في المملكة العربية السعودية.
0: إيه والله، الحمد لله. الله يعطيك العافية أبو تركي على اللفتة الجميلة. ونحن تقريبا يعني في الثواني الأخيرة في هذا النقل الإذاعي والبث الإذاعي المشترك من إذاعات المملكة العربية السعودية في هذه المحطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ حجاج بيته الكريم، وأن يتقبل منهم، وأن يجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم مشكورا، وأن يمن عليهم بالمغفرة التي لا تبقي لهم ذنبا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكركم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن متابعتكم لنا خلال هذا البث الإذاعي المشترك. ونختم يعني تحية من فريق العمل في تقديم أخي سلطان بن ربيع ربيع، محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي الإعداد عبدالله الزهراني وعمر السبيعي وسعد الشبلان وأنفال علي، استقبلت صلاة الزميل سلطان العنزي وياسر المعدي، وهذه تحية من المخرج خالد بن محمد المالكي.

مجرد طريق عادي، بل مسار نسك وعبادة. فبين الصفا والمروة قصة توكل ويقين، بدأت بسبعة أشواط لتكون شعيرة خالدة وركنا من أركان الحج. في الماضي كان المسعى عبارة عن شارع ترابي يربط بين جبلي الصفا والمروة، تحيط به مساكن ومحلات تجارية، إلى أن شرف الله المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين. امتدت يد التطوير بشكل غير مسبوق للمسعى في العهد السعودي الميمون كما لم يحدث من قبل، حيث تم رصف وفرش المسعى بالحجارة ثم بالرخام منعاً لإثارة الغبار أثناء السعي، وكذلك سقف المسعى وضمه للمسجد الحرام لأول مرة في التاريخ الإسلامي. شهد المسعى وحتى الآن العديد من عمليات العمارة والتوسعة الهائلة وإجراء أعظم التجهيزات والتطويرات للمسعى في تاريخه، ليغدو اليوم مبنىً متعدد الأدوار مزوداً بأنظمة تكييف متطورة ومسارات مخصصة للعربات لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة في سابقة لم يشهدها المسعى من قبل. يعد مشروع التوسعة السعودية أكبر توسعة يشهدها المسعى في تاريخه، حيث يمتد على طول 394 متراً ونصف المتر بين جبل الصفا جنوباً وجبل المروى شمالاً، ويتسع لمئة وثمانية عشر ألف شخص في الساعة، تضاف إلى إنجازات سابقة تم تنفيذها في العهد السعودي الميمون.

تمام، السادسة من إذاعة الرياض، أهلا بكم. أطيب التحايا مستمعينا إلى هذا الموجز الإخباري. خادم الحرمين يهنئ المسلمين بعيد الأضحى ويؤكد شرف خدمة الحجاج. حجاج بيت الله الحرام يستقرون في مشعر منى ويرمون جمرة العقبة في يوم النحر. وزير الداخلية يتفقد جاهزية الدفاع المدني في منى ويطلع على أنظمة التنبؤ بالمخاطر. وزارة الحج والعمرة تدعو إلى الالتزام بخطط التفويج والتعليمات التنظيمية خلال يوم النحر. سار تعلن تفويج قطار المشاعر ل 357 ألف حاج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى. وزارة الداخلية تشارك في حج هذا العام بمستشفى ميداني بالمشاعر المقدسة. مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج بوزارة الإعلام يعقد الإجازة الصحفي الثالث لموسم الحج مساء اليوم. الدفاع المدني يواكب موسم الحج بطائرات درون متطورة.

للرصد الجوي. الصحة تدعو حجاج بيت الله الحرام إلى تجنب مشاركة أدوات الحلاقة مع الآخرين عند التحلل حفاظاً على سلامتهم. التجارة توسع مشاركة العلامات التجارية للكافيهات والمطاعم والشركات الكبرى لتقديم خدماتها التموينية داخل المشاعر المقدسة. وفي آخر أخبارنا، الاتصالات والفضاء والتقنية تؤكد انتظام خدمات شبكة الاتصالات والإنترنت في المشاعر المقدسة. إلى اللقاء.

إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم مستمعينا الكرام مع بداية هذا النقل وهذه المتابعة اليومية التي عودناكم وإياها متابعينا الأعزاء عبر إذاعات المملكة العربية السعودية من ميناء.
1: أسعد الله مساكم كل خير، يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا في هذا البث المشترك من إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر ميناء، وننقل لكم تحيات فريق العمل لهذا اليوم. راح يكون معكم إن شاء الله الزميل محمد الشمري من الإعداد، وزميلي أيضا سلطان الحارثي من التقديم، ومحدثكم أيضا محمد الزهراني.
2: أكبر كبيرا والحمد لله.
0: وبقية الأسماء معنا مستمعينا الكرام، أيضا مع مخرجنا معتز بخش، وراح نقضي وياكم إن شاء الله هذه الساعات الثلاثة في هذا النقل. نقول كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجعل أيامنا وأيامكم كلها أعياد. نقول أيضا متابعينا الأعزاء أيضا لزملائي هنا في الاستديو، كل عام وأنتم بخير، وأيضا هنيئا لكم يا من أكرمكم الله بشرف خدمة ضيوف الرحمن، بيض الله وجوهكم وكتب أجركم على ما تقدمونه من جهود جليلة في تيسير الحج. هذه رسالة إلى كل جندي، إلى كل رجل أمن، إلى كل طبيب، إلى كل فرد، إلى كل مرشد. الأسماء كثيرة صراحة أخوي محمد، كي أنه كي الواحد كي. أنه يبغى يتحدث عنها، لأنه هذا القطاع ومن يعمل في الحج نقول له كثر الله خيرك وشكرا لك ويعطيكم العافية، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم.
1: عموما مستمعين إن شاء الله في هذه الأمسية المباركة راح نتواصل معكم على مدى الثلاث ساعات القادمة في هذا البث المباشر مع أول ليالي عيد الأضحى. طبعا تبدو المدن مختلفة، طرقات أكثر هدوءا، القلوب أكثر قربا من السماء. في الجهة الأخرى من المشهد هناك ملايين الحجاج الذين عاشوا هذا اليوم العظيم بين التكبير والدعاء، بين التعب والدموع، وبين لحظات لا يمكن أن توصف بالكلمات. هذه الليلة ليست ليلة عادية، إنها ليلة يحمل فيها كثير من الحجاج شعورا بأنه ولد من جديد.
2: أكبر ولله الحمد. الله
0: أخي محمد، وإحنا نبدأ هذه أيضا التغطية، صراحة الواحد عنده كلام كثير جدا ورسائل متنوعة. من ضمنها نقول لضيوف الرحمن هنيئا لضيوف الرحمن، هذه الرحلة رحلة العمر، وشكرا بحجم السماء لكل ساهر على راحتهم وسلامتهم. الحديث عن الحج والحديث عن أيام العيد أعتقد أنه فيها شيء من التنوع، شيء من الذكريات عندما يتحدث الواحد عن هذه المناسبة العظيمة. يمكن إحنا نقول عيد الأضحى، ناس يسمونه العيد الكبير،
1: صحيح،
0: بحكم أنه إيش في الأضحية في استعداد يسبقه أيام، طبعا هي أيام مباركة من بداية

0: عشر ذي الحجة، صيام يوم عرفة، يوم العيد، التقاء الأحبة، الأهل، الأصدقاء، المناسبات، أشياء كثيرة جدا، ذكريات عيد اللحمة. أعتقد أنه برضه لا يخلو هذا العيد من المواقف الكثيرة جدا بالنسبة لشراء الأضحية، تحنية الأضحية، ذبح هذه الأضحية. ما أدري، أعتقد أنه مر عليك شيء كثير جدا من الذكريات في هذا الموضوع، حتى الواحد انه قبل لا يبدا هو الان يتحمل عبء انه عنده عائله، كان يمكن اعتقد انه راح مع، اذا كان حاضي بزياره مع والدي، مع والده او مع احد اخوانه الكبار.
1: بكل تاكيد اكيد اخوي سلطان. ايضا يمكن في هذه الليله اخوي سلطان، الليله العيديه الجميله، احنا ما بنحتفل فقط بالعيد، بل نحتفل أيضا بمشهد إيماني عظيم، مشهد تتوحد فيه القلوب قبل الوجوه، ترتفع فيه لغة الدعاء فوق كل اللغات. نسأل الله يتقبل من الحجاج حجهم ويحفظهم في عودتهم إلى أهلهم سالمين غانمين.
0: وكما عودناكم متابعينا الأعزاء، اللي راح يكون معنا تنوع في هذه التغطية لهذا الحدث العظيم، هذا الحدث المنتظر، الحدث السنوي، مجموعة من الضيوف المتنوعين الذين سوف يشرحون لنا ويقدمون لنا شيء من التفاصيل هذه الخدمة، الموقف في هذا اليوم بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام، هذه الرحلة الإيمانية، هذه رحلة العمر. أعتقد أنه مشاهد متنوعة رايح أنه ننقلها أخي محمد أكيد لمستمعنا الكريم، سواء أنه من خلال مراسلينا أو من خلال الضيوف الآن الموجودين اللي راح يتحدثون عن جزء من هذه الخدمة، خدمة كلهم في مجال عمله. ثلاث ساعات خلوكم معنا، ثلاث ساعات راح يكون فيها شيء من الشرح والتفصيل لهذا التنوع اللي راح نحن ننتقل بين المشاعر المقدسة للحديث عن هذا اليوم، اليوم الجميل، اليوم العظيم، وهو يوم عيد الأضحى المبارك. الله أكبر،
1: الله أكبر. إذن مستمعينا، ما زلنا في سياق هذه التغطية ومع شبكة مراسلي الإذاعة المنتشرين في المشاعر المقدسة، وتحديدا في مشعر منى ينضم إلينا مباشرة الزميل فيصل القحطاني. فيصل، مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالنور أخوي محمد، وأرحب فيك وفي جميع الزملاء الموجودين معك في الاستديو. بالفعل نحن نتواصل من هنا من مشعر منى الطاهر في هذا اليوم، يوم العاشر من شهر ذي الحجة، وأعمال الحج تتواصل في صباح هذا اليوم. كما تعلمون رموا حجاج بيت الله الحرام جمرة العقبة الكبرى، وبعد ذلك توجهوا إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة المشاعر، وتم الحلق والتقصير كذلك، لا ننسى هذه الجزية بالتأكيد. الأعمال الحج تسير على قدم وساق، الحجاج في تنقلاتهم من مشعر منى إلى المسجد الحرام كانت بصراحة بكل سلاسة وانسيابية ودقة في التنظيم وإدارة الحشود، وهذه شهادة دائما نفتخر فيها نحن كسعوديين، ونحن كإعلاميين نحاول أن نقرب الصورة أكثر وأكثر للمستمع الكريم ليكون في قلب الحدث. دعوني باسمكم وباسمي أرحب بأحد الحجاج. تعرفنا عن نفسك في البداية.
3: ياسر إبراهيم الشيخي.
2: ياسر، نقول لك في البداية حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور، وحدثنا وأنت الآن في مشعر منى وبجوار قطار المشاعر، وقد رميت جمرة العقبة الكبرى، وحدثنا كذلك عن أعمال الحج في هذا اليوم المبارك.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. يوم النحر هو يوم عيد الأضحى، وهو العاشر من ذي الحجة، وهو من أعظم أيام الحج، وأكثرها أعمالا، وفيه يعد الحجاج معظم مناسك الحج الأساسية، ويكون ترتيبها للسنة النبوية على النحو التالي: يكون أولا رمي جمرة العقبة الكبرى، ويبدأ وقتها من بعد طلوع شمس يوم العيد، ويجوز للضعفاء والنساء تقديمها بعد منتصف ليلة النحر. والطريقة يرمي الحاج جمرة العقبة الكبرى وهي الأقرب إلى مكة بسبع حصيات متعاقبات، ويكبر مع كل حصاة قائلا الله أكبر. ومن أعمال يوم النحر أيضا ذبح الهدي على من واجب على الحاج المتمتع والقارن، ومستحب للمفرد. وبدائل الآن، يقوم معظم الحجاج الآن بشراء صكوك الهدي عبر الجهات الرسمية المعتمدة ليتم ذبحها نيابة عنهم في المجازر الآلية. ومن ضمن أعمال الحج في يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، الحلق أو التقصير. والحلق هو إزالة شعر الرأس بالكامل، وهو أفضل للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة. والتقصير أخذ خصلة من الشعر من جميع أنحاء الرأس. والنساء ليس عليهن حلق، وإنما تقصر المرأة من أطراف شعرها قدر أنملة، حوالي 2 سنتيمتر. ثم يحصل التحلل الأول بمجرد الفراغ من الرمي والحلق والتقصير، يحل للحاج التحلل الأول، فيجوز له لبس ثيابه المعتادة واستعمال الطيب وباقي المحظورات، محظورات الإحرام عدا النساء. ثم بعد ذلك من أعمال يوم الحج ويوم النحر طواف الإفاضة وسعي الحج. والحج لا يصح طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ولا يصح الحج بدونه. ويتوجه الحاج إلى المسجد الحرام ليطوف بالبيت 7 أشواط. وكما يعلم الجميع السعي يسعى الحاج بين الصفا والمروة 7 أشواط. المتمتع يجب عليه السعي، أما المفرد والقارن فيسعيان إذا لم يكونا قد سعيا مع طواف القدوم. ثم بعد ذلك يحصل التحلل الأكبر بعد الفراغ من طواف الإفاضة والسعي مع الرمي والحلق، ويحل للحاج التحلل الأكبر والكامل، فيباح له كل شيء حضر عليه بالإحرام حتى النساء. وهذا التنبيه والتيسير في ترتيب الأعمال على السنة النبوية، وهي كالتالي: الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق، والطواف والسعي. ولكن من قدم وأخر في هذه الأعمال، كأن يطوف قبل أن يرمي أو يحلق قبل أن يذبح، فلا حرج عليه وعمله صحيح. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم عن تقديم وتأخير هذه الأعمال، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذه على عجالة بالاختصار أعمال الحج يوم النحر.
4: على العموم يعني نقول لك ذنب مغفور وحج مبرور وسعي مشكور إن شاء الله، وأن تعود إلى أهلك سالما غانما، وقد أكملت نسك الحج وقد أتممت هذا الحج، ونسأل الله لك القبول إن شاء الله. شكرا لك.
3: مرحبا
4: زملائي داخل الاستديو، هذا كل ما لدي الآن، أعود بالميكروفون إليكم.
0: شكرا للزميل فيصل القحطاني على هذه الرسالة وهذه الجولة الميدانية من الميدان في ميناء. وأخي محمد، كان أخونا فيصل موجود في الميدان في مشعر ميناء، وتحدث عن جزئية مهمة فيما يتعلق بالجمرات، لكن أنا أبغى أتكلم عن هذه المنشأة وعن هذا المشروع، المشروع الهندسي، منشأة الجمرات، وهذه أحد أضخم المشاريع الهندسية التطويرية في المشاعر المقدسة. طبعا التصميم كان بشكل رائع. إذا تتذكر أول كان الحديث دائما عن ربما أكبر صعوبة يواجهها الإنسان كان

0: للأسف كانت تتم في تلك اللحظة اللي يكون فيها العدد كبير جدا. لكن أنت ما شاء الله شفت خلال السنوات الماضية وكنا قدمنا في أيام مضت صحيح. في سنوات تغطيات كنا جنب منشأة الجمرات كنت, يعني كنت شفت هالوضع ذاك الوقت
1: طبعا. يعني كان شوفوا اللي قارن بين مشهد الجمرات قبل عقود خلينا نقول اليوم صحيح. يدرك حجم التحول الكبير اللي شهدته المشاعر المقدسة تحديدا، التوسعات العملاقة، أنظمة التفويج، المسارات المشاة، كلها جعلت الحاج اليوم يؤدي النسك بكل راحة وسهولة أكبر من أي وقت مضى. فعلا تقدم كبير، تقدم هندسي وسلاسة في الإنسابية الحركة، خلت الآن يمكن الحجم ميسر كثير عن الماضي.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، متواصلين وياكم في هذه التغطية عبر إذاعات المملكة العربية السعودية من ميناء. ينضم لنا الآن متابعينا الأعزاء الدكتور سليمان العطني الأكاديمي والمختص بتاريخ المملكة. أهلا وسهلا دكتور سليمان، حياك الله معنا. الحديث عن مكة المكرمة، الحديث عن هذه البقعة الطاهرة، عن هذا التاريخ، تاريخ نشأة هذه الحضارة الإنسانية في أقدس بقاع الأرض الذي ارتبط ببعثة الأنبياء، بناء الكعبة المشرفة، تأسيس الدولة الإسلامية، أحداث كثير جدا مرت على مكة المكرمة. يا ليت تعطينا شيء من هذا العمق التاريخي لمكة المكرمة.
1: في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتقدم لمولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالتهنئة بعيد الفطر، بعيد الأضحى المبارك. الحقيقة أن حيننا نتحدث عن مكة المكرمة فإننا لا نتحدث عن مدينة عابرة في التاريخ ولا عن موقع جغرافي محدود الأثر، نتحدث عن مدينة صنعت جزءا مهما من ذاكرة الإنسان وحملت عبر القرون رسالة دينية وحضارية ثقافية وإنسانية عظيمة. مكة المكرمة ليست مجرد مكان، بل هي رمزية للاستمرار التاريخي، مركز التقاء بين الإنسان والعقيدة والحضارة، ولهذا بقيت حاضرة في الوعي الإنساني في الوعي الإسلامي عبر آلاف السنين، استمرت في أداء دورها الديني ودورها الحضاري رغم تغير الأزمنة والتحولات التي شهدها العالم. فالعمق التاريخي لمكة المكرمة يتمثل في نشأة هذه البلدة من ارتباطها بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل التي ذكرت في أصدق المصادر وهو القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى حينما أمر إبراهيم أن يترك زوجته وابنه بواد غير ذي زرع كان بقدر الله، وأن هذه البلدة سيكون لها شأن وستكون هي قائدة هذه الأمة. وحينما رفع إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنه إسماعيل قواعد الكعبة المشرفة هنا حدث التحول الكبير، هنا حدث التغير في أهمية مكة المكرمة وعمقها التاريخ والدين، فأصبحت مركزا دينيا مركزا روحيا منذ أزمنة مبكرة. وهنا بدأت القبائل العربية تفد إليها طلبا للعبادة والتجارة والاستقرار. مع مرور الزمن تحولت مكة المكرمة إلى مركز مهم من مراكز الجزيرة العربية، ليس فقط بسبب القدسية ووجود الكعبة المشرفة، بل بسبب الموقع الجغرافي الذي أخذ بعدا آخر في طرق التجارة التي تقع بين جنوب الجزيرة العربية وشمالها، فأخذت أهمية كبيرة في نقل البضائع. ولهذا نزل في القرآن الكريم الحديث عن رحلة الشتاء ورحلة الصيف. قريش بما عرف عنها من حب التجارة استفادت من هذا الموقع فأسست علاقات تجارية واسعة، وأصبحت كما ذكرنا رحلة الشتاء والصيف جزءا من النشاط الاقتصادي المعروف في المنطقة. هذا البعد الثقافي والبعد الديني والبعد الاقتصادي لن يكون هو السبب، بل تحولت أيضا إلى ارتباط اقتصادي ثقافي أصبح يشكل جزء من الحراك في الجزيرة العربية. ولذلك عرفت الأسواق الكبيرة، سوق عكاظ، سوق المجنة، ذي المجاز، فكانت هذه تظاهرة موسمية

0: ثقافية اقتصادية دينية يتم فيها أو تحولت ممكن نصفها إلى منصات للأدب والشعر والخطابة والتبادل الثقافي بين القبائل العربية.
1: نعم لكن لكن دكتور يعني الأسس لهذه المدينة وتأسيسها ربما هي مختلفة جدا عن بقية تأسيس أي مدينة، مثل ما ذكرنا في البداية وادي غير ذي زرع، بئر زمزم، بناء الكعبة، ومن ثم العصر الجاهلي مرورا بعصر قريش، أحداث تاريخية جدا، عام الفيل، رحلة الشتاء والصيف، الحديث عن مكة المكرمة والحديث عن هذا التسلسل التاريخي وعن هذه السنوات فيما بعد، أعتقد أنه في وفرة في المعلومات وأيضا في وفرة بحاجة إلى التوثيق. بالنسبة للمؤرخ على مدى هذه العصور، كيف من أين يبدأ وكيف يستطيع أن يوثق مثل هذه الأشياء؟
0: أولا يعني مثل ما ذكرت وما ذكرته هو الصحيح، أنه المؤرخين لم يتعاملوا مع هذه المدينة كمدينة دينية، بل هي أصبحت جزء من التاريخ، جزء من الأحداث اليومية التي يتعاملوا معها، سواء طرق القوافل أو الموقع الوسط أو الاستقرار التجاري الديني. فوجد مؤرخون نظرا لمكانة مكة فأصبحوا يهتمون ووضعوا مؤلفات خاصة. طبعا نحن لا نستطيع أن نحصي كل شيء، لا نستطيع أن نحدد سواء الدراسات الكتابات القديمة أو الدراسات الحديثة، لكن من أبرز ما كتب في التاريخ القديم أو المسارات التي كتبت فيها هي كتب الرحلات، أو سواء في الوثائق أو حتى النقوش أو الروايات الشفهية. ومن أبرز من كتبوا قديما عنها محمد بن عبد الله الأزرقي، وله كتاب مشهور أو أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار، تحدث عن الكعبة، عن عمرانها، عن الآثار الإسلامية والقبائل، تاريخها، الحياة الاجتماعية. وكذلك محمد بن إسحاق الفاكهي صاحب كتاب مشهور جدا أخبار مكة، اهتم حتى بتفاصيل الحياة اليومية في تقي الدين الفاسي. وهنالك علماء يعني رحالة كتبوا ما رأوه في مكة، يعني لدينا ابن بطوطة، ابن جبير وصف الطواف، وصف الأسواق، وصف العمران، وكذلك ابن بطوطة ذكر العلاقات الاجتماعية والحياة العامة. أما في التاريخ الحديث وفي العهد الزاهر في المملكة العربية السعودية، فهنالك نجد حمد الجاسر، أحمد السباعي، عاتق بن بيت البلادي، وهؤلاء ليسوا الكل، بل هي نماذج من هذه الدراسات، خصوصا أن الجامعات في الدراسات الأكاديمية أفردت رسائل في الدكتوراه، في الماجستير، في الأبحاث، وهنالك معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، هذه تقوم بدراسات كثيرة جدا عن الحج، وتقدم للجهات ذات العلاقة المعلومات الوافية والكافية في هذا الأمر. وهم اهتموا بدراسة الجغرافيا، بطرق الحج، المواقع التاريخية، تطور العمران، وأسهم في هذا في تقديم معلومة موزونة موثقة قادرة على أن تقدم المعلومة الحقيقية الرصينة.
2: طيب منك تحدثت دكتور سليمان عن الآثار والوثائق، ودي بس أسألك يعني كيف ماذا تكشف هذه الآثار والوثائق القديمة عن الحياة الاجتماعية في مكة المكرمة تحديدا؟
0: لعل أبرز يعني ممكن ما تتحدث عنه هذه الآثار هو تاريخ الوجود البشري، الأدوات التي استخدمت في تلك الفترة، أدوات الطعام، طريقة اللبس، الحيوانات التي كانت موجودة. أما الوثائق فهي تتعلق في البيع والشراء، في العلاقات بين القبائل، العلاقة بينهم وبين السلطة التي كانت موجودة في مكة المكرمة، تدوين الأحداث، بعض الأوقاف، وهي الأوقاف كثيرة جدا في مكة. فهذه الوثائق الرسمية وخصوصا ما كتب منها سواء في الأوقاف أو في عمليات البيع والشراء توثق للحالة الاقتصادية، توثق للحالة الاجتماعية، كيف كان تعامل الناس فيما بينهم، ما هي اهتمامات الناس في تلك الفترة من الفترات. مثلا لما نجد في أوقات قبل هذا العهد الزاهر يعني أغلب الوثائق والمراسلات تتعلق بتوفير الأمن، بتوفير الطريق وهل هو سالك أم غير ذلك، توفير مياه الشرب، كذلك توفير الأضاحي، هل هي موجودة. هذه الأشياء قد لو نتحدث عنها في هذا الوقت قد يجد البعض يعني مستغرب، لكن في ذلك الوقت

0: لم يكن توجد هذه الأشياء ولم تكن متوفرة. من وين وصلت لنا المعلومة؟ من هذه الأثار، من هذه الوثائق، من هذه المراسلات، من هذه الكتابات. بيّنت ما كان يعانيه الحاج في تلك الفترة، وبينما أبى الله سبحانه وتعالى هذه البلاد من نعمة عظيمة من توفير كل هذه الإمكانيات في عهد المملكة العربية السعودية.
1: نعم. طيب دكتور، إذا بغينا نتحدث عن الحرم المكي الشريف وخاصة في هذا العهد وما قبله من عهود، إذا أردنا نتحدث عن التوسعة التي تمت وهذه التوسعات التي أصبحت في توسع إلى هذا الوقت وإلى هذا العهد الزاهر، من خلال أيضا رؤية 2030 وتحول مكة المكرمة إلى مدينة ذكية الآن ولله الحمد، راح تستوعب وهي تستوعب الآن ملايين الحج وملايين المعتمرين سنويا عبر بنية تحتية ذكية متطورة.
0: أولا في البداية نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى بصادق الدعاء لهذه القيادة الحكيمة التي حولت هذا المشعر إلى تظاهرة سنوية ينعم فيها الحجاج بكل أنواع الخدمات، حتى أصبح المجتمع السعودي وأصبحت الجهات ذات العلاقة التي تشرف على الحج لديها شغف ورغبة في تقديم كل ما يفيد. فنحن عن ماذا نتحدث؟ عن توسعة المسجد الحرام التي أصبحت تستوعب ملايين الفجاج في وقت واحد؟ هل نتحدث عن توفير التكييف المناسب في أجواء حارة؟ هل نتحدث عن المشاريع اللوجستية؟ لن أتحدث عن الطرق، لن أتحدث عن شق الأنفاق، لن أتحدث عن مشروع الجمرات الريادي الذي أصبح الآن الحجاج يؤدون المشعر ويرمون الجمرات بكل سلاسة، وحل ابتكاري ساهم في تخفيف الزحام. الخدمات اللوجستية، كل هؤلاء الحجاج في الملايين بين يعني بخلال ساعات تجد أنه النفايات قد أزيلت، الطعام متوفر، السكن المرفه الذي يستحقه ضيوف الرحمن موجود، الخدمات التي تقدمها رجال الأمن، رجال الصحة الموجودين على المنافذ، هذه كلها طاقة سنوية تقدمها المملكة العربية السعودية. بعد ذلك نتحدث عن المواصلات سواء في الطرق الأرضية أو النقل الجوي أو حتى دخول الآن سكة الحديد في نقل هؤلاء الحجاج ما بين المشاعر. هذه كمية مشاريع كبيرة جداً، أصبح التنافس الآن على تطوير هذه البنى التحتية وتقديم كثير منها لخدمة حجاج بيت الله الحرام. وأعتقد أنه يعني هذه المشاريع كل مشروع لوحده منها يستحق دراسة ويستحق أن يلقى عليه الضوء لوحده لعظمة ما قدم وما أنفق في هذا المجال.
2: طيب دكتور سليمان، وأنت الأكاديمي والمختص في التاريخ، بدي أسألك كيف تنظر إلى الجهود الحالية في الحفاظ على الإرث التاريخي لمكة المكرمة؟
0: بس لو تعيد السؤال.
2: أسألك كيف تنظر إلى الجهود الحالية في الحفاظ على الإرث التاريخي لمكة المكرمة وأنت الباحث والمختص في التاريخ؟
0: أنا أعتقد أنه هذا الأمر خطت فيه يعني المملكة العربية السعودية ورؤية 2030 خطوة كبيرة جدا، ولعل طريق الهجرة وطريق الحج الذي نذر في هذا الأمر وبدأ يعني تهتم فيه وزارة الحج في معرفة الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الأثار الموجودة فيه والبيانات والعلامات حتى يعرف المسلمون من أين اتجه نبيهم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. ولا شك إن المحافظة على هذه الأثار سواء كان في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة هي جزء من واجب هذا الشعب وتقديمه لمن يزور هذه البلاد، بحيث معرفة الأثار التاريخية وارتباطها سواء في العصر النبوي في عصر الخلفاء الراشدين أو حتى في العصور الإسلامية التي تلت، حتى تبقى مكة حاضنة للتاريخ كتابا تاريخيا ممكن أن يقرأه ويستفيد من الجميع. فهذه الجهود موجودة، وأنا ذكرت بعض منها التي بدأت الآن تظهر للعلن، ولعل أبرزها طريق الهجرة.
1: نعم دكتور، بما أننا نتحدث عن جزء من المحافظة على الآثار لمكة المكرمة، أعتقد هناك الكثير من الآثار اللي لله الحمد الآن تم الاهتمام بها والمحافظة عليها بها

0: هذا الشكل المناسب. لكن إذا بغيت أتكلم عن شيء معين احنا دائما كنا نتذكره، وهو سلمك الله عين زبيدة. طبعا هذه واحدة من أقدم وأعظم شبكات المياه اللي كانت في التاريخ، ومن اللي تم بنائها أو أنشئت في العصر العباسي، أعتقد أنه في عصر هارون الرشيد. حدثني عن واقع عين زبيدة الآن، الاهتمام بها، أو تعطينا شيء من الشرح أو بعض التفاصيل عن هذا الدرب الذي هو درب زبيدة. أعتقد أنه ربما هي الآن في ظل هذا التطور اللي إحنا نشهده الآن والوقت الحالي، أعتقد أنه يمكن العين أصبحت هي شيء، هي اسم فقط أنه من الذكريات.
1: طبعا عين زبيدة هذا المشروع الريادي الذي قام في عهد الخلافة العباسية، حينما رأت زوجة هارون الرشيد مدى الصعوبة التي يجدها الحاج في توفير المياه ومعرفة الطريق، بالاختصار هي عملت على أن تضع علامات يساعد القادم من العراق إلى الأماكن المقدسة والرجوع مرة أخرى بحيث لا يتوه الطريق، وأيضا وضع أماكن للشرب تسمى برك عين زبيدة. الحقيقة أن الآن العناية بالآثار في المملكة العربية السعودية، وهذا الجزء من التاريخ بدأ فيه الحراك لمعرفة هذه البرك وهذه العيون وضع الدلالات عليها، أيضا تشجيع الباحثين للقيام بالدراسات حول هذه الأماكن المحافظة عليها، وبدأنا نعرف الآن حتى يعني في مشاريع يسمى طريق زبيدة، سواء في مدينة فيد، سواء في القصيم، سواء حتى في قريبا من مكة المكرمة، وضعت هذه الدلالات، أصبح هنالك مركز للزوار، أصبح هنالك كتيبات تعريفية تقدم، وأن هذا الطريق هو الطريق التاريخي للقوافل التجارية وأيضا لقوافل الحجاج التي كانت تجوب الجزيرة العربية من شرقها أو من أقصى شمالها الشرقي إلى الأماكن المقدسة، وأصبحت الأماكن معروفة ومسهلة وميسرة لمن يراد أن يزور جزء من هذه البرك أو جزء من استراحات الحجاج التي وضعت على طريق عين زبيدة. وهنالك دراسات أيضا في الجامعات تقوم على هذا الأمر ومؤتمرات علمية، إضافة إلى اهتمام وزارة الثقافة فيها بشكل كبير ووضع أماكن للزوار فيها، يستطيع من أراد أن يعرف عن هذا الأمر أن يجد في كل منطقة مثل هذه الأماكن التي وضعت على برك عين زبيدة.
2: طيب دكتور سليمان، يعني ودي أسألك أيضا تاريخيا، وش أكثر معلومة تاريخية عن مكة تدهش الناس عندما يسمعونها؟
1: عدم توفر شرب مياه الشرب في إلى أوقات قريبة قبل العهد السعودي، هذه ذكرها خاصة الرحالة الذين تكلموا عن هذا الأمر. الأمر الآخر مسألة الأمن وتوفير مسبباته، يعني تخيل أنه كان يقال أن الذاهب للحج قد لا يعود، والسبب أنهم كانوا يعتقدون أنه الوصول للحج خرج ولم يعود، وبالتالي لا يعود إلا قلة لعدم توفر الطعام، توفر المياه، الرعاية الصحية، ولذلك كانت كثير من المحاجر الصحية للعناية بهذا الأمر. لكن الآن نحن الحمد لله البعض بساعات يستطيع أن يصل إلى المشاعر، الطرق والمواصلات مفتوحة. وأنا ذكرت لكم قد لما نتحدث عن هذا الجانب التاريخي قد لا يتخيله البعض، لكن هذه هي الحقيقة، أنه تصل وفي رعاية صحية وفي طرق ميسرة مع توفر الأكل المهيئ والسكن المهيئ، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى لم تكن موجودة في ما سبق من الزمن. وذكر بعض الرحلة أنه أيضا كانت حتى المجاري أو الفضلات يعاني منها الحجاج، ولذلك مثل هذه الأمور يجب أن تذكر ويحمد الله سبحانه وتعالى، وأن نديم الدعاء بهذه الحكومة المملكة العربية السعودية على ما قدمته وما تقدمه وما تخطط له من راحة الحجاج والعناية بهم في ظل تأديتهم لهذه المناسك.
0: نعم، احنا نشكرك شكر الجزيل دكتور سليمان العطني الأكاديمي والمختص بتاريخ المملكة، حدثتنا عن مكة المكرمة عبر التاريخ من خلال هذا الحوار السريع. شكرا جزيلا لك، العام وانت بخير، في أمان الله
1: وأنتم بصحة وسلامة. شكرا لكم.

0: إذن مستمعينا، ما زلنا أيضا نتواصل معكم في هذا البث المباشر من إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر منى. الآن ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الأستاذ راشد بن محمد الجلاجل، الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية سكن. حياك الله أستاذ راشد، وكل عام أنت بخير.
1: كل عام أنتم بخير، وحيا الله الأخوان المستمعين والمستمعات.
0: طيب، ودنا نتعرف عن حملة لحظة جود وأبرز أهدافها خلال موسم هذا الحج.
1: شكرا جزيلا. حقيقة نحمد الله في البداية على أن من الله علينا أن نعيش هذه الأيام الفضيلة. هذه الأيام العشر في عمر الإنسان ما هي إلا لحظة، ومن هنا تأتي حملة لحظة جود امتدادا لدور مؤسسة سكن ومنصة جود الإسكان في تمكين العطاء السكني وتوفير المسكن الملائم للأسر المستحقة. تزامن هذه الحملة مع موسم الحج يعكس ما يحمله هذا الموسم من قيم الرحمة والتكافل والبذل. فكما فضل الله ليالي رمضان، فضل الله هذه الأيام بتعظيم الأجر والمثوبة. الحملة تهدف لتحويل مساهمات المجتمع إلى أثر ملموس يسهم في استقرار الأسر وتحسين جودة حياتها بإذن الله.
2: نعم، طبعا احنا نعرف انه لحظة جود، هذه الحملة الإنسانية الوطنية الموسمية اللي اطلقت من خلال مؤسسة الإسكان التنموي الأهلي سكني عبر هذه المنصة، منصة جود. ابغى نتعرف على شيء من تفاصيلها. طبعا هي جزئية راح ان شاء الله انه توفر الإسكان التنموي لعدد من الأسر. ابغى اتحدث عن هذا الهدف التنموي، المساهمة، كيف انه وصلت الى شيء من الرضا، القبول، التفاعل الان اللي حاصل مع هذه الحمله من خلال ما شاء الله انا نشوف يعني فعاليات متنوعه، احيانا اجنحه تعريفيه في عدد من المواقع صراحه في مدن المملكه وخاصه في الرياض، ارتباطها الان في الحج. ودي تعطينا شيء من هذا المشروع اللي احنا نبغى نعرف شيء من تفاصيله، حتى انه المتلقي عندما يسمع ما يقدم من خلال هذه الحملة بلا شك أنه راح ندخل عليه في شيء من السرور ونحن في مثل هذه الأيام المباركة.
1: في الحقيقة نحمد الله على

0: هذا التفاعل كبير في كافة مناطق المملكة. الحمد لله تحظى مبادرة جود الإسكان بدعم مستمر من القيادة الرشيدة يده الله، وهذا الدعم جعل كافة الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية تتنافس مع بعضها في تقديم الدعم للعمل الخيري خصوصا في مجال الإسكان، وهذا ما لمسناه حقيقة في حملة الجود من نوفينا وفي حملة لحظة جود وكافة الحملات الخيرية.
1: طيب، لفت نظري على فكرة أستاذ راشد اللي هو اسم لحظة جود، يعني وش ما قصة هذا الاسم؟ يعني
0: حقيقة هذا العنوان هو يأتي شاهدا أن هذه العشر أيام هي في عمر الإنسان ما هي إلا لحظة، فإن استغلها الإنسان حصل على عظيم الأجر والمثوبة، فمن هنا أتى هذا المسمى لحظة جود ليستغل الإنسان هذه الأيام في تعظيم الأجر والمثوبة له وللمستفيدين.
2: نعم، طبعا هذه الحملة تتحدث عن شيء من هذا العطاء، ما يقدم من خلال هذه الحملة، وهي يعني نقول انه هي رابط وجسر. يعني لو بغينا نعرف وانت القريب من هذه الفعالية وهذا النشاط شيء من هذه القصص، قصص اثر العطاء لهذا المستفيد، هذا المستفيد كيف يكون ضمن هذا الإطار التي من خلاله ينطبق عليه كثير من الشروط وبالتالي مستهدفات هذه الحملة.
0: نستهدف حقيقة في هذه الحملة أكثر خدمة أكثر من 530 وحدة سكنية للأسر المستحقة عبر منصة جود الإسكان. الأثر الذي نتوقع يتمثل في تعزيز الاستقرار السكني والأسري وتحسين جودة حياة المستفيدين، وهذا ما لمسناه حقيقة من خلال تفاعلنا مع المستفيدين خلال السنوات الماضية. الحملة تتيح للأفراد والجهات المشاركة سهولة التفاعل وشفافية الدعم للأسر المستحقة.
2: يعني نقول الآن آلية المساهمة، الحملة تتيح للأفراد وأيضا للمؤسسات التبرع والمساهمة. المساهمة هل هي ممكن تكون هي فقط نقدية أو برضو أنه عينية؟ طبعا أنا أعرف أنه من خلال موقع المنصة، منصة جود أو التطبيق، صح ولا؟
0: صحيح. صحيح، منصة جود الإسكان هي منصة حكومية موثوقة تتيح للأفراد والمؤسسات التبرع المباشر من خلال المنصة أو من خلال حسابات المؤسسة بالتبرع من ريال واحد إلى تبرع العيني وغيره، كل هذا للمساهمة في استقرار تلك الأسر المستفيدة.
2: وإن شاء الله يعني إنه لا شك أنها يعني هي مجموعة من المشاريع، لكن المشروع القادم أو القريب أو التوزيع لهذا العدد أو إنه الانتهاء من هذا الرقم إن شاء الله إنه راح يكون هو قريب في الأيام القادمة أو انتهت منه.
0: نعمل حثيثا لتوصيل هذه المساكن للأسر المستحقة في كافة مناطق المملكة بإذن الله.
1: بس هل في تفاعل هذا الموسم؟ هل لاحظتم تفاعل من المجتمع؟
0: تفاعل كبير جدا غير مسبوق والله الحمد من كافة شرائح المجتمع والله الحمد، هذا دل على دعم قيادتنا وشعبنا المعطاء والجواد، وهذا ما شهدناه بعيوننا.
2: وما في شك انه يعني نقول للمناسبات مثلا نقول لك الدينيه او المواسم زي موسم رمضان، الحج، يمكن يكون لها النصيب الاعلى من ناحيه انه حجم التبرع
0: بلا شك، ولكن نطمح ان نكون متواجدين وحمله جود منا فينا خلال طوال السنه باذن الله.
2: طيب احنا ما ادري في سؤال تسال اخوي محمد،
1: بس باختصار يعني عشان نختم معك، ماذا تقول او الرساله اللي تحب توجهها للمتبرعين والداعمين؟ يعني مش المستمع البسيط الان اللي يسمعنا، كيف يقدر يتبرع؟ عن طريق المنصه مباشره؟
0: نعم، ما على المتبرع الا ان يعني يرجع لمنصه جود الاسكان في كافه متواجد في الانترنت او في كافه التطبيقات. منصه جود الاسكان فيها عده منتجات تلامس كافه الاحتياجات، نعم، سواء تمليك او دعم الايجار وباذن الله دعم الترميم باذن الله.
2: نعم، احنا نشكرك الاستاذ راشد بن محمد الجلاجل الامين العام لمؤسسه الاسكان التنموي سكني، شكرا جزيلا لك وجزاكم الله خير على ما تبذلونه من جهود لاسعاد هذه الاسر، موفقين باذن الله. تحياتي لك، حياك الله.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين وياكم في هذا البث وهذه التغطية عبر إذاعة المملكة العربية السعودية من ميناء. أخوي محمد، يمكن كان اللقاء الأخير اللي من خلال استضافنا الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي السكني الأستاذ راشد الجلاجل، كان الحديث عن هذه المبادرة جود. دائما احنا نسمع جود الاسكان، جود فيها شيء من العطاء من خلال هذه المنصة. قبل شوي اخذنا شيء من التفاصيل بالنسبة لهذا المشروع، المشروع الجميل، المشروع اللي هو بلا شك انه كله خير من بداية هذه الفكرة الى وصولها الى هذا المستفيد. لكن الواحد لما يشوف هذا المشروع، انا لا اتحدث عن هذا المشروع، لكن انا اتحدث عن القدرة الحمد لله التنظيمية العالية اللي احنا وصلناها في المملكة. طبعا الحج هو واحد من هذه المشاريع، لكن احنا لما تيجي تقول والله الحياة عندنا أطرت، الحياة عندنا صارت جميلة، الحياة هي منظمة، انت تشوف العمل الخيري من الاول كان هو عبارة عن اجتهادات شخصية. احنا نقول ما شاء الله شكرا جزيلا لكل القائمين وكل العاملين وكل من ادى هذا العمل على احسن وجه وايضا بذل، لكن يظل المجهود الشخصي هو لابد انه دائما ينقص اشياء كثيرة جدا من ناحية انه التعليمات، التوجيهات، الشروط. لكن لما يكون هو من خلال أنه منظم ومن خلال مؤسسة وجهة حكومية، هي لن تحابي أحد على أحد، لكن الجميل أنه تطلع في الأخير أنه والله بعمل خيري فيه من الإسكان. شوف سبحان الله والحمد لله هذا التنوع، وبالتالي الخير اللي احنا وصلنا له أنه صار في إبداع في العطاء، سقيا، مشروع إسكان. يعني لما تتحدث عن لما ذكر لنا والله حتى الأخ الكريم الترميم، الحمد لله احنا وصلنا الى ولله الحمد انه الى مرحله متقدمه في الاستفاده من كثير من الاشياء ومن خلال هذه التقنيه، اشياء صراحه الواحد لو بيجلس انه يتحدث عنها لن يتوقف.
1: بكل تاكيد، بكل تاكيد. ما زلنا معكم ايضا مستمعينا في هذه التغطيه المباشره من اذاعه المملكه العربيه السعوديه من مشاعر ميناء.

0: مستمعينا، من ضمن الأخبار اليوم خبر يقول اكتمل رابع حركات قطار المشاعر المقدسة لتفويج الحجاج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى في الساعة 9 من صباح اليوم الأربعاء. وبينت سارة أن عدد الركاب المنقولين خلال الحركة الرابعة تجاوز 357 ألف حاج، ليصل إجمالي عدد المنقولين عبر قطار المشاعر المقدسة في الحركات الأربع المنتهية إلى أكثر من 961 ألف راكب. انطلقت أيضا الحركة الخامسة من حركات قطار المشاعر المقدسة في تمام 9 صباحا، واستمرت حتى 6 من مساء اليوم 13 أيضا، وراح تستمر إلى 6 مساء من يوم 13 من شهر ذي الحجة، اللي هو راح يكون ثالث أيام التشريق لنقل ضيوف الرحمن بين محطات عرفات 3 ومزدلفة 3 ومحطة منى 1 ومنى 2 وصولا إلى محطة منى 3 الجمرات ذهابا وإيابا. أكبر الله
1: أكبر الله. أخي محمد، وانت تتحدث عن هذا القطار، قطار المشاعر، بالأمس كانت رحلة النافرة، طبعا القطار نجح في نقل أكثر من 600 ألف حاج من صعيد عرفات إلى مزدلفة بسلاسة تامة. صحيح. مع غروب الشمس. إحنا نعرف أنه من خلال الأرقام اللي شيء ذكرت منها أنه الطاقة الكلية المستهدفة من خلال هذه الخطة التشغيلية لموسم الحج هي أكثر من 2000 رحلة. شوف 2000 رحلة مجدولة، وشوف هذا العدد الكبير رايح انه يتم من خلاله نقل اكثر من 2 مليون راكب. صحيح. هذا يبين والله الحمد انه هذا كفاءة الاسطول، كفاءة التشغيل، القطار ما شاء الله انه يعمل بطاقة استيعابية عالية، وايضا من خلال هذه السرعة المنتظمة اللي من خلالها انه رايح انه يتم هذا التنقل. الحمد لله، يعني نقول نقلة كبيرة جدا في قطار المشاعر، وان شاء الله انه القادم أفضل وأجمل بالنسبة لمثل هذه المشاريع الخدمية، خاصة أنه إحنا الآن نعيش نقول فترة اللي هو الذكاء الاصطناعي. معلش لو سمحني مخرجنا، أمس يمكن شاهدت أخوي محمد صعيد عرفات. نعم. والله صدقا، يعني لو كان أحد يقول لي أنه قبل سنوات المشهد اللي أنا شفته بالأمس، والله ما حد يصدق. أمس أنت جالس تتكلم عن أنه المشهد في عرفات من خلال الطرقات، كل واحد هو في مخيمة. العالم كانت في السابق كانت الطرقات هي عبارة عن اللون الأبيض، العالم متواجدة في حر وفي صعوبات. أمس تعليمات.

0: بالله في الفترة اللي من الساعة مثلا 10 إلى الساعة مثلا 2-3-4 يعني فترة العصر، خلوكم متواجدين في السكن الخاص بكم، استمتعوا بهذه الأجواء، تفرغوا للعبادة، كل شيء متوفر. أمس أنا لما شفت الموقع قلت والله فعلا أنت وصولك إلى هذه المرحلة هو لم يكن هو مصادفة، ولم يكن هو من خلال سنة ولا سنتين. صحيح. أنت من خلال جهود تراكمية عظيمة عالية إلى وقتنا الحالي
1: بكل تأكيد. أكيد.

0: ننتقل بكم الآن مستمعينا الكرام إلى مكة المكرمة لننقل لكم مباشرة من المسجد الحرام أذان صلاة المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا ونبينا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب.

0: على الخطو. ما زلنا نتواصل معكم مستمعينا في هذا البث المباشر من إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر منى. ينضم إلينا مباشرة الآن عبر الهاتف الدكتور سامي بن عبد الله الرحيلي استشاري طب الأسرة لنتحدث بشكل مفصل عن صحة الحاج. حياك الله دكتور سامي ومساك الله بالخير وكل عام وأنت بخير أيضا.
1: حياكم الله ومساكم الله بالخير وكل عام وأنتم بخير
0: يا أهلا وسهلا.
1: القيادة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين والأمة الإسلامية بالعيد المبارك وتفضل.
0: يا أهلا فيك. طيب بداية كيف يحافظ الحاج على صحته أثناء أدائه لهذه المناسك العظيمة؟
1: أولا نحمد الله أنه الموسم العظيم هذا شارف على الانتهاء بنجاح وما لم يتبقى إلا أيام التشريق وفيها رمي الجمرات، ونستمر في نفس النصائح السابقة اللي تتلخص في فيما يتعلق بحالة الحاج قبل القدوم للحج. إذا كان عنده أمراض مزمنة يعتني فيها مثلا سكر، ضغط، أمراض قلب، بالمختصر أنه يعني يكون لديه كمية كافية من علاجاته وسوارة طبية أو تقرير طبي لو في الجوال يشرح حالته إذا كان لديه مرض يعاني منه من قبل الحج، ويحرص أيضا على المحافظة على أدويته في درجة حرارة مناسبة لكي لا تتلف. نخص بالذكر بخاخات الربو أو الإنسولين التي تتلفها أشعة الشمس المباشرة والحر الشديد.
0: وش أكثر المشكلات دكتور اللي المشكلات الصحية تكلم اللي تتكرر خلال موسم الحج دائما؟
1: المشاكل الصحية زي ما قلنا تتعلق بصحة الحاجة السابقة. أغلب الحجاج كما نلاحظهم من فئة كبار السن يعني، وهذه الفئة تكون أول شيء عرضة للانهاك السريع خاصة في ظل درجة الحرارة الحالية تتعدى 40 بالمشاعر. أيضا يعني نتخيل مريض قلب يقطع 2 كيلو أو 3 كيلو مشيا على الأقدام في السعي أو الطواف، هذا قد يعني ينهكه. لذلك الأخذ بالرخص الشرعية في استخدام الكرسي المتحرك أو العربات اللي توفرها الجهات المعنية في موسم الحج مشكورة، والترخص واجب على الحاج. أيضا لا ننسى حاليا يعني بعد يوم عرفة وجمرة العقبة ومعظم يعني مناسك الحج الانهاك العضلي، وهذا بسيط جدا تحله المراهم الموضعية اللي تخفف الألم والكمادات، وهذا شيء ردة فعل طبيعية لمجهود عضلي يقوم فيه الحاج ما كان يقوم فيه قبل كذا. أيضا بعض المشاكل الجلدية، تهيج الجلد سواء بسبب درجة الحرارة وتعرض لأشعة الشمس أو الاحتكاك المباشر، كما تعرف طبيعة الأحرام والملابس الحج غير الملابس اللي احنا متعودين عليها، فاستخدام المرطبات الموضعية يعني المراهم والفازلين وما إليه يخفف منها كثيرا. أهم مشكلة قد تكون هي الإجهاد الحراري وضربات الشمس، يعني هذه
0: هذا اللي كنت ودي أسألك عليه دكتور، يعني وش العلامات المبكرة، العلامات المبكرة لضربات الشمس اللي يجب الانتباه لها بشكل عاجل يعني؟
1: نعم، أولا هي ضربة الشمس تعتبر طاري طبي تستعد له وزارة الصحة دائما، يعني شخصيا أنا تكلفت في الحج أكثر من مرة، يتم التدريب على أجهزة خاصة لخفض درجة حرارة الجسم. فضربة الشمس إذا قلنا أنها مراحل يمر فيها الشخص بعد التعرض لدرجة حرارة وجو شديد يعني ساخن، مع قلة في شرب الماء أو السوائل، ضربة الشمس هي قمة جبل الجليد، حيث يفقد الشخص وعيه، قد تأتي تشنجات، ارتفاع في درجة الحرارة، ارتجاف يشبه الصرع، وهذه يعني لو وجدت في شخص يعامل كأعلى طارئ طبي ويؤخذ للمستشفى مباشرة، قد يغمر في الثلج، قد يبرد بسوائل يعني باردة مثل الرشاشات أو يعني زي الشاور أو الدش. هذا هو قم أعلى شيء في الموضوع، لكن المنذرات له إنه شخص يخرج في مثلا وقت الذروة من بين العاشرة إلى الرابعة عصرا، اللي هي حموة الشمس كما يقولون، يكون هو أصلا شربه للسوائل قليل، أو يأخذ مدرات بول بسبب مرض ضغط أو قلب، أو قصر في شرب السوائل، تعرض للشمس مباشرة، يبدأ يحس بإرهاق. الإرهاق هذا في بدايته شعور بالعطش، التعرق الزائد، قد يكون ضبابية في الرؤية بسبب انخفاض ضغط الدم. في هذه المرحلة الإجراء البسيط من المرافقين أو من حوله يتم بأخذه إلى مكان ظليل، محاولة تبريده بشرب السوائل إن كان يستطيع، ورشها عليه، وعادة المفروض يستجيب. إن استجاب واختفت الأعراض وحس بذهاب الإنهاك، يعني راحت نص ساعة أو توقف عن الفعل اللي كان يعمله زي المشي في الشمس كفيلة بأنها تعالجه. إن ما تحسن الوضع، الطواقم الصحية موجودة ومستعدة في أي لحظة، سواء الهلال الأحمر أو المتطوعين أو الزملاء الممارسين الصحيين موزعين في المشاعر بشكل كثير جدا، يتدخلوا، لأنه ممكن المريض يحتاج محاليل يعني وريدية.
0: يعني دكتور، تنصحون باستخدام المظلات والمرشات وأدوات التبريد خاصة في المشي لمسافات طويلة مع هذه الأجواء الحارة؟
1: نعم جدا. هو الوقاية خير من العلاج. أول شيء تجنب، إلا للشديد القوي يعني، وإن تجنب الخروج في الشمس، وإن خرج الشخص كما رأينا اليوم في المطاف الجميع يستخدم مظلات، بعض المظلات فيها رشاشات موية، المشاعر مليانة رشاشات موية ورذاذ الماء البارد، وأيضا الشرب الماء كفيل بإذن الله أنه يعني يمنع الإجهاد الحراري وضربة الشمس. لكن الوقاية كما ذكرنا خير من العلاج، تجنب هذه الأوقات، والدين يسر، يعني رمي الجمرات أو الطواف متاح في جميع الأوقات.
0: طب عودة بس للإجهاد اللي تكلمنا عليه قبل شوي دكتور، يعني كيف الواحد أبو الحاج يفرق بين الإجهاد الطبيعي والإجهاد اللي وصل لمرحلة خطيرة، وبالتالي يجب أنه يذهب إلى أقرب مركز صحي ورعاية صحية قريبة منه؟
1: إذا وصل لمرحلة خطيرة قد يتأثر الإدراك، يعني نقدر نقول وارتفاع في درجة الحرارة. عادة ضربة الشمس الحرارة تتعدى 40 أو تقترب من يعني على 40، هذه الدرجة المفرقة يعني أو الفارقة. فإذا شاف الشخص أنه بدأ يرتجف أو ما هو قادر يكمل، المفروض أنه يعني على الأقل يتم تقييمه من قبل ممارس صحي أو جهة مسعف. يعني نتكلم عن الألم الشديد، الارتجاف، اختلال في الإدراك، يعني أو حتى الرؤية تبدأ تتذبذب، يعني اللي هو كأنه عنده انخفاض في ضغط الدم، يرى كل شيء مزغلل أو أسود بسبب أن السوائل بدأت تنقص في جسمه.
0: نعم. طيب سؤال أيضا بالنسبة وأنت كطبيب، يعني كيف تقيم جاهزية المنظومة الصحية السعودية تحديدا هذا الموسم؟ يعني وش اللي رأيته، وتصف لنا ما رأيته أيضا دكتور.
1: والله أول شيء إحنا المنظومة الصحية السعودية أو تجربتنا في الحج تدرس في التعامل مع الحشود، نرى تقريبا حوالي 2 مليون حاج يتم تدريب، يعني يتم الاستعداد لهم من بداية العام. إحنا كممارسين صحيين، أنا كموظف، من بعد الآن الحج يتم تدريبنا سواء دورات حضورية أو دورات عن بعد إلزامية لكل من يشارك في الحج، كيفية التعامل مع الحالات السائدة يعني أو المتوقعة قد تحصل. يوجد نظام بلاغات وإحصاء يومي يعني لرصد أي جائحة أو حالة صحية أو التدخل السريع والاستجابة.
2: نعم.
1: فالمنظومة يعني مثالية، ومن يعني يوجد حكمة في استخلاف المملكة العربية السعودية للقيام بأعمال وخدمة الحجيج.
2: نعم دكتور، أضيف إلى ما ذكرت عن صحة الحاج والمنظومة

0: الطلات التي كان لها مساهمة كبيرة جدا في في في خفض درجات الحرارة. الحمد لله يعني نقول انه هذه البنية التحتية تم إضافة لها من خلال المساعدة والمساهمة بما ينعكس على صحة هذا الحاج.
1: لا ننسى الغطاء الأخضر اللي يعني يراقب الحجيج كل عام، يرى زيادة الغطاء الأخضر والتشجير كل عام في ازدياد يعني.
0: طيب دكتور، أسألك فيما يتعلق الحاج، هو يقطع مسافات كبيرة جدا ومسافات طويلة، بالنسبة له المشي نعرف أنه هو صحي والمشي هو ينعكس على الصحة، لكن هل في نصائح معينة مثلا زي مثلا وهو يسير فيما يتعلق أنه الوقاية من التسلخات، ضربات الشمس، الأحذية المناسبة، أشياء من هذا القبيل من ممكن أنه يتم توجيه حيالها؟
1: ذكرنا المظلة وذكرنا شرب السوائل والماء خصوصا، الحذاء المناسب نعم، مهما كانت الجهود لتبريد الأسطح تبقى درجة الحرارة صيف مكة والمشاعر يعني معروف بحرارته، قد يؤثر على الشخص الغير متعود على المشي. يعني مر علينا حجاج يمشي حافيا اعتقادا انه
0: أجر.
1: هذا اعظم في
0: نعم.
1: الاجر،
0: نعم.
1: رغم انه مصرح للحاج لبس الحذاء المناسب للمشي، وايضا يعني كمان نصيحه لذوي كبار السن، لا تترك كبير السن لوحده، في نزعه في الشخص كبير السن، العناد البسيط أني أنا أستطيع أذهب مثلا أرمي جمرة العقبة أو الجمرة بنفسي لوحدي، يعني يفضل عدم تركه لتقديم المساعدة لو احتاج. أيضا لو الشخص حس بإرهاق أو تعب يستريح يتوقف، الجمرات موجودة يعني الوقت مفتوح تقريبا، والمناسك يسر، والتجربة يعني آمنة بإذن الله، بحيث أنه الواحد يرتاح. يعني إذا أنا بمشي مثلا كيلو ونص ورهقت في 500 متر، لا مانع من الاستظلال والاستراحة لخمس دقائق ثم الإكمال يعني.
0: نعم. طيب دكتور، إذا بغينا نقول عن فيما يتعلق بالنسبة للغذاء، الغذاء يحتاجه الحاج لأنه هو الوقود الأساسي ليضمن له الحفاظ على طاقته البدنية، منع الإجهاد العضلي أو الجفاف أثناء التنقل بين المشاعر، لكن هناك من يتحدث أو يتخوف شوية من من من هذا في هذا الوقت. أنت تعرف يعني أحيانا أنه الغذاء في مع ارتفاع درجات الحرارة يعني أي إهمال أو ربما
1: نعم.
0: نقص في النظافة أعتقد أنه العواقب كبيرة، لكن في البعض يتحدث عن أنه الحمية أو الاختصار على الفواكه أو شيء من الخضروات، هل هو مناسب للحاج ولا الحاج لابد أنه تكون تغذيته هي جيدة حتى تساعده على أداء مناسكه؟
1: موضوع الحمية والإقلال من الاستهلاك بقصد المحافظة على الوزن، الجسم البشري يعني إحنا لما نتكلم نقول نمط الحياة الصحي نقصد نمط، يعني شهور وسنوات هي اللي تؤثر، يومين أو ثلاثة أو أربعة الحرص يعني من النصائح فيها استهلاك طعام يكون من مصدر موثوق، يعني الابتعاد عن الباعة المتجولين، الاكتفاء بالطعام في المخيم حيث أنه تحت المراقبة، يعني تتم جولات نواقل مرض وصحة بيئة وناس مصرح لها ومعها شهادات صحية، فيكون مصدر الأكل آمن أول شيء. الطعام المقدم يعني إذا كان فيه توصيات طبية للشخص بسبب مثلا مريض سكري لديه ارتفاع في السكر، ينصح مثلا الابتعاد عن الأشياء المحليات، استخدام المحليات الصناعية، تجنب ارتفاع السكر، لكن أي إنسان لازم يستهلك بروتين، يستهلك كربوهيدرات، يستهلك خضروات وسلطة، وكمية كافية من السكر.

0: الفضائل. المجهود الذي يقوم فيه الحاج مجهود كبير جدا، يعني يحتاج كمية كافية ووافية من السعرات لتغطية احتياجه، خاصة أنه هذه الأيام يعني هي لا تتجاوز أسبوع بالنسبة للحاج.
1: بيكون عنده مخزون، بيكون عنده رصيد كبير. لكن دكتور، يعني نقول إذا أفرط في تناول الفواكه أو صار عنده نقص في في في البروتين والكربوهيدرات المعقدة،
0: أنا ما
1: أوصي العضلات يحدث لها خلل دكتور؟
0: أنا ما أوصي بحمية في مثلا في 3 أيام حج بين وقفة ويوم نحر وأيام تشريق، لكن الطعام المتوازن بكمية تناسبه، والطعام المتوازن الهرم الغذائي واضح، القاعدة حقته فيها أشياء سريعة الهضم زي الفواكه والكربوهيدرات، لا ضير من الرز، البروتينات سواء نباتية أو حيوانية، ومجموعة الخضروات والسلطة.
1: نعم.
0: لا يعني مثلا ما يجي واحد يتجنب العصائر بحجة أنه فيها سكريات أو في هذه الأيام، يعني أنت جسمك يحتاج سوائل، يحتاج طاقة كفيل بأنه يحرقها حتى لو فرطت وأخذت زيادة.
1: طيب دكتور، بالنسبة لو في البعض ينادي أو يتخوف فبالتالي يتجه إلى الأغذية المعلبة، خطورة أنه استمرار عليها الأيام دكتور؟
0: هو كعرف طبي أو توصية عامة، الأطعمة المعالجة عموما يعني بالتعليب أو غيره أقل جودة من الأطعمة الطبيعية النظيفة المغذية في الغذاء والفيتامينات. بعض الأطعمة المعلبة تعلب بطريقة يعني بدون مواد حافظة وعضوية، إذا الحاج يناسبه أنه يأخذها يعني كوجبات جانبية
1: ممكن البعض عشان عشان عشان سهولة الحركة يا دكتور، فبالتالي تكون هي موجودة معاه في الشنطة لما يروح إلى أي موقع. نعم. من المواقع يكون غير مرتبط يعني بالوجبة الأساسية.
0: نعم
1: للمخلية.
0: زي مزدلفة ما في منها مشكلة، وهي يعني الغذاء في العالم لا يمكن استهلاكه جميعا طازج، يعني لو ما ربنا أنعم علينا صحيح بالتعليب صحيح والتغليف والحفظ صحيح، يعني كان ما أصبح الانتشار اللبن والحليب في يد كل إنسان، يعني خاصة مثلا حليب طويل الأجل.
1: نعم، لكن هي زي ما ذكرت الدكتور لها شيء من الإيجابيات، ولكن أيضا لا ننسى أنه شيء من السلبيات خاصة لمرضى الضغط والسكر، وأنت تعرف أنه بعض هذه الأغذية فيها شدة
0: الملوحة كمواد حافظة. نعم
1: وصعبة في هذا الوقت يعني الملوحة يا دكتور، أنا نعرف درجة الحرارة حق الشمس، فبالتالي شدة الملوحة يا دكتور حيكون قابلها أنه شرب ماء بكثرة. الماء لو تطرقنا له يا دكتور معليش يعني يعني هل الإسراف فيه هو شيء عادي تناوله بكميات متوازنة أو كل ساعة ساعتين؟
0: في أيام الصيف يعني 2 لتر ترى شيء عادي، مقياسه أجلك الله التبول،
1: تغير اللون
0: في الإنسان. أيوة نعم، الإنسان يشرب ماء بحيث أنه لون البول يكون غير قاتم جدا، وأصلا أنه يتبول، يعني لو لحقه شوية جفاف الجسم يحاول يقلل عملية التبول. المياه يعني مثلا فيه مياه تعتبر قليلة الصوديوم، هذه لا ينصح فيها في مثل الأيام الحارة، هي لنوعية معينة من الناس عنده
1: والبطاقة التعريفية أعتقد أنه توضح من خلال الألوان بالنسبة للمياه المعلبة.
0: نعم يعني فالمياه العادية بالأملاح العادية هي مناسبة للشخص في هذه الأيام بسبب كمية التعرق وفقده للأملاح.
1: نعم طيب دكتور، سؤالي الأخير وهو يتعلق بالنسبة للمياه دكتور، يعني مثلا شرب كميات كبيرة جدا مجهد على الكلى، مجهد على الجسم،
0: يعني
1: 6-8 لتر،
0: هل أنت تريد ذكر تسمم الماء اللي ذكر قبلا يعني؟

0: يوجد شيء اسمه تسمم الماء، لكن صعب الوصول له بإنسان عادي يعني يشرب مياه. يعني ما أعتقد في شخص يستطيع شرب 8 أو 9 لتر يعني، لكن حتكون الكلية مشغولة بإخراج الماء بدل ما إخراج أشياء أخرى أو سموم. لكن ترى يعني يمكن شخص مثلي له حوالي 30 سنة شغال، أنا ما قابلت حالة فيها تسمم ماء، ويمكن أغلب الممارسين يوافقوني في هذا الكلام. الاعتداء المطلب 2 إلى 3 لتر في هذه الأجواء مناسب جدا وكافي بإذن الله.
1: نعم. طيب دكتور سامي بن عبد الله الرحيلي الاستشاري في طب الأسرة، شكرا جزيلا لك، يعني أطلنا معك لكن كانت فعلا معلومات مهمة ووافرة فيما يتعلق بصحة الحاج. تحياتنا لك وكل عام وانت بخير.
0: الشكر لكم، وكنت محاور جيد.
1: الله يعطيك العافية، شكرا.

0: إذن مستمعينا الكرام، ننتقل بكم الآن إلى مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج لنقل وقائع الإجازة الصحفي الثالث لموسم حج 47.
1: المشاهدون الأعزاء، ممثلو وسائل الإعلام الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في اليوم الثالث من الإجازة الصحفي لموسم حج 1447 من الهجرة ضمن مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج والمخصص لتقديم مستجدات ومعلومات الجهات الحكومية في موسم الحج، والذي يستضيف متحدثي الجهات الحكومية وهم العميد طلال بن شلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، الدكتور غسان النويمي المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة، الأستاذ عبد العزيز عبد الباقي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الأستاذ عبد العزيز العتيبي المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل والخدمات اللوجستية في موسم الحج. يتفضل الآن سعادة العقيد طلال بن شلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وكل عام وأنتم بخير. نرفع اسم آيات التهاني والتبريكات لقيادتنا الحكيمة يده الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك. يواصل ضيوف الرحمن أداء نسكهم بعد عودتهم إلى مشعر منى من عرفات ومزدلفة في مشهد يعكس أثر الدعم اللامحدود من القيادة حفظهم الله وما وفرته من إمكانات وممكنات لتمكن ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بيسر وسهولة والمحافظة على أمنهم وسلامتهم. ويؤكد تناغم أداء منظومة الحج في إدارة وتنظيم موسم الحج بمتابعة وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا. تم تنفيذ الخطط الأمنية والمرورية بتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفة في أوقات مبكرة ولتمكينهم ومزدلفة وبيسر وسهولة، وعودتهم إلى مشعر منى بأمن وأمان وطمأنينة وانسيابية تامة. كما أسهم تنفيذ أنظمة وتعليمات الحج والتزام ضيوف الرحمن بتنظيم التفويج والكفاءة العالية في إدارة الحشود بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والجهات المعنية كافة في تمكين ضيوف الرحمن من رمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة بأمان وسلاسة وطمأنينية. ومن هذا المنبر نشكر رجال الأمن بمختلف القطاعات الأمنية والعسكرية وجميع العاملين على خدمة الحرمين الشريفين وقصديهما، مؤكدين استمرار قوات أمن الحج بالتكامل والانسجام مع الجهات المشاركة في موسم الحج كافة وفي مواصلة مهامها في تنظيم أداء النسك خلال أيام التشريق ومتابعة تطبيق أنظمة تعليمات الحج حتى نهاية موسم الحج. ختاما، إدارة وتنظيم الحج تميز تصنعه أيدي وطنية برعاية قيادة جعلت خدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما في قمة اهتماماتها وغاياتهما وسخرت لذلك كافة الإمكانيات والممكنات. شكرا لكم.
1: شكرا للمتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال بن شلهوب. يتفضل الآن المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة الدكتور غسان النويمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، في هذا اليوم نهنئ حجاج بيت الله الحرام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منهم حجهم وأن يتم عليهم نسكهم بيسر وطمأنينة. بحمد الله ومنذ الثامن من ذو الحجة وبالتكامل مع الجهات المختصة عكست أعمال التصعيد فاعلية الخطط الأمنية والتنظيمية المعتمدة لنقل حجاج بيت الله الحرام من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة، حيث تم مواءمة خطط النقل والتفويج وفق رغبات الحجاج المختلفة، فتوجه نحو 60% من الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، فيما توجه نحو 40% منهم مباشرة إلى مشعر عرفات. وفي صباح اليوم التاسع من ذو الحجة اكتمل بحمد الله وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات لقضاء يوم عرفة وفق خطط التصعيد المعتمدة. ومع غروب الشمس بدأت عمليات الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة بإنسيابية، حيث قضى 60% من الحجاج مبيتهم في مزدلفة، فيما بقي نحو 20% منهم إلى ما بعد منتصف الليل، في حين استكمل نحو 20% عبورهم المنظم عبر مشعر مزدلفة باتجاه مشعر منى والمسجد الحرام وفق المسارات وجداول التفويج المعتمدة. في منشأة الجمرات ومع بدء أيام التشريق تواصل الفرق الميدانية في وزارة الحج والعمرة بالتكامل مع شركاء المنظومة من الجهات المختصة تنفيذ خطط تفويج ضيوف الرحمن وفق جداول زمنية دقيقة تهدف إلى توزيع كثافات الحشود على الأدوار والمسارات المخصصة ومتابعتها لحظة بلحظة. ولتمكين حجاج بيت الله من نسك الهدي يعمل مشروع أضاحي كنموذج تشغيلي متكامل وفق المعايير الشرعية والصحية عبر مساحة تشغيلية تقارب 1,000,000 متر مربع وبقدرة تشغيلية تتجاوز 800,000 هدي خلال أيام النحر والتشريق، فمن خلاله يمكن للحجاج شراء الهدي والتوكيل بأدائه إلكترونياً بما يعزز كفاءة التنظيم ويرفع مستوى الموثوقية. ولأن الاستجابة المبكرة تصنع فارقاً في موسم الحج أسهمت الجهود التوعوية بمركز الاتصال الموحد 1966 في رصد العديد من الحالات وتقديم الدعم الفوري لمعالجتها في مراحلها الأولى قبل أن تؤثر على رحلة الحاج، حيث استقبل المركز أكثر من 171,000 اتصال بمتوسط زمن استجابة بلغ 4 ثواني. كما ساهمت الجهود التنظيمية والرقابية في انخفاض ملموس في عدد الملاحظات الرقابية بنسبة أكثر من 39% مقارنة بالموسم الماضي، حيث نفذت فرق امتثال حتى الآن أكثر من 95,000 جولة رقابية ميدانية شملت مرافق تقديم الخدمات للتحقق من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة ورصد الملاحظات ومعالجتها بشكل فوري حسب اتفاقية تقديم الخدمة.

0: من أبرز المؤشرات الميدانية والتشغيلية لهذا الموسم، سجلت بطاقة نسك أكثر من 4 مليون عملية قراءة إلكترونية حتى الآن، بما ساهم في تعزيز كفاءة التحقق الميداني ودعم سرعة التعامل مع بيانات الحجاج. كما قدمت مراكز نسك عناية أكثر من 200,000 خدمة إرشادية وتوعوية للحجاج لتوجيه ضيوف الرحمن إلى الخدمات المناسبة. في الختام، نجدد التأكيد على أهمية التزام الحجاج بجداول التفويج المعتمدة وعدم مخالفة المسارات ووسائل النقل المحددة، وذلك لسلامتهم. كما نؤكد أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات والخدمات والتواصل مع مركز الاتصال الموحد 1966 أو مراكز نسك عناية للاستفادة من خدمات الدعم والإرشاد والمساندة. الإنجاز الحقيقي هو أن يشعر كل حاج بين وجود جميع الحجاج أنه هو محط الاهتمام والعناية. أسأل الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام. شكراً للمتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة الدكتور غسان النويمي. يتفضل الآن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الأستاذ عبد العزيز عبد الباقي.
2: شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك. نطمئن الجميع بأن الحالة العامة الصحية للحجاج مستقرة ولله الحمد، ولم تسجل أي حالات تفشي أو تهديدات صحية مؤثرة في ظل منظومة صحية متقدمة تعمل بكفاءة عالية مدعومة بكوادر وطنية مؤهلة وخطط استباقية وتقنيات حديثة للرصد والاستجابة السريعة. وقد أسهم الالتزام بالاشتراطات الصحية وفي مقدمتها تطبيق مفهوم الاستطاعة الصحية في رفع جاهزية الحجاج صحياً وتقليل المخاطر المرتبطة بالإجهاد الحراري والأمراض المزمنة. ورغم ارتفاع درجات الحرارة وكثافة الحشود، أظهر ضيوف الرحمن وعياً صحياً عالياً، حيث بلغت نسبة الالتزام باستخدام المظلات 79%، إلى جانب الحرص على شرب المياه وأخذ فترات الراحة، مما أسهم بعد توفيق الله في تعزيز سلامة الحجاج ودعم نجاح الجهود الوقائية خلال الموسم. كما واصلت المنظومة الصحية تقديم خدماتها عبر شبكة متكاملة من المستشفيات والمراكز الصحية والفرق الإسعافية والميدانية، مدعومة بأحدث التقنيات والخدمات الوقائية والعلاجية. وحتى اليوم العاشر من ذي الحجة، بلغ إجمالي الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن أكثر من 1,200,000 خدمة صحية ضمن منظومة متكاملة لخدمة الحجاج والعناية بصحتهم وسلامتهم. وشملت الخدمات استقبال أكثر من 41,000 زائر لأقسام الطوارئ، وتنويم أكثر من 4,900 حالة في المستشفيات، إلى جانب استفادة أكثر من 49,000 حاج في خدمات المراكز الصحية والرعاية العاجلة، فيما بلغ عدد زوار العيادات الخارجية أكثر من 14,500 مستفيد. كما تعاملت الفرق الإسعافية مع أكثر من 83,000 حالة إسعافية، وأجريت 29 عملية قلب مفتوح و251 عملية قسطرة قلبية، إضافة إلى 337 عملية جراحية متنوعة. وفي جانب الدعم والاستشارات الصحية، تجاوز إجمالي الاتصالات الواردة إلى مركز 937 أكثر من 1,000,000 اتصال بمختلف اللغات، في مؤشر يعكس ثقة ضيوف الرحمن بالخدمات الصحية المقدمة. كما تم التعامل مع 466 حالة إجهاد حراري، حيث تلقت جميعها الرعاية الصحية اللازمة وفق البروتوكولات المعتمدة، بما مكنهم من استكمال مناسكهم بأمان وطمأنينة. وهذه ليست مجرد أرقام، بل أكثر من 1,000,000 موقف إنساني، وأكثر من 1,000,000 لحظة عطاء شعر فيها حاج بأن هناك من يرعاه ويسهر على سلامته وصحته بإخلاص. ومع استمرار الحجاج في استكمال بقية المناسك، فإننا نؤكد أهمية الالتزام بخطط التفويج ومواصلة

0: الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية، خاصة خلال ساعات الذروة ومن خلال استخدام المظلات والإكثار من شرب المياه والسوائل وأخذ فترات راحة كافية، والحرص على نظافة وسلامة الغذاء للحفاظ على صحتكم وسلامتكم. كما نؤكد أهمية الالتزام بالأدوية والخطط العلاجية وعدم التردد في طلب المساعدة الطبية فور الشعور بأي أعراض صحية أو علامات إجهاد حراري. ونؤكد كذلك أن الفرق الصحية تواصل أعمالها وجاهزيتها على مدار الساعة في مختلف المشاعر المقدسة إلى نهاية الموسم، إلى جانب الخدمات الرقمية المقدمة عبر مركز 937 ومستشفى صحة الافتراضي بمختلف اللغات. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يحفظ ضيوف الرحمن وأن يتم عليهم حجهم بالقبول والصحة والعافية، وأن يديم على وطننا الغالي المبارك نعمة الأمن والإيمان والرخاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام. شكراً للمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الأستاذ عبد العزيز عبد الباقي. يتفضل الآن المتحدث الرسمي باسم منظومة النقل والخدمات اللوجستية في موسم الحج الأستاذ عبد العزيز العتيبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، وكل عام وأنتم بخير بإذن الله. ولله الحمد، اكتمل تفويج حجاج بيت الله الحرام من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة ضمن الحركة الثالثة بتمام الساعة 12:30 فجر اليوم، حيث بلغ عدد الحجاج المنقولين عبر هذه الحركة 290,000 حاج، فيما اكتملت الحركة الرابعة من مزدلفة إلى منى صباح اليوم، وتم من خلالها نقل ما يزيد عن 357,000 حاج، وبذلك يكون قطار المشاعر نقل حتى الآن أكثر من 961,000 حاج. كما انطلقت اليوم الساعة 9 صباحا الحركة الخامسة، والتي تستمر حتى الثالث عشر من شهر ذي الحجة في تمام الساعة 6 مساء، والتي تربط محطات منى 3 مع محطة مزدلفة 3 وكذلك محطة عرفات 3. كما ساهم المركز العام للنقل التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال تجهيز المحطات المركزية لرفع الطاقة الاستيعابية، حيث تم نقل الحجاج من منافذ القدوم عبر أكثر من 2500 حافلة تعمل على مدار الساعة. كما استمرت بعض الخدمات التشغيلية لمدة تصل إلى 57 ساعة متواصلة في بعض المسارات، كما تم تهيئة 24 موقف تتسع ل20,000 حافلة، مما ساهم بشكل مباشر في تقليل الازدحام ورفع انضباط وقت وصول الحافلات. وقد بلغ عدد المركبات التي عبرت الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة نحو 600,000 مركبة. وهنا نشير إلى إطلاق مركز التحكم الموسمي الذكي، الذي ساهم بشكل مباشر في مراقبة الحركة على شبكة الطرق ودعم تنقل ضيوف الرحمن، إضافة لتسريع الاستجابة. كما حققنا معدل التزام استثنائي ومثالي بالجداول الزمنية لقطاري المشاعر وأيضا قطار الحرمين، فيما وصلت نسبة الانضباط في معدل رحلات الحافلات بين المدن إلى 96%. كما تم أيضا تفعيل أكثر من 950 نقطة نظامية لرصد آلي لضبط الامتثال فيما يرتبط بالمركبات في النقل البري، سواء في مكة المكرمة أو أيضا في المدينة المنورة. كما تم إطلاق 7 مبادرات مجتمعية، ومنها مبادرة زائر مطمئن، وهي عبارة عن توفير نقل مهيئ لذوي الإعاقة وكبار السن. وبمشيئة الله سنبدأ في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بتنفيذ كافة الخطط المرتبطة بعودة ضيوف الرحمن عبر مختلف أنماط النقل، حيث ستكون أول رحلة مغادرة لضيوف الرحمن عبر الطيران يوم 12 ذو الحجة وفق أعلى المعايير وبتكامل كبير مع كافة الشركاء، فيما ستكون آخر رحلة طيران لضيوف الرحمن يوم 15 محرم. كما تم أيضاً تخصيص 870 منصة لإنهاء إجراءات السفر، إضافة ل70 بوابة ذكية تقرأ العلامات الحيوية في مطار الملك عبد العزيز، إضافة ل20 بوابة مماثلة في مطار المدينة المنورة. كما سيواصل قطار الحرمين السريع أعماله لنقل ضيوف الرحمن، وذلك بعد أن نقل حتى 8 من ذي الحجة ما يتجاوز 830 ألف راكب، حيث يواصل هذا القطار الحيوي رحلات

0: المجدولة لخدمة ضيوف الرحمن والبالغة 5300 رحلة بكفاءة عالية. وخدمة لضيوف الرحمن توفر منظومة النقل والخدمات اللوجستية كرفانات متنقلة مدعومة بأجهزة تكييف، حيث يتم توفيرها بشكل مباشر في حال لا قدر الله تعطل حافلات ضيوف الرحمن. وستواصل المنظومة تنفيذ مبادرة مسافر بلا حقيبة، حيث استفاد من هذه الخدمة أكثر من 2,400,000 حاج، مع الأخذ في الاعتبار احتساب هذا الرقم ذهاباً وعودة، مع نقل أكثر من 3,800,000 حقيبة. كما سخرت المنظومة خدماتها اللوجستية لدعم رحلة الحاج من خلال شحن ما يزيد عن 400,000 عبوة من مياه زمزم إلى عدد من الدول. ولأن ضيف الرحمن شريك في تطوير كافة أعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية، فقد تم إجراء 33,000 استطلاع، بما يعزز بمشيئة الله من تجربة ضيوف الرحمن في مختلف أنماط النقل. كما نؤكد في منظومة النقل والخدمات اللوجستية أننا سنعمل على استكمال العديد من المشاريع الحيوية قبل موسم الحج العام القادم 1448، ومنها استكمال مشروع الطريق الرابط بطريق السيل الكبير بطريق رياض الطائف السريع، إضافة لتدشين صالة رقم 4 بمطار الملك عبد العزيز. ختاماً، نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعيدهم إلى ديارهم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.
1: شكراً للمتحدث الرسمي باسم منظومة النقل والخدمات اللوجستية في موسم الحج الأستاذ عبد العزيز العتيبي. مشاهدينا الكرام، متحدثي الجهات الحكومية، ننتقل معكم الآن إلى استقبال الأسئلة المرئية من ممثلي وسائل الإعلام الدولية من المركز الإعلام الافتراضي VPC بوزارة الإعلام، وهي خدمة تسهل مهمة الصحفيين في طرح أسئلتهم. نشاهد معاً السؤال الأول.
2: محمد بن حمدان الذهلي، موفد تلفزيون وإذاعة سلطنة عمان، رئيس الوفد الإعلامي ببعثة الحج العمانية. السؤال للمتحدثين في وزارة الحج، كيف يتم استقبال البلاغات وكيف يتم التعامل معها؟ بلاغات الحج كيف يتم استقبالها وكيف يتم التعامل معها؟ شكرا.
1: تفضل الدكتور غسان النويمي للإجابة على هذا السؤال.
3: أولا شكرا لك أستاذ محمد. بكل تأكيد أحد أهم مستهدفات رؤية السعودية 2030 هو الارتقاء بتجربة ضيف الرحمن، لذلك حرصت منظومة وزارة الحج والعمرة على متابعة مؤشرات جميع رحلة الحاج من خلال الرصد الاستباقي لحالات القصور أو من خلال الطرق الرسمية المباشرة للبلاغات والشكاوي. الرصد الاستباقي هو أحد الأذرع التي من خلالها نعمل على التحقق من الخطر قبل وقوعه، فبالتالي من خلال فرق امتثال أو الجولات الرقابية يتم معالجة مثل هذه الحالات القصور، ومن خلال كذلك استشعار الحاج لمثل هذه الحالات يتم التواصل المباشر من خلال مراكز نسك عناية أو رقم الاتصال الموحد 1966.
1: شكرا. ننتقل معكم الآن للسؤال الثاني.
4: خالد العون، مراسل إخباري من تلفزيون مملكة البحرين. سؤالي هنا إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، ما هي أبرز الخدمات التي قدمت في حجاج هذه السنة، وأيضا كيف انعكس ذلك على راحة الحجاج بالتنقل بين المشاعر المقدسة، خصوصا أن هذه السنة تم تدشين أيضا التاكسي الطائر والقطارات السريعة التي رأيناها، وكيف انعكس ذلك أيضا على سهولة التنقل وسرعتها بين المشاعر المقدسة.
1: تفضل الأستاذ عبد العزيز العتيبي، متحدث منظومة النقل والخدمات اللوجستية، للإجابة على هذا السؤال.
0: شكرا أستاذ خالد على هذا السؤال. نؤكد لك في منظومة النقل والخدمات اللوجستية نقدم أكثر من 50 خدمة لضيوف الرحمن عبر مختلف الأنماط، ومنها مبادرة مسافر بلا حقيبة، إضافة لإمكانية عملية الربط في تذكرة الطيران مع تذكرة القطار تعزيزا لعملية التكامل، أيضا تصحيحا لعملية التدشين. في هذا العام تم إطلاق أول تصريح تشغيلي بالطائرات بدون طيار بالشراكة مع الزملاء في وزارة الصحة لنقل الأدوية واللوجستيات، وهذا الأمر ساهم بشكل مباشر في تسريع كافة الأعمال المرتبطة في خدمة ضيوف الرحمن. أما فيما يرتبط في التاكسي الجوي الذي بالفعل تم قبل عامين إطلاق تجربة له، حاليا يتم وضع الإطار التنظيمي له، وسيكون بمشيئة الله خدمة أساسية لضيوف الرحمن بعد استكمال كافة الإجراءات النظامية.
1: شكرا. ننتقل معكم الآن للسؤال الثاني.

0: ثالث.
1: جميل الحسن، صحفي سوري. سؤالي إلى المتحدث باسم وزارة الداخلية. هذا العام بعد التوسعة الكبيرة، الحرم المكي قد يصل لأكثر من 2 مليون حاج. هل هناك خطة جديدة لوزارة الداخلية تتبعها لتأمين الحجاج وتنسيق عملية سير الحج وأداء المناسك؟ وإذا كان هناك خطة، هل يمكن إطلاعنا على هذه الخطة؟
0: يتفضل الآن العميد طلال بن شلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية للإجابة على هذا السؤال.
2: حياك الله أخوي جمال. العمل الأمني خطط مرنة، وقبل ذلك بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة ومتابعة سمو سيدي وزير الداخلية أمير عبد العزيز بن سعود بن نايف رئيس لجنة الحج العليا، منظومة الحج مع أصحاب السمو والوزراء وكافة منظومة الحج تعمل لخدمة واحدة وخدمة ضيوف الرحمن في كافة مواقعه. إدارة الحشود صناعة سعودية، نعمل في إدارة الحشود في التخطيط المسبق قبل الموسم وأثناء الموسم، كذلك قبل نهاية الموسم يتم العمل على الموسم القادم، كذلك التنفيذ والمتابعة والتدخل الفوري لتوجيه الكثافات البشرية ومعالجتها لتعزيز سلامة الحجاج. العمل الخطط مرنة مع كل متغير، لذلك نعمل مع كافة الشركاء في الأجهزة الحكومية والتشغيلية لهدف واحد وخدمة ضيوف الرحمن، وأؤكد أن إدارة الحشود صناعة سعودية.
0: شكرا. نشاهد معا السؤال الرابع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. My name is Sumaira Khan and I'm a journalist with Sama Television
4: من قناة سما الباكستانية، وأنا جئت لتغطية جميع أنشطة الحج والترتيبات المتخذة والتي تتخذها المملكة العربية السعودية. سؤالي هو موجه لوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، كيف تتمكنون من إدارة الحجوج في ظل هذا الارتفاع الكبير في درجة الحرارة؟ وفي يوم عرفة رأينا أن موجات الحرارة كانت تزداد ارتفاعا مع كل ساعة، وإذا كيف تمكنتم من إدارة هذه الحشود وتوفير الترتيبات الطارئة والخدمات الصحية للحجاج، وما هي المشكلة الأساسية أو الطلب الأساسي الذي كان يتقدم به الحجاج من للحصول عليه من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية؟ هل كانوا يطلبون المياه الإمدادات الطبية؟ وشكرا جزيلا.
0: المساحة للمتحدث باسم وزارة الصحة الأستاذ عبد العزيز عبد الباقي.
5: شكرا لسؤالك. سألت السائلة عن طريقة تعامل منظومة الصحة مع الإجهاد الحراري وعن توفر المستلزمات الحد من آثار الإجهاد الحراري خارج المنشآت الصحية من مياه وغيرها، وكيف تعاملت المنظومة الصحية مع ذلك. بالتأكيد تشكل ارتفاع درجات الحرارة تحدي حقيقي على الحجاج في موسم الحج، وهناك جهود كبيرة حصلت من منظومة الحج للحد من هذه الآثار، وأمثلة كثيرة على هذه الإجراءات الكل شافها زي ما شفنا في موضوع التظليل التبريد، وكذلك خطط التفويج في أوقات الذروة وأوقات ارتفاع الحرارة. فهناك جاهزية كبيرة للحد من هذه الآثار، كما أن هناك في جاهزية كذلك في المنشآت الصحية وفي الميدان للتعامل مع آثار الإجهاد الحراري وللتوعية وكذلك للمنع من مضاعفات الإجهاد الحراري. الممارسين الصحيين وأبطال الصحة متواجدين داخل المنشآت الصحية وعندهم تدريب عالي جدا على التعامل مع البروتوكولات الإجهاد الحراري بأفضل الممارسات، وتواجدهم ليس فقط داخل المنشآت الصحية، موجودين في الممرات في الشوارع في أماكن تواجد الحجاج. شفنا جهود كبيرة من ممارسين الصحيين ومن المسعفين ومن تواجدهم الراجلين وعلى مركبات وعلى آليات من حيث يوجد الحجاج في كثافات عالية، وشفنا كذلك المتطوعين في عمليات رش المياه، توزيع المياه، السوائل، بعضهم يوزعوا آيس كريم، مظلات لدعم الحجاج في موضوع تخفيف من آثار الإجهاد الحراري. بس نصيحة مهمة، ثلاثية الوقاية فيما يخص الإجهاد الحراري، أولها في حمل المظلة دائماً في أوقات ارتفاع الحرارة، ثانيها شرب المياه بانتظام وما تنتظر العطش، ثالثها الالتزام بأوقات التفويج والتنقل كما يستقبل الحجاج نصائحهم من الحملات حقتهم ومن الوزارة والجهات المعنية.
0: شكرا.

0: الآن الزملاء ممثلي وسائل الإعلام، الوقت متاح لطرح أسئلتكم، يرجى فضلا التعريف باسمكم واسم وسيلتكم الإعلامية عند طرح السؤال. تفضل صحفية الوطن.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهد الحيوي صحيفة الوطن. مع استقرار الحجاج، سؤالي للمتحدث الأمني العميد طلال الشلهوب، حقيقة مع استقرار الحجاج اليوم في مشعر منى وبدء رمي الجمرات والتفويج للجمرات، كيف تنسق مراكز القيادة والسيطرة في الحقيقة للتداخل البشري والمروري الذي يكون في نقاط معينة ومحددة في هذا الجانب؟
2: شكرا لك. بفضل الله تعالى اليوم منظومة الأمن ليست فقط أداء في الميدان، إنما هو كذلك غرف عمليات ذكية لإدارة الحج بمنظومة وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها الأمنية، كذلك بالشراكة مع منجم ضيوف الرحمن، مع وزارة الحج، وزارة الصحة، كلهم فيما يخص، كذلك الشراكة الرئيسية في تنظيم رمي الجمرات مع رئاسة أمن الدولة. كافة الأجهزة الحكومية تعمل وفق خطة منظمة ودقيقة تراقب الحشود والكثافة الحشود بشكل دقيق ولحظي للتنفيذ المباشر. احنا خططنا ونفذنا وتابعنا، ولكن تدخل الفوري لا قدر الله لأي حركة قد تطرأ في تداخل أو كثافة بشرية قد تؤثر على حركة الكثافات البشرية يتم التدخل المباشر، لأن هناك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مستمر، كذلك تواجد رجال الأمن على كافة المداخل والمخارج والتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة الشريكة.
0: شكرا. زملاء في قناة الشرق.

0: مساء الخير، أنا سحر الميزاري من الشرق بلومبرج. أسأل العميد طلال بن شلهوب، أرقام عدد المخالفين والحملات الوهمية عكست انخفاض بشكل واضح هذا العام وتنخفض تدريجيا كل عام، كيف تقيمون ما وصلت إليه المملكة من إنجاز في هذا الأمر المهم هذا العام 2026؟ أشكرك.
1: شكرا لك أستاذ السحر. العمل الأمني كذلك ليس فقط إعلامي، العمل الأمني في حملة لا حجب لتصريح هي حملة ميدانية وإعلامية. انخفاض ولما أكدته المؤشرات الأمنية من المخالفين هو يأتي أول شيء باتباع التعليمات التي تم نشرها وبثها بشكل مستمر لكافة شرائح الحملة المستهدفة. كذلك لا أنسى الضبط الأمني على مراكز ومنافذ مداخل العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة، والتزام ضيوف الرحمن والتزام المواطن المقيم في اتباع التعليمات. ليس معنى أنه انخفض أنه رجال الأمن سيوقفون، لا، نعمل حتى نهاية مهمتنا ونعمل منذ نهاية الموسم للحملة القادمة، ونؤكد على التزام بالأنظمة والتعليمات والالتزام بأنه لا حجب لا تصريح. الحملة وضعت ميدانياً أمنياً وإعلامياً، هدفها واحد، هو أمن وحماية ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.
2: شكراً لمتحدثي الأجهزة الحكومية، وشكر موصول أيضاً لكم الحضور الكريم من ممثلي وسائل الإعلام الحاضرين، وشكر أيضاً لجميع المشاهدين الأعزاء. إلى اللقاء.
3: إذن مشاهدينا، نقلنا لكم الإيجاز الصحفي الثالث والأخير
4: إذن نقلنا لكم مستمعينا الكرام وقائع الإيجاز الصحفي الثالث لموسم حج 1447 للهجرة، والذي شارك فيه كل من طلال بن عبد المحسن الشلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، والمتحدث الرسمي لوزارة الحج الدكتور غسان النومي، والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة الأستاذ عبد العزيز عبد الباقي، والمتحدث الرسمي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ عبد العزيز العتيبي. طبعا المتحدث الرسمي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية في الحاج يقول ستكون أول رحلة مغادرة لضيوف الرحمن عبر الطيران يوم 12 من ذي الحجة.

وفق أعلى المعايير وبتكامل كبير مع الشركاء كافة، وآخر رحلة طيران لضيوف الرحمن في 15 من محرم. أيضا أضاف المتحدث الرسمي لمنظومة النقل يقول في الحج معدل التزام استثنائي ومثالي بالجداول الزمنية لقطاري المشاعر والحرمين، فيما وصلت نسبة الانضباط في معدل رحلات الحافلات بين المدن إلى 96%. بالنسبة للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة يقول بلغ إجمالي الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن أكثر من 1,200,000 خدمة صحية حتى اليوم 10 من ذي الحجة. أيضا أضاف يقول أنه يطمئن الجميع بأن الحالة الصحية العامة للحجاج مستقرة ومطمئنة بحمد الله، ولم تسجل أي حالات تفشي أو تهديدات صحية مؤثرة في ظل منظومة صحية متقدمة تعمل بكفاءة عالية ولله الحمد. المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة أيضا جدد التأكيد على أهمية التزام الحجاج بجداول التفويج المعتمدة وعدم مخالفة المسارات ووسائل النقل المحددة. وأيضا يقول سجلت بطاقة نسك أكثر من 4 ملايين عملية قراءة إلكترونية حتى الآن، مما أسهم في تعزيز كفاءة التحقق الميداني ودعم سرعة التعامل مع بيانات الحج.

0: ينضم إلينا مباشرة الآن عبر الهاتف مستمعينا المهندس طارق القويفل، متحدث الرسمي للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، لنتحدث أيضا بشكل مسهب عن الخدمات الطبية في الحج. حياك الله مهندس طارق.
1: حياك الله خير الكريم، وأحييك وأحيي المستمعين الكرام، وأهنئكم بالحلول عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير.
0: كل عام وأنت بصحة وسلامة وعافية ومباركة دائما جهودكم. بدنا بس تشرح لنا كيف تدعم الخدمات الطبية موسم الحج بشكل عام.
1: حياكم الله. تدعم الخدمات الطبية بوزارة الداخلية موسم الحج من خلال منظومة صحية متكاملة تبدأ قبل الموسم ولا تقتصر على أيام الحج فقط. فمنذ وقت مبكر بدأت الاستعدادات عبر حملات التطعيم والتوعية الصحية وبرامج التدريب والإسعافات الأولية بهدف رفع جاهزية منسوبي القطاعات الأمنية والعاملين في الميدان وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالحج مثل الإجهاد الحراري وضربات الشمس والعياء والإصابات البسيطة الناتجة عن كثافة يعني الحجيج خلال موسم الحج. خلال الموسم أيضا أخي الكريم تعمل الخدمات الطبية ضمن شبكة ممتدة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة لتقديم الرعاية الصحية لمنسوبي القطاعات الأمنية في مواقع متعددة وأيضا لضيوف الرحمن، بحيث تكون هذه المواقع قريبة من الاحتياج وتقديم الرعاية الصحية. نحن نتحدث عن حضور صحي ميداني يشمل نقاط رعاية ومراكز صحية ومجمعات عيادات وأيضا عيادات متنقلة وفرق إسعافية ميدانية إلى جانب المستشفى الميداني الموجود في مشعر عرفات وأيضا المستشفى تخصصي كمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة. الدعم هنا أخي الكريم لا يعني لا يقتصر على تقديم العلاج بعد حدوث الحالة، بل يشمل الوقاية والتوعية والاستجابة السريعة والمتابعة. فهناك فرق ميدانية تتحرك في مواقع الكثافة وعيادات متنقلة تقترب مواقع العمل والتنقل وتواجد الكثافة من الحجاج لتقديم الخدمات الإسعافية والتعامل مع الحالات العاجلة، إضافة إلى رسائل توعوية نقدمها لهم مثل شرب الماء والإكثار من السوائل واستخدام المظلة للوقاية من حالات الإجهاد الحراري.
0: وش أكثر الحالات الصحية اللي تستقبلونها عادة خلال هذه الأيام؟
1: في الحقيقة في المستشفيات خصوصا المستشفى الميداني التابع للخدمات الطبية بوزارة الداخلية في مشعر عرفات كثير من الحالات تكون نتيجة للتعرض للإجهاد الحراري. هذا المستشفى الميداني مجهز بأحدث التقنيات والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية للتعامل مع مثل هذه الحالات يعني يمكن هذه أكثر الحالات المتكررة. أيضا وجود يعني التجهيزات اللازمة لاستقبال الحالات الطارئة والتي تتطلب

0: عناية حرجة وأيضا وجود العناية المركزة لي يعني تهيئا لأي طارئ لا سمح الله.
1: طيب كيف يتم التعامل عادة مع الحالات الطارئة وسط الكثافات البشرية الكبيرة اللي تكون عادة في المشاعر؟
0: في الحقيقة يمكن بالنسبة للخدمات الطبية والتي تعد رافد صحي وتساهم في دعم المنظومة الصحية في المملكة العربية السعودية بقيادة وزارة الصحة، تقوم ب يعني تقديم الرعاية اللازمة للحالات الطارئة بكافة أنواعها من خلال استقبالها عبر أو الإسعافات المنتشرة والفرق الإسعافية المنتشرة وتحويلها لمثلا أقرب نقطة إسعافية، وأيضا المستشفى الميداني في مشعر الرمادي تستقبل هذه الحالات ويعني يتعامل معها بالتعامل الجيد وتقديم الرعاية الصحية المناسبة، وأيضا إحالتها إذا تطلب ذلك إحالات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
1: كيف تستخدمون أيضا اللي هي التقنية الحديثة في سرعة الاستجابة وإنقاذ الحالات الطارئة؟
0: اليوم بالإضافة إلى منظومة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومراكز الرعاية التي تقدمها عبر 46 نقطة منتشرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، اليوم الخدمات الطبية تبنى عدد من التقنيات الحديثة لتقديم أو يعني تبني الممارسات الرعاية الصحية المتقدمة. اليوم عندنا السوار الذكي والذي يتابع العلامات الحيوية لرجال الأمن المكلفين في الميدان، وعبر لوحة التحكم ومركز القيادة والتحكم متواجد في مشعر عرفات لمتابعة حالاتهم الصحية وعلاماتهم الحيوية. أيضا هناك استخدامات لأجهزة الطب الاتصالي بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية يعني خلنا نقول التواصل المباشر مع العيادات من خلال الفرق الإسعافية، وهذه تقنية يعني تعتبر جديدة وتتبناها الخدمات الطبية وتضاف لتميز الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في تقديم الرعاية الصحية. أيضا في حج هذا العام كان لدى الخدمات الطبية وزارة الداخلية شراكة مميزة مع شركة نوبكو من خلال إيصال المستلزمات الطبية من خلال الدرونز في المشاعر المقدسة.
1: جميل جدا، بارك الله في جهودكم. المهندس طارق القويفل المتحدث الرسمي للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك، إلى اللقاء.

0: أيضا في سياق هذه التغطية وهذا البث المباشر من إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر ميناء، ينضم إلينا الأستاذ الدكتور محمد بن سليمان الصباحي، المستشار الإعلامي في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. حياك الله دكتور محمد وكل عام وانت بخير. ألو،
1: كل عام حياكم الله وحيا الله المستمعين وكل عام وانتم بخير.
0: وانت بصحة وسلامة، يا اهلا فيك، سعداء جدا بانضمامك معنا الان. ودنا نسألك دكتور محمد، وش الادوار الوظيفية التي تطلع بها الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج بشكل عام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طبعا بتوجيه من سماحة المفتي العام للمملكة وبمتابعة من معالي الامين العام لهيئة كبار العلماء المشرف على الشؤون الإدارية والمالية بالرئاسة، تطلع الرئاسة بدور علمي وإفتائي متكامل خلال موسم الحج، ويمتد هذا الدور من خلال المراحل التحضيرية قبل الموسم وحتى انتهائه. ومن أهم المسارات الرئيسية التي يعمل الفريق عليها، أولا المسار العلمي، وذلك عبر التنسيق مع رئاسة الشؤون الدينية للحرمين ولتصميم برنامج علمي متكامل يطلع بتقديمه نخبة من أعضاء هيئة كبار العلماء على شكل دروس علمية منتظمة تعقد في رحاب الحرمين الشريفين طوال أيام موسم الحج. أعضاء هيئة الكبار العلماء يشاركون من خلال دروس علمية في المسجدين من أجل تقديم الفتوى العلمية والمعلومات العلمية عن أحكام مناسك الحج وما يتصل بها من مسائل العقيدة والفقه والسلوك. وأيضا هذه

0: هذه هذه هذا المسار يتيح للحجاج القادمين انهم يتفاعلون مباشره مع كبار العلماء. اما المسار الثاني فهو المسار الافتائي، وبالتالي يمتد دور الرئاسة ليشمل الحضور الميداني لأعضاء هيئة كبار العلماء، حيث عملت الرئاسة على ترتيب مقر الرئاسة بمكة المكرمة ومخيم الحج في المشاعر المقدسة منى وعرفات ومزدلفة، حيث يستضاف الأعضاء لتقديم الفتوى لضيوف الرحمن في موقع أداء المناسك ذاتها. وهذا المسار يكتسب أهميته البالغة لأن الحجاج يتواصلون مباشرة مع أعضاء هيئة كبار العلماء، وتقدم لهم الفتوى مباشرة من موقع من المناسك.
1: بس كيف يتم إيصال الفتوى عفوا بمختلف اللغات دكتور؟
0: طبعا يعني فيما يتعلق بإيصال الفتوى بجميع اللغات هناك تنسيق مع رئاسة شؤون الحرم المسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال المنصات الرقمية الخاصة بالرئاسة ومن خلال الدروس في الحرمين بتقديمها بأكثر من 10 لغات من خلال هذه المنصات، وبالتالي المعلومة والفتوى تصل إلى الجميع سواء داخل الحرم أو حتى على مستوى العالم. لدينا أيضا مسار آخر يتعلق بالمطبوعات. الرئاسة أعدت حقيبة علمية عن الحج تقدمها الرئاسة للحجاج، وهي إثراء معرفي لضيوف الرحمن، وتضم هذه الحقيبة مواد عن مناسك الحج ومقاصده. طبعا هذه هي المسارات اللي تجسد رسالة الرئاسة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في تقديم العلم الشرعي للحجاج بأيسر السبل وأرقى الصور.
1: جميل. بالنسبة للتقنية الحديثة والمنصات الرقمية، كيف تشوفون أنها أثرت في نشر التوعية الشرعية أيضا خلال هذه الأيام المباركة؟
0: طبعا الأثر ملموس جدا ومتعدد على مستوى يعني مشاركات الرئاسة، لأن الأثر أولا فيما يتعلق بالحجاج القادمين فهم يلتقون بالعلماء مباشرة، وبالتالي يأخذ المعلومات مباشرة من أعضاء هيئة كبار العلماء، فيكون هناك أثر فقهي.
1: نعم.
0: لا على تخمين، فيعود إلى بلده مطمئنا بأن حجه صحيح مقبول بإذن الله تعالى. أما الأثر النفسي فهو تتحول الحيرة التي تعتري الحاج في أحرج لحظاته إلى طمأنينة، ويتفرغ قلبه لله وتأدية العبادة وهو مطمئن ومركز على يعني الأذكار والأدعية. أيضا هناك أثر ممتد يعود به الحاج إلى بلاده، فيصبح مرجعا لأهله ومن حوله، ويتضاعف الأثر ليطول إلى ملايين المسلمين حول العالم عبر كل حاج غادر الحرمين.
1: نعم. طيب بشكل عام كيف يعني تشوفون دور الفتوى في توعية الحجاج وضيوف الرحمن؟ يعني ما مدى التكامل بين الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والجهات ذات العلاقة لأداء مهامها في الحج؟
0: طبعا هناك دور تكاملي، ويعني الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عملت على يعني تنسيق جهودها مع الجهات ذات العلاقة، فهناك تكامل مع رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويتجلى هذا التكامل في التنسيق المشترك لإقامة الدروس العلمية وحلقات الإفتاء في الحرمين الشريفين. وأيضا هناك تكامل مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، ويتمثل هذا التكامل باعتباره رافدا إعلاميا استراتيجيا بالغ الأثر، تتيح هيئة الإذاعة والتلفزيون قنواتها التلفزيونية والإذاعية لبث الدروس العلمية لأعضاء هيئة كبار العلماء وفتاوى الرئاسة على مدار الساعة عبر قنوات المتخصصة لتصل إلى ملايين الحجاج داخل المشاعر المقدسة وخارجها. أيضا التكامل مع وزارة الحج والعمرة في مجال الإثراء المعرفي في ندوة الحج الكبرى، ودعم الوزارة بالرأي الشرعي فيما يتعلق بالخدمات والإجراءات لجعل تجربة الحجاج يسيرة وصحيحة. أيضا التكامل مع وكالة الأنباء السعودية، تشكل وكالة الأنباء السعودية شريكا إعلاميا العلمي والإفتائي إلى أوسع نطاق ممكن، ويتجلى هذا التكامل في النقل الإخبار.

0: للحجاج وهم يعيشون هذه الأيام المباركة.
1: رسالتي لضيوف الرحمن في وهم يؤدون مناسك الحج رسالة أتقوى الله في أداء مناسكهم والتركيز على العبادة بطمأنينة وأيضا الابتعاد عن كل ما يمكن أن يشغلهم عن عبادة الله وذكره. وأيضا لا يسعني في ختام هذا اللقاء إلا أن أشير إلى أن كل ما تحدثنا عنه من جهود علمية وجهود إفتائية وتوعية ما هو إلا ترجمة عملية لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهد الأمير محمد بن سلمان رعاه الله في خدمة ضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم، انطلاقا من إيمان راسخ بأن شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما أمانة عظمى تستوجب أن يكون ضيف الرحمن محاطا بالرعاية الشاملة. نسأل الله أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والعلم والعطاء.
0: اللهم أمين. إذن نشكرك الأستاذ الدكتور محمد بن سليمان الصبيحي المستشار الإعلامي في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، شكرا لكم.
1: أيضا نشكركم.
0: إلى اللقاء.

0: متواصلين وياكم مستمعين الكرام في هذا البث عبر إذاعات المملكة العربية السعودية من ميناء. الآن نتحول وياكم إلى زميلنا سعيد مشهور في الميدان ونتعرف على طبيعة ونوعية هذه الرسالة. حياك الله سعيد، يا مرحبا،
1: وكل عام وانت طيب،
0: حياك
1: وعساك من عوادة والمستمعين الكرام أيضا.
0: حياك الله يا ألا سعيد، وين متواجد الآن في ميناء؟
1: أتواجد في مشعر ميناء طبعا، يعني في إحدى الشوارع القريبة من الجمرات. حقيقة يوجد هناك ما شاء الله تبارك الله تنظيم رائع وانتقال أروع، وحقيقة يعني بشكل عام يعني التنظيم والتفويج ويعني من أفضل السنوات التي يمكن مرت علي حقيقة. فسلطان اسمح لي أن أخذ بعض حجاج بيت الله الحرام وأسألهم، وأيضا لو أحببت التداخل معي وسؤالهم.
0: تفضل سعيد.
1: السلام عليكم، مساء الخير. اسمك يا حق؟ احنا على مباشرة عبر هذه الإذاعة السعودية.
2: احمد عبد الرحمن.
1: اهلا يا استاذ احمد، اول مرة تحج؟
2: الحمد لله اول مرة.
1: اعتمرت قبل كذا؟
2: لا اول مرة.
1: اول مرة
2: صراحة.
1: طيب حقيقة انت اول تشوفها في وسائل الاعلام صور على

0: الكعبة المشرفة والمشاعر. أنت الآن تعيش هذه الأجواء، حدثني عن
1: مشاعر فظيعة. يعني أنا أولا قبل يوم كنت فتح التلفزيون على المباشر بتاع مكة وشايف الكعبة في التلفزيون، فأنا مش متخيل أنا كنت تاني واحد هناك. فلما بقيت هناك لا مشاعر لا يا لا ربنا يعني مش عارف أقول لك.
0: أيوة.
1: مش عارف أوصفها لك قد إيه جميلة.
0: جميلة في الكلمات تعبر عن
1: لا بالضبط والله العظيم يعني بجد ما مشاعر ربنا يكتبها لكل الناس ويكتبها لكل مشتاق طبعا. أمين. يعني
0: بسألك عن التنظيم في الشوارع
1: والرجال. رائع أكتر من رائع بصراحة. لا تنظيم رائع
0: والخدمات المقدمة
1: الخدمات في كل حتة وكل حاجة متاحة. يعني مش عارف أقول لك ما احتاجناش نعمل حاجة، ما احتاجناش نجيب حاجة، المية العصير كل حاجة متاحة، شمسيات تتكلم تمام دي صحفية كمان.
0: طيب ايه هي؟
1: أستاذ سلوى
0: ممكن أخذ منك كلمة على أرجع لك أستاذ أحمد، أيضا ألتقي بالحاجة الكريمة أتعرف عليك ونحن الآن على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة السعودية. أهلا بك، أتعرف عليك.
2: أنا سلوى حمدي زغبي.
0: أهلا وسهلا. أول مرة تحجي لي يا أخت سلوى؟
2: أول مرة.
0: اعتمرتي قبل كذا؟
2: لا أول مرة أجي أصلا.
0: أنا سألت الحاج أحمد، أنا أبغى أسألك نفس السؤال، مشاعرك كيف رأيت مشاعر الدخول إلى الحرم المكي وايضا الانتقال بين المشاعر المقدسه؟ حدثيني يا اخت سلوى.
2: يعني يمكن صعب اوصف، حاسه ان احنا كانه حلم. يعني يمكن
0: حلم
2: الحمد لله. يعني حتى الاحاسيس مختلطه، مش حاسه ان انا واصله لتوصيف طبيعي للاحاسيس اللي احنا نعرفها. حاسه انه مخدوده، مش فاهمه انا ربنا جابني هنا، انا ربنا اختارني ان انا اجي اعتمر واحد كانت امنيه بس اجي اعتمر بس، فربنا كتبها لي الاثنين فالحمد لله. الحمد لله.
0: الاهل الاقارب الاصحاب او يوصوني استدعي لهم؟
2: طبعا بالالافات، في دعوات بالالافات ربنا يتقبل بس مننا دعوات الالافات.
0: طيب بسالك في المخيم اللي انت فيه، كيف القسم النسائي معك وكيف الخدمات؟
2: لا محترمين جدا، محترمين، ناس محترمه جدا جدا جدا، كل الطاقم كل الطاقم والمشرفات اللي معانا كمان جمال ومحترمات جدا ومهذبات. لا يعني بجد خدمه، يعني ربنا يجعلها في ذات حسناته.
0: سلطان لك مداخله معي ام استمر باسئله الحجاج الكرام؟
3: والله اخوي سعيد خلي صراحه، يعني احنا معنا لحظات او دقيقتين الان ونتحول الى نقل اذان العشاء من المسجد الحرام بمكه المكرمه.
0: انا اتواصل معكم في وقت اخر ان شاء الله. اي
3: والله كان بودي، ولكن في المرات القادمه انه تسالهم عن رحله الحج البدايه الين وصول هذه المرحله، يعني كان نبغى نعرف انه شيء
0: هذا
3: شيء
0: كان من الاسئله ولكن ضيق الوقت.
3: أنا شكرا شكرا شكرا جزيلا لك سعيد، ربما كان الوقت لم يسعفنا معه عشان التداخل عن هذه الرحلة. متواصلين وياكم مستمعينا الكرام في إذاعات المملكة العربية السعودية من ميناء.

مستمعينا الكرام، نتحول وإياكم الآن إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

أكبر

دائما وأبدا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. مستمعينا الكرام، نقلنا لكم من المسجد الحرام بمكة المكرمة هذا صلاة العشاء. تقبل الله منا ومنكم صلاتنا ودعاءنا وجميع أعمالنا، إنه سميع مجيب الدعاء. أعود وإياكم وأحييكم متابعينا الأعزاء مرة أخرى عبر إذاعات المملكة العربية السعودية من مشعر منى في هذه التغطية

المباشرة لموسم حج هذا العام 47، ونحن نتابع وإياكم حركة حجاج بيت الله الحرام الذين وصلوا منذ صباح هذا اليوم إلى مشعر منى لقضاء هذه الأيام المتبقية من موسم الحج. نتابع وإياكم وصول الحجاج وتوافدهم على منشاة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث ابتداء من هذا اليوم من خلال جمرة العقبة. نتواصل وإياكم متابعينا من خلال هذه الأخبار، بالإضافة إلى عدد من الرسائل الخاصة ومن والجولات الميدانية لزملائنا. أعود وإياكم أعداد الحجاج، حجاج بيت الله الحرام، حيث أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن إجمالي عدد الحجاج لهذا الموسم تجاوز 1,700,007 حاج وحاجة. بالنسبة لحجاج الخارج بلغ العدد 5,546,655 حاج وحاجة قادمين عبر المنافذ المختلفة. بالنسبة لحجاج الداخل تجاوز العدد 160,000 حاج من المواطنين والمواطنات. هذا بالنسبة للعدد الذي تجاوز 1,500,000 حاج. بالنسبة للوضع الحالي لحجاج بيت الله الحرام، فهم يقضون هذه الأيام المتبقية في مشعر منى.

نحن وياكم مستمعينا الكرام في هذا البث المباشر من خلال فريق إذاعات المملكة العربية السعودية من مشعر منى، فريق العمل الذي بدأ معكم من السادسة في الإعداد محمد الشمري، في التقديم محمد الزهراني محدثكم سلطان الحارثي، وفي الإخراج معتز بخش وعبد الله القحطاني.

مستمعينا الكرام، يعد أدب رحلات الحج، الرحلات الحجازية، من أغنى وأعرق الفنون الأدبية والتاريخية.

0: هي في الثقافة الإسلامية والعالمية، حيث لم يكن مجرد توثيق لرحلة جغرافية، بل مزيجا فريدا بين الأبعاد الروحية والمشاهدات الاجتماعية والتوثيق التاريخي للمسارات والبلدان التي يمر بها الحجاج. للحديث أكثر عن أدب رحلات الحج، معي الآن البروفيسور الدكتور مترك السبيعي، أستاذ التاريخ السعودي بجامعة الطائف. حياك الله الدكتور، يا مرحبا، كل عام وانت بخير.
1: الله يحييك، يا أهلا وسهلا، وكل عام وانتم بخير إن شاء الله.
0: حياك الله الدكتور. أعتقد أنه رحلة الحج في السابق وما زالت يعني هي تحتفظ بشيء من الذكريات، من خلال هذه الذكريات تخرج الفنون، تخرج القصائد، الكتابات، التوثيق، الذكريات، التعلم، التعليم، التجارة، النقل. أنت تتحدث عن عالم مختلف جدا يا أخي. لو نأخذ معاك يا دكتور شيء من الأبرز محاور ومؤلفات أدب رحلات الحج عبر العصور.
1: جميل. الحقيقة اسمح لي بداية أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبهذا النجاح العالمي الباهر اللي نراه الآن الحقيقة ويراه العالم أجمع في موسم حج هذا العام وكذلك في المواسم الماضية. بالنسبة لموضوع أدب رحلات الحج، أنا ما أدري الصوت واضح
0: أستاذ؟ إيه لا واضح واضح ما شاء الله، ممتاز، انطلق.
1: تسلم. فالحقيقة موضوع أدب رحلات الحج وما الحقيقة هي يتزامن مع من تسجيل الذكريات وتسجيل ما تشاهده العين، الحقيقة موضوع شيق الحقيقة، وهو من أجمل الحقيقة أنواع الثقافة والأدب، واللي دائما يستمتع القارئ أن يطلع عليها.
0: اللي هو
1: بداية إذا أردنا أن نعرف حول نشاط رحلات الحج، نجد أنه الحقيقة أدب وعلم أسس لنا ما يسمى أو ما يسميه النقاد بأدب رحلات الحج، وعندما ندقق فيه نجد أنه إرث أدبي وثقافي يوثق فيض من يعني فيض من المشاعر اللي استنتاب الحاج عندما يصل لتأدية فريضة الحج، ويسجل من خلالها مشاهدات مختلفة، مشاهدات جغرافية، مشاهدات اقتصادية، مشاهدات اجتماعية، خاصة فيما يتعلق بمكة المكرمة والمدينة المنورة اللي هي المقصودة من الزيارة. هذا العلم أيضا له أهمية كبيرة، يعني إذا أردنا أن نستعرض كتب أولئك الرحالة ونعرضها أو نحللها ونناقشها خاصة حول المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة من كافة النواحي، سواء كانت تاريخية مثلا أو حضارية أو إنسانية، يعني نجد أنها تقدم لنا معلومات ذات أهمية بالغة جدا عن الجغرافية، عن السكان، عن مناحي النشاط المختلفة، عن مناسك الحج، عن المشاهدات الجميلة، عن الذكريات. كل ذلك يأتي يعني سجل لنا هؤلاء الرحالة في طابع يتسم بالإمتاع والمؤانسة. وأنا أقصد بالإمتاع والمؤانسة اللي ذكرت في بداية حديثي أنك تستمتع كثيرا عندما تروي هذه القصص لمن يستمع لك، فيجد من خلالها كثير من الإمتاع. نتيجة لهذا كله، هذا الجانب احتل مكانة متميزة كذلك في خارطة البحث العلمي. يعني نجد في مجال العلوم الإنسانية على سبيل المثال، هذا الجانب يحتل مكانة شديدة الأهمية بين التصانيف المختلفة. الكثير يعدونه من أهم المصادر التاريخية، ويهتمون من خلاله بدراسة الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية، لأنها أتت من جانب محايد وسجل من خلالها هذه الجوانب بحيادية تامة. هذا العلم يعني كان له أيضا في عيون الرحالة والمؤرخين خاصة العرب، يعني احتل مكانة شاسعة واسعة ومتعددة الجوانب. كانت تجربة الحج ولا زالت يعني يجدون فيها ترياق ناجع يحكي لهم تاريخ أعداد غفيرة من المفكرين والفلاسفة والأدباء والمؤرخين يعني اللي وجدوا في شعير

0: في الحج يعني ما لامس شغاف قلوبهم وحرك يعني مشاعرها. يعني عندما نتصفح ما كتب محمد إقبال إلى مالكوم إكس، إلى محمد أسد، إلى مثلا مراد هوفمان، ومن على يعني شاكلتهم وشريعتهم سجلوا أشياء رائعة جدا. يعني خليني إذا سمحت لي أيضا أستعرض بعض هذه الكتب خاصة للرحالة العرب.
1: نعم، لكن قبل ما نستعرضهم نعم. دكتور، يعني إذا سمحت لي حتى برضه نضع المستمع الكريم في في في صلب ما نتحدث، وإن كان برضه هو معنا ولديه المعلومة الأوفر، هي أشبه بما تكون برحلة زي رحلات اليوم. أنت في طريق، ومن خلال هذا الطريق أنت تجد لوحة هي الكيلو رقم كذا، المحطة الفلانية، الهجرة الفلانية، البلدة الفلانية، المسجد الفلاني، وإن كانت هي في ذلك الوقت هي بشكل أعمق وبشكل موسع، من خلال إنه هذه الرحلة هي فترة طويلة، فهو ينتقل من إذا كان من من من جهة الغربي إلى إلى إلى مكة المكرمة، أو من جهة الشرق إلى مكة المكرمة، فهو يمر مثل الآن على دول وعلى محافظات وعلى مناطق وعلى ظروف مناخية صراحة مختلفة. لكن يمكن دكتور من الذين برعوا، وأنت الآن بصدد الحديث عن الكتب، أعتقد أنه المغاربة الأندلسيون بشكل خاص في هذا الفن، يمكن أنه بعد المسافة، يعني أنت لما تجي من مسافة آلاف الكيلومترات فأنت تجلس فيها سنوات، هذه السنوات هي هي هي هي تغير أشياء كثيرة جدا، دول كانت تختلف تختفي، حكام ولا يتغيرون، أشياء كثيرة، طرق آمنة تتحول إلى طرق غير آمنة وهكذا.
0: نعم، تدري أستاذي إيش الميزة، وإحنا الآن نتكلم عن هذا الحديث الشيق، الميزة فيها أنه في ذلك الزمان غالبا في الرحلات المتقدمة أقصد منها ما كان هنالك وسائل النقل السريعة. يعني كان هذا الحاج المهتم يمر بفتره طويله من الاشهر وعلى مناطق مختلفه، مثل ما ذكرت تختلف نواحيها الجغرافيه، نواحيها الطبيعيه، نواحيها السياسيه، ايضا الامن، الخوف. فهذه الجوانب الحقيقه هي اللي اوجدت نوع كبير من الجمالية، نوع كبير من الجذب لمن يقرأ، من يستمع، من يطلع. دونوا لنا يعني أبسط ما كانوا يشاهدونه حتى في اللباس، في الأكلات، في العادات، في التقاليد. لذلك هي مصدر قوي جدا، هو المصدر الكبير الذي فادنا كمتخصصين في العلوم الإنسانية، وكمتخصصين في النواحي الاجتماعية، في النواحي الإنسانية الحضارية. وجدنا فيها حقيقة أشياء جميلة. حتى عندما يمر على بلدة من البلدان كان فيها وباء، عندما يقارن لنا مثلا بين بلاد الشام، بلاد العراق، بلاد الأندلس، عندما يأتي إلى الحجاز، عندما يصف لنا أيضا ما يتعلق بالمعاملة، ما يتعلق بالسكان. فهذه أوجدت لنا الحقيقة هذا العلم اللي لما يقرأه الشخص لا يمل الحقيقة. كان يسجل كل هذا من خلال مشاهداته، ومن خلال أيضا من يقابلهم في طريقه ويستمتع بمحادثتهم. لذلك نجد دونوا لنا وأخرجوا لنا حتى عندما يدخل إلى جزيرة العرب، سواء من الجنوب أو من الشمال، أو عن طريق البحر من الخليج أو من البحر الأحمر، يسجل لنا أشياء كبيرة جدا أفادتنا في هذه الجوانب اللي ذكرتها.
1: طيب دكتور، أعتقد أنه هو الجوهر وهو الأصل. يعني الآن لو رأيت أنه إحنا في هذه التغطية، وإحنا نغطي تواجد الحاج، ونغطي أيضا ونسأله عند قدومه وعند بدايته عن رحلة الحج، إيش شاف، إيش جاب، إيش لاحظ، إيش ما أدري إيش، فأتلاحظ أنه أدب رحلة الحج هو في الأساس هو ما نعمل من خلاله. وبالتالي أنت لما تيجي تتكلم عن عن عن هذا الوضع وعن هذا المضمون، أعتقد أنه أنت رايح أنه تشعر بكثير من المشاعر، ومن خلال معرفة هذه المشاعر اللي إحنا نتكلم عنها، اللي هو البعد الروحي. أنت شايف أنه يركز على العواطف الإنسانية، ودائما نتحدث عن أنه والله الحاج أول ما يجي أنت إيش شفت كثير منهم يقولك والله أنا لما شفت الكعبة بكيت. تتكلم عن التحولات النفسية في النسك، أشياء كثيرة. يعني هو الحاج هو عبارة عن إحنا في النهاية نبحث عن توثيق هذه الآداب.
0: والجميل في هذا الشيء إن هذه الصورة وهذا الانطباع ينعكس

0: بكل صدق، بكل مشاعر فياضة وصادقة. لذلك بالفعل تجد أن السؤال دائما اللي نطرحه من وين جاي، كيف كانت رحلتك، مريت بأي منطقة، وش كان انطباعك لما رأيت الكعبة، لما رأيت منى، لما رأيت عرفات، لما وقفت، لما رجمت. فهذه هي الانطباعات الصادقة التي هؤلاء أيضا الفلاسفة والأدباء كتبوها لنا وصوروها من خلال مقابلتهم مع من قابلوه في هذه الرحلة الطويلة. ويمكن لعلي إن شاء الله في الدقائق إن كان أسعفنا الوقت أن يتطرق لبعض هؤلاء الرحال وأيضا المستشرقين اللي يجب أيضا ما نغفل أيضا عن دورهم ونقارن في هذه النقطة.
1: تفضل دكتور.
0: إيه طيب، أنا من أجمل ما كتب الرحال العرب، ولعلي أبدأ بهم مباشرة لكتبهم اللي أفادتنا، لأن كتبت باللغة العربية. يعني نجد مثلا الرحلة الحجازية، محمد لبيب البتنوني، يعني كتاب وصف رحلة الخديوي عباس حلمي الثانية من أن انطلقت من مصر إلى الحجاز في عام 1910، صور من خلالها صور رائعة جميلة، وصفت الحياة، وصفت شؤون الناس. كتاب آخر أيضا حتى لا أطيل، كتاب يعني الارتسامات اللي طاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف، ألفه لنا شكيب إرسلان في 1931، وهو أيضا من أجمل ما كتب، وقدم لنا إرث إبداعي الحقيقة، أقدر أقول أنه إبداعي في رسم هذه الصور الجمالية لرحلة الحج وما تصادفه. إبراهيم المازني مثلا أديب حقيقة، يعني قرأنا له الكثير، كانت رحلته في 1930 تسمى رحلة الحجاز، يعني جعلها خواطر، جعلها حكايات، قصص حول الحج، فيها كثير من الطرائف، فيها كثير من القصص الجميلة. المؤرخ المغاربي الشهير عبد الهادي التازي له كتاب أيضا اسمه رحلة الرحلات، مكة في 100 عام، رحلة في 100 مكة في 100 رحلة مغربية ورحلة، فرسم أيضا فيها صور جميلة. لما نجي لأحمد حسن الزيات، وهو أيضا من أبرز الأدباء اللي كتبوا رحلته إلى الحج، ونشرت في مجلة الرسالة تحت مقال بعنوان في أرض الحجاز، ورسم لنا الحجاز بصورة أيضا جميلة، والأسواق والبيع والشراء والعادات والملبوسات. أحمد محمد محمود كتابه اسمه رحلات الحج، تحدث فيه عن عدد من رحلات الحج المختلفة، يعني جمعها ثم ساقها في كتابه هذا رحلات الحج في القرون الثلاث الأخيرة بشكل انطباعي جميل جدا.
1: نعم، وكنت برضو أذكرك دكتور برضو ابن بطوطة برضو اللي انطلقت رحلاته الشهيرة حول العالم، كانت هي في الأساس هي عبارة عن رحلة الحج، وصف فيها الرحلات الشامية، الرحلات المصرية، صحيح، بالإضافة إلى المحطات التي يمر بها الحجاج.
0: صحيح صحيح، عندنا أدبائنا السعوديين كثر جدا، يعني أتذكر أنا كتاب أشهر رحلات الحج للعلامة السعودي رحمه الله أحمد الجاسر. صحيح. لدينا أيضا للأديب المؤرخ عبد الله بن حمد الحقيل كتاب رحلات الحج في عيون الرحالة وكتابات الأدباء والمؤرخين، أيضا جاب فيه خلاصة لهذه الرحلات. الحقيقة أنها كثيرة جدا في الأندلسيين زي ما ذكرت، يعني ما يغيب عنا أيضا كتاب المقري نفح الطيب والفهرس للأشبيلي. الحقيقة يعني مئات المجلدات ومئات الكتب اللي طرحت مسائل كثيرة في أدب رحلات الحج، قضايا ونقد وما يتعلق بهذا.
1: طيب دكتور، يعني السؤال الأخير، خلينا نجي فيما يتعلق الآن بالتغير الحادث في هذا الزمن. خلاص الآن الحاج وهو في كل لحظة من اللحظات وفي كل محطة هم موجودين معه على الهواء من خلال الآن مواقع التواصل، سناب شات، وهو في مكة، وهو في الطريق، وهو في الطائرة، وفي التوثيق. هل برضو أنه ما زالت أنه أدب رحلات الحج أنه راح أنه يكون يستمر بذلك الشغف، بذلك الرغبة، وأيضا بالأسماء التي ممكن أن تقدمه بشكل مختلف، وكيف تتوقع أن يكون هذا الاختلاف؟
0: هو الحقيقة يعني لما نقارن بين الأمس والماضي واليوم الحاضر نجد اختلاف كبير. يعني خدمتنا كثيرا وسائل التواصل السريعة والتغطيات القنوات الفضائية، وقدمت لنا الحقيقة موجز، ولكن أنا من وجهة نظري كمؤرخ أنها لا تغني عن أدق التفاصيل في رحلتك الشخصية، لأن ما يظهر لنا أيضا في وسائل الإعلام هي انطباعات قد تكون بشكل عام وقد تكون محدودة، ولكن عندما يأتي المتخصص الذي دون رحلاته الكبيرة من خلال هذه الملحوظات تفيدنا كثيرا فيها، ولعلنا أيضا نستمع أيضا

0: لصوت الآخر، وأقصد بالآخر المستشرقين. صحيح. اللي أستاذي يعني حقيقة كان عندهم شغف كبير جدا في بلاد المسلمين. تخيل أنه يتظاهر بالإسلام ويغير اسمه إلى اسم عربي مسلم حتى يأتي لهذه البقاع، شغفه الوحيد هو أن يسجل مشاهداته وانطباعاته الكبيرة لرحلات الحج، يعني الإيطاليين، الأسبانيين، الإنجليز، الأمريكان، كلهم سجلوا رحلة الإيطالية فارتيما في 1503، اللي سمى نفسه يونس المصري، تظاهر وجعل نفسه كان جندي من حرس المماليك، وانبهر الحقيقة بكثرة الحجيج، واستغرب الحقيقة هذا الكم الهائل من مئات الآلاف اللي يصلون لهذه البقعة، لماذا وتكون قادته للدخول للإسلام. نجد دومينيكو باديا أيضا وهو أسباني سمى نفسه علي بك العباسي، واقترب من الناس ودخل لهم. هؤلاء عندهم شغف كبير جدا. الألماني سيتيزن الذي 20 سنة ويجهز لرحلته إلى الشرق ليأتي ويعلن إسلامه ويدخل مكة في 1810، السويسري بوركهارت اللي
1: يمكن هي صراحة أيضاً
0: هم كثر الحقيقة.
1: نعم، ومثل ما نقول إن لرحلات الحج وأدابها لها جمهورها، أيضا لها المختص، لها من المختصين في الكتابة العدد الكبير، وما زلنا إلى الآن بحاجة إلى معرفة عادات الشعوب وتقاليدها من خلال الحجاج القادمين، بالإضافة إلى شيء من العلماء، شيء من التاريخ، شيء من الأثر في تلك الدول. أنا صراحة أشكرك الشكر الجزيل الأستاذ الدكتور مترك أسبيعي، أستاذ التاريخ السعودي بجامعة الطائف. شكرا. حدثنا عن أدب رحلات الحج. شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا.
1: مع السلامة.

0: إذن مستمعينا الكرام، وصلنا الآن إلى ختام هذه التغطية الخاصة في يوم العاشر، يوم النحر، أول أيام عيد الأضحى المبارك. من هنا، من مشعري، من قلب المشاعر المقدسة، عشنا معكم هذا المساء تفاصيل منى، تكبيراتها، دعواتها، أيضا حكايات الحجاج الذين جاءوا من كل فج عميق يحملون أمنياتهم وقلوبهم إلى الله. رأينا كيف تتحول هذه الأرض المباركة إلى صورة عظيمة لوحدة المسلمين.
1: نعم، ومعها نصل وإياكم سمعين الكرام إلى ختام هذه التغطية عبر إذاعات المملكة العربية السعودية من مشعر ميناء. فريق العمل كان معكم في الإعداد محمد الشمري، في التقديم سمير محمد الزهراني. شكرا لك سعيد.
0: شكراً.
1: اليوم
0: شكراً.
1: اليوم المخرج يقول حبوا بعض، احنا راح نؤدي هذا الحب وهذه القبلات قبل وبعد بمناسبة هذا العيد.
0: بكل تأكيد، وأتقدم لك أنت بالشكر أيضا زميلي سلطان الحارفي اللي أيضا شاركته في تقديم حلقة اليوم.
1: أيضا التحايا أيضا موصولة من زميل في الأخراج معتز بخش وعبد الله القحطاني. شكرا لكم، وشكرا لك محمد، شكرا لزملائنا المتواجدين، وأيضا شكرا لمستمعينا الكرام. تحية لكم، في أمان الله، مع السلامة،
0: إلى اللقاء.

0: مقام إبراهيم.
1: حجر أثري بقي شاهداً خالداً على واحدة من أعظم القصص في تاريخ الإسلام التي جسدها النبي إبراهيم عليه السلام في رحلته مع بناء بيت الله الحرام. يقع المقام على بعد أمتار قليلة من الكعبة المشرفة في صحن المطاف،

0: داخل هيكل بلوري شفاف محكم الحفظ، يحيط به إطار معدني مطلي بالذهب يحافظ عليه من العوامل الخارجية مع إبقائه ظاهراً للعيان.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
0: تشير المصادر التاريخية إلى أن الحجر الذي يقوم عليه المقام كان يقف عليه النبي إبراهيم عليه السلام أثناء رفع جدران الكعبة، وكان يرتفع به كلما ارتفع البناء حتى اكتمل تشييد البيت العتيق. ويصف المؤرخون حجر المقام بأنه رخو من نوع حجر الماء وليس من الحجر الصوان، وهو مربع بمساحة 50 سنتيمتراً طولاً وعرضاً وارتفاعاً، وفي وسطه أثر قدمي النبي إبراهيم الخليل عليه السلام على شكل حفرتين بيضاويتين مستطيلتين.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
0: حظي المقام عبر العصور بالعناية والاهتمام مع الحفاظ على تصميمه التاريخي، كان آخرها في العهد السعودي، وذلك ضمن منظومة العناية التي توليها السعودية بالحرمين الشريفين.
1: الله أكبر كبيرا.

0: إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس. أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: تمام التاسعة من إذاعة الرياض، أطيب التحية مستمعينا إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأهم عناوينها. خادم الحرمين الشريفين: نشكر المولى أن شرفنا بخدمة الحرمين ورعاية الحجاج. أكثر من 1,700,000 حاج يرمون جمرة العقبة. متحدث الداخلية: الخطط التشغيلية لتنقلات الحجاج نفذت بأمن وسهولة. الصحة تعلن عدم تسجيل أي حالات تفشي أو تهديدات صحية مؤثرة. قطار المشاعر يفوج أكثر من 357,000 حاج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى. إلى التفاصيل. هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الشعب السعودي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا الله سبحانه أن يجعله عيد خير وسلام واستقرار على الأمة الإسلامية والعالم أجمع. وقال خادم الحرمين الشريفين عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: نشكر المولى عز وجل أن شرفنا بخدمة الحرمين الشريفين ورعاية حجاج بيته الحرام، سائلين الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ونسكهم وطاعتهم. أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى، وشهدت أروقة المسجد الحرام وساحاته كثافة في حركة الطائفين الذين أدوا نسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة والخشوع وسط متابعة ميدانية مباشرة من مختلف القطاعات العاملة بالحج التي سخرت إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة الحجاج وتيسير تنقلاتهم داخل الحرم المكي الشريف. دعت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن

0: إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات المتعلقة بيوم النحر، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة وضمان انسيابية الحركة وتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة في يوم يشهد كثافة تشغيلية عالية وتعددا في التنقلات بين المشاعر والمواقع المقدسة. وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة للتوجه إلى منشأة الجمرات واتباع التعليمات التنظيمية أثناء الرمي وتجنب التوقف في مسارات الحركة أو التزاحم عند المداخل والمخارج، مشيرة إلى أن الالتزام بخطط التفويج المعتمدة من شركات الحج يسهم في إدارة الحشود بكفاءة ويحافظ على سلامة الجميع. واصل حجاج بيت الله الحرام أداء نسك رمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى، حيث رمى أكثر من 1,700,000 حاج جمرة العقبة الكبرى، وشهدت منشأة الجمرات انسيابية عالية في حركة الحشود بفضل المتابعة الميدانية المباشرة من مختلف الجهات ذات العلاقة التي عملت على تنظيم مسارات المشاة وتفويج الحجاج وفق خطط تشغيلية دقيقة تراعي الكثافات البشرية وتضمن سلامة التنقل بين المشاعر المقدسة. ويأتي نسك رمي جمرة العقبة الكبرى اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يؤدي الحجاج هذا النسك بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة قبل أن يواصلوا بقية مناسك يوم النحر التي تشمل الهدي والحلق والتقصير وطواف الإفاضة.
1: يوم عيد الأضحى المبارك أو يوم النحر هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وهو أفضل أيام السنة على الإطلاق، ففيه يؤدي الحجاج معظم أعمال الحج، لذلك يسمى أيضا بيوم الحج الأكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله يوم النحر. ويأتي هذا اليوم بعد يوم عرفة العظيم، وتليه أيام التشريق المباركة، وكل هذه الأيام هي أعياد للمسلمين. يقوم الحاج في يوم النحر بأعمال جليلة، ففي ليلته يكون المبيت بمزدلفة، ويكون ذكر الله تعالى ودعاؤه من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، وفيه قطع التلبية وبدء التكبير، فتجتمع فيه التلبية والتكبير، وهما شعيرتان عظيمتان. وفي يوم النحر يرمي الحاج جمرة العقبة الكبرى، وتذبح الأضاحي طاعة لله، وفيه يحلق الحاج شعر رأسه ويتحلل من إحرامه، وفيه يطوف الحاج بالبيت الحرام ويسعى بين الصفا والمروة استعدادا لأيام التشريق في مشعر منى.
0: أهلا بكم. وخلال أيام التشريق استقبل مشعر منى ضيوف الرحمن، حيث وصل الحجاج رمي الجمرات وذبح الهدي اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. التفاصيل في التقرير التالي.
2: يعد مشعر منى أول المشاعر المقدسة التي يستقبل فيها الحجاج مناسك الحج، حيث يقضي الحجاج فيه يوم التروية إضافة إلى أيام التشريق لرمي الجمرات. ويتميز مشعر منى بكونه أكبر مدينة خيام في العالم، كما يعد أقرب المشاعر المقدسة إلى المسجد الحرام، ويرتبط المشعر بأحداث تاريخية ودينية مهمة، أبرزها رمي النبي إبراهيم عليه السلام للجمرات وذبحه الفدية لابنه إسماعيل عليه السلام، كما اقتدى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وفي منى تمت بيعة العقبة الأولى والثانية، ونزلت سورة النصر أثناء حجة الوداع. ومن أبرز معالم منى مسجد الخيف، إضافة إلى منشأة الجمرات التي تضم الجمرات الثلاث وتستوعب نحو 300,000 حاج في الساعة عبر 5 طوابق حديثة صممت لتسهيل حركة الحجاج وتقليل الازدحام. كما يضم مشعر منى وادي محسر، وهو الموقع المرتبط بقصة فيلي إبراهة الحبشي أثناء توجهه إلى مكة المكرمة. ويؤدي الحجاج في منى الصلوات قصرا دون جمع يوم التروية، ثم يعودون إليه بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام التشريق ورمي الجمرات اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
0: هذا وكثفت أمانة العاصمة المقدسة عمليات رفع المخلفات ودعم المواقع بفرق إضافية مجهزة بمضخات وآليات ميدانية تعمل على مدار الساعة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة. وبيّنت وزارة البلديات والإسكان أن أمانة العاصمة المقدسة سخرت أكثر من 13,000 عامل للعمل في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مدعومين بكامل المعدات والآليات اللازمة. مدير عام الاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة ضيف الخزمري تحدث عن جهود أمانة العاصمة المقدسة أيام الحج.
3: الجاهزية في هذا الموسم ما عادت مجرد استعداد، بل تشغيل ميداني اليوم مستمر يعتمد على التكامل بين الكوادر البشرية والتقنيات ومراكز الخدمة المنتشرة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة بشكل عام. نحن اليوم أمام منظومة تعمل بكفاءة عالية تركز على سرعة الاستجابة واستمرارية الخدمة وإن شاء الله تحقيق تجربة آمنة لضيوف الرحمن. حجم الكوادر اليوم والفرق الميدانية تجاوز أكثر من 22,500 كادر بشري يعملون على أرض الميدان مدعومين بأكثر من 3,000 آلية ومعدة تعمل على مدار الساعة. يمكن يهمنا اليوم في هذه اللحظات بعد انتهاء الحجاج وخروجهم من صعيد مشعر عرفات إلى المشاعر والحرم المكي منها تحديدا ما يعمله اليوم الزملاء على أرض الميدان. جهود كبيرة تكمن في إدارة النظافة والنفايات إضافة إلى الإصحاح البيئي والرقابة الصحية، كذلك الصيانة والتشغيل المستمرة إضافة إلى استعداد وأهبة الاستعداد لفرق الطوارئ والبلاغات. هذا كله يدعمنا إن شاء الله لاستكمال ما تبقى من النسك للحجاج بإذن الله. يتم رفع أكثر من 4,500 طن نفايات يوميا إضافة إلى تنفيذ مئات الجولات الرقابية وتتجاوز في مجملها 845 جولة بشكل يومي.
0: أهلا بكم. قال متحدث وزارة الداخلية العميد طلال الشلهوب إن الخطط التشغيلية لتنقلات الحجاج نفذت بأمن وسهولة، لافتا خلال الإيجاز الصحفي الثالث والأخير لموسم الحج بمشاركة متحدثي الصحة والحج والنقل أن الالتزام بأنظمة الحج وتعليماته عزز كفاءة تنظيم التفويج.
4: تم تنفيذ الخطط الأمنية والمرورية بتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفة في أوقات مبكرة ولتمكينهم ومزدلفة وبيسر وسهولة، وعودتهم إلى مشعر منى بأمن وأمان وطمأنينة وانسيابية تامة. كما أسهم تنفيذ أنظمة وتعليمات الحج والتزام ضيوف الرحمن بتنظيم التفويج والكفاءة العالية في إدارة الحشود بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والجهات المعنية كافة في تمكين ضيوف الرحمن من رمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة بأمان وسلاسة وطمأنينية. وجميع العاملين على خدمة الحرمين الشريفين وقصديهما مؤكدين استمرار قوات أمن الحج بالتكامل والانسجام مع الجهات المشاركة في موسم الحج كافة وفي مواصلة مهامها في تنظيم أداء النسك خلال أيام التشريق ومتابعة تطبيق أنظمة تعليمات الحج حتى نهاية موسم الحج.
0: من جانبه قال متحدث وزارة الحج والعمرة الدكتور غسان النوامي إنه تمت موائمة خطط النقل والتفويج وفق رغبات الحجاج المختلفة، حيث توجه 60% من الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، فيما توجه 40% منهم مباشرة إلى مشعر عرفات.
5: بحمد الله ومنذ 8 من ذو الحجة وبالتكامل مع الجهات المختصة عكست أعمال التصعيد فاعلية الخطط الأمنية والتنظيمية المعتمدة لنقل حجاج بيت الله الحرام من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة، حيث تم موائمة خطط النقل والتفويج وفق رغبات الحجاج المختلفة، فتوجه نحو 60% من الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، فيما توجه نحو 40% منهم مباشرة إلى مشعر عرفات. وفي صباح اليوم 9 من ذو الحجة اكتمل بحمد الله وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات لقضاء يوم عرفة وفق خطة التصعيد المعتمدة، ومع غروب الشمس بدأت عمليات الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة بإنسيابية، حيث قضى 60% من الحجاج مبيتهم في مزدلفة، فيما بقي نحو 20% منهم إلى ما بعد منتصف الليل، في حين استكمل نحو 20% عبورهم المنظم عبر مشعر مزدلفة باتجاه مشعر منى والمسجد الحرام وفق المسارات وجداول التفويج المعتمدة.
0: فيما أعلن متحدث وزارة الصحة عبد العزيز عبد الباقي إن الحالة الصحية العامة للحجاج مستقرة ومطمئنة، ولم تسجل أي تهديدات صحية مؤثرة بفضل المنظومة الصحية المتقدمة التي تعمل بكفاءة عالية.
6: مطمئن الجميع بأن الحالة العامة الصحية للحجاج مستقرة ولله الحمد، ولم تسجل أي حالات تفشٍ أو تهديدات صحية مؤثرة في ظل منظومة صحية متقدمة تعمل بكفاءة عالية مدعومة بكوادر وطنية مؤهلة وخطط استباقية وتقنيات حديثة للرصد والاستجابة السريعة. وحتى اليوم العاشر من ذي الحجة بلغ إجمالي الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن أكثر من 1,200,000 خدمة صحية ضمن منظومة متكاملة لخدمة الحجاج والعناية بصحتهم وسلامتهم. وشملت الخدمات استقبال أكثر من 41,000 زائر لأقسام الطوارئ وتنويم أكثر من 4,900 حالة في المستشفيات، إلى جانب استفادة أكثر من 49,000 حاج في خدمات المراكز الصحية والرعاية العاجلة، فيما بلغ عدد زوار العيادات الخارجية أكثر من 14,500 مستفيد. كما تعاملت الفرق الإسعافية مع أكثر من 83,000 حالة إسعافية، وأجريت 29 عملية قلب مفتوح و251 عملية قسطرة قلبية، إضافة إلى 337 عملية جراحية متنوعة. وفي جانب الدعم والاستشارات الصحية تجاوز إجمالي الاتصالات الواردة إلى مركز 937 أكثر من 1,000,000 اتصال بمختلف اللغات، في مؤشر يعكس ثقة ضيوف الرحمن بالخدمات الصحية المقدمة. كما تم التعامل مع 466 حالة إجهاد حراري حيث تلقت جميعها الرعاية الصحية اللازمة وفق البروتوكولات المعتمدة، بما مكنهم من استكمال مناسكهم بأمان وطمأنينة.
0: أهلا بكم. أعلنت الخطوط الحديدية السعودية سار اكتمال رابع حركات قطار المشاعر المقدسة لتفويج حجاج بيت الله الحرام من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى، وذلك بتمام الساعة 9 من صباح اليوم الأربعاء. وبيّنت سار أن عدد الركاب المنقولين خلال الحركة الرابعة تجاوز 357,000 حاج، ليصل إجمالي عدد المنقولين عبر قطار المشاعر المقدسة في الحركات الأربع المنتهية إلى أكثر من 961,000 راكب. تواكب المديرية العامة للدفاع المدني موسم الحج باستخدام طائرات درون متطورة، وذلك بهدف الرصد الجوي، حيث تم تجهيز الطائرات بأحدث تقنيات كشف المواد الكيميائية وأشعة جاما لضمان حج آمن. وتتناغم جهود الجهات ذات الصلة كافة من أجل العمل على أرقى إدارة للحشود وضمان أداء ضيوف الرحمن مناسكهم بسهولة ويسر. تشارك إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع في موسم حج هذا العام بأربع طائرات مجهزة لتقديم خدمات إسعافية فائقة الجودة لضيوف الرحمن ودعم عمليات نقل الحالات المرضية من مراكز الحرم والمشاعر المقدسة إلى المنشآت الصحية الملائمة وفق خطة عمل شاملة ومتكاملة تمتد على مدار الساعة. وتعمل هذه الطائرات بالتنسيق المباشر مع المستشفيات الميدانية والمراكز الطبية والإسعافية المنتشرة في المشاعر المقدسة لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب. يشارك متطوعو المديرية العامة لحرس الحدود في خدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام، ويقدم المتطوعون خدمات الإرشاد والتوجيه للحجاج بعدة لغات والإجابة عن استفساراتهم والمساهمة في تنظيم الحركة بالمشاعر المقدسة، بما يسهم في تسهيل تنقل ضيوف الرحمن وتعزيز جودة الخدمات المقدسة المقدمة لهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. وسعت وزارة التجارة مشاركة الهايبرات والعلامات التجارية

إلى آخر أخبارنا، حيث أكد المتحدث الرسمي لمنظومة الاتصالات والفضاء والتقنية في موسم الحج سعد الشنبري انتظام خدمات شبكات الاتصالات والإنترنت، وأضاف أنه لا يوجد انقطاع في شبكات الاتصالات والإنترنت خلال موسم الحج، وقد أجريت 21,300,000 مكالمة محلية ودولية في يوم التروية، مشيرا إلى منظومة الاتصالات والفضاء والتقنية تمكن كافة الجهات التي تخدم الحجاج، حيث يتم تقديم الخدمات بطرق رقمية مبتكرة. مستمعينا، في ختام هذه النشرة أعود بكم للتذكير بأهم ما ورد فيها. خادم الحرمين الشريفين، نشكر المولى أن شرفنا بخدمة الحرمين ورعاية الحجاج. أكثر من 1,700,000 حاج يرمون جمرة العقبة. متحدث الداخلية، الخطط التشغيلية لتنقلات الحجاج نفذت بأمن وسهولة. الصحة تعلن عدم تسجيل أي حالات تفشي أو تهديدات صحية مؤثرة. قطار المشاعر يفوج أكثر من 357,000 حاج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى. مستمعينا، في ختام هذه النشرة تقبلوا أطيب التحايا. كانت هذه نشرة 9 من إذاعة الرياض، قدمتها لكم سارة التركي. إلى اللقاء.

فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. الركن الخامس.

0: الفريق.
1: الركن الخامس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الركن الخامس الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض. نحييكم ونرحب بكم في مستهل هذه الحلقة، كما نرحب بضيفنا الكريم الضيف الدائم لحلقات هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي عضو التوعية في الحج. مرحبا بكم يا شيخ،
3: حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
2: ونحن نستقبل يوما عظيما وهو يوم الحج الأكبر، هو يوم النحر، هذا اليوم العظيم الذي يعتبر من أيام الله ويعتبر من أعظم أيام السنة لدى المسلم. دكتور، دعنا نتحدث حقيقة بالبداية عن عظم هذا اليوم وأهميته في الإسلام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاليوم العاشر من شهر ذي الحجة هو يوم الحج الأكبر كما تفضلت، وهو يوم النحر. وقد جاء عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر هو اليوم العاشر وهو يوم عيد الأضحى المبارك، ويوم القر هو اليوم الحادي عشر الذي يلي اليوم العاشر وهو أول أيام التشريق، وسمي يوم القر لأن الحجاج يستقرون فيه بمنى. فدل الحديث على أن يوم النحر هو أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، وهو يوم عظيم فيه أعمال جليلة للحجاج، وكذلك هو يوم عيد الأضحى المبارك، وهو أيضا يوم الحج الأكبر، ولذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص لم يخص به غيره من الأيام. كل هذا وغيره يدل على فضل هذا اليوم وعظمته، لذلك أعمال الحج تكون في هذا اليوم أكثر منها في غيرها. فالحجاج في هذا اليوم يرمون جمرة العقبة الكبرى، وكذلك يذبحون لمن كان عليه هدي من متمتع أو قارن، ويحلق أو يقصر، وكذلك

0: ذلك طواف بالبيت، طواف الإفاضة، وكذلك السعي، خمس أعمال جليلة يوقعها الحاج في هذا اليوم. كذلك أهل الأمصار يذبحون ضحاياهم في هذا اليوم، وما عمل آدمي عملا يوم النحر أعظم عند الله جل وعلا من إراقة دم، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يوم الحج الأكبر، لذلك نال هذه المزية على غيره من أيام السنة.
1: نعم، دعنا نأخذها يعني خطوة خطوة. أعمال الحاج في هذا اليوم، هو طبعا في صبيحة هذا اليوم ينفر من مزدلفة إلى منى، وماذا بعد ذلك دكتور؟
0: نعم، هو الحاج إذا بات بمزدلفة بعد أن صلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، فإنه إذا لم يكن معه ضعفة ونساء يبيت بمزدلفة ويصلي بها الفجر، ثم إذا أسفر النهار وقد ذكر الله جل وعلا كثيرا ودعا الله سبحانه وتعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يدفع من مزدلفة إلى منى، وتحية منى رمي جمرة العقبة، وأخذ الحصى يأخذها من أي مكان، من مزدلفة، من منى، من عرفات، من أي مكان، لا يلزم أن يأخذ الحصى من جهة أو مكان معين. وهذا الحصى كذلك ينبغي التنبيه أنه لا يشرع غسله كما يفعل بعض الحجاج، وإذا جاء منى فإنه يباشر رمي الجمرة الكبرى وهي التي تلي مكة، جمرات ثلاث الصغرى وهي التي تلي منى، ثم يعقبها الوسطى، ثم الأخيرة هي جمرة العقبة الكبرى، يستقبل هذه الجمرة ويجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، ويرمي هذا الحصى، يكبر مع كل حصى، يرفع يديه، يرفع يده اليمنى ويرمي ويقول الله أكبر. فهذا أول عمل يعمله الحاج في يوم النحر. ثم بعد ذلك إذا كان عليه هدي سواء كان متمتعا أو قارنا فإنه يذبح هديه، والآن غالب الحجاج يوكل البنك الإسلامي، ولا يرتبط الحاج في تحلله هذا اليوم بالذبح، لأنهم قد يذبحون يوم النحر، قد يذبحون يوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، ولا علاقة للتحلل بالذبح إلا لمن كان ساق الهدي، والغالب أن الحجاج لا يسوقون الهدي. فإذا رمى الجمرة الكبرى بعد ذلك يقصر أو يحلق، النساء عليهن التقصير، والرجال السنة والأفضل في حقهم الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، فقال اللهم ارحم المحلقين ثلاثا، وفي رواية اللهم اغفر للمحلقين، وفي الرابعة قال والمقصرين. فينبغي للحاج أن يحلق رأسه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا وليوفوا نذورهم وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا حلق أو قصر بعد أن رمى تحلل التحلل الأول، وهو أنه يحل له كل شيء من المحظورات سوى النساء. بعد هذا إذا كان طبعا متمتعا وكذلك إذا كان قارنا أو مفردا فإنه يطوف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة هذا هو أول أيامه، وهو الركن من أركان الحج، يطوف بالبيت سواء يوم النحر أو اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو بعده بأيام إلى نهاية شهر ذي الحجة، بل بعض أهل العلم لا يرى له وقتا. فالشاهد أنه يطوف طواف الإفاضة، يسمى طواف الإفاضة، طواف الحج، طواف الزيارة، كلها أسماء لمسمى واحد. ثم بعد ذلك إذا كان القارن والمفرد قد سعى سعي الحج مع طواف القدوم فإنه لا سعي عليه، وأما المتمتع فالخلاف بين أهل العلم جار هل عليه سعيان أم سعي واحد، والفتوى عندنا لشيخنا بن باز رحمه الله تعالى وعلمائنا أن المتمتع عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه، ويرى ابن تيمية رحمه الله تعالى أن عليه سعيا واحدا. على كل حال، على الرأي الأول أنه إذا المتمتع إذا طاف طواف الإفاضة يسعى سعي الحج. هنا الأعمال الخمسة، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن

0: شيء من هذه الأعمال الخمسة قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.
1: الله أكبر.
0: وهذا من تيسير الدين على الحجاج وسعة الإسلام، والدين يسر. لكن بعض أهل العلم اختلفوا في تقديم السعي على الطواف، هل يدخل في ضمن هذا الحديث؟ جاء في رواية قال سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. وهذه الرواية عند أبي داود، من حسنها من أهل العلم كشيخنا بن باز رحمه الله تعالى، قال بجواز تقديم السعي أي سعي الحج على طواف الحج. ومن لم يصحح هذه الزيادة قال التقديم والتأخير في جميع الأعمال في هذا اليوم ما عدا السعي مع الطواف، فإنه لا يصح سعي إلا بعد طواف. فهذه هي أعمال يوم النحر. ويشرع للحاج هذا اليوم أن يشتغل بذكر الله تعالى بالتلبية، والتلبية تنقطع عندما يرمي الحاج جمرة العقبة، فإذا جاء منى ورمى الجمار السبع فهنا تنقطع التلبية، ويشرع له التكبير. والتكبير ما ذكرنا سابقا تكبير مطلق وتكبير مقيد، هو مطلق من أول شهر ذي الحجة، ويتأكد ويكون عقب الصلوات المكتوبة للحاج بعد أن يرمي العقبة الكبرى، فيتقيد بالصلوات المكتوبة كذلك مع التكبير المطلق. وكان الصحابة يكبر منهم المكبر فلا ينكر عليه، ويهل منهم المهل فلا ينكر عليه. وكان عمر رضي الله عنه يكبر بقبته بمنى، فيكبر الناس بتكبيره قال الراوي فترتج منى تكبيرا، وهو شعار عظيم تعظيم لله سبحانه وتعالى. فينبغي للحاج أن يلهج لسانه بذكر الله تعالى وتكبيره وتحميده لقول الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فالأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، وكذلك قوله جل وعلا واذكر الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق.
1: نعم دكتور، كنت قبل قليل تحدثت عن أن من لديه ضعف أو معه ضعف أو نساء فإنه يجوز له التقدم، وكذلك أيضا النفر من مزدلفة إلى منى. هل يبدأون بأعمال الحج مباشرة ريثم يعني فور وصولهم إلى منى، يعني يرمون جمرة العقبة حتى ولو كانوا مبكرين قبل الصباح؟
0: حسنت، هذا السؤال مهم وهو محل خلاف بين أهل العلم. والصحيح أن الحاج إنما رخص له هذه الرخصة حتى يأتي بأعمال الحج التي تعقب المبيت، فهو له أن يرمي العقبة الكبرى فور وصوله إلى منى، ولا ينتظر طلوع الشمس كما يقوله بعض أهل العلم. وكذلك له أن يطوف بالبيت وأن يسعى فيعمل أعمال الحج أعمال يوم النحر كلها تباعا، ولا ينتظر طلوع الشمس، لأن الشريعة رخصت لهم بأن يدفعوا من مزدلفة فيعملون أعمال يوم النحر كما لو أنهم خرجوا منها بعد ظهور النهار وقبل طلوع الشمس.
1: جميل. هنا نذهب إلى يوم النحر، لماذا سمي بهذا اليوم وما المقصود بيوم النحر؟
0: أحسنت، وهذا تسمية متعلقة بما يذبح فيه، والنحر هو يعبر به عن نحر الإبل، لأن النحر يطلق في ذبح الإبل، وأما البقر والغنم فيقال الذبح، لكن جاء التغليب للإبل، فسمي بيوم النحر لأن الحجاج وكذلك أهل الأمصار ينحرون فيه ويذبحون فيه، سواء الحجاج ينحرون هداياهم سواء من إبل أو بقر أو غنم، وكذلك أهل الأمصار يذبحون فيه ضحاياهم، فسمي بيوم النحر. لذلك أجل وأعظم أعمال يوم النحر هو إراقة دم الهدايا. جاء عند ابن ماجه وإن كان فيه ضعف عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم، قال ما لنا بها؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة.
1: الله أكبر.
0: فانظر إلى فضل الله جل وعلا العظيم. لهذا لما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فصل ربك وانحر، قال كان كثير الصلاة والنحر. وفي قرن النحر بالصلاة دليل على عظمة النحر، لأن الصلاة عبادة بدنية والنحر عبادة مالية. والله جل وعلا يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقوله نسكي قيل المراد به الذبح، وقيل المراد به نسك الحج. وعلى كل حال القولان معتبران ولا تعارض بينهما، فمن أجل ذلك سمي هذا اليوم بيوم النحر، وسمي كذلك بيوم الحج الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا وأبا بكر رضي الله عنهما قبل فتح مكة ليعلن في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فنادى علي رضي الله عنه بالناس قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن هذا الإعلان الكبير بنفي الشرك وردمه ورده وإنكار الشرك، وكذلك ما كان عليه أهل الجاهلية من كون بعض النساء يطفن عراتا لأنهن كن لا يطفن إلا بملابس حلال، فبعضهن لا تجد ملابس من الحلال تطوف عريانه، وتقول قائلتهم: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فسمى الله هذا فاحشة، سمى الله هذا فاحشة في قوله جل وعلا: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قال الله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هذا الصحابي الجليل ليعلن في الناس بألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. من أجل ذلك سمي بيوم الحج الأكبر. قال الله جل وعلا: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ولا يعني هذا ما يفعله بعض الحجاج أو يسعون إليه من مسيرات يظنون أنها مسيرات البراءة. البراءة لا تكون بمسيرات ولا بهتافات، وإنما البراءة اعتقاد يعتقده المرء في قلبه، وكذلك سلوك يسلكه بجوارحه في البعد والحذر من الشرك صغيره وكبيره دقيقه وجليله.
1: نعم، نذهب إلى يعني تذكرت قبل قليل يا دكتور أن هنالك تقديم للأعمال على بعضها، وهذا الأمر لا حرج فيه، ولكن هنالك أيضا أعمال قد تكون يعني تراتبية في الأيام وليس في يعني الوقت الزمني بين عمل وآخر في ذات اليوم.
0: نعم، هي كما قلنا بالترتيب: رمي العقبة الكبرى، ثم النحر لمن كان عنده هدي من متمتع أو قارن، ثم بعد ذلك الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت أو طواف الإفاضة، ثم السعي لمن لم يكن سعى من قارن أو مفرد. فهذه على الترتيب، من قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك ما ذكرنا. أيضا التحلل الأول للحاج يحصل بفعل 2 من 3، الثلاثة هي رمي العقبة الكبرى والحلق أو التقصير والطواف. فمن فعل 2 من هذه الـ3 حل التحلل الأول، من رمى العقبة وحلق أو قصر حل التحلل الأول، يعني يلبس ثيابه ويطيب ويفعل ما يشاء،
1: يلزمه فعلان فقط،
0: فعلان إلا النساء. أو أنه مثلا رمى وطاف أو طاف وحلق، فعل 2 من هذه الـ3 فإنه يتحلل التحلل الأول ويبقى عليه التحلل الأكبر. بعض أهل العلم يرى أن من رمى العقبة الكبرى حل التحلل الأول، والأحوط في هذا أنه يفعل 2 من 3 كما هو القول المعتبر عند أهل العلم. هذا ما يتعلق بأعمال هذا اليوم. والحاج في هذا اليوم، اليوم العظيم يوم النحر، شك أنه يشتغل بذكر الله تعالى ودعائه، ويحط الحجاج رحالهم بعد ذلك في منى هذا اليوم. ومما ينبغي الإشارة إليه ما يتعلق بهذا اليوم كذلك الاشتغال بالتكبير عقب الصلوات المكتوبة، لأنه يبدأ التكبير المقيد للحاج من رمي العقبة الكبرى. فإذا صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإنه يكبر بعد الدعاء الوارد: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، قل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. كذلك يستشعر عظمة المكان الذي هو فيه، ويستشعر عظمة اليوم الذي هو فيه، وأنه أعظم أيام الدنيا على الإطلاق، ويحمد الله الحمد.

0: الحاج على أن يسر له هذا الحج ويسر له قيام بأعمال الحج وأعطاه القدرة على الوصول إلى هذه البقاع المباركة. هذه من أعظم نعم الله على العبد، واستشعار نعم الله على العبد من أجل العبادات، لأن العبادة مبنية على أصلين: الذكر والشكر. قال الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فينبغي للحاج أن يستشعر فضل الله عليه ونعمته أن يسر له هذه الفريضة بقلبي، وكذلك يلهج بلساني حمدا لله وثناء عليه واعترافا بفضله سبحانه وتعالى، ويسخر هذه النعم التي امتن الله تعالى بها عليه في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويغنم وجوده في هذه البقاع بأن يكثر من الطاعات والقربات حتى يرجع بإذن الله تعالى نقيا من الذنوب والخطايا.
1: نعم. إذا ما ذهبنا يا دكتور إلى الأضحية أو الهدي، هل صحيح أنها شرعت يعني بناء على القصة التي حدثت لإبراهيم عليه السلام حينما أمره الله سبحانه وتعالى في منامه أن يذبح ابنه إسماعيل ومن ثم يعني فداه بكبش عظيم؟ يعني هذه القصة لها ارتباط فعلا بالأضحية وكذلك الهدي؟
0: ما ذكرنا قبل قليل الحديث الذي روي عند ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنة أبيكم إبراهيم. فلو صح الحديث لكان يعني فيه دليل على أصل المشروعية، وكذلك الآية الكريمة التي ذكرها الله جل وعلا في القصة العجيبة في تضحية إبراهيم عليه السلام بابنه وحبيبه إسماعيل عليه السلام، وأن الله تعالى قال: فديناه بذبح عظيم. فهذا موقف عظيم جدا، ولكن لا أعلم دليلا صحيحا يدل على الارتباط، ولكن هذا مشهور عند أهل العلم في ما يتعلق بالتضحية. وعلى كل حال هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها، ولذلك فعلها وضحى. أقام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي، وقد جاء عند في الصحيحين وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، قال: فرأيته واضعا رجله على صفاحهما فسمى وكبر. ضحى بكبشين، أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن الأضحية سنة مؤكدة، ولذلك جاء في السنن وغيرها عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبحون الشاة، يذبح الرجل الشاة عنه وعن أهل بيته، فيكفي عن أهل البيت أضحية واحدة. والأسئلة في هذا الوقت خاصة تكثر حول الإجزاء في الأضحية، فيضحي الرجل إذا كان في بيته الزوجة والأولاد من بنين وبنات بواحدة ويشرك فيها ولده. ولا بد أن نشير إلى الإمساك، وأن الحاج أو أن المضحي يمسك عن شعره وعن ظفره وعن بشرته حتى يضحي، لما جاء عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشره شيء حتى يضحي. والعلماء اختلفوا في الحكم الأخذ ما بين محرم وما بين قائل بالكراهة، والحديث ظاهر صريح بالنهي، ولا ينبغي العدول عن النص الشرعي لرأي من الآراء. مدام أن الإنسان تبرع بهذه الأضحية، أراد التقرب بها، فليمسك عن شعره وعن ظفره حتى يضحي، وهي أيام قليلة، وهذا من تعظيم شعائر الله. والله جل وعلا يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول جل وعلا: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فهذه حرمات، لأن الرسول حرم الأخذ، قال: فلا يأخذ. وكذلك ليس المقصود من الذبح الهدايا أو الأضاحي اللحم أو الدم، فالله غني عن الهدايا وعن دمائها وعن لحومها. قال الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ثم أكمل معي الآية الكريمة، قال كذلك سخرها لكم. فهذه النعم خاصة الإبل والبقر أحجامها كبيرة لكنها مذللة مسخرة، يقودها الإنسان الصغير بسهولة، وهذا من تسخير الله جل وعلا لهذه الأنعام. قال كذلك سخرها لكم، لماذا؟ لتكبروا الله على ما هداكم. تكبير، يقول بسم الله والله أكبر، يكبر ويذكر اسم الله على هذه الأضحية. كذلك أيضا ولعلكم تشكرون، وهذا هذه غاية من الغايات التي ينبغي للعبد المؤمن حاجا أو غيره أن ينظر إليها. ولا بد أن ننظر أيها الكرام، أيها المستمعون الكرام والمستمعات، إلى معاني العبادات وأسرارها وحكمها. العبادات لها أسرار وحكم. نعم الأعمال الظاهرة مقصودة، لكن لا بد أن ننظر أيضا إلى المقاصد الشرعية من هذه الشعائر. ليس لله حاجة في أن يتعب الحاج بدنه وأن يترك أهله وولده ووطنه ويبذل ماله، وإنما هي ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا ليرى تعبد عباده وتفانيهم في التقرب إليه سبحانه وتعالى، كما مر معنا في ذبح في استجابة إبراهيم عليه السلام في ذبح إسماعيل. فالله تعالى لم يرد ذبح إسماعيل قطعا، وإنما هو امتحان لاستجابة إبراهيم وإسماعيل. قال الله جل وعلا عن إبراهيم، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. لم يعرض الأمر عليه ليستشيره وإنما ليختبره، فالأمر محتم من عند الله جل وعلا. وكان الابن طوع أبيه بل طوع ربه جل وعلا، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال الله فلما أسلم الإبل للذبح واستسلم، وكذلك أخذ المدية إبراهيم ليذبحه، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وقع، حصلت الحكمة، الحكمة وقعت وهي امتثال إبراهيم وابنه إسماعيل. إنا كذلك نجزي المحسنين، قال إن هذا لهو البلاء المبين، أشار إلى أنه اختبار وامتحان وهو بلاء مبين واضح. قال وفديناه بذبح عظيم إلى آخر الآيات في هذه السورة. إذن هذه معاني ينبغي للحاج وكذلك غير الحاج أن يتلمس الحكم والأسرار ليزداد ويقوى إيمانه بالله جل وعلا، ويقبل على هذه العبادات ويشعر قلبه طاعة ربه والإقبال عليه سبحانه وتعالى.
1: دعنا نختم بهذا السؤال يا دكتور، قضية الأضحية هل لها وقت محدد، يبدأ من مثلا وقت محدد وينتهي عند وقت محدد؟
0: أحسنت، هذا جدا في غاية الأهمية. أضاحي تبدأ من صلاة العيد، إذا صلى الإمام صلاة العيد فيبدأ وقت الذبح وينتهي بغروب شمس اليوم 13، فأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وكذلك هي أيام نحر، فينحر طبعا الحاج ينحر في الحرم ليس في المسجد وإنما في داخل حدود الحرم، لا بد أن يكون الذبح داخل الحرم ولا يجزئ الذبح خارج الحرم، ولا يذبح قبل الصلاة، من ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم، لابد أن من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، فلابد أن ينسك النسيكة ويذبحها بعد صلاة العيد، فإذا صلى العيد ذبح هذه الأضحية. أيضا ينبغي للحاج وكذلك المضحي أن ينتبه إلى العيوب الغير مجزئة، العوراء البين عورها، العرجاء البين ضلعها، وكذلك المريضة التي لا تنقي، فهناك عيوب تمنع من الإجزاء. وينتبه إلى السن المجزئ في الظهن نصف سنة، وفي المعز سنة واحدة، وفي البقر سنتين، وفي الإبل 5 سنوات، فلا بد أن يكون هذا المضحى به من بقر أو غنم أو إبل أن يكون قد بلغ السن المعتبر شرعا. وكذلك من الأشياء المهمة ألا يعني ينظر إلى ثمن هذه الأضحية، وهذا مشاهد اليوم، أصبح الناس يتخوفون ويترددون في شراء الأضحية أو الهدي لأجل أن السعر باهظ، بينما تجدهم لو أتاه ضيف لا تقدم له بهذه الذبيحة التي تكلف كذا وكذا، وهذا من إكرام الضيف وهو عمل صالح. لكن في أيضا في الحج وفي الأضحية وفي السنة مرة ينبغي أن يعظم الله جل وعلا بأن تكون

0: الأضحية وكذلك الهدي سمينة وعظيمة وحسنة. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس: تعظيم شعائر الله في الأضاحي والهدايا الاستحسان والاستعظام والاستثمان، تكون حسنة وعظيمة وسمينة، لأنه قربان يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكلما كان أكمل في صفاته كلما كان أفضل عند الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نسأل الله جل وعلا أن ينفع المستمعين الكرام بما ذكر وبما استمع إليه. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج، على هذه الدقائق. سائلين المولى عز وجل أن يبارك لكم في قولكم وفي علمكم وعملكم.
0: آمين، وإياكم والأخوة المستمعين بإذن الله تعالى.
1: شكرا جزيلا لضيفنا الكريم، والشكر موصول لكل من استمع إلينا في هذه الحلقة، مقدمة من طاقم العمل، من الإعداد علي آل سلطان، من التنفيذ والإخراج محمد رويس، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف. أثنيها في رعاية الله. الركن الخامس.

0: إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
2: جسر الجمرات.
3: يقع جسر الجمرات في ميناء، وهو مشروع هندسي ضخم صمم لتنظيم حركة الحجاج أثناء رمي الجمرات وتسهيل أداء النسك بيسر وأمان. تعدد الأدوار والمسارات يعكس عناية كبيرة براحة الحجاج، ولكن المعنى ثابت لا يتغير، وهو أن تختار الطريق الصحيح رغم كل شيء. وترتبط هذه الشعيرة بقصة إبراهيم عليه السلام حين واجهه الشيطان 3 مرات فرجمه. كل حصاة هي قرار، وكل رمية تعني موقفا. في هذا المكان تتحول الحركة إلى رسالة، وهي أنك قادر على مواجهة نفسك وقادر على

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
2: يوم النحر
3: هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وأكبر العيدين وأفضلهما، وهو مترتب على إكمال الحج. فإذا أكمل المسلمون حجهم غفر لهم، وإنما يكمل الحج بيوم عرفة. والوقوف بعرفة فإنه ركن الحج الأعظم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وشرع للجميع التقرب في هذا اليوم إلى الله تعالى بالنسك، وهو إراقة دماء القرابين. وتتلخص فضائل هذا اليوم بما يلي: أنه خير الأيام عند الله، فقد ورد في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. وقال ابن القيم رحمه الله: خير الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر. وأنه كما ورد يوم الحج الأكبر، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. رواه البخاري. وذلك لأن معظم أعمال الحج تكون في هذا اليوم، ففيه يفعل الحاج ما يلي: رمي جمرة العقبة، النحر، الحلق أو التقصير، الطواف، والسعي. وقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وكما تقدم، فإن من أعظم الأعمال في هذا اليوم هو إراقة دماء القرابين تقربا لله تعالى، وامتثالا لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد عرف العلماء الأضحية بأنها ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق تقربا إلى الله تبارك وتعالى. وقد ذكر العلماء الحكمة من مشروعيتها على النحو التالي: شكرا لله تبارك وتعالى على نعمة الحياة، وإحياء لسنة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز اسمه بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر. وأن يتذكر المؤمن أن صبر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإيثارهما طاعة الله ومحبته على محبة النفس والولد كان سبب الفداء ورفع البلاء. فإذا تذكر المؤمن ذلك اقتدى بهما في الصبر على طاعة الله وتقديم محبته عز وجل على هوى النفس وشهوتها، وأن في ذلك وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت وإكرام الجار والضيف والتصدق على الفقير. وهذه كلها مظاهر للفرح والسرور فيما أنعم الله به على الإنسان، وهذا تحدث بنعمة الله تعالى كما قال عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وأن في الإراقة مبالغة في تصديق ما أخبر الله به عز وجل من أنه خلق الأنعام لنفع الإنسان، وأذن في ذبحها ونحرها لتكون طعاما له. والأضحية سنة مؤكدة، فعن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. ويشترط في الأضحية أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا. وأما أعمال يوم النحر التي تقدم الإشارة إليها من حلق أو تقصير أو رمي أو طواف أو سعي، فلا حرج في تقديم بعضها على بعض لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال: اذبح ولا حرج. ثم جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.

0: إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. من أطهر بقاع الأرض حيث لبى خليل الله النداء، نطوف بكم بين المشاعر المقدسة، مشعر منى.
1: مشعر منى أولى محطات مناسك الحج التي يقضي بها ضيوف الرحمن يوم التروية في 8 من شهر ذي الحجة تقربا لله تعالى، راجين منه القبول والمغفرة ومكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير في صورة روحانية وإيمانية. يقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومزدلفة على بعد 7 كيلومترات في الجهة الشرقية من المسجد الحرام، وهو واد داخل حدود الحرم ولا يسكن إلا في مدة الحج، وتحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية. الدكتور عبد الله بن حسين الشريف المشرف على كرسي الملك سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى.
2: بالنسبة لمشعر منى فهو الحقيقة يعني أقرب المشاعر إلى مكة المكرمة، لأن ترتيب المشاعر من ناحية مكة منى ثم المزدلفة ثم عرفات، والمزدلفة في الوسط. بالنسبة لمشعر منى من حيث الحدود فهو حدوده الشرعية من الشرق وادي محسر، ومن الغرب العقبة الذي تقع فيها جمرة العقبة، ومنها تقع بين جبليها ثبير شمالا والصابح يمينا. وطبعا الخط الشرعي أو الحدود الشرعية في الجبال من خطوط تقسيم المياه، فكل ما أطلع على منى فهو من منى ويعد مشعرا ويصح المبيت فيه.
1: أكبر مدينة خيام في العالم، هذا الوصف الدقيق لمشعر منى في مكة المكرمة، وهو من أكبر المشاعر المقدسة بما يقدر ب 15% من مساحة السفوح الجبلية للمشعر.
2: يعني من فضل الله سبحانه وتعالى أن المشاعر المقدسة تستوعب هذه الأعداد المليونية. وهناك رواية تشير إلى أن منى كالرحم يتسع لحجاج بيت الله الحرام. المملكة العربية السعودية حكومة الرشيدة تبذل كل الجهود في الاستفادة من كامل مساحة المشعر، وبأساليب متطورة تهدف إلى أن يؤدي الحجاج حجهم بكل يسر وسهولة. وكان مشروع الخيام المطورة مشروعا يستهدف توفير نزل مناسب لحجاج بيت الله الحرام، وأيضا أن يكون مقاوما لشدة الحرارة ومقاوما للاشتعال وللغازات السامة. وطبعا مشروع الخيام في منى يعني على مساحة نحو 1.5 كيلو متر مربع، ويستوعب نحو 1,600,000 حاج. والحقيقة بهذا يعد هذا المشروع، وهو طبعا مشروع تم وفق مواصفات عالمية ومدروسة، وأيضا يسهل حركة المرور والحشود داخل هذه المخيمات وبين هذه المخيمات يعني طولا وعرضا. فمما أسهم الحقيقة فأن يقدم نقلة لأداء النسك في منى خلال 4 أيام معروفة، لأن منى ينزلها الحاج يوم التروية ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وينزل فيها الحاج بعد يوم الأضحى بعد القدوم من عرفات والمزدلفة، و3 أيام التشريق.

0: إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء، في أولى حلقات هذا البرنامج، برنامج عيدكم مبارك. هذا البرنامج اللي من اسمه هو لكم أنتم، احنا نقول لكم عيدكم مبارك، وانتم ايضا لكل الناس اللي تحبوهم، لكل الناس اللي يهموكم، لكل الناس اللي تتمنوا لهم الخير، دائما راح تطلع منكم هالكلمة وهالجملة عيدكم مبارك. لذلك في هذه الحلقة بإذن الله راح نستمر معكم ساعتين من الوقت في استقبال اتصالاتكم، في استقبال مكالماتكم، في مشاكل شاعركم الجميلة والرائعة في هذه المناسبة السعيدة على قلوبنا جميعا، مناسبة عيد الأضحى المبارك اللي في بداية مستمعين الأعزاء نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ولمقام سمو ولي العهد محمد بن سلمان، وأيضا للشعب السعودي وللأمة العربية والإسلامية والمستمعين الكرام بعيد الأضحى المبارك. نقول لهم كل عام وأنتم بخير، يا رب إن شاء الله يعيد علينا هالأيام الجميلة وإحنا في صحة وخير وبركة وفضل من الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأيام الفضيلة الكريمة اللي فيها الجهود الكبيرة والجبارة من خلال الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لإنجاح موسم حج هذا العام. لكم أجمل تحية في البداية من فريق العمل، من الإعداد نوف الرخيم ورغد الحارثي، من التقديم أخوكم محدثكم أبو الغيث الحيدر، من الإخراج عبد المحسن السرّ.

مثل ما ذكرنا جهود كبيرة وجبارة قامت فيها المملكة العربية السعودية لإنجاح حج هذا العام، راح نذكرها إن شاء الله في ثنايا هذه الحلقة. ولكن الآن راح أكد على موضوع الاتصال، اللي يحب يشاركنا بالتهاني بالتبريكات. إحنا كثير منكم اشتقنا لهم الحقيقة، من زمان ما سمعنا أصواتهم، فياليت كل اللي الآن يسمعنا يبادر بالاتصال على هاتف البرنامج 011-40-53، يسمعنا صوته، يسمعنا التبريكات، يسمعنا التهاني. أيضا منكم، أيضا نبغى يكون منكم مراسلين ينقلون لنا الحدث، ينقلون لنا المناسبة، ينقلون لنا الأجواء، أجواء الفرح، أجواء العيد، كيف كان الاحتفاء أو الاحتفال بالعيد، هل لكم في منطقتكم، في مدينتكم، في قريتكم لكم طقوس خاصة بالعيد، أشياء تسووها فقط في عيد الأضحى، أكلات ما تطلع إلا في عيد الأضحى، بما أن فيه اللحم وفيه الأمور الحلوة والزينة. فكل هذه الأمور، كل هذه الأشياء نحب نسمعها منكم مستمعينا الكرام. اللي يحب يتواصل معنا فالمساحة مفتوحة للجميع، موجودة للكل زي ما ذكرت. نبغى نتعرف على عليكم، على فرحتكم، على سعادتكم، على الأجواء الحلوة اللي ترافق هذه الأيام السعيدة والجميلة في عيد الأضحى المبارك، في هذه الليالي المضيئة بنور العيد، في هذه الأوقات اللي تتزين فيها القلوب بالمحبة والفرح. نتشارك إن شاء الله في هذا البرنامج أجمل الأمنيات، أصدق المشاعر، نعيش معكم تفاصيل العيد، فرحة من البيوت، من الطرقات، من ضحكات الأطفال، من أصوات التهاني اللي تملأ المكان دفء ومحبة. وعيد يحمل في تفاصيل الكثير من الطمأنينة، من البهجة، من لقاءات السعادة. الحقيقة الفرحة في مثل بدت من أمس، الفرحة والتهاني والتبريكات بدت من أمس. الكثير منا يحب يتواصل باللقاء، يتواصل بالحضور، يتعنى يجي للناس اللي يحبهم، يسلم عليهم، يبارك لهم بالعيد. الناس اللي بعيدين عن بعض يتواصلوا بالاتصالات، يتواصلوا بالرسائل. فيه البعض يقول يعني الأشخاص الغاليين ما أحب أرسل لهم رسالة نصية، لا، أحب أتصل عليهم أو أني أرسل لهم رسالة صوتية تبين لهم أن محبتهم، قدرهم، معزتهم موجودة. لذلك المشاعر تختلف في في في مثل هذه الأيام، والتعبير عن المشاعر في مثل هذه الأيام أيضا تختلف، زي ما ذكرنا. حتى في بعض الأمور مثل الأكلات الشعبية فيها أيضا فيها اختلاف في مثل هذه الأيام. كل هذه الأشياء أنا ما أبغى أتكلم كثير، كل هذه الأشياء إن شاء الله راح نعرفها منكم. أنتم اللي يسمعنا الآن يتصل على هاتف البرنامج 011-40-53.

0: وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: مثل ما ذكرنا أن فيها ناس كثير من زمان عن أصواتهم من زمان ما سمعناهم، هذا البرنامج وهذه الحلقة فرصة أن احنا إن شاء الله نسمع المتصلين، سواء اللي لنا فترة منهم أو اللي نتعرف عليهم لأول مرة. معنا أبو جواد، حياك الله أبو جواد.
2: يا الله أنك توفق وتحفظ لنا الحجاج، اللي جول بيت الله حجاج علينا.
1: ما شاء الله
2: تعاونهم رجال لا من يحتاج، يحتاج الصبر منهم للي لهم حامينا.
1: ما شاء الله يا أبو جواد.
2: عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: كل عام وانتم بخير.
1: يا هلا ويا مرحبا. أول شيء قصرنا صوت الراديو علشان نسمعك زين.
2: طفيت.
1: يا هلا ويا مرحبا.
2: كل عام وانتم بخير.
1: وانت بصحة وسعادة. من العايدين.
2: مبارك عليكم والطاقم كله.
1: علينا وعليك. يا هلا ويا مرحبا يا أبو جواد. من وين تكلمنا يا أبو جواد؟
2: أكلم من القصيم طال عمرك.
1: يا هلا ويا مرحبا بأهل القصيم.
2: آمين آمين.
1: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله.
2: الله يعطيك العافية.
1: أول شيء ما شاء الله عليك وعلى صوتك الجميل الحقيقة والرائع. هذه اللي قلتها إيش اسمها يا أبو جواد؟
2: هذه القصيدة الشعرية.
1: الله.
2: بيتين حطيهم مسويين والله. الحجاج بيت الله.
1: صحيح صحيح. صحيح والله. هي تشرفنا بهالأبيات وشرفنا بهالإلقاء والصوت الجميل والحلو والله يا أبو جواد.
2: القصيدة هذه متشال شيلتها زينة.
1: إيه.
2: الواحد.
1: ايوه. وكل عام وانت بخير يا ابو جواد.
2: كل عام وانت بخير. حبينا طال عمرك اولا عايد قيادة الحكيمة.
1: نعم.
2: حاج الحرمين الشريفين الملك سلمان الله يحفظه ولي عهده.
1: اللهم امين.
2: والشعب السعودي الابي.
1: نعم.
2: وطاقم الاذاعة عموما.
1: الله يخليك. ابو جواد احنا في هذه الفرحة دائما نستذكر ايام زمان، نسترجع بعض الاشياء. هل في حاجة كذا في راس ابو جواد افتقدها في الاعياد؟ كان مثلا يطلع عند الجيران، كان مثلا في اجتماعات معينة خاصة، اكلة من زمان لك عنها يا ابو جواد؟
2: لا والله احنا طال عمرك حياتنا عادية، يعني نذبح على عيد ونجتمع عليه
1: اي في اجتماع للأهل صح؟
2: إيه إيه.
1: يا سلام.
2: نجمع طال عمرك. نعم عند المزرعة نجتمع فيها طال عمرك.
1: ما شاء الله.
2: نسوي فيها العشاء.
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: الأمور مبسوط ونرتاح ونستأنس الله يونسكم بالعافية دائما.
1: وياك يا رب. وياك يا أبو جواد. شكرا جزيلا لك يا غالي. شكرا. وكل عام وأنت بخير.
2: شكرا.
1: يا هلا ويا مرحبا. حياك الله. حياك الله. معنا نورة.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كل عام وانت بخير يا بلغي.
1: وانت بصحة وسعادة، حياك الله يا نورة.
3: الله يسعدك يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
3: احنا في وقت كذا مناسب عشان بغيت نجي.
1: الله يسعدك.
3: يعني اسحبك عن
1: الحلقة. الله يسعدك يخليك. عاد انت من الاصوات اللي من زمان ما سمعناها.
3: الله يسعدك.
1: الله يخليك.
3: الحلقة تتغير عشان نبغى نستانس بصوتك، لان اصلا في الليل لما تجي في الليل تحس يعني كذا صوتك هدوء.
1: الله يطول
3: في عمرك. اقسم بالله اني افرح لما يجي وقت انت تجي.
1: الله يطول في عمرك. كيفك مع العيد ولمين تعيدي ومين تقول كل عام وانتم بخير؟
3: اول شيء ابغى كل عام وانتم بخير لجميع اذاعة الرياض.
1: الله
3: يخليك. انتم اللي تخلونا نستانس، انتم اللي تخلونا نتوصل لبعض ونشارك وكل اللي يهني الشخص الاخر.
1: الله يخليك.
3: بس في اللي فقدت في ايام في الحج يعني في عيد الاضحى كنا احنا زمان نفرح بالوقت هذا. نفرح على حلويات، يعني تفرح الحلويات في عيد الاضحى كنا دائما ناخذها. ممكن انا اوضحها للناس لما يجي الوالد يشكل كذا على ورد مدري على ابيض، كانت هذه دائما كنا نشتريها ايام الحج.
1: اي قصدك نوع معين يعني؟
3: لا لا هي عده انواع يجي معاها يقولوا له حمص مدري كيف كذا.
1: أيه.
3: مره جدا جدا كنا دائما نشتري في ايام الحج. نفرح لما يجي الحج. الان ما عاد تغيرت الامور، ما عاد تلقاه مثل الشكل وزي كذا. كنا احنا زمان جدا نعشقها لما يجي الوقت

0: ايوه ما شاء الله.
1: لما يدخل شهر الحج كنا جدا نفرح عشان يعني،
0: صح
1: بس ما ادري انا هي تجي في وقت الحج مدري كيف، مدري زيك يعني وقتها حلو عشان هذا الوقت يعني وقت الحج وزي كذا،
0: صحيح
1: الحين كل شيء تغير، كل العالم كلها تغيرت اللي حولنا.
0: صحيح صحيح. طيب وكيف العيد معكم؟ ايش سويتوا الصباح؟ ايش سويتوا الظهر؟ لا تقولي لي نوم.
1: شوف لا انا انت تعرف انه وقت اول يوم يسوون هما اضحيه
0: صح
1: وياكلون الكبده كذا، انا ما اكلها الصراحه،
0: ليه؟ ما انت من
1: اخذت
0: محبيها.
1: منها موقف وصرت ما عاد اكل. تعرف انت واحد كذا سبحان الله، الناس اخذت منها موقف وصرت ما عاد اكل والله.
0: المخرج عبد المحسن يقول ما انت من اكله اللحوم. لا هي فقط
1: أنا
0: الكبده
1: أكل
0: بس.
1: اي انا اكل ممكن يعني معدتي وخلاص، خلاص اخذت منها موقف قلت ما راح اكلها لان هذا اليوم ما صرت ما عاد اكلها. يلا بالعافية عليهم.
0: ايوه بالعافية، بالعافية على الجميع. والله يسعدك يخليك يا نورة.
1: والله جدا والناس انا ممكن ما راح انام الليل.
0: الله يخليك، الله يخليك. وكل عام وانتم بخير يا رب. يا
1: رب
0: انتم
1: بخير. صحة صحة.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله. ابو راشد.
2: هلا هلا.
0: يا هلا ويا مرحبا. ابو راشد.
2: هلا.
0: كل عام وانت بخير.
2: كل عام وانتم بخير وحكومتنا والشعب السعودي كله
0: اللهم
2: الحجاج وكل من تسمعنا.
0: اللهم امين يا رب. من وين تكلمنا يا ابو راشد؟
2: من حايل. من حايل.
0: من حايل، يا هلا ويا مرحبا بحبايبنا من حايل.
2: هلا
0: حياك الله يا ابو راشد. ابو راشد صوتك مو بغريب علي.
2: ايوه انا دائما اكلمكم.
0: اي هي عارفك بس من زمان عنك صح؟
2: اي والله.
0: الساعة المباركة والله، الساعة المباركة والله يا ابو راشد. الساعة المباركة. كيف انت الان شكلك ماسك خط طالع من مكان لمكان صح؟
2: يوم تسعة رحت نزرع ومع الثياب والبنات وكلنا صلينا صلاة العيد بالقرية بالخطي.
0: ما شاء الله.
2: بعد ما صلينا رجعت مزرعي وذبحنا الضحايا
0: وسوينا
2: وخليل وتبحار وكل شيء.
0: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. يعني اجواءكم حلوه يا ابو راشد في العيد.
2: اي والله حلوه حلوه. لو الصبح
0: ايوه ابو راشد صوتك يقطع علشانك ماسك خط، فاحنا الحقيقه سعيدين جدا بسماع هالصوت.
2: شكرا شكرا انك تعمل التليفون على جهاز السياره.
0: يا بعد قلبي والله يا ابو راشد اني ما اسمعك زين، لكن كل التحيه لك وانا سعدت كثير بسمع صوتك يا ابو راشد. طول اللي في عمرك. حبايبنا المستمعين اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 0 11 40 5 3 0 11 40 5 3. وحياكم الله في عيدكم مبارك. معنا خالد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا خالد.
3: مساء الخير أخو عبد الغيث، كل عام أنتم بخير. أهنيك وأحب أهني الشعب السعودي النبيل بهذه المناسبة بعيد الأضحى المبارك، أعده الله علينا وعلى أمة الإسلامية والعربية باليوم والبركات.
0: الله
3: كما تقدم بخاص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وطاقم برنامج إذاعة الرياض، وكل عام والجميع بخير.
0: الله يخليك ويسعدك يا حبيبنا يا خالد، وكل عام وانت بخير.
3: انت بخير ان شاء الله. اخوي الغيث الحيدر، طبعا انا من هنا من احدثك من محافظة الخرج.
0: أيوة.
3: عاصمة البان والتمور، حيث قيم اليوم في اول ايام عيد الاضحى المبارك بقيام بزيارة لمستشفى الملك خالد بالخرج، زيارة المرضى المنومين على السرير الابيض وتقديم الهدايا وتهنئتهم بهذه المناسبة عيد الاضحى المبارك.
0: الله يجزاكم خير.
3: كما قام وفد ايضا لجنة اصدقاء المرضى بزيارة سجن المحافظة بزيارة المسؤولين بتقديم الهدايا البسيطة والعينة وتهنئتهم بعيد الاضحى المبارك. ايضا قام مجموعة من الشباب المتطوعين هنا في محافظة الخرج بعد مغرب اليوم بزيارة إلى كبار السن، إلى زيارة كبار السن الالتقاء بهم وتهنئتهم بهذه المناسبة وتقديم كل ما يناسبهم من عينات وهدايا قيمة.

0: تنمية مهاراتهم وأيضا غرس فكرة التعليم والتجارب بأجل فراغهم وتنمية قدراتهم أخوي بالغيب.
1: صحيح، أنت الآن ما شاء الله عليك صرت كأنك مراسل معنا في البرنامج، يعني نقلت لنا الأشياء الجميلة والأحداث الرائعة اللي حصلت في الخرج. بس أنا أبغى أسألك سؤال، هل هو فريق هذا أو متطوعين أو اللي قاموا بزيارة للمستشفى، زيارة لكبار السن، يعني مين هم؟
0: طبعا هذا شباب متطوعين أخي بالغاز من أبنائنا وبناتنا الشباب.
1: فريق يعني اسم له اسم؟
0: نعم، فريق الشباب التطوعي في الخرج. كل سنة أخي، حتى أنا أقول لك أخي بالغاز، سواء في أيام رمضان، في عيد الفطر، عيد الأضحى، في المناسبات نقوم بزيارة، بعمل زيارات ميدانية
1: ما شاء الله. طيب كم أنتم الفريق؟ كيف اللي يبغى ينضم لكم؟ إيش اللي أهدافكم يعني، أو الحاجات اللي أنتم تسووها في الأعياد، في المناسبات؟
0: طبعا أخوي بالغيث والأخوان المستمعين الكرام، الشباب التطوعي هذه طبعا عدد الأشخاص ما يقارب 20 شخص. يتم التواصل معهم عن طريق
1: الواتساب.
0: نعم، عن طريق جمعية الخير البرية، جمعية البرية الخيرية بحارة الخرج
1: البر،
0: التواصل نعم التواصل معهم وتسجيل أساميهم ويجب التواصل معهم، ويكون هناك تجمع سنوي. نعم، نجتمع تحديد الأهداف اللي راح نقوم بها
1: الاقتراحات. ايوه، الاقتراحات اللي اهم الاهداف اللي بتسووها. الله يعطيكم الصحه والعافيه وعساكم على القوه، ما شاء الله جهودكم جميله ورائعه، انكم تروحوا للمستشفيات تتذكروا الناس اللي نايمين على الاسره. فشكرا جزيلا لكم، يعني
0: هذا واجبنا اخوي بالغيث، واحييك واحيي مستمع البرنامج، واتمنى لك التوفيق والنجاح. وانت اخوي بالغيث إعلامي نحتذى به، شاب سعودي
1: يا حبيبي على راسي،
0: إعلامي مميز، وصراحة نسعد بسماع صوتك في البرنامج في إذاعة الرياض،
1: على
0: في إذاعة
1: حبيبي.
0: الوطن
1: يا حبيبي، الله يطول في عمرك. شكرا جزيلا لك حبيبي،
0: السلام عليكم،
1: حياك الله، مع السلامة.

0: يعني هذه هي الأشياء اللي إحنا نحتاجها، اللي مثلا نشوفها جديدة وجميلة، أنه يكون من ضمن المستمعين مراسلين، مراسلين يكلمونك عن المظاهر الاحتفاء عندهم، طريقة الاحتفاء، كيف الأجواء عندهم في العيد، كيف فرحتهم في العيد، وأيضا كمان الناس اللي نسمعهم، نسمع أصواتهم، نسمع تهانيهم، نقرأ فرحتهم في كلماتهم. لذلك اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011 40 53. كان عندنا، كنا بنفعل الهاشتاج الحقيقة، بس أنا شفت أن الهاشتاج عليه برامج أخرى، حتى بعضها ما هي داخل المملكة العربية السعودية، فرح يصعب علينا أن احنا نقرأ من الهاشتاج. معنا تهاني، حياك الله يا تهاني.
1: الله يبقيك أستاذ بغطيس، كل عام وانت بخير.
0: وانت بصحة وسعادة، يا هلا ويا مرحبا.
1: آمين يا رب وياك. حابة هني كل طاقم إذاعة الرياض بالعيد، وقول لهم كل عام وانتم بخير.
0: وانت بصحة وسعادة. من وين تكلمينا يا تهاني؟
1: من مكة.
0: من مكة، يا هلا ويا مرحبا. كيف الأجواء عندكم في مكة؟
1: الحمد لله مرة كويسة.
0: ما شاء الله ما شاء الله، كل شيء تمام؟
1: الحمد لله تمام.
0: أيوه، وكيف الأجواء عندكم في البيت؟
1: الحمد لله كلها عيد وفرحة وانبساط.
0: كلها عيد وفرحة وانبساط وأكل. ها؟ اي عاد اليوم يوم لازم
1: المقلية

0: أقلي ها.
1: ايه
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: حابة أهني أختي بالعيد وأهني أمي بالعيد كمان.
0: الله يسعدكم يا رب جميع،
1: أمين يا رب.
0: وشكرا جزيلا لك يا تهاني،
1: تسلم، شكرا
0: حياك
1: ربي
0: الله.
1: يسعدك.
0: يا هلا ومرحبا، يا هلا.

0: كل الناس اللي من زمان ما سمعنا أصواتهم نبغى نسمع أصواتهم مرة ثانية في هذا العيد. هات في البرنامج 011-40-53 ومعنا أبو سعيد.
1: لا إله إلا الله.
0: يا هلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبو سعيد.
1: أنت المخرج العزيز بعتم الصحة والعافية.
0: وأنت بصحة وسعادة يا هلا ويا مرحبا.
1: ترى توي مخلصين العشاء الليلة بيكون كلامي سجل.
0: مخلصين العشاء؟
1: هالحين.
0: بالعافية بالعافية والله يا أبو سعيد. بالعافية بالعافية بالهلا.
1: والله في العيد ما رديت.
0: كيف قصدك على شو اسمه على الخاص عندي على جوالي؟
1: إيه
0: وانا دقيت عليك بعد يا خلى تحت الهواء.
1: انا
0: يا هلا ويا مرحبا يا ابو سعيد. يا هلا ويا مرحبا.
1: والله فرصه. اول حاجه الاخ عبد المحسن
0: اي
1: الله يوفقك ويوفق
0: وياك يا رب.
1: مبطي منه ترى في برامج اخرى.
0: إيه
1: والله من العزيزين علي دائما.
0: اكيد عبد المحسن هذا من اجمل الناس من اجمل المخرجين من أجمل المخرجين ما شاء الله عليه. الله يخليك. والله الحمد لله تمام. بس يا أبو سعيد شوف احنا راح ناخذها اليوم فرصة ان احنا نتعرف على العيد ومظاهر العيد عندكم وايش الحاجات اللي افتقدها أبو سعيد وايش الحاجات اللي موجودة اليوم.
1: والله أول حاجة فني أهمي مولاي وهذا الوطن مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده.
0: نعم.
1: واسأل الله ما يحفظه ذخرا لهذا الوطن.
0: اللهم امين. اللهم
1: كما اشكر وزارة الاعلام والمذيعين والمخرجين اللي شروك وشروا لك
0: شروك الطيب يا حبيبي يا حبيبي.
1: اما عاداتنا احنا وتقاليدنا تعرف احنا يا الجنوب لنا عاداتنا.
0: صحيح.
1: كنا اول خطور من بيت في بيت من بيت.
0: صحيح.
1: جمعنا عندنا في المزرعة.
0: ايوه.
1: ونكتاب كلنا.
0: ايوه.
1: ونفطر وكل يروح لنا.
0: يعني قصدك الاسرة صح؟
1: ايوه
0: الاسره. اي اي
1: حوالي 10 بيت.
0: ايوه ايوه
1: نفر. ونفس المتوكل على كل يروح يزور قرايبه اللي حوله.
0: ايوه يبقى. يا سلام.
1: بعيد بعيد القرايب.
0: يا سلام.
1: الله ما يجن علينا من الامن والايمان والرحمه.
0: اللهم امين. اللهم امين.
1: يطول عمره ولا تمر.
0: اللهم امين. بقول لك شيء يا ابو سعيد.
1: ترى النفذاك
0: المخرج يقول لي قول لابو سعيد ترى صوت الحال عيد.
1: الله يوفقك. والله مسكت الدمع
0: يا يا حبيبي يا حبيبي.
1: توقعتها والله ما عدل نفس الله يهدي.
0: يا حبيبي يا حبيبي. اصلا كل الناس تحبك ابو سعيد.
1: والله لازم ما ودي سمعتها لا منك ولا من.
0: الله يخليك. الله يخليك.
1: لولا غلاكم ما اتصلت ولا
0: اي اي انت والله عزيز وغالي عزيز وغالي وفرحه العيد صارت فرحتين بسمع صوتك ومشاركتك واتصالك.
1: الله يخلي لكم عيالك وانت وياه.
0: الله يخليك يطول في عمرك يا ابو سعيد. يا حبيبي يا حبيبي.
1: كويس اني سمعت اصواتكم وشاركتكم. والله يوم سمعت عبد المحسن والله والله علي شاد بهالعشر ان كان نسان عن اقرب واحد
0: يا حبيبي
1: من عيالي.
0: على الراس والعين والله والله على الراس والعين.
1: رخصتي فيك انت
0: يا حبيبي. يا حبيبي والله يستاهل يستاهل مخرجنا الرائع. يا حبيبي الله يسعدك يا ابو سعيد ويطول في عمرك ويجزاه خير وشكرا جزيلا على هالاتصال.
1: الله يسلمك
0: حبيبي حبيبي على الراس. يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا حياك الله. معنا مين؟ علي. علي
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كل عام وأنتم بخير من العايزين فازين.
0: وأنت بصحة وسعادة. يا هلا ويا مرحبا يا علي.
2: معك علي خبراني من منطقة جيزان.
0: علي خبراني أنعم وأكرم حياك الله يا علي خبراني. يا
2: أحب أهني ضيوف الرحمن.
0: نعم.
2: مناسبة عيد
0: الأضحى.
2: الأضحى المبارك. نعم. وأنهم بمشاعرهم المقدسة الذي قد حصلوا عليه.
0: صحيح.
2: ونسأل الله أن يطول لنا عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان.
0: اللهم أمين.
2: بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
0: اللهم أمين.
2: وبنجاح الخطة للحج هذا العام.
0: صحيح.
2: وأهني الإذاعة المفضلة إذاعة الرياض تراني أول مرة أمس مسك معي خط معك.
0: الله والله لنا الشرف والله يا علي خبراني. الله يخليك والله لنا الشرف.
2: وأحب أهني جميع اخواني
0: ايوه
2: في الرياض واللي بحفر الباطن واللي
0: أيوة.
2: عندي في منطقه جزاز.
0: قول اسمائهم. طيب قول اسمائهم خلوهم يسمعوك.
2: محسن علي يحيى خبراني.
0: ايوه
2: يحيى علي خبراني.
0: ايوه
2: موسى علي خبراني.
0: ايوه
2: ومحمد علي خبراني.
0: يا سلام.
2: والاستاذ عبده علي خبراني.
0: يا سلام.
2: والاستاذ سليمان علي خبراني.
0: صحيح.
2: وجميع الاسره كامله.
0: والنعم فيكم كلكم والله. الله يخليك ويسعدك وشاكر لك هالاتصال يا علي.
2: لا شكر على واجب من حقنا نتصل.
0: كل عام وانت بخير يا غالي.
2: كل عام.
0: الله يخليك. أبغى بس أحيي العزيز والغالي الزميل الجميل اللي أتوقع أن الآن قاعد يسمعنا. أتوقع أنه قاعد يسمعنا. مشبي بحاري المخرج الجميل الرائع من جازان. يعطيك الصحة والعافية مشبي، وأجمل تحية لك. وأنا ما لا دقيت عليك ولا هنيتك، فكل عام وانت بخير يا مشبي وبصحة وسعادة. أيضا ما أنسى الحبيب والغالي الزميل الرائع الجميل محمد الخديدي. يا هلا ويا مرحبا يا محمد الخديدي، وكل عام وانت بخير وبصحة وسعادة يا غالي. وزي ما تواصلوا معنا الشباب مشبي ومحمد، فأحنا نقول لكل الناس اللي يسمعونا الآن نبغى تواصلكم، نبغى نسمعكم ونسمع أصواتكم اللي لنا زمان ما سمعناها على هاتف البرنامج 011 40 53. أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان

0: وسلم تسليما كثيرا.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين الكرام، في عيدكم مبارك. يعني احنا في هالبرنامج نستقبل اتصالاتكم وايضا نستقبل ضيوف عزيزين على قلوبنا كثير. وفي عالم الكتابة الفكرة وحدها ما تكفي، الفكرة وحدها في عالم الكتابة ما تكفي، تحتاج خيال يعرف كيف يحول المشهد إلى إحساس، الكلمة إلى صورة تعيش بذاكرة الناس. ضيفنا اليوم واحد من الأسماء اللي كان لها أثر واضح في صناعة المحتوى الدرامي والكوميدي السعودي، ساهم في تأسيس تجربة شبابية وصلت لكل بيت، بالإضافة لاهتمامه اليوم بتعليم الجيل الجديد أسرار كتابة السيناريو وصناعة النص. يسعدنا في عيدكم مبارك نرحب بالكاتب والسيناريست الأستاذ محمد العنزي. أهلا ومرحبا، كل عام وانت بخير.
2: وانت بخير وصحة وسلامة. يا هلا والله وسهلا، حياك الله.
1: يا هلا ويا مرحبا، حي الله الصوت.
2: الله يحييك. لكن بداية أنا أحب أرفع أسمائيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كذلك أحب أهني الحكومة الرشيدة بمناسبة نجاح خطة حج هذا العام ولله الحمد، ويعني الله يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والاستقرار والازدهار وقيادتها وشعبها.
1: اللهم أمين. يعني احنا دائما اللي يتابع المسلسلات او يتابع الافلام او الاعمال الدرامية دائما يشوف اشخاص، يشوف ناس، وجه، حركة، صوت، صورة، مشهد، فيتساءل في عقله كيف يعني هل اشخاص اكيد ان في النهاية في سيناريو هو اللي يحدد كلامهم، حدد المشهد، حدد القصة، فكيف يفكر صاحب القصة، كيف يفكر صاحب السيناريو، كيف المسار الحقيقي للكتابة. الآن اليوم معنا الأستاذ محمد العنزي، فراح نسأل عن هذا الموضوع، ممكن في أسرار ما راح يقول لنا، بس راح نستشف بعض الأشياء الخفيفة اللي تساعدنا على فهم الإبداع والروعة في هذا المجال.
2: والله يا عزيزي حقيقة ما في أسرار في الموضوع، بالعكس أنا بكون كتاب مفتوح للجميع. لعلن يعني لمن حاول أن يدخل لهذا المجال يعني ممكن بعد كلامي يتجرب بشكل أكبر ويدخل مجال الكتابة. يعني أنت تأكد أن كل شخصية شاهدتها على التلفزيون أو في أي مسلسل شاهدتها في أي منصة، تأكد أن الكاتب تجسد كل شخصية موجودة في هذا العمل علشان يفهم جوانب الشخصية، أبعادها، بماذا يفكر هذه الشخصية، ما هي الأحداث اللي راح تمر في هذه الشخصية، كيف يتعامل مع الأحداث اللي موجودة، كيف يكون الحوار، كيف يكون المشهد البصري، كيف يكون مبدأ نفسية هذا الشخص وتعامل مع الموقف. فالكاتب جسد شخصية كل
1: تتخيلهم أستاذ محمد، تتخيلهم أمامك، تعرف شكلها، هذه الشخصية ممكن تحتاج واحد سمين، هذه الشخصية واحد نحيف، هذه الشخصية واحد شخصيته كذا مسوي بالعقال كذا، تتخيلهم أمامك قبل
2: بالضبط. يعني أنت تتخيل كل الجوانب أنت الآن. ما نبدأ، خلنا نبدأ في البداية، بداية العمل، الفكرة. يعني لكن قبل الفكرة إحنا عندنا شيء أهم، وش الهدف من هالفكرة؟ أيوة. أنت وش بتوصل للناس من خلف هذه الفكرة؟
1: رسالة.
2: فبالتالي أنت تبني شخصية. أنت تبني الشخصية، هالشخصية هذه هي الشخصية مثلا هو الرئيسية في هذا العمل. أنا لما أكون هذه الشخصية هذه كيف تتعامل مع هذا الحدث؟ كيف مبدأ التوابع النفسية؟ كيف يتعامل مع الأشخاص الآخرين؟
1: لها دراسة أستاذ محمد ولا كيف؟ ولا موهبة أكثر شيء؟ لأن أنا عندي سؤال بعد هذا السؤال.
2: الموهبة لا تكفي. أنا أقول لك الموهبة لا تكفي،
1: لازم دراسة.
2: قد يكون عندك موهبة لكن أنت ما أنت عارف كيف توصل هذه المعلومة. أو كيف توصل أنك تعرف كيف تكتب.
1: صحيح.
2: من يكون أنه تأخذ دورات أو أن يكون مع الخبرة والاحتكاك بالناس اللي سبقوك في هذا المجال تتعلم يعني حبة حبة.
1: طيب أنا بقول لك على سؤال طبعا خارج الإعداد، لكن أتوقع أن في راس كل واحد الآن قاعد يسمعنا أو يسمع هذا الحوار، ليش يموتوا البطل؟ يعني ليش في تتابع مثلا مسلسل 30 حلقة وانت مرتبط مع هذا البطل نفسيا وعاطفيا وفي النهاية مثلا يموت، ولا في النهاية مثلا يدخل السجن؟ يعني ليش ما تكون النهاية السعيدة بما اني انا اللي اكتب؟
2: للأسف ان بعض الكتاب يتبع من سبقوه. ليس هناك إبداع في مسألة الكتابة، يعني يكرر من سبقه في الكتابة في أنه ينهي العمل بهالطريقة. وهذا خطأ الكاتب اللي أنا أشوف أنه الغير مبدع. لا، يعني الكاتب المبدع مفروض يصنع له خط خاص فيه.
1: صحيح.
2: نمط خاص فيه. لكن بعض أنت تشوف بعض المسلسلات اللي شفناها والأفلام صارت عمل نجح يبدون يكررونه.
1: صحيح.
2: سنوات الزمان فقط تغيير مسميات المسلسلات.
1: صحيح.
2: ولتلقى النمط واحد والفكر واحد.
1: صحيح.
2: وهذه مشكلة وهذا خطأ كبير.
1: أي.
2: الكاتب لابد أن يكون يصنع له شخصية الخاصة، صوته الخاص. يصنع له نمطه الخاص.
1: أي.
2: يبدأ بشكل أكبر. وهذه مشكلة أنه يقول لك في النهاية أنا ما لقيت تكفيلة، ما أدري كيف أقفل العمل، يلا يموت البطل.
1: يموت البطل. أي والله المشكلة أن الواحد متعلق فيه وهو يدري أنه هذا البطل الناس راح

0: تتعلق فيه، تخليه يموت الحلقة الثلاثين له يا أخي، غير سو أي شيء، إيه خلي يتوب، خلي يسوي أي حاجة، المهم إنه يكمل.
1: يعني مثلا ممكن نقول نقول هذه مشكلة في الدراما الخليجية بشكل أكبر، استنساخ أسلوب أو أعمال مشهورة. أنت شفت عمل نجح بهالطريقة يبدون يستنسخون أعمال ثانية بنفس الموضوع.
0: صحيح. طيب أنت الآن قبل شوي ذكرت لي إن في بعض الأعمال لما تتكرر وكذا تفقد نوع من البريق، لكن فيه أعمال أخرى ما شاء الله متكررة ولكن بريقها ما زال يزداد، واسمك مرتبط فيها بشكل كبير مثل شباب البومب.
1: صحيح.
0: أيوة. كيف شفت هالتجربة؟
1: شوف، العمل اللي يبقى سنوات يعني هو خلق شعور عند الجمهور أنهم يشوفون أنفسهم داخل هذا العمل.
0: صحيح.
1: اللغة القريبة منهم. صحيح. المواقف اللي عاشوها، الشخصيات اللي تشبه أصدقائهم وتشبههم هم أيضا.
0: صحيح.
1: الصدق اللي ما في تصنع، يعني هذه نقطة تخلي العمل الشبابي يستمر، يعني حتى يتطور، حتى وإن كان في تطور لكن ما فقد روحه والهدف الرئيسي منه، يعني هذا أهم شيء. ويتغير مع الجيل، يعني ما يفقد اهتماماتهم. لما الجيل كل ما يتغير يبدأ كل سنة يتغير اهتماماته، لكن المسلسل واكب هالاهتمامات والتغييرات اللي فيه.
0: صحيح. وأنا عندي ملاحظة، ما أدري أستاذ محمد تتفق معي أو تختلف، أن أغلب المسلسلات اللي تعيش واللي تكون مغروسة في ذاكرة الناس وكذا، هي اللي في كل حلقة قصة تنتهي. يعني مثلا زي طاش مطاش، كنا نشوف في كل حلقة قصة، الحلقة اللي بعدها قصة جديدة. نفس شباب البومب، نفس أعمال أخرى حتى فيها بعضها يعني عربية يعني مش سعودية، زي مرايا لو تتذكر وكذا. فأغلب المسلسلات هي اللي تكون على هذا الطابع تعيش.
1: لا، في بعض المسلسلات نفس برضو عاشت
0: 30 حلقة.
1: باب الحارة مثلا كمثال، يعني
0: ايه
1: باب الحارة ما زلنا عايشين يعني أصداءه، ورغم أنه متصل وليس متصل منفصل.
0: صحيح.
1: يعني فهو العمل يعتمد على الكتاب وأنه كيف أنه تخلي الشخص يستمر. طيب خلنا على سبيل المثال،
0: نعم،
1: الآن المسلسلات التركية الموجودة في الشاشات العربية عندنا الآن واللي تتجاوز 700 حلقة ويعني 800 حلقة، لكن الناس يعيشون كل حلقة ومستمتعين في
0: تتابع أستاذ محمد مثل هالمسلسلات اللي 40 حلقة أو 90 حلقة؟
1: لا والله، أنا
0: حتى
1: أنا أتابع لكن المسلسلات الأجنبية ليست المسلسلات التركية، بأكون واقع.
0: يعني ممكن مسلسل أو مسلسلين فقط، يعني بس مو من عادتك أنك تتابع مثلا مسلسل 90 حلقة؟
1: والله ممكن أكثر، يعني أنا خلنا نقول على لو بسمي مسميات، يعني
0: لا بدون مسميات، أنا عارف إيش تقصد، لكن أنا اللي أعرف أنا أو سؤالي إنه يمكن مسلسل أو مسلسلين، لكن مش من عادتك إنك تتابع مثلا مسلسل 90 حلقة. فاهم علي؟
1: طيب
0: إيه؟
1: أنا فهمت الفكرة اللي توصل لها.
0: إيه؟
1: المسألة إنه ليش الناس إنه الآن صار عندنا منفصل، الحلقة وتنتهي هي الحلقة اللي بعدها.
0: إيه؟
1: هذه مشكلة إن عندنا الكتاب النفس القصير، ما في صبر، ما عندهم صبر، فبالتالي كل حلقة تنتهي نبدأ بحلقة جديدة علشان إنه يكون عندهم أقاتهم يقفل الحلقة بأسرع شيء، ما يكون عنده تنطيط أو شيء. هذا الشيء صار عندنا انطباع حنا كجمهور إن تعودنا على الشيء السريع، حلقة تبدأ تنتهي فيها المشكلة وبعدها نهاية الحلقة الحل وقفلنا خلاص، نبدأ حلقة جديدة مختلفة.
0: جميل.
1: فصار عندنا عادة.
0: جميل.
1: صار عندنا خلاص نمط معين إن نبغى الشيء السريع، الحلقة السريعة اللي ما نبغى نطول، نتابع الحلقة الثانية والثالثة والرابعة وننتظر متى ينتهي الأحداث الحلقة هذه.
0: طيب أستاذ محمد، في والله الحقيقة أشياء كثيرة ودي أخذ يعني تعليقك عليها وكذا، فمعليش اسمح لي لما أقاطعك.
1: أنا معك.
0: الله يخليك. يعني أنت الآن تقدم دورات للكتاب الجدد،

0: وممكن الآن في ناس يسمعوننا وهم موهبتهم الكتابة أو يحبوا يكتبوا، إيش ممكن تقدم لهم من نصيحة؟ يعني كيف ممكن يصقلوا هالموهبة؟ كيف ممكن، وين يروح علشان الناس ممكن تدعمه؟
1: شوف، في البداية أنا ذكرت يعني أن بداية كتابة السيناريو، أنا ذكرت في أول الاتصال أن المسألة ليست فكرة، الفكرة فقط
0: إيه؟
1: لازم أن مع الفكرة أنك تبحث وش القضية اللي توصلها للناس.
0: حلو،
1: الفكرة
0: صح، الرسالة.
1: نعم، وتكون يعني لما تتكلم عن هذه الرسالة توجهها أن هالشخصية لازم تفهم أن كيف تفكر، وش تخاف منها، وش اللي تبيه في الحياة، وش كيف تتصرف بالأحداث اللي يعيشها. هذه أول نقطة. النقطة الثانية والمهمة جدا وأنا ملاحظها في كتاب الشباب اللي يعني أنا سويت دورات لطلاب مدارس.
0: حلو.
1: الصبر.
0: الصبر.
1: الصبر.
0: أيوة.
1: مشكلة الشباب ما عنده
0: الصبر على إيش؟ الصبر على موهبته ولا الصبر على إيش؟
1: الصبر أنه لما يكتب يتوقع أنه من أول كتابة أنه خلاص اعتمدت هذه الحلقة وهي الأساس.
0: يعني الصبر على مشواره.
1: الصبر على في الكتابة أنه ممكن أنت الكتابة الأولية اللي كتبتها أنه ممكن يكون فيها تعديل، ممكن يكون فيها حذف مشاهد، ممكن إضافة مشاهد، ممكن تغيير في الشخصيات. هم مشكلتهم أنه يتوقع أنه من أول كتاب أنه خلاص هذه الكتابة الأساسية، وهذا شيء خطأ كبير. أنه لما تعيد الكتابة مرة ثانية أنت تكتشف فيه أخطاء، لازم تعدل، لازم يكون في تبديل في الشخصيات، لازم يكون في بناء في الشخصيات بشكل أفضل. فمشكلة أن الشباب الآن ما في الصبر، يعني ما عندهم صبر، يتوقع أنه خلاص أنا كتبت أول نص خلاص تم،
0: اي اني خلاص عديت،
1: اي خلاص يعني هم لازم يكون عنده تقبل إعادة الكتابة. وان النص قوي ما يكتب من اول محاولة، لازم يكون انه يعني مرت مراحل طويلة من الحذف وتعديل وإعادة بناء الشخصيات والمشاهد.
0: صحيح،
1: علشان يطلع بشكل مثالي. وهذا هو. والمسألة الثانية، النمط اللي صنعه الكتاب لانفسهم، انهم للاسف انهم ما يقرون. احنا اصبحنا امة اقرا لا تقرا،
0: يعني ما يلاقي شيء يطور مخيلته، يطور ايه، ما عنده ذاكره علميه لهذا الشيء.
1: اي بالضبط. يعني الان اذا ما قرات الروايات وشفت واستعد خيالك وطلعت من خارج الصندوق وتفكر خارج الصندوق، ولا تنحصر ولا تؤطر عقليتك في اطار معين وتحاول تقليد اعمال ناجحه سابقه او تستنسخ اسلوب او روح اعمال مشهوره يعني، وانك تمشي على نمطها، هذا شيء خطا كبير جدا. لازم انك تفكر خارج الصندوق، تطلع خارج النمط اللي تعودت تشوفه في التلفزيون وتشوفه في الاعمال السابقه. انت تطلع بصوت خاص فيك، تطلع بنمط مختلف، تحاكي صوتك الداخلي، وما ورغم ذلك برضو تحاول انك لا تقلد اخرين. تطلع بصوتك خاص. فمشكلتهم انهم ما لانهم لا يقرون مثلا الروايات او القصص او الكتب في تطوير الذات علشان تطور من افكارهم، لا يتقبل اي فكره غريبه عنه، لا يتقبل فكره او نمط معين مختلف عن اللي تعود يشوفها على الشاشه. وهذا ترى خطا كبير يقع فيه الكتاب الشباب، انه خلاص انا تعودت على نمط معين في المسلسلات والافلام امشي على هذا النمط، وهذا خطا كبير.
0: انا شايف فيه زي زي الطريق او الجديد، يعني انه احيانا يفكر السيناريست بفكرة غير منطقية، يعني فكرة خيال 100%. فعلشان يدعمها صرت أشوف مسار أنه مثلا الواحد يخليه أنه يعني تمشي الأحداث في النهاية تكتشف أنه هذا حلم، تمشي الأحداث في النهاية تكتشف أنه أصلا كان مريض نفسي وقاعد يتخيل كل هذه الأشياء. فهل هذه تدعم مسألة أنه تكون مثلا عندنا أفلام أكشن؟ هل فكرة أو هل الطريق أو هل الرؤية؟
1: والله يا عزيزي شوف

0: ذكرتها الآن اللي هو كنا عايش في مثلا في حلم أو كنا عايش في هذا، يعني ممكن يعتمدون عليها كثير في أفلام الدراما أو أفلام اللي يكون فيها رعب.
1: إيه وأكشن كمان.
0: والأكشن ولكن بشكل قليل جدا يعني، لكن يعتمدون عليها بمسألة إن شخص صار عنده كان انفصام في الشخصية ويعيش كشخص آخر
1: ويتخيل أحداث،
0: تخيل أحداث ويعيش صراعات، لكن في الأخير اكتشف أنه هو أنه مو نفس الشخصية، أنا شخصية أخرى. بالعكس أنا أشوف أن هذا فكر إبداعي جميل جدا، وكأنه يعيش دور المرضى النفسيين أو أنه اللي عندهم مشاكل نفسية وكأنه دخل في شخصيتهم ويعيش دورهم،
1: وقاعد يقدم للمجتمع انه ترى اوكي انت شفت احداث، مثلا شفت واحد يطير، شفت رجل خارق، شفت كذا، بس في النهايه ترى هذه حلم. يعني يقدم لهم مبرر انه انا ترى قاعد اتكلم عن حلم.
0: بالضبط. ايه؟ وشيء، ولكن بالعكس انت جذبت المشاهد في نهايه الامر.
1: صحيح.
0: وهي الاساس ان اذا ما كان عنصر المفاجاه وعنصر الاثاره في العمل ما راح تجذب المشاهد.
1: صحيح.
0: وحتى وإن كان مخالف، أنا أشوف الأفلام الأجنبية الآن سوبرمان وسبايدر مان هي مش موجودة في الواقع.
1: إحنا صرنا من كثر ما هم جسدوها بشكل إبداعي صرنا نتخيل أنها واقعية، صار الواحد يتخيل أنه ممكن يطلع يلاقي سوبرمان، ممكن يطلع يلاقي سبايدر مان.
0: يعني مبسوطين فيها، مستمتعين فيها، وصار منها أجزاء ومدى سنوات طويلة.
1: صحيح.
0: يعني هي خالفت الواقع اللي احنا نعيشه.
1: صحيح.
0: لكن برضو جابوها بطريقة ممتعة.
1: صحيح. احنا الان الحقيقه اتوقع ان اي شخص ممكن سمع حوارنا مع بعض ممكن يطلع بقصه فيلم او قصه مسلسل، فالحقيقه اللقاء معك كان ثري ورائع وجدا جميل واستفدنا منه كثير. انا ابغى اختم بس بمساله، نبغى نعرف اجواء الاستاذ محمد العنزي في العيد.
0: والله يا عزيزي أجوائي يعني مثل أغلب الشعب السعودي، يعني جمعة العائلة وهذه هي الأساس، يعني خصوصا وقت العيد الواحد يتخلص من جميع أعماله اليومية وأشغاله الوظيفية، فيكون جمعة العائلة هي الأساس بالنسبة له.
1: سلام.
0: وعقبات مستذكر الماضي وشوف الحاضر اللي حنا فيه ونحمد الله على النعمة اللي حنا فيها.
1: صحيح.
0: والتطور الكبير للبلد والله يحفظه وأمن وأمان هذا البلد.
1: اللهم أمين. اللهم أمين.
0: وبعد هالجمعة الغيبوبة الجماعية المعتادة.
1: عاد هذه لابد منها. هذه
0: أكيد هذه لابد منها، هذه لازم.
1: أي والله. احنا نشكرك جزيل الشكر سيناريست الاستاذ محمد العنزي، شكرا، والكاتب شكرا جزيلا لك على وقتك وعلى المعلومات الجميلة وعلى الكلام الحلو وإثراء الحلقة لنا بشكل مميز، يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يعافيك، شاكر ومقدر لكم، وكل عام وانتم بخير
1: وانت بصحة وسعادة،
0: ونادى لنا عليكم ان شاء الله باليوم والمسرات.
1: اللهم امين. شكرا جزيلا لك استاذي، حياك الله.
2: والحمد لله كثيرا وسبحانه.

الناس الحلوين اللي نقول لهم عيدكم مبارك، احنا ننتظرهم على هاتف البرنامج 011 40 53. ننتظركم، ننتظر اتصالاتكم، ننتظر نسمع اخباركم، ايش مسوين في العيد، ايش الاحتفاليات اللي سويتوها، اكلتوا زين ما اكلتوا زين، كنتوا نايمين ولا مصحصحين من الصباح وسعيدين في هالاجواء، لان فيها البعض يمكن يعني مصحصح من بعد العصر، أموره بدأت تستتب، الحاجات الحلوة الآن صار يعني بدأ يطلع، بدأ يروح يتمشى، الناس اللي قاعدة تسمعنا وهي في سيارة

القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: رجعنا لاتصالاتكم مستمعين الكرام اللي تردنا على هاتف البرنامج 011-40-53 في برنامج عيدكم مبارك. معنا أبو عبد الله، حياك الله أبو عبد الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يمسيكم بالخير، وكل عام وانتم بخير إن شاء الله.
0: يا مساء النور والسعادة، وكل عام وانتم بصحة وخير يا رب.
1: يا رب. هذه الشعب السعودي وعلى رأسه خادم الحرمين الشريفين أبونا وأبو الأمة الإسلامية قضي عهده وجميع الأمة الإسلامية بخير.
0: اللهم آمين اللهم آمين. أبو عبد الله أنت ماسك طريق صح؟
1: أنا في السيارة والله.
0: أيوة، علشان كذا كان ودنا نقول لك كلمنا من السماعة العادية، بس ما ينفع.
1: لا من السماعة ركنت أنا على.
0: يا سلام، أيوة كذا الصوت صار واضح يا أبو عبد الله. من وين تكلمنا؟
1: من جدة الله يحفظه.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله يا أبو عبد الله. فين طالع وين رايح؟
1: والله يا حول الحين ماني بعيد.
0: اي رايح زياره ولا تمشي؟
1: لا نسلم على بعض الاحباب وبعض الاصحاب.
0: يا سلام يا سلام. متى بدا يومك اليوم؟ كيف الاوضاع؟ كيف الاجواء؟
1: يومنا طيب واجواءنا جميله. يومنا بعد صلاه الفجر جاهز صلاه العيد.
0: ما شاء الله.
1: رجعنا بعد العيد على الاهل والعائله والاولاد.
0: ما شاء الله.
1: افطرنا ريحنا شوي بعد العصر على الجيران، والان في الليل على الحبايب اللي بعيدين شوي، والحمد لله.
0: ما شاء الله ما شاء الله. اي والله العيد فرحه،
1: العيد فرحه. الله لا يحرمنا ان شاء الله ويديم الفرحه علينا وعلى الامه الاسلاميه يا رب العالمين.
0: اللهم امين. انا احسك يا ابو عبد الله من الناس اللي تهتم بجمعه الاقارب، بجمعه الجيران، ولا لا؟
1: والله الحمد لله، يعني هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. احنا عندنا برنامج في الحي انه الجيران بعد صلاه العيد يجتمع.
0: ما شاء الله.
1: وسط الحي افطار جماعي مع قهوه على شيء خفيف.
0: يا سلام.
1: وبعد كذا يعني في المساء الاهل اللي بعيدين اللي ساكنين في احياء اخرى، لكن الجيران اللي في الحي نجتمع بفضل الله كل عيد بعد صلاه العيد نجتمع في الشارع. نفطر فطور جماعي، قهوه،
0: الله
1: شاي، فطور.
0: الله.
1: يعني اكلات شعبيه، كل واحد جاي يجيب الاكله من بيته.
0: أيوة.
1: ومع الشاي والقهوة والاجتماع، والحمد لله هذا فضلنا الله سبحانه وتعالى.
0: ترى كلمة افطار جماعي هذه ما هي بسهلة، يعني ممكن الواحد كذا تمر عليه مرور العابرين، لكن لا، هي معناها انك تذوق طبخ كل بيت، معناها ان الاصناف من كل شيء، معناها
1: هي في الاساس اولا انه احنا يعني نكسب الاجر ونشوف الجيران، يعني صح. بدل مثلا ما تروح تدور كل واحد في بيته وخلاص، جمعة كل الجيران يجتمعوا فيها.
0: صحيح.
1: والجيران الحمد لله يعني احنا من ديار متفرقه ومن قبائل متفرقه.
0: صحيح.
1: يجمعنا البلد الطيب هذا،
0: ويجمعنا
1: الدين الاسلامي.
0: الحمد
1: لله. نجتمع في الشارع جمع خفافي، يعني تقريبا من ساعه الى 45 دقيقه. وبعدها تبدا تعرف الناس، يعني في مناسبات خاصه كل واحد مع عائلته، لكن هذه الجمعه تلاقيك بالجيران، بالاهل.
0: صح.
1: بالاحباب. الحمد لله نجتمع ونتعرف، واطفالنا يتعرف على اطفال الجيران، ففيها يعني شيء من الألفة والتكاتف.
0: صحيح. حتى بما أنك ذكرت برضو نقطة مهمة، أنه فيه البعض ما يكون مثلا من المملكة العربية السعودية ولا تكون عنده نفس الثقافة، ولكن لما يشوفكم كذا يتأثر بالثقافة وتصير هي ثقافته. بعد
1: احنا بفضل الله في كل عيد نجتمع جمعة، وفي رمضان نجتمع ثلاث جمعات في شهر الفضيل.
0: يا سلام.
1: وهذه فضل من الله.
0: أي والله فضل من الله.
1: أولا يعني إذا في أحد غايب نعرف أنه غايب ونستجد يعني فلان إيش اللي سبب غيابه، ولو كان لا قدر الله مريض نزوره، ولو كان مسافر ندعو له بالسلامة. فمن هذا الباب.
0: صحيح.
1: الجمعة يعني فيها لما إنه شبع.
0: يا سلام يا سلام، هذه من أجمل المظاهر الحقيقة اللي

0: احنا في بلد خير يعني.
1: أكيد.
0: هذا هو الاول والاخير.
1: اكيد
0: يعني الحمد لله جمعتنا على خير في هذا البلد في امن وامان وروح طيبه الحمد لله رب العالمين.
1: صحيح صحيح الحمد لله. والله شكرا جزيلا لك يا ابو عبد الله.
0: الله ينعاد عليكم بالصحه والعافيه على الامه الاسلاميه يا رب وخير واحنا وياكم صحه وسلامه
1: علينا وعليك يا رب. يا هلا ويا مرحبا
0: الله والحبايب جميعا ليلكم سعيده ان شاء الله.
1: يا هلا ويا مرحبا حياك الله وانت بصحه وسعاده. حياك الله حياك الله. معنا سحر. سحر ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كل عام وانت بخير.
1: وانت بصحة وسعادة يا سحر.
2: دقيت صراحة العيد كان جدا سعيد
1: الحمد لله.
2: الحمد لله. ولكن كان ناقصنا في أحد
1: أيوة.
2: وعم الله يرحمه.
1: الله يرحمه ويغفر له يا رب.
2: أتمنى أي أحد الآن يسمع لي ترحم عليه ترى غالي جدا علي.
1: الله يرحمه ويغفر له يا رب ويسكن فسيح جناته.
2: آمين.
1: اللهم
2: آمين.
1: آمين. وإحنا يا سحر إحنا أمرنا إن إحنا حتى لو يكون عندنا يعني أشياء تحزننا إن إحنا نفرح بالعيد.
2: أكيد أكيد.
1: أيوة فخليك مبسوطة وفرحانة وادعي له بس بالرحمة والمغفرة. من وين تكلمين يا سحر؟
2: من الشرقية.
1: من الشرقية كيف أجواءكم هناك أجواء العيد في الشرقية إيش المختلف في الشرقية؟
2: الجو بدأ يصير رطوب الصراحة. بس هدوء بشكل عام الناس هادية.
1: إيه وش تسوون طيب الصباح؟
2: الصباح صدق ما عيدنا نفس كل عيد.
1: إيه
2: كان سلمنا على الناس.
1: إيوه
2: بس ما سيرنا على أحد. سلمنا.
1: إيه
2: الصلاة قبل شوي كذا.
1: شلوطوا ولا ما شلوطوا؟
2: ها؟
1: شلوطوا ولا ما شلوطوا؟
2: احنا تشلوطنا بالزكاة مصخونة.
1: سلامة سلامة.
2: والله.
1: سلامة. طيب الأضحية ما ايش سويتوا فيها؟
2: ولا شيء.
1: اي
2: نمت انا تعبانة.
1: اي اي هي تعبانة. اي تعبانة ما شو شر تعبانة. سلامتك يا سحر.
2: الله يسلمك. الله يخليك. العافية.
1: يعافيك شكرا جزيلا لك.
2: حياك.
1: يا هلا ومرحبا.

0: اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011-40-53. احنا قاعدين نسمعكم، مبسوطين بأصواتكم، مبسوطين بالحديث معكم. قاعدين نتنقل من مدينة لمدينة، من الحائل لجازان للشرقية لجدة لمكة، قاعدين مبسوطين وسعيدين. معنا أبو ميثاق، حياك الله يا أبو ميثاق.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: خير جميعا حبيبي.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله.
1: حياك الله يا حبيبي.
0: الله يخليك، يسعدك يا أبو ميثاق. كيف الحال؟
1: الحمد لله، نحمد الله ونشكره، وكل عام وأنت بخير جميعا.
0: وأنت بصحة وسعادة. من وين تكلمنا؟
1: من الأحساء.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله.
1: الله يخليك.
0: الحسا. ها الحسا.
1: حسا حساك.
0: الحسا.
1: الدار.
0: يا هلا يا مرحبا. قلبي حساوي ولا ما تقولوا كذا؟
1: اي دوي.
0: اي. يا هلا يا هلا يا ميثاق.
1: حبيبي بشارك بس بموال كذا بسيط اذا ممكن.
0: موال؟
1: اي.
0: طيب قبل الموال خلنا ناخذ اخبارك، نعرف ايش تسوون في العيد.
1: العيد كالعادة جمعة اهل.
0: اي.
1: بعد صلاة العيد
0: إيه؟
1: فطور جماعي، وبعدها نتنقل على المجالس اللي حولنا يعني
0: إيه؟
1: مع بعض.
0: إيه
1: هو بعد ذلك اللي يطلع منتجع، واللي يطلعوا يعني أماكن سياحية كذا.
0: أيوة.
1: ملتقى الأحباب.
0: أيوة حلو. وهل فيه يعني زي ما تقول اجتماع إفطار صباحي عندكم ولا؟
1: إيه. العوائل العادة يصيروا الشباب.
0: لا مو بالعوائل، بالحارة، بالقرية، بالمكان اللي أنتوا فيه.
1: إيه بالضبط. إيه. عندنا مجالس، يعني كل منطقة فيها مجلس يجمع اللي في المنطقة كلها. ويصير إفطار جماعي طبعا.
0: ما شاء الله. اليوم كنت مع الإفطار الجماعي ولا تغيبت؟
1: أكيد لا موجود.
0: إيه حلو يا أبو ميثاق. إيه ما ينفع تتغيب عن مناسبة زي كذا.
1: لا. إيه.
0: أيوه.
1: مرتين في السنة لازم نكون موجودين فيه.
0: اي أيوه والله لازم. طيب يلا نسمع الموال.
1: طيب

0: الله الله الله، يا ابو ميثاق، الله الله الله، ما شاء الله عليك،
1: الله يحفظك
0: ما
1: يا
0: شاء الله
1: حبيبي.
0: عليك وعلى الصوت، والله مبدع يا ابو ميثاق.
1: يا حبيبي يا حبيبي،
0: يعني لازم نسمعك مرات جاية ان شاء الله.
1: بإذن الله بإذن الله حبيبي.
0: يا حبيبي صوت رائع وجميل والله، وإتقان إتقان رائع رائع
1: يا
0: رائع.
1: أنت الأروع وبرنامجكم الأروع يا حبيبي.
0: طول لي في عمرك وعيدكم مبارك
1: جميعا يا حبيبي.
0: يا هلا ويا مرحبا،
1: على خير بإذن
0: حياك
1: الله.
0: الله، يا هلا ومرحبا، حياك الله حياك الله.

0: اللي يحب يشاركنا هات في البرنامج 011 40 5 3. معنا سلطان.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ولله الحمد، أسعد الله مساكم ومساكم السعودي ومساكم عيد وأفراح وسعادة وذكر الله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم عليه. يا مساء السعادة عليك يا سلطان، حياك الله وكل عام وأنت بخير.
1: وانت بخير وجميع المستمعين والمستمعات. وبداية نرفع أسماء آيات التهاني وتبريكات لوالدنا الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وطال الله عمره وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان والأسرة المالكة والشعب السعودي والشعب الخليجي والأمة الإسلامية كافة. بمناسبة طبعا عيد الأضحى المبارك وتهنئة كذلك لحجاج بيت الله الحرام، ونقول لهم إن شاء الله يا رب سعي مشكور وذنب مغفور بإذن الله يا رب. كل عام وانتم والجميع بخير يا رب.
0: وانت بصحة وسعادة. من وين تكلمنا يا سلطان؟
1: والله أكلمك أنا من الرياض. ما شاء الله اللي قبلي ما شاء الله الموال ما شاء الله عليه الوطني بصراحة،
0: شفت
1: يعني
0: كيف؟
1: يعني احساسه وصلني انا.
0: اي ابدع ابدع ابو ميثاق
1: صراحه، يعني ما شاء الله. المفروض يعني زي كذا انتم تصيرون صيادين المواهب. انا
0: بعد العيد، بعد العيد ان شاء الله.
1: لا بالعيد وبعد العيد انت بالعكس. هذا يعني بامانه بامانه انا سمعت يوم يعني يلحن واللحن طالع من اعماق الوطني اللي هو اغلى من روحي المملكة العربية السعودية.
0: صحيح.
1: صراحة والمقدسات يعني ما شاء الله أغنية بصورة ذهنية جدا روعة صراحة. مع أني أنا شوف أنا إعلامي بس أنه ما أفهم باللحن والأمور هذه، ولكن أقول لك ما زي ما يقولون ما في قلبي.
0: ما شاء الله. إعلامي فين إعلامي يا سلطان؟
1: والله شوف إعلامي وعن بعد.
0: عن بعد. خلاص انت الحين جيت في مكانك الصحيح.
1: انا مجالي صراحه تقنيه، مع انه تخصصي الجامعي الحمد لله يعني متخرج من احدى جامعات الوطن الغالي المملكه العربيه السعوديه كليه الاعلام والاتصال، ولكن سبحان الله خطفني التقنيه خطفتني.
0: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك.
1: مكس اعلامي زي ما يقولون بإيقاع تقني.
0: بإيقاع تقني. هذا أحلى شيء، هذا أحلى شيء. يعني أنت مواكب الإعلام ومواكب التقنية.
1: أي بالتأكيد، ما هو هذا أصبح الآن اللبنة الأساسية للإعلام الحديث.
0: بالضبط.
1: وهو مواكبة التقنية ويعني الإبداع بالتقنية، لأنه التقنية والإعلام وجهان لعملة واحدة لا يستغني الآخر عن الآخر.
0: صحيح.
1: وبصراحة كلنا في خدمة المملكة العربية السعودية ملكا وشعبا، والحمد لله هذا فخر لنا بصراحة.
0: الحمد لله.
1: حتى لو ماني بالحقل الإعلامي، بالعكس يعني أمارس الآن بكلمتي الطيبة عن طريق الإذاعات والحمد لله.
0: صحيح.
1: هذا فضل من الله.
0: صحيح. أنت الآن تسمعنا في السيارة ولا في البيت؟
1: في السيارة، وأشوف الأضواء السيارات والناس محتفلين.
0: وين رايح؟ وين رايح؟
1: أنا أقول لك وين رايح. رايح والله للوالد.
0: أيوة.

0: سلم لنا
1: سحب
0: عليه.
1: علينا اليوم.
0: سحب عليكم.
1: سحب علينا قال والله فيني نوم.
0: معذور معذور.
1: اي والله تخبري هو اللي يقوم بالواجب ويروح ويجي
0: صح.
1: والامور هذه يحاول ينشط نفسه بنفسه فخلاص.
0: صحيح. وهو يمكن اللي جاب الاضحيه وهو اللي
1: اكيد كل شيء يا رجل يا رجل ما يعطينا فرصه ما يعطينا فرصه.
0: ما شاء الله عليه. الله يعطيه الصحه والعافيه يا رب. اللهم
1: امين يا رب.
0: سلم لنا عليه كثير السلام يا حبيبي.
1: سلمكم واتمنى لكم عيد كل سعاده يا رب.
0: يا رب وياك وياك يا رب. يا هلا ويا مرحبا. حياك الله عزيز وغالي. حياك الله. حياك الله.

0: تسليما كثيرا.
1: طبعا في مثل هذه الأيام الإيمانية، الأيام اللي يحتفي فيها الكل بضيوف الرحمن والحجيج، لابد أن المشاعر مرتبطة بالمشاعر المقدسة، مرتبطة بتنقلات الحجيج من مكان لآخر. فالآن رح نكون مع هذه الجولة مع الزميل فيصل القحطاني من المشاعر المقدسة.

0: شكرا للزملاء في الاستوديو، ونتواصل احبتنا الكرام من هنا من مشعر منى في هذا اليوم، يوم العاشر من شهر ذي الحجة، يوم النحر ويوم الهدي ويوم الحج الأكبر. هذا اليوم الذي يرمي فيه حجاج بيت الله الحرام جمرة العقبة الكبرى، وبعد ذلك يتوجهون إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة. الأجواء في مشعر منى تبعث على الفرحة، تبعث على السرور، تبعث على الابتهاج، ونحن نشاهد حجاج بيت الله الحرام في تنقلاتهم يسيرون بكل يسر وبكل سهولة وبكل انسيابية وسط خدمات تقدم من جميع الجهات الحكومية. حجاج بيت الله الحرام يلمسون ذلك من خلال هذه الخدمات التي تقدم لهم في حج هذا العام 1447 هجرية. دعوني ألتقي بأحد الإخوة من المواطنين، من الحجاج المواطنين، يحدثنا في هذا اليوم، يوم العاشر من ذي الحجة، ويحدثنا كذلك عن رمي جمرة العقبة الكبرى، ويحدثنا كذلك عن طواف الإفاضة لهذا اليوم، ويحدثنا عن العيد ومشاعر العيد ونحن في عيد الأضحى المبارك.
1: أول شيء مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا فيكم. مساء الوطن، وكل عام والوطن بخير وقيادتنا الرشيدة بخير ورجال أمننا والصحة وكل العاملين اللي يقدمون خدماتهم لضيوف الرحمن على أكمل وجه. أنا سعيد جدا أني أنا حاج في موسم الحج لأول مرة، ووسط إجراءات ميسرة مسهلة مرنة بكل راحة، أجد رجال الأمن بين الميادين وبين الطرقات وبين الأنفاق وبين كل زاوية من زوايا المشاعر المقدسة، منذ بدايتنا من دخولنا إلى مشعر منى في البداية، ثم إلى عرفات، ثم إلى مزدلفة، ثم إلى مشعر منى، واليوم نحن في اليوم العاشر والعيد السعيد، وأجواء رائعة جدا. طبعا عندما تقول أنت حاج وعيد ويجتمعون كل الحجاج من كل أقطار العالم الإسلامي بلباس واحد وزي واحد وموحدين ومكبرين ويستشعرون هذه الرحلة الإيمانية المسهلة الميسرة، يعني منذ وجودهم في القطارات أو من المطارات

0: المطارات أو في الموانئ سواء البحرية ثم منافذ البرية حتى وصلهم إلى المشاعر المقدسة طبعا بداية بمكة المكرمة. الجميع بعبارة واحدة: حياكم الله، وحياكم الله في المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية طبعا يقدمون شبابها وشاباتها كل شيء ممكن يقدم من أجل الضيف الكريم. اللغات مختلفة والألوان مختلفة، ولكن يتفقون على شيء واحد هو التكبير. ونحن في هذا الموسم، موسم الحج، وجدنا الكثير من الأمور الرائعة جدا، ومهما أتكلم عنها لن أحصيها، ولكن أعطيك موقف شاهدته.
1: جميل.
0: من المواقف الرائعة.
1: جميل.
0: وجدت أنه هناك التعاون الأمني مع الحجاج بشكل كبير، الإنسانية، ليس فقط أن رجل الأمن يعني سير الحركة أو مثلا ضبط الأمن، لا، فقط أمور إنسانية أخرى، رش المياه، التعاون مع الحجاج. يعني مثلا أمس إحنا متجهين إلى مشعر منى، وجدت مسنة من أحد الجنسيات معها رجل من الدفاع المدني ومعها من الأمن، من الأمن، كل بجهازه، كل يقدم خدماته، كل شوية لقيت الأحمر، وهي فقط كان تبحث عن مكان تواجدها، والبطاقة اللي تحملها لبطاقة نسك ريحت الحجاج كثير. لأني أنا أول مرة حج، يعني البطاقة هذه سهلت.
1: صحيح.
0: أول معك سوارة وين تروح مكان فلاني، لا، هذه ما شاء الله البطاقة هذه ريحت كثير بالباركود. حتى رجل الأمن معاه جهاز الآن استخدم التقنية والذكاء الاصطناعي. وين خلاص مجرد ما تحط حتى الصم والبكم للحجاج ما يحتاج إنه يعني يتعب في أي شيء، على طول فقط رجل الأمن يضغط بالجهاز ويعرف البيانات ويعرف وين مقر حملتك، وحتى رقم التواصل مع الحملة موجود.
1: صحيح.
0: سهل كثير، حتى أتوقع ما عاد يحتاج بعد كذا يحطون الإرشاد للحجاج. البطاقة كفت المنظمين لهذا الموسم الرائع. ناهيك عن الأجواء، يعني تعرف أن الأجواء في بلاد الظهيرة هناك رسائل خوفا من ضربات الشمس، وهناك استعدادات على مدى الطريق سواء من الأحمر، من الدفاع المدني، نشاهد سيارات مجهزة على أكمل وجه، الأكسجين والسكر والضغط والكريمات، أبسط الأمور تجد حتى يعني الجرح البسيط الذي يعني لا يذكر تجد له حتى لديهم يعني يعني علاج له.
1: بالنسبة للمعايدة،
0: احنا بعد ما تم اعلان عن العيد او وقت دخول العيد، يعني جميع الحجاج المعنا في الحملة يعني تبارك ونهني، من راح رمى الجمرة ومن انتظر يعني حتى وقت متأخر حسب طبعا الشرع في ولكن اللي حب اقوله ووصله، الله يحفظ هذه البلاد.
1: آمين يا رب.
0: ويحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز ومد في عمره، وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عراب الرؤية، والمسؤولين كافة اللي يقدمون خدماتهم لضيوف الرحمن. عندما نشاهد المؤتمرات الصحفية قبل الحج والاستعدادات من بداية، أنا حتى أرى يعني من بعد نهاية الحج يبدأون في الاستعدادات للحج.
1: صحيح.
0: الذي بعده. لذلك الحمد لله أني أنا نويت الحج من يعني من فترة، وربي الحمد لله يعني سهل لي الأمور. وفعلا أنا أتكلم ليس فقط أني أنا حاج، أتكلم أني أنا مواطن غيور على هذه البلاد.
1: صحيح.
0: الطيبة. وفرحان بشبابنا وشاباتنا المتطوعين الموجودين في أروقة المشاعر المقدسة، حتى رجال الأمن، رجال الصحة، الإعلاميين والإعلاميات المتواجدين في يغطون ينقلون الأحداث الموجودة في موسم الحج، القصص الإنسانية الموجودة.
1: صحيح.
0: قصص الإنسانية يعني كبيرة ورائعة جدا. أيضا وزارة الصحة نقلها للحجاج اللي هم بعضهم مرض أو تعب هنا وبعضهم في عناية مركزة، ينقلونهم إلى مشعر عرفات ليكمل حجهم، يعني ما بس انتظروا إنه يفوتهم الحج. تعرف كلها سبحان الله مواقيت.
1: صحيح.
0: أو أوقات، سبحان الله، يعني كل شيء مهيئ بخطة، والخطط الدائمة المملكة العربية السعودية يعني ما شاء الله يضرب لها المثل على مستوى العالم في إدارة الحشود.
1: صحيح.
0: حتى الملاعب العالمية في كرة القدم بصراحة يعني 100,000 متفرج يعني يتعبون فيهم، فما بالك بها إن شاء الله لا قوة إلا بالله. المملكة العربية السعودية يجمعون عندهم 3 مليون حاج وأكثر، ويمكن أكثر أو أقل تقريبا، لكن بهذا العدد

0: انه تجد هناك انسيابيه عاليه، لا تحس نفسك قاعد تدير حج في 3 مليون. ليه؟ لانه في خطط امنيه،
1: خبره تراكميه،
0: وخبره تراكميه. وما شاء الله السعوديه الان تنقل هذه الخبره للعالم، انه كيف اداره الحشود. اداره الحشود علم كبير واسع، لانه انت قاعد تنقل بشر.
1: صحيح،
0: فيهم التعبان، فيهم ذوي الاعاقه، فيهم المريض، فيهم فيهم جميع انواع، ما تقدر تحدد المرض، لكن كل شيء له خطه.
1: بالفعل
0: احنا في الحمد لله تمكين، وفي عز، وفي رؤيه فتيه كبيره، ومجتمع متطوره. يعني

هذه الفريضة العظيمة فريضة الحج، وكذلك بعث معايداته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمد الله في عمره وأبقاه ذخرا لنا، وكذلك لسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونبعث كذلك إلى الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل، ونبعث كذلك إلى المقيمين على ثرى هذا الوطن الذين يبادلون الحب بحب والعطاء بعطاء، وهم مشاركين معنا في تنمية هذا الوطن وفي استقرار هذا الوطن وفي تقدم هذا الوطن وفي ازدهار هذا الوطن. في الختام أنقل الميكروفون إلى الزملاء في الاستوديو، وقبل الختام هذه تحية محدثكم فيصل القحطاني.

0: إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: شكرا جزيلا للزميل فيصل القحطاني على الرسالة المسجلة من المشاعر المقدسة اللي الحقيقة توصف الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. فالمملكة العربية السعودية منذ تأسيسها جعلت خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن شرف ومسؤولية عظيمة، سخرت لأجلها إمكاناتها البشرية والتقنية والمالية حتى أصبحت مواسم الحج نموذج عالمي في إدارة الحشود والخدمات والتنظيم. وفي حج هذا العام ظهرت الجهود السعودية بصورة استثنائية تجمع بين روح الخدمة والتقنية الحديثة، حيث عملت مختلف الجهات الحكومية والأمنية والصحية والخدمية ضمن منظومة متكاملة، هدفها الأول أن يؤدي الحاج مناسكه بكل يسر وأمان وطمأنينة. ووظفت المملكة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لتنظيم حركة الحجاج وإدارة الحشود ومتابعة الخدمات لحظة بلحظة. طبعا بالتأكيد من أبرز ما يلفت النظر هذا العام التوسع الكبير في الخدمات الرقمية، اللي هي أصبحت رحلة الحاج تبدأ إلكترونية منذ بلده عبر منصات ذكية وتطبيقات تسهل إجراءات التأشيرات، التنقل، السكن والإرشاد. كما أيضا استخدمت الجهات المختصة أجهزة ترجمة فورية تدعم أكثر من 130 لغة لخدمة الحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم. وعلى الجانب الصحي أيضا رفعت المملكة جاهزية المستشفيات، المراكز الطبية، سيارات الإسعاف مع إدخال تقنيات حديثة مثل الطائرات المسيرة للإمداد الطبي السريع، أنظمة الفرز الطبي الذكية، الدراجات الإسعافية لتسريع الوصول للحالات الطارئة داخل المشاعر المقدسة. كما أيضا تواصل المملكة تطوير البنية التحتية عام بعد عام من شبكات الطرق، من الجسور، قطار المشاعر، إلى مشاريع التبريد، المياه، الطاقة، الاتصالات، بهدف استيعاب ملايين الحجاج وتسهيل تنقلهم بين مكة المكرمة المشاعر المقدسة بكل انسيابية. في المجال الأمني والتنظيمي تدار الحشود بخطط دقيقة مثل ما سمعنا في لقاء زميلنا فيصل القحطاني، تدار الحشود بخطط دقيقة تعتمد على المراقبة الذكية، تحليل البيانات المباشرة، مما يسهم في الحفاظ على سلامة الحجاج، تقليل الازدحام، تحقيق أعلى مستويات الانضباط والتنظيم. لا تقتصر جهود المملكة على الخدمات الرسمية فقط، بل تمتد إلى ثقافة المجتمع السعودي نفسه، حيث يتسابق المتطوعون والجهات الخيرية وأبناء الوطن في خدمة الحجاج، من توزيع المياه، الطعام، إلى الإرشاد والمساعدة والترجمة، في صورة تعكس كرم الشعب السعودي.

سعودي اعتزازه بخدمة ضيوف الرحمن، وقد أشاد الحقيقة كثير من الحجاج والزوار عبر منصات التواصل بجودة التنظيم والخدمات والرعاية المقدمة.

0: موسم الحج مو بس رحلة إيمانية عظيمة، هو أيضا صورة حية لجهود وطن كامل يعمل بكل تفاصيله لخدمة ملايين الحجاج. والصحافة هنا تكون عين تنقل المشهد، وفرحة الناس والفخر اللي يشعر فيه كل سعودي وهو يشوف بلده تخدم ضيوف الرحمن. ضيفنا اليوم صحفي قريب من نبض الشارع ومن الصورة التي يعيشها المجتمع السعودي خلال الحج بكل مشاعره وتفاصيله. نرحب بالصحفي الأستاذ سلمان العيد. يا هلا ويا مرحبا وكل عام أنت بخير.
1: أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ أبو القيث، أحييك وأحيي جميع المستمعين الكرام. أولا كل عام وأنت بخير
0: وأنت
1: على جميع وسهل. المستمعين، أولا أتقدم إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وإلى كافة المسؤولين من قطاعات وزارية وحكومية وهيئات بعيد الأضحى المبارك. أسأل الله أن يتقبل منا ومنهم، وأيضا نسأل الله أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن يجعل حجهم مبرور وسعيهم مشكور ذنبهم مغفور.
0: اللهم أمين يا رب. يعني في البداية أبغاك توصف لي شعور السعوديين بخدمة الحجاج في كل سنة بهذا الحجم وبهذا التنظيم.
1: بلا شك أستاذ الكريم بأن الشعور لا يوصف، يعني بين ممزوج بين الفخر والمسؤولية وأيضا الرهبة لخدمة ضيوف الرحمن. ليست مجرد يعني حدث موسمي، بل هو شيء مرتبط بهوية البلد المملكة العربية السعودية ودوره الدور الإسلامي منذ تأسيس المملكة العربية السعودية.
0: صحيح.
1: في كل موسم حج يعني الناس تشوف ملايين البشر جايين من يعني من بلدان العالم بأكمله، بين لغات مختلفة ثقافات، بعدين تشوف يعني مدن كاملة اليوم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أيضا نشوف المنظومات الضخمة الموجودة من طرق من قطارات مستشفيات أمن متطوعين غذاء ترجمة إدارة حشود على مستوى يعتبر الأكبر على مستوى العالم.
0: صحيح.
1: بأكمله يعني هذا يخلق عند الكثير من السعوديين شعور بأنهم يخدمون شيء أكبر منهم، حتى اللي ما يشتغل مباشرة في الحج اليوم نشوفه غالبا يحس أن الموسم يخصه شخصيا.
0: صحيح.
1: في متطوعين، في من يفتح بيته ويقدم خدمات لحاج تائه.
0: صح.
1: يعني أهل مكة المدينة المنورة جزاهم الله خير معروفين بيعني النخوة والفزعة. أيضا لا شك أن الموسم والمواسم السابقة والحالية الحمد لله يعني نشوف تفويج بشكل يعني غير طبيعي. شعور يعني بالمسؤولية أيضا، لأن أي تقصير ينظل له على أنه يمس راحة الحجاج وشعير عظيمة. لذلك تسمع كثير عبارة شرف الخدمة قبل أي شيء، من خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد إلى أصحاب السمو الوزراء إلى معالي أصحاب المعالي الوزراء إلى رؤساء المسؤولين، وأيضا عاملين في كافة القطاعات دائما يقولون شرف الخدمة قبل أي شيء.
0: صحيح.
1: واليوم أيضا يعني كسعوديين نشوف اليوم التطور التقني والتنظيمي في السنوات الأخيرة في الحج، مثل توسعات الحرمين وإدارة الحشود وقطار المشاعر الذي اليوم نعتز ونفتخر به، يقدم أرقام خيالية خلال الساعة من انتقال من منى إلى عرفة إلى مزدلفة إلى منى، وهذا يعني شعور الدولة المملكة العربية السعودية حرصت، ويعني الملك سلمان اسمه خادم الحرمين الشريفين قبل كل شيء.
0: نعم صحيح، وهذا اللي كنت راح أسألك عنه، أن يعني إحنا ما شاء الله تبارك الله في كل عام نلاقي تطور مذهل، تطور كبير في تقديم الخدمات، في مسألة توزيع الحشود، في مسألة الحاجات المستجدة أو الجديدة اللي تضيفها حكومة المملكة العربية السعودية لمواسم الحج. فبالفعل احنا نشهد هذا الاختلاف وهذا التغير وهذا التقدم زي ما الضيوف الرحمن يشهدونه ويلمسونه في في في كل رحلة إيمانية لهم في سنوات الحج. انت بما انك استاذي الكريم صحفي فبالتأكيد انك عاصرت بعض الـ خلينا نقول القصص الملهمة، القصص المعبرة، لو تروي لنا بعض القصص منها.
1: نعم، اليوم كصحفي نشوف المشاهد التي يعني لها أثر. قبل كل شيء تكون إنساني عميق، يعني يرسخ في في في أذهاننا، في عقولنا، في قلوبنا. يعني أمس يعني في عرفة، يعني أقرب مثال معالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجي المشكور كان في زيارة إلى المرضى في مستشفى عرفة، قابل شخص وهو يكلم أسرته في خارج المملكة وهو قادم من الجزائر أو ذا. فهذا يعني يدل دلالة كبيرة جدا. عندك كل سنة وكل عام وكل يعني موسم الحج نرى يعني القطاع الأمني اللي نشوف الصور اليوم، الجميع يخدم الحجاج كأنه يخدم ابنه ويخدم أسرته.
0: صحيح.
1: اليوم أيضا نشوف مسعف أو متطوع يقدم خدمة بسيطة بإخلاص تحت الحرارة العالية ولساعات طويلة دون أن يعرف أحد من اللي يخدمهم.
0: صحيح.
1: أيضا أستاذ الكريم إذا تسمح لي، اختلاف الجنسيات واللغات، ولكن الجميع يتحرك نحو هدف واحد، وهذا سبحان الله يعني مشهد إنساني نادر جدا على مستوى العالم، أن تشوف كل العالم أتت لهذا المكان لهدف واحد وهو هدف الركن، ركن الإسلام، حج من حج من استطاع إليه سبيلا. أيضا هناك لحظات الضعف الإنساني، أيضا حاج تائه، شخص مريض. اليوم وزارة الصحة مشكورة قدمت كثير من الخدمات الإنسانية، وزارة النقل، وزارة التجارة، وزارة الموارد البشرية، كل على حداه قدم حاجة يعني ملموسة الصحفي يراها. في بعض الأحيان تكون اللقطات عفوية بسيطة لكنها في العمق تكون عميقة جدا، وهذا يعني ما يسعى إليه.
0: صحيح. أنا في يعني مشاعر ضيوف الرحمن يعني تكون كبيرة جدا في مقابل ما يرونه من خدمات، مقابل ما يرونه من اهتمام، مقابل ما يرونه من أشياء تقدم لهم وتسهيلات للحج، فتلاقي أغلبهم يشعرون بالامتنان هذا. يعني في مرة من المرات كنت في الحج فقابلتني واحدة مسنة كبيرة في العمر، فقالت لي أنا أشعر بامتنان كبير وأبغى أشكر من يلاقي أي أحد أشكره، أنت أمامي بما أنك من فريق الإعلام أبغى أشكرك وأعطيك هذه السبحة. فقلت لها إحنا اللي نشكرك وإحنا اللي بالمفروض نهدي لك. فبالتأكيد إن يعني قلوبهم مليانة بالامتنان للأشياء اللي تقدم لهم، للتسهيلات، للحاجات اللي تبهرهم وهم متواجدين في المشاعر المقدسة.
1: نعم، ما في شك أن اليوم الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية يعني خدمات جليلة ومشرفة. يعني الحج يرى من طبقتين، الأولى ضخمة ومرئية للجميع، مشاريع، أرقام تتحدث، خطط يعني واضحة، تقنيات حديثة، حشود. والثانية أعمق، قصص البشر خلف هذه المنظومة اللي جالسين نشوفها. يعني شفت أمس أظن حاج مغربي يقول أتمنى أن أحصل على الجنسية السعودية لمدة شهر واحد ثم يتوفاني الله،
0: لا
1: إله لكي أخدم، بس يعني أخدم مثلكم.
0: لا إله إلا الله.
1: فهذه المشاعر عميقة جدا. اليوم المملكة يعني تحمل وسام الشرف العظيم لخدمة المسلمين في العالم بأكمله. المملكة العربية السعودية من أكبر المنظمين للحشود على مستوى العالم، وهذا ليس بالساهل. اليوم كل القطاعات رسخت أنفسها وجميع قطاعاتها ومالها وكل ما يملكون لخدمة حجاج بيوت الله، لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
0: نعم، احنا كإعلاميين وأنتم أيضا كصحفيين تنقلون الصورة كما هي للناس اللي قاعدين يسمعونا أو يشوفونا من خلال وسائل الإعلام. فيما يخص الإعلاميين اللي القادمين من خارج المملكة، كيف يشوفون هذه الخدمات؟ كيف يعبرون عنها؟ كيف يوصفونها؟ بالتأكيد أنك جلست مع الكثير منهم أو أغلب الإعلاميين، كيف نظرتهم؟
1: بلا شك أن الأول شيء أستاذ أبو الغيث، دور الإعلام أراه من الأهم جدا، لأنه لا يقتصر على التغطية فقط بل على تفسير ونقل الصورة، أنا أشوفها المتوازنة. يعني الحج اليوم حدث عالمي، وأي شخص يشاهد من الخارج قد يرى فقط الزحام ولقطات سريعة، بينما مهمة الصحافة والإعلام أن تشرح حجم التعقيد الحقيقي، كيف تدار حركة الملايين البشر خلال أيام محدودة، كيف تعمل القطاعات المختلفة بشكل متزامن، كيف تقدم الخدمات الصحية والأمنية واللوجستية بلغات متعددة.
0: صحيح.
1: كيف تطورت البنية التحتية عاما بعد عام؟ اليوم جالسين نشوف أطول جسر يمر به العالم في الحج.
0: ما شاء الله.
1: في نفس الوقت الإعلام المهني لا يتحول إلى مجرد مادة دعائية فقط، بل يعني هو ينقل نجاحات واقعية، يتعامل مع تحديات موضوعية، وهذا تحديدا ما يعطي المصداقية لأي صورة تنقل عن موسم الحج. عندي زملاء كثيرين شقلين في يعني الإعلام من خارج المملكة العربية السعودية، وقدموا إلى يعني الحج هذه السنة. يعني وزارة الإعلام كل سنة مشكورة تقدم الخدمات الجليلة والتسهيلات الكبيرة جدا للإعلاميين والصحفيين، وهذا يدل إن دلالة واضحة على أن الدور الإعلام دور مهم، وهو يعكس الصورة الحقيقية للعالم بشكل أوسع وبشكل يعني واضح.
0: صحيح.
1: وأيضا الخدمات اللي تقدم أحيانا أستاذ الكريم، أقوى تقرير صحفي عن الحج ليس الذي يتحدث عن الأكبر والأضخم، بل الذي يتحدث عن النجاح في إظهار معنى الخدمة الإنسانية في وسط هذا المشهد الهائل.
0: بالفعل.
1: يعني في مشاهد إنسانية عظيمة جدا اليوم نشوفها في صور في ميناء، في مزدلفة، في عرفات، في يعني الحرم المكي الشريف، وهذه خدمات جليلة، لكن لابد علينا أن نقدم صورة حقيقية وصحيحة من الموقع، واليوم اللي جالسين نشوفه من الخدمات المقدمة سواء من وزارة الإعلام مشكورة أو من القطاعات الأخرى في مجال الإعلام، جهود جبارة عظيمة تقدمها للسعودية في السعودية وخارج السعودية، تنقلها للعالم بصورة واضحة وشفافة وصريحة.
0: بالفعل. الأستاذ الصحفي الأستاذ سلمان العيد، أول شيء ترى إحنا كل كلامنا هذا اللي قلناه ونسينا ما نقول لك كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير وصحة وعافية، وانعاد علينا وعليكم الصحة والعافية، كل عام وانتم بخير
0: وانت بصحة وسعادة،
1: وبلادنا وقيادتنا الحكيمة بأكملها كل عام وانتم بخير جميعا، ونسأل الله ان يجعل الحجاج حجا مبرور وسعيا مشكور وذنبا مغفور بإذن الله تعالى.
0: اللهم امين. شكرا جزيلا لك الاستاذ الصحفي سلمان العيد، يعطيك الصحة والعافية.
1: شكرا لك.
0: يا هلا ومرحبا.

احنا ما زلنا معكم مستمعين الكرام في عيدكم مبارك، وما زلنا نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. نبغى نعرف مشاعركم الجميلة في العيد، نبغى نعرف ايش سويتوا، ايش اكلتوا، وين رحتوا، وين جيتوا، الاشياء الحلوة والجميلة اللي تمتاز فيها مدينتكم أو قريتكم أو المكان اللي أنتم متواجدين فيه، العادات والتقاليد اللي تواكب مثل هذه الأيام الفضيلة وعيد الأضحى المبارك، كيف الاحتفالات، كيف التهاني، كيف التبريكات، كل هذه الأمور وأكثر نحتاج نسمعها منكم على هاتف البرنامج 011-40-53 في برنامجكم عيدكم مبارك.

اللي سمعنا الآن وانتم في سياراتكم رايحين متجهين لأي مكان، اتصلوا علينا علشان نسمع مشاعركم الجميلة في مثل هذا اليوم. والحقيقة بما أن الحديث عن المشاعر، فأنا بالأمس حصل لي موقف، يعني كان تقريبا بعد الظهر بشوي كذا، طلعت من البيت قاعد أمر في الأحياء، فمريت بجنب واحد قاعد يحمل الشنط في سيارته. فيا جماعة الخير، من ابتسامته ها تعرف فرحته، تعرف انه هو حاليا مسافر رايح لأهله علشان يقضي العيد السعيد معهم. فوالله اول ما شفت ابتسامته، وهو يعني هو ما شافني، انا مريت بجنبه كذا وناظرت وشفت هالابتسامه، هو الحاله ما حد معه، ما حد عنده عشان تقول والله ممكن قاعد يكلم احد، او انه مثلا حاط سماعات في اذنه وقاعد يكلم، لا لا ابدا، هو الحاله يحمل الشنطه، شنطه الاغراض يحطها في شنطه السياره، والابتسامه يعني متوزع على ملامحه، مبسوط سعيد، عارف انه قدامه سكة سفر، السكة هذه ما تدري كم ممكن تكون، كم ساعة، ساعتين، اربع، خمس، اكثر، اقل، هو يبغاها تمضي علشان في النهاية يكون متواجد بين اسرته، بين احبابه، بين اهله، يقضي العيد معهم. فبالتأكيد الكثير من الناس اللي الآن قاعدين يسمعونا مروا بهالتجربة، وقريبا مو بعيد لا مروا بهالتجربة، ويمكن الآن يسمعوا البرنامج وهم يعني عند أسرتهم، سافروا من مدينة لمدينة ثانية علشان يقضوا مثل هذه الأيام السعيدة والجميلة في ما بين الأسرة، علشان ما يبغوا يفتقدوا التقاليد، يفتقدوا العادات اللي تعودوا عليها، يفتقدوا الأكلات اللي مثلا يذوقها من طبخ الوالدة أو من الأسرة، يفتقد الأجواء الجميلة اللي ممكن تكون في صباح العيد أو في مساء العيد، يفتقد الجلسات، يفتقد الناس اللي أحيانا يتقابلوا في مثل هذه الأيام. يعني مثلا تكونوا قاعدين في حي، في مكان عشتوا مع بعض، كبرتوا، كل واحد راح لمكان وراح لمدينة، فبالتالي مثل هالمناسبات، مثل هالأعياد، ترجع تجمعكم مرة ثانية في نفس هذا الحي وفي نفس هذا المكان، فيكون لك فترة طويلة ما شفت بعض الأصدقاء، يكون لك فترة طويلة ما شفت بعض الأقارب، لكن في مثل هذه المناسبة ترجع تشوفهم، ترجع تستذكر بعض الحاجات والذكريات اللي جمعتكم مع بعض، الأماكن، بعض الأماكن اللي تعودت عليها، اللي عشت فيها، اللي صنعت جزء كبير من طفولتك. هذا المبنى له ذكرى، هذا المكان له قصة، هذا الملعب لها حركات ولها احتفالات، وياما جبت أهداف حلوة ورائعة في مثل هذه الشباك، يعني حاجات كثيرة، حاجات كثيرة الواحد يستذكرها في مثل هذه الأيام السعيدة والجميلة، واللي دائما نقول لكم فيها عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير.

احنا كنا في انتظار المستمعين، لكن نقول لهم اللي ما قدر اليوم يتواصل معنا ترى البرنامج بيكون بكرة متواجد، فما لكم عذر. البرنامج راح يكون إن شاء الله لمدة 3 أيام، اليوم وبكرة وبعد بكرة راح يكون معكم في مثل هذا التوقيت من الساعة 10 للساعة 12. نقضي معكم إن شاء الله وقت جميل، نسمع منكم فرحتكم، نسمع منكم التهاني والتبريكات، نسمع منكم المواقف الطريفة. لا حد يقول لي ما في مواقف في عيد الأضحى، لا حد يقول لي. يعني مسألة إن الخروف يهرب من البيت ولا ينفتح الباب ويشرد، هذه حكايات، هذه حتى يعني مسلسلات صارت عليها قصص أو كونوا قصص من خلال هذه الصورة النمطية، إن الخروف يشرد من البيت والعالم تلحقه ويلا مين فيكم أسرع، مين فيكم أسرع ومين يقدر يعني يجيبه. فكل هذه القصص راح إن شاء الله نسمعها منكم، نسمع منكم كمان بعض العادات والتقاليد اللي تخص بعض المناطق. أنا أعرف إن في أكلات معينة ما تبان ما تظهر إلا في عيد الأضحى، يعني ممكن الأكلة تكون متواجدة بس بشكل قليل، لكن في في في مثل هالأيام لا، خلاص كأنه موسم لهالأكلة. فنبغى نسمع منكم كل هذه الأشياء، فلا تنسوا إن شاء الله بكرة في نفس هذا التوقيت تكونوا معنا، نسمع منكم كل المظاهر الاحتفال، مظاهر السعادة حتى عند الأطفال، لأنه بصراحة اللي يبغى يشوف الفرحة مكتملة كيف يشوفها في عيون الأطفال. إحنا ممكن أحيانا الواحد يخجل يستحي، ها مخرج خلاص. طيب كان عندي كلام كثير أبغى أقوله، لكن أقول لكم كل عام أنتم بخير وبصحة وسعادة، سعدنا معكم كثير والله يديم علينا السعادة يا رب في هذا الوطن الغالي. لكم أجمل تحية من الأعداد نوف الرخيم، رغد الحارثي، من التقديم أخوكم محدثكم أبو الغيث الحيدر، والإخراج للزميل المبدع الرائع عبد المحسن آل سران. نلقاكم إن شاء الله بكرة في عدكم مبارك في أمان الله.

أيها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: قصة حاج.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج قصة حاج، البرنامج الذي نستعرض فيه قصص الرحلة الإيمانية لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام. قصتنا اليوم بإذن الله سنتعرف فيها على بعض من حجاج بيت الله القادمين من المغرب الشقيق، نتعرف عليهم أكثر وعلى قصتهم مع الحج. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام،
1: رحب فيك يا حاج.
2: مرحبا مرحبا.
1: أنتم أولى الوفود القادمين لمكة المكرمة لأداء فريضة الحج لهذا العام، نبارك لكم هذا يعني الشعور وهذا العطاء من الله سبحانه وتعالى.
2: نعم، شكرا لكم جزيل الشكر.
1: حاج، نتعرف عليك.
2: حفيد التكباوي من أكادير المغرب.
1: نعم حاجي، هذه أول زيارة للمملكة العربية السعودية ومكة؟
2: نعم أول زيارة هذه.
1: نعم حاج حفيظ، ما هي مشاعركم وأنتم تؤدون فريضة الحج وتشاركون العالم الإسلامي هنا في مكة لأداء الحج؟
2: في الحقيقة احنا فرحانين بزاف، فجينا لهذا المكان المقدس، وكان الاستقبال في المدينة المنورة أولا كان في الحق شيء جميل، ثم أتينا من بعد إلى مكة وكان الاستقبال أيضا جميل والنظام كل شيء منظم والحمد لله، قمنا بالعمرة الحمد لله كل شيء مضى بخير وعلى خير.
1: ما شاء الله تبارك الله. كيف كانت يعني الرحلة؟ إن شاء الله رحلة مريحة وغير متعبة.
2: نعم كانت رحلة مريحة شيئا ما.
1: الحمد لله. بعد إذنك حاجة حفظ نتعرف على الحاجة معك.
3: السلام عليكم.
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، نتعرف عليك.
3: حسام من أغادير المغرب.
1: حياك حاج حسام. لكل حاج قادم لمكة المكرمة قصة خاصة، فما هي قصتك؟
3: قصة أنا المرة الثانية أجي للسعودية إن شاء الله.
1: ما شاء الله، متى كانت أول حجة؟
3: العمرة.
1: كانت عمرة قبل ذلك.
3: السنة الماضية.
1: السنة الماضية، ما شاء الله تبارك الله. حرفنا أكثر على قصتك مع زيارة بيت الله الحرام.
3: صراحة زيارة رائعة، كيشرفنا الحال أننا نجيو لهذا المكان المقدس.
1: نعم.
3: والصراحة التنظيم رائع.
1: ما شاء الله.
3: والأجواء رائعة.
1: حاجي حسام، بالنسبة لهذه الرحلة أو الزيارة، هل أتيت وحدك أم مع مثلا أفراد العائلة؟
3: لا جيت مع الأم ديالي.
1: مع الوالدة.
3: مع الوالدة.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظها لك. يعني معناه في قصة.
3: في قصة.
1: قول القصة.
3: القصة.
1: أعطيني القصة.
3: لا هي قيدتني بدون العلم ديالي، فقد قالت لي صور لي نسخة ديال البطاقة، وصراحة من بعد عيطوا لنا.
1: يعني هي عاملة مفاجأة لك.
3: أيه.
1: ما شاء الله تبارك الله، مفاجأة جميلة.
3: جميلة صراحة.
1: مفاجأة جميلة. كيف كان شعورك؟
3: صراحة ربي عيط لنا لهذا المكان هذا.
1: ما شاء الله.
3: وجتنا الفرصة. أكيد. وإن شاء الله نكون موفقين.
1: هذه دعوة من الله سبحانه وتعالى.
3: دعوة من الله، نحن نلبي.
1: أكيد.
3: نلبي إن شاء الله. أكيد. يكمل الحج ديالنا بخير، يكون الحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور.
1: آمين يا رب.
3: ونسأل الله أن يوفقكم.
1: آمين يا رب.
3: في التنظيم.
1: آمين إن شاء الله.
3: ونشكركم جزيل الشكر على المواكبة وعلى التوفيق ديالكم من الله عز وجل، كرمكم بعد. إن شاء الله أنتم محظوظين في خدمة الناس وخدمة الحجاج.
1: الحمد لله، هذا شرف.
3: نعم.
1: نعم. طيب حاج حسام، يعني الذي يتم اختياره لأداء الحج في المغرب، أكيد هناك يعني عادات خاصة فيكم، لو تعرفنا بالعادات الخاصة بالشعب المغربي لتجهيز الحاج الذاهب لأداء فريضة الحج.
3: التجهيز كيكون عبر دروس في المساجد، والتجهيز الاخر ديال انك تستعد نفسيا.
1: انا اعرف انه عندكم احتفالات وذبائح.
3: لا بعد الرجوع. هذا بعد الرجوع. اما قبل كيكون تجهيز نفسي.
1: نعم.
3: والتجهيز كيكون دروس في المساجد. وكيستعد الإنسان نفسيا.
1: التعاليم الدين الإسلامي.
3: تستعد نفسيا، تسامح مع الناس.
1: صح.
3: وإن شاء الله نكون موفقين إن شاء الله.
1: وأكيد يعني الأقارب بيجوا عندكم ويطلبوا الدعوات.
3: دعوات ضروري.
1: ادعوا لنا في عرفة.
3: ادعوا لنا في ذاك المكان المقدس.
1: ما شاء الله.
3: ونتسامح معهم.
1: أكيد أكيد أكيد. رحلة مقبولة بإذن الله.
3: إن شاء الله جزاك الله خير. جزاك الله خير.
1: على الحاجة من بعد إذنك ونعرف القصة مضبوط منها.
3: مضبوط إن شاء الله.
1: تفضلي حاجة تفضلي. مرحبا بك.
4: رحبت بك الجنة إن شاء الله.
1: الله يبقيك الله يبقيك. حاجة أم حسام وش المفاجأة الجميلة هذه عملتيها لحسام؟
4: تاني مرة سجلته معايا. تاني مرة. المرة الأولى سجلته معايا وما توفقناش. وهذه المرة لأن أنا في النفسية ديالتي أنني بغيت نحجب المحرم ديالي. ما بغيتش نجيب وحدي.
1: واخترتي حسام.
4: إيوا سي نورمال لأنه هو الكبير عندي. طبيعي. البكر. صافي واتصلت بيه قلت لي عطيني نسخة ديال بطاقة التعريف ديالك. قال لي علاش بغيتي يا ماما؟ قلت لي صافي غير قول لي غير صيفطها ليا. صافي وصيفطها ليا بار واتساب وسجلته.
1: من غير نقاش.
4: لا ما من غير نقاش حيت عارفني أنا بغيت.
1: أوامر ملكية.
4: صافي وصفت لي لا كوبي النسخة ديال بطاقة التعريف وسجلته وجلست واحد الفترة عاد قلت ليه راه الله يسهل علينا. قال لي ياه. قلت لي قلت لي
1: الحمد لله.
4: قال لي الله يسهل وما يكون إن شاء الله غير الخير. صافي ملي دارت القرعة هزوا في اللائحة 45 شخص. لا بعدا ملي دارت القرعة الغد ليه دارت القرعة البارح وبحال اليوم أنا عاد سولت على القرعة إمتى متى.
1: صحيح.
4: قالوا لي راه دازت البارح وصافي ارتبكت مع صحيح. قلت لهم في المقاطعة على أساس عطوني النسخة.
1: صحيح.
4: نشوف الحجاج
1: اللي
4: نازلين لنكون أنا من بين دوك الناس اللي تهزت القرعة ديالهم. ملي قلبت لي ليست هذا
1: ليستا.
4: ملي قلبت الليستا اللائحة ملي قلبت على في اللائحة لقيت 45 ما كايناش فيهم اللي هما اوبليجي ضروري اللي هزوا. وانا نلقى راسي عندي 53 54 بمعنى في لائحة الانتظار الا بدينا من واحد انا الثامنة وهو التاسع
1: ورا بعض.
4: وانا نلقى حبيبتي اختي في الله
1: ما شاء الله
4: لقيتها قبل مني هي بحال قلتي 5 6 7 هي والزوج ديالها وولدها وانا 8 9. قلت الحمد لله اللي اختارني سيدي ربي مع هذه السيده. الا هزوها هي راه غادي الى رفعات فرق
1: قصه جميله قصه جميله.
4: وانا نشد ديك النسخه درت عليها علامه وانا نصيفطها لها في الواتساب.
1: برافو
4: يا راه شوفي راه جيتي كذا وكذا وكذا.
1: بشرتيها الله يبشرك بالجنه.
4: جلسنا واحد الفتره كنتسناو باش انه الحجاج اللي تسجلوا باش يدفعوا يعيطوا عليهم تكاليف. صافي ملي عيطوا ما عيطوش علينا على شي شهر ونصف.
1: ممتاز.
4: في هذاك شهر ونصف انا ما نكذبش عليك انا
1: فرحه
4: ومشوقه كنتسنى واش يعيطوا علينا في لائحه الانتظار ولا لا.
1: الحمد لله الله اختاركم الله اختاركم واستجاب.
4: صافي ومن بعد منها
1: مرحبا بكم ضيوف الرحمن.
4: خير الله يخليك.
1: مرحبا بكم ضيوف الرحمن بصراحه
4: شكرا.
1: يعني شيء جميل وقصه رائعه مفاجاه من الام لابنها طبعا اخذها معها للحج واختيارها ان يكون مرافق لها. يعني بصراحه مستمعينا قصه جميله للحاجه ام حسام وحسام وضيوف الرحمن القادمين لاداء فريضه الحج لهذا العام. يعني سعيدين جدا والكثير الكثير من القصص سنتعرف عليها من خلال برنامج قصة حاج خلال موسم حج هذا العام بإذن الله. إلى أن ألقاكم في قصة جديدة بإذن الله. إلى اللقاء.

0: إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس. أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
0: الحجر الأسود.
2: مبدأ الطواف ونهايته، وهو حجر من الجنة أتى به جبريل عليه السلام إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام عند بنائه الكعبة.
1: والحمد لله كثيرا.
2: يحاط الحجر بإقع الجزء المتبقي منه في ظاهره مجموعا بعضها إلى بعض بأشكال متفاوتة.
1: وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
2: يروى أن القطعة تبلغ 15 قطعة، إلا أن القطعة السبعة الأخرى مغطاة بالمعجون البني الذي يراه كل مستلم للحجر، وهو خليط من الشمع والمسك والعنبر موضوع على رأس الحجر. شهد الحجر الأسود عبر التاريخ أعمال ترميم للحفاظ على استقراره ضمن بناء الكعبة، وبعد أن شرف الله المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين حظي بعناية فائقة. جدد إطار الفضة المحيط بالحجر الأسود مرتين، كما وضعت إنارة خاصة تحدد الحد الشرعي المقابل له وترشد الطائفين إليه بيسر وسهولة.
1: الله أكبر الله أكبر الله.
2: ينظف ويلمع الحجر باستخدام تقنيات حديثة ومواد ذات مواصفات عالمية، حيث يشرف على تطييبه والاهتمام به دورياً فريق فني مختص، مما يعكس احترافية عالية في صيانة هذا المعلم المقدس.
1: والحمد لله.
2: في عام 1442 صور الحجر الأسود بتقنية فوكس ستاك بانوراما، وتم خلال هذا المشروع التقاط 1050 صورة عالية الدقة، تكون منها نموذج ثلاثي الأبعاد للحجر، وهي معالجة تقنية تعد الأولى من نوعها عالمياً.

0: بها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الله أكبر.
0: زمزم.
2: بئر ماء في الحرم المكي تبعد عن الكعبة المشرفة 21 متراً، وهي البئر الأطول عمراً على سطح هذه الأرض.
1: ولله الحمد. الله أكبر.
2: تقع زمزم أسفل المطاف بمحاذاة الحجر الأسود بعمق 31 متراً، ولها نبعان، الأول يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة، والثاني من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا.
1: على سيدنا محمد.
2: تضخ البئر المياه العذبة بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لتراً في الثانية.

0: ثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18 لتراً ونصف اللتر في الثانية.
1: أكبر لا إله إلا الله.
0: شهدت بئر زمزم نقلة نوعية وتغييراً جذرياً بعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، حيث سهل حصول الحجاج والمعتمرين على ماء زمزم، وأسهم في المحافظة على الصحة العامة بتأمين شروط التنقية والتعبئة والتوزيع الآمن لماء زمزم. ويستخدم في المشروع مضختين عملاقتين تعملان بالتنوب على مدار 24 ساعة يومياً لضخ الماء من بئر زمزم للمشروع في منطقة كوداي.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
0: يعد اليوم بئر زمزم ومشروع تطوير خدماته جزءاً حيوياً من رؤية المملكة 2030 لضمان نقاوة المياه وتعزيز كفاءة الضخ وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها للحجاج والمعتمرين.

0: فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
2: أيام التشريق. أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، وسبب التسمية بأيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يبرزونها للشمس، وقيل لأن صلاة العيد بعد شروق الشمس، وهذه الأيام تبع ليوم العيد فسميت أيام التشريق. والمبيت بمنى في ليالي أيام التشريق واجب، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. ويحصل المبيت الواجب في منى بأن يمكث فيها أكثر الليل، ويسن ذكر الله عز وجل في أيام منى. فعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ويرمي الحاج أيام التشريق الجمرة الصغرى، ثم الجمرة الوسطى، ثم الجمرة الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات، وذلك في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيامة ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. ويصح تأخير رمي كل يوم إلى اليوم الثاني إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وكذا تأخير الرمي كله إلى اليوم الثالث عشر، ويرميه مرتبا: رمي اليوم الأول ثم رمي اليوم الثاني وهكذا. ويجوز التعجل للحاج، ومن تعجل فليس عليه سوى مبيت ليلتين فقط، ويسقط عنه المبيت ورمي الجمرة لليوم الثالث عشر.

القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: مهوى الأفئدة، مكان يضيء قلوب المؤمنين بنسائم الطمأنينة، يد تحمي ويد تحف ضيوف الرحمن بالمحبة والأمان. شرف المكان.
1: ملايين الحجاج اعتادت المملكة العربية السعودية استقبالهم في كل عام من كل دول العالم، وسط إشادات بالتنظيم الهائل الذي جعل المملكة في الصدارة من حيث إدارة الحشود بعد النجاح المتوالي الذي تحققه على صعيد خدمة ضيوف الرحمن ورعايتهم منذ اللحظات الأولى لاستقبالهم وحتى مغادرتهم. بدأت مسيرة جهود المملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج والمعتمرين منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، الذي حرص على توفير سبل الطمأنينة والتيسير للحجاج والزوار. الدكتور مترك السبيعي، أستاذ التاريخ السعودي المشارك في جامعة الطائف.
2: فيما يتعلق بالطوافة والمطوفين، فمنذ أن دخل الملك عبد العزيز مكة المكرمة في عام 1343 للهجرة، أصدر طيب الله ثراه أمره بالإبقاء على الطوافة كمهنة منحصرة لأبناء مكة المكرمة، وجاء ذلك حقيقة في المادة الرابعة من المرسوم الملكي المنشور تحت عنوان هذا بلاغ، ليشكل الضامن لمهنة الطوافة واستمراريتها. فقد نصت المادة الرابعة منه على ما يلي: كل من كان من العلماء في هذه الديار أو موظف الحرم الشريف أو المطوفين ذو راتب معين فهو له على ما كان عليه من قبل، إن لم نزده فلن ننقصه شيئا، إلى آخره. وجاءت الخطوة الأولى لتنظيم الطوافة وتعريف مهامها في عهد الملك عبد العزيز بصدور نظام إدارة الحج في 20 ربيع الأول عام 1345 للهجرة، الذي حدد مهام وواجبات المطوفين والزمازمة والمخرجين والمقومين ووكلاء المطوفين بجدة ونقباء جدة ووكلاء المدينة المنورة، إضافة إلى وظائف إدارة الصحة العامة وواجبات الحجاج.
1: واستمرت المملكة بعزم وحزم على أساس التوحيد في تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن، وفي العام 1355 بدأ تنظيم أعمال المطوفين وتحديد مهامهم ومسؤولياتهم، حتى جاء الأمر الملكي بإنشاء المديرية العامة للحج وإقرار النظام الموحد لوكلاء المطوفين والمشايخ وإضافة شؤون العناية بالحج.
2: وللوصول إلى المزيد من التنظيم والتطوير لخدمات الحجاج، صدر المرسوم الملكي في عام 1355 للهجرة بتنظيم أعمال المطوفين وتحديد مهامهم ومسؤولياتهم. ثم جاء المرسوم الملكي في العام 1365 للهجرة بالموافقة على نظام وكلاء المطوفين ومشايخ الجاوة، ليضيف اهتماماً آخر لمهنة الطوافة في العهد السعودي، ويدخلها حقيقة في مرحلة التطوير العملي والتنظيم الجيد للخدمات، بعد أن تم إنشاء المديرية العامة للحج في نفس العام، لتكون عملية خدمات الحجاج أكثر تنظيماً.
1: وتعاقبت التطورات في المنظومة بقيادة المؤسس رحمه الله، لتصبح في العام 1372 المديرية العامة للحج وتنظيمها ككيان مستقل.
2: ثم جاء بعد ذلك المرسوم الملكي في عام 1367 هجرية المصادق على نظام المطوفين العام، معتبراً الطوافة عبارة عن وظائف معينة يؤديها كل مطوف، واستبقى النظام على تقسيم المطوفين إلى 3 طوائف: طائفة مطوفي العرب والفرس والأتراك والأفارقة، وطائفة مطوفي

0: الموروثي الهند والباكستان وطائفة مشائخ الجاوة. ثم أعطيت الطوافة صفة المهنة في طلبات السفر إلى الخارج منذ العام 1368 للهجرة، إلى أن صدر المرسوم الملكي الكريم في عام 1371 للهجرة بإلغاء الرسوم التي تؤخذ على الحجاج باسم رسوم الحج والإبقاء على عوائد أرباب الطوائف. وفي غرة سفر من عام 1372 هجرية صدر من الملك عبد العزيز الأمر السامي الكريم رقم 150 متضمناً المزيد من التنظيم والتطوير للمديرية العامة للحج، وكانت هناك دوائر ذات ارتباط بها ومنها رؤساء المطوفين وهيئاتهم بجدة التي بقيت على نفس مهامها وأعمالها.
1: وشهدت منظومة الحج والعمرة نجاحات كبرى عاماً بعد عام ضمن مشاركة فاعلة بين جميع الجهات الأمنية والصحية واللوجستية، كأحد أهم الإنجازات التي تفخر الدولة بتحقيقها بفضل من الله عز وجل، ثم بما سخرته حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله من إمكانيات مادية وبشرية لخدمة ضيوف الرحمن وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين للقدوم لأداء فريضة الحج ومناسك العمرة والزيارة. ولهذا الهدف دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله برنامج خدمة ضيوف الرحمن كأحد برامج تحقيق رؤية 2030 بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية. وتطورت منظومة الحج والعمرة خلال الأعوام القليلة الماضية تطورات عدة ومهمة نظراً لما يمثله قطاع الحج والعمرة من أولوية قصوى، مما ساعد في إطلاق العديد من المبادرات لتنظيم القطاع والارتقاء بجودة الخدمات، منها إتاحة التأشيرات الإلكترونية للحجاج والمعتمرين من جميع الدول وتمديد فترة موسم العمرة وإطلاق مشروع حافلات مكة وتطوير المواقع التاريخية والإسلامية وتسهيل قدوم المعتمرين من خارج المملكة عبر عدد من التأشيرات. وأسهمت مبادرات الوزارة الإلكترونية في رفع جودة الخدمات وتسهيلها، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات التقنية مثل مبادرة طريق مكة التي سهلت إجراءات دخول ضيوف الرحمن عبر المنافذ دون انتظار وإتاحة الحجز الإلكتروني المباشر للخدمات ضمن منصات رقمية مرتبطة بمزودي الخدمات من داخل وخارج المملكة، وإصدار التأشيرات اللازمة فورياً بالربط مع الجهات الحكومية لتسهيل القدوم إلى المملكة عبر وسائل الدفع والمسارات الإلكترونية الميسرة. الأستاذ سعد العيد متطوع في حملات الحج الخيرية.
2: بالنسبة لسهولة إجراءات الحج، في السابق كنا نذهب بأنفسنا إلى مكاتب الحملات ونختار الحملة الجيدة ونختار الحملة المناسبة، وكذلك ممكن أن نقع في حملة غير جيدة أو البيانات قد تكون ناقصة، أحيانا يصدر التصريح أو ما يصدر. حاليا كل شيء إلكتروني وأنت في بيتك، وهذه من العمليات اللي سهلت بشكل كبير على الحجاج رفع بياناتهم، فأنت داخل المملكة أو خارجها تستطيع الدخول على موقع وزارة الحج وترفع بياناتك وتسجل البيانات وتوثقها، ويعرف من هي الحملة المستضيفة لك، من أين ستسكن، أين مواقع هذه الحملة، كل بياناتك موجودة ومرصودة وموثقة إلكترونيا وكذلك في الباركود. فلذلك ما إن يصل الحجاج يتم تجميع الحجاج بشكل كامل في جدة، ويتم تسليمهم كافة الهدايا وكذلك البيانات والأساور الخاصة. إذا كان هو في القطار يعطونا أساور خاصة بالقطار، يعطونا أساور خاص موضح فيها موقع الحملة وبياناتها وأرقام التواصل وأيضا بيانات الحاج نفسه في حال أنه لا يعرف أن يتحدث مع الطرف

0: لخدمة حجاج بيت الله حول الحرم وفي عدد من المواقع التي تشهد كثافة لحركة الحجاج، علاوة على مبادرة الضيف الخفي للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للحجاج والجولات الرقابية المستمرة وإيجاد التأمين الصحي الشامل لتوفير تغطية شاملة في حال التعرض للأمراض والحوادث العرضية ومخاطر السفر.
1: بالنسبة لرعاية الحاج بفضل الله ثم جهود المملكة العربية السعودية ولله الحمد يمكن تلاشت هذه المشكلات بشكل كبير. أولها الاختناقات المرورية، واحد الآن بفضل الله ثم وجود قطار الحرمين وكذلك قطار المشاعر أصبح الحاج يسهل عليه التنقل بين المشاعر بسهولة في هذا القطار في مكان مكيف ومرتب، وكذلك قطار الحرمين كان في صعوبة في الوصول إلى المطار أو العكس، الآن 45 دقيقة أنت في وسط الحرم أو في وسط المطار. اثنين، الإعاشة، الآن أصبح وزارة الحج تلزم الحملات بالاتفاق مع موردين معتمدين بمواصفات محددة يعني ثابتة، فلذلك أصبح كل الحملات تقدم تقريبا بمستوى واحد ونظافة أكل واحدة. كذلك اختناقات المرورية في الوصول إلى المشاعر من خلال قطار الحرمين، وكذلك سهل على الحاج أن يصل إلى المشاعر بشكل سلس وسريع. بالنسبة أيضا للإرشاد الديني، أصبح الحاج من أن يصل إلى أو يتم قبوله في الحج يصل باركود أو سوارة، هذه السوارة فيها كافة الأدعية وكافة الإرشادات الدينية خاصة بمناسك الحج، وأصبح حتى في أنه يستطيع أن يحدد موقع الحملة ويعرف مكانها من خلال هذا الباركود. التدافع في الحرمين أو في الجمرات، وزارة الحج مشكورة أصبحت تنظم عملية نقل الحجاج وتفويجهم على شكل دفعات منسقة ومرتبة مع المجلس التنسيقي لحملات الحج، ويتم نقلهم بكل حملة لديها وقت محدد في الانطلاق والتحرك من وإلى هذه المشاعر حتى لا يتم أو لا يحدث تدافع، ويتم تنظيم هذه التفويج حتى لا يكون هذا التدافع لا سمح الله.
0: جهود المملكة لا تقتصر على رعاية الحجاج داخل الحرمين الشريفين، بل تبدأ هذه الجهود من سفارات وقنصليات المملكة في الخارج التي تستقبل طلبات الحاج الضخمة في كل عام، وتوفر لمقدمي الطلبات ما يساعدهم في إكمال الإجراءات في زمن قياسي. وفيما يتعلق بإدارة وتنظيم الحشود في الحج، سجلت المملكة إنجازاً عالمياً من خلال تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنظيم حركة الحجاج بدقة عالية، بالإضافة لتنظيم الحشود وإدارة تفويج وفود الحجاج بين المشاعر المقدسة والمتابعة الدقيقة من خلال غرف المتابعة والتحكم، بما يضمن انسيابية الحركة عند أداء المناسك. سلسلة من الإنجازات والرؤى الصائبة والخطط المدروسة التي وضعتها المملكة لتحقيق نهضة شاملة في جميع المجالات والقطاعات محلياً وإقليمياً ودولياً لتحقيق أعلى معايير الجودة في سبيل تسهيل إجراءات وصول الحجاج والمعتمرين من شتى بقاع الأرض وأثراء تجربتهم الدينية والثقافية ضمن شراكة ناضجة بين القطاعات الحكومية والخاصة كافة وبسواعد أبناء هذا الوطن المعطاء والمقيمين على أرضه.
2: شرف المكان. إعداد وتقديم ميعاد الحسن. إخراج

0: فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
0: الحجر الأسود.
2: مبدأ الطواف ونهايته، وهو حجر من الجنة أتى به جبريل عليه السلام إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام عند بنائه الكعبة.
1: والحمد لله كثيرا.
2: يحاط الحجر الأسود بإطار فضي ويظهر على شكل بيضاوي، ويتكون من 8 قطع، من الجزء المتبقي منه في ظاهره مجموعاً بعضها إلى بعض بأشكال متفاوتة.
1: آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
2: يروى أن القطع تبلغ 15 قطعة، إلا أن القطع 7 الأخرى مغطاة بالمعجون البني الذي يراه كل مستلم للحجر، وهو خليط من الشمع والمسك والعنبر موضوع على رأس الحجر. شهد الحجر الأسود عبر التاريخ أعمال ترميم للحفاظ على استقراره ضمن بناء الكعبة، وبعد أن شرف الله المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين حظي بعناية فائقة. جدد إطار الفضة المحيط بالحجر الأسود 2 مرات، كما وضعت إنارة خاصة تحدد الحد الشرعي المقابل له وترشد الطائفين إليه بيسر وسهولة.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله.
2: ينظف ويلمع الحجر باستخدام تقنيات حديثة ومواد ذات مواصفات عالمية، حيث يشرف على تطييبه والاهتمام به دورياً فريق فني مختص، مما يعكس احترافية عالية في صيانة هذا المعلم المقدس.
1: والحمد لله.
2: في عام 1442 صور الحجر الأسود بتقنية فوكس ستاك بانوراما، وتم خلال هذا المشروع التقاط 1050 صورة عالية الدقة، تكون منها نموذج ثلاثي الأبعاد للحجر، وهي معالجة تقنية تعد الأولى من نوعها عالمياً.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس.
2: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد في هذه الأيام المباركة وهذه الليالي الفاضلة في حج هذا العام، ونحن وإياكم في برنامج وأذن في الناس. كيف لا، وهذه الآية الكريمة والتي ينادي فيها ربنا جل وعلا بهذا المشعر العظيم وهذا الركن العظيم وهذا التجمع والذي فيه عبادة لا يمكن أن تؤدى في مكان آخر أو بطريقة أخرى أو في وقت آخر، ويجب فيها أن يحضر الإنسان إلى هذه البقاع الطاهرة لأداء هذا النسك العظيم. في هذه الحلقة نتحدث عن هذا الحج وهذه الشعيرة، وكيف أن يمكن من خلالها وبهذه الصورة التي تنقل إلى العالم صوتا وصورة أن نستثمرها في تحسين وإيضاح الصورة الحقيقية للإسلام. كيف يمكن أن نعتبر أداء النسك بشكل فردي في عبادة يجمعها مكان واحد ووقت واحد في نقل صورة مختلفة عن هذا الدين؟ ويعني هو في هذه البسيطة في كوكب الأرض هو واحد من الأديان، وهناك شرائع وأديان مختلفة وهناك اعتقادات مختلفة عنه تنقل عن الإسلام بطريقة أو بأخرى وتؤثر عليه سلبا. لذلك الحج وصورة الإسلام هو حديث حلقتنا، ونسعد فيه بالحديث مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد البوعلي. حياكم الله شيخ أحمد.
3: الله يحييك ويا مرحبا بك.
2: لماذا يعني الحج تحديدا عن باقي العبادات له تأثير في الصورة الإنسانية ودائما ما يتداول في وسائل الإعلام بشكل مختلف؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبعا موضوعنا موضوع الحج وصناعة الصناعة الحقيقية للإسلام. هذا لما نتكلم عن الحج نتكلم عن المؤتمر الإيماني العالمي الذي تتجلى فيه وحدة المسلمين ورحمة الإسلام وعظمة هذا الدين. حينما ينظر العالم إلى الحج لا يرى مجرد عبادة، بل يرى صورة الإسلام حية تتحرك أمامه. ولذلك احنا نشوف ترى ملايين البشر في الحج من أعراق ولغات وألوان مختلفة، جمعهم التوحيد وضبطتهم الأخلاق ووحدتهم القبلة. ولهذا في الحج ليس عبادة فردية فقط، بل هي رسالة حضارية كبرى وصناعة عملية للصورة الحقيقية لهذا الإسلام العظيم. ليش الحج يختلف عن كثير من العبادات؟ الصلاة قد يؤديها الإنسان منفردا، الصيام عبادة قد لا يراها أحد، الصدقة قد تخفى عن الناس، أما الحج فهو عبادة ظاهرة تجسد صورة الإسلام أمام العالم. في الحج ترى وحدة الأمة ومشهد المساواة، مشهد الانضباط، مشهد الإخلاق، التجرد لله سبحانه وتعالى. لذلك كان الحج من أعظم العبادات التي تظهر أو تبين جمال الإسلام عمليا لا نظيا. يعني خليني أقول لك أنه الحج يختلف عن سائر العبادات لأنه يجمع كل العبادات. في الحج أنت تقوم الصلاة ويعني الصدقة، ممكن تزكي في الحج، تحج، وما يأتي إلا في هذا الوقت في أركان الحج إلا في هذه الأوقات. هو عبادة فردية بروح جماعية وشعيرة إيمانية تتحول إلى رسالة عالمية يرى الناس فيها حقيقة هذا الدين وحقيقة هذا الإسلام العظيم. ولذلك الحج يختلف عن كثير من يعني العبادات، لأنه تجتمع فيه أمهات العبادة.
2: وحتى رحلة الحج وإنشاء الرحلة يعني يختلف، قد نسافر أحيانا أماكن أبعد، أو يعني يسافر الإنسان في رحلات مثلا تعليم أو سياحة لمسافات أطول ولا يستعد لها مثل الحج الذي هو له يعني رهبة وله تقدير مختلف وإحساس بأن الإنسان يقدم إلى هذه الأماكن ويؤدي شعيرة عظيمة.
3: ما في شك يا أخي الكريم أن يعني أنت لما تتكلم عن يعني مثلا في قول الله عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، الحج من أعظم الصور لإظهار وحدة الأمة. يختلف عن أي سفر، يختلف عن أي رحلة، يختلف عن أي جهة. والله لأن الله عز وجل يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج من كل فج عميق. في تصوير لاجتماع الناس من أنحاء الأرض كلهم على عبادة واحدة. الإنسان لما يروح يسافر صحيح أنه يروح الوحدة وبيجتمع بأناس آخرين في أماكن متعددة، لكن ليس كالسفر إلى الحج. لماذا؟ لأن السفر للحج يعتبر من أعظم الآيات التي تبرز وحدة الإنسان، وحدة الاجتماعية، الوحدة الدينية، وحدة العقيدة، وحدة الصلاح، وحدة هذا اللقاء الذي يحصل في كل مرة، في كل سنة مرة واحدة. فيه جانب مختلف من جميع الجهات. يكفي أن الله عز وجل يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الصورة أعظم رد على العنصرية والكراهية والتعصب. الإسلام لا يوحد الناس بالشعارات فقط، بل يصنع الأخوة واقعا يرى. وهذا هو الجانب الذي ينبغي دائما أن يفكر فيه الناس. يفكرون الناس يظنون أن رحلة الحج هي رحلة 4 أيام، الآن 5 أيام، أسبوع، 10 أيام بالنسبة للبعيد وينتهي الأمر. لا، لها ما بعدها. لماذا؟ لأن أساسا الإنسان لما يذهب للحج فهو يذهب لأمر الله، ولما يعود من الحج يقول الله له سبحانه وتعالى اذهب مغفور لك، يعود كيوم ولدت أمه. الناس يتهافتون وبين هذا وهذا، يتنقلون في المشاعر ويتنقلون في من مكان إلى مكان ومن جهة إلى جهة، ويعني يجدون فيه من الأنس والراحة وتطبيق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل وسلم عليه. تبدأ الحج أو يبدأ الحج بالإحرام، هذا اللبس المختلف عن لبس باقي أيام السنة، ويبدأ بالتلبية لفظا، وكأن الحاج يبدأ مرحلة يريد أن يكون فيها بشكل متساوي مع باقي الحجيج، فلا أماكن مخصصة ولا يعني عبادات مخصصة، وكأن في هذه الشعيرة وهذا هذه البداية رسالة يريد الله تعالى أن يستشعرها الإنسان من أول أيام الحج.
3: حقيقة سؤال جدا مهم. سبحان الله، في كل مرة حتى لما الواحد يروح يعتمر يشوف الإنسان جمال الإحرام والحكمة في الإحرام، حينما يتجرد الإنسان من كل ملابسه ويلبس فقط هاتين القطعتين اللتين على جسمه، يخلع الإنسان لباس التفاخر، هذا الثوب مصنوع من كذا وهذا الثوب مصنوع من كذا وهذا الثوب والغترة قيمتها كذا والبدلة قيمتها كذا، يخلع الإنسان لباس التفاخر والتميز، يلبس الجميع لباسا واحدا. ثم ترتفع الأصوات في أماكن محددة، بدايتها من الإحرام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا مقاعد مخصصة، لا طبقات تميز بين الناس، لا شعارات إلا العبودية لله وحده. فكأن هذه الشعيرة رسالة، هذه الرسالة الربانية للعالم، أن البشر مهما اختلفت ألوانهم ومهما تعددت أوطانهم ومهما كثرت مناصبهم، فإنهم أمام الله سبحانه وتعالى سواء، لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. الجميع أمام الله سبحانه وتعالى، أمام الله سواء، يجمعهم التوحيد، توحدهم القبلة، يرفعهم التقوى، لا المظاهر ولا أي شيء. الإحرام حيث يخلع الناس بالفعل لباس هذا التفاخر. فلذلك البشر مهما اختلفت ألوانهم وتغيرت أوطانهم ونسبهم فإنهم أمام الله في الحج تتلاشى الفوارق كلها التي صنعتها الدنيا. الغني يقف بجوار الفقير، القوي بجوار الضعيف، الحاكم بجوار عامة الناس، في مشهد يعلن أن أعظم رابطة بين البشر هي رابطة العقيدة، رابطة التوحيد الصافية، رابطة الإيمان. يتحرك الملايين بانضباط عجيب وقلوب متجهة إلى الله الواحد الأحد، ألسنة تلهج بالذكر والدعاء، يرى العالم صورة الإسلام الحقيقية، يرى الناس دين الرحمة ونظام الوحدة والسلام. ولذلك لم يكن الحج مجرد انتقال إلى المشاعر المقدسة، في حقيقته الحج هو انتقال للنفس من الكبر إلى التواضع. إن التواضع من صفات المتقي وبه التقي للمعاني يرتقي، في حقيقتها الانتقال ليس من المشاعر المقدسة فقط، بل أن نعرف أن هناك انتقال للنفس من الكبر إلى التواضع، ومن التفرق إلى الوحدة، ومن الانشغال بالدنيا إلى التعلق بالله سبحانه وتعالى. ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب.
1: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس.
2: من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد البوعلي والحج في صورته الحقيقية للإسلام. يأتي الحاج وفي ذهنه تصور ويعود بصورة مختلفة حتى وإن كانت حجته الثانية أو الثالثة، لأن يعني في أفعال الحج شيء مختلف تزرع كثير من القيم العظيمة في نفس الإنسان. فلو تحدثنا عن هذه القيم شيخ أحمد.
3: كأن الرسالة تقول أن الدعوة الصادقة إذا باركها الله بلغت الآفاق. أنا من جمال سبحان الله الآية في الناس لم يقل في قومك أو في أهل بلدك، قال بل في الناس جميعا. هذه إشارة إلى عالمية هذه الشعيرة، وأن الحج ليس عبادة لفئة معينة، بل دعوة مفتوحة للبشرية كلها. ولذلك يقول الله عز وجل في آخره: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أي يأتون مشاة ورخبانا يتحملون هذه المشقة. ثم قال: من كل فج عميق، أي من كل طريق بعيد ومن كل أنحاء الأرض. اليوم نرى تتحقق هذه الآية بصورة مهيبة، ملايين البشر من مختلف اللغات والألوان والثقافات يجتمعون في مكان واحد ويلبون ربا واحدا ويتبعون نبيا واحدا ويتجهون إلى قبلة واحدة. هذا من أعظم الشواهد على عظمة هذا الدين العظيم. ولذلك الله يجزاهم خير ولاة أمرنا على ما يبذلونه من جهد جهيد في خدمة كافة المواطنين. لما أرجع إلى سؤالك في قضية أنه يأتي الحاج عنده تصور ويرجع بصيرة أخرى، صحيح يأتي الحاج في ذهن أن الحج رحلة شعائر ومناسك، ثم يعود وقد تغيرت في داخله أشياء كثيرة، عاد بصورة إيمانية وقيمية مختلفة. يأتي وهو يحمل هموم الدنيا لكنه يرجع بقلب أقرب إلى الله عز وجل. يأتي وهو يرى الناس طبقات، يرجع وقد تعلم معنى المساواة الحقيقية. يأتي مستعجلا متوترا فيرجع وقد رباه الحج على الصبر والحلم والرحمة. يأتي متعلقا بالمظاهر لكنه يرجع وهو يدرك أن قيمة الإنسان ليست بما يملك بل بما يحمل من تقوى وأخلاق. الحج يا أخي ليس انتقالا من مشاعر، وأكرر دائما، بل هي رحلة لإعادة تشكيل النفس وصناعة الإنسان من الداخل. ولهذا كان من أعظم أثار الحج أن يعود المسلم بروح أنقى وأخلاق أرقى ونظرة أوسع للحياة والناس.
2: ولذلك يعني الحاج عندما يعود يجب أن يكون شخص مختلف وشخص آخر، وأن تستمر هذه المعاني وهذه الرسالة لفترة في حياته، وأن ينقلها، أن يكون سفيرا لهذه الشعيرة بين أهله وأقاربه وجيرانه، وأن يستشعر هذه الرسالة العظيمة في ما يحصل للناس من تعلق في الدنيا أو مظاهر. إذا لم تؤثر فيه هذه الرسالة وهذه الشعيرة وهذا الأداء، فيعني ما الذي يمكن أن يستفيده من الحج؟ هل هو يؤدي فقط ركن من أركان الإسلام فقط؟
3: الحج ليس أثرا مؤقتا، ينتهي بانتهاء الرحلة، وهذه الميزة في هذه السفرة التي تختلف عن أي سفرة أخرى، وفي حقيقتها مدرسة إيمانية ينبغي أن تستمر دروسها في حياة الحاج. الحاج الحقيقي لا يعود بالهدايا فقط، بل يعود بقيم جديدة وروح مختلفة وأخلاق أسمى، يعود أكثر رحمة، أكثر صدقا، أعظم صبرا، أقرب إلى الله والناس، ثم يصبح بعد عودته مفترض أن يكون سفيرا لما تعلمه في الحج، ينقل للناس صورة الإسلام الحقيقية بأخلاقه بتعاملاته لا بالكلام فقط. فمن رأى مشهد الوحدة في الحج ينبغي أن يدعو إلى الألفة في مجتمعه، ومن تعلم النظام والرحمة هناك ينبغي أن يزرعها في بيته وفي مجتمعه، ومن ذاق لذة الطاعة في المشاعر ينبغي أن لا يترك أثرها بعد عودته. هكذا يتحول الحج من رحلة أيام معدودة إلى أثر ممتد يصنع إنسانا صالحا، لصالحا في نفسه وصالحا في أهله ومؤثرا في مجتمعه وفي مجتمعه وفي جيران مع جيرانه في أجمل صورة مشرقة لهذا الدين العظيم. ينقل إلى أهله هذه الرحمة وحسن الخلق والصبر والتسامح وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. فهكذا يصبح الحاج بعد عودته رسالة تمشي على الأرض، يرى الناس في أخلاقه صورة الحج الحقيقية، ويرون من خلاله جمال الإسلام وعظمة أثر العبادة في صناعة هذا الإنسان.
2: هذه البلاد المباركة اختار الله لها أن تقوم على خدمة الحجيج ويعني تيسير أمورهم والسعي فيما يساعد في أداء هذا النسك، وكأن يعني في ذلك رسالة حول خدمة هذه البلاد العظيمة للإسلام والدفاع عن قضاياه وتحسين صورته الإسلام المعتدل تجاه الآخرين. لو كان لكم تعليق شيخ أحمد على هذه النقطة.
3: والله يا أخي الكريم أن هذه البلاد تقوم بجهد عظيم جبار. هذه البلاد العظيمة المباركة المملكة العربية السعودية شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وهي والله نعمة عظيمة ومسؤولية كبرى. في كل موسم حج يشهد العالم جهود استثنائية في تنظيم الحشود ورعاية الحجاج، يشهد الحجاج، يقف خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة في تيسير أداء المناسك بأمن وطمئنان في صورة حضارية مشرقة تعكس عناية هذه البلاد بالإسلام والمسلمين. ليس ذلك عمل إداري فحسب، هي رسالة عظيمة تؤكد خدمة الإسلام بمنهجه المعتدل والوسط من هذه الدولة المباركة القائمة على الرحمة، قائمة على تعظيم الإنسان واحترام المشاعر فيما يبذل منها الجهود. تشوف يا أخي الكريم يعني الجهود التي تبذل أمنية، صحية، تقنية، تطوعية، كشفية، امتداد لرسالة هذه الدولة المباركة في خدمة الإسلام ونشر صورته الحقيقية السمحة أمام العالم منذ أكثر من 3 قرون، وهذه الدولة تقوم بهذا الجهد. يكفي أن يرى الناس هذا الاجتماع العظيم لملايين البشر يؤدون مناسكهم بطمأنينة وانسيابية، يدركوا حجم العناية والرسالة التي تحمل هذه البلاد تجاه الإسلام والمسلمين. والله إنه جهد عظيم، ما نستطيع أن نقول إلا الله يجزي خير ولاة أمورنا على ما يقومون به من هذا الجهد العظيم وهذا العطاء وهذا السخاء وهذا البذل وهذه التضحية لهذه البلاد وللحرمين الشريفين. فأسأل الله أن يبارك لهم وفيهم وأن يحفظهم بحفظه ويكلاهم برعايته.
2: وهذا يعني يحتم الواجب على المسلمين في مختلف أنحاء العالم أن يعني يضعوا أيديهم بأيدي المملكة في نقل الصورة الحقيقية للإسلام، نقل الصورة الحقيقية للآخر، أن يكون هناك رسالة واضحة وتكاتف في أن يعني ينقلوا الإسلام كما هو وأن يخدموا قضايا المسلمين، فلا يمكن لهذه الخدمة أن تتم لولا تكاتف الجميع فيها.
3: يقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. العالم اليوم بحاجة إلى أن يضع يده مع المملكة العربية السعودية في كل ما يخدم الإسلام والمسلمين ويعزز قيم الاعتدال والسلام والتعايش. يعني الآن في آخر 100 سنة الآن تكفي شاهد على أن المملكة تصدرت منذ بداية الدولة السعودية الثالثة وحتى قبل طبعا، بس أتكلم عن الدولة السعودية الآن الثالثة، تصدت لكل القضايا بنجاح الأمة الإسلامية وعلى رأسها قضية فلسطين. يتخاذل الناس يمينا ويسارا وتظل ثابتة مضحية بكل ما أوتيت من عطاء وسخاء من أجل قضايا الأمة الإسلامية. في الشرق آه، في الشمال فواجع، في الغرب جوع، في الجنوب بكاء. يا أمة الثكلى عيونك هدها شجن وعشعش عبرها الأعياء. مع هذه الأحداث التي تستجدها في العالم كله، إلا أن المملكة موقفها ثابت من القضايا الإسلامية والقضايا الإنسانية والقضايا المحورية التي تخدم المصلحة الأمة بأجملها، عرب وعجم، مسلمين وغير مسلمين. فالمملكة اليوم سلمك الله هي يعني تخدم المملكة، تخدم الحرمين الشريفين والحجاج من مختلف دول العالم. لا تقدم خدمة لشعب أو قومية معينة، تحمل رسالة إسلامية إنسانية كبرى لخدمة الأمة. مر عليها في الدولة السعودية الثالثة أكثر من 80 أو 90 حجا، 90 سنة في الحج، والناس في تنظيم، في أمان، في رحمة، في احترام للإنسان. أليس هذا كافيا إلى أن يعني أن يكون برهانا لكل العالم أن الدولة هي الدولة التي تقوم بهذا الجهد، ويدرك أن هذه الجهود ليست عملا موسميا فقط، بل نموذج حضاري يعكس سماحة الإسلام ووصيته
2: والتزام ويعني خدمة، ولا منة فيها ولا يعني دعاية ولا
3: بالعكس. نعم يا أخي، شوف اليوم تنتهي جميع الإجراءات التي تكون في مطار جدة وفي مطار الطائف، تكون في بلادهم، يأتون فقط يدخلون بالورود وينتهي الأمر.
2: نعم.
3: ذلك أنا أقول أن التعاون مع المملكة العربية السعودية وبأجهزتها المباركة، جميع الأجهزة في وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة العدل وكافة الوزارات الأخرى في نشر قيم الاعتدال وتعزيز الأمن الفكري وخدمة الإنسان، هو تعاون على الخير والاستقرار، والله أيضا على السلام العالمي أجمع. لماذا؟ لأنه ترى الحج رسالة تقول أن المملكة اليوم تحمل جانبا عظيما من مسؤولية إيصال الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام على العالم.
2: نعم، ورسالة مصغرة لما يجب أن يكون عليه العالم من يعني إسلام معتدل، ورسالة إنسانية تحفظ حق الجميع. شكرا لضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد البوعلي، نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق، ونسأل الله تعالى لحجاج بيته الكريم حجا مقبولا وسعيا مشكورا وعودا حميدا إن شاء الله.
3: آمين وبارك الله فيكم. شكرا أخوي صالح، الله يحفظك طول عمرك.
2: شكرا لزميلي مسجل هذه الحلقة خليل العيسى، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
0: جبل الرحمة.
2: يقع جبل الرحمة في مشعر عرفات، وهو تلة صخرية يبلغ ارتفاعها نحو 65 مترا، يقصدها الحجاج يوم عرفة طلبا للدعاء والمغفرة. وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وخطب خطبته الجامعة، فصار رمزا لأعظم مشهد إنساني في الإسلام. ورغم أن الوقوف عليه ليس واجبا، إلا أن القلوب تتجه إليه، ليس لأنه أعلى مكان، بل لأنه أعمق معنى. في يوم عرفة يمتلئ المكان بالدعاء، لكن الحقيقة أن كل عرفات موقف.

الجبل شاهد على دموع وعلى رجاء وعلى لحظات صدق لا تتكرر. هنا وفي جبل الرحمة ترفع يديك وتدرك أن الرحمة أقرب مما تتخيل.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
2: رمي الجمار.
3: الجمار لغة جمع جمرة، وهي الأحجار الصغار، وتطلق على المواضع التي يرمى فيها حصيات الجمار في ميناء، إما لأنها ترمى بالجمار، وإما لأنها مجمع الحصى التي يرمى بها، وإما لاجتماع الحجيج عندها. ورمي الجمار شرعا القذف بالحصى في زمان مخصوص ومكان مخصوص وعدد مخصوص. يرمي الحاج أول الجمار يوم العيد، وهي الجمرة التي تلي مكة، ويقال لها جمرة العقبة، يرميها يوم العيد ويكبر مع كل حصى. أما في أيام التشريق فيبدأ الحاج برمي الجمرة الصغرى، وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، ثم الوسطى بسبع حصيات، ثم الأخيرة بسبع حصيات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وهكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل. والسنة أن يقف بعد الأولى وبعد الثانية، بعدما يرمي الأولى يقف مستقبلا القبلة ويجعلها عن يساره ويدعو ربه طويلا، وبعد الثانية يقف ويجعلها عن يمينه مستقبلا القبلة ويدعو ربه طويلا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل. أما الجمرة الأخيرة التي تلي مكة فهذه يرميها ولا يقف عندها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رماها ولم يقف عندها عليه الصلاة والسلام. والحكمة من ذلك أولا إقامة ذكر الله عز وجل بامتثال أمره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول الحق تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ثانيا الاقتداء بإبراهيم في عداوة الشيطان ورميه وعدم الانقياد له، فعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: لما أتى إبراهيم خليل الله عليه السلام للمناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. وهناك شروط للرمي يحسن العمل بها اقتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يكون المرمي به حجرا فلا يصح الرمي بالطين والمعادن والتراب والنعال ونحوها. العدد المخصوص، فعدد الحصيات لكل جمرة سبع حصيات. استيفاء عدد الحصيات، يجب استيفاء عدد حصيات الرمي السبع في كل جمرة. رمي الجمرة بالحصيات السبع متفرقات واحدة فواحدة. التأكد من وقوع الحصى داخل الحوض، أن ترمى الحصى ولا توضع. ترتيب الجمرات في رمي أيام التشريق، إذ يشترط أن يرمي الجمار الثلاث على الترتيب، يرمي أولا الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم يرمي جمرة العقبة، وأخيرا من شروط الرمي أن يكون الرمي في زمن الرمي.

القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: الحج الذكي على إذاعة الرياض. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الرياض في حلقة جديدة من الحج الذكي. إدارة موسم الحج لا تعتمد فقط على التقنيات والبنية التشغيلية، بل ترتكز أيضا على إدارة آلاف الموظفين والكوادر الميدانية الذين يعملون على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن. ومع تعقد العمليات وكثافة المواقع وتغيير الاحتياج بشكل لحظي، أصبح الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي من أهم الأدوات الحديثة لدعم إدارة القوى العاملة من التخطيط والتوزيع وحتى التقييم واتخاذ القرار. في هذه الحلقة من الحج الذكي نناقش كيف يمكن للتقنيات الذكية أن تساهم في رفع كفاءة الموظفين وتحسين إدارة العمليات الميدانية خلال موسم الحج. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة البروفيسور وديع صالح الحلبي، أستاذ الذكاء الاصطناعي قسم علوم الحاسب الآلي ورئيس بيت الخبرة للذكاء الاصطناعي بجامعة الملك عبد العزيز. أهلا وسهلا بروفيسور وديع.
1: أهلا وسهلا بكم بالمستمعين،
0: حياك الله في هذه الحلقة من الحج الذكي. ودائما الحديث عن هذا الذكاء الاصطناعي الذي أصبح يتواجد لخدمة حياتنا بشكل عام، جودة حياتنا، وهنا بوجه الخصوص في الحج وخدمة ضيوف بيت الله الحرام. أبدأ معك بداية، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في التخطيط الذكي للقوى العاملة؟ كيف ممكن أيضا أن يقدر الاحتياج الفعلي للموظفين في مواقع الحج المختلفة؟
1: نعم، حقيقة القوى العاملة والموارد البشرية يعني عنصر أساس جدا في عمليات الحج وفي خدمة ضيوف الرحمن. لكن السؤال اللي يطرح هنا يعني، وممكن الناس المتخصصة في الموارد البشرية هي فاهمة هذه الأشياء بشكل كبير جدا، هل الموظفين اللي عندي متخصصين في عملهم؟ هل كل موظف في مكانه السليم؟ هل الاحتياج هو احتياج فعلي؟ هل هناك فائض كبير جدا؟ طيب إذا كانت إجابات هذه كلها نعم، طيب هذا قبل، لكن الآن وقت التنفيذ، هل فعلا وقت التنفيذ الكل بينفذ عمله؟ هل هناك موظفين موجودين أكثر من اللازم؟ لأن حقيقة الموظف الإضافي هذا بيتعبني أكثر من أنه يساعدني، فلذلك أنا أحتاج فقط الموظف اللي أدي عمله. أنا ممكن أحتاج 10 أخليهم 11-12، لكن مو يجب 20-30 موظف.
0: فعلا
1: هذه بتأثر بشكل كبير على التشغيل بشكل أساسي، بغض النظر عن المصاريف المهدرة في الموارد البشرية. أنا أحتاج تصاريح وأحتاج موافقات وأحتاج سيارات وأحتاج هذا كله،
0: وأحتاج مكان يجلسوا فيه وأحتاج وجبات غذائية لهم
1: بالضبط، وأحتاج مكان يناموا فيه وأحتاج وقت دخولهم وقت خروجهم. نتكلم على منطقة كثافة بشرية هائلة جدا جدا جدا. فلذلك ما هي الخطوات الذكية اللي نحن نقدر نستخدمها ونستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي في أنه يعمل لي سيناريوهات؟ أنا كم موظف أحتاج هنا وإيش المهارات اللي أحتاجها أنا؟ فلذلك قد يكون بعض الشركات تجيب موظفين من باب الحرص أنه أجيب كل اللي أتوقع أنه أحتاجه. لما أقول أنا أتوقع، أنا إنسان يعني وخبرتي مهما كانت يعني موجودة، بس قد لا يسعفني الحظ إني أتذكر كل حاجة.
0: نعم.
1: ذلك يجي هنا الذكاء الصناعي التوليدي.
0: فعلا.
1: هو جامع الخبرات هذه كلها بالفعل. وشايف الأشياء هذه كلها وتم تدريبه بالأشياء هذه كلها. بذلك يقول لك أنت تحتاج 1-2-3-4 هذه الخبرات لابد تكون موجودة، ولابد يكون عملية الجدولة ديناميكية.
0: نعم.
1: ما يكون إن والله أنا جدولي من 8-4 وأمشي، لا، ترى أنت اليوم نحتاجك هنا، بعد ساعتين ترى حننقلك في مكان ثاني. ليش؟ لأنه أنا كذكاء اصطناعي عارف في احتياج هناك بعد 3 ساعات، هنا ما حد حيكون عندك احتياج. فهذه الأشياء كلها يهضمها الذكاء الاصطناعي التوليدي ويطلع لي منظومة إدارة موارد بشرية ديناميكية في وقت يعني ما يحتمل التأخير. والله حقيقة الدقائق معدودة مش الأيام.
0: فعلا. نعم. ودقائق تفرق. وهذا الشيء اللي خليني أسألك، في هذه البيئة التشغيلية المتغيرة سريعة جدا الأحداث فيها مثل المشاعر المقدسة، كيف تساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعادة توزيع الموظفين ميدانيا حسب الضغط والاحتياج الفوري؟ حضرتك أشرت إلى جزء من هذا الشيء، بس كيف ممكن هذه التقنية
2: ترجع تعيد توزيع الموظفين حسب احتياجي.
1: يس. طبيعي احنا دائما نتكلم في حلقتنا اليوم عن الذكاء الصناعي التوليدي. ذلك الذكاء الصناعي التوليدي ما يبحث في احتياجي الآن، يبحث في احتياجي بعد 4-5 ساعات. يقول لي أنت لازم الآن تتصرف بالطريقة هذه وتنقل موظفينك هناك. أنت الآن عندك ضغط شديد وقد تعاني من أمور تشغيلية أكبر في مناطق أخرى.
2: هو
1: لذلك اقتراح نقل فرق.
2: هو يعطي خطط استباقية دكتور.
1: بالضبط، خطط استباقية. ليش؟ لأنه هو شايف، هو عنده مدخلات. لذلك ترى ما يشتغل ذكاء صناعي توليدي بدون ذكاء صناعي، ما يشتغل ذكاء صناعي بدون إنترنت أوف ثينجز، إنه في عندي حساسات وفي سنسرات وفي كاميرات بتعطي يعني الإنسان. إذا
2: هو لي شبكة منظومة متكاملة، شبكة منظومة متكاملة ذكية من أجل المدخلات التي تدخل إلى هذه الأجهزة وتعطيك. هو اسمه بالإنجليزي إيش؟
1: Generative AI. نعم
2: طيب، في هذه الحالة هو بمدخلاته بيعطيك هذه الخطط الاستباقية كما ذكرنا سابقا، ويديك الحلول مسبقا قبل وقت.
1: بالضبط، بيعطيني حلول مسبقة قبل وقتها. تمام.
2: طيب، دور الذكاء الاصطناعي بروفيسور وديع في متابعة الحضور، الانضباط، قياس الأداء، الإنتاجية للفرق العاملة خلال موسم الحج، هل له دور أيضا؟
1: طبيعي جدا. أنا أديك السيناريو. أنا عندي مخيم، في عندي 5,000 ولا 6,000 حاج، ومتعاقد مع عدة شركات تقدم لي موارد بشرية في الحراسات وفي الصيانة وفي النظافة وكذا وكذا وكذا. أنا أقدر أتابع 900 عامل عندي مثلا في الموقع؟ مستحيل. فكيف الذكاء الاصطناعي بيساعدني أنه العمالة موجودة وموزعة في مواقعها؟ يعني في بعض المخيمات لو يعني صارت جات فرصة وشفتوها، الكاميرات موجودة في كل مكان. هو بيقول لي ترى في عندك عمل، في شكاوي بتجينا من بعض الشركات انه العمالة ما بتأدي عملها. طيب الذكاء الاصطناعي بيشوف تكتل مثلا من العمالة جالسين، رغم انه في اعمال. لذلك الذكاء الاصطناعي بيعطيني، مش فقط يعطيني انه العمال بيشتغل، لا، بيقيس مثلا النظافة. النظافة منخفضة، لابد انك انتوا ليش جالسين هنا 6-7؟ فهو كأنه روبوت أو كأنه مشرف. لذلك هذا شيء أساسي في تقليل عدد المشرفين. كمان أنا عندي 6-7 عمال في موقع هنا، وأحتاج هناك لخدمات نظافة أو أحتاج لخدمات صيانة أو أحتاج لخدمات حراسات. فلذلك أنا بأعرف أنه العمالة موجودة وشغالة، مش أنه موجودة ما بتشتغل. أو أنها قد تكون ما هي موجودة، قد يكون عقد 900 عامل لكن انت معطيني 400، أنا كيف أقعد أعدهم كل شوية؟ هذه الأشياء كلها فيها إدارة دقيقة جداً وسهلة التعامل، وتعطيني تقارير آنية. يعني أنا كCEO ولا كمرئيس تنفيذي في جامعة معينة، بيقول ترى العمالة عندك ناقصة 70% وناقصة 30%، وهذا حيسبب لك خطر وحيسبب لك مشكلة وحيسبب لك من يعرف إيش، وحتيجي عليه غرامات. هذه الأشياء كلها يعطيني هي الذكاء الاصطناعي التوليدي خلينا نقول utilization أو تجويد الاستفادة من العمالة الموجودة.
2: واضح. يعني هذا الكلام يخلينا نشوف أنه الذكاء الاصطناعي يستطيع التنبؤ إذن بالمشكلات التشغيلية، بنقص الموارد البشرية، ممكن يعني حتى قبل لا تحدث، طالما هو هذه قراءاته سريعة جدا وتحليلية. هل نستطيع الاستفادة عمليا من ذلك، أنه يتنبأ بالمشكلات التشغيلية أو نقص الموارد البشرية؟
1: بالضبط. من أهم استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي أنه إحنا ليش نقول الذكاء الصناعي التوليدي؟ لأنه هو بيولد لي سيناريوهات، بيعطيني سيناريو يقول لي أنت في وضعك الحالي هذا، بالعمالة الموجودة عندك، بالشغل اللي عندك هذا، أنت عندك المخيم نسبة النظافة عندك حتنخفض بالتدريج لأنك أنت توصل إلى شيء لا يطاق. لذلك أنت عندك العدد الكافي، لابد أنك تشغلهم بالطريقة. فلذلك هذه الأشياء كلها يعني من أهم أهدافه التنبؤ والسيناريوهات والأشياء المحتملة مستقبلا بعد ساعتين وبعد 4 ساعات وبعد 6 ساعات، على أساس أنه يعطيني خطط استباقية لي أنا كرئيس تنفيذي أو كفريق تنفيذي، أنه نأخذ الخطوات التالية 1-2-3 عشان تمر خلينا نقول الأزمة اللي احنا فيها أو الوقت اللي احنا فيه بسلام. تفويج حجاج، تفويج جمرات، استقبال حجاج. ليش؟ لأن الكل عنده هدف واحد فقط، حقيقة راحة الحاج.
2: طيب، هل له دور مثلا نقول خلينا نقول لك إدارة الورديات، الإجهاد الوظيفي من أكبر التحديات في الحج، هل يمكن أن يكون له دور فيها، يدعم تحسينها، تحسين الجداول، رفع كفاءة بيئة العمل، ممكن يساعدنا في كذا؟
1: طبيعي أنا لما أكون عارف إيش الأعمال المفروض إني أنا أتممها، وعارف الأعداد اللي عندي، وعارف جداولي، أنا أكون عارف بطبيعة يعني كل موظف يفترض إنه يكون عارف مهمته، تتحدد له التاس حقته، تجي
2: المهام
1: طلبات
2: تتحدد
1: بالضبط، ومهامه
2: المهام.
1: تتحدد له ويسوي ليش، بناء على تخصصه، بناء على مكان تواجده، بناء على وقت عمله، هذه الأشياء كلها. وطبعا النظام بيكون عارف إنك أنت اشتغلت الآن 6 ساعات أو 8 ساعات أو 10 ساعات، لذلك لابد إنك أنت تاخد راحة. الشخص الثاني ما وصل، إذا أو الشخص الثاني بيفترض أن يصل بعد ساعة، فين الشخص الثاني هذا؟ ما حضر إلى الآن. لذلك هذه الأشياء كلها خطوات استباقية يقوم بها النظام، إنه على أساس لا إنه نوصل لمرحلة إنه الشخص هذا يكون عنده إجهاد في العمل أو يكون عنده إرهاق، وواحد ثاني ما بيداوم. هذه المشكلة.
2: أستاذ دكتور وديع، اليوم مع هذا التطور الكبير في تقنيات هذا الذكاء الاصطناعي، برأيك ما المهارات أو القدرات اللي يجب أن يمتلكها موظفو الحج مستقبلا للتعامل مع بيئات العمل الذكية وهذه التقنيات الحديثة في إدارة الحشود والخدمات؟ يعني بتأكيد حضرتك بتشرح عن منظومة ذكاء حديثة جدا، فالمفترض من يشغلها أو يتعامل معها في لازم يكون عنده مهارات معينة يتصف
1: نعم.
2: بها.
1: نعم.
2: ما هي
1: نعم.
2: برأيك؟
1: المستقبل ما يبغى الآن موظف منفذ نعطيله شغله روح نفذه. الآن نبغى موظف قادر على العمل جنبا إلى جنب مع الأنظمة الذكية. مهارات التعامل مع الأنظمة الرقمية، ما ينفع إنه عندنا أنظمة ما يعرف يستخدمها. صح يحتاج شوية تدريب، بس في ناس يعني ما يعرفوا مثلا يتعاملوا معاه، هذا الموظف خلينا نقول ليس له مكان في الفترة هذه. لذلك احنا ترى ما نقول انه الذكاء الاصطناعي يستبدل الانسان ويشتغل مكانه، لا، الذكاء الاصطناعي هو خلينا نقول يعمل يعني يوتيلايزيشن او يعمل إدارة افضل للموارد الموجودة عندي. القدرة على فهم البيانات، لما انا برسل بيانات انا كمنفذ اكون عارف ايش اللي بيحصل معايا. المرونه مثلا في التشغيل والتكييف، لازم يكون الموظف عنده مرونه. انت مو تقول لي انا دوامي هنا في المكتب هذا 8 ساعات وخلاص، لا، المرونه مطلوبه. فلذلك يعني التكاتف، يعني الان الموظف مو بس يتعلم ايش يعمل، لابد يتعلم كيف يعمل، كيف يتعامل مع الانظمه الموجوده والكوادر البشريه الموجوده حوله.
2: نعم، واضح جدا. شكرا لك الأستاذ الدكتور وديع صالح الحلبي، شكرا لوقتك، شكرا أن كنت معنا وأعطيتنا هذه الإضاءات المهمة حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير إدارة القوى العاملة والعمليات التشغيلية في الحج، وكمان كيف ممكن للتقنيات الذكية أن تسهم في رفع الكفاءة، تسريع الاستجابة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. شكرا لك وشكرا لوقتك.
1: شكرا لكم جميعا.
2: إلى الختام وصلنا إلى هنا، وإلى لقاء جديد في برنامج الحج الذكي. تقبلوا أجمل التحايا من فريق العمل: الإعداد هناء الصباغ، الإخراج بنورة البريك، ومني أنا إيمان بحيدرة. أجمل التحايا، إلى اللقاء.
0: الحج الذكي على إذاعة الرياض.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
2: مجر الكبش.
3: يقع مجر الكبش في ميناء، ويروى أنه الموضع الذي فدي فيه الذبيح إسماعيل عليه السلام بالكبش في قصة طاعة إبراهيم عليه السلام لأمر الله. القصة ليست مجرد حدث تاريخي، بل اختبار إنساني يتكرر في كل زمان.
1: وسبحان الله بكرة.
3: إبراهيم عليه السلام امتثل، وإسماعيل سلم، فجاءه الفرج. هذا المكان يختصر معنى الأضحية، أن تقدم ما تحب طاعة لله. فليس كل اختبار مفهوم، ولكن كل طاعة محفوظة. في مجر الكبش تدرك أن النهاية ليست دائما كما تتوقع، بل كما يريد الله تعالى، وهذا هو المقصود.

0: فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الحج منهج وسلوك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الحج منهج وسلوك. لا شك وإحنا نتكلم عن هذا العنوان الجميل منهج وسلوك، إحنا نقول الطالب في أول ابتدائي لما يروح المدرسة ولا في أي مرحلة من المراحل بيعطونه يوزعون عليه كتب. الكتب هذه هي المنهج اللي رايح يدرسه ذلك الطالب. هذا المنهج أحيانا ينقسم إلى قسمين، قسم نظري وقسم تطبيقي. القسم النظري المعلم أو المعلمة يقومون بتوضيح ذلك المنهج للطلاب ويفهمونهم، بعدين الطلاب بدورهم والطالبات يطبقون ما تعلموه من ذلك المنهج. كذلك الحج، الحج ينقسم القسمين، عندنا منهج يتعلمه الحاج، أركان الحج، واجباته، شروطه، سننه، مبطلات الحج وغيرها من الأشياء، وعندنا شيء نسميه سلوك الحاج. كي يكتمل ذلك الحج الجميل اللي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس المقصود فقط في كيف أنك قمت بتلك الأركان أو الواجبات أو السنن، لا، وإنما أيضا سلوكياتك في ذلك الحج. الحج يعتمد على العبادة القلبية بشكل كبير جدا، نبدأها بالإحرام. الإحرام شيء قلبي، عقد النية في القلب في قضية الإحرام والحج. أعمال قلبية كثيرة تمر علينا في اليوم، هذه الأعمال القلبية تحتاج إلى الإخلاص، تحتاج إلى المراقبة. أيضا في عندنا سلوكيات لك أنت الحاج، ممكن بسلوكياتك تكتسب أثام، وممكن بسلوكياتك أنت تكتسب حسنات تعملها، سواء من التزم بما جاء في القرآن وجاءت السنة تترجم ما جاء في القرآن الكريم. عندما يعني نتكلم عن الحاج أنه ما لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذه كلها أخلاق وليست عبادات يعني يتعبد بها الإنسان مثل عبادة الصلاة أو عبادة الطواف أو السعي أو الوقوف بعرفة. لا، الرفث والفسوق والجدال هذه كلها أخلاق للحاج. فرق بين إنسان حاج هو لا يجادل، فرق بين إنسان حاج هو لا يتكلم بألفاظ سيئة أو ألفاظ نابية أو يشتم أو يسب لا سمح الله، اللي حريص على أنه فعلا يتحقق له ذلك الأمر أنه الحج المبرور، وأنه كيوم ولدته أمه يرجع من حجه. كله لما يطبق تلك الأخلاق يكون حاجا في المنهج وفي السلوك، يعني في تصرفاتك في قضية الحج. ويوم تكلمنا في الحلقة الماضية عن الغضب وما يورثه من خسارات، تكلمنا عن قصة التابعي الجليل فيروز الديلمي، ويوم قدم للمدينة وأراد أن يدخل على سيدنا عمر فزحمه فتى من قريش من مكة لم يتجاوز 20 من عمره، فأراد أن يدخل الباب فضربه فيروز فأصاب بضربته على أنفه فأنزل منه الدم، يعني أرعف مثل ما نقول أنف ذلك الرجل. فعندما دخل على سيدنا عمر ورأى ذلك الدم قال من فعلك بك هذا؟ قال فيروز الديلمي. قال سيدنا عمر ليدخل

0: ابن عمر: انتظر لحظة يا فتى العرب، تذكرت يوما كنت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لنا: قتل الليلة الأسود العنسي، والأسود العنسي أحد من ادعى النبوة في اليمن. قال: وقتله الرجل الصالح فيروز الديلمي. ارتجف الفتى العربي وتراجع. قال له: لما لا تأخذ حقك؟ قال: لم أكن أعرف بأن هذا الرجل هو الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرجل الصالح فيروز الديلمي، فقد عفوت عنه. فيروز قال: أعفوت عني لماذا؟ قال: لوجه الله. قال: إذن أنا أشهدكم بأن هذا السيف الذي أحمله المرصع بالذهب والياقوت والمرجان هو هدية مني إليه. وكان معه 30,000 درهما، تقدر بمبلغ كبير في هذا الزمن، قد يتجاوز 500,000 ريال. رماها عليه وقال: هي هدية مني إليك أيضا، وفرسي العربية الأصيلة التي قدمت بها من اليمن إلى المدينة هي هدية مني إليك. فاز الفتى العربي بخيري الدنيا والآخرة بسبب كظم غيظه، فهذا مصداقا لما قال الله عز وجل: الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهنيئا لكل حاج استطاع أن يكظم غيظه، وهنيئا لكل إنسان ممكن يسمعني الآن وهو في سيارته وفي أحد يغطي عليك وانت تتبسم وتكظم غيظك، ما تغضب وتجعل ذلك الغضب ممكن يحدث حاجات وخسائر في بدنك، وخسائر ممكن تكون مادية لك. وقت البرنامج انتهى، تقبلوا تحياتي وتحيات مخرج البرنامج ريان الحربي، في أمان الله.
1: الحج منهج وسلوك.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
2: حجر إسماعيل.
3: يقع حجر إسماعيل أو ما يسمى بالحطيم شمال الكعبة المشرفة، وهو جزء منها أصلا أخرج منها حين أعادت قريش بناءها لقلة النفقة. هذا المكان المحدود بجدار نصف دائري ليس مجرد مساحة بجوار الكعبة، بل امتداد لها، والصلاة فيه كالصلاة داخل الكعبة تماما، لأنه جزء من البيت كما دلت على ذلك الروايات.
1: على سيدنا محمد.
3: في هذا الموضع تتقاطع القصة مع الشعور. هنا كانت حدود البناء الأولى، وهنا يقف الإنسان على حافة القرب.
1: أكبر الله، أكبر الله.
3: حين تقف داخله تدرك أن المسألة ليست موقعا جغرافيا فحسب، بل حالة قلبية، وكأنك تقول أنا هنا، أنا أقرب مما أظن.
1: الله أكبر ولله الحمد. الله.
3: الحطيم ليس حجرا، بل مساحة احتواء، احتواء لدعاء صادق ولروح تبحث عن النجاة.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
2: أيام التشريق.
3: أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، وسبب التسمية بأيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يبرزونها للشمس، وقيل لأن صلاة

صلاة العيد بعد شروق الشمس، وهذه الأيام تبع ليوم العيد فسميت أيام التشريق. والمبيت بمنى في ليالي أيام التشريق واجب، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. ويحصل المبيت الواجب في منى بأن يمكث فيها أكثر الليل، ويسن ذكر الله عز وجل في أيام منى. فعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ويرمي الحاج أيام التشريق الجمرة الصغرى، ثم الجمرة الوسطى، ثم الجمرة الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات، وذلك في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيامة ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. ويصح تأخير رمي كل يوم إلى اليوم الثاني إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وكذا تأخير الرمي كله إلى اليوم الثالث عشر، ويرميه مرتبا: رمي اليوم الأول ثم رمي اليوم الثاني وهكذا. ويجوز التعجل للحاج، ومن تعجل فليس عليه سوى مبيت ليلتين فقط، ويسقط عنه المبيت ورمي الجمرة لليوم الثالث عشر.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: أحكام المناسك.

0: أحكام المناسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي أحكام المناسك الذي يأتيكم في هذه الأيام المباركة، أيام الحج. أشرف في هذه الأثناء باستضافة الدكتور حمد الوهيبي، عضو التوعية الإسلامية في الحج. حياك الله دكتور حمد.
2: حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
1: حديثنا اليوم عن يوم النحر، هذا اليوم العظيم، ومسألة التفاضل دكتور لعلنا نبدأ بها، التفاضل ما بين يوم النحر ويوم عرفة، تفصل لنا فيها دكتور حمد، لك الكلمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيوم النحر هو يوم الحج الأكبر الصحيح من أقوال أهل العلم، في قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله الناس يوم الحج الأكبر. فهذا هو اليوم، يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر، وهو اليوم الأعظم، وهو أعظم أيام الدنيا على الصحيح، لما رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام عند الله، في لفظ: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. فيوم النحر هو يوم عيد الأضحى المبارك، ويوم القر هو اليوم الحادي عشر، سمي بيوم القر لأن الحجاج يقرون ويستقرون بمنى بعد أن وقفوا بعرفة وباتوا بمزدلفة. فهو يوم عظيم وفيه أعمال جليلة للحجاج وغيرهم، ولذلك من الأعمال التي ينبغي فعلها للحجاج في هذا اليوم أعمال خمسة مرتبة كما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب نوع النسك الذي أراده الحاج. ففي هذا اليوم يبدأ الحجاج برمي جمرة العقبة الكبرى التي تلي منى، فإنهم إذا جاءوا من مزدلفة بعد طلوع الفجر وارتفاع وقبل والإسفار وقبل طلوع الشمس، يدفعون من مزدلفة إلى منى، وأول ما يبدأون يرمون جمرة العقبة. فتحية منى رمي جمرة العقبة، فيرمونها بسبع حصيات، يكبر الحاج مع كل حصاة الله أكبر، ويجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ويستقبل الجمرة. فهذا عمل من أعمال يوم النحر، وهو أول أعمال يوم النحر، وهو تحية منى. ثم إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا شرع له أن يذبح هدية، فينحر هديه مرتبا ذلك بعد أن يرمي العقبة، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر شعره، والحلق أفضل للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة والرحمة ثلاثا، وللمقصرين مرة واحدة. ثم إذا كان الحاج لم يسعى سعي الحج، إذا كان قارنا أو مفردا، فإنه يطوف طواف الإفاضة في هذا اليوم ويسعى سعي الحج، فإن كان قد سعى فإنه يكفيه طواف الإفاضة، ولو أخر هذا الطواف وجعله مع طواف الوداع بنية الإفاضة أجزأه ذلك، ومن قدم شيئا من هذه الأعمال على غيره أجزأه ولا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج. وإذا كان هذا اليوم هو أعظم أيام الدنيا، فالذي ينبغي للحجاج وغيرهم أن يعظم هذا اليوم. ومن الأعمال التي يعملها الحجاج في هذا اليوم إراقة دم الهدايا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج، والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة دماء الهدايا. وكذلك لأهل الأمصار أن يذبحوا ضحاياهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، قال أنس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا رجله على صحافهما فسمى وكبر. بل قال سهل بن عبد الله رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي، ولما أنزل الله عليه قوله تعالى: فصل ربك وانحر، كان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة والنحر. فعلى العبد أن يتقرب إلى الله جل وعلا في هذا اليوم بذبح الأضحية، والأضحية عن أهل البيت تجزي واحدة من الغنم، يضحي الرجل عنه وعن زوجه وعن أهل بيته، ولا يجوز الاشتراك في الثمن إذا كانت الأضحية من الغنم، خلافا لما يزعمه بعض المعاصرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا ولم يعلم عنهم أنهم كانوا يشتركون في ثمن الأضحية إذا كانت من الغنم، وإنما يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته. أما إذا كانت من الإبل أو البقر فلا بأس بالاشتراك في الثمن، ويكفي ويجزئ أضحية واحدة عن الرجل وعن أهل بيته. هذا مجمل ما يتعلق بالأعمال في هذا اليوم الأغر المبارك.
1: نعم دكتور، يعني اليوم إذا أخذنا الحاج وهو يعني ينفر من مزدلفة متجها إلى منى، البعض منهم على أحوال، يعني بعضهم مثلا يرمي ثم يذهب للتحلل، البعض مثلا يقدم ويؤخر في مسألة الأعمال. أنا أريد حقيقة أن نستفيد من خلالك، البعض مثلا يذهب للمخيم يرتاح ثم مثلا في الظهر يؤدي هذه الأعمال، مسألة التقديم والتأخير والوقت متى يبدأ ومتى ينتهي، هذه كيف يتعامل معها الحاج حتى يوافق بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقع في محظور من المحظورات؟
2: كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، فيقول أحدهم رمي حلقت قبل أن أرمي، فيقول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. وهكذا ما سئل صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا من التوسيع والتيسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رمى العقبة وأراد أن يطوف فلا بأس، وإذا أراد أن يسعى قبل الطواف لا بأس، مع أن العلماء ينصون على أن الصحيح أن السعي لا يكون إلا بعد أن يطوف، وهذا أحوط لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سعى إلا بعد طواف. لكن غيرها من الأعمال لو قدمها على غيرها فلا بأس، وهذا توسعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: لا يعني هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، أن هذا يؤخذ على اضطراده في كل الحج، فتجد بعض الناس يقول بهذا القول في شتى مناسك الحج في أمور لم يشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما ذكره المجيب، فينبغي أن يقصر الاستدلال به على محل الاستدلال وهو يوم النحر وأعمال يوم النحر.
1: نعم. في هذا اليوم العظيم إذا انتهى الحاج من أعماله، افترضنا أنه كان مثلا على الظهر فضيلة الشيخ، بما نوصيه وكيف يستغل وقته، وماذا يعني فيما يتعلق بالحكم في صلواته، يعني كيف يؤدي الصلوات، ومسألة أيضا أيام أكل وشرب وذكر الله اللي يدخل فيها هذا اليوم دكتور؟
0: أحسنتم. نعم، يوم العيد الأضحى والفطر يومان يحرم صيامهما، وكذلك أيام التشريق، فلا يحل للحاج ولا لغيره أن يصوم يوم النحر، لأنه يوم أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فإذا انتهى من أعمال الحج وتحلل التحلل الأول، فإنه بحمد الله تعالى يبقى في منى. السنة أن يبقى في منى يصلي بها الظهر ركعتين في وقتها، والعصر ركعتين في وقتها، والمغرب كذلك 3 ركعات، والعشاء ركعتين، ويشتغل بالذكر والتكبير المطلق، وكذلك التكبير المقيد، لأن التكبير المقيد يتأكد للحاج إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد. فيظن بعض الناس أنه إذا جاء وقت التكبير المقيد انقطع التكبير المطلق، وهذا خطأ من هؤلاء، وإنما الصحيح أن التكبير المطلق يبدأ من أول أيام عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، ويتأكد دبر الصلوات المكتوبة لغير الحاج من فجر يوم عرفة وللحاج بعد رمي جمرة العقبة الكبرى، فيشتغل بالتكبير وقراءة القرآن والدعاء، أبس أن يستريح، لأن الحجاج بعد أن وصلوا إلى منى قد أضناهم التعب بعد عرفة وبعد مزدلفة، فأبس أن يستريح وأن ينام ويحتسب نومته، كما قال معاذ رضي الله عنه: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وهو على كل حال في عبادة، وأنبه إخواني الحجاج وذكرهم بأنهم في عبادة، حتى وإن تحللوا التحلل الأول الذي يراد به أن يحل له كل شيء إلا النساء، فهو متلبس بعبادة ولا زال في إحرام، وإن كان قد أزال عنه ملابس الإحرام، لكنه لا يزال متلبسا بمناسك الحج، وقد بقي عليه أعمال، وأن يستحضر في قلبه التعبد لله، وأن يعلم أن هذه الشعائر شرعها الله تعالى لحكم سامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. تفكر في هذه الأماكن ويتذكر بأن ما من نبي من الأنبياء إلا حج البيت. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بعض الأنبياء حجاجا كموسى ويونس وعيسى وغيرهم عليهم السلام، ويتذكر مقام النبي صلى الله عليه وسلم وحجه في هذه الأماكن وفي هذه المشاعر المباركة، ويحرص على التأسي به صلى الله عليه وسلم، ويكون رفيقا بإخوانه، ويتحلى بالأخلاق الإسلامية. هذا هو المؤمن، هذا هو الحاج الذي يرجو ما عند الله، الذي يرجو أن يكون حجه مبرورا ليعود نقيا مطهرا من الذنوب كما أنجبته أمه. أسأل الله جل وعلا من جميع القبول والمغفرة.
1: يمكن آخر سؤال معنا دكتور، يعني كيف يجاهد نفسه الحاج في هذا اليوم الفضيل في قضية النوم، مثل ما ذكرت يعني يكون يعني مر بيومين فيها من التعب والتنقل والمشي والجهد البدني، مسألة أن يقضي الحاج برضو الوقت في النوم، هذا قد يفوت عليه فرص كثيرة من طاعة الله عز وجل، كذلك الصلوات، في إذا في توجيه فيما يتعلق بهذا الأمر. أيضا ما يعرف باللهو المباح فضيلة الشيخ، يعني إقامة بعض الفعاليات في المخيمات والمسابقات، كيف تكون بعض الضوابط المهمة فيها دكتور؟
0: أحسنتم، هذا فين تنبيه في محله. نعم، لا شك أن الإنسان لبدنه عليه حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا. فلا بد أن يعطي النفس حقا، لأنه إذا لم يعطيها حقا لم تقم بالعبادة كما يجب. بعد أن أضنى نفسه بالوقوف بعرفة ثم انتقل إلى مزدلفة، ربما لم يتمكن من المبيت بمزدلفة وقام بأعمال كثيرة.

0: كثيرة من الرمي والحلقة والتقصير، وربما طاف بالبيت وسعى بين صفا والمروة. فهذه أعمال يكون فيها جهد كبير، لا بأس أن يأخذ قسطا من الراحة والنوم، لكن لئلا يخل بالصلوات الخمس يصليها في وقتها قصرا، لو أنه احتاج إلى الجمع لتعب ونحو ذلك فلا بأس، لكن الأولى أن يكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحمد الله تعالى إظهار الفرح والسرور والغبطة والبهجة في أيام العيدين من شعائر الإسلام، فلا بأس في المخيمات وغيرها أن يظهروا الفرح المباح وأن يلزموا هدي الإسلام في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغري الحبشة وهم يلعبون بالدرق والحراب ويقول: دونكم بني أرفد حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة. بحمد الله تعالى الدين يسر، لا بأس به له المباح. قد قال أبو الدرداء رضي الله عني رضي الله عنه: إني لا أجم نفسي بشيء من الباطل، يعني من المباح. وقال علي: أجم القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلب إذا أكره عمي. لكن لا يكون هو هذا هو الغالب، وإنما هو المقصود لغيره، فحتى يرجع إلى العبادة، لأنه لا زال في مشاعر وفي أيام فضيلة، فيشتغل بذكر الله ويشتغل بالدعاء ويشتغل بالإقبال على الله سبحانه وتعالى ويغتنم شرف المكان وشرف الزمان. سأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
1: اللهم أمين. أنا وإياك فضيلة الدكتور حمد الوهيبي عضو التوعية الإسلامية في الحج، وصلت وإياك إلى ختام هذه الحلقة، كنا تحدثنا فيها عن يوم النحر، هذا اليوم العظيم. أشكرك على ما تفضلت به.
0: أنا أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين والأخوات المستمعين، وأرجو الله تعالى الجميع التوفيق والقبول، وصلى الله على نبينا محمد.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في إعداد هذه الحلقة وتقديمها علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج الزميل صالح الثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أحكام المناسك.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
2: رمي الجمار.
3: الجمار لغة جمع جمرة، وهي الأحجار الصغار، وتطلق على المواضع التي يرمى فيها حصيات الجمار في ميناء، إما لأنها ترمى بالجمار، وإما لأنها مجمع الحصى التي يرمى بها، وإما لاجتماع الحجيج عندها. ورمي الجمار شرعاً القذف بالحصى في زمان مخصوص ومكان مخصوص وعدد مخصوص. يرمي الحاج أول الجمار يوم العيد، وهي الجمرة التي تلي مكة، ويقال لها جمرة العقبة، يرميها يوم العيد ويكبر مع كل حصى. أما في أيام التشريق فيبدأ الحاج برمي الجمرة الصغرى، وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، ثم الوسطى بسبع حصيات، ثم الأخيرة بسبع حصيات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وهكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل. والسنة أن يقف بعد الأولى وبعد الثانية، بعدما يرمي الأولى يقف مستقبلا القبلة ويجعلها عن يساره ويدعو ربه طويلا، وبعد الثانية يقف ويجعلها عن يمينه مستقبلا القبلة ويدعو ربه طويلا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل. أما الجمرة الأخيرة التي تلي مكة فهذه يرميها ولا يقف عندها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رماها ولم يقف عندها عليه الصلاة والسلام. والحكمة من ذلك: أولا، إقامة ذكر الله عز وجل بامتثال أمره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول الحق تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ثانيا

الاقتداء بإبراهيم في عداوة الشيطان ورميه وعدم الانقياد له. فعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: لما أتى إبراهيم خليل الله عليه السلام للمناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. وهناك شروط للرمي يحسن العمل بها اقتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يكون المرمي به حجرا فلا يصح الرمي بالطين والمعادن والتراب والنعال ونحوها. العدد المخصوص، فعدد الحصيات لكل جمرة سبع حصيات. استيفاء عدد الحصيات، يجب استيفاء عدد حصيات الرمي السبع في كل جمرة. رمي الجمرة بالحصيات السبع متفرقات واحدة فواحدة. التأكد من وقوع الحصى داخل الحوض، أن ترمى الحصى ولا توضع. ترتيب الجمرات في رمي أيام التشريق، إذ يشترط أن يرمي الجمار الثلاث على الترتيب، يرمي أولاً الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم يرمي جمرة العقبة. وأخيراً من شروط الرمي أن يكون الرمي في زمن الرمي.

فيها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

العين التي لا تنام، إدارة الحشود والخدمات الذكية. مليونان من البشر في مكان واحد، في أيام محددة، في لحظات حرجة بعينها. لا يوجد حدث آخر على وجه الكرة الأرضية يضاهي الحج في حجم التجمع البشري وضيق الوقت والمكان في آن واحد. لعقود طويلة اعتمد تنظيم هذه الحشود على الحواجز الفيزيائية والأمن البشري وسياسة التفويج، تحريك المجموعات وفق جداول زمنية ثابتة، وكانت هذه الأدوات كافية لحين. ثم كبرت أعداد الحجيج وتعقد، وأصبح المشهد أضخم من قدرة الأدوات التقليدية. في هذه الحلقة من برنامج قصة مشروع نتعرف على كيف تحول تنظيم حشود الحج من الإدارة التقليدية إلى منظومة متكاملة من الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية. تحديات الحشود عندما يصبح الحشد خطراً. في الفترة الممتدة من الثمانينات حتى العقد الأول من الألفية الثالثة، شهدت المشاعر المقدسة عدداً من الحوادث الخطيرة المرتبطة بكثافة الحشود. كانت هذه الحوادث تكشف بوضوح أن الإدارة التقليدية تصل إلى حدودها أمام أعداد تتجاوز طاقة التنظيم اليدوي. المشكلة ليست في وجود الحشود، المشكلة في سلوكها حين تبلغ كثافة معينة. عند تجاوز عتبة الكثافة الحرجة في ممر ضيق أو تقاطع مزدحم، يفقد الأفراد القدرة على التحكم في تحركاتهم، وتصبح موجة الحشد قوة مستقلة. هذه هي ديناميكية التدافع القاتل. استجابت المملكة بمنهجية علمية، استعين بخبراء دوليين متخصصين في علوم الحشود. أعيد تصميم مسارات الحركة في جسر الجمرات والمواقع الحيوية بناء على نماذج محاكاة حاسوبية دقيقة، وكانت النتيجة تحسنا ملموسا في مستوى السلامة موسما بعد موسم. لكن المرحلة الحقيقية للتحول لم تأتي من إعادة التصميم المعماري وحده، بل من الثورة الرقمية التي دخلت قلب إدارة الحج. الثورة الرقمية في إدارة الحج. يتولى الذكاء الاصطناعي اليوم جزءاً جوهرياً من عملية إدارة حشود الحج. الكاميرات المنتشرة في المسجد الحرام وأرجاء المشاعر لا تسجل فحسب، بل تحلل. منصة بصيرة التي طورتها جهات سعودية متخصصة تعمل على تحليل تغذية الكاميرات في الوقت الفعلي ورصد كثافة الحشود في كل نقطة وتحديد أي سلوك غير طبيعي وإصدار تنبيهات مبكرة لغرف العمليات قبل أن يتحول أي اختناق إلى حادثة. النظام لا يرى ما يحدث، بل يتوقع ما سيحدث. غرفة العمليات المركزية لإدارة الحج التي تعمل على مدار الساعة طوال موسم الحج تجمع في شاشاتها خلاصة كل هذه المنظومة، موقع كل حافلة، وكثافة كل محطة قطار، وإشغال كل ممر حيوي، ومستوى خدمة كل عيادة طبية. القرارات تتخذ بالأرقام لا بالحدس. تطبيق نسك الرسمي يتيح لكل حاج متابعة جدول تفويجه ومواعيد قطار المشاعر وأماكن العيادات الطبية وتنبيهات لحظية عند تغيير الجداول. في موسم الحج الأخير تجاوز عدد المستخدمين النشطين
1.5 مليون مستخدم، أي ما يقارب نصف إجمالي الحجاج. الحافلات الذكية وزعت الحجاج بخوارزميات تتكيف مع الكثافة الفعلية لحظة بلحظة لا وفق جدول ثابت، والنتيجة تقليص وقت الانتظار في المحطات والتوازن التلقائي بين مسارات النقل المختلفة. الحج بلا مخالفين، إنجاز 1446 للهجرة. من الإنجازات اللافتة في موسم حج 1446 الموافق 2025 للميلاد، الإجهاز شبه التام على ظاهرة الحج دون تصريح التي كانت تعد من أعقد التحديات الأمنية واللوجستية. في عام 2024 قدر عدد من أدوا الحج دون تصريح رسمي بنحو 500,000 شخص. في 2025 رصدت 312,000 محاولة دخول غير مشروع وأوقفت كلها قبل الوصول إلى حدود مكة. الأدوات: نقاط تفتيش رقمية بتقنية التعرف على الوجوه وأنظمة تتبع ذكية لحركة المركبات منذ دخول نطاق مكة وتكامل فوري بين قواعد بيانات التصريح ومنافذ الدخول. الحاج المصرح له يمر بيسر، غير المصرح له تستبعده المنظومة قبل أن يضاف إلى كثافة لا تتحمل إضافة. هذا الإنجاز لا يعني فقط تطبيق الأنظمة، بل يعني تحسناً مباشراً في سلامة الحجاج النظاميين، إذ أن مئات الآلاف من الحجاج غير النظاميين كانوا يضافون فعلياً على كثافة بشرية تبلغ حدودها التشغيلية. خدمات ذكية تكمل الصورة. روبوتات منارة المنتشرة في أرجاء المسجد الحرام تقدم الفتاوى الشرعية الفورية ب15 لغة. الحاج الأندونيسي والأفريقي والأوروبي جميعهم يجدون إجابات بلغتهم دون الحاجة إلى مترجم. خدمات الترجمة الفورية متاحة في العيادات الطبية ومراكز الاستفسار، لأن الحاج الذي لا يتحدث العربية يجب ألا يشعر بأي حاجز. الأساور الذكية التي يرتديها بعض الحجاج تحمل بياناتهم الصحية وجداول تفويجهم وتصدر تنبيهات إذا ابتعد الحاج عن مجموعته أو دخل منطقة مزدحمة فوق طاقتها. ثمة فلسفة كاملة خلف كل هذه التقنيات. ضيف الرحمن لا ينبغي أن يشغل تفكيره بأي شيء سوى مناسكه. كل عقبة يمكن رفعها بتقنية سترفع، وكل خطر يمكن الاستباق إليه سيستبق.

مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج قصة مشروع. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، ومن الإخراج محمد الجنيد. نودعكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة من قصة مشروع.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله
1: في أعظم رحلة إيمان، أيد تمتد بالخير وأرواح تترك أثرا لا ينسى.
0: أثر
2: الحاج ما يتذكر بس المناسك اللي أداها، بل يتذكر أيضا طريقة التعامل وجودة الخدمة واهتمام الحملة بأدق تفاصيل رحلته، من لحظة استقباله إلى السكن والتنقل والخدمات اللي تقدم له طوال أيام الحج. وهذا هو دور قائد فريق صناعة التجربة وتعزيز الثقة، اللي يهدف لمتابعة جودة الخدمات داخل الحملة والتأكد من راحة الحاج وحفظ حقوقه، حتى تبقى رحلته تجربة جميلة وأثرها في ذاكرته. فبنتعرف على طبيعة هذا العمل مع الأستاذ عبد الرحمن بن محمد. يا هلا وسهلا فيك.
3: يا أهلا وسهلا، حياك الله أختي ياسمين، وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة في نقل تجربة من تجاربنا في خدمة ضيوف الرحمن. وأرحب بالسادة والأخواني وأخواتي مستمعين إذاعة الرياض، وحياكم الله.
2: أستاذ عبد الرحمن، داخل حملات الحج كيف تصنعون تجربة الحاج وتعززون ثقته؟
3: حقيقة اليوم مفهوم خدمة الحاج تغير كثير، ما عاد الموضوع بس نقل وسكن وتوفير خدمات الإعاشة، لا، صار الموضوع فيه تركيز أكبر على تجربة الحاج. كيف نصنع من هذه الرحلة تجربة للحاج، تجربة كاملة تبقى خالدة في أثره، أن الحاج يشعر من أول لحظة أنه محل اهتمام، محل تقدير من أكبر شخص معنا إلى أصغر شخص، بحيث أنه هذه الرحلة هذه نضمن جميعا أنه هذه الرحلة تكون رحلة منظمة وواضحة فيها عناية بتفاصيل وراحة النفسية قبل أن نضمن العناية بالتفاصيل التشغيلية. فالهدف أصبح مو بس أنه الحاج يكمل مناسكه، لا، الهدف أصبح أنه يعيش تجربة إيمانية مطمئنة تعزز ثقته ورضاه. الأمانة هذا يتماشى مع توجهات وزارة الحج في صناعة التجربة وتعزيز الثقة لضيف الرحمن.
2: طب هل تتابعون جودة الخدمات اللي تقدم للحجاج داخل الحملة؟
3: أكيد هذا شيء أساسي، لأنه اليوم المتابعة أصبحت جزء أساسي من نجاح. لذلك خصصنا فرق ميدانية تتكون من قادة أفواج. هذه الأفواج الرئيسية يعني قسمناهم إلى عدة أفواج رئيسية، هذه الأفواج الرئيسية قسمناها إلى مجموعات أصغر، وعيننا على كل مجموعة مشرف. دورهم الأساسي مش فقط متابعة الأمور التشغيلية، لا، دورهم المتابعة المستمرة، قياس رضا الحاج بشكل يومي. الهدف أنه نضمن أن الحاج تصل الخدمة على الوجه المطلوب وبالشكل المناسب. ليش أختي ياسمين؟ لأنه الجودة الحقيقية صراحة مش فقط أن احنا نتفاخر أن احنا نقدم خدمة لضيوف الرحمن، لا، الجودة أن الخدمة نتأكد أن الخدمة توصل للحاج بالشكل اللي يليق فيه. ولا بد احنا دائما نحط في اعتبارنا أنه هذا هو ضيف الرحمن وهذا ما نفخر فيه. لذلك حرصنا أن نترك عند هذا الحاج انطباع إيجابي يعود فيه إن شاء الله بعد رحلته الإيمانية
2: بإذن الله. طب كيف تتأكدون أن الحاج أخذ حق كامل من الخدمات المقدمة له؟
3: سؤال جميل ومهم، وللأمانة يمكن أنا أقدر أقول لك أو أجاوبك على هذا السؤال. نحن نتأكد أن الخدمة تصل للحاج عن طريق القرب منه. كل ما كنا قريبين أكثر، كل ما تأكدنا أنه بإذن الله تعالى الخدمات اللي مقدمة لضيف الرحمن تقدم على الوجه الأكمل. لذلك كما ذكرنا أنه نحن تمتعين أو توزيع الحجاج على مجموعة أفواج، كل المجموعة الأفواج قسمناها إلى مشرفين، كل مشرف هو مسؤولية أن يتأكد أن الحاج وصلت له الخدمات المناسبة على الوجه الأكمل. برضو نشتغل إحنا على التوعية والتوضيح للحاج، لأن وضوح المعلومة في منظومة الحاج هي جزء مهم جدا من بناء الثقة وتقليل القلق والارتباك على ضيف الرحمن.
2: طب لو في حاج عنده ملاحظة أو شكوى، كيف تستقبلون هذه الملاحظات؟
3: قبل كل شيء إحنا نأخذ على عهدنا أنه هذه الملاحظات هي فرصة للتحسين أكثر من أنها شكوى. لذلك تركيزنا أنه دائما نفتح قنوات تواصل مباشرة مع الحاج، سواء كانت عن طريق المشرف أو قائد الفوج، أو عن طريق قنوات الاتصال الهاتفي، قنوات الاتصال على برنامج الواتساب. من خلال التواصل الميداني نقوم عمل جولات ميدانية على الحاج في مساكنهم بحيث نتأكد ونضمن أن الحاج بالفعل اليوم هو في بيئة مريحة وصلت الخدمة كما يطمح. وأنه حتى الوزارة الحاج اليوم تدفع باتجاه ثقافة أصلا الاستماع للحاج، لأن الحاج لما يشعر أنه صوته مسموع أنت حقيقة كده تزيد ثقته ورضاه عن التجربة كاملة.
2: سيد عبد الرحمن، أنت كأنك تقول لهم أنتوا حجوا بإذن الله مرتاحين وإحنا معاكم 24 ساعة.
3: نعم أحسنتي.
2: طيب كيف تتعاملون مع أي ملاحظة أو تقصير ممكن يواجه الحاج؟
3: حقيقة يعني من واقع تجربة أهم شيء في التعامل مع الملاحظات اللي نستلمها من الحجاج هي سرعة الاستجابة، لأنه في منظومة الحج أو في موسم الحج الوقت مهم جدا، والحاج ما يحتاج يدخل في تعقيدات أو ينتظر أوقات طويلة. لذلك كنا ننشئ مبادرة بحيث أنه نتعامل مع أي شكوى من الحاج أو أي ملاحظة تصلنا من الحاج خلال أول 60 ثانية. يكون التعامل السريع في خلال 60 ثانية من استقبال هذه الملاحظة أو من استقبال هذه الشكوى من الحاج. لذلك نركز على الاستماع ثم المعالجة السريعة ثم نتأكد أن الحاج فعلا ارتاح ونحل الموضوع اللي قدمه أو الملاحظة اللي قدمها.
2: طب في أشياء معينة تركزون عليها عشان تكون تجربة الحاج مميزة؟
3: الأمانة يعني في تجربة الحج في أشياء كثيرة تحتاج إلى تركيز، لكن يمكن يحضرني الآن أو أحاول أركز دائما ونركز دائما على الجانب الإنساني.
2: لأن
3: الحاج ممكن ينسى بعض التفاصيل التشغيلية اللي صارت معاه خلال هذا الموسم، لكن ما ينسى حسن التعامل، حسن الاستقبال، الاهتمام. طبعا إحنا دائما هدفنا أن نحاول أن نشعر هذا الحاج ضيف الرحمن اللي هو بين عائلته.
2: شكرا لك أستاذ عبد الرحمن، وشكر أكيد موصول لمستمعينا. حكايتنا مع ضيوفنا مستمرة والأثر باقي. في أمان الله.
1: أثر مع ياسمين السهيمي والمخرج محمد العبود.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. مقام إبراهيم.
1: حجر أثري بقي شاهدا خالدا على واحدة من أعظم القصص في تاريخ الإسلام، التي جسدها النبي إبراهيم عليه السلام في رحلته مع بناء بيت الله الحرام. يقع المقام على بعد أمتار قليلة من الكعبة المشرفة في صحن المطاف، داخل هيكل بلوري شفاف محكم الحفظ، يحيط به إطار معدني مطلي بالذهب يحافظ عليه من العوامل الخارجية مع إبقائه ظاهراً للعيان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تشير المصادر التاريخية إلى أن الحجر الذي يقوم عليه المقام كان يقف عليه النبي إبراهيم عليه السلام أثناء رفع جدران الكعبة، وكان يرتفع به كلما ارتفع البناء حتى اكتمل تشييد البيت العتيق. ويصف المؤرخون حجر المقام بأنه رخو من نوع حجر الماء وليس من الحجر الصوان، وهو مربع بمساحة 50 سنتيمتراً طولاً وعرضاً وارتفاعاً، وفي وسطه أثر قدمي النبي إبراهيم الخليل عليه السلام على شكل حفرتين بيضاويتين مستطيلتين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. حظي المقام عبر العصور بالعناية والاهتمام مع الحفاظ على تصميمه التاريخي، كان آخرها في العهد السعودي، وذلك ضمن منظومة العناية التي توليها السعودية بالحرمين الشريفين. الله أكبر كبيرا والحمد

القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء، في أولى حلقات هذا البرنامج، برنامج عيدكم مبارك. هذا البرنامج اللي من اسمه هو لكم أنتم، احنا نقول لكم عيدكم مبارك، وانتم ايضا لكل الناس اللي تحبوهم، لكل الناس اللي يهموكم، لكل الناس اللي تتمنوا لهم الخير، دائما راح تطلع منكم هالكلمة وهالجملة عيدكم مبارك. لذلك في هذه الحلقة بإذن الله راح نستمر معكم ساعتين من الوقت في استقبال اتصالاتكم، في استقبال مكالماتكم، في مشاعركم الجميلة والرائعة في هذه المناسبة السعيدة على قلوبنا جميعا، مناسبة عيد الأضحى المبارك اللي في بداية مستمعين الأعزاء نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ولمقام سمو ولي العهد محمد بن سلمان، وأيضا للشعب السعودي وللأمة العربية والإسلامية والمستمعين الكرام بعيد الأضحى المبارك. نقول لهم كل عام وأنتم بخير، يا رب إن شاء الله يعيد علينا هالأيام الجميلة وإحنا في صحة وخير وبركة وفضل من الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأيام الفضيلة الكريمة اللي فيها الجهود الكبيرة والجبارة من خلال الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لإنجاح موسم حج هذا العام. لكم أجمل تحية في البداية من فريق العمل، من الإعداد نوف الرخيم ورغد الحارثي، من التقديم أخوكم محدثكم أبو الغيث الحيدر، من الإخراج عبد المحسن السرّ.

مثل ما ذكرنا جهود كبيرة وجبارة قامت فيها المملكة العربية السعودية لإنجاح حج هذا العام، راح نذكرها إن شاء الله في ثنايا هذه الحلقة. ولكن الآن راح أكد على موضوع الاتصال، اللي يحب يشاركنا بالتهاني بالتبريكات. إحنا كثير منكم اشتقنا لهم الحقيقة، من زمان ما سمعنا أصواتهم، فياليت كل اللي الآن يسمعنا يبادر بالاتصال على هاتف البرنامج 011-40-53، يسمعنا صوته، يسمعنا التبريكات، يسمعنا التهاني. أيضا منكم، أيضا نبغى يكون منكم مراسلين ينقلون لنا الحدث، ينقلون لنا المناسبة، ينقلون لنا الأجواء، أجواء الفرح، أجواء العيد، كيف كان الاحتفاء أو الاحتفال بالعيد، هل لكم في منطقتكم، في مدينتكم، في قريتكم لكم طقوس خاصة بالعيد، أشياء تسووها فقط في عيد الأضحى، أكلات ما تطلع إلا في عيد الأضحى، بما أن فيه اللحم وفيه الأمور الحلوة والزينة. فكل هذه الأمور، كل هذه الأشياء نحب نسمعها منكم مستمعينا الكرام. اللي يحب يتواصل معنا فالمساحة مفتوحة للجميع، موجودة للكل زي ما ذكرت. نبغى نتعرف على عليكم، على فرحتكم، على سعادتكم، على الأجواء الحلوة اللي ترافق هذه الأيام السعيدة والجميلة في عيد الأضحى المبارك، في هذه الليالي المضيئة بنور العيد، في هذه الأوقات اللي تتزين فيها القلوب بالمحبة والفرح. نتشارك إن شاء الله في هذا البرنامج أجمل الأمنيات، أصدق المشاعر، نعيش معكم تفاصيل العيد، فرحة من البيوت، من الطرقات، من ضحكات الأطفال، من أصوات التهاني اللي تملأ المكان دفء ومحبة. وعيد يحمل في تفاصيل الكثير من الطمأنينة، من البهجة، من لقاءات السعادة. الحقيقة الفرحة في مثل بدت من أمس، الفرحة والتهاني والتبريكات بدت من أمس. الكثير منا يحب يتواصل باللقاء، يتواصل بالحضور، يتعنى يجي للناس اللي يحبهم، يسلم عليهم، يبارك لهم بالعيد. الناس اللي بعيدين عن بعض يتواصلوا بالاتصالات، يتواصلوا بالرسائل. فيه البعض يقول يعني الأشخاص الغاليين ما أحب أرسل لهم رسالة نصية، لا، أحب أتصل عليهم أو أني أرسل لهم رسالة صوتية تبين لهم أن محبتهم، قدرهم، معزتهم موجودة. لذلك المشاعر تختلف في في في مثل هذه الأيام، والتعبير، التعبير عن المشاعر في مثل هذه الأيام أيضا تختلف. زي ما ذكرنا حتى في بعض ال

فيه أيضا فيه اختلاف في مثل هذه الأيام. كل هذه الأشياء أنا ما أبغى أتكلم كثير، كل هذه الأشياء إن شاء الله راح نعرفها منكم أنتم اللي يسمعنا الآن، يتصل على هاتف البرنامج 011 40 53.

0: وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: مثل ما ذكرنا أن فيها ناس كثير من زمان عن أصواتهم، من زمان ما سمعناهم، هذا البرنامج وهذه الحلقة فرصة أن احنا إن شاء الله نسمع المتصلين، سواء اللي لنا فترة منهم أو اللي نتعرف عليهم لأول مرة. معنا أبو جواد، حياك الله أبو جواد. معنا أبو

0: ما شاء الله.
1: تعاونهم رجال لا من يحتاج، يحتاج الصبر منهم للي لهم حامينا.
0: ما شاء الله يا ابو جواد.
1: عليكم.
0: وعليكم السلام،
1: كل عام وانتم بخير.
0: يا هلا ويا مرحبا. اول شيء قصرنا صوت الراديو علشان نسمعك زين.
1: طفيت.
0: يا هلا ويا مرحبا،
1: كل عام وانتم بخير
0: وانت بصحه وسعاده. من العايدين،
1: مبارك عليكم انتم والطاقم كله.
0: علينا وعليك. يا هلا ويا مرحبا يا ابو جواد. من وين تكلمنا يا ابو جواد؟
1: اكلمكم من قصيم طال عمرك.
0: يا هلا ويا مرحبا باهل القصيم.
1: آمين.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله.
1: الله يعطيك العافية.
0: أول شيء ما شاء الله عليك وعلى صوتك الجميل الحقيقة والرائع. هذه اللي قلتها إيش اسمها يا أبو جواد؟
1: هذه القصيدة الشعرية.
0: الله.
1: بيتين حطيه مسويين والله، حجاج بيت الله.
0: صحيح صحيح صحيح والله. آه، تشرفنا بهالأبيات وشرفنا بهالإلقاء والصوت الجميل والحلو والله يا أبو جواد.
1: القصيدة هذه متشال شيلتها زينت.
0: إيه.
1: متروح.
0: ايوه، وكل عام وانت بخير يا ابو جواد.
1: كل عام وانت بخير. حبينا طال عمرك اولا عايد قيادة الحكيمة.
0: نعم.
1: خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان الله يحفظه ولي عهده.
0: اللهم امين.
1: والشعب السعودي الابي.
0: نعم.
1: وطاقم الاذاعه عموما.
0: الله يخليك ابو جواد. احنا في هذه الفرحه دائما نستذكر ايام زمان، نسترجع بعض الاشياء. هل في حاجه كذا في راس ابو جواد افتقدها في الاعياد؟ كان مثلا يطلع عند الجيران، كان مثلا في اجتماعات معينه خاصه، اكله من زمان لك عنها يا ابو جواد؟
1: لا والله احنا طال عمرك حياتنا عاديه، يعني نذبح على العيد ونجتمع عليه
0: في اجتماع للأهل. صح؟
1: إيه إيه.
0: يا سلام.
1: نجمع طال عمرك. نعم، عند المزرعة نجذب فيها طال عمرك.
0: ما شاء الله.
1: نسوي فيها العشاء.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: الأمور مبسوط ونرتاح ونستانس. الله يونسكم بالعافية دائما.
0: وياك يا رب. وياك يا أبو جواد. شكرا جزيلا لك يا غالي. وكل عام وأنت بخير.
1: شكرا.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله حياك الله. معنا نورة.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كل عام وانت بخير يا بلغي.
0: وانت بصحة وسعادة، حياك الله يا نورة.
2: الله يسعدك، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: احنا في وقت كذا مناسب عشان بغيت نجي.
0: الله يسعدك.
2: يعني أفضل أسحبك عن
0: الأشياء. الله يسعدك يخليك. عاد انت من الأصوات اللي من زمان ما سمعناها.
2: الله يسعد.
0: الله يخليك.
2: بس ان الحلقة تتغير عشان أبغى نستانس بصوتك، لأن أصلا في الليل لما تجي في الليل أحس يعني كذا صوتك هدوء.
0: الله يطول
2: في عمرك. بس أنا مستانسة، أقسم بالله إني أفرح لما يجي وقت كنت تجي.
0: الله يطول في عمرك. كيفك مع العيد؟ ولمين تعيدي ومين تقول كل عام وأنتم بخير؟
2: أول شيء أبغى كلامك بخير لجميع داعة الرياض.
0: الله يخليك.
2: الطاقة إن أنتم اللي تخلونا نستانس، أنتم اللي تخلونا نتوصل لبعض ونشارك كل اللي يهني الشخص الآخر.
0: الله يخليك.
2: بس في إذا فقدت في أيام في الحج، يعني كيف عيد الأضحى، كنا إحنا زمان نفرح بالوقت هذا، نفرح على حلويات، يعني تأكل الحلويات تجربها كل دايم نأخذها. ممكن أنا أوضحها للناس، لما يجي الوان شكله كذا على ورد على أبيض، كانت هذه دايما

0: كنا نشتريها أيام الحج.
1: إيه قصدك نوع معين يعني؟
0: لا لا هي عدة أنواع يجي معاها يقولوا له حمص مدري كيف كذا.
1: أيه.
0: مرة جدا جدا كنا دائما نشتري في أيام الحج نفرح لما يجي الحج. الآن ما عاد تغيرت الأمور ما عاد تلقاها مثل الشكل وزي كذا. كنا إحنا زمان جدا نعشقها لما يجي الوقت هذا.
1: أيوة ما شاء الله
0: لما يدخل شهر الحج كنا جدا نفرح عشان
1: صح.
0: ما أدرى لما هي تجي في وقت الحج مدري كيف مدري جيلك يعني وقتها حلو عشان هذا الوقت يعني وقت الحج زي كذا.
1: صحيح
0: كل شيء تغير كل العالم كله تغيرت اللي حولنا.
1: صحيح صحيح. طيب وكيف العيد معكم؟ إيش سويتوا الصباح؟ إيش سويتوا الظهر؟ لا تقولي لي نوم.
0: شوف لا أنا أنت تعرف إنه وقت أول يوم يسوون هما أضحية
1: صح
0: ويأكلون الكبدة كذا أنا ما أكلها الصراحة.
1: ليه؟ ما أنت من
0: أخذت منها موقف وصرت ما عاد أكل. تعرف أنت واحد كذا سبحان الله.
1: أيه.
0: أنا أخذت منها موقف وصرت ما عاد أكله والله.
1: المخرج عبد المحسن يقول ما أنت من أكلة اللحوم.

0: عام وانتم بخير يا رب. يا هلا
1: يا رب
0: ومرحبا.
1: بخير صحة
0: يا
1: صحة.
0: هلا ومرحبا، حياك الله ابو راشد.
2: هلا هلا،
0: يا هلا ويا مرحبا ابو راشد.
2: هلا،
0: كل عام وانت بخير.
2: كل عام وانت بخير، وحكومتنا والشعب السعودي كله.
0: اللهم
2: الحجاج وكل من تسمعنا.
0: اللهم امين يا رب. من وين تكلمنا يا ابو راشد؟
2: من حايل. من حايل.
0: من حايل، يا هلا ويا مرحبا بحبايبنا من حايل.
2: هلا
0: حياك الله يا ابو راشد. ابو راشد صوتك مو بغريب علي.
2: ايه انا دايما اكلمكم.
0: ايه هي عارفك بس من زمان عنك صح؟
2: ايه والله.
0: الساعة المباركة والله، الساعة المباركة والله يا ابو راشد. الساعة المباركة. كيف انت الان شكلك ماسك خط طالع من مكان لمكان صح؟
2: يوم تسعة رحت للمزرعة ومع السيارة والبنات وكلنا صلينا صلاة العيد بالقرية بالخطة.
0: ما شاء الله.
2: بعد ما صلينا رجعت المزرعة وذبحنا الضحايا
0: وشوينا
2: وخليل وتبحايا وكل شيء.
0: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. يعني أجواءكم حلوة يا أبو راشد في العيد؟
2: أي والله حلوة حلوة. لو أحد بالعصر
0: أيوه أبو راشد صوتك يقطع علشانك ماسك خط، فاحنا الحقيقه سعيدين جدا بسماع هالصوت.
2: شر الشمس انك تعرف تعمل التلفون على جهاز السياره.
0: يا بعد قلبي والله يا ابو راشد اني ما اسمعك زين، لكن كل التحيه لك وانا سعدت كثير بسمع صوتك يا ابو راشد. طول لي في عمرك. حبايبنا المستمعين اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 0 11 40 5 3 0 11 40 5 3. وحياكم الله في عيدكم مبارك. معنا خالد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا خالد.
3: مساء الخير أخو عبد الغيث، كل عام أنتم بخير. أهنيك وأحب أهني الشعب السعودي النبيل بهذه المناسبة بعيد الأضحى المبارك، أعده الله علينا وعلى أمة الإسلامية والعربية بالبركات.
0: الله
3: كما تقدم بخاص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وطاقم برنامج إذاعة الرياض، وكل عام والجميع بخير.
0: الله يخليك ويسعدك يا حبيبنا يا خالد، وكل عام وانت بخير.
3: انت بخير ان شاء الله. اخوي الغيث الحيدر، طبعا انا من هنا من احدثك من محافظه الخرج.
0: أيوة.
3: عاصمه الالبان والتمور، حيث قيم اليوم في اول ايام عيد الاضحى المبارك بقيام بزياره لمستشفى الملك خالد بالخرج، زياره المرضى المنومين على السرير الابيض وتقديم الهدايا وتهنئتهم بهذه المناسبه عيد الاضحى المبارك.
0: الله يجزاكم خير.
3: كما قام وفد ايضا لجنه اصدقاء المرضى بزياره سجن المحافظه بزياره المسنونين بتقديم الهدايا البسيطه والعينه وتهنئتهم بعيد الاضحى المبارك. ايضا قام مجموعه من الشباب المتطوعين هنا في محافظه الخرج بعد مغرب اليوم بزياره الى كبار السن الالتقاء بهم وتهنئتهم بهذه المناسبه وتقديم كل ما يناسبهم من عينات وهدايا قيمه. اخذ الغيث وكما يستتب ارشيد ايضا كما أنقل رسالتي إلى برنامجكم وإلى جميع مستمع البرنامج بأننا قادمون إن شاء الله بإقامة يوم الغد احتفالية مصغرة لأطفالنا الصغار من أعمار 10 سنوات إلى 15 سنة بإقامة مسابقات ثقافية وعلمية تهدف إلى تنمية قدراتهم وتنمية مهاراتهم وأيضا غرس فكرة التعليم والتجارب من أجل فراغهم وتنمية قدراتهم. أخوي بالغير
0: صحيح، أنت الآن ما شاء الله عليك صرت كأنك مراسل معنا في البرنامج، يعني نقلت لنا الأشياء الجميلة والأحداث الرائعة اللي حصلت في الخرج. بس أنا أبغى أسألك سؤال، هل هو فريق هذا أو متطوعين أو اللي قاموا بزيارة للمستشفى، زيارة لكبار السن، ويعني

0: مين هم؟
1: طبعا هذا شباب متطوعين اخي بالغيث من ابنائنا وبناتنا الشباب.
0: فريق يعني اسم له اسم؟
1: اي نعم، فريق الشباب التطوعي في الخرج. كل سنه اخوي، حتى انا اقول لك اخوي بالغيث، سواء في ايام رمضان، في عيد الفطر، عيد الاضحى، في جميع المناسبات نقوم بزياره، بعمل زيارات ميدانيه.
0: ما شاء الله. طيب كم انتم الفريق؟ كيف اللي يبغى ينضم لكم؟ ايش اللي اهدافكم يعني، او الحاجات اللي انتم تسووها في الاعياد، في المناسبات؟
1: طبعا اخوي بالغيث والاخوان المستمعين الكرام، الشباب التطوعين هذه طبعا عددنا اشخاص ما يقارب 20 شخص. يتم التواصل معهم عن طريق
0: الواتساب.
1: نعم، عن طريق جمعية الخير البرية، جمعية البرية الخيرية بمحافظة الخرج،
0: البر
1: بالتواصل. نعم، بالتواصل معهم وتسجيل أساميهم، يجب التواصل معهم، ويكون هناك تجمع سنوي. نعم، نجتمع تحديد الأهداف اللي راح نقوم بها هذه الفريق.
0: اقتراحات، ايوه الاقتراحات لأهم الأهداف اللي بتسووها. الله يعطيكم الصحة والعافية وعساكم على القوة. ما شاء الله جهودكم جميلة ورائعة، انكم تروحوا للمستشفيات، تتذكروا الناس اللي نايمين على الأسرة. فشكرا جزيلا لكم يعني.
1: هذا واجبنا اخوي بالغيث، واحييك واحيي مستمع البرنامج، واتمنى لك التوفيق والنجاح. وانت اخوي بالغيث اعلامي نحتذى به، شاب سعودي
0: يا حبيبي على راسي،
1: مميز، وصراحة نسعد بصدى صوتك في البرنامج في اذاعه الرياض،
0: على راسي
1: اذاعه الوطن.
0: يا حبيبي الله يطول في عمرك، شكرا جزيلا لك حبيبي.
1: السلام عليكم،
0: حياك الله، مع السلامه.

0: يعني هذه هي الأشياء اللي إحنا نحتاجها، اللي مثلا نشوفها جديدة وجميلة، أنه يكون من ضمن المستمعين مراسلين، مراسلين يكلمونك عن المظاهر الاحتفاء عندهم، طريقة الاحتفاء، كيف الأجواء عندهم في العيد، كيف فرحتهم في العيد، وأيضا كمان الناس اللي نسمعهم، نسمع أصواتهم، نسمع تهانيهم، نقرأ فرحتهم في كلماتهم. لذلك اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011 40 53. كان عندنا، كنا بنفعل الهاشتاج الحقيقة، بس أنا شفت أن الهاشتاج عليه برامج أخرى، حتى بعضها ما هي داخل المملكة العربية السعودية، فرح يصعب علينا أن احنا نقرأ من الهاشتاج. معنا تهاني، حياك الله يا تهاني.
1: الله يبيك أستاذ وقيت، كل عام بخير
0: وانت بصحة وسعادة. يا هلا ويا مرحبا.
1: أمين يا رب. وياك حابة هني كل طاقم إذاعة الرياض بالعيد، وقول لهم كل عام وانتم بخير.
0: وانت بصحة وسعادة. من وين تكلمينا يا تهاني؟
1: من مكة.
0: من مكة، يا هلا ويا مرحبا. كيف الأجواء عندكم في مكة؟
1: الحمد لله مرة كويسة.
0: ما شاء الله ما شاء الله، كل شيء تمام؟
1: الحمد لله تمام.
0: أيوه، وكيف الأجواء عندكم في البيت؟
1: الحمد لله كلها عيد وفرحة وانبساط.
0: كلها عيد وفرحة وانبساط وأكل. ها؟ اي عاد اليوم يوم لازم
1: المقلي.
0: ها ما شاء الله تبارك الله.
1: حابه هني اختي بالعيد وهني امي بالعيد كمان.
0: الله يسعدكم يا رب جميع، وشكرا جزيلا لك يا تهاني.
1: تسلم، شكرا ربي.
0: يا هلا ومرحبا.

0: 40 5 3. ومعنا أبو سعيد.
1: لا إله إلا الله.
0: يا هلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبو سعيد.
1: أنت المخرج العزيز بأتم الصحة والعافية.
0: وأنت بصحة وسعادة. يا هلا ويا مرحبا.
1: ترى توي مخلصين العشاء الليلة، بيكون كلامي ثقيل.
0: مخلصين العشاء؟
1: هالحين.
0: بالعافية بالعافية والله يا أبو سعيد. بالعافية بالعافية بالهلا.
1: والله في العيد ما رديت.
0: كيف قصدك على شو اسمه، على الخاص عندي على جوالي؟
1: إيه
0: وانا دقيت عليك بعد يا خلا تحت الهواء.
1: انا
0: وياك مغير المطار. يا هلا ويا مرحبا يا ابو سعيد. يا هلا ويا مرحبا.
1: والله فرصه. اول حاجه الاخ عبد المحسن،
0: اي
1: الله يوفقك ويوفق
0: وياك يا رب.
1: مبطي منه ترى في برامج اخرى.
0: إيه
1: والله من العزيزين علي دائما.
0: اكيد عبد المحسن هذا من اجمل الناس، من اجمل المخرجين، من اجمل المخرجين ما شاء الله عليه. الله يخليك. والله الحمد لله تمام. بس يا ابو سعيد شوف، احنا راح ناخذها اليوم فرصه ان احنا نتعرف على العيد ومظاهر العيد عندكم، وايش الحاجات اللي افتقدها ابو سعيد، وايش الحاجات اللي موجوده اليوم.
1: والله اول حاجه خلني اهني مولاي وهذا الوطن، مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده.
0: نعم.
1: واسأل الله ما يحفظه ذخرا لهذا الوطن.
0: اللهم امين. اللهم
1: كما اشكر وزارة الاعلام والمذيعين والمخرجين اللي شروك وشروا لك.
0: شروك الطيب يا حبيبي يا حبيبي.
1: اما عادات وحن وتقاليد تعرف احنا الجنوب لنا عادات.
0: صحيح.
1: كنا اول خطوط من بيت في بيت من بيت.
0: صحيح.
1: جمعنا عندنا في المزرعة.
0: ايوه.
1: ونتقابل كلنا.
0: ايوه.
1: ونفطر وكل يروح لنا.
0: يعني قصدك الاسرة صح؟
1: ايوه
0: الاسره. اي اي
1: حوالي 10 بي.
0: ايوه
1: اي نفر ونفس المتوكل على كل يروح يزور قرايبه اللي حوله.
0: ايوه يا سلام.
1: بعيد بعيد القرايب.
0: يا سلام.
1: الله ما يجن علينا من الامن والايمان والرحمه.
0: اللهم امين. اللهم امين.
1: يطول عمره ولا تمر.
0: اللهم امين. بقول لك شيء ابو سعيد،
1: ترى النفذاك
0: المخرج يقول لي، قول لابو سعيد ترى صوت الحال عيد.
1: الله يوفقك. والله مسكت الدمع
0: يا حبيبي يا حبيبي.
1: توقعتها والله ما عدل محسن الله يهديه.
0: يا حبيبي يا حبيبي. اصلا كل الناس تحبك ابو سعيد.
1: والله لازم موجود اني سمعتها لا منك ولا من.
0: الله يخليك. الله يخليك.
1: لولا غلاكم ما اتصلت ولا
0: اي اي انت والله عزيز وغالي، عزيز وغالي. وفرحة العيد صارت فرحتين بسمع صوتك ومشاركتك واتصالك.
1: الله يخلي لكم عيالك وانت وياه.
0: الله يخليك يطول في عمرك يا ابو سعيد. يا حبيبي يا حبيبي.
1: كويس اني سمعت اصواتكم وشاركتكم. والله يوم سمعت عبد المحسن. والله والله علي شاد بهالعشر. ان كان نسان عن اقرب واحد
0: يا حبيبي
1: من عيالي.
0: على الراس والعين. والله والله على الراس والعين. يا حبيبي يا حبيبي. والله يستاهل يستاهل مخرجنا الرائع. يا حبيبي الله يسعدك يا ابو سعيد ويطول في عمرك ويجزاه خير. وشكرا جزيلا على هالاتصال.
1: الله يسلمك
0: حبيبي حبيبي. على الراس. يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا. حياك الله. معنا مين؟ علي. علي
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كل عام وأنتم بخير من العايزين فازين.
0: وأنت بصحة وسعادة. يا هلا ويا مرحبا يا علي.
2: معك علي خبراني من منطقة جزان.
0: علي خبراني أنعم وأكرم. حياك الله يا علي خبراني. يا
2: أحب أهني، أحب أهني ضيوف الرحمن.
0: نعم.
2: مناسبة عيد
0: الأضحى.
2: الأضحى المبارك. نعم. وأهنهم بمشاعرهم المقدسة الذي قد حصلوا عليه.
0: صحيح.
2: ونسأل الله أن يطول لنا عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان.
0: اللهم أمين.
2: بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
0: اللهم أمين.
2: وبنجاح الخطة للحج هذا العام.
0: صحيح.
2: وأهني الإذاعة المفضلة إذاعة الرياض، تراني أول مرة أمس مسك معي خط معك.
0: الله والله لنا الشرف. والله يا علي خبراني الله يخليك. والله لنا الشرف.
2: وأحب أهني جميع إخواني.
0: أيوة.
2: في الرياض واللي بحفر الباطن واللي. أيوة. عندي في منطقة جزاز.
0: قول أسماءهم. طيب قول أسماءهم خلوهم يسمعوك.

0: حسين علي يحيى خبراني.
1: أيوة.
0: يحيى علي خبراني.
1: أيوة.
0: موسى علي خبراني.
1: أيوة.
0: ومحمد علي خبراني.
1: يا سلام.
0: والأستاذ عبده علي خبراني.
1: يا سلام.
0: والأستاذ سليمان علي خبراني.
1: صحيح.
0: وجميع الأسرة كاملة.
1: والنعم فيكم كلكم والله. الله يخليك ويسعدك وشاكر لك هالاتصال يا علي.
0: لا شكر على واجب من حقنا نتصل.
1: كل عام وانت بخير يا غالي.
0: كل عام وانت طيب.
1: الله يخليك. أبغى بس أحيي العزيز والغالي الزميل الجميل اللي أتوقع أنه الآن قاعد يسمعنا. أتوقع أنه قاعد يسمعنا. مشبي بحاري المخرج الجميل الرائع من جازان، يعطيك الصحة والعافية مشبي، وأجمل تحية لك. وأنا ما لا دقيت عليك ولا هنيتك، فكل عام وانت بخير يا مشبي وبصحة وسعادة. أيضا ما أنسى الحبيب والغالي الزميل الرائع الجميل محمد الخديدي. يا هلا ويا مرحبا يا محمد الخديدي، وكل عام وانت بخير وبصحة وسعادة يا غالي. و زي ما تواصلوا معنا الشباب مشبي ومحمد، فاحنا نقول لكل الناس اللي يسمعونا الان نبغى تواصلكم، نبغى نسمعكم ونسمع اصواتكم اللي لنا زمان ما سمعناها على هاتف البرنامج 011 40 53.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين الكرام، في عيدكم مبارك. يعني احنا في هالبرنامج نستقبل اتصالاتكم وايضا نستقبل ضيوف عزيزين على قلوبنا كثير. وفي عالم الكتابة الفكرة وحدها ما تكفي، الفكرة وحدها في عالم الكتابة ما تكفي، تحتاج خيال يعرف كيف يحول المشهد إلى إحساس، الكلمة إلى صورة تعيش بذاكرة الناس. ضيفنا اليوم واحد من الأسماء اللي كان لها أثر واضح في صناعة المحتوى الدرامي والكوميدي السعودي، ساهم في تأسيس تجربة شبابية وصلت لكل بيت، بالإضافة لاهتمامه اليوم بتعليم الجيل الجديد أسرار كتابة السيناريو وصناعة النص. يسعدنا في عيدكم مبارك نرحب بالكاتب والسيناريست الأستاذ محمد العنزي. أهلا ومرحبا، كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير وصحة وسلامة. يا هلا والله وسهلا، حياك الله.
0: يا هلا ويا مرحبا، حي الله الصوت.
1: الله يحييك. لكن بداية أنا أحب أرفع أسمائيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كذلك أحب أهني الحكومة الرشيدة بمناسبة نجاح خطة حج هذا العام ولله الحمد، ويعني الله يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والاستقرار والازدهار المملكة وقيادتها وشعبها.
0: اللهم أمين. يعني احنا دائما اللي يتابع المسلسلات او يتابع الافلام او الاعمال الدرامية دائما يشوف اشخاص، يشوف ناس، وجه، حركة، صوت، صورة، مشهد، فيتساءل في عقله كيف يعني هل اشخاص اكيد ان في النهاية في سيناريو هو اللي يحدد كلامهم، حدد المشهد، حدد القصة، فكيف يفكر صاحب القصة، كيف يفكر صاحب السيناريو، كيف المسار الحقيقي للكتابة. الآن اليوم معنا الأستاذ محمد العنزي، فرح نسأل عن هذا الموضوع، ممكن في أسرار ما رح يقول لنا، بس رح نستشف بعض الأشياء الخفيفة اللي تساعدنا على فهم الإبداع.

0: والروعة في هذا المجال؟
1: والله يا عزيزي حقيقة ما في أسرار في الموضوع، بالعكس أنا بكون كتاب مفتوح للجميع. لعل يعني لمن حاول أن يدخل هذا المجال يعني ممكن بعد كلامي يتجرأ بشكل أكبر ويدخل مجال الكتابة، يعني تتأكد أن كل شخصية شاهدتها على التلفزيون أو في أي مسلسل شاهدته في أي منصة، تأكد أن الكاتب تجسد كل شخصية موجودة في هذا العمل علشان يفهم جوانب الشخصية، أبعادها، بماذا يفكر هذه الشخصية، ما هي الأحداث اللي راح تمر في هذه الشخصية، كيف يتعامل مع الأحداث اللي موجودة، كيف يكون الحوار، كيف يكون المشهد البصري، كيف يكون مبدأ نفسية هذا الشخص وتعامل مع الموقف. فالكاتب جسد شخصية كل
0: تتخيلهم أستاذ محمد، تتخيلهم أمامك، تعرف شكله هذه الشخصية ممكن تحتاج واحد سمين، هذه الشخصية واحد نحيف، هذه الشخصية واحد شخصيته كذا مسوي بالعقال كذا، تتخيلهم أمامك قبل
1: بالضبط. يعني أنت تتخيل كل الجوانب. أنت لما نبدأ، خلنا نبدأ في البداية، بداية العمل الفكرة. يعني لكن قبل الفكرة إحنا عندنا شيء أهم، وش الهدف من هالفكرة؟ أيوة. أنت وش بتوصل للناس من خلف هذه الفكرة؟
0: رسالة.
1: فبالتالي أنت تبني شخصية. أنت تبني الشخصية. هالشخصية هذه هي الشخصية مثل نقول الرئيسية في هذا العمل. أنا لما أكون هذه الشخصية، الشخصية هذه كيف تتعامل مع هذا الحدث؟ كيف مبدأ التوابع النفسية؟ كيف يتعامل مع الأشخاص الآخرين؟
0: لها دراسة أستاذ محمد ولا كيف؟ ولا موهبة أكثر شيء؟ لأن أنا عندي سؤال بعد هذا السؤال.
1: الموهبة لا تكفي. أنا أقول لك الموهبة لا تكفي،
0: لازم دراسة.
1: قد يكون عندك موهبة لكن أنت ما أنت عارف كيف توصل هذه المعلومة، أو كيف توصل أنك تعرف كيف تكتب.
0: صحيح.
1: من يكون أنه تأخذ دورات، أو أن يكون مع الخبرة والاحتكاك بالناس اللي سبقوك في هذا المجال تتعلم يعني حبة حبة.
0: طيب أنا بقول لك على سؤال طبعا خارج الإعداد، لكن أتوقع أنه في رأس كل واحد الآن قاعد يسمعنا أو يسمع هذا الحوار، ليش يموتوا البطل؟ يعني ليش في تتابع مثلا مسلسل 30 حلقة وانت مرتبط مع هذا البطل نفسيا وعاطفيا، وفي النهاية مثلا يموت، ولا في النهاية مثلا يدخل السجن؟ يعني ليش ما تكون النهاية السعيدة بما اني انا اللي اكتب؟
1: للأسف ان بعض الكتاب يتبع من سبقوه. ليس هناك إبداع في مسألة الكتابة، يعني يكرر من سبقوه في الكتابة في أنه ينهي العمل بهالطريقة. وهذا خطأ الكاتب اللي أنا أشوف أنه الغير مبدع. لا، يعني الكاتب المبدع مفروض يصنع له خط خاص فيه.
0: صحيح.
1: نمط خاص فيه. لكن بعض أنت تشوف بعض المسلسلات اللي شفناها والأفلام صارت عند عمل نجح يبدون يكررونه.
0: صحيح.
1: سنوات الزمان فقط تغيير مسميات المسلسلات.
0: صحيح.
1: ولتلقى النمط واحد والفكر واحد.
0: صحيح.
1: وهذه مشكلة وهذا خطأ كبير. الكاتب لابد أن يكون يصنع له شخصيته الخاصة، صوته الخاص، يصنع له نمطه الخاص. يبدأ بشكل أكبر. وهذه
0: بس
1: مشكلة أنه يقولك في النهاية أنا ما لقيت تكفيلة، ما أدري كيف أقفل العمل، يلا يموت البطل.
0: يموت البطل. أي والله المشكلة أن الواحد متعلق فيه، وهو يدري أنه هذا البطل الناس راح تتعلق فيه، تخليه يموت الحلقة 30 له. يا أخي غير، سو أي شيء. أي خله يتوب، خله يسوي أي حاجة، المهم أنه يكمل.
1: يعني مثل ما ممكن نقول هذه مشكلة في الدراما الخليجية بشكل أكبر، استنساخ أسلوب أو أعمال مشهورة. أنت شفت عمل نجح بهالطريقة يبدون يستنسخون أعمال ثانية بنفس الموضوع.
0: صحيح. طيب أنت الآن قبل شوي ذكرت لي أن في بعض الأعمال لما تتكرر وكذا تفقد نوع من البريق، لكن فيه أعمال أخرى ما شاء الله متكررة ولكن بريقها ما زال يزداد، واسمك مرتبط فيها بشكل كبير مثل شباب البومب.
1: صحيح.
0: أيوة، كيف شفت هالتجربة؟
1: شوف، العمل اللي يبقى سنوات يعني هو خلق شعور عند الجمهور أنهم يشوفون أنفسهم داخل هذا العمل.
0: صحيح.
1: اللغة القريبة منهم،
0: صحيح.
1: المواقف اللي عاشوها، الشخصيات اللي تشبه أصدقائهم وتشبههم هم أيضا.
0: صحيح.
1: الصدق اللي ما في تصنع، يعني هذه نقطة تخلي العمل الشبابي يستمر، يعني حتى يتطور، حتى وإن كان في تطور لكن ما فقد روحه والهدف الرئيسي منه، يعني هذا أهم شيء. ويتغير مع الجيل، يعني ما يفقد اهتماماتهم. لما الجيل كل ما يتغير يبدأ كل سنة يتغير اهتماماته، لكن المسلسل واكب هذه الاهتمامات والتغييرات اللي فيه.
0: صحيح. وأنا عندي ملاحظة، ما أدري أستاذ محمد تتفق معي أو تختلف، أن أغلب المسلسلات اللي تعيش واللي تكون مغروسة في ذاكرة الناس وكذا، هي اللي في كل حلقة قصة تنتهي. يعني مثلا زي طاش مطاش، كنا نشوف في كل حلقة قصة، الحلقة اللي بعدها قصة جديدة. نفس شباب البومب، نفس أعمال أخرى حتى فيها بعضها يعني عربية يعني مش سعودية، زي مرايا لو تتذكر وكذا. ف أغلب المسلسلات هي اللي تكون على هذا الطابع تعيش.
1: لا، في بعض المسلسلات نفس برضو عاشت
0: 30 حلقة.
1: باب الحارة مثلا كمثال، يعني
0: أي
1: باب الحارة ما زلنا عايشين يعني أصداءه، ورغم أنه متصل
0: صحيح.
1: وليس متصل منفصل.
0: صحيح.
1: يعني فهو العمل يعتمد على الكتابة وأن كيف أن تخلي الشخص يستمر. طيب، خلنا على سبيل المثال،
0: نعم،
1: الآن المسلسلات التركية الموجودة في الشاشات العربية عندنا الآن واللي تتجاوز 700 حلقة ويعني 800 حلقة، لكن الناس يعيشون كل حلقة ومستمتعين في
0: تتابع أستاذ محمد مثل هالمسلسلات اللي 40 حلقة أو 90 حلقة؟
1: لا والله، أنا
0: حتى
1: أنا أتابع، أنا إيه؟ أتابع لكن المسلسلات الأجنبية، ليست المسلسلات التركية. بكون واقعي،
0: يعني ممكن مسلسل أو مسلسلين فقط، يعني بس مو من عادتك إنك تتابع مثلا مسلسل 90 حلقة.
1: والله ممكن أكثر، يعني أنا خلينا نقول على لو بسمي مسميات، يعني
0: لا بدون مسميات، أنا عارف إيش تقصد، لكن أنا اللي أعرف أنا أو سؤالي إنه يمكن مسلسل أو مسلسلين، لكن مش من عادتك إنك تتابع مثلا مسلسل 90 حلقة 90 حلقة 90 حلقة، فاهم علي؟
1: طيب
0: إيه؟
1: أنا فهمت الفكرة اللي توصل لها.
0: إيه؟
1: المسألة إنه ليش الناس، إنه الآن صار عندنا منفصل، الحلقة وتنتهي هي الحلقة اللي بعدها.
0: إيه؟
1: هذه مشكلة إن عندنا الكتاب النفس القصير، ما في صبر،
0: تمام؟
1: ما عندهم صبر، فبالتالي كل حلقة تنتهي نبدأ بحلقة جديدة علشان إنه يكون عندهم عقاتهم يقفل الحلقة بأسرع شيء، ما يكون عنده تمطيط أو شيء. هذا الشيء صار عندنا انطباع حنا كجمهور إن تعودنا على الشيء السريع، حلقة تبدأ تنتهي فيها المشكلة وبعدها نهاية الحلقة الحل وقفلنا خلاص، نبدأ حلقة جديدة مختلفة.
0: جميل.
1: فصار عندنا عادة.
0: جميل.
1: صار عندنا خلاص نمط معين إن نبغى الشيء السريع، الحلقة السريعة اللي ما نبغى نطول، نتابع الحلقة الثانية والثالثة والرابعة وننتظر متى ينتهي الأحداث الحلقة هذه.
0: طيب أستاذ محمد، في والله الحقيقة أشياء كثيرة ودي أخذ يعني تعليقك عليها وكذا، فمعليش اسمح لي لما أقاطعك.
1: أنا معك
0: طبعا. الله يخليك. يعني أنت الآن تقدم دورات للكتاب الجدد، وممكن الآن في ناس يسمعوننا وهم موهبتهم الكتابة أو يحبوا يكتبوا، إيش ممكن تقدم لهم من نصيحة؟ يعني كيف ممكن يصقلوا هالموهبة؟ كيف ممكن، وين يروح علشان الناس ممكن تدعمه؟
1: شوف، في البداية أنا ذكرت يعني أن بداية كتابة السيناريو، أنا في ذكرت في أول الاتصال أن المسألة ليست فكرة، الفكرة فقط
0: إيه؟
1: لازم ان مع الفكره انك تبحث وش القضيه اللي توصلها للناس.
0: حلو
1: هالفكره
0: صح الرساله.
1: نعم وتكون يعني لما تتكلم عن هذه الرساله توجهها ان هالشخصيه لازم تفهم ان كيف تفكر وش تخاف منه وش اللي تبيه في الحياه وش كيف تتصرف بالاحداث اللي يعيشها. هذه اول نقطه. النقطة الثانية والمهمة جدا وأنا ملاحظها في كتاب الشباب اللي يعني أنا سويت دورات لطلاب مدارس.
0: حلو.
1: الصبر.
0: الصبر.
1: الصبر.
0: أيوة.
1: مشكلة الشباب ما
0: عندهم. الصبر على إيش؟ الصبر على موهبته ولا الصبر على إيش؟
1: الصبر أنه لما يكتب يتوقع أنه من أول كتابة أنه خلاص اعتمدت هذه الحلقة وهي الأساس.
0: يعني الصبر على مشواره.
1: الصبر على في الكتابة أنه إيه؟ ممكن أنت الكتابة الأولية اللي كتبتها أنه ممكن يكون فيها تعديل، ممكن يكون فيها حذف مشاهد
0: إيه؟
1: ممكن يكون فيها إضافة مشاهد، ممكن تغيير في الشخصيات. هم مشكلتهم أنه يتوقع أنه من أول كتاب أنه خلاص هذه الكتابة الأساسية، وهذا شيء خطأ كبير. أنه لما تعيد الكتابة مرة ثانية أنت تكتشف فيه أخطاء، لازم تعدل، لازم يكون في تبديل في الشخصيات، لازم يكون في بناء في الشخصيات بشكل أفضل. فمشكلة إن الشباب الآن ما في الصبر، يعني ما عندهم صبر، يتوقع إن خلاص أنا كتبت أول نص خلاص تم.
0: أي إني خلاص عديت.
1: أي خلاص يعني هم لازم يكون يتقبل إعادة الكتابة. إن النص قوي ما يكتب من أول محاولة، لازم يكون إنه يعني مرت مراحل طويلة من الحذف وتعديل وإعادة بناء الشخصيات والمشاهد.
0: صحيح.
1: علشان يطلع بشكل مثالي. وهذا هو. والمسألة الثانية النمط اللي صنعه الكتاب لأنفسهم، أنهم للأسف أنهم ما يقرون.
0: أيوة
1: أصبحنا أمة اقرأ لا تقرأ،
0: يعني ما يلاقي شيء يطور مخيلته يطور. أيه ما عنده ذاكرة علمية لهذا الشيء.
1: أي بالضبط. يعني الآن إذا ما قرأت الروايات وشفت وسعت خيالك وطلعت من خارج الصندوق وتفكر خارج الصندوق ولا تنحصر ولا تؤطر عقليتك في إطار معين وتحاول تقليد أعمال ناجحة سابقة أو تستنسخ أسلوب أو روح أعمال مشهورة يعني وأنك تمشي على نمطها، هذا شيء خطأ كبير جدا. لازم أنك تفكر خارج الصندوق، تطلع خارج النمط اللي تعودت تشوفه في التلفزيون وتشوفه في الأعمال السابقة. أنت تطلع بصوت خاص فيك، تطلع بنمط مختلف تحاكي